0: التي تعمل تركيا على تنفيذها بالتنسيق مع سوريا وعدد من الدول العربية. ومن الملفات الهامة التي تطرح على طاولة اللقاء التركي اللبناني هو مستقبل العلاقات اللبنانية السورية في ضوء التفاهمات القائمة بين أنقرة ودمشق، إذ ترى تركيا أن تنظيم العلاقة بين الدولتين عبر المؤسسات الرسمية سيشكل إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة. دكتور سمير، مرحبا بك. لنبدأ من أهمية هذه الزيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى اسطنبول ولقائه مع الرئيس أردوغان في هذا التوقيت الحرج بالنسبة إلى لبنان، ما أهمية الزيارة برأيك؟
2: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا توقيت الزيارة مهم جدا أخ عصام. الأجواء ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية التركية اللبنانية، بل أيضا الأجواء على مستوى الإقليم. يعني سياسات إسرائيل اليوم في المنطقة برأيي، وإصرار الجانب الإسرائيلي على توسيع رقعة التوتر في المنطقة، خصوصا تمسك إسرائيل بمواصلة اعتداداتها على لبنان، وهذه الاستفزازات المستمرة من قبل الجانب الإسرائيلي برأيي لها الأولوية في هذه الزيارة وهذه المحادثات التركية اللبنانية. طبعا إلى جانب ذلك، مسألة التوقيت مهمة. لماذا؟ لأنه الآن في حوار سوري لبناني أيضا تدعمه أنقرة بشكل مباشر، وتحاول الدخول على خط تسهيل هذه المحادثات عند الضرورة. النقطة الثالثة المهمة أنه الآن المنطقة تعيش أجواء توازنات إقليمية جديدة، رسم خرائط، تحالفات، طرح ملفات بطابع استراتيجي جديد فيها الشق السياسي، الأمني، الاقتصادي كما تعرف أنت أيضا. كل هذه الملفات، كل هذا الحراك إذا شئت أخ إسام، مرتبط بأجواء هذه الزيارة.
1: وهنا يأتي السؤال دكتور سمير عن الدور الذي يمكن أن تقوم به تركيا في سبيل دعم لبنان في مواجهة التغول الإسرائيلي، وكذلك على الصعيد الدبلوماسي، ونحن بانتظار جولة سادسة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في روما هذه المرة الأسبوع المقبل.
2: صحيح، تركيا لم يعني تتأخر في تقديم العون والمساعدة إلى الجانب اللبناني كلما طلبها، وهذه السياسة التركية حلال لبنان معروفة منذ سنوات طويلة إذا شئت. التركيز ليس فقط على وقوف بجانب لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، بل على الوقوف بجانب لبنان في تلبية احتياجاته، سواء كان في الأزمات الحياتية المعيشية، الكوارث، موضوع النزوح في الداخل اللبناني. نعرف تماما أنه في عنا في تركيا مؤسسات خدماتية فاعلة مؤثرة، بينها كما تعرف أنت أيضا أخ عصام منظمة أفاد للتعامل مع حالات إنسانية بظروف صعبة كوارث وغيرها، ومنظمة تيكا أيضا للإغاثة وتقديم الدعم والمساعدات. هذه المؤسسات التركية ناشطة منذ سنوات في الداخل التركي، خصوصا في الأسابيع الأخيرة عندما زادت إسرائيل من اعتداداتها على الأراضي اللبنانية وتسببت بموجات نزوح ولجوء في لبنان. كل هذه المسائل الآن تؤكد أن تركيا متمسكة بسياسة فتح الأبواب أمام الجانب التركي. نقطة أخيرة مهمة هنا، أنقرة في سياستها هذه تميزت عن الكثير من دول المنطقة، دول العالم إذا شئت أخ عصام، عندما سهلت مسألة رفع التأشيرات أمام المواطن اللبناني. يعني رفع التأشيرة يعني تسهيل دخوله إلى الأراضي التركية في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان ويحتاجها المواطن اللبناني.
1: نعم دكتور سمير، لو عدنا إلى الوراء قليلا إلى أسابيع

0: من بيروت ودمشق وحلب. ما الذي عناه الرئيس أردوغان من هذه التصريحات، وكيف تترجم عمليا في ضوء هذه الزيارة لرئيس الحكومة اللبنانية إلى اسطنبول؟
1: أنا أظن أن الرئيس رجب طيب أردوغان هنا في هذه التصريحات الأخيرة كان يوجه هذه الرسائل إلى أكثر من طرف، ليس فقط إلى لبنان وسوريا بأنه تركيا ستقف بجانب البلدين في كل هذه الأجواء، أجواء الصعبة التي يعيشها لبنان وتعيشها سوريا، بل أيضا إلى الجانب الإسرائيلي تحديدا، أنه محاولة الاعتداء على البلدين لن مرفوضة من قبل تركيا، وأن تركيا ستتحرك باتجاه تفعيل الشق السياسي الدبلوماسي في علاقاتها مع العديد من دول المنطقة، الدول الغربية، باتجاه الضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه الاعتداءات. أنا أظن أنه رسالة الرئيس رجب طيب أردوغان تم ترجمتها في اليومين الأخيرين خلال لقاءات حلف شمال الأطلسي، لقاء الرئيس أردوغان بنظيره الأمريكي، وبحث هذه المسائل تحديدا سياسة إسرائيل العدوانية في المنطقة. أنا وأنت تابعنا اليوم أخ عصام تصريحات جديدة لنتنياهو تعكس حجم الانزعاج الإسرائيلي من هذا التقارب والحوار التركي الأمريكي الذي رأيناه على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. هذه المواقف برأيي التركية تعكس حقيقة تمسك أنقرة بمواصلة هذه السياسة والدبلوماسية المفتوحة على البلدين حتى النهاية.
0: ثمة مصادر بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى اسطنبول تتحدث عن وجود ما وصف برؤية تركية متكاملة للملف اللبناني، تستند إلى ربط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية كلها في حزمة واحدة، باعتبار أن معالجة كل مسار من هذه المسارات بشكل منفصل قد تؤدي إلى تسويات منقوصة ولن تؤتي حلولا ناجعة. برأيك دكتور، ما العوامل التي يجب أن تتوفر من أجل نجاح تلك الرؤية المتكاملة لمعالجة الملف اللبناني، الرؤية التركية؟
1: صحيح، تماما أتفق معك. يعني الطرح التركي هذا يتم دائما ببعد استراتيجي بعيد المدى، ولا يشمل أخ عصام كما تعرف أنت أيضا دولة واحدة محددة، يشمل دول الإقليم ككل. يعني محاولة نقل سياسات التهدئة، الانفتاح، وإبعاد سيناريوهات التصعيد عن الإقليم. الآن لبنان عنده خصوصيات بطابع الجيوسياسي الجيوستراتيجي، لكن مع الأسف الشديد منذ عقود ولبنان يعيش أزمات داخلية إقليمية تكلفه الكثير من الأثمان وتحمله أعباء فوق طاقته. لذلك الآن الطرح التركي مهم جدا. لماذا؟ لأنه هذا الانفتاح أو التقارب التركي السوري الذي نراه جميعا خلال حوالي عام، الآن تريد أنقرة أيضا أن تشرك الجانب اللبناني فيه، يعني أن يكون هناك تنسيق ثلاثي تركي سوري لبناني. تقريب تحسين العلاقات بين لبنان وسوريا، فتح أبواب جديدة من الحوار بين البلدين، وتوسيع هذه اللغة إذا شئت الانفتاحية باتجاه تنسيق ثلاثي. صحيح أنه لبنان ربما في بعض الحالات عنده مواقف، عنده خيارات سياسية تعني، وهذه المواقف والخيارات السياسية ربما أغلقت الجانب التركي تحديدا في ملف قبرص اليونانية وتجاهل حقوق القبائل الأتراك، لكن مسألة الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، الدولة اللبنانية، مسألة دائما لها الأولوية في التعامل مع هذه المسائل.
0: هذه النقطة تحديدا دكتور سمير، مسألة تقريب الوجهات ما بين لبنان وسوريا برعاية تركية أو بمشاركة تركية إنجاز التعبير، ربما يرى البعض بأنها تقوم على استشعار أنقرة أن ضبط الحدود اللبنانية السورية تحديدا وعدم جعلها عرضة لعمليات التهريب والعمليات التي ربما تؤثر على استقرار سوريا هي كذلك من أولويات أنقرة، لأن أنقرة ترى أن استقرار سوريا مرتبط كذلك باستقرار الوضع في لبنان.

0: أي مدى يمكن بالفعل أن تمضي أنقرة في هذا المسار بحيث يتم ضبط هذه الحدود ومنع عمليات التهريب والعمليات التي تسبب الاضطرابات فيها؟
1: صحيح، هذه نقطة مهمة وأظن أنها نوقشت بين القيادات السورية واللبنانية في أكثر من لقاء، سواء كان خلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى دمشق أو خلال زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان قبل أيام. أولوية تأمين الحدود السورية اللبنانية مسألة مهمة للغاية. لماذا؟ لأنه مع الأسف تابعنا كيف كانت هذه الحدود. صحيح أنه في عمليات تهريب، عملية دخول وخروج غير شرعي، لكن المسألة ضبط الحدود الآن مسؤولية أساسية أو رغبة أساسية بالنسبة للبلدين. لماذا؟ لأنه كان في خلال فترة تواجد نظام الأسد في سوريا مسألة فتح الحدود وتجاهل هذه الحدود حتى في العلاقات الرسمية بين الدولتين، وكان لهذه الأساليب ارتدادات سلبية كثيرة، ليس فقط على العلاقات اللبنانية السورية بل على علاقات لبنان مع العديد من دول المنطقة، علاقات سوريا مع العديد من دول المنطقة. الآن ضبط الحدود نعم نقطة لها الأولوية، وأنا أظن أن الرغبة تذهب أبعد من ذلك، فتح الحدود بين الدول الثلاث في بطابع استراتيجي اقتصادي تنموي، وربما إشراك الجانب اللبناني في العديد من المشاريع الآن التي تناقش مع الجانب السوري. مشروع كما تعرف خط الحديد، الحديد الرباعي، احتمال كبير أن نرى أنا وأنت أيضا إشراك لبنان في هذا المشروع.
0: دكتور سمير، في آخر دقيقة لو تفضلت نعود إلى الرؤية التركية لمعالجة الملف اللبناني، وهي تقوم كذلك على تثبيت الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، وبعد ذلك تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وإطلاق مسار سياسي داخلي في لبنان لمناقشة مسألة سلاح حزب الله وما إلى ذلك. ما العوامل التي يجب أن تتوفر من أجل إنجاح هذه الرؤية؟
1: يعني أنا أظن العامل الأول والأساسي هو التفاهم اللبناني اللبناني، يعني ضرورة أن يخرج لبنان من هذه الأجواء السلبية التي يعيشها في التعامل مع موضوع سواء كان اتفاقية الإطار التي تمت مع الجانب الإسرائيلي. النقطة الثانية أخي عصام، الآن في رغبة إقليمية ودولية بالوقوف إلى جانب لبنان، وعليه الاستفادة من هذه الرغبة وهذه الأجواء.
0: نعم دكتور سمير، شكرا جزيلا من اسطنبول، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تنجح الوساطات الإقليمية في خفض تصعيد في المنطقة وتهدئة الأجواء وصولا إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العودة إلى طاولة التفاوض بالتزامن مع إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين وسط أنباء عن جولة مفاوضات جديدة في سويسرا الأسبوع المقبل. فهل نجحت الوساطة القطرية في نزع فتيل عودة الحرب مؤقتا؟ وما سر الهشاشة التي تعانيها مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران؟
1: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفادة مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة

0: إعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية، غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية. ليبقى الترقب والحذر سيداء المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد، مرحبا بك.
2: مرحبا.
1: لو بدأنا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها بأن أمريكا وافقت على العودة إلى المفاوضات لكن وقف إطلاق النار انتهى، ما الذي يعنيه ذلك؟ هل يعني أن التفاوض سيكون تحت النار وما لذلك من تداعيات متوقعة يمكن أن تؤدي في حال من الأحوال إلى نسف عملية التفاوض بالأساس؟
2: شكرا لك أخي أستاذ عصام، تحية لك ولجمهور تي آر تي عربي. يعني بالضبط هذا هو المنهج الذي يعتمده ترامب في المرحلة القادمة بدرجة واضحة فيما يتعلق بإدارة الحوار مع إيران. نعلم جيدا بأن مذكرة التفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تعرضت إلى سلسلة من الاختبارات، وما حدث من إطلاق نار في مضيق هرمز والاعتداء على ناقلتي نفط وغاز سعودية وقطرية هي التي فجرت الخلاف مرة أخرى ودفعت باتجاه أن يصرح ترامب هذه التصريحات وكذلك يعلن إيقاف العمل بمذكرة التفاهم. لكن بكل الأحوال هناك يعني موقفان أمريكيان يسيران بطريقة متوازية، وهي الحوار والتفاوض وإبلاغ الوسطاء بأن خط التفاوض لم يغلق على الرغم ما أعلنه ترامب من موقف متشدد تجاه إيران، بالمقابل التفاوض تحت النار بأن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لعودة واستئناف العمليات القتالية. أحيلك أخي عصام إلى ما صرح به جاي دي فانس في بداية نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة صحفية مع إحدى المؤسسات الأمريكية الإعلامية في 1 تموز في بداية الشهر الحالي، حينما ذكر أن الغاية من توقيع مذكرة التفاهم هي لإعادة ملء خزانات الوقود. منذ ذلك الحين حقيقة أنا كمراقب أيقنت بأن هذه واحدة من مؤشرات أن الولايات المتحدة الأمريكية إزاء وقف لإطلاق النار لتلقيم خزانات الوقود وتلقيم الأسلحة أكثر من كونها حاجة لوقف إطلاق النار حقيقي، لأكثر من اعتبار. الاعتبار الأول بأن مذكرة التفاهم لا يمكن الاستناد عليها لتحقيق سلام دائم في جملة النقاط الخلافية حولها، في جملة الملفات التي ذكرتها والتي تجاهلتها، بجملة التعقيدات الأمريكية والسقف الأمريكي المتعلق بالبرنامج النووي وإيران متشبثة بورقة هرمز. المعطى الآخر الذي يدعو إلى تشدد الموقف الأمريكي هو أن ترامب قد أعلن يعني استئناف العمليات القتالية ولو بشكل محدود حينما كان في قمة الناتو في أنقرة، وبالتالي هو يريد إيصال رسالة لأطراف الناتو بأنني مستعد لاستئناف العمليات القتالية، وأن هذه العمليات القتالية تعود ما بعد مذكرة التفاهم، بمعنى بأن الولايات المتحدة تعتمد مبدأ ردة الفعل، لأن الولايات المتحدة قبل مذكرة التفاهم تصنف كأنها دولة معتدية، وبالتالي لا المنطقة ولا الدول الأوروبية كانت متماهية مع دونالد ترامب تجاه المسألة الأخيرة. أما الموقف اليوم تغير، إيران دولة معتدية على الاقتصاد العالمي، دولة معتدية على الشحنات النفطية، دولة معتدية على أمن الطاقة العالمي، وبالتالي قد تغلقه. وهنا يعني كان موقف ترامب. هناك معطى مهم على المستوى الداخلي بأن ترامب يريد أن يرمم صورته الداخلية، وكثيرا ربما في حوارات سابقة في تغطيات تي آر تي عربي في ذروة الأزمة كنا نشير بأن أكثر ما يقلق ترامب هي صورته في الداخل. انتخابات نوفمبر القادمة يريد أن يستعد لها ترامب لمنع هزيمة الحزب الجمهوري بسبب سياساته، وبالتالي هو يريد أن يرمم. لكن بكل الأحوال فيما يتعلق بإيران، يعني هنا كنا نتحدث عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأزمة، لكن فيما يتعلق بإيران، إيران ما تفعله اليوم هو لغاية واحدة تتعلق بالحفاظ على ورقة هرمز، وهي الورقة الأكثر حيوية واستراتيجية وضاغطة على المجتمع الدولي. إيران شعرت خلال يعني الأسبوع الماضي بأن ورقة هرمز تسحب من يديها، وخاصة بعد أن تعنتت عمان إزاء الموقف الإيراني بأنها لا تقبل بفكرة أن يتحول المضيق إلى ورقة بيد إيران، ويتحول إلى معبر تجاري تستحصل منه عمان وإيران
1: على الرسوم،
2: لكون ذلك مخالفا بالأساس لقانون عالي البحار ومخالف للسياقات الدولية. لذلك عمان فتحت الممر الجانبي، واليوم تأكد مرة أخرى بأن عمان وسعت الممر الجانبي، وهذا ما أدى إلى المزيد.
1: هل هذا كان السبب في اتجاه إيران إلى التصعيد باستهداف ناقلات النفط التي أشرت إليها حضرتك، وهذا الذي سبب التصعيد الأخير؟ يعني لو عدنا إلى ما قبل يومي الخميس والأربعاء الفائتين، كانت الأمور تقريبا شبه هادئة، وكانت مذكرة التفاهم يعني لم يحدث فيها أي خروقات كبيرة من الجانبين سواء الإيراني أو الأمريكي، ولكن بعد استهداف ناقلات النفط وجاءت الضربة الأمريكية لجسور ولسكك حديدية في إيران وحتى لمناطق محيطة بمدينة بوشهر والمحطة النووية الموجودة فيها، ما أسباب لجوء إيران إلى هذا التصعيد في هذا التوقيت؟
2: أنا يعني أكرر الفكرة بأن إيران بدأت تشعر بأن ورقة هرمز تفقد
1: قيمتها
2: وقوتها، وبدأت تسحب هذه الورقة. الكثير من ناقلات النفط غادرت بأمان وسلام دون تنسيق مع الجانب الأمريكي. التوسع في الممر الجانبي الجنوبي عفوا من خلال عمان، وأيضا فيما يتعلق بأن الحركة في مضيق هرمز بدت طبيعية جدا. يعني نعلم جيدا بأن مذكرة التفاهم تؤسس لوقف مؤقت لوقف إطلاق النار بمقابل أن تبدأ المحادثات اللوجستية الفنية المتعلقة بالقضايا الكبرى. فحينما تسحب هذه الورقة والقضايا الأساسية لم تناقش بعد، بمعنى أن المفاوضات التالية ليس لها قيمة، لأنه إيران تفقد يعني مركز الثقل التفاوضي الذي يتيح لها أن تفاوض من موقع قوة في القضايا الأخرى. لذلك يعني تشنج الوضع وحدثت فكرة إطلاق النار. لا ننسى بأن هناك تيار متشدد في الداخل الإيراني يسعى إلى عودة الاضطرابات ويسعى إلى استئناف الحرب، وهذه الفوضى الأمنية في المنطقة، خاصة أنها تزامنت معتشييع المرشد السابق علي خامنئي. مثل هذا الجو المشحون في أثناء التشييع، وحقيقة الحرس الثوري استطاع أن يمنع هذا التشييع هالة كبيرة من خلال اللافتات، من خلال الشعارات التي رفعت، من خلال الحشود التي استطاع أن يحشد حوالين جنازة المرشد الافتراضية، لأنه يعني ليس من المعقول بأن مرشد تم اغتياله قبل 5 أشهر وحتى الآن هو يعني في تابوت ويتجول، لكن هو تشييع كان رمزيا بالدرجة الأساس. مع هذا الجو حقيقة كان هناك دعوة لدى التيار المتشدد باستثمار هذا الجو، هذا الالتفاف الشعبي لجمهور التيار المتشدد لعودة العمليات القتالية واستئناف محاولة فرض يعني واقع على مضيق هرمز، لأن إيران إذا فقدتها لن تستطيع أن تفاوض بالمرحلة المهمة، ستفقد أيضا معطى اقتصادي مهم. أنت تعلم صديقي عصام بأن إيران شغلها الشاغل الآن في مرحلة ما قبل توقيع مذكرة التفاهم، وما بعدها هي رفع العقوبات الاقتصادية وإطلاق الأرصدة المجمدة. فلو أطلق هرمز وتحرر من هذا الضغط الإيراني، ستجد بأن إيران فقدت ورقة مهمة جدا. عطفا على من يراقب سير القصف الجو الأمريكي الذي تركز، لم يتركز في مناطق إلا المناطق الساحلية، بمعنى أنت يمكن أن تطلق عليها حرب هرمز يعني بالدرجة الأساس، لأن الولايات المتحدة الأمريكية واضح، وهذه الرسالة أيضا تلقفتها إيران والحرس الثوري، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تعود إلى العمليات القتالية وتعود إلى قصف طهران والمناطق الحيوية في خارج العاصمة. تركزت كل الضربات على بوشهر، على هرمز، على الموانئ الموجودة هناك، على خرج، وعلى المناطق التي يبدو أن الحرس الثوري يستخدمها كمنطلق في عملياته القتالية على هرمز، وبالتالي تركزت العمليات هنا.
1: لكن دكتور، يعني إذا كانت طهران تسعى من خلال احتفاظها بورقة مضيق هرمز أن يكون لديها ورقة قوة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا فيما يخص أرصدتها المجمدة والعقوبات وما إلى ذلك، حدث قبل نحو ساعتين أو ثلاث ساعات من الآن أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة
2: على مجتبى خامنئي،
1: تماما على مجتبى خامنئي وعلى بعض الكيانات في إيران. هل يعني ذلك أن الرسالة التي أرادت طهران إيصالها إلى الولايات المتحدة كان هذا هو الرد الأمريكي، وبالتالي أمريكا تقول لإيران لا تلعبي هذه اللعبة، إنجاز التعبير؟
2: صحيح، هناك معطيان مهمان أستاذ عصام خلال 24 الساعة الماضية، أحدهما قبل قليل نشرت CNN صور لمنشآت نووية إيرانية قيد إعادة التأهيل. يعني بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية تهيئ الرأي العام بأن الملف النووي الإيراني ستنشط به إيران، وتحاول أن ترمم ما دمرته الولايات المتحدة الأمريكية في خلال حرب الـ12 يوم أو حرب
1: والأربعين يوم،
2: حرب الستة أسابيع الأربعين يوم. المعطى الآخر هي ما كشفته إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية بوجود خطة لاغتيال دونالد ترامب. أنا أعتقد بأن هذه ربما في الأيام المقبلة ستكون مسامير جحا لأجل تصعيد معين تجاه إيران. لذلك إيران تلقفت الرسالة، يعني أعود هنا لمراقبة أو تحليل السلوك الإيراني. إيران فهمت بأن القصف يتعلق بأمن هرمز تحديدا، لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تصعد. والرسالة الأخرى طبعا حتى الرد الإيراني لم يكن بمستوى، يعني إيران صحيح. ردت هذا الرد الكلاسيكي، البحرين، الكويت،
1: قطر.
2: وعلى قطر.
1: نعم.
2: ولم يعني تصعد برد على منشآت نووية، عفوا منشآت عسكرية أمريكية في البحر أو تجاه إسرائيل. طبعا أيضا هناك قصف على الأردن. لذلك الرد كان محدودا بمحدودية الفعل العسكري الأمريكي، لكن ما بعد ذلك، يعني أنا أعتقد بأن ترامب بالمعطيات وربما ما سمعه في قمة أنقرة، ربما من موقف أوروبي قد يكون أكثر تماهيا مع توجهات ترامب، خاصة بأن القلق الحقيقي، يعني هنا أريد أن أعرج على الوساطة القطرية، يعني هناك وفد قطري في إيران يحاول أن يعيد تأهيل مذكرة التفاهم. قطر هنا لا تريد أن تظهر بمظهر فقط المدافع عن الأمن الإقليمي أو أنها دولة متضررة جدا من توقف ومن إغلاق هرمز، ولا تريد وتريد أن تمنع إغلاقها مرة أخرى كونها هي والكويت والعراق أكثر المتضررين من إغلاق هرمز، لكن هي تلعب دور الحامي حتى للاقتصاد العالمي، لأنه أي إغلاق لهرمز مرة أخرى سيؤدي إلى فجوة عالمية كبيرة في سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة. لذلك ربما الأوروبيون، لذلك تلاحظ بأن ترامب كان هادئا خلال قمة أنقرة وليس له موقف وتصريحات متشددة من الناتو، فربما سمع منهم فيما يتعلق بأنه لو استؤنفت الحرب مع إيران سيكون لهم موقف أوضح تجاه هذه المسألة، لذلك ربما هذه كانت واحدة من الدوافع. لأنه تذكر جيدا أستاذ عصام، من هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها الحرس الثوري على سفن تجارية، وكانت الردود ردود يعني محدودة تجاه زوارق الحرس الثوري، تجاه موانئ، لكن ردة الفعل الأمريكي هذه المرة وترامب في أنقرة كانت أكثر شدة، وساعات القصف أكثر، والمناطق والأهداف التي قصفت قرابة 80 هدفا كانت أكثر حيوية وأكثر تأثير في البنية الاقتصادية الإيرانية. لذلك أنا أعتقد بأن رغم الجهود القطرية، لكن نوايا ترامب وبوجود التيار المتشدد في الداخل الإيراني، أعتقد بأن الأمور ستبقى حذرة. أحيلك أيضا إلى ما حصل يوم أمس. يوم أمس أيضا CNN قالت بأن هناك قصفا في داخل إيران، لكن لم تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت بأنه لم يكن هناك نشاطا عسكريا للولايات المتحدة الأمريكية في على الأرض الإيرانية. إذن من قصف؟
1: إسرائيل.
2: طبعا يعني طبعا إسرائيل لم تعلن ذلك، وربما هناك أطراف أخرى يعني عمدت إلى شن ضربات تجاه أهداف إيرانية، لكن هذا لم يكن معلن. هذا كله مؤشرات بأن الجميع يستعد لهذه الحرب. وهنا نستذكر مرة أخرى ما ذكره جي دي فانس في واحد

0: يوليو تموز حينما قال بأن مذكرة التفاهم وقف إطلاق النار هدفه إعادة المخزون النفطي واستعادته بحيويته، واضح بأن الجميع يستعد إلى موجة أخرى من العمليات القتالية.
1: أشكرك جزيلا دكتور زيد، الباحث في العلاقات الدولية دكتور زيد عبد الوهاب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: وفي ملفنا الأخير الليلة، يعلن الجيش السوداني رسميا استرداد مدينة الكرمك الاستراتيجية من قوات الدعم السريع، محبطا بذلك مخطط شد الأطراف الهادف إلى تفتيت قوات الجيش السوداني بين الجبهات. فما أهمية المدينة بالنسبة للجيش والسودانيين؟ وكيف ستنعكس هذه التطورات على مشهد الحرب المستمرة منذ سنوات؟
1: فيما وصف بالتطور العسكري المهم، يتمكن الجيش السوداني من تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد 106 أيام من السيطرة عليها من تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وبسط الجيش سيطرته على الكرمك بعد معارك شرسة، مكبدا قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويؤكد الجيش السوداني على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تركز على حماية المدنيين في المدينة واستعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية. لكن أين تكمن أهمية الكرمك؟ وفق خبراء عسكريين، تمثل الكرمك مكسبا استراتيجيا من شأنه التأثير في موازين القوة داخل ما يوصف بأنه أحد أكثر محاور الحرب حساسية، بيد أن محورية ما يمكن وصفه بالإنجاز تبقى رهن قدرة الجيش على تثبيت سيطرته عليها وتصديه لأي هجمات مضادة، كما أن استعادتها تمثل تحولاً استراتيجياً للعمليات العسكرية، لأن أهمية الكرمك تتجاوز استعادة السيطرة على رقعة جغرافية محدودة، بيد أنها تشمل إعادة ترتيب ميزان الانتشار العسكري في الإقليم لما تتمتع به من موقع متاخم للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، مما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية كبيرة، فضلا عن تأثيرها على خطوط الإمداد والحركة. وفي سياق متصل، تستمر جرائم قوات الدعم السريع بالتكشف، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن قوات الدعم السريع نفذت عملية قتل جماعي وحشية واغتصاب جماعي بحق نساء وفتيات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، معتبرة تلك الانتهاكات مؤشرات واضحة على وقوع إبادة جماعية. وحذرت البعثة من أن أنماطا مماثلة من الانتهاكات ضد المدنيين ترتكب حاليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه الجيش السوداني المضي قدما في بسط السيطرة على كل تراب البلاد.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني العميد الركن جمال الشهيد. سيادة العميد، مرحبا بك. لو تحدثنا بداية عن إعلان الجيش السوداني استعادة الكرمك، ما أهمية هذه المدينة من الناحية العسكرية والاستراتيجية، وما الذي تم تحقيقه من خلال السيطرة عليها؟
2: بداية تحياتي لك ولكل مشاهديكم الكرام أينما كانوا. في الواقع أن استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية بعد أكثر من 3 شهور يعد تطور كبير جدا في مسار الحرب الدائرة في السودان. وأعتقد أن الكرمك لديها أبعاد عسكرية وأمنية ولديها تأثيرات أيضا سياسية واجتماعية واقتصادية. استعادة هذه المدينة يعني لم يكن يعني سهلا، انما اتى بعد قتال شرس جدا مع ميليشيا الدعم السريع، تمكنت من خلاله القوات المسلحه استخدام عدد من التكتيكات والزحف التدريجي الى ان وصلت الى هذا المكان، وكبدت ميليشيا الدعم السريع يعني خسائر كبيره جدا في الارواح والمعدات، واجبرها على الانسحاب من تلك المنطقه جريا على الاقدام. اعتقد ان الابعاد الاستراتيجيه لهذه المنطقه انها الان يعني قطعت شرايين الحركه والامداد التي كانت تأتي من بعض المناطق إلى داخل السودان، وبالتالي باستعادتها يعني يعتبر ذلك يعني نصرا كبيرا للولاية بشكل خاص، ونثر ايضا للسودان بشكل عام، اذ ان يعني استعاده كرمك يعني تتخطى تاثيراتها النطاق الجغرافي لهذه المنطقه الحدوديه الى كل اغاليم السودان والى كل مسارح القطار الاخرى من خلال الضخم المعنويات الذي تجده هذه القوات او القوات المسلحه بشكل عام. هذه العمليه ايضا يعني اعتقد الان عادت الصيغه والسيطره للولايه، سكان الولايه الذين نزحوا وهجروا بفعل هذه الحرب. سكان المنطقة يعني هذه المنطقة منطقة اقتصادية ومنطقة ذات غابات ومزارع، وبالتالي النشاط السكاني يتوقف عن هذه المنطقة لمدة 3 شهور بفعل ميليشيا الدعم السريع التي يعني جثمت على صدر الشعب السوداني وعلى مواطني هذه المنطقة بالجرائم والانتهاكات الكبيرة في هذه المنطقة.
0: نعم، بالإضافة إلى ذلك سيادة العميد، أيضا الجيش السوداني أعلن أن قوات اللواء 13 طردت قوات الدعم السريع من منطقة قيسان، وقد هربت فلول الدعم السريع إلى إثيوبيا. كذلك هذا التطور ما الذي يعنيه من الناحية الاستراتيجية والعسكرية؟
2: نعم، الكرمك هي مدينة حدودية، وقيثان أيضا هي مدينتين حدوديتين يعني يطلان على الحدود الإثيوبية، ويعني يضعب بمكان لأي ميليشيا في هذا المكان أن تقوم بعمليات ما لم تتلقى الدعم من داخل العمق الإثيوبي. احنا رصدنا خلال الفترة السابقة أن هناك جثرا جويا يعني كان يغذي ميليشيا الدعم السريع بالأسلحة والمعدات من داخل أصوصة في إقليم بنشنغول، وهو الإقليم المتاخم للسودان داخل الحدود الجارة إثيوبيا. وبالتالي بهذه العمليات الآن انقطعت كل خطوط الحركة والإمداد لهذه الميليشيا، ويعد هذا انتصار كبير جدا. هذه المنطقة هي منطقة تداخل جيوسياسي حساس جدا، أي أنها يعني تؤثر بشكل أساسي على الأمن في الحدود. والان باستعاده هذه المدن اعتقد ان يعني الشريط الحدود اصبح مؤمن، وهي البوابه الجنوبيه الشرقيه للسودان من ناحيه الجاره اثيوبيا.
0: طيب، اليوم وعقب صلاه الجمعه رئيس مجلس السياده الانتقاليه الفريق عبد الفتاح البرهان كانت له تصريحات قال فيها ان القوات المسلحه تمضي في هذه المعركه مستنده على التفاف الشعب السوداني حولها. ما مدى شعبيه ما تقوم به قوات الجيش السوداني في مواجهتها مع قوات الدعم السريع؟ وفي المقابل كيف يتعاطى الشعب السوداني او كيف ينظر الى ما تقوم به ميليشيات الدعم السريع؟
2: نعم، هذا سؤال جيد ويجب الاجابه عليه بشكل من التفاصيل والوضوح. يعني خلال هذه الحرب معلوم ان القوات المسلحه السودانيه تمثل الشرعيه، وهي يعني بموجب الدستور القانون هي مسؤوله تمام عن حمايه المدنيين وكل الاراضي السودانيه. ميليشيا الدعم السريع هي قوات تمردت على الجيش السوداني، كانت تتبع للجيش السوداني وتمردت على الجيش السوداني وقامت ب يعني ابرام اتفاقيات مع الخارج يعني تحقيق اجنده داخل السودان. وبالتالي يعني هذا هو التوصيف الصحيح لميليشيا الدعم السريع. إذن القوات المسلحة يعني خلال هذه الحرب تمكنت من يعني استقطاب كل الشعب السوداني، والشعب السوداني يضع أمل ويضع كل يعني أمله على القوات المسلحة لأجل تحقيق الأمن والاستقرار. ميليشيا الدعم السريع خلال هذه الحرب منذ 15 من أبريل من العام 2023 ارتكبت جرائم كبيرة جدا وفظائع في حق الشعب السوداني، تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم يعني منصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. إذن الآن الشعب السوداني التف خلف القوات المسلحة لتحقيق هدف الحرب، وهو يعني القضاء على ميليشيا الدعم السريع واستعادة المدن والفرق العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى مواقعهم. القوات المسلحة استطاعت أن تعيد 5 مليون مواطن إلى المناطق التي تأثرت بالحروب منذ بداية الحرب في الخرطوم ووسط السودان وشرق السودان، والآن تمضي في عمليات كبيرة جدا، عمليات برية وجوية لأجل يعني نظافة كل الأراضي السودانية وتأمينها واستعادة المواطنين الشرفاء إلى هذه المناطق التي هجروا منها قسريا بواسطة ميليشيا الدعم السريع.
0: ما هي أبرز العوائق التي تقف بوجه قوات الجيش السوداني في سبيل تحقيق هذه الأهداف؟
2: هناك بعض التحديات تتعلق يعني ميليشيا الدعم السريع تعلم أنها تستخدم المواطنين كدروع بشرية، وبالتالي القوات المسلحة هي معنية تمام بالحفاظ على المدنيين، ولذلك الآن يعني تمضي في عملياتها تدريجيا، هي تحاول أن يعني توفق بين الحفاظ على المدنيين في ذات الوقت يعني محاربة هذه الميليشيا، وبالتالي يعني اعتقد ان يعني ايضا الدعم الخارجي هو كان سببا كبيرا. تعلم ان هنالك دعم كبير جدا ياتي من الامارات، من امارات ابو ظبي، عبر بعض الدول المجاوره، وكلها استخدمت لتمرير الدعم العسكري لاجل اطاله امد الحرب في السودان. هنالك دعم كبير جدا ياتي الى داخل السودان ويغذي المقاتلين التابعين لهذه الميليشيا وميليشيا عبد العزيز الحلو لانفاذ هذه العمليات داخل السودان. ولولا هذا الدعم الذي يتدفع من الخارج لانتهت الحرب من اول اشهر. هذا الدعم ظل مستمر عبر الجو، عبر مطارات داخل السودان، وكذلك عبر دول الجوار من ليبيا الجنوبيه الشرقيه، ناحيه الجنوبيه الشرقيه من ليبيا ومن تشاد وبعض الدول في الاقليم، كلها ساهمت في اطاله امد الحرب وتغذيه المقاتلين بالاسلحه والمعدات العسكريه.
0: طيب سياده العميد، لو انتقلنا الى ولايه النيل الازرق تحديدا، وثمه تحذيرات امميه من تحويل مناطق في هذه الولايه الى فاشر جديده، كيف هي الأوضاع من الناحيتين العسكرية والإنسانية في ولاية نيل الأزرق؟
2: حاليا ولاية النيل الأزرق بموجب العمليات التي تمت بالأمس، أمس الأول، وتطهيرها من ميليشيا الدعم السريع، الآن أصبحت آمنة ومستقرة في كثير من أجزائها، وتبقى التحديات المتعلقة بالعمل الإنساني. نعم هنالك معاناة، وهذه المعاناة يعني أتت على خلفية العمليات اللي قامت بها ميليشيا الدعم السريع، وإذ أنها هجرت العديد من المواطنين ونزحت العديد من المواطنين من مواقعهم، أصبحت هناك معاناة، وهذه المعاناة تحتاج إلى يعني جهد كبير جدا من المجتمع المحلي والمجتمع الدولي حتى إنه تغطى على كل هذه المنطقة. ولكن خلال ذلك الآن الأمن مستتب في هذه الإقليم، والعمليات التي قامت بها القوات المسلحة يعني أنتجت الكثير من الواقع. بالأمس يمكن شهدنا العديد من الانتصارات التي قامت بها المواطنين الملاي لتأييد القوات المسلحة، هذا ما يعكس إرضاء المواطن، مواطن الولاية النيل الأزرق، من القوات المسلحة وتعويله عليها في تحقيق الأمن والاستقرار. وبالعكس تماما هو يعني نبذه لميليشيا الدعم السريع التي انتهكت المواطنين وشردتهم من هذه المناطق.
0: سيادة العميد، ما الذي يمكن أن تفيد به ملاحقة الأمم المتحدة، ملاحقة منظمات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة لقوات الدعم السريع باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وما المأمول دوليا في هذا السياق؟
2: نعم، ميليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب ارتكبت جرائم كبيرة جدا تطري إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الجرائم أصبحت موثقة الآن بتقارير دولية، تقارير الأمم المتحدة، تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي، وبعض المواقع المتخصصة ومراكز الأبحاث كلها الآن أثبتت أن هذه الجرائم هي جرائم خطرة جدا، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بأعظم ما عنده حتى أنه يصنف هذه الميليشيا كميليشيا إرهابية. كل الجرائم التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع كانت موثقة، ووثقتها كاميرات وتلفونات ميليشيا الدعم السريع ذات نفسهم، وبالتالي لا يحتاج الآن الأمر إلى يعني كثير من التغصي بقدر ما تحتاج إلى قرار، لأن المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة ظل صامتا ويصدر فقط قرارات شكلية وبيانات تعبر عن القلق والفزع والجدع، ولكنها لا تضع يعني جرائم واضحة جدا على هذه الميليشيا، عقوبات على هذه الميليشيا. حتى هذه اللحظة غزة الميليشيا يتحركون بحرية في دول الجوار وبعض المواقع، ولم نرى من العالم شيء يعني يثبت جدية العالم في أو حيال هذه الميليشيا المتمردة الإرهابية.
0: شكرا جزيلا من العاصمة المصرية القاهرة، الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني العميد الركن جمال الشهيد. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة الليلة من العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: رغم ما يثقل كاهله من أزمات متراكمة منذ سنوات جراء الحرب والصراعات والانقسام الذي مزق البلاد، يجد اليمن نفسه اليوم أمام تداعيات حرب جديدة. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها قطاع مواد البناء، ما انعكس مباشرة على النشاط العقاري. في صنعاء توجهنا إلى موقع برج سكني بدأ العمل فيه قبل التصعيد الأخير لرصد حجم التأثيرات في أسعار المواد المستوردة، لا سيما الصحية والكهربائية.
1: المواد ارتفعت بنسبة تتفاوت من 20% إلى 50% في بعض المواد، وهذه كارثة في موضوع البناء. الآن أصبحنا لم نعد نبحث عن الربح، يلا نحافظ على رأس المال، وهذه مشكلة بنواجهها بشكل كبير جداً. في ظل الصراع الحالي أيضاً في اليمن، اليمن الآن تعاني من ركود اقتصادي، يعني القوة الشرائية أصبحت ضعيفة جداً. وبالجانب الآخر ارتفاع في قيمة المواد ما يرفع الآن تكلفة البناء.
0: التجار والموردون يرجعون سبب هذا الارتفاع إلى جملة عوامل مرتبطة بتداعيات الحرب، في مقدمتها اضطراب إمدادات الطاقة وتكاليف النقل، إلى جانب قيود وتحديات الشحن، ما يؤثر بشكل بالغ في بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي لتأمين مواد البناء. كمستوردين كيف تأثرتم بالصراع الدائر اليوم في الشرق الأوسط؟
2: نحن تأثرنا بسبب الصراع في الشرق الأوسط من الارتفاع النفط عالمياً وتأخر البضائع وارتفاع الجمارك، وهذا شكل علينا عبء كبير.
0: أبرز الأصناف التي تأثرت مثلاً والارتفاع فيها؟
2: الغر البلاط، لافت، الطلاءات بأنواعها، التينارات، المعاجين، الفتنايت، الكراسي الفرنجي، الكراسي العربي، الأدوات الصحية بشكل عام.
0: أزمة الاستيراد في اليمن تتسم بخصوصية إضافية، إذ تفرض على الواردات رسوم متفاوتة مرتبطة بمخاطر الحرب الدائرة في البلاد، فضلاً عن خضوع السلع لإجراءات جمركية مزدوجة بين السلطتي صنعاء وعدن في ظل الانقسام السياسي وما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية. وفي بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته، تتضاعف هذه التحديات، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية.
3: مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط تتزايد المخاوف من انعكاسها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتداعيات ذلك على اليمن. فالحرب الدائرة في هذا البلد منذ نحو

0: معظمها مش متوفر والموجود غالي جدا، إضافة إلى أنها بعضها يعني غزيئة، لذلك إحنا بنعاني كلنا من هذا الشيء. إذا أنا عندي القلب ولا هذا وبين أدور العلاجات الأصلية ما بنلقاها، اضطر أشيل البديل، والبديل رخيص جدا وما ينفعش، وتركيزي يكون ضعيف جدا.
1: أدوية الأورام ماش موجودة، أدوية المناعة ماش موجودة، أدوية الغسيل الكلوي ما هيش موجودة، إبر حق الغسيل الجوي ما هيش موجودة، قساطر الغسل ما هيش موجودة.
2: وبالنسبة للأسعار كيف؟
1: الأسعار خيالية، من 7000 ل 15000.
3: ولا تبدو أزمة الطاقة بمعزل عن هذه التحديات، إذ تعد واحدة من أبرز الأزمات المزمنة في اليمن. فمع الحرب على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز، ازداد سعر صفيحة البنزين في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ففي عدن ارتفع من نحو 15 دولاراً إلى أكثر من 18 دولار، مقترباً من السعر الثابت منذ سنوات في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تباع الصفيحة بنحو 17 دولاراً و90 سنتاً.

0: أسعار المشتقات النفطية طبعاً مرتفعة عندنا من قبل الحرب، ونتمنى أن الأزمة الدولية ما توصلش لعندنا وما تضاعفش المعاناة على المواطن، لأن المواطن ما عاد يحتملش أي أزمات أو أي ارتفاع في الأسعار.
1: وفي ظل هذه الظروف تحذر مراكز اقتصادية من أن استمرار الصراع واتساع رقعته قد يفاقمان الضغوط على الاقتصاد اليمني، مسببين صدمات جديدة تمس الموازنة العامة التي فقدت نحو 70% من إيراداتها مع التوقف شبه الكامل لصادرات النفط والغاز منذ عام 2022، كما تتزايد المخاوف من تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض حجم المساعدات الخارجية إذا ما تأثرت اقتصادات دول المنطقة بتداعيات الحرب.
2: عندنا مشكلة رئيسية أن حركتنا النقدية منخفضة، عندنا مشكلة في السيولة، عندنا تأمين عالي مخاطر، عندنا النقل الداخلي في مشاكل، عندنا عدم تنظيم العملية كامل، وبالتالي نحن متأثرين أصلاً من قبل هرمز. فعملية الحركة الاقتصادية اللي عندنا متذبذبة، أنت لا عاد تزعجها، يعني أنت كتاجر مفروض تراعي الوقت، أنت كدولة مفروض تراعي الوقت، ما تجلس تضغط على المواطن اللي أساساً مرتباته انخفضت عن سنة 2014 أكثر من 400-500%. يعني هو الآن لا يحصل من ما كان يحصل عليه، لو قلنا كان يحصل على $100 هو يحصل على $10 الآن. فأنت إيش اللي باقي؟ من اللي بيدفع لك أصلا؟ من اللي بيغطي لك هذه؟ وبالتالي إيش بيحصل؟ إفقار إضافي، بطالة إضافية.
1: وبحسب تقارير أممية يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية، مع تحذيرات من انزلاق أكثر من 18 مليون شخص إلى مستويات حادة من الجوع، فيما يعاني أكثر من 2,200,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حادة في بلد تعطلت نصف مرافقه الصحية ونزح نحو 5,200,000 شخص من منازلهم. أرقام تعكس عمق الأزمة الإنسانية في اليمن وتبرز هشاشة الوضع أمام أي تداعيات إضافية قد تنشأ عن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط. عمر الورفي، ترتي عربي، صنعاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

ترامب يجدد التأكيد على انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحا أمام المحادثات ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا: قتيل وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انسحاب الجيش من مناطق في لبنان خلال أيام. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً انتهاء وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي رداً على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال، قال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات، وأشار إلى أنه جرى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف أن طهران مستعدة للدفاع الشامل في حال خالفت واشنطن مذكرة التفاهم، وأن المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأوضح قليباف خلال لقاء عقده مع رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الإندونيسية أحمد موزاني، قال أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال جولات التفاوض بأن طهران لا تثق بواشنطن، وشدد على أن المستعدين للحرب فقط هم من يمكنهم التفاوض مع الولايات المتحدة.
1: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفاد مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية، غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال

0: المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية. ليبقى الترقب والحذر سيداء المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي يزور يوم السبت سلطنة عمان لبحث قضية مضيق هرمز، وأضافت أنه من المقرر أن يناقش عراقجي خلال الزيارة مع المسؤولين العمانيين التطورات الإقليمية ولا سيما ملف الملاحة البحرية في المضيق، فضلا عن العلاقات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيقابل بإجراءات مماثلة، وأشدد بقائي على أن إيران لن تسمح بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأضاف أن بلاده عازمة على ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتواصل تعاونها مع سلطنة عمان بشأن وضع آليات مناسبة لضمان العبور الآمن للسفن في المضيق. حث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف على ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بين واشنطن وطهران بالوسائل السلمية، وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد خلال اتصال هاتفي بأمير قطر دعم بلاده الكامل وتضامنها مع دولة قطر في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين موجودون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد أن يوسع نطاق المواجهة.
2: شهدنا خلال اليومين الماضيين تصاعدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى وقوع هجمات متبادلة كادت أن توسع نطاق المواجهة. وقد أجريت أمس اتصالا مطولا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والذي أوضح بدوره موقف بلاده بشأن التطورات. نأمل أن تسهم اللقاءات المقررة في سلطنة عمان نهاية الأسبوع في التوصل إلى حل يزيل الخلاف القائم بشأن آلية المرور في المضيق.
1: قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء ضربات نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. وذكرت الوكالة أن شابا من مدينة نبطية قتل عصر الجمعة إثر غارة استهدفته أثناء قيادته لدراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان، وأضافت أن شخصا آخر أصيب بجروح خطرة في المنطقة نفسها جراء غارة استهدفت سيارته وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي هجوم سابق استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة أثناء تفريغها للنفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال ما أدى إلى إصابة شخصين. قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد للانسحاب خلال أيام من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفق اتفاق الإطار، وذلك بالتزامن مع

0: جولة مرتقبة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الانسحاب المرتقب يأتي استجابة لطلبات أمريكية ولبنانية بضرورة إخلاء تلك المناطق قبل انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات دون أن تحدد مواقعها. وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث في تقرير منفصل أن الحكومة الإسرائيلية وجهت الجيش إلى تجميد جميع العمليات المصنفة حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب أمريكي. اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان ما زالت مستمرة. وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بإسطنبول أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، من أجل إرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان. وأشار إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ولدفعها للانسحاب من أراضيه. وشدد سلام في تدوينة على منصة إكس عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التمسك باستقلالية القرار اللبناني وعلى بسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها، مع العمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن في المنطقة. قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز إن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص عام 1974، وتعتبره قرارا بحكم العدم.
1: نحن بالطبع لا نعترف بأي شكل من الأشكال بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام التركية عام 74، نعتبره قرارا لا قيمة له، ولا ينبغي للبرلمان الأوروبي أن ينجر إلى مثل هذه المناورات أو يقع في فخ الحملات التي يقودها الجانب الرومي وبعض جماعات الضغط على الذين يثيرون مثل هذه السجالات اليوم في البرلمان الأوروبي. أن ينظروا أولا إلى الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، وإذا كانوا يبحثون عما يستحق الإدانة أو يريدون اتخاذ موقف سياسي أمام العالم أو القيام بعمل برلماني جاد، فعليهم أن ينظروا إلى الإبادة الجماعية التي تجري في غزة أمام أنظار العالم، كما ينبغي لهم أن ينظروا إلى علاقة الجانب الرومي بحكومة نتنياهو التي تحاكم أمام المحاكم الدولية بسبب تلك الإبادة الجماعية.
0: بدورها وصفت وزارة الخارجية التركية قرار البرلمان الأوروبي بشأن القضية القبرصية بأنه لاغ وباطل. واعتبرت الوزارة أن القرار يتضمن افتراءات دنيئة وأنه مثال على النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء تبني مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهجا يبتعد عن الحقائق التاريخية والحياد في تناولها للقضية القبرصية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، وأنها لن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي.
2: الحروب لم تعد تخاض فقط على الجبهات، بل تدار أيضا من خلال الهجمات السبرانية وحملات التضليل الإعلامي. تركيا تمضي قدما لتكون أحد أقطاب النظام الجديد في هذه الفترة التي يشهد فيها نموذج الأمن الدولي تحولا جذريا. لا يمكننا أن نسند أمن تركيا إلى أي طرف، ولا يمكننا أبدا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بأمننا القومي.
0: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة

0: رئاسة التركية برهان الدين دوران إن آذان جامع آيا صوفيا الكبير سيظل يتردد في سماء تركيا إلى الأبد. وأشار دوران في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية بمناسبة الذكرى السادسة لقرار إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر إرادة قوية لإعادة رفع الآذان بجامع آيا صوفيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أبرز نتائج قمة حلف الناتو شمال الأطلسي الناتو في أنقرة تمثلت في تحول مفهوم تقاسم الأعباء من مجرد مفهوم نظري إلى سياسة عملية قابلة للتطبيق. وفي مقابلة مع قناة تيرتي الإخبارية التركية وصف فيدان القمة بأنها تاريخية من حيث الانعقاد والنتائج وبأنها تمثل نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
1: لقد كانت قمة الناتو تاريخية سواء من حيث تنظيمها أو من حيث نتائجها، كما شكلت نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية التي ننتهجها بقيادة الرئيس أردوغان. القمة أسهمت في تعزيز تماسك الحلف وتأكيد قدرته على مواجهة التحديات الأمنية، ومن أبرز نتائجها التوافق على تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء داخل الناتو وتحويله من مجرد مفهوم إلى سياسة عملية، إلى جانب إقرار الصناعات الدفاعية باعتبارها عنصرا أساسيا في تخطيط الحلف واستراتيجيته الدفاعية.
0: أصيب 7 فلسطينيين بينهم عاملون في الطواقم الطبية جراء هجمات شنها الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة وإطلاق نار مباشر في شمال ووسط قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي بإصابة 3 فلسطينيين من طواقم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وذلك جراء إلقاء طائرة مسيرة لقنبلة عليهم أثناء تأدية عملهم في ساحة المستشفى وفي وسط القطاع. أفاد مصدر طبي بإصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في مراكز الإيواء بقطاع غزة. وأكدت الأونروا في بيان أن أكثر من نصف العائلات النازحة في غزة تعيش في ظروف تهدد الحياة مع انتشار مياه الصرف الصحي والبرك الملوثة. وأضافت أن 52% من العائلات النازحة تقيم في مناطق تنتشر فيها مياه الصرف الصحي والبرك الراكدة بالقرب من مراكز الإيواء. فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبرزهم رئيس الأركان إيال زامير بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي أثناء إبحاره في المياه الدولية في أكتوبر لعام 2025. وجاء القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات مدنية إسبانية إثر قيام البحرية الإسرائيلية بمداهمة سفن الأسطول والتي كان بعضها يرفع علم إسبانيا على بعد نحو 70 ميلا بحريا من الساحل أثناء التوجه بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث سيطر الجنود على القوارب وجردوا أفراد الأسطول من حريتهم. أصيب 10 فلسطينيين في اعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي في محافظتي نابلس والخليل بالضفة الغربية تزامنا مع اقتحامات واعتداءات استهدفت بلدات وأراض فلسطينية. وقالت مصادر محلية إن مستوطنين اقتحموا أراض لفلسطينيين شرق بلدة بيت فوريك بمدينة نابلس واعتدوا عليهم، فيما دفعت قوات من الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشرقية للبلدة. هذا واقتحم مستوطنون محيط مسجد أبو رأفة الحج حسين في منطقة العشر شرق البلاد وفق المصدر ذاته. اعتقلت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ثم أفرجت عنه وأبعدته عن المسجد الأقصى أسبوعا. وأفادت محافظة القدس بأن السلطات الإسرائيلية سلمت الشيخ محمد

0: حسين قرر الإبعاد قبل الإفراج عنه، ولم يصدر تعليق فوري من الشرطة الإسرائيلية. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى 26 مرة خلال شهر يونيو الماضي وفق تقريرها. توغلت قوات إسرائيلية في مناطق بريفي محافظتي درعا والقنيطرة جنوب غربي سوريا قبل أن تنسحب منها. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية نفذت تحركات على الطريق الرابط بين قريتي سيسون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي قبل أن تنسحب دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وصلت أعمال تشييد جسر عائم جديد في مدينة دير الزور السورية إلى مراحلها النهائية، ويجري تنفيذ المشروع الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية بشكل مشترك من قبل وحدات هندسية عسكرية تابعة لوزارتي الدفاع السورية والتركية.
1: في خطوة تعكس تنامي التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف إعادة الإعمار، شرفت أعمال إنشاء جسر عائم إسعافي في مدينة دير الزور على الانتهاء ليربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية ويؤمن حركة عبور المواطنين والمركبات بعد سنوات من المعاناة وصعوبات التنقل. الجسر الذي نفذ بالتعاون بين وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع التركية شيد بالقرب من جسر السياسية المتضرر ليشكل حلا مؤقتا إلى حين استكمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسي وإعادته إلى الخدمة الكاملة.
2: تم تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الدفاع السورية ومحافظة دير الزور، وبالتعاون مع الجانب التركي تم جلب جسر عسكري عائم حربي يبلغ طوله قرابة 270 متر يحمل وزن أكثر من 25 طن. هذا الجسر يربط بين الضفتين المذكورة ويسهل الكثير على الأهالي في هذه المنطقة ويوفر الكثير من العناء والمسافات. فقبل تركيب هذا الجسر كان المواطن يحتاج لقطع مسافة قرابة 50 كيلومتر حتى يصل لمركز المدينة في المنطقة المقابلة.
1: ويمتد المشروع بين منطقة طريق العليس الساحلي على الضفة الغربية ومدينة حطلة على الضفة الشرقية، فيما استغرقت أعمال تركيبه نحو أسبوع من العمل الهندسي المكثف. ويدخل الجسر الخدمة خلال يومين بعد استكمال التجهيزات الفنية وإجراءات السلامة، ليبدأ باستقبال حركة عبور المدنيين والمركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان دير الزور وتقليص الاعتماد على وسائل العبور البدائية والخطرة. ويأتي المشروع في سياق تحركات أوسع تقودها الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: سيطرت قوات الدعم السريع على محلية كلبس في غربي دارفور عقب معارك مع القوة المشتركة. وقالت مصادر محلية إن الدعم السريع دفع بتعزيزات من الجنينة وشمال دارفور ما أدى إلى انسحاب القوات المشتركة وإلى إعادة تم وضعها قرب الطينة. وأفادت بانتشار قوات جنوب كلبس وفي شرقها، ونشر عناصر أمام مبنى المحلية. كما قالت إن نحو 10 قرى أحرقت بين إمبرو والطينة، ما أجبر السكان على النزوح إلى تشاد. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة ستمضي في معركتها ضد قوات الدعم السريع حتى تطهير البلاد منها. وأشار في خطاب له من أم درمان إلى أن الجيش السوداني يستند في حربه على التفاف الشعب السوداني حوله.
3: نحن في القوات المسلحة ما عندنا غير الشعب السوداني، ما عندنا حاجة مستندين عليها ولا عندنا شيء متكئين عليه، متكئين على الشعب، متكئين على إيمانه وقوته وعزيمته بأنه هو يريد أن يعيش في عزة وفي كرامة، وما حنخزله أبدا أبدا، ما حنخزل الشعب السوداني، ولن نسلم هذه الدولة إلا بتراضي السوداني. ما في زول حيغصبنا على حاجة، ولا في زول

0: عندنا حاجة ولا في زول مقدم لنا السبت عشان يطالبنا باللحد. نحن السبت مقدموا لنا الشعب السوداني ده، عشان كده الشيء ما بيرضي السودانيين وما بحقق لهم مطالبهم وما بعيشهم في أمن وأمان وسلام، ما في زول بيعمله ولا في زول بيسويه. نحن عبركم وعبر كل أهلنا الموجودين في السودان بنقول لهم نحن وإنتوا حنمشي وحنستمر لغاية ما نطهر السودان من كل معتدي ومن كل أسيم. السودان المتمردين الجواه والمتمردين البرة، وأي زول بيهدد الشعب السوداني وبيهدد السودانيين نحن واثقين فأنه هو ما حينتصر وحيزول من على وجه الدنيا إلا أن يأتي إلى الشعب السوداني صاحب.
1: يشدد الجيش السوداني على حماية المدنيين في مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد استردادها من قوات الدعم السريع، ويؤكد على أهمية تهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، واعتبر أنها تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة. يتزامن ذلك مع ما كشفته بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان عن تنفيذ قوات الدعم السريع لعمليات قتل جماعي وحشية واغتصاب جماعي في الفاشر.
2: فيما وصف بالتطور العسكري المهم، يتمكن الجيش السوداني من تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد 106 أيام من السيطرة عليها من تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وبسط الجيش سيطرته على الكرمك بعد معارك شرسة، مكبدا قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويؤكد الجيش السوداني على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تركز على حماية المدنيين في المدينة واستعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية. لكن أين تكمن أهمية الكرمك؟ وفق خبراء عسكريين، تمثل الكرمك مكسبا استراتيجيا من شأنه التأثير في موازين القوة داخل ما يوصف بأنه أحد أكثر محاور الحرب حساسية، بيد أن محورية ما يمكن وصفه بالإنجاز تبقى رهن قدرة الجيش على تثبيت سيطرته عليها وتصديه لأي هجمات مضادة، كما أن استعادتها تمثل تحولاً استراتيجياً للعمليات العسكرية، لأن أهمية الكرمك تتجاوز استعادة السيطرة على رقعة جغرافية محدودة، بيد أنها تشمل إعادة ترتيب ميزان الانتشار العسكري في الإقليم لما تتمتع به من موقع متاخم للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، مما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية كبيرة، فضلا عن تأثيرها على خطوط الإمداد والحركة. وفي سياق متصل، تستمر جرائم قوات الدعم السريع بالتكشف، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل جماعي وحشية واغتصاب جماعي بحق نساء وفتيات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، معتبرة تلك الانتهاكات مؤشرات واضحة على وقوع إبادة جماعية. وحذرت البعثة من أن أنماطا مماثلة من الانتهاكات ضد المدنيين ترتكب حاليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه الجيش السوداني المضي قدما في بسط السيطرة على كل تراب البلاد. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
1: دوت 5 انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن صحفيين، وأطلقت السلطات المحلية صافرات الإنذار بعد دقائق من الانفجار الأول. هذا وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف أن موسكو تشن هجوما صاروخيا على العاصمة. ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يجدد تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحا أمام المحادثات. ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. قتيل وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انسحاب الجيش من مناطق في لبنان خلال أيام. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة. نهاية النشرة، شكراً لطيب المتابعة.

تحركات الرؤساء والزعماء تظل دائماً محفوفة بكواليس وحسابات أمنية بالغة التعقيد، حيث تصبح أي خطوة غير مدروسة مسألة حياة أو موت. وترامب يتقن هذه اللعبة، خاصة أنه كما يقول هو هدف لإيران. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من برنامج تفاعل، أهلا بكم. فيضانات وأعاصير مدمرة تضرب الصين واليابان والهند. الداخلية السورية تعلن القبض على منفذي تفجيرات دمشق. ترامب يصل أنقرة بالطائرة الجديدة ويغادر بالقديمة، فما السبب؟ شوارع تختفي تحت الماء، وأشجار تتهاوى، ورياح عاتية، جميعها مشاهد تنتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت الأعاصير والفيضانات عدة دول من بينها اليابان إلى الصين والهند وتايوان. آلاف المقاطع وثقت ما أسموه بين قوسين غضب الطبيعة، حصدت ملايين المشاهدات لتتحول السوشيال ميديا لنافذة تنقل لحظة بلحظة ما عاشته تلك الدول من أحداث صعبة، كتلك التي تظهر خطورة الكارثة الطبيعية هناك في الصين. نشاهد معا. الأخطر هو ما شهدته مقاطعة هينغشو الصينية، حيث فر نحو 800 ثعبان من بينها أفاعي الكوبرا السامة من مزرعة دمرها الفيضان بإحدى قرى المدينة. وقد تعرض السكان المحليون للدغات من هذه الثعابين، كما وصلت حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39 شخصا حتى هذه اللحظة. نشاهد.

كما ضرب الإعصار ميكالا والعاصفة الاستوائية هيجوس أجزاء من اليابان مصحوبين بأمطار غزيرة، ما أدى إلى وقوع انهيارات طينية وإصابات، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء فورية للسكان. نتابع هنا جانبا منها.

كما أوقفت الخطوط الجوية اليابانية تشغيل 48 رحلة من وإلى أوكيناوا استعداداً لتداعيات إعصار بافي، الذي من المتوقع أن تزداد ذروته ويضرب المدينة بقوة بدءاً من يوم الغد. أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995، ولم يكن الوضع بأفضل حالا منه في الهند. فالفيضانات أغرقت الشوارع والطرقات، ولجأت السلطات المحلية إلى استخدام القوارب لإنقاذ العالقين. نشاهد معاً.

كما أجبرت الفيضانات في الهند أعداداً كبيرة من المواطنين على السير وسط المياه بعد تعطل حركة القطارات في منطقة فاساي فيرار بولاية مهاراشترا بسبب الأمطار الغزيرة. نتابع معاً.

اللقطات والمشاهد الواردة من أماكن الفيضانات والأعاصير تفاعل معها المستخدمون بتعليقات واسعة، نستعرض أبرزها. يقول حساب بايو ماكيش: الهند ليست مكانا للمبتدئين، غمرت المياه الشوارع بعد المطر والناس يتعاملون معها وكأنها حديقة مائية. لي زيكسين يقول: أرسلت الصين جسورا عائمة آلية تعرف باسم سفينة نوح لإنقاذ الطلاب المحاصرين جراء الفيضانات في إحدى المدارس، ويمكنها نقل 500 شخص في المرة الواحدة. ووك إيمينيت حساب آخر يقول: جرفت الفيضانات مئات من أسطوانات غاز البترول المسال ويقوم الناس بنهبها، يبدو هذا غريبا للغاية. عملية أمنية خاطفة وتنسيق استخباراتي عالي المستوى أنهت لغز الهجمات الأخيرة التي هزت

0: العاصمة السورية دمشق بعد عملية أمنية وصفت بالنوعية كما وصفتها وزارة الداخلية. فقد أعلنت الوزارة أمس إلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت قبل أيام بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. العملية الأمنية الدقيقة جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في عدد من مناطق دمشق وريفها، وانتهت بتفكيك الخلية واعتقال جميع أفرادها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فرض طوق أمني مؤقت لحماية المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من منطقة العمليات. نشاهد.
1: هلا رجعوا الأهالي على منطقة عش الورواد بعد انسحاب قوات الأمن من المنطقة. كما شاهد الصورة الآن عودة الأهالي إلى منطقة عش الورواد بعد انسحاب قوات الأمن منها. كما شاهد الصورة هذه هي الآن الأهالي يعودون إلى منطقة عش.
0: وفور انتهاء العملية الأمنية نشر وزير الداخلية أنس خطاب تغريدة على منصة إكس قال فيها: الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم. وعلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تصدر النبأ قائمة الاهتمامات وسط حالة من الارتياح والترقب لمعرفة المزيد عن الهجمات التي تقف وراء تمويل أو الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الجماعة وتوجيهها. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الخلية تتبع لتنظيم داعش، فيما قادت ملاحقة أحد أفرادها إلى كشف بقية العناصر وأماكن وجودهم. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي: سنضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإعاقة مسيرة البناء. نشاهد.
2: وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهاز الاستخبارات بالتحريات اللازمة متابعة مجريات الحادث والمكان والاطلاع أيضا على الكاميرات والتصاوير للمنطقة، وصلنا إلى أحد الأفراد المنفذين، ومن خلال رصده وصلنا إلى أفراد الخلية التي قامت بالتفجير. وبعد تخطيط العملية محكمة بإشراف قيادة أمن الداخلي بدمشق وريفا وإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، قمنا بعملية متزامنة بعدة مناطق بدمشق وريفا، تم من خلالها إلقاء القبض على كامل الخلية التي ضلعت بهذا التفجير الإرهابي. العملية الأمنية شملت عدة مناطق بريف دمشق، بداية من حلة ثم الحسينية في المنطقة الجنوبية، وأيضا تم إلقاء القبض أحد المطلوبين وضالعين الخلية في عش الورور. خلال التحقيقات الأولية تبين انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي. الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات العامة بفضل الله عز وجل يقومون بجهد جبار للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن.
0: التفجيرات المتزامنة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها والرسائل المراد إيصالها من خلال تصعيد أمني مفاجئ في قلب العاصمة. لكن ما قصة التفجيرات التي حدثت أثناء زيارة ماكرون إلى البلاد؟ نشاهد معنا.

تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات قوات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستطع اختراق الطوق الأمني.

0: أحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير فأصدر تصريح باستمرار.
1: بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على الخلية الإرهابية شهدت منصات التواصل تفاعلاً واسعاً. نأخذ بعضاً من هذه التعليقات. يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج: نجحت قوات الأمن في احتواء التهديد الأمني الناتج عن الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق، وأظهرت أداءً سريعاً ودقيقاً في كشف الخلية الإجرامية واعتقال أفرادها بما يستحق الإشادة والتقدير. إبراهيم العلبي يقول: وزارة الداخلية كانت سباقة في تحويل المؤسسة الأمنية إلى مؤسسة وطنية عابرة لفئات المجتمع. كل نجاح تحققه الداخلية اليوم هو لبنة في بناء سوريا الغد الخالية من الانقسام والإرهاب والفتن والنعرات. يحيى حاج يعلق والآخر: هذه العملية تؤكد أن الدولة القوية لا تكتفي برد الفعل، بل تلاحق المخططين وتفكك شبكاتهم باحترافية. هبة تقول: ما نريده هو عمل أمني مستمر بخطط واضحة ومتابعة حقيقية للوصول إلى جميع المجرمين وتقديمهم للعدالة. أمن الناس وكرامتهم وهيبة الدولة يحتاج إلى جهود دائمة لا إلى حملات مؤقتة. لم تكن رحلة عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة عادية، بل تحولت في دقائق معدودة إلى لغز تصدر منصات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية. فعقب اختتام أعمال قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، رصدت عدسات الصحفيين لقطة لمغادرة ترامب على متن طائرة الرئاسة القديمة والتقليدية من طراز VC-25A. بدلاً من استقلال الطائرة الرئاسية الجديدة والمعدلة المهداة له من دولة قطر والتي كان قد دشن بها حضوره الدولي قبل أيام، نشاهد.

0: هذا تبديل المفاجئ بين طائرات الرئاسة فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والتحليلات السياسية والأمنية على وسائل الإعلام. أما ترامب نفسه فسارع إلى توضيح الموقف عبر منشور على منصته تروث سوشيال نافيا وجود أي مشكلات فنية، حيث أوضح أنه اختار الطائرة القديمة فقط من أجل استذكار الماضي والأيام الخوالي، وأضاف أنه أرسل الطائرة القطرية الجديدة مسبقا إلى قاعدة ميلدن هال البريطانية لإتاحة الفرصة أمام العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك للتجول داخلها ورؤية فخامته. لكن هذا التبرير لم يبدد الغموض بالكامل لدى الصحافة، لا سيما وأن الرحلة تزامنت مع ظروف إقليمية وتوترات دبلوماسية بالغة الحساسية مع طهران، ليعود ترامب متحدثا أمام الصحفيين ملمحا إلى التهديدات المستمرة ضد حياته بقوله صراحة: أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية.
1: Probably on a dangerous flight because of the sleazebags that we have to deal with.
2: So you think that Iran was possibly thinking of trying
1: to... Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. No, these are sick people. So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that.
3: Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force One?
1: Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go.
0: هذه الأجواء استدعت خروج المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ ببيان رسمي أكد فيه أن طائرة Air Force One الجديدة هي طائرة متطورة للغاية ومجهزة بأعلى البروتوكولات الأمنية السيادية التي تضمن سلامة الرئيس وموظفيه بالكامل. صحيح أن الرئيس ترامب وصل إلى وجهته، لكنه ترك خلفه سجالاً يثبت أن تحركات الرؤساء والزعماء تظل محفوفة بكواليس وحسابات أمنية معقدة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع مشاهدينا. يقول حساب باسم محمد سرهان: السياسة الدولية لا تعترف بالصدف، وتوقيت تبديل الطائرة في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران يثير الشكوك. مها هي الأخرى تقول: ترامب تحدث عن استعراض الطائرة الفخمة أمام الجنود الأمريكيين، بينما تصريحاته للصحفيين تلمح لخطر الاغتيال. لديه قدرة رهيبة على تشتيت العالم. بالفعل جورجي يقول: تصريح ترامب بأنه لا يهتم بالتهديدات الإيرانية يعكس أسلوبه المعتاد في مواجهة الأزمات الحساسة أمام الكاميرات. حساب هوان أغولو يقول: تبديل الطائرة الرئاسية Air Force One لم يحدث لمجرد التسلية، الأجهزة الأمنية تأخذ أي تهديدات بجدية مطلقة، إنها

0: محاورة أمنية مدروسة. العم سعيد البالغ من العمر 78 عاما أثبت أن النضال لا يعرف الشيخوخة، إذ قيد نفسه داخل شاحنة ليعطل منشأة البت البريطانية بهدف منع تزويد الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقطع الغيار قبل أن تعتقله الشرطة، وهو يوبخهم لسكوتهم عن قتل أطفال غزة.
1: To Palestine, and they're killing children day in, day out. For the last 3 years, they've been killing children, and that's why I'm protesting. I've nothing wrong. I'm just only for humanity, for the children of the world. That's all I'm doing it for.
2: Okay.
1: Yeah.

أنهت غارة إسرائيلية حياة محمد الوحيدي مدير اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة قبل ساعة من انطلاق مواجهة مصر ضد الأرجنتين بالمونديال. نشاهد التفاصيل.

0: بعث جريح فلسطيني رسالة مصورة مؤثرة من شاة بحر غزة، يعبر فيها عن امتنانه العميق لمدرب منتخب مصر حسام حسن والشعب المصري. جاء هذا التكريم الشعبي بعد قيام العميد برفع علم فلسطين وإهداء تأهل بلاده منتخب بلاده بالمونديال لأهالي قطاع غزة. نشاهد.
1: رسالة الشكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية وما تعرضنا له من حرب وظلم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل الشكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية. رسالة شكر يا كابتن حسام، كل فلسطين بتحب مصر والكابتن حسام حسن.

غادرت بعثة المنتخب المصري الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى أرض مصر بممر شرفي على سلم الطائرة احتفاء بإنجازهم التاريخي ومواقفهم المشرفة في المونديال. نشاهد.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

ترامب يجدد تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحاً أمام المحادثات ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا: قتيل وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انسحاب الجيش من مناطق في لبنان خلال أيام. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً انتهاء وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي رداً على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، قال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات، وأشار إلى أنه جرى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد بقر قليباف أن طهران مستعدة للدفاع الشامل في حال خالفت واشنطن مذكرة التفاهم، وأن المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأوضح قليباف خلال لقاء عقده مع رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الإندونيسية أحمد موازني أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال جولات التفاوض بأن طهران لا تثق بواشنطن، وشدد على أن المستعدين للحرب فقط هم من يمكنهم التفاوض مع الولايات المتحدة.
1: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفادة مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية، غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية، ليبقى الترقب والحذر سيدا المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي يزور يوم السبت سلطنة عمان لبحث قضية مضيق هرمز، وأضافت أنه من المقرر أن يناقش عراقجي خلال الزيارة مع المسؤولين العمانيين التطورات الإقليمية ولا سيما ملف الملاحة البحرية في المضيق، فضلا عن العلاقات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيقابل بإجراءات مماثلة. وشدد بقائي على أن إيران لن تسمح بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأضاف أن بلاده عازمة على ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتواصل التعاون مع سلطنة عمان بشأن وضع آليات مناسبة لضمان العبور الآمن للسفن في المضيق. حث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف على ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بين واشنطن وطهران بالوسائل السلمية. وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد خلال اتصال هاتفي بأمير قطر دعم بلاده الكامل وتضامنها مع دولة قطر في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين موجودون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد أن يوسع نطاق المواجهة.
2: شهدنا خلال اليومين الماضيين تصاعدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى وقوع هجمات متبادلة كادت أن توسع نطاق المواجهة. وقد أجريت أمس اتصالا مطولا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والذي أوضح بدوره موقف بلاده بشأن التطورات. نأمل أن تسهم اللقاءات المقررة في سلطنة عمان نهاية الأسبوع في التوصل إلى حل يزيل الخلاف القائم بشأن آلية المرور في المضيق.
0: قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء ضربات نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. وذكرت الوكالة أن شابا من مدينة النبطية قتل عصر الجمعة إثر غارة استهدفته أثناء قيادته لدراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفرمان. وأضافت أن شخصا آخر أصيب بجروح خطرة في المنطقة نفسها جراء غارة استهدفت سيارته وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي هجوم سابق استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة أثناء تفريغها للنفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفردوجال، ما أدى إلى إصابة شخصين. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد للانسحاب خلال أيام من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفق اتفاق الإطار، بالتزامن مع جولة مرتقبة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الانسحاب المرتقب يأتي استجابة لطلبات أمريكية ولبنانية بضرورة إخلاء تلك المناطق قبل انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات دون أن تحدد مواقعها. وفي سياق متصل ذكرت هيئة البث في تقرير منفصل أن الحكومة الإسرائيلية وجهت الجيش إلى تجميد جميع العمليات المصنفة حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب أمريكي. اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث انتشار

0: استشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان ما زالت مستمرة. وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بإسطنبول أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، من أجل إرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان. وأشار إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبتطويره في مختلف المجالات. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ولدفعها للانسحاب من أراضيها. وشدد سلام في تدوينة على منصة إكس عقب لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التمسك باستقلالية القرار اللبناني وببسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها، مع العمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن في المنطقة. قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز إن أنقرة لا تعترف في قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص عام 1974، وتعتبره قرارا بحكم العدم.
1: Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz.
2: نحن بالطبع لا نعترف بأي شكل من الأشكال بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام التركية عام 74، نعتبره قرارا لا قيمة له، ولا ينبغي للبرلمان الأوروبي أن ينجر إلى مثل هذه المناورات أو يقع في فخ الحملات التي يقودها الجانب الرومي وبعض جماعات الضغط على الذين يثيرون مثل هذه السجالات اليوم في البرلمان الأوروبي، أن ينظروا أولا إلى الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، وإذا كانوا يبحثون عما يستحق الإدانة أو يريدون اتخاذ موقف سياسي أمام العالم أو القيام بعمل برلماني جاد، فعليهم أن ينظروا إلى الإبادة الجماعية التي تجري في غزة أمام أنظار العالم، كما ينبغي لهم أن ينظروا إلى علاقة الجانب الرومي بحكومة نتنياهو التي تحاكم أمام المحاكم الدولية بسبب تلك الإبادة الجماعية.
0: بدورها وصفت وزارة الخارجية التركية قرار البرلمان الأوروبي بشأن القضية القبرصية بأنه لاغ وباطل، واعتبرت الوزارة أن القرار يتضمن افتراءات دنيئة وأنه مثال على النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء تبني مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهجا يبتعد عن الحقائق التاريخية والحياد في تناولها للقضية القبرصية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، وأنها لن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي.
3: الحروب لم تعد تخاض فقط على الجبهات، بل تدار أيضا من خلال الهجمات السبرانية وحملات التضليل الإعلامي. تركيا تمضي قدما لتكون أحد أقطاب النظام الجديد في هذه الفترة التي يشهد فيها نموذج الأمن الدولي تحولا جذريا. لا يمكننا أن نسند أمن تركيا إلى أي طرف، ولا يمكننا أبدا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بأمننا القومي.
0: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن آذان جامع آيا صوفيا الكبير سيظل يتردد في سماء تركيا إلى الأبد. وأشار دوران في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية بمناسبة الذكرى السادسة لقرار إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر إرادة قوية لإعادة رفع الآذان بجامع آيا صوفيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أبرز نتائج قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة تمثلت في تحول مفهوم تقاسم الأعباء من مجرد مفهوم نظري إلى سياسة عملية قابلة للتطبيق. وفي مقابلة مع قناة تي آر تي الإخبارية التركية وصف فيدان القمة بأنها تاريخية.

0: من حيث الانعقاد والنتائج، وبأنها تمثل نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
1: لقد كانت قمة الناتو تاريخية، سواء من حيث تنظيمها أو من حيث نتائجها، كما شكلت نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية التي ننتهجها بقيادة الرئيس أردوغان. القمة أسهمت في تعزيز تماسك الحلف وتأكيد قدرته على مواجهة التحديات الأمنية، ومن أبرز نتائجها التوافق على تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء داخل الناتو وتحويله من مجرد مفهوم إلى سياسة عملية، إلى جانب إقرار الصناعات الدفاعية باعتبارها عنصرا أساسيا في تخطيط الحلف واستراتيجيته الدفاعية.
0: أصيب 7 فلسطينيين بينهم عاملون في الطواقم الطبية جراء هجمات شنها الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة وإطلاق نار مباشر في شمال ووسط قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي بإصابة 3 فلسطينيين من طواقم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لهيا شمال القطاع، وذلك جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة عليهم أثناء تأدية العمل في ساحة المستشفى. وفي وسط القطاع أفاد مصدر طبي بإصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في مراكز الإيواء بقطاع غزة، وأكدت الأونروا في بيان أن أكثر من نصف العائلات النازحة في غزة تعيش في ظروف تهدد حياتها مع انتشار مياه الصرف الصحي والبرك الملوثة، وأضافت أن 52% من العائلات النازحة تقيم في مناطق تنتشر فيها مياه الصرف الصحي والبرك الراكدة بالقرب من مراكز الإيواء. فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبرزهم رئيس الأركان إيال زامير بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي، وذلك أثناء إبحاره في المياه الدولية في أكتوبر 2025. وجاء القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات مدنية إسبانية إثر قيام البحرية الإسرائيلية بدهم سفن الأسطول، والتي كان بعضها يرفع علم إسبانيا على بعد نحو 70 ميلا بحريا من الساحل أثناء توجهها بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. أصيب 10 فلسطينيين في اعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي في محافظتي نابلس والخليل بالضفة الغربية تزامنا مع اقتحامات واعتداءات استهدفت بلدات وأراض فلسطينية. وقالت مصادر محلية إن مستوطنين اقتحموا أراضي لفلسطينيين شرق بلدة بيت فوريك بمدينة نابلس واعتدوا عليهم، فيما دفعت قوات من الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشرقية للبلدة، كما اقتحم مستوطنون محيط مسجد أبو رأفة الحج حسين في منطقة العشر شرقي البلاد وفق المصدر ذاته. اعتقلت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ثم أفرجت عنه وأبعدته عن المسجد الأقصى أسبوعا، وأفادت محافظة القدس بأن السلطات الإسرائيلية سلمت الشيخ محمد حسين قرار الإبعاد قبل الإفراج عنه ولم يصدر تعليق فوري من الشرطة الإسرائيلية. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى 26 مرة خلال شهر يونيو الماضي وفق تقريرها. توغلت قوات إسرائيلية في مناطق بريفي محافظتي درعا والقنيطرة جنوب غربي سوريا قبل أن تنسحب منها، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية نفذت تحركات على الطريق الرابط بين قريتي سيسون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي قبل أن تنسحب دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وصلت أعمال تشييد جسر عائم جديد في مدينة دير الزور السورية إلى مراحلها النهائية، ويجري تنفيذ المشروع الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية بشكل مشترك من قبل وحدات هندسية عسكرية تابعة لوزارتي الدفاع السورية والتركية.

0: في خطوة تعكس تنامي التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف إعادة الإعمار، شرفت أعمال إنشاء جسر عائم إسعافي في مدينة دير الزور على الانتهاء ليربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية ويؤمن حركة عبور المواطنين والمركبات بعد سنوات من المعاناة وصعوبات التنقل. الجسر الذي نفذ بالتعاون بين وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع التركية شيد بالقرب من جسر السياسية المتضرر ليشكل حلا مؤقتا إلى حين استكمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسي وإعادته إلى الخدمة الكاملة.
1: تم تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الدفاع السورية ومحافظة دير الزور، وبالتعاون مع الجانب التركي تم جلب جسر عسكري عائم حربي يبلغ طوله قرابة 270 متر، يحمل وزن أكثر من 25 طن. هذا الجسر يربط بين الضفتين المذكورة ويسهل الكثير على الأهالي في هذه المنطقة ويوفر الكثير من العناء والمسافات. فقبل تركيب هذا الجسر كان المواطن يحتاج لقطع مسافة قرابة 50 كيلومتر حتى يصل لمركز المدينة في المنطقة المقابلة.
0: ويمتد المشروع بين منطقة طريق العليس الساحلي على الضفة الغربية ومدينة حطلة على الضفة الشرقية، فيما استغرقت أعمال تركيبه نحو أسبوع من العمل الهندسي المكثف. ويدخل الجسر الخدمة خلال يومين بعد استكمال التجهيزات الفنية وإجراءات السلامة، ليبدأ باستقبال حركة عبور المدنيين والمركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان دير الزور وتقليص الاعتماد على وسائل العبور البدائية والخطرة. ويأتي المشروع في سياق تحركات أوسع تقودها الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
2: سيطرت قوات الدعم السريع على محلية كلبس في غربي دارفور عقب معارك مع القوة المشتركة. وقالت مصادر محلية إن الدعم السريع دفع بتعزيزات من الجنينة وشمال دارفور، ما أدى إلى انسحاب القوات المشتركة وإعادة تموضعها قرب الطينة، وأفادت بانتشار قوات جنوب كلبس وشرقها ونشر عناصر أمام مبنى المحلية. كما قالت إن نحو 10 قرى أحرقت بين إمبرو والطينة، ما أجبر السكان على النزوح إلى تشاد. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة ستمضي في معركتها ضد قوات الدعم السريع حتى تطهير البلاد منها، وأشار في خطاب له من أم درمان إلى أن الجيش السوداني يستند في حربه على التفاف الشعب السوداني حوله.
3: نحن في قوات المسلحة ما عندنا غير الشعب السوداني، ما عندنا حاجة مستندين عليها ولا عندنا شيء متكئين عليه، متكئين على الشعب، متكئين على إيمانه وقوته وعزيمته بأنه هو يريد أن يعيش في عزة وفي كرامة، وما حنخزله أبداً أبداً، ما حنخزل الشعب السوداني، ولن نسلم هذه الدولة إلا بتراضي السوداني كله. ما في زول حيغصبنا على حاجة، ما في زول حيغصبنا على حاجة، ولا في زول عندنا حاجة، ولا في زول مقدم لنا السبت عشان يطالبنا باللحد. نحن السبت مقدموا لنا الشعب السوداني ده، عشان كده الشيء ما بيرضي السودانيين وما بحقق لهم مطالبهم وما بعيشهم في أمن وأمان وسلام، ما في زول بيعمله ولا في زول بيسويه. نحن عبركم وعبر كل أهلنا الموجودين في السودان بنقول لهم نحن وإنتوا حنمشي وحنستمر لغاية ما نطهر السودان من كل معتدي ومن كل أسيم. السودان المتمردين الجواه والمتمردين البرة، وأي زول بيهدد الشعب السوداني وبيهدد السودانيين نحن واثقين فأنه هو ما حينتصر وحيزول من على وجه الدنيا إلا أن يأتي للشعب السوداني صحيح.
2: دوت 5 انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن صحفيين، وأطلقت السلطات المحلية صافرات الإنذار بعد دقائق من الانفجار الأول. هذا وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف أن موسكو تشن هجوما صاروخيا على العاصمة. أوقفت السلطات الروسية مؤقتا حركة الملاحة عبر قناة الدون أزوف، وذلك في عقاب هجوم أوكراني استهدف 13 سفينة روسية في بحر أزوف من بينها 10 ناقلات نفط. ونقلت وكالات الأنباء عن مصدرين في قطاع تصدير الحبوب

هذا الإجراء جاء مباشرة بعد الاستهداف فيما قدر خبراء ومحللون أن الهجوم وتوقف الملاحة قد يؤثران على نحو ربع صادرات القمح الروسية المنقولة عبر بحر أزوف. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ سلسلة ضربات واسعة استهدفت مصافي ومحطة للنفط ومستودعا للوقود داخل العمق الروسي. وأفادت هيئة الأركان بأن القصف أسفر عن اندلاع حريق في مصفاة إلسكي للنفط بمنطقة كراسنادار، كما استهدف مجمع أوسلوغا لتكرير النفط في منطقة لينينغراد. وأضاف البيان أن محطة ومستودعا للنفط في منطقة روستوف تعرضا أيضا لضربات أدت إلى وقوع انفجارات وإلى اندلاع حرائق. أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري أن البلاد سجلت 131 وفاة غرقا منذ 19 من شهر يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا وأجزاء واسعة من القارة الأوروبية. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصريحات لوزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست كشفت فيها عن تسجيل نحو 2025 وفاة زائدة عن المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد، مع ملاحظة زيادة في معدلات الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عاما. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 من يونيو الماضي تجاوزت 4000 قتيلة. وأوضح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزال، بالإضافة إلى آلاف المفقودين. ختام النشرة وإلى العناوين. ترامب يجدد تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحا أمام المحادثات. ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. قتيل وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انسحاب الجيش من مناطق في لبنان خلال أيام. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة. وصلنا لختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

0: كانت بورجين طفلة صعبة، كانت كثيرة الحركة في عمر 3 سنوات تقريبا. مثلا كانت تفتح الخزانة وتلبس جميع الجوارب، وكانت تبعثر الملابس.
1: كنت أهوى أشرطة الكاسيت وأنا في عمري 8، فأشتري أشرطة الأغاني حيث لم تكن الأقراص المدمجة متداولة، وأحاول أن أغنيها. كنت شغوفة بالغناء وقتها. بعدها أدركت أني أحب الأغاني الشعبية كثيرا، لأنني قد اعتدت سماعها في بيتنا دائما. بدأت العزف في 10 من عمري. كان خالي يعزف على العود، فطلبت أن يعلمني لتبدأ رحلتي مع الموسيقى.
0: في الماضي كانت أشرطة الكاسيت متوفرة إلى جانب المذياع. كنا نشتري أشرطة الأغاني الشعبية التركية ونستمع لها، وكان لخالها عود فكانت تحاول العزف عليه. رأت خالها يعزف على العود فأحبت العود. اقترحت أن أرسلها لتتعلم العزف فقبلت، فأرسلتها إلى المعهد.
1: حينها كان خالي يعيش معنا. كنت أضرب على الريشة حين كان يعزف. كان يضغط على سلم الدراجات وكنت أظن أني أعزف وأفرح لذلك. فيما بعد بدأت باعتياد الأغاني الشعبية، فبدأت أحب الأغاني الشعبية الخاصة بمناطق أخرى غير منطقتي، ومع الوقت تعلقت بها وأتقنت غناءها.

بدأت العزف والغناء بعمر 10 سنوات وبقيت أغني كهاوية طويلاً، وعندما بلغت 15 من عمري بدأت أغني في حفلات الزفاف والولائم وحفلات وداع الذاهبين للخدمة العسكرية. طبعاً لم أكن أكسب مالاً كثيراً، كنت أشارك في البرامج التي تبث على شاشات التلفزيون التركي الرسمي مقابل مبلغ، فكانوا يدعونني إلى حفلات رأس السنة. هذه الحفلات المأجورة كانت تحصل، لكن بعد سن 15.

0: أول حفل موسيقي لبورتشين كان في مركز باريش مانشو الثقافي في اسطنبول. كان جميلاً وصفق الجمهور بحرارة. كان عزفها وغناؤها جميلاً. شعرت بفخر واعتزاز حين تلقت بورتشين تصفيقاً حاراً.
1: حين استمعت للتسجيلات بدت لي غير احترافية، لكن يومها كنت أراها احترافية. كان الحفل عام 2005 وهو أول حفل لي. كان في مركز باريش مانشو الثقافي التابع لبلدية أفجيلار. أول أغنية لي كانت من تراث ولاية سيواس بعنوان دوستوم دوستوم، وتقول صديقي لا ألومك حتى لو بدا منك ألف جفاء. الأغنية للشاعر بير سلطان عبدال، وقد صفق لي الجمهور.

أول حفل موسيقي لمع بورجين كان في قاعة تتسع لقرابة 500 شخص. رأيت الناس يتفاعلون مع بورجين حين يسمعونها وهي تغني، حيث كانوا يصفقون لها تصفيقا حارا. تعاطف الناس معها كثيرا. في نهاية الحفل رأيت الجمهور يقفون بالعشرات لتقديم التهنئة لبورجين. كانت لحظات جميلة.

في الواقع قبل أن تنتقل بورجين من إسطنبول إلى العاصمة أنقرة، حدثني بعض الأصدقاء عنها وعن موهبتها. قالوا لي إنها فنانة رائعة تتمتع بصوت جميل جدا وأداء ممتاز لمختلف أنواع الطرب. فيما بعد ولحسن الحظ انتقلت بورجين إلى العاصمة أنقرة، وهناك جاءت إلي بورجين مع أحد أصدقائي من أجل شراء عود.

0: لتعزف عليه. وبهذه الطريقة تعرفت إلى بورجين حيث جاءت إلي من أجل شراء العود.
1: أستاذي الأول قال: أعرف أنك ستتابعين هذا العمل. أحياناً كان معهدنا التدريبي يتلقى عروضاً من بعض المحطات الإذاعية لإقامة برامج بمناسبة عيد الطفل وغيره من الأعياد الوطنية، فكان المسؤولون في المعهد يختارونني من بين الطلاب لأني أحب الحديث على الإذاعة وأغني الأغاني الشعبية دون ارتباك. في إحدى البرامج تلقيت مكالمة، قال المتصل: أنا رجل أعمال وأريد أن أهديك عوداً، أريدك أن تتذكريني كلما عزفت عليه. حينها كنت أعزف على عود مكسور يعود لخالي ولم يكن عندي عود. أعجبني كثيراً العود الذي أهداني إياه ولم أفارقه. استغرق استلامه نحو 20 يوماً، فكنت أتصل بصانع العود يومياً وأسأله عنه. كنت حينها طفلة وربما لو جاءني الآن لما حظي باهتمامي لهذا الحد. أحببته لأنه كان أول عود خاص لي، وبعدها اضطررت لبيعه لتغطية مصاريف معهدي في أنقرة. العود الذي أستعمله هو عود اشتريته من متجر لبيع العود.
0: عندما جاءت إلى متجري طلبت مني أن أعرض عليها قرابة 5 أعواد، وقالت إنها ستختار عوداً واحداً فقط من بين تلك الأعواد 5. طبعاً أخذت برأيي بعين الاعتبار. طلبت مني عوداً قراره مضبوط بشكل صحيح، ومفاتيحه مضبوطة بشكل صحيح، وتسويته على أكمل وجه، أي أرادت عوداً مضبوطاً وسوياً لأبعد حد. اخترت لبورجين عوداً صوته مشبع وعميق وجهوري أيضاً بما يتماشى مع متطلباتها ومع استخداماتها له. وما تزال بورجين للآن تستعمل ذلك العود بحب وشغف كبيرين للغاية.

طلبت بورجي مني طلباً يتعلق بموهبتها، فطلبت أن أجد لها أستاذاً، فاقترحت عليها معلماً الأستاذ بلال، وأخبرتها أني شاهدت أعمال جوقته الموسيقية من قبل وأني كنت مشاركاً فيها، وأن جوقته الموسيقية تضم عازفين مهرة. يومها قلت لبورجين: إنها جمعية خيرية تقدم الدروس، ما رأيك أن أعرفك بالأستاذ بلال؟ قالت بورجين: طبعاً يسعدني أن أتعرف إليه. وبذلك حصل التعارف بينها وبين الأستاذ بلال.

يعود تاريخ تعارفنا مع بورجين إلى 6 أو 7 أعوام. حين استمعت إليها أدركت أن لديها أذنا موسيقية رائعة. رأيت أنها تستطيع أن تكرر كل صوت تسمعه وكأنها تسجله. وجدتها تهتم بالموسيقى الشعبية وتستمع إلى الأغاني الشعبية من مصدرها الأصلي، فأحسست أنها ملمة بأصول الأغاني.

عن الشعبية وخلفياتها. دعوتها إلى جمعيتنا ووجدت فيها نقصا من حيث العلامات الموسيقية، لكن رغم ذلك استطاعت أن تسد العجز بالاستماع الدائم للموسيقى والانتباه للإيقاع، فأصبح لديها مخزون. إلى جانب جمعيتنا توجد جمعية أخرى للموسيقى الشعبية من تأسيس إدارة المنطقة الصناعية أوستيم، فشاركت بورجين فيها أيضا. بالإضافة لذلك جعلتها تبدأ بالتدرب على أنغام وألحان جديدة، فهناك مجال واسع لتؤدي فيه من ألحان منطقتها أو خارجها بما لديها من عمق في الصوت وأذن موسيقية.

0: مؤسسة التلفزيون كانت تنظم برنامج الآن دورك تركيا. بدأ تقديم الطلبات في اسطنبول فشاركت في التصفيات. كان عدد المتقدمين 4000 شخص، وتأهل الفائزون العشرة الأوائل للمشاركة في المسابقة. سألوني عن الأغاني الشعبية فأجبت لأنني أملك معرفة واسعة بها. غنيت جميع الأغاني التي طلبوها وتأهلت. حينها علمت أني دخلت بين العشر الأوائل في المسابقة، وبدأت المسابقة ودامت لشهرين ونصف الشهر، فكانت التدريبات كثيفة مع فنانين كبار.
1: في فئة الموسيقى الشعبية التركية معكم بورجين أولسوي.
0: أنا بورجين أولسوي، أشارك من أنقرة. أنا طالبة في السنة الثالثة قسم الأدب التركي وموظفة في دائرة حكومية. أعزف العود وأغني منذ العاشرة من عمري. الظهور على الشاشات كان حلمي. ساعدتني هذه المسابقة في توسيع آفاقي في الأغاني الشعبية. قبل المسابقة كنت أغني الأغاني الشعبية لمنطقة سيواس، لكن بعدها أخذت أتابع باهتمام الموسيقى والفن التركي ووسعت اهتمامي على الصعيد المحلي. بعد المسابقة بدأت أغني أغاني شعبية من مناطق كثيرة مثل روم ألي والبحر الأسود وشرق الأناضول وجنوب شرق الأناضول، وبسبب السباق حققت تطوراً كبيراً واتسعت آفاقي. جرت المسابقة بشكل جيد، وبعدها تلقيت عرضاً بالمشاركة في برنامج اكتسبت منه خبرة كبيرة.

0: لدي صديق اسمه أيهان ميتين، قال لي ذات يوم: يوجد برنامج في إذاعة الأرصاد الجوية، وهو معني بشؤون أصحاب الاحتياجات الخاصة، وطلب أن أستمع للبرنامج. بعد انتهاء البرنامج اتصلت بأيهان وقلت له: أعجبني البرنامج، ما رأيك أن أشارك في هذا البرنامج؟ وذكرت له مشاركاتي في برنامج إذاعي، فحينها جمعني بالمسؤولة عن مونتاج البرنامج أمينة أرتور قرا أصلاً.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الموسيقى والطرب الشعبي من الأناضول. أنا أمينة أرتور قرا أصلاً، معكم على المنصة الفنية نهال أونسال. سنكون معكم ومع ضيوفنا حتى الساعة 11 ليلاً. سنستضيف اليوم ضيوفاً مغرمين بالأغاني الشعبية، وسنتحدث معهم عن الأغاني الشعبية مع تقديم أمثلة عنها. معنا اليوم أحبتي بورجين أولسوي بصوتها وعودها، مرحبا بك.
0: أهلا، شكرا لكم.
1: سنتجول بالأغاني الشعبية في ربوع الوطن لنرحب بك مع أول أغنية، وبعدها نتعرف إليك. بماذا نستهل برنامجنا لهذا اليوم؟
0: أن أبدأ اليوم بأغنية للملحن قرج أغلان من محافظة قهرمان مرعش. تقول الأغنية: ما أجمل طلتك بعد فراق طويل.

0: في أحد الأيام كنت قادما بسيارتي وفتحت المذياع مصادفة، وإذ بي أسمع صوت بورجين. قلت: عجبا، أليس هذا صوت بورجين؟ لم أتأكد من صوتها، وحين أرادت الغناء ثانية ذكرت مقدمة البرنامج أنها بورجين، فتأكدت، يعني عرفت ذلك بمحض المصادفة. طبعا سررت كثيرا وافتخرت واعتززت بها.
1: آهن أيتها الأناضول، أنت أغنية يرددك أهالي الأناضول عبر السنين، وعلى ألحانك ينام الأطفال وتتلى أغاني الرثاء. أينما ذهبتم في الأناضول تجدون الأغاني الشعبية. هذه الأغاني الشعبية موجودة في كل بقعة من الأناضول. هذه الأغاني الشعبية يسمعها ويغنيها الجميع. أعزائنا المستمعين، بدأنا برنامج الموسيقى الشعبية الذي يجمعكم بأصوات من الأناضول بأغنية بورجين أولوسو. أرحب بك مجدداً بورجين.
2: أهلاً بكم.
1: تفضلي وقدمي نفسك للمستمعين بشكل موجز لو سمحتي.
2: أنا من مواليد إسطنبول 1994، لكن أصولي من سيواس. أغني الأغاني الشعبية وأعزف على العود منذ سنوات، منذ العاشرة من عمري. أنا خريجة الأدب التركي من جامعة حاجة تبة، أعمل في مؤسسة عامة، متزوجة وأم لطفلة عمرها 10 أشهر. وطبعا السيدة أمينة تبنت موهبتي وأحبتني كثيرا، لأنها هي الأخرى تغني الأغاني الشعبية. أعجبها غنائي وعزفي على العود. بدأنا نقدم البرنامج مع السيدة أمينة مرة في الشهر، وهي التي تقدمه، وأنا بدوري أدعمها وأتحدث عن الأدب التركي، ونتطرق إلى مواضيع عن الأغاني الشعبية، لكن عموما أتولى الغناء والعزف. والسيدة أمينة كانت ترافقني في الغناء. وكمثال، قبل أيام أحيينا ذكرى وفاة الشاعر عاشق ويسل، فقدمنا برنامجا عنه، وغنيت أغنية جمالك لا قيمة له لولا عشقي لك، فتحدثنا عن الأغنية وشرحنا معنى العشق.

أداء الموسيقى مع بورجين ممتعة، لأن بورجين حقيقة لديها سرعة بديهة لا يمكن وصفها. كذلك بورجين تتمتع بقدرة وبديهة عالية تستطيع من خلالها تقدير الإيقاعات الصحيحة لأي أغنية كانت، أي تستطيع بورجين أن ترافقكم في الأداء بعودها بشكل جميل جداً.

0: الموسيقى وبالأخص الشعبية فلا تستطيع العيش من دونها.
1: بورجين لديها صوت مؤثر جدا، صوتها جميل.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: Forgetting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: ושבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
9: Condemn the atrocities of Hamas.
10: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
11: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
12: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
13: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
12: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
14: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
15: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
16: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
17: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
18: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
19: نعم إذا فهمي.
18: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
20: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
21: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
22: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
23: المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الإعلامي

موجز الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران عقب غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة الحوار، وأشار إلى أنه أبلغها بالموافقة على استئناف المحادثات. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف جاهزية طهران للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم، وأن المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأكد قليباف عدم ثقة طهران بواشنطن، مشددا على أن التفاوض معها يستلزم استعدادا للحرب. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيقابل بإجراءات مماثلة، وشدد على أن إيران لن تسمح بتفتيش المنشآت المتضررة في الحرب. وأضاف أن طهران تنسق مع سلطنة عمان لوضع آليات مناسبة لضمان العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيتوجه اليوم السبت إلى سلطنة عمان لبحث قضية مضيق هرمز. هذا ومن المقرر أن يناقش عراقجي مع المسؤولين العمانيين آخر التطورات الإقليمية، وعلى رأسها ملف الملاحة البحرية في المضيق. قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء ضربات نفذتها مسيرات إسرائيلية على جنوب لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن شابا من مدينة النبطية قتل بغارة استهدفته وهو يقود دراجة نارية في بلدة كفر رمان، كما أصيب ثلاثة أشخاص بغارة استهدفت سيارتين في موقعين مختلفين بالمنطقة نفسها. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد للانسحاب خلال أيام من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفق اتفاق الإطار المبرم بين الجانبين. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية وجهت الجيش إلى تجميد جميع العمليات الحساسة في جنوب لبنان بناء على طلب أمريكي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان ما زالت مستمرة. وخلال لقائه مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول، أكد أردوغان أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم من أجل إرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد على تمسك لبنان باستقلالية قراره وببسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها، مع العمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم أمن المنطقة. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص عام 1974 وتعده في حكم العدم. ووصفت وزارة الخارجية التركية قرار البرلمان الأوروبي بأنه لاغ وباطل لأنه يتضمن افتراءات دنيئة ويعبر عن النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. أصيب سبعة فلسطينيين بينهم عاملون في الطواقم الطبية بهجمات شنها الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة وبإطلاق نار مباشرا في شمال قطاع غزة وفي وسطه. ومن بين المصابين ثلاثة من طواقم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لهيا شمال القطاع، كما أصيب أربعة فلسطينيين بينهم طفلان بنيران إسرائيلية شرق مخيم البريجة. دوت خمسة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن صحفيين. وأطلقت السلطات المحلية صافرات الإنذار بعد دقائق من الانفجار الأول. هذا وأكد الرئيس الإدارة العسكرية في كييف أن موسكو تشن هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية. ختام الموجز، شكرا لتيب المتابعة.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

إذن انتهى حلم عربي كبير، لكنه لم ينتهي من دون أن يترك بصمته في ذاكرة هذا المونديال. أسود أطلس قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة، لكن الديوك الفرنسية حسمت القمة بهدفين دون رد لتواصل رحلتها للمنافسة على اللقب، وتؤكد أن بطولات الكبار لا ترحم المترددين. ومع إزدال الستار على هذا الفصل تفتح صفحة جديدة لا تقل إثارة. الأسود الثلاثة في مواجهة محاربي الفايكينغ في صدام يجمع القوة البدنية بالمهارة الفردية، بينما يقف راقصو التانغو أمام الساعات السويسرية على أمل تحقيق الانتصار. كل هذه الأحداث تشاهدونها معنا في استوديو التحليلي لكأس العالم.

إذن حقق المنتخب الفرنسي فوزا كبيرا على حساب المنتخب المغربي وبهدفين دون مقابل لينجح في الوصول إلى مباراة النصف النهائي في بطولة كأس العالم. وتقدم المنتخب المصري أو المنتخب الفرنسي بهدف أول عن طريق كيليان مبابي، إلا أن المنتخب المغربي فشل في الرد على المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي، لينجح بعد ذلك عثمان ديمبلي في تحقيق ثاني أهداف المنتخب الفرنسي.

0: بين الفخر والخيبة أو بين الفخر والخيبة أعربت الجماهير المغربية عن خيبة أملها بعد خروج المنتخب المغربي من بطولة كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي بعد الخسارة بهدفين دون مقابل. نتابع ردود أفعال الجماهير المغربية.
1: كان ماتش صعيب بزاف، كنا عارفين غيكون صعيب. بالحق داروا المجهود وحنا فرحانين بهذا الباركور كامل ونشجعوهم بزاف.
2: الفرقه صراحه فرنسا كانت فاعل منا، ما كاين حتى شي غوغري. كنسجل الفريق على شنو دار مع هولندا وشنو مع كندا والجروب. ان شاء الله 2030 نرجع عندنا ونديروا احسن، وكنقول برافو لفرنسا، ماتش واعر احسن منا وبرافو عليهم.
3: الحقيقه لعبوا مزيان بزاف وحنا فخورين من هذا الفرقه. فرنسا مجهده بزاف وغادي يربحوا لكم جيبهم الوقيله.
4: هو الماتش كان رائع جدا الصراحه، ولكن اللعيبه كانوا all the time back. فيش يعني تمريرات حاسمه عند الجول للمرمى الثاني، ما في. ولكن ان شاء الله الله يعطيهم العافيه، ما قصروا. يعني من افضل المنتخبات يعني العربيه اللي هو المنتخب المغربي.
5: هنا يقف مشوار المنتخب المغربي في كاس العالم 2026، خروج امام فرنسا في ربع النهائي، وجماهير مساءة واخرى سعيده بالمشوار متطلعه لما يمكن ان يحصل في مونديال 2030. معاذ الهراس.

0: العربي من ملعب بوسطن.
1: كشفت تقارير صحفية عن معاناة ديكلان رايس متوسط ميدان منتخب إنجلترا من فيروس خطير تسبب في عزله عن معسكر الأسود الثلاثة قبل مواجهة النرويج. وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فقد عزل ديكلان رايس عن باقي لاعبين المنتخب الإنجليزي لمنع تفشي المرض على نطاق واسع قبل مباراتهم ضد النرويج. ويخشى الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل من إصابة المزيد من اللاعبين قبل مباراة كأس العالم يوم السبت في ميامي. كشف هونغ ميونغ بو المدير الفني لمنتخب الكوري الجنوبي أن مغادرته المفاجئة لبلاده وتوجهه إلى الولايات المتحدة جاءت إثر تلقيه تهديدات بالقتل طالته وعائلته بعد الخروج المخيب من دور المجموعات لمونديال كأس العالم 2026. وأوضح بو في بيان رسمي أصدره بعد أسبوعين من الإقصاء أن سفره الأسبوع الماضي لم يكن هروبا من التبعات الرياضية، بل خطوة اضطرارية لحماية سلامة أسرته بعد تصاعد حدة التهديدات. وجاءت هذه الأزمة للمدرب عقب موجة غضب عارمة واجهها الشارع الرياضي إثر خروج المنتخب الكوري الجنوبي من دور المجموعات في المونديال. حظي المنتخب المصري لكرة القدم باستقبال جماهيري كبير فور عودته من المشاركة في كأس العالم بعدما حقق أفضل إنجاز في تاريخه ببلوغ الدور 16 للمرة الأولى. واحتشد آلاف المشجعين خارج مطار العلمين الدولي بالساحل الشمالي لاستقبال بعثة المنتخب، يتقدمهم اللاعبون وأفراد الجهازان الفني والإداري رافعين الأعلام المصرية ولافتات الاحتفاء بما تحقق في رابع مشاركة لمصر في نهائيات كأس العالم. ونرحب بشبكة مراسلي تلتا عربي المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث تنضم إلينا من باريس مراسلتنا نجية بادري، ومن مدينة ميامي في الولايات المتحدة أرحب بمراسلنا خالد كاتبة. وأبدأ معك نجية، كيف تابعت الجماهير الفرنسية ومنها أيضا الجماهير المغربية والعربية المتواجدة في باريس فوز الديوك ووصولهم لنصف النهائي؟
2: نعم أحمد، تحية لك ولضيوفك ولكل الجمهور الرياضي. رغم مرور يوم على فوز المنتخب الفرنسي على المغرب، لا تزال أجواء الاحتفال حاضرة هنا في باريس بعدما قاد هدفا كيليان امبابي وعثمان ديمبلي منتخب الديوك إلى الفوز بهدفين رد وحسم نصف نهائي كأس العالم، كما عزز مبابي بهذا الهدف صدارته لقائمة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، مؤكدا مكانته كأحد أبرز نجوم هذا المونديال. هذا التأهل أحمد يعزز حضور فرنسا بين كبار البطولة إذ تبلغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر ربع 4 نسخ من المونديال بعدما توجت باللقب عام 2018 ثم حلت وصيفة في نسخة 2022. في شوارع العاصمة الفرنسية لا يزال صدى الانتصار واضحا خاصة في جادة الشانزليزي وساحة الباستي وعدد من نقاط التجمع الذي احتشد فيها المشجعون للاحتفال ليلة أمس. أعلام فرنسا، ألوان الديوك والهتافات ترافقت ليلة احتفالية أرادت السلطات الفرنسية هنا أن تمر في أجواء هادئة، خاصة أن هذه المواجهة كانت تحمل طابعا خاصا ليس فقط على من الناحية الرياضية ولكن أيضا بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها المنتخبان داخل فرنسا. السلطات الفرنسية كانت أحمد قد وضعت هذه المباراة ضمن المباريات عالية الحساسية ليس فقط لأهميتها الرياضية وإنما أيضا لأن المواجهة جمعت منتخبين يحظيان بشعبية واسعة داخل فرنسا حيث تعيش جالية مغربية كبيرة. ولهذا نشرت وزارة الداخلية أكثر من 20,000 عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد بينهم نحو 8,000 في باريس مع تعزيز الحماية في محيط الشانزليزي ومحطات النقل والساحات التي اعتادت استقبال الاحتفالات، كما أغلقت بعض محطات المترو خصوصا القريبة من أماكن التجمعات وتمت أيضا الاستعانة بوسائل مراقبة إضافية من بينها الطائرات المسيرة لتأمين الاحتفالات ومنع أي تجاوزات. أحمد، على أرض الواقع جاءت الحصيلة بأقل بكثير من المخاوف الأمنية التي سبقت المباريات في منطقة إيل دو فرانس. تحدثت الحصيلة الأولية عن نحو 10 اعتقالات فقط أثناء الاحتفالات بينما بقيت الاحتفالات في معظمها

0: سلمية ومنظمة، حتى إن وسائل الإعلام الفرنسية وصفت أجواء الليلة بأنها كانت احتفالية أكثر منها عنيفة بعد احتواء أي توترات محتملة. هذا التأهل أحمد لم يقتصر صداه على الشارع الفرنسي الذي كان كبيرا وواسعا، بل امتد أيضا إلى أعلى هرم السلطة، فقد هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتخب الديوك مشيدا بالأداء الذي قدمه اللاعبون ومؤكدا أن المنتخب واصل كتابة صفحة جديدة في مسيرته المونديالية. أما مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان فأعرب عن سعادته الكبيرة بالتأهل، واعتبر أن فريقه نجح في تجاوز محطة صعبة أمام نظيره المغربي، مؤكدا أن تركيز اللاعبين بات مصرا الآن على مواصلة المشوار والسعي لبلوغ النهائي. أحمد، بين أجواء الاحتفال التي لا تزال مستمرة في باريس والارتياح الرسمي والشعبي لهذا الإنجاز، تتجه الأنظار الآن إلى الدور نصف النهائي، فالجماهير الفرنسية ترى أن المنتخب الذي يبلغ أو الذي بلغ النهائي في النسخة الماضية يمتلك اليوم كل المقومات للعودة إليه من جديد، بل والمنافسة بقوة على استعادة اللقب العالمي وإضافة النجمة الثالثة إلى قميص الديوك. أحمد.
1: نعم نجي، أتحول بالحديث مع خالد كاتبة المتواجد في مدينة ميامي. خالد، انتهى مشوار المنتخبات العربية عند حدود الدور ربع النهائي، ماذا لديك عن حصيلة المشاركة العربية في المونديال؟
2: نعم أحمد، بالفعل يعني وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من مغامرة العرب في مونديال 2026. هذه الرحلة التاريخية التي شهدت مشاركة 8 منتخبات عربية، أكبر وجود عربي في كأس العالم منذ انطلاق منافساته في 1930 في الأوروغواي. 8 منتخبات نافست في هذه البطولة، وتفاوت أداؤها بين منتخبات قدمت أداء ونتائج كبيرة وودعت البطولة من الباب الواسع، وبين منتخبات قدمت أداء خجولا لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، وشهدت جماهيرها خيبة أمل بخروجها الجماهير هذه الجماهير العربية وحتى جماهير هذه المنتخبات. أبدأ بالحديث عن المنتخب المغربي، هذا المنتخب الذي لم يعد واحدا من أفضل المنتخبات العربية وإنما هو واحد من أفضل المنتخبات العالمية بطبيعة الحال، دخل إلى البطولة بتصنيف السابع على 48 منتخبا، وهو رقم كبير بالفعل. هذا المنتخب أثبت أن وصوله إلى نصف نهائي مونديال الدوحة 2022 لم يكن محض صدفة، وإنما نتيجة جهد وعمل كبيرين، نتيجة جيل ذهبي للكرة المغربية وصلت بهذا المنتخب إلى هذا المستوى وإلى هذا الإنجاز في ذلك المونديال، وقدمت في هذه النسخة أيضا مستويات كبيرة. المنتخب المغربي وصل إلى خرج من دور المجموعات ثانيا في مجموعته التي ضمت البرازيل اسكتلندا وهايتي متعادلا بالنقاط مع المنتخب البرازيلي، والمنتخب البرازيلي تفوق بفارق الأهداف. منتخب المغرب أقصى المنتخب الهولندي في دور 32 بركلات الترجيح، ومن ثم خاض دور ثمن النهائي أمام المنتخب الكندي أحد المنتخبات المستضيفة للبطولة، وتمكن من الفوز عليه وإقصائه بثلاثة أهداف نظيفة، ولكنه اصطدم في ربع النهائي مع المنتخب الفرنسي. هذا المنتخب الذي يعد من أبرز المرشحين للقب اصطدم بكتيبة امبابي وزملائه عثمان ديمبلي أوليسي وباركولا، هؤلاء النجوم كلهم يقدمون أداء كبير وثابت منذ بداية البطولة يجعلهم من أكبر المرشحين للحصول على اللقب، وتجعل أي منافسة ضدهم مواجهة صعبة، والمنتخب المغربي خسر أمامهم وخرج من الباب الواسع للبطولة. أتحول بالحديث عن المنتخب المصري، هذا المنتخب الذي قدم في هذه النسخة مشاركة تاريخية للفراعنة، لأول مرة منتخب مصر يخوض الأدوار الإقصائية في هذه البطولة بعدما تأهل من مجموعته التي ضمت بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، عدل في النقاط بخمسة نقاط مع منتخب بلجيكا، لكن المنتخب البلجيكي تفوق بفارق الأهداف. منتخب مصر عبر إلى دور 32 وأقصى منتخب أستراليا بركلات الترجيح، وتأهل إلى دور ثمن النهائي ليصطدم بمنتخب الأرجنتين، يصطدم بالتانجو وبميسي وزملائه، وكان على بعد دقائق المنتخب المصري من حسم التأهل وإنجاز تاريخي بإقصاء بطل العالم والعبور إلى دور ربع النهائي. ولكن منتخب الأرجنتين بالخبرة وبالتمرس في بطولة كأس العالم تمكن من قلب الطاولة وتمكن من العودة بالنتيجة في العشر دقائق الأخيرة وقلب الطاولة وفاز بثلاثة أهداف لهدفين أقصى بهما المنتخب المصري من هذه البطولة. منتخب مصر سجل 8 أهداف في هذه البطولة وتلقت شباكه 7 أهداف، لكنه قدم أداء كبيرا يعني جعل الجماهير المصرية والعربية فخورة بهذا الأداء وحصل على إشادات بالجملة ليس فقط من الجماهير العربية أو المصرية وإنما إشادات عالمية. جماهير كرة القدم تعاطفت مع المنتخب المصري خاصة بعد حالات الجدل التي حدثت بعد المباراة بالحالات التحكيمية التي رافقت الدقائق الأخيرة للمباراة وبعض المتابعين الذي وصفوا ما تعرض له المنتخب المصري بالظلم التحكيمي، وربما هذه الإشادات تجسدت اليوم بالاستقبال الشعبي والحشد الكبير الذي استقبل حافلة المنتخب المصري اليوم في مطار العلمين في الساحل الشمالي في مصر حينما وصلت طائرة المنتخب المصري والجماهير كانت حاضرة. الجماهير المصرية خرجت تحيي بعثة المنتخب وإداريها ولاعبيها بالهتافات وبالتصفيق. ربما هذا يعني يعكس أن جماهير كرة القدم المصرية لا تصفق فقط للنتائج، لا تصفق فقط للبطولات، وإنما تصفق أيضا للأداء الرجولي، للأداء البطولي الذي قدمه الفراعنة في هذه النسخة من المونديال وأعادوا الهيبة للكرة المصرية وأعادوا المنتخب المصري إلى مكانته العالمية في كرة القدم وإمكانية مشاركته وإمكانية منافسته في الاستحقاقات القادمة والبطولات القادمة التي سيشارك فيها منتخب الفراعنة. بإيجاز أيضا نتحدث عن المنتخبات الأخرى، الجزائر أحد المنتخبات التي عبرت أيضا من دور المجموعات لكنها خرجت سريعا أمام سويسرا. المنتخبات الخمسة الأخرى خرجت من دور المجموعات، السعودية وقطر حصلوا نقطة واحدة من تعادل وحيد فقط، لكن المنتخبات الثلاثة الأخرى الأردن والعراق وتونس خيبوا الآمال، حققوا نتائج مخيبة، لم يتمكنوا من تحقيق أي نقطة، خسروا 3 مباريات على التوالي. أريد أن أختم مداخلتي أحمد بمعلومة سريعة من هنا من مدينة ميامي. نحن قدمنا إلى هنا من أجل تغطية مباراة ربع النهائي غدا التي ستجمع بين النرويج وإنجلترا، لكن هناك أحاديث تحدث عن إمكانية تأجيل هذه المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية. درجات الحرارة غدا من المتوقع أن تصل إلى 43 درجة مئوية بالتزامن مع عاصفة رعدية وبرق وأمطار ستكون هنا في مدينة ميامي، ما يجعل هناك حديث عن إمكانية تأجيل هذه المباراة. ليس هناك أي أنباء رسمية حتى الآن، لكن هذا الحديث الذي يجري الآن عن إمكانية تأجيل هذه المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة ميامي.
1: نعم، من مدينة ميامي خالد كاتب مراسل تلاتة عربي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضافات. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي والمحلل الرياضي الكابتن رجائي فتحي، وعبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. نبدأ مع الكابتن رجائي. كابتن، المنتخب المغربي ودع البطولة بعد مشوار حافل وأمال كانت كبيرة بإحراز مركز أفضل حتى من المركز الذي حققه في النسخة السابقة، لماذا خسر المغرب بهذه الطريقة؟
3: بداية نحيي منتخب المغرب للمرة الثانية على التوالي يصل دور الربع النهائي من البطولة. النسخة الماضية وصل للدور نصف النهائي واحتل المركز الرابع، هذه المرة وصل للدور ربع النهائي وخرج على يد منتخب واحد من أقوى المنتخبات العالمية وهو منتخب فرنسا والمرشح الأول من وجهة نظر الفوز بالبطولة. هناك جزئيات مهمة جدا لابد أن نتحدث فيها في مباراة المغرب، بداية من التشكيلة التي بدأ بها المدرب محمد وهبي وهو يتحمل جزء من المسؤولية التي حدثت في مباراة الأمس، عدم إشراك لاعب رحيمي سفيان رحيمي بدلا من صابر المصاب، يمكن فضل أنس صلاح الدين يلعب في الجهة اليسرى لأنه كان عنده مشكلة في قلب الدفاع، وهو غياب المدافع الصلد شادي رياض واحد من أفضل المدافعين، ففضل أنه هو يلعب بالخنوس في المقدمة مع إبراهيم دياز، أيضا مع أناحي، مع شمس الدين طالبي اللي بدأ المباراة. الحقيقة احترام منتخب المغرب لفترة طويلة لمنافسه منتخب فرنسا حرم الجماهير وعشاق كرة القدم من الكرة الهجومية الممتعة لمنتخب المغرب. تخيل أن منتخب المغرب أول هجمة حقيقية له تجاه المرمى كانت في الدقيقة 80 من تسديدة من أناحي وأخرجها حارس مرمى فرنسا بصعوبة بعد ما أصبحت النتيجة 2-0. منتخب المغرب وصل إلى مرمى منتخب فرنسا 5 مرات خلال اللقاء، تسديدة واحدة على المرمى مقابل 22 مرة وصل فيهم منتخب فرنسا وست تسديدات صوب المرمى سجل منهم هدفين. احترام منتخب المغرب اللي انا قلت لحضرتك مبالغ فيه اثر نوعا ما. لو جينا لسيناريو المباراه هنلاقي ان ضربه الجزاء التي سددها كليان امبابي وانقذها الرائع المتميز صاحب القفاز الذهبي ياسين بونو ضربه جزاء اساس اللعبه كان في خطا ضد اشرف حكيمي ولم يحتسبها.
1: طبعا ضربه الجزاء كابتن، يعني ضربه الجزاء وتصدي الحارس ياسين

0: بونو، ألا كان يجب أن يكون هناك دفعة معنوية للاعبين نفسيا من أجل التقدم أكثر، بما أنهم يمتلكون حارس بقيمة ياسين بونو قادر على التصدي لمثل هذه الكرات؟
1: بدون شك، يعني بدون شك ضربة الجزاء ونجاح ياسين بونو في التصدي لها يعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبي المغرب. لكن زي ما قلت لحضرتك، أسلوب اللعب اللي بدأ به المدرب وحرصه على ان هو يدافع بصوره مبالغ فيها اثر على النواحي الهجوميه. هو عنده عناصر هجوميه تصنع الفارق، لكن محمد وهبي وهو مدرب قدير ومتميز جدا، خوفه من ان النتيجه قد ترتفع او قد يحدث نوع ان هو يخسر بنتيجه كبيره، هو بيحاول ياجل تقدم منتخب فرنسا ويعتمد على الهجمات المرتده ويدفع بسفيان الرحيمي في الشوط الثاني يقدر يصنع له فارق، وهو لاعب سريع ويقدر يهدف. ما فكر فيها محمد وهبي، كان تفكير جيد، لكن منتخب فرنسا لم يعطيه الفرصة للوصول إلى هذه النتيجة. تقدم امبابي بهدف، والهدف حتى عليه لغط. الهدف الأولاني اللي سجله فرنسا، الكرة في الأساس في لمسة يد على رابيو لاعب منتخب فرنسا، وطلب لاعبه منتخب المغرب باللجوء إلى الفار، ولكن الحكم في النهاية أصر على قرار.
0: ربما الفار لا يعمل إلا مع المنتخبات الكبيرة كابتن رجائي. طيب أتحول إلى معتصم يونس في عمان. معتصم، إذا حتى يجهز معتصم أبقى مع كابتن رجائي. كابتن، المنتخب المغربي قبل هذه المباراة تلقى فقط 3 أهداف، لكن في هذه المباراة لوحدها تلقى 2، وكان هناك إمكانية لأهداف أكثر. هل هي جودة المنتخب الفرنسي أم ضعف في الخط الدفاعي في المغرب؟
1: أنا ذكرت لحضرتك في حلقة سابقة مين يقدر يكسب فرنسا. الحقيقة سؤال صعب جدا، سؤال مهما كان قوة المنتخب اللي هيواجهه، يعني فرنسا هيلعب مع الفائز من بلجيكا وأسبانيا، في النهاية منتخب فرنسا منتخب متوهج، منتخب مليء بالنجوم اللي يقدر يصنع فارق. انك انت تقدر توقف منتخب فرنسا فده امر صعب جدا مهما كانت الاسماء اللي موجودة عندك. علشان تكسب فرنسا تحت الظروف غير طبيعية في المباراة، كما حدثت في مباراة المغرب، إصابة كيليان مبابي وخروجه في الدقيقة 75، قوة هجومية كبيرة خرجت من منتخب فرنسا. لكن في النهاية أي منتخب يريد أن يكسب فرنسا لابد أن يهاجمه وبقوة وبشراسة، ويكون يملك لاعبين على مستوى عالي.
0: نعم.
1: وأصحاب قدرات تهديفية متميزة جدا حتى يستطيع أن يصنع فارق أمام المنتخب الفرنسي، وشرط أن يكون المنتخب الفرنسي في غير حالته. المغرب اجتهد وكافح وحاول أن يصل بالمباراة إلى أطول وقت فيها إلى نتيجة التعادل السلبي، ولكن لم يسعف الوقت. تقدم منتخب فرنسا بهدف ثم هدف آخر من عثمان ديمبلي.
0: نعم.
1: أنهى المهمة مبكرا.
0: نعم، أتحول إلى معتصم الآن. جاهز معنا معتصم. معتصم، فرنسا بلغت الدور نصف النهائي على حساب المغرب، وبالرغم المنتخب المغربي كان في المباريات السابقة يعتمد على أجنحة وارتداد سريع إلى مرمى المنتخبات المنافسة، لكن في هذه المباراة عجز المنتخب المغربي عن صناعة الفرص. هل قرأ المدرب الفرنسي أسلوب المنتخب المغربي وفكك اللغز في قوة الخط الهجومي للمنتخب المغربي؟
2: لا أعتقد ذلك. أعتقد بأن المدرب محمد وهبي للأسف كانت لديه بعض الأخطاء في هذه المواجهة، ولابد من التمحص كثيرا لمعرفة أسباب هذه الخسارة لربما لم تكن متوقعة، والمستوى كان باهت للغاية. ولكن هذا لن ينسينا بطولة أكثر من رائعة على أسود الأطلس. تحياتي لك كابتن أحمد، تحياتي لكابتن رجائي، لكل أسرة تيليتي عربي. فعليا شيء غريب، شيء مستهجن ما حصل في مواجهة الأمس بين الديوك الفرنسية وبين المنتخب المغربي. كان المتوقع أفضل مما حصل وأفضل مما كان. المنتخب الفرنسي ثابت بأدائه، ثابت بشكله، ثابت بطريقة لعبه، بضغطه في خط المقدمة، حتى بالأسماء التي تبدأ والأسماء التي يتم استبدالها لا تغير الكثير في شكل المنظومة والهوية. ولكن الكابتن المدرب المغربي محمد وهبي قال لك بأن المنتخب الفرنسي هو من ضغطنا ودفعنا للرجوع إلى الخلف، وهذا شيء لم نستطع على التعامل معه بإنجاز التعبير. ولكن أنا أعتقد بأنك فعليا كان لديك لربما حلول أفضل لتقدم للمنتخب المغرب. ما قدمه في الأدوار التي سبقت كان بالإمكان أفضل مما كان، على سبيل المثال موضوع رأس الحربة. أي نعم بأن إسماعيل الصبيلي مصاب لديك، ولكن لديك سفيان الرحيمي كان موجود، كان من الأولى أن تبدأ به أساسيا. كان لديك أيضا الكعبي حاضر، كانت أيضا لديك مشكلة في مركز الظهير الأيسر التي قمت بإشغالها بصلاح الدين، ولكن ووضعت في قلب الدفاع بالنسبة لمزراوي المفروض كان أن يكون خط الدفاع المغربي متقدم.

0: يقدم نوعا ما إلى منتصف الملعب وليس بشكل كتلة خلفية بتراجع بشكل مبالغ فيه إلى الخلف، خلقتم ضغوط على أنفسكم، كان لدينا أفضل مما كان. من شاهد المنتخب المغربي أمام البرازيل أمام هولندا أمام كندا في آخر مواجهة فعليا يشعر بالصدمة من المستوى الذي قدمه المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي. أنا ليست لدي مشكلة في الخسارة ولا في الإقصاء، المشكلة في المستوى الذي ظهر عليه المنتخب المغربي. كان بالإمكان أفضل مما كان بكثير، ولكن فخور بأسود الأطلس وأمنيت لهم بالتوفيق في قادم المواعيد.
1: نعم، سنتكلم أكثر عن التراجع في مستوى المنتخب المغربي الذي رغم امتلاكه الكرة في فترات من المباراة فإنه عانى من ضعف واضح في الفعالية الهجومية أمام فرنسا، وتراجعت أرقامه في التسديد وصناعة الفرص وفشل في تحويل الاستحواذ إلى تهديد حقيقي، والأرقام تتكلم.

0: نعم، أعود لك معتصم. قلت هناك أخطاء للمدرب محمد وهبي في اختيار التشكيلة، لكن ماذا عن اختيار التكتيك؟ عندما يعني المنتخب المغربي عرف بقدرة الخط الدفاعي ومن خلفه الحارس على التعامل مع كافة أساليب اللعب، لكن هل يعني جودة اللاعبين الفرنسيين مهاجمين وخط الوسط كان أكبر من مستوى التنظيم الدفاعي المغربي؟
1: الضغط العالي الذي ينتجه المنتخب الفرنسي استاذ احمد هو ثابت كما العاده بقياده ديمبلي، بقياده كليان مبابي، بقياده مايكل اوليس، ولكن هذه الامور اعتقد بانها سهل التعامل معها من قبل نجوم المنتخب المغربي الذين فعليا يلعبون دوما على مستوى عالي وقادرين فعليا على تحجيم هذه القدرات، ولكن
0: لكن
1: تراجع
0: المنتخب المغربي لم يلاقي
1: الخلفيه
0: منتخب
1: وضع
0: يتبع اسلوب الضغط العالي من قبل.
1: هي نقطة جوهرية، ولكن أنت أصلا كاستراتيجية أداء ولعب أستاذ أحمد، لماذا أنت فكرت منذ البداية باستقبال اللعب؟ لماذا لم تباغت بالهجوم كما فعلت أمام المنتخب الهولندي في منذ بداية المباراة، كما فعلت أمام المنتخب الكندي في الشوط الثاني، كما فعلت منذ لربما بعد أول ربع ساعة أمام المنتخب البرازيلي؟ أنا شاهدت كل مباريات المنتخب المغربي أمام المنتخبات الكبرى، بالتالي أنا أعلم جيدا كيف يتعامل المدرب محمد وهبي مع كل خصم على حدة حسب هويته، حسب شخصيته. أنا أقدر بأنك تحترم قدرات المنتخب الفرنسي، منتخب كبير، منتخب مدجج بالنجوم، يمتلك مفاتيح وأسماء، هذا شيء طبيعي، ولكن إلى كم من الوقت ستحترم المنتخب الفرنسي؟ إلى كم من الوقت سترضخ للضغط؟ الشوط الأول لولا التألق الكبير لياسين بونو فعليا كانت الوضع كارثي، بالتالي أنت كنت مطالب بالخروج من مناطقك. الاحترام المبالغ فيه يؤدي إلى التخوف، التخوف يؤدي إلى تحجيم قدرات لاعبيك، يتراجعون إلى الخلف، ومن ثم تبدأ الأخطاء كما شاهدنا في الدقائق الـ60 من مطلع الشوط الثاني.
0: نعم، أتعول إلى كابتن رجائي. كابتن، درس مستفاد للكرة المغربية، خروج للمرة الثانية على التوالي على يد نفس المنتخب، المنتخب الفرنسي، كيف يجب أن يتعامل مستقبلا المنتخب المغربي بنجومه بلاعبيه مع المدارس الأوروبية خاصة المدارس الكبيرة؟
2: في مثل هذه المباريات المهمة ومع منتخبات كبيرة زي منتخب فرنسا، عملية الخطأ بتبقى يعني غير مقبولة ومرفوضة. زي ما ذكرت لحضرتك عملية المبالغة في قوة المنافس، والمنافس قوي ما يختلفش اتنين، منتخب المغرب لم يعد بالمنتخب الصغير، هو منتخب عالمي بما تحمله الكلمة من معنى، سواء كأسماء كلاعبين كنتائج كمستوى فني كمردود، كل شيء في منتخب المغرب يقول إن هو منتخب كبير ومنتخب عالمي. يمكن محمد وهبي التمس له العذر نوعا ما، هو حب يفاجئ المنتخب الفرنسي
0: نعم.
2: بوجود

0: وجود انس صلاح الدين في الخلف وما بيلعبش بسفيان رحيمي، التوقعات كلها صابري مش هيلعب، هيلعب مكانه رحيمي. لكن الحقيقه في الوقت الحالي ما فيش حاجه اسمها مفاجآت، انت بتتكلم على دور ربع النهائي. لو انت سالت اي متابع او اي مشجع في كره القدم هيقول لك تشكيله منتخب فرنسا، النرويج، اي منتخب، خلاص الجمهور بقى واعي وحافظ كل التشكيلات. المفاجاه الحقيقيه في الملعب، كنت انت تضغط على منتخب فرنسا زي ما عمل منتخب مصر قدام الارجنتين، وضغط من بدايه المباراه بقوه بحثا عن التهديف ونجح في ذلك. ومنتخب المغرب يملك الادوات اللي كانت تؤهل لذلك. هذا درس مستفاد ومهم، لكن هنظل نحلم، ولو بطلنا نحلم نموت زي ما قال محمد منير، هنظل نحلم ان منتخب عربي يوصل لما هو ابعد حتى من ربع النهائي ونصف النهائي ويفوز بالكاس باذن
1: يعني
0: الله.
1: يعني الكينج حاضر معنا. طيب نتحول الى انجلترا والنرويج، هذه مباراه التي تجمع منتخبين اوروبيين. المنتخب الانجليزي تصدر مجموعته، والمنتخب النرويجي وصل الى هذا الدور بعد اقصاء المنتخب البرازيلي في احدى اكبر مفاجآت البطوله. برايك من ياخذ الزخم المعنوي النفسي الاكثر الافضليه، هل المنتخب النرويجي الذي اقصى المنتخب البرازيلي، ام انجلترا التي استطاعت ان تتجاوز المكسيك بلاعب منقوص؟
0: صحيح، مباراة كسر عظام يعني بالتعبير الدارج كده. رائد فضاء الكرة العالمية دلوقتي هالاند، والناحية التانية في واحد من أفضل اللاعبين هاري كين، مبارزة بين الاثنين على خطي الدفاع. هينجح هاري كين ومعاه بيلينجهام ومعاه بقية المجموعة، أو هينجح هالاند ومعاه أوديجارد وباقي المجموعة؟ الحقيقة هتبقى مبارزة قوية جدا بين منتخبين مستواهم الفني متقارب جدا جدا، ما تقدرش تدي أفضلية المنتخب على حساب الآخر. منتخب النرويج مر في الدور ربع النهائي بمواجهة صعبة جدا جدا جدا وقوية أمام منتخب البرازيل، وقدر إنه يفوز 2-1 وكان هو الطرف الأفضل في المباراة وعذب البرازيل حقيقي. منتخب انجلترا تحمل ضغط رهيب، بيلعب في المكسيك على ملعب الاستيكا الرهيب، وجود جمهور كبير من المكسيك ومنقوص منه لاعب بعد طرد كوانسا قلب الدفاع، ورغم ذلك قدر ان هو يحافظ على النتيجة وتقدم 3-1 وفي النهاية كسب 3-2 وقدم واحدة من افضل مبارياته على الاطلاق، واقنع الجميع ان منتخب الاسود الثلاثة قادم بقوة ان هو ينافس على اللقب. صحيح وصوله للدور ربع النهائي في حد ذاته يمكن بادرة كويسة من منتخب انجلترا في السنوات الأخيرة، لم يقدم مردود فني رغم أنه يملك أكبر دوري على مستوى العالم، يملك محترفين على ما على مستوى، لاعبين بيلعبوا في كل الأندية الإنجليزية، وكلنا عارفين الأسماء وجودة الأسماء، سواء قلنا ساكا، قلنا بيلينجهام، قلنا هاري كين، قلنا راشفورد، قلنا أسماء كتيرة موجودة في منتخب انجلترا. لكن برضو المنتخب النرويجي اللي فاجئ الجميع بمستواه، لديه لاعب من شبه فرصة، مش هقول ربع ولا نص فرصة، من شبه فرصة، وهو إيرلينج هالاند، يستطيع أن يسجل ويصنع فارق. مواجهة قوية، التكهنات مرفوضة. أنا
1: أيهما كابتن،
0: لسه هقول لك،
1: أيهما يمتلك قدرات هجومية متنوعة أكثر؟ هل المنتخب الإنجليزي يمتلك أجنحة، يمتلك القدرة على الوصول من العمق، أم المنتخب النرويجي برأيك؟
0: النرويجي بيعتمد بالدرجة الأولى على تمرير الكرات العرضية واستغلال طول القامة عند هالاند وضربات الرأس القوية، واحيانا لما هالاند يسقط للخلف بينتظر تمريره ويسدد سواء من داخل او خارج منطقه الجزاء، وهو العنصر الفعال الابرز في منتخب النرويج. لكن منتخب انجلترا عندهم ساكا يقدر يمرر كويس، عندهم هاري كين، عندهم بيلينجهام اللي قدم واحده من افضل مبارياته امام المكسيك، ايضا عندهم راشفورد لما بيشارك ويبقى قادم من الخلف، عندهم اسماء كبيره. يمكن قد يفتقد المنتخب واحد من اهم لاعبيه في لقاء الغد وهو ديكلان رايس بسبب المرض، لكن موجود غير ديكلان رايس يقدر يعوض غياب ديكلان رايس. لكن في النهاية هتكون مباراة كبيرة، والصراع الحقيقي من وجهة نظره هيكون بين دفاع المنتخب الإنجليزي مع هجوم النرويج، وأيضا دفاع النرويج مع هجوم إنجلترا.
1: نعم، أتحول إلى طلحة. طلحة، المنتخب النرويجي أثبت أنه يستطيع أن يعيش عندما يحرم من الكرة، حتى لو امتلك الإنجليز الكرة لفترات طويلة، لكن قادرين على ضرب العمق الدفاعي للمنتخب الإنجليزي. كيف من الممكن أن يخوض المنتخب النرويجي والمدرب النرويجي هذه المباراة، يسلم الكرة للإنجليز ويعتمد على كرات مرتدة، على الكرات الطويلة ناحية هالاند؟
2: أعتقد بأن الإنجليز أستاذ أحمد لديهم خطة مختلفة عما تعتقد. أعتقد بأن الإنجليز يلعبون بواقعية أكثر مع توماس توخيل، ويتعاملون بروية وهدوء، يعلمون جيدا أمام من يلعبون، أمام المنتخب الذي أقصى البرازيل بتكتيك بانسيابيه بهدوء وتركيز عالي وصلابه وتماسك كبير. الخطر لا ياتي فقط من ايرلاند هالاند، الخطر ياتي من كامل المنظومه وياتي من من من دكه المنتخب النرويجي عبر ابرز الاسماء شلودروب. بالتالي اعتقد بان المنتخب الانجليزي سيكون متحفظ هذه المواجهه وسيباغت المنتخب النرويجي، يمنحه الكره ليستقبل الاداء. لديهم الحارس بيكفورد مميز، لديهم تكتل دفاعي متماسك، ولديهم سرعه في التحولات بقياده ساكا، بقياده هاري كين، راشفورد وجوردان. بالتالي اعتقد لربما شيء من العاب العقل كما يسمى في عالم التدريب. اعتقد بان توماس توخيل لربما الكثيرون يراهن بان الكره الانجليزيه والمنتخب الانجليزي هو سيبدا بالضغط العالي وسيبدا بالهجوم. اعتقد لا، اعتقد بان الانجليز متحضرين ولربما متيقظين لهذه المواجهه، ولن يفتحوا الخطوط ولن يسمحوا لهالاند بالتحرك. هالاند هو مدمر في الدوري الانجليزي الممتاز، يعلم جيدا بانه لا يسعى عليه اي دفاع، بالتالي المساحات ستكون نقطه ضعف المنتخب الانجليزي، بالتالي رص الصفوف واغلاق المساحات ستكون لربما بدايه التفكير في مفاجاه المنتخب النرويجي، التسجيل عليه ومن ثم اقصائه.
1: نعم نعم طلحة أو معتصم، لنتحدث عن عبقرية توخيل، المدرب الذي أدخل خطط تكتيكية ورفع من مستوى الأداء التكتيكي للاعبين الإنجليز. دائما معروفين اللاعبين الإنجليز يعتمدون على القوة البدنية، لكن مع توخيل هناك شيء مختلف. هاري كين المهاجم الصريح، المفروض أنه المهاجم الصريح، يتراجع للخلف، يتحول إلى مهاجم وهمي، ويدفع ببيلينغهام ليكون هو المهاجم وهو صاحب النسبة بالتسجيل. برأيك إلى أي مدى استفاد اللاعبين الإنجليز من توخيل كقيادة فنية للمنتخب؟
2: أكثر مما تتصور. أولاً على ما يبدو الكابتن طلحة يشغل بالك كثيراً. في المقام الثاني أعتقد بأن توماس توخيل فرض أسلوبه على اللاعبين الإنجليز. لم يعد اللاعب الإنجليزي الآن يتحكم في اللعب داخل إطار المنتخب الوطني. الآن في المنتخب الوطني هناك أسلوب توماس توخيل، أنت سترضخ لهذا الأسلوب، ستطبق الأفكار، ستقوم بالمهام المزدوجة دفاعيا وهجوميا وداخل إطار تكتيكي بعيدا عن العنتريات الفردية. الاسم الكبير لا يهم، ما هي قيمتك التسويقية، ما هي شهرتك، شيء يخصك كلاعب داخل المنتخب الإنجليزي. هذا شاهدته بعيني، وحتى قرأت عديد التصريحات. اللاعبين الإنجليز أنفسهم متفاجئين من صرامة توخيل، من تركيز توخيل على كرة القدم. لا يريد شخص يخرج عن الإطار التكتيكي، يريد أن يكون هناك تركيز كامل وتطبيق كامل لأفكار وفلسفة توماس توخيل في أرضية الملعب. هذا الشيء هو من يمنح المنتخب الإنجليزي نجاح أكبر، لأن من شاهد المنتخب الإنجليزي أمام المكسيك يعلم جيدا بأنك لربما مدرب آخر مع المنتخب الإنجليزي كان يخسر وبقسوة من المنتخب المكسيكي. ولكن في بعض الأحيان الرسم التكتيكي واستراتيجية اللعب وتطبيق الأفكار هم من يكون بوابة العبور والنجاح.
1: نعم تحول إلى اللقاء الآخر مع كابتن رجائي، لقاء المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب السويسري. ذكريات سيئة لك كمصري مع المنتخب الأرجنتيني، لكن السؤال هنا، المنتخب الأرجنتيني هو بطل العالم، لكن هل هو مقنع؟ هل هو قادر على فعلا الدفاع عن لقب كأس العالم؟
0: والله تصور منتخب الأرجنتين بيلعب بدون ليونيل ميسي، هتلاقيه منتخب عادي جدا، عناصره عادية، يمكن في بعض التميز في بعض الأسماء، لكن بصفة عامة ميسي بيصنع فارق في أي وقت من أوقات اللقاء. حقيقي هو ساحر، هو لاعب مميز جدا. أنا مهما أتكلم عنه أو أي حد يتكلم عنه، خلاص ميسي خلص كل شيء في كرة القدم، خد كل البطولات، كل الألقاب، لعب في سن 39، يحدث انقلاب رهيب في مباراة الأرجنتين مع منتخب مصر في آخر 10 دقائق من المباراة، بداية من دقيقة 79 يصنع هدف ويسجل هدف ويدافع ويهاجم بطريقة تقول أن هذا اللاعب فعلا، يعني إزاي هو في السن ده بيقدر يعمل كل ده في كرة القدم؟ مستوى عالي، لياقة بدنية عالية، شيء رهيب في كرة القدم. إذا نجح المنتخب السويسري في إيقاف، وده شيء صعب، ليونيل ميسي في هذه المباراة، ستكون الغلبة المنتخب سويسرا الأكثر تنظيما، واحد من أفضل المنتخبات تنظيما في البطولة، واحد بيعتمد على الجماعية في الأداء ولا يعتمد على لاعب محدد يصنع ليه فارق. يعني تقدر تقول الخطورة تأتي من وسط الملعب عن طريق ظهري الجنب أيضا.

0: خط الهجوم ما عندوش مشاكل، حتى بداية الهجمة تبدأ من حارس مرماه. منتخب أقنع الجميع بأدائه المتميز. شوف أما بيلعب كولومبيا، وكولومبيا كان منتخب قوي جدا ولديه والسرعات غير طبيعية، نجح منتخب سويسرا في الوصول إلى الوقت الإضافي وركلات ترجيح، ونجح إن هو يحسم المباراة لصالحه. قد يلجأ إلى نفس الأسلوب مع منتخب الأرجنتين.
1: أنت قلت كابتن أن المنتخب السويسري أمامه طريقة، الفرصة هي عن طريق إيقاف ميسي، وإيقاف ميسي ربما ثاني أصعب شيء بعد موضوع الوحدة العربية. طيب المنتخب السويسري كيف من الممكن أن يضرب الدفاع الأرجنتيني البطيء؟
0: هو دفاع الأرجنتين بطيء، لكن عنده تقارب في الخطوط، يعني لاعب الوسط دايما قريبين من لاعب الدفاع، ده بيدي نوع من أنواع الأخطاء بتبقى قليلة. أيضا ظاهري الجنب بتحوله في الهجمات العكسية، كل لاعب سواء كان ناحية اليمين أو الشمال بتحول إلى ليبرو، بيزيد الكثافة الدفاعية، ده بيقلل الأخطاء أو فرصة الأخطاء. ولا تنسى أن الأرجنتين لديها حارس عملاق مارتينيز، واحد من أفضل الحراس على مستوى العالم، ويقدر يصنع فارق. بس طبعا في كرة القدم الانهاك الكبير اللي واجهه منتخب الارجنتين في الفترة الماضية، وخاصة في مباراة مصر، شفنا التعب ظهر على اللعيبة، ايضا درجات الحرارة العالية اللي تقام فيها المباراة وظروف المباراة قد تؤثر. انا اتوقعها مباراة لن تكون سهلة سواء على الارجنتين او ايضا على منتخب سويسرا، ومرشحة انها تصل الى اوقات اضافية او ركلات ترجيح، كل شيء وارد فيها. لكن لمسات ميسي ولدغاته الساحرة والعجيبة قد تحسم المباراة في أي وقت من زمنها.
1: نعم، أتحول إلى طلحة. طلحة، المنتخب الأرجنتيني يعاني في هذه البطولة، نعم يحقق انتصارات، لا أو عفوا معتصم المنتخب الأرجنتيني يعاني كثيرا في هذه البطولة على الناحية الهجومية أمام الفرق التي يعني تدافع بخط منخفض. ما هي الحلول التي يمكن أن يمتلكها سكالوني من أجل فك شفرة الدفاع السويسري؟
2: أعتقد بأن المنتخب السويسري حتى اللحظة لم يتم اختباره بالشكل الصحيح، لأنك شاهدت اللقاء الأخير لسويسرا كيف عبرت أمام كولومبيا بركلات الترجيح، لم تقدم شيء الكثير المنتخب السويسري، بالعكس كان يلعب بهدوء وبروية، ولربما لم يتعرض لاختبار حقيقي. بصريح العبارة أعتقد بأن المنتخب السويسري الآن سيبدأ مشواره في كأس العالم بالشكل الحقيقي انطلاقا من هذه المواجهة أمام المنتخب الأرجنتيني. أعلم جيدا بأن المنتخب الأرجنتيني يمتلك الكثير من نقاط الضعف، إنجاز التعبير، من بطء الدفاع، من تباعد الخطوط، من الكثير من الأمور، ولكن أعتقد بأن المنتخب الأرجنتيني بعد ما عناه أمام المنتخب المصري ومن قبله أمام منتخب رأس الأخ أمام منتخب الرأس الأخضر كافيردي، أعتقد بأنه الآن سيبدأ بالضرب بيد من حديد مبكرا بقيادة ليونيل ميسي. لن يتهاون أمام المنتخب السويسري، لأن المنتخب السويسري منتخب أوروبي منظم متماسك مخضرم لديه الخبرة، بالتالي هو مقلق كثيرا بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، وهذا يدفع ميسي ورفاقه للعمل بشكل سريع واحترافي منذ البداية لتأمين نتيجة اللقاء. وبصريح العبارة لا أريد أن أكون لربما خارج عن النص، ولكن أعتقد بأن اللقاء لن يأخذ الكثير من الوقت من الأرجنتين ومن ميسي، وأعتقد بأنه لربما في الشوط الأول تكون النتيجة متقدمة لصالح الأرجنتين على الأقل بفارق هدفين.
1: نعم، معتصم يونس وليس طلحة أحمد، شكرا لك، كنت معي من عمان، والشكر موصول أيضا للكابتن رجاء فتحي، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا أعزائي نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات التلاتة عربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
1: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
0: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
12: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الأشبال.
13: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. الرئيس أردوغان يلتقي رئيس الوزراء اللبناني باسطنبول ويبحثان معا العلاقات الثنائية وسبل دعم تركيا لوحدة لبنان وسيادته. وسط استمرار جهود الوساطة، ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران رغم إعلانه انتهاء وقف إطلاق

النار. الجيش السوداني يعلن تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، وبعثة أممية تدين الدعم السريع بارتكاب جرائم وحشية في الفاشر.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يحط رئيس الوزراء اللبناني رحاله في إسطنبول للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، لقاء يعبر عن حجم الثقة التي يوليها لبنان للنفوذ التركي في المنطقة القادر على موازنة الأمور في مواجهة التغول الإسرائيلي الذي يحاول كسر شكيمة المفاوض اللبناني وزرع الفتنة بين شرائح المجتمع في لبنان، لتجدد أنقرة تأكيدها على وحدة أراضي لبنان وسيادته. نتابع العرض التالي للزميل أواب أيوب ونعود لبدء النقاش.
1: يزور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مدينة إسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في توقيت إقليمي بالغ الحساسية والدقة، يتزامن مع تحولات جيوسياسية كبرى تعيد رسم موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط. الزيارة لا تندرج في إطار تعزيز العلاقات التقليدية كما يقرأها مراقبون، بل تمثل بداية لمسار سياسي واقتصادي تركي تجاه لبنان ضمن مقاربة تربط بين استقراره ومستقبل التوازنات في المنطقة. وفقا لمصادر دبلوماسية لبنانية، فإن أنقرة بلورت رؤية متكاملة بشأن لبنان جرى بحثها خلال الأشهر الماضية مع عدد من الدول العربية والغربية، وتستند إلى الربط بين المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، باعتبار أن معالجة كل ملف بصورة منفصلة ستقود إلى تسويات ناقصة يصعب الحفاظ عليها، ما يعني ضرورة التركيز على مستقبل الوضع في جنوب لبنان وتثبيت الانسحاب الإسرائيلي والمسار السياسي والأمني المرتبط بالاتفاق الإطاري. ضمن هذه الرؤية بترابط الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، يحضر الجانب الاقتصادي بقوة لإدماج لبنان بالمشاريع الإقليمية كمشروع النقل والسكك الحديدية التي تعمل تركيا على تنفيذها بالتنسيق مع سوريا وعدد من الدول العربية. ومن الملفات الهامة التي تطرح على طاولة اللقاء التركي اللبناني هو مستقبل العلاقات اللبنانية السورية في ضوء التفاهمات القائمة بين أنقرة ودمشق، إذ ترى تركيا أن تنظيم العلاقة بين الدولتين عبر المؤسسات الرسمية سيشكل إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة. دكتور سمير، مرحبا بك. لنبدأ من أهمية هذه الزيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى إسطنبول ولقائه مع الرئيس أردوغان في هذا التوقيت الحرج بالنسبة إلى لبنان، ما أهمية الزيارة برأيك؟
2: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا توقيت الزيارة مهم جدا أخ عصام، الأجواء ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية التركية اللبنانية، بل أيضا الأجواء على مستوى الإقليم. يعني السياسات الإسرائيلية اليوم في المنطقة برأيي، وإصرار الجانب الإسرائيلي على توسيع رقعة التوتر في المنطقة، خصوصا تمسك إسرائيل بمواصلة اعتداداتها على لبنان، وهذه الاستفزازات المستمرة من قبل الجانب الإسرائيلي برأيي لها الأولوية في هذه الزيارة وهذه المحادثات التركية اللبنانية. طبعا إلى جانب ذلك مسألة التوقيت مهمة. لماذا؟ لأنه الآن في حوار سوري لبناني أيضا تدعمه أنقرة بشكل مباشر، وتحاول الدخول على خط تسهيل هذه المحادثات عند الضرورة. النقطة الثالثة المهمة أنه الآن المنطقة تعيش أجواء توازنات إقليمية جديدة، رسم خرائط، تحالفات، طرح ملفات بطابع استراتيجي جديد فيها الشق السياسي الأمني الاقتصادي كما تعرف أنت أيضا. كل هذه الملفات، كل هذا الحراك إذا شئت أخ عصام مرتبط بأجواء

0: هذه الزيارة.
1: وهنا يأتي السؤال دكتور سمير عن الدور الذي يمكن أن تقوم به تركيا في سبيل دعم لبنان في مواجهة التغول الإسرائيلي، وكذلك على الصعيد الدبلوماسي، ونحن بانتظار جولة سادسة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في روما هذه المرة الأسبوع المقبل.
0: صحيح صحيح، تركيا لم يعني تتأخر في تقديم العون والمساعدة إلى الجانب اللبناني كلما طلبها، وهذه السياسة التركية حلال لبنان معروفة منذ سنوات طويلة إذا شئت. التركيز ليس فقط على وقوف بجانب لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، بل على الوقوف بجانب لبنان في تلبية احتياجاته، سواء كان في الأزمات الحياتية المعيشية، الكوارث، موضوع النزوح في الداخل اللبناني. نعرف تماما أنه في عنا في تركيا مؤسسات خدماتية فاعلة مؤثرة، بينها كما تعرف أنت أيضا أخ عصام منظمة أفاد للتعامل مع حالات إنسانية بظروف صعبة كوارث وغيرها، ومنظمة تيكا أيضا للإغاثة وتقديم الدعم والمساعدات. هذه المؤسسات التركية ناشطة منذ سنوات في الداخل التركي، خصوصا في الأسابيع الأخيرة عندما زادت إسرائيل من اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وتسببت بموجات نزوح ولجوء في لبنان. كل هذه المسائل الآن تؤكد أن تركيا متمسكة بسياسة فتح الأبواب أمام الجانب التركي. نقطة أخيرة مهمة هنا، أنقرة في سياستها هذه تميزت عن الكثير من دول المنطقة، دول العالم إذا شئت أخ عصام، عندما سهلت مسألة رفع التأشيرات أمام المواطن اللبناني. يعني رفع التأشيرة يعني تسهيل دخوله إلى الأراضي التركية في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان ويحتاجها المواطن اللبناني.
1: نعم دكتور سمير، لو عدنا إلى الوراء قليلا إلى أسابيع فائتة، كان للرئيس رجب طيب أردوغان تصريحات لافتة قال فيها إن أمن تركيا يبدأ من بيروت ودمشق وحلب. ما الذي عناه الرئيس أردوغان من هذه التصريحات، وكيف تترجم عمليا في ضوء هذه الزيارة لرئيس الحكومة اللبنانية إلى اسطنبول؟
0: أنا أظن أن الرئيس رجب طيب أردوغان هنا في هذه التصريحات الأخيرة كان يوجه هذه الرسائل إلى أكثر من طرف، ليس فقط إلى لبنان وسوريا بأنه تركيا ستقف بجانب البلدين في كل هذه الأجواء، أجواء الصعبة التي يعيشها لبنان وتعيشها سوريا، بل أيضا إلى الجانب الإسرائيلي تحديدا، أنه محاولة الاعتداء على البلدين لن مرفوضة من قبل تركيا، وأن تركيا ستتحرك باتجاه تفعيل الشق السياسي الدبلوماسي في علاقاتها مع العديد من دول المنطقة، الدول الغربية، باتجاه الضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه الاعتداءات. أنا أظن أنه رسالة الرئيس رجب طيب أردوغان تم ترجمتها في اليومين الأخيرين خلال لقاءات حلف شمال الأطلسي، لقاء الرئيس أردوغان بنظيره الأمريكي، وبحث هذه المسائل تحديدا سياسة إسرائيل العدوانية في المنطقة. أنا وأنت تابعنا اليوم أخ عصام تصريحات جديدة لنتنياهو تعكس حجم الانزعاج الإسرائيلي من هذا التقارب والحوار التركي الأمريكي الذي رأيناه على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. هذه المواقف برأيي التركية تعكس حقيقة تمسك أنقرة بمواصلة هذه السياسة والدبلوماسية المفتوحة على البلدين حتى النهاية.
1: ثمة مصادر بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى اسطنبول تتحدث عن وجود ما وصف برؤية تركية متكاملة للملف اللبناني، تستند إلى ربط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية كلها في حزمة واحدة، باعتبار أن معالجة كل مسار من هذه المسارات بشكل منفصل قد تؤدي إلى تسويات منقوصة ولن تؤتي حلولا ناجعة. برأيك دكتور، ما العوامل التي يجب أن تتوفر من أجل نجاح تلك الرؤية المتكاملة لمعالجة الملف اللبناني. رؤية تركيا.

0: فيها.
1: صحيح، تماما أتفق معك. يعني الطرح التركي هذا يتم دائما ببعد استراتيجي بعيد المدى، ولا يشمل أخ عصام كما تعرف أنت أيضا دولة واحدة محددة، يشمل دول الإقليم ككل. يعني محاولة نقل سياسات التهدئة، الانفتاح، وإبعاد سيناريوهات التصعيد عن الإقليم. الآن لبنان عنده خصوصيته، خصوصيات بطابع الجيوسياسي الجيواستراتيجي، لكن مع الأسف الشديد منذ عقود ولبنان يعيش أزمات داخلية إقليمية تكلفه الكثير من الأثمان وتحمله أعباء فوق طاقته. لذلك الآن الطرح التركي مهم جدا. لماذا؟ لأنه هذا الانفتاح أو التقارب التركي السوري الذي نراه جميعا خلال حوالي عام، الآن تريد أنقرة أيضا أن تشرك الجانب اللبناني فيه، يعني أن يكون هناك تنسيق ثلاثي تركي سوري لبناني، تقريب تحسين العلاقات بين لبنان وسوريا، فتح أبواب جديدة من الحوار بين البلدين، وتوسيع هذه اللغة إذا شئت الانفتاحية باتجاه تنسيق ثلاثي. صحيح أنه لبنان ربما في بعض الحالات عنده مواقف، عنده خيارات سياسية تعني، وهذه المواقف والخيارات السياسية ربما أغلقت الجانب التركي تحديدا في ملف قبرص اليونانية وتجاهل حقوق القبائل الأتراك، لكن مسألة الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، الدولة اللبنانية، مسألة دائما لها الأولوية في التعامل مع هذه المسائل.
0: هذه النقطة تحديدا دكتور سمير، مسألة تقريب الوجهات ما بين لبنان وسوريا برعاية تركية أو بمشاركة تركية إنجاز التعبير، ربما يرى البعض بأنها تقوم على استشعار أنقرة أن ضبط الحدود اللبنانية السورية تحديدا وعدم جعلها عرضة لعمليات التهريب والعمليات التي ربما تؤثر على استقرار سوريا هي كذلك من أولويات أنقرة، لأن أنقرة ترى أن استقرار سوريا مرتبط كذلك باستقرار الوضع في لبنان. إلى أي مدى يمكن بالفعل أن تمضي أنقرة في هذا المسار بحيث يتم ضبط هذه الحدود ومنع عمليات التهريب والعمليات التي تسبب الاضطرابات فيها؟
1: صحيح، هذه نقطة مهمة وأظن أنها نوقشت بين القيادات السورية واللبنانية في أكثر من لقاء، سواء كان خلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى دمشق، أو خلال زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان قبل أيام. أولوية تأمين الحدود السورية اللبنانية مسألة مهمة للغاية. لماذا؟ لأنه مع الأسف تابعنا كيف كانت هذه الحدود. صحيح أنه في عمليات تهريب، عملية دخول وخروج غير شرعي، لكن المسألة ضبط الحدود الآن مسؤولية أساسية أو رغبة أساسية بالنسبة للبلدين. لماذا؟ لأنه كان في خلال فترة تواجد نظام الأسد في سوريا مسألة فتح الحدود وتجاهل هذه الحدود حتى في العلاقات الرسمية بين الدولتين، وكان لهذه الأساليب ارتدادات سلبية كثيرة، ليس فقط على العلاقات اللبنانية السورية، بل على علاقات لبنان مع العديد من دول المنطقة، علاقات سوريا مع العديد من دول المنطقة. الآن ضبط الحدود نعم نقطة لها الأولوية، وأنا أظن أنه الرغبة تذهب أبعد من ذلك، فتح الحدود بين الدول الثلاث في بطابع استراتيجي اقتصادي تنموي،
0: نعم.
1: وربما إشراك الجانب اللبناني في العديد من المشاريع الآن التي تناقش مع الجانب السوري، مشروع كما تعرف خط الحديد،
0: نعم.
1: الحديد الرباعي،
0: نعم.
1: احتمال كبير أن نرى أنا وأنت أيضا،
0: نعم.
1: إشراك لبنان في هذا المشروع.
0: دكتور سمير، في آخر دقيقة لو تفضلت نعود إلى الرؤية التركية لمعالجة الملف اللبناني، وهي تقوم كذلك على تثبيت الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، وبعد ذلك تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وإطلاق مسار سياسي داخلي في لبنان لمناقشة مسألة سلاح حزب الله وما إلى ذلك. ما العوامل التي يجب أن تتوفر من أجل إنجاح هذه الرؤية؟
1: يعني أنا أظن العامل الأول والأساسي هو التفاهم اللبناني اللبناني، يعني ضرورة أن يخرج لبنان من هذه الأجواء السلبية التي يعيشها في التعامل مع موضوع سواء كان اتفاقية الإطار التي تمت مع الجانب الإسرائيلي. النقطة الثانية أخ عصام، الآن في رغبة إقليمية ودولية بالوقوف إلى جانب لبنان، وعليه الاستفادة من هذه الرغبة وهذه الأجواء.
0: نعم دكتور سمير، شكرا جزيلا من اسطنبول، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تنجح الوساطات الإقليمية في خفض تصعيد في المنطقة وتهدئة الأجواء وصولا إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العودة إلى طاولة التفاوض بالتزامن مع إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين وسط أنباء عن جولة مفاوضات جديدة في سويسرا الأسبوع المقبل. فهل نجحت الوساطة القطرية في نزع فتيل عودة الحرب مؤقتاً؟ وما سر الهشاشة التي تعانيها مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران؟
1: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفاد مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية، غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية، ليبقى الترقب والحذر سيداء المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد، مرحبا بك.
2: مرحبا.
0: لو بدأنا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها بأن أمريكا وافقت على العودة إلى المفاوضات لكن وقف إطلاق النار انتهى، ما الذي يعنيه ذلك؟ هل يعني أن التفاوض سيكون تحت النار وما لذلك من تداعيات متوقعة يمكن أن تؤدي في حال من الأحوال إلى نسف عملية التفاوض بالأساس؟
2: شكرا لك أخي أستاذ عصام، تحية لك ولجمهور تي آر تي عربي. يعني بالضبط هذا هو المنهج الذي يعتمده ترامب في المرحلة القادمة بدرجة واضحة فيما يتعلق بإدارة الحوار مع إيران. نعلم جيدا بأن مذكرة التفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تعرضت إلى سلسلة من الاختبارات، وما حدث من إطلاق نار في مضيق هرمز والاعتداء على ناقلتي نفط وغاز سعودية وقطرية هي التي فجرت الخلاف مرة أخرى ودفعت باتجاه أن يصرح ترامب هذه التصريحات وكذلك يعلن إيقاف العمل بمذكرة التفاهم. لكن بكل الأحوال هناك يعني موقفان أمريكيان يسيران بطريقة متوازية، وهي الحوار والتفاهم.

0: التفاوض وإبلاغ الوسطاء بأن خط التفاوض لم يغلق على الرغم ما أعلنه ترامب من موقف متشدد تجاه إيران. بالمقابل التفاوض تحت النار بأن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لعودة واستئناف العمليات القتالية. أحيلك أخي عصام إلى ما صرح به جاي دي فانس في بداية نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة صحفية مع إحدى المؤسسات الأمريكية الإعلامية في 1 تموز في بداية الشهر الحالي، حينما ذكر أن الغاية من توقيع مذكرة التفاهم هي لإعادة ملء خزانات الوقود. منذ ذلك الحين حقيقة أنا كمراقب أيقنت بأن هذه واحدة من مؤشرات أن الولايات المتحدة الأمريكية إزاء وقف لإطلاق النار لتلقيم خزانات الوقود وتلقيم الأسلحة أكثر من كونها حاجة لوقف إطلاق النار حقيقي، لأكثر من اعتبار. الاعتبار الأول بأن مذكرة التفاهم لا يمكن الاستناد عليها لتحقيق سلام دائم في جملة النقاط الخلافية حولها، في جملة الملفات التي ذكرتها والتي تجاهلتها، بجملة التعقيدات الأمريكية والسقف الأمريكي المتعلق بالبرنامج النووي وإيران متشبثة بورقة هرمز. المعطى الآخر الذي يدعو إلى تشدد الموقف الأمريكي هو أن ترامب قد أعلن يعني استئناف العمليات القتالية ولو بشكل محدود حينما كان في قمة الناتو في أنقرة، وبالتالي هو يريد إيصال رسالة لأطراف الناتو بأنني مستعد لاستئناف العمليات القتالية، وأن هذه العمليات القتالية تعود ما بعد مذكرة التفاهم، بمعنى بأن الولايات المتحدة تعتمد مبدأ ردة الفعل، لأن الولايات المتحدة قبل مذكرة التفاهم تصنف كأنها دولة معتدية، وبالتالي لا المنطقة ولا الدول الأوروبية كانت متماهية مع دونالد ترامب تجاه المسألة. صحيح. أما الموقف اليوم تغير، إيران دولة معتدية على الاقتصاد العالمي، دولة معتدية على الشحنات النفطية، دولة معتدية على أمن الطاقة العالمي، وبالتالي قد تغلقه. وهنا يعني كان موقف ترامب. هناك معطى مهم على المستوى الداخلي بأن ترامب يريد أن يرمم صورته الداخلية، وكثيرا ربما في حوارات سابقة في تغطيات TRT عربي في ذروة الأزمة كنا نشير بأن أكثر ما يقلق ترامب هي صورته في الداخل. انتخابات نوفمبر القادمة يريد أن يستعد لها ترامب لمنع هزيمة الحزب الجمهوري بسبب سياساته، وبالتالي هو يريد أن يرمم. لكن بكل الأحوال فيما يتعلق بإيران، يعني هنا كنا نتحدث عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأزمة، لكن فيما يتعلق بإيران، إيران ما تفعله اليوم هو لغاية واحدة تتعلق بالحفاظ على ورقة هرمز، وهي الورقة الأكثر حيوية واستراتيجية وضاغطة على المجتمع الدولي. إيران شعرت خلال يعني الأسبوع الماضي بأن ورقة هرمز تسحب من يديها، وخاصة بعد أن تعنتت عمان إزاء الموقف الإيراني بأنها لا تقبل بفكرة أن يتحول المضيق إلى ورقة بيد إيران ويتحول إلى معبر تجاري تستحصل منه عمان وإيران على الرسوم، لكون ذلك مخالفا بالأساس لقانون عالي البحار ومخالف للسياقات الدولية. لذلك عمان فتحت الممر الجانبي، واليوم تأكد مرة أخرى بأن عمان وسعت الممر الجانبي، وهذا ما أدى إلى
1: هل هذا كان السبب في اتجاه إيران إلى التصعيد باستهداف ناقلات النفط التي أشرت إليها حضرتك، وهذا الذي سبب التصعيد الأخير؟ يعني لو عدنا إلى ما قبل يومي الخميس والأربعاء الفائتين كانت الأمور تقريبا شبه هادئة، وكانت مذكرة التفاهم يعني لم يحدث فيها أي خروقات كبيرة من الجانبين سواء الإيراني أو الأمريكي، ولكن بعد استهداف ناقلات النفط وجاءت الضربة الأمريكية لجسور ولسكك حديدية في إيران وحتى لمناطق محيطة بمدينة بوشهر والمحطة النووية الموجودة فيها، ما أسباب لجوء إيران إلى هذا التصعيد في هذا التوقيت؟
0: أنا يعني أكرر الفكرة بأن إيران بدأت تشعر بأن ورقة هرمز تفقد قيمتها وقوتها وبدأت تسحب هذه الورقة. الكثير من ناقلات النفط غادرت بأمان وسلام دون تنسيق مع الجانب الأمريكي. التوسع في الممر الجانبي الجنوبي من خلال عمان، وأيضا فيما يتعلق بأن الحركة في مضيق هرمز بدت طبيعية جدا. يعني نعلم جيدا بأن مذكرة التفاهم تؤسس لوقف مؤقت لوقف إطلاق النار بمقابل أن تبدأ المحادثات اللوجستية الفنية.

0: هي المتعلقة بالقضايا الكبرى. فحينما تسحب هذه الورقة والقضايا الأساسية لم تناقش بعد، بمعنى أن المفاوضات التالية ليس لها قيمة، لأنه إيران تفقد يعني مركز الثقل التفاوضي الذي يتيح لها أن تفاوض من موقع قوة في القضايا الأخرى. لذلك يعني تشنج الوضع وحدثت فكرة إطلاق النار. لا ننسى بأن هناك تيار متشدد في الداخل الإيراني يسعى إلى عودة الاضطرابات ويسعى إلى استئناف الحرب، وهذا هذه الفوضى الأمنية في المنطقة، خاصة أنها تزامنت مع تشييع المرشد السابق علي خامنئي. مثل هذا الجو المشحون في أثناء التشييع، وحقيقة الحرس الثوري استطاع أن يمنع هذا التشييع هالة كبيرة من خلال اللافتات، من خلال الشعارات التي رفعت، من خلال الحشود التي استطاع أن يحشد حوالين جنازة المرشد الافتراضية، لأنه يعني ليس من المعقول بأن مرشد تم اغتياله قبل 5 أشهر وحتى الآن هو يعني في تابوت ويتجول، لكن هو تشيع كان رمزيا بالدرجة الأساس. مع هذا الجو حقيقة كان هناك دعوة لدى التيار المتشدد باستثمار هذا الجو، هذا الالتفاف الشعبي لجمهور التيار المتشدد لعودة العمليات القتالية واستئناف محاولة فرض يعني واقع على مضيق هرمز، لأن إيران إذا فقدتها لن تستطيع أن تفاوض بالمرحلة المهمة، ستفقد أيضا معطى اقتصادي مهم. أنت تعلم صديقي عصام بأن إيران شغلها الشاغل الآن في مرحلة ما قبل توقيع مذكرة التفاهم وما بعدها هي رفع العقوبات الاقتصادية وإطلاق الأرصدة المجمدة.
1: نعم.
0: فلو أطلق هرمز وتحرر من هذا الضغط الإيراني ستجد بأن إيران فقدت ورقة مهمة جدا. عطفا على من يراقب سير القصف الجوي الأمريكي الذي تركز، لم يتركز في مناطق إلا المناطق الساحلية.
1: نعم.
0: بمعنى أنت يمكن أن تطلق عليها حرب هرمز يعني بالدرجة الأساس، لأن الولايات المتحدة الأمريكية واضح، وهذه الرسالة أيضا تلقفتها إيران والحرس الثوري، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تعود إلى العمليات القتالية وتعود إلى قصف طهران والمناطق الحيوية في خارج العاصمة. تركزت كل الضربات على بوشهر، على هرمز، على الموانئ الموجودة هناك، على خرج، وعلى المناطق التي يبدو أن الحرس الثوري يستخدمها كمنطلق في عملياته القتالية على هرمز، وبالتالي تركزت العمليات هنا.
1: لكن دكتور، يعني إذا كانت طهران تسعى من خلال احتفاظها بورقة مضيق هرمز أن يكون لديها ورقة قوة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا فيما يخص أرصدتها المجمدة والعقوبات وما إلى ذلك، حدث قبل نحو 2 أو 3 ساعات من الآن أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة
0: على مجتبى خامنئي،
1: تماما على مجتبى خامنئي وعلى بعض الكيانات في إيران. هل يعني ذلك أن الرسالة التي أرادت طهران إيصالها إلى الولايات المتحدة كان هذا هو الرد الأمريكي، وبالتالي أمريكا تقول لإيران لا تلعبي هذه اللعبة إنجاز التعبير؟
0: صحيح، هناك معطيان مهمان أستاذ عصام خلال 24 الساعة الماضية. أحدهما قبل قليل نشرت CNN صور لمنشآت نووية إيرانية قيد إعادة التأهيل. يعني بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية تهيئ الرأي العام بأن الملف النووي الإيراني ستنشط به إيران وتحاول أن ترمم ما دمرت الولايات المتحدة الأمريكية في خلال حرب الـ12 يوم أو حرب
1: والأربعين يوم،
0: حرب الـ6 أسابيع الأربعين يوم. المعطى الآخر هي ما كشفته إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية بوجود خطة لاغتيال دونالد ترامب. أنا أعتقد بأن هذه ربما في الأيام المقبلة ستكون مسامير جحا لأجل تصعيد معين تجاه إيران. لذلك إيران تلقفت الرسالة، يعني أعود هنا لمراقبة أو تحليل السلوك الإيراني. إيران فهمت بأن القصف يتعلق بأمن هرمز تحديدا، لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تصعد. والرسالة الأخرى طبعا حتى الرد الإيراني لم يكن بمستوى، يعني إيران صحيح. ردت هذا الرد الكلاسيكي البحرين،
1: الكويت
0: وعلى قطر.
1: نعم.
0: ولم يعني تصعد برد على منشآت نووية منشآت عسكرية أمريكية في البحر أو تجاه إسرائيل. طبعا أيضا هناك قصف على الأردن. لذلك الرد كان محدودا بمحدودية الفعل العسكري الأمريكي. لكن ما بعد ذلك، يعني أنا أعتقد بأن ترامب بالمعطيات

0: وربما ما سمعه في قمة أنقرة، ربما من موقف أوروبي قد يكون أكثر تماهيا مع توجهات ترامب، خاصة بأن القلق الحقيقي، يعني هنا أريد أن أعرج على الوساطة القطرية، يعني هناك وفد قطري في إيران يحاول أن يعيد تأهيل مذكرة التفاهم. قطر هنا لا تريد أن تظهر بمظهر فقط المدافع عن الأمن الإقليمي أو أنها دولة متضررة جدا من توقف ومن إغلاق هرمز، ولا تريد وتريد أن تمنع إغلاقها مرة أخرى كونها هي والكويت والعراق أكثر المتضررين من إغلاق هرمز، لكن هي تلعب دور الحامي حتى للاقتصاد العالمي، لأنه أي إغلاق لهرمز مرة أخرى سيؤدي إلى إلى إلى فجوة عالمية كبيرة في سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة. لذلك ربما الأوروبيون، لذلك تلاحظ بأن ترامب كان هادئا خلال قمة أنقرة وليس له موقف وتصريحات متشددة من الناتو، فربما سمع منهم فيما يتعلق بأنه لو استؤنفت الحرب مع إيران سيكون لهم موقف أوضح تجاه هذه المسألة، لذلك ربما هذه كانت واحدة من الدوافع. لأنه تذكر جيدا أستاذ عصام، هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها الحرس الثوري على سفن تجارية، وكانت الردود ردود يعني محدودة تجاه زوارق الحرس الثوري تجاه موانئ، لكن ردة الفعل الأمريكي هذه المرة وترامب في أنقرة كانت أكثر شدة، وساعات القصف أكثر، والمناطق والأهداف التي قصفت قرابة 80 هدفا كانت أكثر حيوية وأكثر تأثير في البنية الاقتصادية الإيرانية. لذلك أنا أعتقد بأن رغم الجهود القطرية، لكن نوايا ترامب وبوجود التيار المتشدد في الداخل الإيراني، أعتقد بأن الأمور ستبقى حذرة. أحيلك أيضا إلى ما حصل يوم أمس. يوم أمس أيضا CNN قالت بأن هناك قصفا في داخل إيران لكن لم تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت بأنه لم يكن هناك نشاطا عسكريا للولايات المتحدة الأمريكية في على الأرض الإيرانية. إذن من قصف؟
1: إسرائيل.
0: طبعا يعني طبعا إسرائيل لم تعلن ذلك، وربما هناك أطراف أخرى يعني عمدت إلى شن ضربات تجاه أهداف إيرانية، لكن هذا لم يكن معلن. هذا كله مؤشرات بأن الجميع يستعد لهذه الحرب. وهنا نستذكر مرة أخرى ما ذكره جي دي فانس في 1 يوليو تموز، حينما قال بأن مذكرة التفاهم وقف إطلاق النار هدفه إعادة المخزون النفطي واستعادته بحيويته، واضح بأن الجميع يستعد إلى موجة أخرى من العمليات القتالية.
1: أشكرك جزيلا دكتور زيد، الباحث في العلاقات الدولية دكتور زيد عبد الوهاب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: وفي ملفنا الأخير الليلة، يعلن الجيش السوداني رسميا استرداد مدينة الكرمك الاستراتيجية من قوات الدعم السريع، محبطا بذلك مخطط شد الأطراف الهادف إلى تفتيت قوات الجيش السوداني بين الجبهات. فما أهمية المدينة بالنسبة للجيش والسودانيين؟ وكيف ستنعكس هذه التطورات على مشهد الحرب المستمرة منذ سنوات؟
1: فيما وصف بالتطور العسكري المهم، يتمكن الجيش السوداني من تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد 106 أيام من السيطرة عليها من تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وبسط الجيش سيطرته على الكرمك بعد معارك شرسة، مكبدا قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويؤكد الجيش السوداني على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تركز على حماية المدنيين في المدينة واستعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية. لكن أين تكمن أهمية الكرمك؟ وفق خبراء عسكريين، تمثل الكرمك مكسبا استراتيجيا من شأنه التأثير في موازين القوة داخل ما يوصف بأنه أحد أكثر محاور الحرب حساسية، بيد أن محورية ما يمكن وصفه بالإنجاز تبقى رهن قدرة الجيش على تثبيت سيطرته عليها وتصديه لأي هجمات مضادة، كما أن استعادتها تمثل تحولاً استراتيجياً للعمليات العسكرية، لأن أهمية الكرمك تتجاوز استعادة السيطرة على رقعة جغرافية محدودة، بيد أنها تشمل إعادة ترتيب ميزان الانتشار العسكري في الإقليم لما تتمتع به من موقع متاخم للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، مما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية كبيرة، فضلا عن تأثيرها على خطوط الإمداد والحركة. وفي سياق متصل، تستمر جرائم قوات الدعم السريع بالتكشف، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل جماعي وحشية واغتصاب جماعي بحق نساء وفتيات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، معتبرة تلك الانتهاكات مؤشرات واضحة على وقوع إبادة جماعية. وحذرت البعثة من أن أنماطا مماثلة من الانتهاكات ضد المدنيين ترتكب حاليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه الجيش السوداني المضي قدما في بسط السيطرة على كل تراب البلاد.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني العميد الركن جمال الشهيد. سيادة العميد، مرحبا بك. لو تحدثنا بداية عن إعلان الجيش السوداني استعادة الكرمك، ما أهمية هذه المدينة من الناحية العسكرية والاستراتيجية، وما الذي تم تحقيقه من خلال السيطرة عليها؟
2: بداية تحياتي لك ولكل مشاهديكم الكرام أينما كانوا. في الواقع أن استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية بعد أكثر من 3 شهور يعد تطور كبير جدا في مسار الحرب الدائرة في السودان. وأعتقد أن الكرمك لديها أبعاد عسكرية وأمنية ولديها تأثيرات أيضا سياسية واجتماعية واقتصادية. استعادة هذه المدينة يعني لم يكن يعني سهلا، انما اتى بعد قتال شرس جدا مع ميليشيا الدعم السريع تمكنت من خلاله القوات المسلحه استخدام عدد من التكتيكات والزحف التدريجي الى ان وصلت الى هذا المكان، وكبدت ميليشيا الدعم السريع يعني خسائر كبيره جدا في الارواح والمعدات واجبرها على الانسحاب من تلك المنطقة جريا على الأقدام. أعتقد أن الأبعاد الاستراتيجية لهذه المنطقة أنها الآن يعني قطعت شرايين الحركة والإمداد التي كانت تأتي من بعض المناطق إلى داخل السودان، وبالتالي باستعادتها يعني يعتبر ذلك يعني نصرا كبيرا للولاية بشكل خاص، ونصر أيضا للسودان بشكل عام، إذ أن يعني استعادة كرمك يعني تتخطى تأثيراتها النطاق الجغرافي لهذه المدينة الحدودية إلى كل أقاليم السودان وإلى كل مسارح القتال الأخرى من خلال الضخم المعنويات الذي تجده هذه القوات أو القوات المسلحة بشكل عام. هذه العملية أيضا يعني أعتقد الآن عادت الصيغة والسيطرة لسكان الولاية الذين نزحوا وهجروا بفعل هذه الحرب. سكان المنطقة يعني هذه المنطقة منطقة اقتصادية ومنطقة ذات غابات ومزارع، وبالتالي النشاط السكاني يتوقف عن هذه المنطقة لمدة 3 شهور بفعل ميليشيا الدعم السريع التي يعني جثمت على صدر الشعب السوداني وعلى مواطني هذه المنطقة بالجرائم والانتهاكات الكبيرة في هذه المنطقة.
0: نعم، بالإضافة إلى ذلك سيادة العميد، أيضا الجيش السوداني أعلن أن قوات اللواء 13 طردت قوات الدعم السريع من منطقة قيسان، وقد هربت فلول الدعم السريع إلى إثيوبيا. كذلك هذا التطور ما الذي يعنيه من الناحية الاستراتيجية والعسكرية؟
2: نعم، الكرمك هي مدينة حدودية، وقيثان أيضا هي مدينتين حدوديتين يعني يطلان على الحدود الإثيوبية، ويعني يضعب بمكان لأي ميليشيا في هذا المكان أن تقوم بعمليات ما لم تتلقى الدعم من داخل العمق الإثيوبي. احنا رصدنا خلال الفترة السابقة أن هناك جثرا جويا يعني كان يغذي ميليشيا الدعم السريع بالأسلحة والمعدات من داخل أصوصة في إقليم بنشنغول، وهو الإقليم المتاخم للسودان داخل حدود الجارة إثيوبيا. وبالتالي بهذه العمليات الآن انقطعت كل خطوط الحركة والإمداد لهذه الميليشيا، ويعد هذا انتصار كبير جدا. هذه المنطقة هي منطقة تداخل جيوسياسي حساس جدا، أي أنها يعني تؤثر بشكل أساسي على الأمن في الحدود. والان باستعاده هذه المدن اعتقد ان يعني الشريط الحدود اصبح مؤمن، وهي البوابه الجنوبيه الشرقيه للسودان من ناحيه الجاره اثيوبيا.
0: طيب، اليوم وعقب صلاه الجمعه رئيس مجلس السياده الانتقاليه الفريق عبد الفتاح البرهان كانت له تصريحات قال فيها ان القوات المسلحه تمضي في هذه المعركه مستنده على التفاف الشعب السوداني حولها. ما مدى شعبيه ما تقوم به قوات الجيش السوداني في مواجهتها مع قوات الدعم السريع؟ وفي المقابل كيف يتعاطى الشعب السوداني او كيف ينظر الى ما تقوم به ميليشيات الدعم السريع؟
2: نعم، هذا سؤال جيد ويجب الاجابه عليه بشكل من التفاصيل والوضوح. يعني خلال هذه الحرب معلوم ان القوات المسلحه السودانيه تمثل الشرعيه، وهي يعني بموجب الدستور القانون هي مسؤوله تمام عن حمايه المدنيين وكل الاراضي السودانيه. ميليشيا الدعم السريع هي قوات تمردت على الجيش السوداني، كانت تتبع للجيش السوداني وتمردت على الجيش السوداني وقامت ب يعني ابرام اتفاقيات مع الخارج يعني تحقيق اجنده داخل السودان. وبالتالي يعني هذا هو التوصيف الصحيح لميليشيا الدعم السريع. إذن القوات المسلحة يعني خلال هذه الحرب تمكنت من يعني استقطاب كل الشعب السوداني، والشعب السوداني يضع أمل ويضع كل يعني أمله على القوات المسلحة لأجل تحقيق الأمن والاستقرار. ميليشيا الدعم السريع خلال هذه الحرب منذ 15 من أبريل من العام 2023 ارتكبت جرائم كبيرة جدا وفظائع في حق الشعب السوداني، تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم يعني منصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. إذن الآن الشعب السوداني التف خلف القوات المسلحة لتحقيق هدف الحرب، وهو يعني القضاء على ميليشيا الدعم السريع واستعادة المدن والفرق العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى مواقعهم. القوات المسلحة استطاعت أن تعيد 5 مليون مواطن إلى المناطق التي تأثرت بالحروب منذ بداية الحرب في الخرطوم ووسط السودان وشرق السودان، والآن تمضي في عمليات كبيرة جدا، عمليات برية وجوية لأجل يعني نظافة كل الأراضي السودانية وتأمينها واستعادة المواطنين الشرفاء إلى هذه المناطق التي هجروا منها قسريا بواسطة ميليشيا الدعم السريع.
0: ما هي أبرز العوائق التي تقف بوجه قوات الجيش السوداني في سبيل تحقيق هذه الأهداف؟
2: هناك بعض التحديات تتعلق يعني ميليشيا الدعم السريع تعلم أنها تستخدم المواطنين كدروع بشرية، وبالتالي القوات المسلحة هي معنية تمام بالحفاظ على المدنيين، ولذلك الآن يعني تمضي في عملياتها تدريجيا، هي تحاول أن يعني توفق بين الحفاظ على المدنيين في ذات الوقت يعني محاربة هذه الميليشيا. وبالتالي يعني اعتقد ان يعني ايضا الدعم الخارجي هو كان سببا كبيرا. تعلم ان هنالك دعم كبير جدا ياتي من الامارات، من امارات ابو ظبي، عبر بعض الدول المجاوره، وكلها استخدمت لتمرير الدعم العسكري لاجل اطاله امد الحرب في السودان. هنالك دعم كبير جدا ياتي الى داخل السودان ويغذي المقاتلين التابعين لهذه الميليشيا وميليشيا عبد العزيز الحلو لانفاذ هذه العمليات داخل السودان. ولولا هذا الدعم الذي يتدفق من الخارج لانتهت الحرب من اول اشهر. هذا الدعم ظل مستمر عبر الجو، عبر مطارات داخل السودان، وكذلك عبر دول الجوار من ليبيا الجنوبيه الشرقيه، ناحيه الجنوبيه الشرقيه من ليبيا ومن تشاد وبعض الدول في الاقليم، كلها ساهمت في اطاله امد الحرب وتغذيه المقاتلين بالاسلحه والمعدات العسكريه.
0: طيب سياده العميد، لو انتقلنا الى ولايه النيل الازرق تحديدا، وثمه تحذيرات امميه من تحويل مناطق في هذه الولايه الى فاشر جديده، كيف هي الأوضاع من الناحيتين العسكرية والإنسانية في ولاية نيل الأزرق؟
2: حاليا ولاية النيل الأزرق بموجب العمليات التي تمت بالأمس، أمس الأول، وتطهيرها من ميليشيا الدعم السريع، الآن أصبحت آمنة ومستقرة في كثير من أجزائها، وتبقى التحديات المتعلقة بالعمل الإنساني. نعم هنالك معاناة، وهذه المعاناة يعني أتت على خلفية العمليات اللي قامت بها ميليشيا الدعم السريع، وإذ أنها هجرت العديد من المواطنين ونزحت العديد من المواطنين من مواقعهم، أصبحت هناك معاناة، وهذه المعاناة تحتاج إلى يعني جهد كبير جدا من المجتمع المحلي والمجتمع الدولي حتى إنه تغطى على كل هذه المنطقة. ولكن خلال ذلك الآن الأمن مستتب في هذه الإقليم، والعمليات التي قامت بها القوات المسلحة يعني أنتجت الكثير من الواقع. بالأمس يمكن شهدنا العديد من الانتصارات التي قامت بها المواطنين الملاي لتأييد القوات المسلحة، هذا ما يعكس إرضاء المواطن، مواطن الولاية النيل الأزرق، من القوات المسلحة وتعويله عليها في تحقيق الأمن والاستقرار. وبالعكس تماما هو يعني نبذه لميليشيا الدعم السريع التي انتهكت المواطنين وشردتهم من هذه المناطق.
0: سيادة العميد، ما الذي يمكن أن تفيد به ملاحقة الأمم المتحدة، ملاحقة منظمات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة لقوات الدعم السريع باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وما المأمول دوليا في هذا السياق؟

0: نعم، ميليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب ارتكبت جرائم كبيرة جدا تطري إلى جرائم ضد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الجرائم أصبحت موثقة الآن بتقارير دولية، تقارير الأمم المتحدة، تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي وبعض المواقع المتخصصة والمراكز مراكز الأبحاث، كلها الآن أثبتت أنه هذه الجرائم هي جرائم خطرة جدا، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بأعظم ما عنده حتى أنه يصنف هذه الميليشيا كميليشيا إرهابية. كل الجرائم التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع كانت موثقة، ووثقتها كاميرات وتلفونات ميليشيا الدعم السريع ذات نفسهم، وبالتالي لا يحتاج الآن الأمر إلى كثير من التغصي بقدر ما تحتاج إلى قرار، لأن المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة ظل صامتا ويصدر فقط قرارات شكلية وبيانات تعبر عن الغلق والفزع والجدع، ولكنها لا تضع يعني جرائم واضحة جدا على هذه الميليشيا، عقوبات على هذه الميليشيا. حتى هذه اللحظة غزة الميليشيا يتحركون بحرية في دول الجوار وبعض المواقع، ولم نرى من العالم شيء يعني يثبت جدية العالم في أو حيال هذه الميليشيا المتمردة الإرهابية.
1: شكرا جزيلا من العاصمة المصرية القاهرة، الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني العميد الركن جمال الشهيد. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة الليلة من العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: יש בעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons. That's
7: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
11: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: 30 يوما تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط. فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية لاسيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري، فعلى هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته. فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.
1: تاكسي مبقاش ليه شغله كتير في الشارع، انا بقعد الف ممكن اقعد بالساعة الا ربع وبالساعة عشان الاقي زبون، ولو لقيت ممكن الاقي واحد مثلا من حتة صغيرة مثلا اول الشارع او راح مثلا وسط البلد من مهندسين، ما بقتش الاقي زباين تجمع زباين اكتوبر.
0: سواء كانت السيارات تستخدم البنزين او الغاز لا فرق، فكلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة إلى 30%.
1: البنزين ما بيرفع الحاجة بترفع معاه تاني، فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه أنا هدفع بنزين ولا هدفع صيانة ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
0: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضاً.
1: الزبون لما بيركب معايا وأقول له مثلاً السعر بتاع المشوار كذا يبقى مثلاً فرق مثلاً بتاع حوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده، أقول له الحاجة غلت البنزين، يقول لي طب ما هو غلى عليا وعليك، ما برضك أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مداه وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت بتاعت الدولار أو بتاعت المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق نادي قرمز. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير شراء المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار. دي أرقام كبيرة جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري. فمهم جدا إن احنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء أو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومهم إن احنا نتوسع في الطاقة النووية. بالحلق بالطريقة دي انت بتنوع في مزيج الطاقة.
0: أرقام وتحديات استعرضتها الحكومة أمام مجلس النواب مقدمة حلولا لمواجهة نتائج أزمات الحرب الدائرة في المنطقة.
4: ترشيد الاستهلاك للطاقة أول حاجة، وترشيد الإنفاق الحكومي ثاني حاجة، وأمر الثالث وهو تأمين المواطن المصري من السعر الاستراتيجية والطاقة أيضا.
2: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهما لعلبية الأزمة.
1: عامل لي مثلا 600-700 جنيه في اليوم مثلا، ما أنا مش هجيب بيهم أكل، ما هو البيت عايز له مثلا أقل حاجة مثلا 200 جنيه مصاريف، عايز أوديهم مثلا أدفع لهم درس مثلا أوديهم الكتاب عندي إيه فاهمني، فطبعا

0: حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل أعدادهم باستمرار. فالرحلات اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيراً، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
1: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلاً ممكن أنزل المعادي أو أقرب مسافة ليا، يعني مثلاً بحس إن أطلب أوبر ما يبقاش السعر غالي.
0: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانة السيارات التي تأثر عاملوها أيضاً خلال فترة تطبيق قرار الإغلاق المبكر.
2: الأول كان الزبون بيمشي بالعربية لو لمبة عطلانة مش شغالة كان يجيلي، دلوقتي العربية مخبطة ومرزعة وبدل بتدور خلاص الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت، الشغل قل، ما بقاش زي الأول.
0: يواصل حسن سباقه ليس بحثا عن زبون آخر هذه المرة، بل لأخذ قسط من الراحة واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
3: القهوة دي ملتقى ناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي عنده حاجة بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الظروف الدنيا ماشية ازاي. طبعا الموضوع بتاع الساعة 11 ده أثر، وطبعا كان الأول الساعة 9 كمان كان صعب جدا، لأن أنا كنت بطلع من صلاة العشاء أجي أقوم الناس، يعني أنا بستأذن الناس، معلش أنا آسف، عشان الساعة 11 أنا بقفل بالظبط، أنا بستناش لحد بعد 11.
0: تستمر العجلة في الدوران، وغدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
4: الله بنتك من الأطفال مشان البنك المرأة من الزوج.

ترامب يهدد بالقضاء على إيران إذا حاولت اغتياله ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعوا. قتيل وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انسحاب الجيش من مناطق في لبنان خلال أيام. المحكمة الوطنية الإسبانية تفتح تحقيقا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي.

0: وقت سابق انتهاء وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات وأشار إلى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم، وأن المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأوضح قاليباف خلال لقاء عقده مع رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الإندونيسية أحمد موزاني أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال جولات التفاوض عدم وثوق طهران بواشنطن، مشددا على أن خوض المفاوضات مع الولايات المتحدة يتطلب استعدادا تاما للحرب.
1: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفاد مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية، غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية، ليبقى الترقب والحذر سيداء المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي يزور السبت سلطنة عمان لبحث قضية مضيق هرمز. وأضافت أن من المقرر أن يناقش عراقجي خلال الزيارة مع المسؤولين العمانيين التطورات الإقليمية ولا سيما ملف الملاحة البحرية في المضيق، فضلا عن العلاقات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيقابل بإجراءات مماثلة. وشدد بقائي على أن إيران لن تسمح بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مضيفا أن بلاده عازمة على ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتواصل التعاون مع سلطنة عمان بشأن وضع آليات مناسبة لضمان العبور الآمن للسفن في المضيق. حث أمير قطر تميم بن حمد الثاني ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف على ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بين واشنطن وطهران بالوسائل السلمية. وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد خلال اتصال هاتفي بأمير قطر دعم بلاده الكامل وتضامنها مع دولة قطر في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين في إيران يعزمون اللقاء مسؤولين إيرانيين لمحاولة تهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاق. وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وكاد أن يوسع نطاق المواجهة.
2: شهدنا خلال اليومين الماضيين تصاعدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى وقوع هجمات متبادلة كادت أن توسع نطاق المواجهة. وقد أجريت أمس اتصالا مطولا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والذي أوضح بدوره موقف بلاده بشأن التطورات. نأمل أن تسهم اللقاءات المقررة في سلطنة عمان نهاية الأسبوع في التوصل إلى حل يزيل الخلاف القائم بشأن آلية المرور في المضيق.
0: قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء ضربات نفذها الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وذكرت الوكالة أن شابا من مدينة النبطية قتل عصر الجمعة بغارة استهدفته وهو يقود دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان. وأضافت أن شخصا آخر أصيب بجروح خطرة في المنطقة نفسها جراء غارة استهدفت سيارته ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي هجوم سابق استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة في أثناء تفريغها النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر جا

أهلا بكم إلى التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بأن الولايات المتحدة ستبيد إيران بالكامل إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك، في تغريدة نشرها على منصة تروث سوشيال. وكان ترامب قد أعلن في

0: قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد للانسحاب خلال أيام من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفق اتفاق الإطار، بالتزامن مع جولة مرتقبة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الانسحاب المرتقب يأتي استجابة لطلبات أمريكية ولبنانية بضرورة إخلاء تلك المناطق قبل انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات دون أن تحدد مواقعها. وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث في تقرير منفصل أن الحكومة الإسرائيلية وجهت الجيش إلى تجميد جميع العمليات المصنفة حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب أمريكي. اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودروف هايكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان ما زالت مستمرة. وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بإسطنبول أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم، بما في ذلك المساعدات الإنسانية لإرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان، مشيرا إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. وشدد سلام في تدوينة على منصة إكس عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التمسك باستقلالية القرار اللبناني وبسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها، مع العمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن في المنطقة. قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز إن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص عام 1974 وتعده لاغيا.
1: نحن بالطبع لا نعترف بأي شكل من الأشكال بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام التركية عام 74، نعتبره قرارا لا قيمة له، ولا ينبغي للبرلمان الأوروبي أن ينجر إلى مثل هذه المناورات أو يقع في فخ الحملات التي يقودها الجانب الرومي وبعض جماعات الضغط على الذين يثيرون مثل هذه السجالات اليوم في البرلمان الأوروبي أن ينظروا أولا إلى الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، وإذا كانوا يبحثون عما يستحق الإدانة أو يريدون اتخاذ موقف سياسي أمام العالم أو القيام بعمل برلماني جاد، فعليهم أن ينظروا إلى الإبادة الجماعية التي تجري في غزة أمام أنظار العالم، كما ينبغي لهم أن ينظروا إلى علاقة الجانب الرومي بحكومة نتنياهو التي تحاكم أمام المحاكم الدولية بسبب تلك الإبادة الجماعية.
0: بدورها وصفت وزارة الخارجية التركية قرار البرلمان الأوروبي بشأن القضية القبرصية بأنه لاغ وباطل. واعتبرت الوزارة أن القرار يتضمن افتراءات دنيئة وأنه مثال على النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء تبني مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهجا يبتعد عن الحقائق التاريخية والحياد في تناولها للقضية القبرصية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي، ولا يمكنها إسناده إلى أي طرف.

0: الحروب لم تعد تخاض فقط على الجبهات، بل تدار أيضا من خلال الهجمات السبرانية وحملات التضليل الإعلامي. تركيا تمضي قدما لتكون أحد أقطاب النظام الجديد في هذه الفترة التي يشهد فيها نموذج الأمن الدولي تحولا جذريا. لا يمكننا أن نسند أمن تركيا إلى أي طرف، ولا يمكننا أبدا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بأمننا القومي.
1: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن آذان جامع آيا صوفيا الكبير سيظل يتردد في سماء تركيا إلى الأبد. وأشار دوران في منشور عبر منصة إن سوسيال التركية بمناسبة الذكرى السادسة لقرار إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر إرادة قوية لإعادة رفع الأذان في جامع آيا صوفيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أبرز نتائج قمة حلف شمال الأطلس الناتو في أنقرة تمثلت في تحول مفهوم تقاسم الأعباء من مجرد مفهوم نظري إلى سياسة عملية قابلة للتطبيق. وفي مقابلة مع قناة تيريتي الإخبارية التركية وصف فيدان القمة بأنها تاريخية حيث انعقادها ونتائجها، وبأنها تمثل نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
2: لقد كانت قمة الناتو تاريخية سواء من حيث تنظيمها أو من حيث نتائجها، كما شكلت نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية التي ننتهجها بقيادة الرئيس أردوغان. القمة أسهمت في تعزيز تماسك الحلف وتأكيد قدرته على مواجهة التحديات الأمنية، ومن أبرز نتائجها التوافق على تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء داخل الناتو وتحويله من مجرد مفهوم إلى سياسة عملية، إلى جانب إقرار الصناعات الدفاعية باعتبارها عنصرا أساسيا في تخطيط الحلف واستراتيجيته الدفاعية.
1: فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبرزهم رئيس الأركان إريال زميل باتهام الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي أثناء إبحاره في المياه الدولية في أكتوبر 2025. جاء القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات مدنية إسبانية إثر دهم البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وكان بعضها يرفع علم إسبانيا على بعد نحو 70 ميلا بحريا من الساحل. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إن عدة قادة أوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تمثله إسرائيل على الأمن والاستقرار الدوليين.
3: العديد من القادة الأوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تمثله إسرائيل، لكنهم بحاجة إلى تطوير سبل للتعامل مع هذه المشكلة، كما أن سياسات حكومة نتنياهو ليست مشكلة تخص تركيا وحدها، بل هي عبء على إسرائيل والمنطقة وتهديد للأمن الدولي. وعلى إسرائيل التخلي عن استراتيجية أن أمنها يأتي من انعدام أمن الآخرين وتقسيمهم.
1: أصيب 7 فلسطينيين بينهم عاملون في الطواقم الطبية جراء هجمات شنها الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة وإطلاق نار مباشر في شمال قطاع غزة ووسطه. وأفاد مصدر طبي بإصابة 3 فلسطينيين من طواقم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة عليهم في أثناء تأدية عملهم بساحة المستشفى. وفي وسط القطاع أفاد مصدر طبي بإصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بنيران الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريش. حضرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في مراكز الإيواء بقطاع غزة. وأكدت الأونروا في بيان أن أكثر من نصف العائلات النازحة في

0: غزة تعيش ظروفاً تهدد حياتها مع انتشار مياه الصرف الصحي والبرك الملوثة. وأضافت أن 52% من العائلات النازحة تقيم في مناطق تنتشر فيها مياه الصرف الصحي والبرك الراكدة قرب مراكز الإيواء. أصيب 10 فلسطينيين باعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي في محافظتي نابلس والخليل بالضفة الغربية تزامنا مع اقتحامات واعتداءات استهدفت بلدات وأراضي فلسطينية. وقالت مصادر محلية إن مستوطنين اقتحموا أراضي لفلسطينيين شرق بلدة بيت فوريك بمدينة نابلس واعتدوا عليهم، فيما دفعت قوات من الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشرقية للبلدة. كما اقتحم مستوطنون محيط مسجد أبو رأفت الحاج حسين في منطقة العشر شرقي البلدة وفق المصدر ذاته. توغلت قوات إسرائيلية في مناطق بريفي محافظتي درعا والقنيطرة جنوب غرب سوريا قبل أن تنسحب منها. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية نفذت تحركات على الطريق الرابط بين قريتي سيسون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي قبل أن تنسحب، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وصلت أعمال تشييد جسر عائم جديد في مدينة دير الزور السورية إلى مراحلها النهائية، ويجري تنفيذ المشروع الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية بالاشتراك بين وحدات هندسية عسكرية لوزارتي الدفاع السورية والتركية.
1: في خطوة تعكس تنامي التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف إعادة الإعمار، شرفت أعمال إنشاء جسر عائم إسعافي في مدينة دير الزور على الانتهاء ليربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية ويؤمن حركة عبور المواطنين والمركبات بعد سنوات من المعاناة وصعوبات التنقل. الجسر الذي نفذ بالتعاون بين وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع التركية شيد بالقرب من جسر السياسية المتضرر ليشكل حلا مؤقتا إلى حين استكمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسي وإعادته إلى الخدمة الكاملة.
2: تم تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الدفاع السورية ومحافظة دير الزور، وبالتعاون مع الجانب التركي تم جلب جسر عسكري عائم حربي يبلغ طوله قرابة 270 متر يحمل وزن أكثر من 25 طن. هذا الجسر يربط بين الضفتين المذكورة ويسهل الكثير على الأهالي في هذه المنطقة ويوفر الكثير من العناء والمسافات. فقبل تركيب هذا الجسر كان المواطن يحتاج لقطع مسافة قرابة 50 كيلومتر حتى يصل لمركز المدينة في المنطقة المقابلة.
1: ويمتد المشروع بين منطقة طريق العليس الساحلي على الضفة الغربية ومدينة حطلة على الضفة الشرقية، فيما استغرقت أعمال تركيبه نحو أسبوع من العمل الهندسي المكثف. ويدخل الجسر الخدمة خلال يومين بعد استكمال التجهيزات الفنية وإجراءات السلامة، ليبدأ باستقبال حركة عبور المدنيين والمركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان دير الزور وتقليص الاعتماد على وسائل العبور البدائية والخطرة. ويأتي المشروع في سياق تحركات أوسع تقودها الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة ستمضي في معركتها ضد القوات الدعم السريع حتى تطهير البلاد منها. وأشار في خطاب له من أم درمان إلى أن الجيش السوداني يستند في حربه على التفاف الشعب السوداني حوله.
3: فيما وصف بالتطور العسكري المهم، يتمكن الجيش السوداني من تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد 106 أيام من السيطرة عليها من تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية.

0: وبسط الجيش سيطرته على الكرمك بعد معارك شرسة مكبدا قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويؤكد الجيش السوداني على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تركز على حماية المدنيين في المدينة واستعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، لكن أين تكمن أهمية الكرمك؟ وفق خبراء عسكريين، تمثل الكرمك مكسباً استراتيجياً من شأنه التأثير في موازين القوة داخل ما يوصف بأنه أحد أكثر محاور الحرب حساسية، بيد أن محورية ما يمكن وصفه بالإنجاز تبقى رهن قدرة الجيش على تثبيت سيطرته عليها وتصديه لأي هجمات مضادة، كما أن استعادتها تمثل تحولاً استراتيجياً للعمليات العسكرية، لأن أهمية الكرمك تتجاوز استعادة السيطرة على رقعة جغرافية محدودة، بيد أنها تشمل إعادة ترتيب ميزان الانتشار العسكري في الإقليم لما تتمتع به من موقع متاخم للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، مما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية كبيرة، فضلا عن تأثيرها على خطوط الإمداد والحركة. وفي سياق متصل، تستمر جرائم قوات الدعم السريع بالتكشف، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل جماعي وحشية واغتصاب جماعي بحق نساء وفتيات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، معتبرة تلك الانتهاكات مؤشرات واضحة على وقوع إبادة جماعية. وحذرت البعثة من أن أنماطا مماثلة من الانتهاكات ضد المدنيين ترتكب حاليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه الجيش السوداني المضي قدما في بسط السيطرة على كل تراب البلاد. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
1: أعلن الجيش الأوكراني استهداف 48 سفينة روسية في بحر آزوف خلال الأيام الماضية. وقال الجيش في بيان أن قواته نفذت الهجمات ما بين 6 و10 من شهر يوليو الجاري، مستهدفة سفنا لأسطول الظل الروسية الخاضع للعقوبات الدولية. دوت 5 انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن صحفيين، وأطلقت السلطات المحلية صافرات الإنذار بعد دقائق من الانفجار الأول. هذا وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف أن موسكو تشن هجوما صاروخيا على العاصمة. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 من يونيو الماضي تجاوزت 4000 قتيل. وأوضح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن ما لا يقل عن 4180 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزال، بالإضافة إلى آلاف المفقودين. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. ترامب يهدد بالقضاء على إيران إذا حاولت اغتياله، ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. قتيل وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انسحاب الجيش من مناطق في لبنان خلال أيام. المحكمة الوطنية الإسبانية تفتح تحقيقاً بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
2: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
3: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
2: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
4: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
5: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
2: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة ترت عربي.
6: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. وزير الطاقة التركي يبحث في بغداد ملفات النفط والربط الكهربائي. سونتراك الجزائرية ترسل أول شحنة غاز إلى ألمانيا.

0: بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد ملفات النفط والغاز والكهرباء. رسمت الزيارة الخطوط النهائية للاتفاقية التي يعتزم البلدان توقيعها نهاية يوليو الجاري لضمان تدفق نفط كركوك عبر جهان التركي.
1: مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة بغداد مع وزير النفط العراقي باسم محمد ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تمحورت حول ملفات النفط والغاز والربط الاستراتيجي لخطوط الكهرباء فضلا عن مشروع طريق التنمية.
2: نعمل بكثافة مؤخرا على عدد من الملفات المهمة، من أبرزها اتفاق جديد يوقع نهاية يوليو الجاري يضمن استمرار تدفق النفط عبر الخط التركي والاستفادة الكاملة من طاقته التصديرية، فضلا عن ملف طريق التنمية والكهرباء، حيث عرضنا على العراق المساعدة لسد حاجته الكبيرة في هذا الملف.
1: الزيارة تمهد إلى توقيع اتفاقية لعام واحد بين العراق وتركيا نهاية يوليو الجاري تضمن تدفق النفط العراقي من حقول كركوك التي تمتلك احتياطيا يقدر ب 45 مليار برميل إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان، على أن تستمر المباحثات لإقامة مشاريع استثمارية لرفع القدرة التصديرية للأنبوب النفطي إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
3: إصلاح أنبوب كركوك جيهان التركي ستمكن النفط العراقي من تصدير 500,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى نفط الإقليم الخط الوطني من الممكن أيضا أن يصل إلى 400,000 برميل. العراق تعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لتطوير هذا الأنبوب ومسار الضخ لكي يصل إلى 1,200,000 برميل يوميا. نحتاج إلى موافقة من أوبك لكي يكون هناك إعادة توزيع للحصص السوقية.
1: ويعتزم البلدان إنشاء الصندوق العراقي التركي المشترك الذي يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية الواعدة للبلدين.
4: مع تواصل أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات العراق النفطية، تتجه الأنظار صوب أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، حيث تسعى بغداد وأنقرة بجدية إلى تشغيله بطاقته التصديرية القصوى بسعة 1.5 مليون برميل يوميا كمرحلة أولى، ثم التوجه إلى زيادة قدرته عبر مشاريع استثمارية مستقبلا. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: هذه الزيارة وما جاء فيها موضوع نقاشنا مع ضيفنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن. بداية، ما الأهمية الاقتصادية لزيارة وزير الطاقة التركي إلى بغداد في هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية وتواجه بغداد في صادراتها النفطية؟
5: شكرا جزيلا. الحقيقة أعتقد أن الزيارة جاءت في وقت مناسب جدا للعراق أولا، وقد تكون لتركيا بنفس الوقت ثانيا. العراق يبحث عن آلية لتنويع مصادر الصادرات النفطية، خاصة بعد تعثر فتح مضيق هرمز، والاتجاه يعني الأنظار تتجه الآن إلى تركيا كشريك رئيسي، وإمكانية أنه تجديد الاتفاق مع تركيا، لأنه احنا نعرف أنه الشهر نهاية هذا الشهر تنتهي الاتفاقية القديمة، فلذلك الكل يسعى لتجديد هذه الاتفاقية من أجل إمرار أكبر كمية من النفط عبر الأراضي التركية إلى جيهان. فهذه الخطوة الأولى أنه البحث عن منافذ جديدة لصادراتنا النفطية واستمرار تدفق الصادرات النفطية، والأمر الآخر أنه الاستفادة من الخبرات التركية في موضوع الاستثمارات المتنوعة. وعرض السيد رئيس الوزراء إمكانية دخول الاستثمارات والخبرات التركية في قطاع الزراعة لتطوير قطاع الزراعة العراقي، وموضوع الطاقة الكهربائية أيضا. الحقيقة العراق طموح في يعني ويبني آمال كبيرة على هذا الموضوع. يعني أنا الحقيقة حضرت قسم من النقاشات، هو يطمح مو فقط إلى تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة أو في طريق التنمية، وإنما التوسع في إمرار النفط عبر تركيا من 1.6 مليون إلى 1.5 مليون، والآن يفكر في إقامة مصفى في جيهان لتصدير المشتقات النفطية وليس النفط الخام، ونعتقد أنه هذا تطور كبير سيكون في العلاقات العراقية التركية. نعم.
0: ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف حيال هذا الأمر دكتور عبد الرحمن؟
5: يعني هو نقاط الاختلاف كانت على إجور المرور والكميات المصدرة يعني بالدرجة الأساس، لكن نقاط الاتفاق والمشتركات كانت أكبر من ذلك. يعني الوزير السيد وزير النفط التركي عرض أنه الاستفادة القصوى من الخط الناقل، يعني إحنا لا نبقى نكتفي بال 300 ألف برميل وال 200 ألف برميل، وطاقة الأنبوب الآن 1,600,000 برميل، وأيضا حريص على أنه يكون نفط البصرة بالدرجة الأساس اللي ممكن أن يصدر عن طريق جيهان، وهو جزء من مشروع طريق التنمية. مد أنبوب لنقل النفط من جنوب العراق وطبعا حتى من دول الخليج إلى جيهان أو الموانئ التركية، وبنفس الوقت أيضا خط لنقل الغاز، لأنه تركيا بالحقيقة هي عقدة نقل الطاقة بين الشرق والغرب، وهذا كان واضح من خلال الأنابيب المارة عبر الأراضي التركية اللي تتجه إلى أوروبا، السيل الجنوبي والسيل التركي، هذه كلها تمر بالأراضي التركية، فأيضا تريد تبقى أنه العقدة الرئيسية لنقل الطاقة بين الشرق والغرب، فضلا عن الخط الناقل للإنترنت الكيبلات الضوئية، وأنا أعتقد أنه هذه أيضا ستكون فرصة مهمة. نعم.
0: ما مدى واقعية تشغيل الخط بطاقة أولية تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، ثم رفعها لاحقا إلى 2.5 مليون برميل يوميا؟
5: لا، أنا أعتقد أنه الواقعية نتحدث عن 500,000 برميل الآن، لأنه لابد أن يشغل خط إقليم كردستان والمتبقي عن طريق كركوك بيجي موصل في شخابور، لأنه هذا الخط لحد هذه اللحظة لم يتم صيانته بشكل كامل. عند ذلك يمكن على منتصف العام القادم أنا أعتقد أنه ممكن أنه نتحدث عن 1,600,000 برميل أو 1,000,000، لأنه الخط الآن الناقل من البصرة إلى حديثة في طور الاكتمال من شركة الأنابيب الوطنية، منذ أشهر يتعمل على إكمال هذا الخط، فيتبقى في ربط الأنبوب يعني بين حديثة وبين الحدود التركية أعتقد بحدود 400 كيلو. نعم. أيضا هذه أيضا تحتاج إلى على الأقل 6 أشهر حتى يكمل بناء الخط بشكل جديد وقادر على أن ينقل هذه الكميات من النفط. نعم.
0: من الملفات المهمة التي جرى بحثها مشروع طريق التنمية والذي توليه تركيا أهمية كبيرة، كيف يمكن لهذا المشروع بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين العراق وتركيا أن يغيرا خريطة الطاقة والتجارة في المنطقة ككل؟
5: يعني بالحقيقة يعني أعتقد أنه هذا الموضوع اللي طرح السيد وزير النفط التركي السيد أرسلان أعتقد أعاد الحياة لمشروع طريق التنمية، لأنه إحنا قبل أسابيع كنا نتحدث عندما تم الاتفاق المشروع السعودي الأردني السوري التركي أنه سيتم ركن طريق التنمية جانبا وسيهمل هذا الموضوع، لكن اليوم عندما أنه السيد الوزير طرح هذا الموضوع وأهمية البدء بالخطوات العملية لإنشاء هذا الخط أعاد الحياة مرة أخرى، وتركيا أعلنت أكثر من مرة أنه بإمكانها أن تدخل شريك أساسي في موضوع طريق التنمية، وأعتقد أنه هذا واحد من الخيارات الاستراتيجية لتعميق أواصر العلاقات بين البلدين التجارية والاقتصادية وحتى بالجانب الأمني، وأيضا في موضوع الربط الكهربائي هي تجهز القرى اللي موجودة في دهوك وفي جزء من الموصل، أعتقد أنه ممكن أنه يتوسع هذا الأمر لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للعراق، لأنه إحنا لحد هذه اللحظة عجزنا في توفير الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة. نعم.
0: كيف يمكن أن تنعكس هذه المشروعات دكتور عبد الرحمن على النمو الاقتصادي وكذلك على فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي على المدى الطويل؟
5: يعني تركيا شريك أساسي وشريك كبير بالنسبة للعراق، وبنفس الوقت العراق سوق كبيرة للمنتجات التركية، يعني احنا تستحوذ على الأقل 40 إلى 50% من المواد اللي توفرها للسوق المحلية، فهما شريكان رئيسيان مهمان أحدهما للآخر. بالتأكيد دخول الاستثمارات التركية في أي قطاع من هذه القطاعات، سواء كان الزراعة، الصناعات الغذائية، الكهرباء، موضوع الغاز، موضوع النفط، حتى في طريق التنمية، أنا أعتقد أنه سيخلق عشرات آلاف الفرص العمل، وسيضيف طاقات إنتاجية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين. فبالتالي أنا أعتقد أنه واحدة من موجبات ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي أنه تعميق هذه الشراكة وتعزيز هذه الاستثمارات، لأنه أكيد ستضيف فرص حقيقية للاقتصاد العراقي وللاقتصاد التركي. اليوم احنا بدنا نتحدث عن تنمية الصناعة وتنمية الزراعة وتنمية قطاع الطاقة وقطاع الخدمات، فبالتأكيد هذه إضافات إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات النمو، وتخلق لنا عشرات آلاف الفرص، وبنفس الوقت أيضا تقلل من معدلات الفقر المرتفعة. نعم،
0: أشار التقرير أيضا إلى الصندوق التركي العراقي المشترك، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الصندوق في جذب الاستثمارات وكذلك تقاسم المخاطر التمويلية سيما للمشروعات الكبرى؟
5: يعني هي فكرة السيد رئيس الوزراء علي الزيدي أنه إنشاء صناديق متخصصة، وهذا الصندوق المشترك العراقي التركي يعني أعتقد أنه واحدة من الأفكار اللي طرحت لجذب استثمارات تمول هذا الصندوق، وهذا الصندوق معني بالاستثمارات التركية في العراق، والاستثمارات العراقية ممكن أن تكون في تركيا. فبالتأكيد راح تكون، طالما أنه هذه الاستثمارات مشتركة معناته أنه تعزيز المصالح. اليوم أنا شخصيا أعتقد أنه المصالح الاقتصادية تسمو على العلاقات الأمنية وحتى على العلاقات السياسية، هي من تعزز هذه العلاقات، فبالتأكيد هذه راح تعزز من الشراكات هذه راح. والعراق طبعا بيئة استثمارية جاذبة وواعدة، سوق كبيرة، هناك شح كبير في المواد اللي تحتاجها الأسواق، توفر مواد أولية، توفر قوى عاملة، فهذه كلها عوامل جاذبة للاستثمارات. نعم،
0: المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أسواق جديدة للغاز الجزائري.

0: من جديد أهلا بكم. أرسلت شركة النفط الوطنية الجزائرية المعروفة بسوناتراك أول شحنة غاز طبيعي مسال في تاريخها إلى ألمانيا، في خطوة تعكس مساعي الجزائر لتوسيع حضورها في السوق الأوروبية وتعزيز أمن إمدادات الطاقة في القارة. وسلمت الشحنة في 2 يوليو إلى محطة إعادة التغويز العائمة في المسافن 1 في ألمانيا بعد تحميلها من مصنع بطيوة قرب وهران ونقلها على متن ناقلة تسلا تابعة لسونوتراك. ولم يكشف البيان عن حجم الكمية الموردة إلا أن الساعة الاستيعابية للناقلة الجزائرية تسلا التي نقل الغاز على متنها تبلغ نحو 172 ألف متر مكعب. وتنتج الجزائر حاليا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بينما تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2028. في المقابل تجاوز الاستهلاك المحلي الصادرات خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، إذ بلغ أكثر من 53 مليار متر مكعب في عام 2024 مقابل صادرات بلغت 49 مليار متر مكعب. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تنويع الأسواق التي تنتهجها سوناتراك منذ عام 2022. تقول الشركة إنها تسهم في دعم إمدادات وأمن إمدادات الطاقة في أوروبا. معنا من الجزائر وزير الصناعة الجزائرية السابق والخبير الاقتصادي فرحات آية علي. أهلا بكم أستاذ فرحات. بداية، ما الدلالة الاقتصادية والاستراتيجية لأول شحنة غاز طبيعي مسال جزائرية إلى ألمانيا، وما الذي تضيفه لطبيعة العلاقات بين البلدين وبشكل أشمل مع أوروبا؟
1: مساء الخير، شكرا لكم، ومساء الخير لمشاهدينكم الكرام. أنا كوني عارف فيما يخص يعني تسويق الغاز الجزائري في أوروبا، يعني مدة 50 سنة مضت السوق الأوروبية كانت يعني أكبر سوق للغاز الجزائري. أما فيما يخص ألمانيا، يعني شحنة الغاز المميع هو على أساس أنه ألمانيا في الأول كانت مرتبطة مباشرة بخطوط الغاز يعني الغير مميع، يعني أنابيب الغاز من روسيا من أوروبا الشرقية، والآن يعني استحدثت مصانع لإعادة يعني نزع التمييع، يعني إعادة الغاز إلى طبيعته في ألمانيا. والجزائر على كل حال عندها قدرات إنتاجية فيما يخص الغاز المميع تمثل تقريبا ما يقترب من 25 مليار متر مكعب، تتحول إلى ربما 30 مليون طن غاز سنويا مميع. القدرات الجزائرية كافية لمجابهة بعض العقود مع بعض الشركاء كتركيا مثلا، ولمجابهة السوق الدولية يعني سبوت ماركت، ودخول السوق الألمانية ليس يعني مسابقة من نوعها في 20 أو 30 سنة هذه الأخيرة. نعم، أول شحنة، نعم، ولكن في 70s and 80s لما كانت ألمانيا غير مرتبطة يعني بالأنابيب الشرقية، كانت الجزائر يعني تصدر بعض الشحنات إلى ألمانيا وإلى أي يعني زبون طالب للغاز الجزائري في

0: بحدود الكميات المتاحة.
1: نعم.
0: ومن حين الجزائر يعني
1: سيد فرخات، لكن ألا يعني تعتقدون
0: 28 مليار متر مكعب،
1: ألا تعتقدون أن هذه الشحنة تدعم إلى حد كبير جهود سوناتراك في تنويع قاعدة عملائها وكذلك تعزيز إيراداتها من صادرات الغاز؟
0: يعني يا سيدي الكريم، أي منتج يعني في العالم له يعني الرغبة في تعزيز مكانته في كل الأسواق المتاحة له والممكنة، بعض الظروف تسمح بتعزيز تلك المكانة وبعض الظروف الأخرى يعني كل الزبائن تبحث على سوق لمنتوجاتها. أنا والحمد لله يعني الغاز الجزائري ما عندوش إشكال فيما يخص التسويق، خاصة أنه عنده القرب من القارة الأوروبية فيما يخص يعني تصدير عبر الأنابيب، تقريبا كاين تقريبا 40 مليار متر مكعب تتصدر سنويا، أما الباقي يتصدر يعني كغاز مميع، وأي سوق يعني تمنح سعر تنافسي، سعر يعني يليق يعني بالمرحلة، أي مرحلة يعني اقتصادية أو جيوسياسية، الجزائر كأي يعني ممول عالمي قابل للدخول لتلك السوق، وربما هذا الشحنة لن تكون يعني الأخيرة في المستقبل لألمانيا ولبعض البلدان الأخرى.
1: تماما. سيد فرحات، ما أهمية الغاز الطبيعي المسال مقارنة بصادرات الأنابيب؟ نعم. بالنسبة لاستراتيجية الجزائر في الوصول إلى أسواق أوروبية جديدة؟
0: والله في السبعينيات كان يعني كانت السياسة متجهة إلى سوق الغاز المومية، لأنه كان عندنا الإمكانيات في التمييع وفي الشحن هي يعني عبر السفن، حتى الأسطول الجزائري للغاز المومية أسطول يعني معتبر وإلى يومنا هذا، ولكن بعد الثمانينيات كان عندنا عقود مع إيطاليا وإسبانيا وبعض البلدان الأخرى اللي تتمون عبر إيطاليا فيما يخص يعني الغاز عبر الأنابيب، ولكن الكمية حاليا يعني اللي تستطيع يعني سوناتراك تمون بها السوق العالمية ولا أقول أوروبية، لأنه فيما يخص الغاز المومية فيه يعني نوع من الليونة يعني نوع من المطاطية في الأسعار وفي السوق، تقريبا قلت لك 30 مليار متر مكعب يعني إمكانيات التمييع، وهذه الإمكانية يعني تسمح الدخول لبعض الأسواق الدولية كممول يعني ما نقولش رئيسي ولكن ممول معتبر.
1: سيد فرحات، نعلم أن السوق الأوروبية تأثرت سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التحولات الأخيرة، بالنسبة للجزائر كيف أثر ذلك على مكانة الجزائر كمورد للغاز في السوق الأوروبية؟
0: يعني شخصيا أنا أرى أن مكانة الجزائر في السوق الطاقوية الدولية يعني لا تقترن بالأحداث الجيوسياسية والأمنية يعني في غيرها من مناطق العالم، يعني نتكلم على الأزمة الروسية الأوروبية منذ حرب أوكرانيا أو الأزمة الحالية في مضيق هرمز، لا تسمح يعني للجزائر أنه تغتنم فرصة كمنافس، ولا أظن أنه هذه هي سياسة الجزائر الطاقوية، ولكن إذا كان أي زبون لأي اعتبارات طالب للغاز الجزائري وكانت الكمية يعني متاحة للتموين لماذا، ولكن وتبقى العلاقات يعني السياسية والاقتصادية مع البلدان الممونة أصلا لهذا السوق يعني علاقات جيدة تجارية وتنافسية، ولكن ليست علاقات يعني انتهاز الفرص.
1: واضح. سيد فرحات، في ظل تجاوز الاستهلاك المحلي في الجزائر للصادرات خلال السنوات الأخيرة، كيف يمكن للجزائر الموازنة بين تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على قدراتها التصديرية؟
0: يعني الوسيلة الوحيدة والوسيلة المنتهجة من طرف السلطات العمومية يعني للإبقاء على مكانة يعني معتبرة في السوق الدولية بدون المساس بالحاجيات الداخلية فيما يخص يعني إنتاج الكهرباء، فيما يخص حاجيات المواطنين وحاجيات الصناعة المحلية، هذه كلها مبنية على التسريع يعني في وتيرة البحث والتنقيب والإنتاج المحلي، يعني زيادة الإنتاج المحلي بتقريبا 40 مليار متر مكعب في ظروف سنتين، هذا هو المرتقب وهذا هو المرتجى. ولكن إذا كان إمكانيات أكثر في المستقبل وظهرت احتياطات أكثر لماذا؟ لأن الغاز يمكن القول أنه سلعة رائجة في المستقبل القريب والمتوسط، لن يستغنى العالم عن الغاز الطبيعي في غضون 30 سنة المقبلة. والجزائر عندها يعني مساحات لم تستكشف بعد وإمكانيات في البحث والتنقيب والإنتاج اللي تسمح للاستشراف في زيادة حصة الجزائر في السوق الدولية.
1: شكرا جزيلا لك وزير الصناعة الجزائري السابق والخبير الاقتصادي السيد فرحات آية علي، كنت معنا من الجزائر.

0: إلى 27 ولاية تطمح تركيا توسعة تغطية شبكة القطارات بحلول عام 2028، ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة، ما سيتيح السفر عبرها خلال 48 ساعة وتغطي 27 ألف كيلومتر بحلول عام 2053.
1: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما توصله الحكومة التركية. ووفقا للخطط الجديدة، فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطة الطموحة إلى قسمين: الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4000 كيلومتر، ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطة طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29 ألف كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذا فهمي.
7: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

ترامب يهدد بالقضاء على إيران إذا حاولت اغتياله ووفد قطر في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. قتيل وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انسحاب الجيش من مناطق في لبنان خلال أيام. المحكمة الوطنية الإسبانية تفتح تحقيقا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي.

أهلا بكم إلى التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير مناطق واسعة في إيران إذا أقدمت طهران على محاولة اغتياله، وقال ترامب إن 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجهة نحو إيران مع 1000 أخرى ستتبعها في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها باغتياله. وأضاف أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ العملية إذا اقتضى الأمر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش

0: الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات وأشار إلى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف أن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم، وأن المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأوضح قليباف خلال لقاء عقده مع رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الإندونيسية أحمد موزاني أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال جولات التفاوض عدم وثوق طهران بواشنطن، مشددا على أن خوض المفاوضات مع الولايات المتحدة يتطلب استعدادا تاما للحرب.
1: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفاد مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية، غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية، ليبقى الترقب والحذر سيداء المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي يزور السبت سلطنة عمان لبحث قضية مضيق هرمز، وأضافت أن من المقرر أن يناقش عراقجي خلال الزيارة مع المسؤولين العمانيين التطورات الإقليمية ولا سيما ملف الملاحة البحرية في المضيق، فضلا عن العلاقات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيقابل بإجراءات مماثلة، وشدد بقائي على أن إيران لن تسمح بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مضيفا أن بلاده عازمة على ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتواصل التعاون مع سلطنة عمان بشأن وضع آليات مناسبة لضمان العبور الآمن للسفن في المضيق. حث أمير قطر تميم بن حمد الثاني ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف على ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بين واشنطن وطهران بالوسائل السلمية. وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد خلال اتصال هاتفي بأمير قطر دعم بلاده الكامل وتضامنها مع دولة قطر في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين بدأوا لقاءات في إيران لمحاولة تهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاق. وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وكاد أن يوسع نطاق المواجهة.
2: شهدنا خلال اليومين الماضيين تصاعدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى وقوع هجمات متبادلة كادت أن توسع نطاق المواجهة. وقد أجريت أمس اتصالا مطولا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والذي أوضح بدوره موقف بلاده بشأن التطورات. نأمل أن تسهم اللقاءات المقررة في سلطنة عمان نهاية الأسبوع في التوصل إلى حل يزيل الخلاف القائم بشأن آلية المرور في المضيق.
0: قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء ضربات نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. وذكرت الوكالة أن شابا من مدينة نبطية قتل عصر الجمعة بغارة استهدفته وهو يقود دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان. وأضافت أن شخصا آخر أصيب بجروح خطرة في المنطقة نفسها جراء غارة استهدفت سيارته، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي هجوم سابق استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة في أثناء تفريغها النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال، ما أدى إلى إصابة شخصين. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد للانسحاب خلال أيام من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وفق اتفاق الإطار بالتزامن مع جولة مرتقبة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الانسحاب المرتقب يأتي استجابة لطلبات أمريكية ولبنانية بضرورة إخلاء تلك المناطق قبل انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات دون أن تحدد مواقعها. وفي سياق متصل ذكرت هيئة البث في تقرير منفصل أن الحكومة الإسرائيلية وجهت الجيش إلى تجميد جميع العمليات المصنفة حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب أمريكي. اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودروف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان ما زالت مستمرة. وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بإسطنبول أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم بما في ذلك المساعدات الإنسانية لإرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان، مشيرا إلى أن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات. وبدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. وشدد سلام في تدوينة على منصة إكس عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التمسك باستقلالية القرار اللبناني وبسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها، مع العمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن في المنطقة. فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبرزهم رئيس الأركان يال زامير بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي أثناء إبحاره في المياه الدولية في أكتوبر 2025. وجاء القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات مدنية إسبانية إثر دهم البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وكان بعضها يرفع علم إسبانيا على بعد نحو 70 ميلا بحريا من الساحل. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إن عدة قادة أوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تمثله إسرائيل على الأمن والاستقرار الدوليين.
3: العديد من القادة الأوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تمثله إسرائيل، لكنهم بحاجة إلى تطوير سبل للتعامل مع هذه المشكلة، كما أن سياسات حكومة نتنياهو ليست مشكلة تخص تركيا وحدها، بل هي عبء على إسرائيل والمنطقة وتهديد للأمن الدولي. وعلى إسرائيل التخلي عن استراتيجية أن أمنها يأتي من انعدام أمن الآخرين وتقسيمهم.
0: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في مراكز الإيواء بقطاع غزة. وأكدت الأونروا في بيان أن أكثر من نصف العائلات النازحة في غزة تعيش ظروفا تهدد حياتها مع انتشار مياه الصرف الصحي والبرك الملوثة. وأضافت أن 52% من العائلات النازحة تقيم في مناطق تنتشر فيها مياه الصرف الصحي والبرك الراكدة قرب مراكز الإيواء. أصيب 10 فلسطينيين باعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي في محافظتي نابلس والخليل بالضفة الغربية تزامنا مع اقتحامات واعتداءات استهدفت بلدات وأراضي فلسطينية. وقالت مصادر محلية إن مستوطنين اقتحموا أراضي لفلسطينيين شرق بلدة بيت فوريك بمدينة نابلس واعتدوا عليهم فيما دفعت قوات من الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشرقية للبلدة، كما اقتحم مستوطنون محيط مسجد أبو رأفت الحج حسين في منطقة العشر شرقي البلدة وفق المصدر ذاته. توغلت قوات إسرائيلية في مناطق بريفي محافظتي درعا والقنيطرة جنوب غرب سوريا قبل أن تنسحب منها. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية نفذت تحركات على الطريق الرابط بين قريتي سيسون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي قبل أن تنسحب دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وصلت أعمال تشييد جسر عائم جديد في مدينة دير الزور السورية إلى مراحلها النهائية، ويجري تنفيذ المشروع الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية بالاشتراك بين وحدات هندسية عسكرية لوزارتي الدفاع السورية والتركية.
1: في خطوة تعكس تنامي التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف إعادة الإعمار، شرفت أعمال إنشاء جسر عائم إسعافي في مدينة دير الزور على الانتهاء ليربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية ويؤمن حركة عبور المواطنين والمركبات بعد سنوات من المعاناة وصعوبات التنقل. الجسر الذي نفذ بالتعاون

0: تعاون بين وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع التركية شيد بالقرب من جسر السياسية المتضرر ليشكل حلا مؤقتا إلى حين استكمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسي وإعادته إلى الخدمة الكاملة.
1: تم تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الدفاع السورية ومحافظة دير الزور، وبالتعاون مع الجانب التركي تم جلب جسر عسكري عائم حربي يبلغ طوله قرابة 270 متر، يحمل وزن أكثر من 25 طن. هذا الجسر يربط بين الضفتين المذكورة ويسهل الكثير على الأهالي في هذه المنطقة ويوفر الكثير من العناء والمسافات. فقبل تركيب هذا الجسر كان المواطن يحتاج لقطع مسافة قرابة 50 كيلومتر حتى يصل لمركز المدينة في المنطقة المقابلة.
0: ويمتد المشروع بين منطقة طريق العليس الساحلي على الضفة الغربية ومدينة حطلة على الضفة الشرقية، فيما استغرقت أعمال تركيبه نحو أسبوع من العمل الهندسي المكثف. ويدخل الجسر الخدمة خلال يومين بعد استكمال التجهيزات الفنية وإجراءات السلامة، ليبدأ باستقبال حركة عبور المدنيين والمركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان دير الزور وتقليص الاعتماد على وسائل العبور البدائية والخطرة. ويأتي المشروع في سياق تحركات أوسع تقودها الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
2: أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته الكاملة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بولاية نيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد دحر قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها.
3: فيما وصف بالتطور العسكري المهم، يتمكن الجيش السوداني من تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد 106 أيام من السيطرة عليها من تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وبسط الجيش سيطرته على الكرمك بعد معارك شرسة مكبداً قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويؤكد الجيش السوداني على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تركز على حماية المدنيين في المدينة واستعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية. لكن أين تكمن أهمية الكرمك؟ وفق خبراء عسكريين، تمثل الكرمك مكسبا استراتيجيا من شأنه التأثير في موازين القوة داخل ما يوصف بأنه أحد أكثر محاور الحرب حساسية، بيد أن محورية ما يمكن وصفه بالإنجاز تبقى رهن قدرة الجيش على تثبيت سيطرته عليها وتصديه لأي هجمات مضادة، كما أن استعادتها تمثل تحولاً استراتيجياً للعمليات العسكرية، لأن أهمية الكرمك تتجاوز استعادة السيطرة على رقعة جغرافية محدودة، بيد أنها تشمل إعادة ترتيب ميزان الانتشار العسكري في الإقليم لما تتمتع به من موقع متاخم للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، مما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية كبيرة، فضلا عن تأثيرها على خطوط الإمداد والحركة. وفي سياق متصل، تستمر جرائم قوات الدعم السريع بالتكشف، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل جماعي وحشية واغتصاب جماعي بحق نساء وفتيات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، معتبرة تلك الانتهاكات مؤشرات واضحة على وقوع إبادة جماعية. وحذرت البعثة من أن أنماطا مماثلة من الانتهاكات ضد المدنيين ترتكب حاليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه الجيش السوداني المضي قدما في بسط السيطرة على كل تراب البلاد. رحاب الحمروني، ترت عربي.
2: أعلن الجيش الأوكراني استهداف 48 سفينة روسية في بحر أزوف خلال الأيام الماضية. وقال الجيش في بيان أن قواته نفذت الهجمات ما بين 6 و10 من شهر يوليو الجاري، مستهدفة سفنا لأسطول الظل الروسي الخاضع للعقوبات الدولية. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ سلسلة ضربات واسعة استهدفت مصافي ومحطة للنفط ومستودعا للوقود داخل العمق الروسي. وأفادت هيئة الأركان بأن القصف أسفر عن اندلاع حريق في مصفاة إليسكي للنفط بمنطقة كراسنودار، كما استهدف مجمع أوسلوجا لتكرير النفط في منطقة لينينغراد. وأضاف البيان أن محطة ومستودعا للنفط في منطقة روستوف تعرضا أيضا لضربات أدت إلى وقوع انفجارات واندلاع حرائق. أصيب 10 أشخاص بينهم طفل بهجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الثالثة خلال أسبوع. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم تسبب بحرائق وأضرار في عدة أحياء بالمدينة وشمل مكاتب ومستودعات ومنشآت إدارية وخدمية، مضيفة أن فرق الإنقاذ والطوارئ تواصل أعمالها لإجلاء المصابين وإخماد الحرائق وإزالة الأضرار في المواقع المستهدفة. دوت 5 انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن صحفيين. وأطلقت السلطات المحلية صافرات الإنذار بعد دقائق من الانفجار الأول. هذا وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف أن موسكو تشن هجوما صاروخيا على العاصمة. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا انطلاقا من دورها الفاعل في دفع مسار التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
4: تواصل تركيا جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا باعتبارها تمس أمن البحر الأسود والملاحة البحرية والتجارة الدولية بشكل مباشر، ونلاحظ أن رقعة الحرب تتسع تدريجيا سواء من حيث نطاقها أو أهدافها أو أساليبها، وهو ما يزيد من مخاطر التصعيد. وخلال لقائي الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلت إليه رسائل رئيسنا، كما أطلعت الرئيس على نتائج تلك المحادثات، وسأجري قريبا زيارة إلى أوكرانيا لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأوكرانيين. وتواصل تركيا الحوار مع جميع الأطراف، وهو ما يمنحها دورا محوريا في دفع مسار التفاوض وتقريب وجهات النظر بما يسهم في التوصل إلى سلام دائم.
2: أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري أن البلاد سجلت 131 وفاة غرقا منذ 19 من يونيو الماضي بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا وأجزاء واسعة من القارة الأوروبية. يأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصريحات لوزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريس كشفت فيها عن تسجيل نحو 2025 وفاة زائدة عن المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد، مع ملاحظة زيادة في معدلات الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عاما. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 من يونيو الماضي تجاوزت 4000 قتيل. وأوضح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزال، إضافة إلى آلاف المفقودين. ختم النشرة، تذكير بالعناوين. ترامب يهدد بالقضاء على إيران إذا حاولت اغتياله ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. قتيل وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انسحاب الجيش من مناطق في لبنان خلال أيام. المحكمة الوطنية

0: الوطنية الإسبانية تفتح تحقيقاً بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
2: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

هل فكرتم يوماً في هذا الكون الذي نعيش فيه؟ ما الذي لا يمكننا أن نعيش بدونه؟ الماء والهواء والطعام، عائلتكم وأصدقاؤكم، المدينة التي تعيشون فيها، وبالتأكيد مسكنكم. كلها أمور ضرورية، ولكن انتبهوا، فربما تخسرون كل شيء دفعة واحدة.

0: قبل 4 مليارات عام وقبل أن يكون الإنسان. كان عالمنا جحيماً بكل ما في الكلمة من معنى. كان كرة مظلمة من سحب الغبار الحارة لا يمكن للعين أن تبصر فيها شيئاً. ثم حدث أمر لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر، وتغير كل شيء.
1: معجزة تحققت في هذا الجحيم، وليس في كوكب آخر في هذا الكون. إنها الحياة.
0: في البداية جاء

0: جاءت المياه من جهة لا نعلمها، ربما كانت من نيزك سماوي أو من مركز الأرض. ثم تشكلت في أعماق المحيطات كائنات حية من وحيدات الخلية، والتي لا نملك حتى الآن معلومات حاسمة في كيفية تشكلها. لكن هذه الكائنات الصغيرة تتكاثرت حتى بدأت بإنتاج الأكسجين قبل 3,500,000,000 عام. ما هي فرصة الحياة لكائنات حية أكبر من النباتات والحيوانات المختلفة؟
1: كنا آخر القادمين إلى الحياة، لأننا نحن البشر نستطيع أن نعيش فقط حين يتوفر الماء الذي نشرب والهواء الذي نتنفس، والحيوانات الأقل وحشية منا.
0: هذه الكرة الزرقاء الصغيرة هي التي منحتنا كل ما يلزمنا للحياة، وكانت هناك وظيفة أكثر أهمية تنتظر منا تحقيقها.
1: إنها مهمة البقاء. كان ينبغي أن نكون مستعدين دوماً للحفاظ على حياتنا باعتبارها معجزة الكون. فالطبيعة لم تكن كريمة معنا في كل حين، بل كانت شديدة الخطورة.
0: هنا واحدة من أولى المستوطنات العملاقة في العالم، جاتال هيوك. في الألفية السابعة قبل الميلاد يعتقد أنه كان يعيش هنا قرابة 8,000 شخص. قد يكون الرقم ضئيلاً عند مقارنته بالمدن الحديثة، لكن لم يوجد حتى ذلك التاريخ مجتمع آخر معروف بهذا العدد من السكان، ومثل هذا العدد من السكان يعني في الوقت ذاته التضحية.
2: تظهر نتائج الحفريات الأخيرة في جاتال هيوك أن مجتمعاً مزدحماً كان يعيش في مساحة ضيقة للغاية، أي كان سكان جاتال هيوك يفضلون العيش في مساحات صغيرة ببناء مساكن جديدة فوق القديمة.
0: كانت جاتال هيوك تتشكل من أحياء ليس فيها شوارع، فقد تأسست المنازل بشكل متصل بعضها ببعض ليكون المكان الوحيد الصالح للمسير هو أسطح المنازل الأخرى. المنفذ الوحيد من البيوت للخارج هي فتحة في السقف. كان هذا البيت ممتلئاً بالأقرباء، الأحياء منهم وغير الأحياء.
1: يبدو كل ذلك غير محبب، ولكن فكروا، كانت جاتال هيوك مدينة تقدم لكم الطعام حين تجوعون، وفيها جيران كثر يعتنون بكم حين تمرضون، وخارج المستوطنة مزارعكم ومراعيكم التي ترعون فيها حيواناتكم وغاباتكم الواسعة التي تصلح للصيد، فهي بيئة محمية بشكل كاف وبعيدة قدر الإمكان عن الأعداء وتأثيرات الطبيعة التي قد تهدد حياتكم.
0: بفضل ذلك تمكنت جاتال هيوك من حماية نسل الإنسان لعشرات الأجيال، لأن هؤلاء الناس قاموا بتقديم تنازل هام في سبيل البقاء أحياء. إنه قرار العيش معا، نعيش اليوم أحياء نتيجة قرار أسلافنا هذا، ويبدو أننا لا نعي كم كان احتمال بقائنا أحياء ضئيلا لولا ذلك.
1: عدم الحصول على الماء لثلاثة أيام قد يكون مميتاً، ويتعرض الإنسان عند الخروج للصيد لاحتمال هجوم من حيوان مفترس، بالإضافة لوجود من قد يقتل عوائل للحصول على قطعة لحم للبقاء على قيد الحياة. هذا قد يسرق النوم منكم، لكن الناس الذين استوطنوا المدن استطاعوا التغلب على تلك المشاكل، وبهذا الوعي تم إنشاء جاتال هيوك وغيرها. لكن سكان جاتال هيوك هجروها في المئوية السابعة من الألفية الخامسة قبل الميلاد، ولا نعلم السبب. ربما تعرضت لهجوم مفاجئ كبير، وربما لوباء قاتل، أو لقحط ومجاعة مما جعل سكانها يضطرون للهجرة، تماماً كالهجرات التي حصلت بعدها.
0: كل لحظة من التاريخ هي صراع من أجل البقاء، فعندما انتشر المغول في الآفاق وعاثوا قتلاً، كانت عاصمة الدولة السلجوقية مارو من كبرى مدن العالم. أما الطاعون الأسود الذي ظهر في سهول سيبيريا عام 1347 وانتشر حتى أوروبا، فقد حصد حياة ثلث سكان الأرض. يبدو أن عدد الذين لم يهاجروا بسبب الجوع والجفاف بقي صغيراً. فماذا عن الحروب العالمية؟

0: تشير التقديرات إلى نحو 100 مليون شخص فقدوا حياتهم في الحربين العالميتين، إضافة لتسليم ما يزيد عن 60 دولة مدنها وجيوشها للحرب. قد يبدو لنا اليوم أننا ننعم بحياة مرفهة، فلدينا مدن كبيرة يعيش فيها 30 مليون إنسان معاً، مشافين فاخرة وشوارعنا معبدة، ولدينا طائرات وشبكات اتصال.
1: قد تظنون أنكم في أمان، لأننا على عكس 8000 عام مضت منذ عصر جاتال هيوك، نملك اليوم تقنية أكثر تقدماً. إنه تراكم هائل ينفذ لكل حياتنا ويزيد من سلامتنا ورفاهيتنا في الحياة بشكل لا يصدق. لكن هذه التقنيات التي نظنها تجعل كل شيء أفضل حملت إلينا بعض المخاطر دون أن ندرك ذلك.
0: في الحرب الباردة التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، أعدت الولايات المتحدة خطة هجومية للرد على التهديد النووي من الاتحاد السوفيتي. تمت مشاركة هذه الخطة التي تعود لعام 1956 مع الرأي العام خلال الأعوام الماضية، وقد شملت إلقاء قنابل نووية على كبرى المدن في منطقة جغرافية واسعة تمتد من ألمانيا الشرقية إلى كوريا، ومن موسكو وبرلين وكييف وبراغ ووارسو وباكو وطشقند إلى بكين. في هذه الأماكن التي تصل إلى 1100 منطقة مأهولة ويعيش فيها ملايين الأشخاص. وبالطبع كانت لدى السوفييت خطة مماثلة، وكل ذلك من أجل دول الناتو القائمة خلف الستار الحديدي.
1: تأهبت الدول للهجمات النووية طوال الحرب الباردة. كانت كل الدول المشاركة تبحث عن طرق حماية من تلك الهجمات بحفر أنفاق تحت الأرض، وقد تم تأسيس إحداها في العاصمة التركية. ملجأ تحت قلعة أنقرة يوفر الحماية ل1200 شخص. فلو ألقيت قنبلة نووية فإن هذا الملجأ سيحمي الناس من مخاطرها الأولى. فالجدران السميكة وأكوام التراب تستطيع مقاومة الإشعاعات النووية والحرارة العالية، لكن الناس سيضطرون للخروج بعد أيام من أجل الماء والطعام، وسيبقى الخروج من الملجأ خطراً بسبب الإشعاع النووي الذي يسمم كل شيء في المحيط، وسيبقى الخطر قائماً لفترة طويلة. وما يزال احتمال الضربات النووية قائماً اليوم، ورغم اتفاقهما على خفض عدد الأسلحة النووية، فإن أمريكا وروسيا تمتلكان أكثر من 14,000 رأس نووي. قد يظن الذين لا يعيشون في المدن الكبيرة أنهم سينجون من هذه الهجمات، لكن استخدام هذا العدد الكبير من الأسلحة سيهدد حياة الجميع.
0: إن انفجار 14,000 سلاح نووي سيخلف وراءه سحباً كثيفة في العالم، والتي ستعيق وصول أشعة الشمس إلى الأرض. وبسبب انعكاس هذه الأشعة إلى الفضاء سيبرد الهواء ولن تنمو الزروع، سيستمر الهواء البارد والقحط زمناً طويلاً، وستنتشر سحب الغبار الإشعاعي في أنحاء العالم لتلوث الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه ومصادر الطعام.
1: لم تستعمل القنابل النووية ضد البشر سوى مرتين، والشيء الوحيد الذي سيوقف استعمالها هو الحكمة. لا يمكننا التحكم بالقنابل النووية إلا بالحكمة، لكن هناك خطر أكبر بدأ يهدد حياتنا وطبيعتنا التي أفسدنا توازنها لأننا لم نستعمل عقلنا السليم.
0: هنا أركتيكا، أي القطب الشمالي. الشمس لا تشرق هنا أبداً في أشهر الشتاء، والجليد يبقى غارقاً في ظلام وبرد طوال 6 شهور. متوسط الحرارة في الشتاء منذ عصور هو 30 درجة تحت الصفر. لكن في عام 2018 حدث في القارة أمر فريد، فقد ارتفعت الحرارة في بعض مناطقها إلى 20 درجة، رغم أن الشمس كعادتها

0: لم تشرق أبدا. غرينلاند التي تخزن في أنهارها الجليدية 20% من إجمالي المياه العذبة في العالم، بقيت هذا العام 60 ساعة إضافية في حرارة تفوق درجة الذوبان، ما تسبب بتدفق أطنان من المياه العذبة إلى البحار.
1: بالنظر إليها قد تبدو ظاهرة طبيعية، ولكنها ليست كذلك، فطبقات الجليد كانت موجودة في القطب منذ مئات آلاف السنين، لكنها بدأت تذوب. كيف يحصل هذا الاحتباس الحراري وليس هناك إلا مصدر واحد يزود الأرض بالطاقة الحرارية؟
0: الثورة الصناعية التي بدأت في القرن 19 زادت أولاً من استهلاك الفحم، ثم اكتشفنا البترول والغاز الطبيعي. حرق الوقود الأحفوري زاد من حرارة الأرض، ورفع أيضاً نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء الذي يمتص أشعة الشمس ويحافظ عليها في الجو، ما يزيد من حرارة الأرض. في البداية لم يدرك أحد تأثير هذا الغاز على حرارة الأرض، لكن بعد منتصف القرن العشرين أدركنا أن حرارة الأرض ترتفع. هذه هي خريطة توزع غاز ثاني أكسيد الكربون، ولسوء الحظ أنكم لن تستطيعوا الحصول على الهواء النقي بصعودكم للجبال، فالولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مسؤولتين عن إنتاج نحو نصف كمية ثاني أكسيد الكربون. وإن بقينا على هذا المنوال سيختل التوازن المناخي في الأرض.
1: أصبحنا متأكدين أننا نعيش تغيراً مناخياً، ومع ذلك تنأى معظم الدول عن الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، والطرف الوحيد الذي يتصدى لهذا الوضع هو الأرض.
0: في القطب الشمالي تصب المياه العذبة في البحار، أما في الجنوبي فقد ارتفعت هطولات الثلوج. في القطب الجنوبي تجتمع سحب الملح القادمة من البحار والغبار المتناثر من الصحراء وضباب الحمم البركانية، فتشكل سحباً تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء. ثاني أكسيد الكربون في الهواء تمتصه المحيطات والنباتات بعملية التركيب الضوئي، لكنها عملية بطيئة، فذرة الكربون تبقى في الغلاف الجوي 100 عام وسطياً، ونحن لم نتعلم إلا أن نتكيف مع المناخ. لم يعد الناس في مدن الصين يخرجون بلا أقنعة، ولا يكاد يوجد بيت في المناطق المعتدلة ليس فيه مكيفات هوائية، وأصبحت الكوارث الطبيعية تقع بشدة وتواتر غير مسبوق. نعم، إننا نرفع جودة المعيشة بالتكنولوجيا. نعم، إننا نرفع جودة المعيشة بفعل التكنولوجيا. وحين يحل ذلك اليوم الذي لا رجعة فيه، سيكون البقاء على قيد الحياة صعباً لدرجة لا نتوقعها.
1: إن بلوغنا هذه الأيام يعتبر معجزة لوحده، فقد عشنا على هوامش الخطر، وحاضرنا لا يختلف عن ذلك، فأسلحتنا خطيرة فتاكة، والاحتباس الحراري يقتلنا ببطء، واصطدام نيزك بالأرض يكفي لفنائنا. لكن هذا لا يعني أن نستسلم للتشاؤم، فالأمل موجود دائماً. هذه الأخطار التي نخشى أن تقضي على حياتنا على الأرض ربما تكون سبباً لولادة حياة في كوكب آخر.

الكوكب الأحمر، المريخ، قريب جداً من الأرض، لكنه بعيد بدرجة ضمنت له النجاة من التلوث. ربما بعد وقت قصير سيستقر الإنسان في هذا الكوكب بعد أن كان يعيش في الأرض. فهل يمكن لهذه الصحراء أن تصبح فعلاً داراً للبشر؟ هذه الطبيعة الخلابة التي تحتوي على الجبال الحمراء والصحاري والوديان، هل سندعوها يوماً بالطبيعة الأم؟ كم يشبه هذا الكوكب الأرض؟ هذا يبدو أشبه بواد شكلته مياه جارية، وهذه

0: كأنها بحيرة. من أين يأتي هذا التشابه المبهر؟
1: في نهايات القرن التاسع عشر أصبح المريخ أحد أكثر الكواكب إثارة للفضول، والتلسكوبات التي أخذت تتقدم سمحت برؤية تفاصيل سطح المريخ.
0: رجل الأعمال والعالم الفلكي بيرسيفال لويل كان أحد هؤلاء الراصدين. في مرصده الذي اتخذ اسمه لويل، رصد المريخ وعمل على وضع خريطة له. وجد لويل أن المريخ يدور حول نفسه بسرعة تكاد تساوي سرعة دوران الأرض، ورأى أن المريخ يبدو عليه الجفاف، لكن السطوع في قطبيه يشبه منظر الغطاء الجليدي. أما القسم القريب من خط الاستواء فيبدو كالصحراء الكبرى. ولفت انتباهه مجار تشبه تلك المتشكلة من جريان المياه، وبعد رصده توصل إلى قرار، وهو أن سكان المريخ فتحوا مجاري مائية تنقل المياه من القطبين إلى خط الاستواء.
1: كانت آراء لويل جريئة، لذا اكتسب شهرة كبيرة، لكن علماء الفلك الآخرين لم يتفقوا معه في آرائه، لأن الأقنية التي ذكرها لم تكن واضحة، والغلاف الجوي للمريخ يبدو ضعيفاً ولا يسمح باستقرار الحياة فيه، أو ربما كان بارداً جداً لبعده عن الشمس. لكن لم يكن لديهم بيانات عميقة واضحة تثبت خطأ آرائه، ولهذا السبب بقيت أوصافه المبالغ فيها تشكل تصور المريخ لدى الإنسان لأعوام طويلة جداً، إلى أن ذهبنا ورأينا المريخ على حقيقته.
0: هذه كيوراسيتي، أي الفضول، وهي عربة فضائية متجولة. حجمها يكاد يعادل حجم سيارة. هذا المختبر الجوال هبط في الفوهة المعروفة باسم فوهة جيل قريباً من القطب الشمالي للمريخ في عام 2012، وأرسل إلينا أوضح الصور عن سطح المريخ. لا يبدو أن هناك سكاناً لهذا الكوكب. نرى وادياً جافاً ليس فيه ماء، وغلافاً جوياً رقيقاً، وصخوراً شبيهة بصخور الأرض، وتراباً يشبه الغبار.
1: تم إرسال كيوريوسيتي إلى هذه الفوهة في المريخ لأن العلماء اعتقدوا بأن هناك ماءً على المريخ، أي هناك احتمال وجود الحياة. ظنوا أن الماء قد يكون تحت سطح التربة إن لم يكن على الفوهة، وحتى إن لم يكن هناك فقد يكون وجد في الماضي، وربما يجدون آثاره.
0: لهذا بقيت هذه العربة تتجول في فوهة جيل منذ لحظة هبوطها. وفي سبتمبر عام 2012 وصلت إلى سفوح جبال شارب الواقعة شمال فوهة جيل. أرسلت العربة الصورة التي التقطتها لسطح المريخ إلى وكالة ناسا، وحين دقق العلماء في الصور أيقنوا بوجود مجار مائية في المريخ.
2: لاحظوا الحصى الصغيرة المتراكمة في يسار الصورة، إنها تشبه الحصى على ضفاف الأنهار في الأرض، وحين ننظر لشكلها نجد أن تكومها بفعل رياح المريخ غير وارد. أكوام الحصى هذه لا تتشكل إلا بفعل تيارات مائية قوية، حيث يعتقد العلماء بأن مياها كانت تجري بسرعة متر في الثانية.
0: قبل 4 مليارات سنة كان هذا الكوكب الصحراوي أزرق كما الأرض. كان يملك بحاراً وبحيرات وغلافاً جوياً أزرق اللون. ربما كان مكاناً يمكن العيش فيه. لم تكن فيه أقنية مبنية باليد كما اعتقد لويل، لكن بعض المناطق في المريخ تشكلت طبيعياً بفعل التيارات المائية. فيما بعد وقبل أن يمضي وقت طويل حصل شيء ما، وفقد المريخ كل ما عليه.
2: كانت نواة المريخ حارة ذات يوم على شكل ماجما منصهرة، وتشكل حول المريخ حقل مغناطيسي.

0: أي كما تشكلت نواة الأرض، وبوجود حقول مغناطيسية يستطيع الكوكب أن يحمي نفسه وغلافه الجوية من إشعاعات الشمس الضارة والنيازك. لكن النواة بردت بسرعة لأن المريخ أصغر من الأرض وأبعد عن الشمس، ففقد المريخ حقله المغناطيسي ما جعل غلافه الجوي غير محمي، وتبخرت مياه محيطاته.
1: سيأتي يوم نذهب فيه إلى المريخ ونعمل على بناء مستوطنة فيه، وسنبني حضارة من البداية تماماً كجطال هيوك التي بناها أجدادنا الأوائل. في المريخ سيكافحون الطبيعة، الطبيعة التي ليس فيها ماء ولا كائنات حية، والتي يتكون غلافها الجوي من غاز ثاني أكسيد الكربون فقط، وحرارتها أشد برودة من الأرض.
2: لكن ما تزال لدينا فرصة، فبينما تضر الغازات الدفيئة والأسلحة بالأرض، يمكنها أن تبث الحياة في الغلاف الجوي في المريخ.
1: الغطاء الجليدي في قطبي المريخ كبير جداً كالجروف الجليدية في الأرض، وإلى جانب الجليد العادي يوجد الجليد الجاف، أي ثاني أكسيد الكربون المتجمد. فإن نجحنا في تذويبه سنحصل على مياه صالحة للشرب، وسنحرض الاحتباس الحراري وندفئ المريخ بنشر غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ كما نفعل على الأرض.
2: الغلاف الجوي لكوكب المريخ حالياً أرق من الغلاف الجوي للأرض بمئة مرة، أي أننا لا نستطيع التنفس ولا الخروج دون ارتداء ملابس ضاغطة. لكن الأبخرة التي قد تتصاعد من القطبين ربما ستعدل ضغط وحرارة الجو ليكونا قريبين مما هما على الأرض. عندها لن نحتاج لارتداء بدلة الفضاء، هذا يمكن تحقيقه. مثلاً يمكننا توجيه بعض النيازك بالأسلحة والصواريخ حتى تسقط في المريخ، أو أن نضع ألواحاً شمسية عملاقة في المدار لتعكس أشعة الشمس على القطبين، وربما نفجر قنابل ذرية في القطبين. فلدى البشرية قنابل نووية تكفي لتحويل النظام الشمسي إلى فرن، أي أن كثيراً مما نعده ضاراً بالأرض يمكننا استعماله لبناء عالم جديداً على المريخ.
0: إن تعديل المريخ وتحويله لمكان قابل للعيش لم يعد حلماً، لكنه أمر يتطلب تخطيطاً ويستغرق تنفيذه ربما مئات آلاف السنين. تنفيذه غير ممكن حالياً، فنحن لم نستطع إرسال إنسان إلى المريخ، لكن البشرية لن تتخلى عن فكرة العيش على المريخ.
1: إننا نكافح منذ ولادتنا للبقاء أحياء، ونجحنا في إيجاد طرق كثيرة لكسب هذا الكفاح حتى وصلنا إلى يومنا هذا. نجونا من الزلازل والطوفانات والنيازك والجوع والأوبئة، واستطعنا أن نفلت من جميع أنواع البلايا التي يمكن أن تخطر بالبال. لدينا خطط تنقذنا حتى من احتمالية دمار الأرض، لكن العدو اللدود للبشرية ليس هذه الظواهر الطبيعية، بل نحن أعداء أنفسنا اللدودون. فنحن ما زلنا مستمرين في خوض الحروب، وما نزال نصنع الأسلحة، وما يزال بعضنا يقتل بعضاً، وما يزال بعضنا يهجر بعضاً، وسنبقى كذلك ولن نتغير حتى لو ذهبنا إلى المريخ أو إلى أي كوكب آخر.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نقطع البث.
5: نعم.
4: أسرع وقت ممكن
5: ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

ترامب يهدد بالقضاء على إيران إذا حاولت اغتياله ووفد قطر في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع خروقاته لوقف إطلاق النار في خان يونس ومدينة غزة. عشرات الإصابات بهجوم روسي على كييف وأوكرانيا، تعلن استهداف عشرات السفن في بحر آزوف. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير مناطق واسعة في إيران إذا أقدمت طهران على محاولة اغتياله. وقال ترامب إن 1000 صاروخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران مع 1000 أخرى ستتبعها في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها باغتياله. وأضاف أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ العملية إذا اقتضى الأمر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات وأشار إلى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر خليباف أن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم، وأن المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأوضح قاليباف خلال لقاء عقده مع رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الأندونيسية

0: أحمد موزاني أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال جولات التفاوض عدم وثوق طهران بواشنطن، مشددا على أن خوض المفاوضات مع الولايات المتحدة يتطلب استعدادا تاما للحرب.
1: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفاد مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية، غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية، ليبقى الترقب والحذر سيداء المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: وصل وزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط لبحث قضية مضيق هرمز، ومن المقرر أن يناقش عراقجي خلال الزيارة مع المسؤولين العمانيين آخر التطورات الإقليمية، على رأسها ملف الملاحة البحرية في المضيق، فضلا عن العلاقات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيقابل بإجراءات مماثلة، وشدد بقائي على أن إيران لن تسمح بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مضيفا أن بلاده عازمة على ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتواصل تعاونها مع سلطنة عمان بشأن وضع آليات مناسبة لضمان العبور الآمن للسفن في المضيق. حث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف على ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بين واشنطن وطهران بالوسائل السلمية. وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد خلال اتصال هاتفي بأمير قطر دعم بلاده الكامل وتضامنها مع دولة قطر في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين بدأوا لقاءات في إيران لمحاولة تهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز.

0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وكاد أن يوسع نطاق المواجهة.
1: شهدنا خلال اليومين الماضيين تصاعدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى وقوع هجمات متبادلة كادت أن توسع نطاق المواجهة. وقد أجريت أمس اتصالا مطولا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والذي أوضح بدوره موقف بلاده بشأن التطورات. نأمل أن تسهم اللقاءات المقررة في سلطنة عمان نهاية الأسبوع في التوصل إلى حل يزيل الخلاف القائم بشأن آلية المرور في المضيق.
0: قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء ضربات نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. وذكرت الوكالة أن شابا من مدينة النباطية قتل عصر الجمعة بغارة استهدفته وهو يقود دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان، وأضافت أن شخصا آخر أصيب بجروح خطرة في المنطقة نفسها جراء غارة استهدفت سيارته ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي هجوم سابق استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة في أثناء تفريغها النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال ما أدى إلى إصابة شخصين. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد للانسحاب خلال أيام من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفق اتفاق الإطار، بالتزامن مع جولة مرتقبة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الانسحاب المرتقب يأتي استجابة لطلبات أمريكية ولبنانية بضرورة إخلاء تلك المناطق قبل انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات دون أن تحدد مواقعها. وفي سياق متصل ذكرت هيئة البث في تقرير منفصل أن الحكومة الإسرائيلية وجهت الجيش إلى تجميد جميع العمليات المصنفة حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب أمريكي. اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودلوف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان ما زالت مستمرة. وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بإسطنبول أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم بما في ذلك المساعدات الإنسانية لإرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان، مشيرا إلى أن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. وشدد سلام في تدوينات على منصة إكس عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التمسك باستقلالية القرار اللبناني وبسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها، مع العمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن في المنطقة. ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة حسب ما نقلت مصادر فلسطينية لم تذكر بعد حجم الأضرار ولا أعداد الضحايا. وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل فجر السبت عمليات النسف والقصف والإطلاق

0: للنار في خان يونس ومدينة غزة، وكان 7 فلسطينيين بينهم عاملون في الطواقم الطبية قد أصيبوا جراء هجمات شنها الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة بطائرة مسيرة وإطلاق نار مباشر في شمال قطاع غزة ووسطه. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في مراكز الإيواء بقطاع غزة، وأكدت الأونروا في بيان أن أكثر من نصف العائلات النازحة في غزة تعيش ظروفا تهدد حياتها مع انتشار مياه الصرف الصحي والبرك الملوثة، وأضافت أن 52% من العائلات النازحة تقيم في مناطق تنتشر فيها مياه الصرف الصحي والبرك الراكد قرب مراكز الإيواء. فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبرزهم رئيس الأركان يال زمير بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي أثناء إبحاره في المياه الدولية في أكتوبر 2025. جاء القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات مدنية إسبانية إثر دهم البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وكان بعضها يرفع علم إسبانيا على بعد نحو 70 ميلا بحريا من الساحل. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة مع صحيفة The National الإماراتية إن عدة قادة أوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تمثله إسرائيل على الأمن والاستقرار الدوليين.
1: العديد من القادة الأوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تمثله إسرائيل، لكنهم بحاجة إلى تطوير سبل للتعامل مع هذه المشكلة، كما أن سياسات حكومة نتنياهو ليست مشكلة تخص تركيا وحدها، بل هي عبء على إسرائيل والمنطقة وتهديد للأمن الدولي، وعلى إسرائيل التخلي عن استراتيجية أن أمنها يأتي من انعدام أمن الآخرين وتقسيمهم.
0: نظم ناشطون فلسطينيون ومتضامنون إسبان وقفة جماهيرية حاشدة في ساحة سول وسط العاصمة مدريد للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة، مطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية الجارية في القطاع.
2: تتجه فيه أنظار ملايين الإسبان هذا المساء لمتابعة مباراة منتخبهم الوطني في تصفية كأس العالم، تتجه أنظار فئة أخرى من المجتمع الإسباني إلى قضية فلسطين للتضامن معها، حيث تقام في هذه اللحظات فعالية تضامنية مع فلسطين تنظمها مؤسسة مدريد مع غزة، وهنا يحتشد العشرات من المتضامنين للتعبير عن تضامنهم مع قضية فلسطين وللتأكيد على أن شغفهم بالرياضة لا يمنع هم عن التضامن مع قضية فلسطين الإنسانية.
3: رسالتنا اليوم هي إبقاء فلسطين حاضرة في الأذهان، يجب ألا تنسى، لأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في أكتوبر لم ينهي الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، فما زالت مستمرة في القطاع وفي عموم فلسطين إلى جانب الاحتلال والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
2: وأيضا يعبرون عن احتجاجهم واستيائهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أساء فيها إلى الشعب الإسباني والحكومة الإسبانية خلال قمة الناتو التي عقدت في أنقرة خلال الأيام الماضية، وأيضا يطالب المشاركون في هذه الوقفة التضامنية كذلك بمقاطعة إسرائيل على كافة الأصعدة، ويطالبون الحكومة الإسبانية أيضا بترجمة تصريحاتها ومواقفها إلى أفعال حقيقية على أرض الواقع، ويقولون كذلك أن ما عبر عنه الرئيس الأمريكي يعكس حالة ونجاح الفعاليات التضامنية والحراك المستمر في إسبانيا منذ بداية الحرب على غزة، وهذا كلما طالب الإسبان بمقاطعة العلاقة مع إسرائيل تخرج إسرائيل وأيضا حلفائها للمتحدث.

0: طلب بمقاطعة الإسبان. رمزي البيروتي، تي تي عربي، مدريد.
1: أصيب 10 فلسطينيين باعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي في محافظتي نابلس والخليل بالضفة الغربية تزامنا مع اقتحامات واعتداءات استهدفت بلدات وأراض فلسطينية. وقالت مصادر محلية إن مستوطنين اقتحموا أراضي لفلسطينيين شرق بلدة بيت فوريك بمدينة نابلس واعتدوا عليهم، فيما دفعت قوات من الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشرقية للبلدة، كما اقتحم مستوطنون محيط مسجد أبو رأفة الحج حسين في منطقة العشر شرقي البلدة وفق المصدر ذاته. توغلت قوات إسرائيلية في مناطق بريفي محافظتي درعا والقنيطرة جنوب غرب سوريا قبل أن تنسحب منها. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية نفذت تحركات على طريق الرابط بين قريتي سيسون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي قبل أن تنسحب دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وصلت أعمال تشييد جسر عائم جديد في مدينة دير الزور السورية إلى مراحلها النهائية. يجري تنفيذ المشروع الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية بالاشتراك بين وحدات هندسية عسكرية لوزارتي الدفاع السورية والتركية.
2: في خطوة تعكس تنامي التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف إعادة الإعمار، شرفت أعمال إنشاء جسر عائم إسعافي في مدينة دير الزور على الانتهاء ليربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية ويؤمن حركة عبور المواطنين والمركبات بعد سنوات من المعاناة وصعوبات التنقل. الجسر الذي نفذ بالتعاون بين وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع التركية شيد بالقرب من جسر السياسية المتضرر ليشكل حلا مؤقتا إلى حين استكمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسي وإعادته إلى الخدمة الكاملة.
3: تم تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الدفاع السورية ومحافظة دير الزور، وبالتعاون مع الجانب التركي تم جلب جسر عسكري عائم حربي يبلغ طوله قرابة 270 متر، يحمل وزن أكثر من 25 طن. هذا الجسر يربط بين الضفتين المذكورة ويسهل الكثير على الأهالي في هذه المنطقة ويوفر الكثير من العناء والمسافات. فقبل تركيب هذا الجسر كان المواطن يحتاج لقطع مسافة قرابة 50 كيلومتر حتى يصل لمركز المدينة في المنطقة المقابلة.
2: ويمتد المشروع بين منطقة طريق العليس الساحلي على الضفة الغربية ومدينة حطلة على الضفة الشرقية، فيما استغرقت أعمال تركيبه نحو أسبوع من العمل الهندسي المكثف. ويدخل الجسر الخدمة خلال 2 يوم بعد استكمال التجهيزات الفنية وإجراءات السلامة ليبدأ باستقبال حركة عبور المدنيين والمركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان دير الزور وتقليص الاعتماد على وسائل العبور البدائية والخطرة. ويأتي المشروع في سياق تحركات أوسع تقودها الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: أعلن الجيش الأوكراني استهداف 48 سفينة روسية في بحر أزوف خلال الأيام الماضية. وقال الجيش في بيان أن قواته نفذت الهجمات ما بين 6 و10 من شهر يوليو الجاري مستهدفة سفنا لأسطول الظل الروسية الخاضع للعقوبات الدولية. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ سلسلة ضربات واسعة استهدفت مصافي ومحطة للنفط ومستودعا للوقود داخل العمق الروسي. وأفادت هيئة الأركان بأن القصف أسفر عن اندلاع حريق في مصفاة ليسكي للنفط بمنطقة كراسوندار، كما استهدف مجمع أوستولاغا لتكرير النفط في منطقة لينينغراد. وأضاف البيان أن محطة ومستودعا للنفط في منطقة روستوف تعرض أيضا لضربات أدت إلى وقوع انفجارات واندلاع حرائق. أصيب 10 أشخاص بينهم طفل بهجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الثالثة خلال أسبوع. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم تسبب بحرائق وأضرار في عدة أحياء بالمدينة، وشمل مكاتب ومستودعات ومنشآت إدارية وخدمية، مضيفة أن فرق الإنقاذ والطوارئ تواصل أعمالها لإجلاء المصابين وإخماد الحرائق وإزالة الأضرار في المواقع المستهدفة. دوت 5 انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن صحفيين. وأطلقت السلطات المحلية صافرة الإنذار بعد دقائق من الانفجار الأول هذا، وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف أن موسكو تشن هجوما صاروخيا على العاصمة. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا انطلاقا من دورها الفاعل في دفع مسار التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
4: تواصل تركيا جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا باعتبارها تمس أمن البحر الأسود والملاحة البحرية والتجارة الدولية بشكل مباشر، ونلاحظ أن رقعة الحرب تتسع تدريجيا سواء من حيث نطاقها أو أهدافها أو أساليبها، وهو ما يزيد من مخاطر التصعيد. وخلال لقائي الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلت إليه رسائل رئيسنا، كما أطلعت الرئيس على نتائج تلك المحادثات، وسأجري قريبا زيارة إلى أوكرانيا لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأوكرانيين. وتواصل تركيا الحوار مع جميع الأطراف، وهو ما يمنحها دورا محوريا في دفع مسار التفاوض وتقريب وجهات النظر بما يسهم في التوصل إلى سلام دائم.
1: أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته الكاملة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد دحر قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معه.
5: فيما وصف بالتطور العسكري المهم، يتمكن الجيش السوداني من تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد 106 أيام من السيطرة عليها من تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وبسط الجيش سيطرته على الكرمك بعد معارك شرسة، مكبدا قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويؤكد الجيش السوداني على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تركز على حماية المدنيين في المدينة واستعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، لكن أين تكمن أهمية الكرمك؟ وفق خبراء عسكريين، تمثل الكرمك مكسباً استراتيجياً من شأنه التأثير في موازين القوة داخل ما يوصف بأنه أحد أكثر محاور الحرب حساسية، بيد أن محورية ما يمكن وصفه بالإنجاز تبقى رهن قدرة الجيش على تثبيت سيطرته عليها وتصديه لأي هجمات مضادة، كما أن استعادتها تمثل تحولاً استراتيجياً للعمليات العسكرية، لأن أهمية الكرمك تتجاوز استعادة السيطرة على رقعة جغرافية محدودة، بيد أنها تشمل إعادة ترتيب ميزان الانتشار العسكري في الإقليم لما تتمتع به من موقع متاخم للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، مما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية كبيرة، فضلا عن تأثيرها على خطوط الإمداد والحركة. وفي سياق متصل، تستمر جرائم قوات الدعم السريع بالتكشف، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل جماعي وحشية واغتصاب جماعي بحق نساء وفتيات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، معتبرة تلك الانتهاكات مؤشرات واضحة على وقوع إبادة جماعية. وحذرت البعثة من أن أنماطا مماثلة من الانتهاكات ضد المدنيين ترتكب حاليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه الجيش السوداني المضي قدما في بسط السيطرة على

0: كل تراب البلاد. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
1: أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري أن البلاد سجلت 131 وفاة غرقا منذ 19 من يونيو الماضي، بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا وأجزاء واسعة من القارة الأوروبية. يأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصريحات لوزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ليست كشفت فيها عن تسجيل نحو 2025 وفاة زائدة عن المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد، مع ملاحظة زيادة في معدلات الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عاما. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 من يونيو الماضي تجاوزت 4000 قتيل. وأوضح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزال، إضافة إلى آلاف المفقودين. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. ترامب يهدد بالقضاء على إيران إذا حاولت اغتياله ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع خروقاته لوقف إطلاق النار في خان يونس ومدينة غزة. عشرات الإصابات بهجوم روسي على كييف، وأوكرانيا تعلن استهداف عشرات السفن في بحر آزوف. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The government doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
7: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
8: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
9: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
10: No nuclear weapons.
11: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
12: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
13: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
14: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

تحركات الرؤساء والزعماء تظل دائماً محفوفة بكواليس وحسابات أمنية بالغة التعقيد، حيث تصبح أي خطوة غير مدروسة مسألة حياة أو موت. وترامب يتقن هذه اللعبة، خاصة أنه كما يقول هو هدف لإيران. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من برنامج تفاعل، أهلا بكم. فيضانات وأعاصير مدمرة تضرب الصين واليابان والهند. الداخلية السورية تعلن القبض على منفذي تفجيرات دمشق. ترامب يصل أنقرة بالطائرة الجديدة ويغادر بالقديمة، فما السبب؟ شوارع

تختفي تحت الماء وأشجار تتهاوى ورياح عاتية، جميعها مشاهد تنتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت الأعاصير والفيضانات عدة دول من بينها اليابان إلى الصين والهند وتايوان. آلاف المقاطع وثقت ما أسموه بين قوسين غضب الطبيعة، حصدت ملايين المشاهدات لتتحول السوشيال ميديا لنافذة تنقل لحظة بلحظة ما عاشته تلك الدول من أحداث صعبة كتلك التي تظهر خطورة الكارثة الطبيعية هناك في الصين. نشاهد معا. الأخطر هو ما شهدته مقاطعة هينغشو الصينية، حيث فر نحو 800 ثعبان من بينها أفاعي الكوبرا السامة من مزرعة دمرها الفيضان بإحدى قرى المدينة. وقد تعرض السكان المحليون للدغات من هذه الثعابين، كما وصلت حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39 شخصا حتى هذه اللحظة. نشاهد.

كما ضرب الإعصار ميكالا والعاصفة الاستوائية هيجوس أجزاء من اليابان مصحوبين بأمطار غزيرة، ما أدى إلى وقوع انهيارات طينية وإصابات، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء فورية للسكان. نتابع هنا جانبا منها.

كما أوقفت الخطوط الجوية اليابانية تشغيل 48 رحلة من وإلى أوكيناوا استعدادا لتداعيات إعصار بافي، الذي من المتوقع أن تزداد ذروته ويضرب المدينة بقوة بدءا من يوم الغد. أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995، ولم يكن الوضع بأفضل حالا منه في الهند. فالفيضانات أغرقت الشوارع والطرقات، ولجأت السلطات المحلية إلى استخدام القوارب لإنقاذ العالقين. نشاهد معاً.

كما أجبرت الفيضانات في الهند أعدادا كبيرة من المواطنين على السير وسط المياه بعد تعطل حركة القطارات في منطقة فاساي فيرار بولاية مهاراشترا بسبب الأمطار الغزيرة. نتابع معاً.

0: اللقطات والمشاهد الواردة من أماكن الفيضانات والأعاصير تفاعل معها المستخدمون بتعليقات واسعة، نستعرض أبرزها. يقول حساب بايو ماكيش: الهند ليست مكانا للمبتدئين، غمرت المياه الشوارع بعد المطر والناس يتعاملون معها وكأنها حديقة مائية. لي زيكسين يقول: أرسلت الصين جسورا عائمة آلية تعرف باسم سفينة نوح لإنقاذ الطلاب المحاصرين جراء الفيضانات في إحدى المدارس، ويمكنها نقل 500 شخص في المرة الواحدة. ووك إيمينيت حساب آخر يقول: جرفت الفيضانات مئات من أسطوانات غاز البترول المسال ويقوم الناس بنهبها، يبدو هذا غريبا للغاية. عملية أمنية خاطفة وتنسيق استخباراتي عالي المستوى أنهت لغز الهجمات الأخيرة التي هزت العاصمة السورية دمشق بعد عملية أمنية وصفت بالنوعية كما وصفتها وزارة الداخلية. فقد أعلنت الوزارة أمس إلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت قبل أيام بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. العملية الأمنية الدقيقة جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في عدد من مناطق دمشق وريفها، وانتهت بتفكيك الخلية واعتقال جميع أفرادها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فرض طوق أمني مؤقت لحماية المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من منطقة العمليات. نشاهد.
1: هلا رجعوا الأهالي على منطقة عشل الورواد بعد انسحاب قوات الأمن من المنطقة. كما شايف الصورة الآن، عودة الأهالي إلى منطقة عشل الورواد بعد انسحاب قوات الأمن منها. كما شايف الصورة هذه هي الآن الأهالي يعودون إلى منطقة عشل.
0: وفور انتهاء العملية الأمنية نشر وزير الداخلية أنس خطاب تغريدة على منصة إكس قال فيها: الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم. وعلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تصدر النبأ قائمة الاهتمامات وسط حالة من الارتياح والترقب لمعرفة المزيد عن الهجمات التي تقف وراء تمويل أو الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الجماعة وتوجيهها. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الخلية تتبع لتنظيم داعش، فيما قادت ملاحقة أحد أفرادها إلى كشف بقية العناصر وأماكن وجودهم. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي: سنضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإعاقة مسيرة البناء. نشاهد.
2: وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهاز الاستخبارات بالتحريات اللازمة لمتابعة مجريات الحادث والمكان والاطلاع أيضا على الكاميرات والتصاوير للمنطقة، وصلنا إلى أحد الأفراد المنفذين، ومن خلال رصده وصلنا إلى أفراد الخلية التي قامت بالتفجير. وبعد تخطيط العملية محكمة بإشراف قيادة أمن الداخلي بدمشق وريفا وإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، قمنا بعملية متزامنة بعدة مناطق بدمشق وريفا، تم من خلالها إلقاء القبض على كامل الخلية التي ضلعت بهذا التفجير الإرهابي. العملية الأمنية شملت عدة مناطق بريف دمشق، بداية من حلة ثم الحسينية في المنطقة الجنوبية، وأيضا تم إلقاء القبض أحد المطلوبين وضالعين الخلية في عش الورور. خلال التحقيقات الأولية تبين انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي. الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات العامة بفضل الله عز وجل يقومون بجهد جبار للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن.
0: التفجيرات المتزامنة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها والرسائل المراد إيصالها من خلال تصعيد أمني مفاجئ في قلب العاصمة. لكن ما قصة التفجيرات التي حدثت أثناء زيارة ماكرون إلى البلاد؟ نشاهد معنا.

تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات قوات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستطع اختراق الطوق الأمني.

0: أحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير فأصدر تصريح باستمرار.
1: بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على الخلية الإرهابية شهدت منصات التواصل تفاعلاً واسعاً. نأخذ بعضاً من هذه التعليقات. يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج: نجحت قوات الأمن في احتواء التهديد الأمني الناتج عن الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق، وأظهرت أداءً سريعاً ودقيقاً في كشف الخلية الإجرامية واعتقال أفرادها بما يستحق الإشادة والتقدير. إبراهيم العلبي يقول: وزارة الداخلية كانت سباقة في تحويل المؤسسة الأمنية إلى مؤسسة وطنية عابرة لفئات المجتمع. كل نجاح تحققه الداخلية اليوم هو لبنة في بناء سوريا الغد الخالية من الانقسام والإرهاب والفتن والنعرات. يحيى حاج يعلق والآخر: هذه العملية تؤكد أن الدولة القوية لا تكتفي برد الفعل، بل تلاحق المخططين وتفكك شبكاتهم باحترافية. هبة تقول: ما نريده هو عمل أمني مستمر بخطط واضحة ومتابعة حقيقية للوصول إلى جميع المجرمين وتقديمهم للعدالة. أمن الناس وكرامتهم وهيبة الدولة يحتاج إلى جهود دائمة لا إلى حملات مؤقتة. لم تكن رحلة عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة عادية، بل تحولت في دقائق معدودة إلى لغز تصدر منصات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية. فعقب اختتام أعمال قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، رصدت عدسات الصحفيين لقطة لمغادرة ترامب على متن طائرة الرئاسة القديمة والتقليدية من طراز VC-25A. بدلاً من استقلال الطائرة الرئاسية الجديدة والمعدلة المهداة له من دولة قطر والتي كان قد دشن بها حضوره الدولي قبل أيام، نشاهد.

0: هذا تبديل المفاجئ بين طائرات الرئاسة فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والتحليلات السياسية والأمنية على وسائل الإعلام. أما ترامب نفسه فسارع إلى توضيح الموقف عبر منشور على منصته تروث سوشيال نافيا وجود أي مشكلات فنية، حيث أوضح أنه اختار الطائرة القديمة فقط من أجل استذكار الماضي والأيام الخوالي، وأضاف أنه أرسل الطائرة القطرية الجديدة مسبقا إلى قاعدة ميلدن هال البريطانية لإتاحة الفرصة أمام العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك للتجول داخلها ورؤية فخامته. لكن هذا التبرير لم يبدد الغموض بالكامل لدى الصحافة، لا سيما أن الرحلة تزامنت مع ظروف إقليمية وتوترات دبلوماسية بالغة الحساسية مع طهران، ليعود ترامب متحدثا أمام الصحفيين ملمحا إلى التهديدات المستمرة ضد حياته بقوله صراحة: أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية.
1: Probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with.
2: So you think that Iran was possibly thinking of trying
1: to... Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they'd feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. No, these are sick people. So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that.
3: Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force
1: One? Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go. Right?
3: But was there a specific threat today?

0: الشباب.
1: هذه الأجواء استدعت خروج المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ ببيان رسمي أكد فيه أن طائرة Air Force One الجديدة هي طائرة متطورة للغاية ومجهزة بأعلى البروتوكولات الأمنية السيادية التي تضمن سلامة الرئيس وموظفيه بالكامل. صحيح أن الرئيس ترامب وصل إلى وجهته، لكنه ترك خلفه سجالا يثبت أن تحركات الرؤساء والزعماء تظل محفوفة بكواليس وحسابات أمنية معقدة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع مشاهدينا. يقول حساب باسم محمد سرهان: السياسة الدولية لا تعترف بالصدف، وتوقيت تبديل الطائرة في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران يثير الشكوك. مها هي الأخرى تقول: ترامب تحدث عن استعراض الطائرة الفخمة أمام الجنود الأمريكيين، بينما تصريحاته للصحفيين تلمح لخطر الاغتيال. لديه قدرة رهيبة على تشتيت العالم. بالفعل جورجي يقول: تصريح ترامب بأنه لا يهتم بالتهديدات الإيرانية يعكس أسلوبه المعتاد في مواجهة الأزمات الحساسة أمام الكاميرات. حساب هوان أغولو يقول: تبديل الطائرة الرئاسية Air Force One لم يحدث لمجرد التسلية، الأجهزة الأمنية تأخذ أي تهديدات بجدية مطلقة، إنها مناورة أمنية مدروسة. العام سعيد. البالغ من العمر 78 عاما أثبت أن النضال لا يعرف الشيخوخة، إذ قيد نفسه داخل شاحنة ليعطل منشأة البت البريطانية بهدف منع تزويد الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقطع الغيار، قبل أن تعتقله الشرطة وهو يوبخهم لسكوتهم عن قتل أطفال غزة.
2: In Palestine, and they're killing children. Okay. Day in, day out. For the last 3 years, they've been killing children, and that's why I'm protesting. I've nothing wrong. I'm just only for humanity, for the children of the world. That's all I'm doing it for. Okay. Yeah.

0: Project Nimbus, you fire them! That's what you do! You fire the employees! Stop! Why are you putting me in a chokehold? Is this the future you want to see? Is this the future you want to see? Where AI executives and pretend like they have the answers? And they are doing good?
1: أثار يائير نجلو بنيامين نتنياهو عاصفة من الجدل بعد كشف وثائق رسمية لتغيير اسمه قانونيا إلى يوناتان هون. هذا التحول الغريب أثار شكوكا واسعة لدى الشارع الإسرائيلي وسط اتهامات متزايدة بأن الخطة تهدف للتملص من قضايا فساد.

أنهت غارة إسرائيلية حياة محمد الوحيدي مدير اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة قبل ساعة من انطلاق مواجهة مصر ضد الأرجنتين بالمونديال. نشاهد التفاصيل.

0: بعث جريح فلسطيني رسالة مصورة مؤثرة من شاطئ بحر غزة، يعبر فيها عن امتنانه العميق لمدرب منتخب مصر حسام حسن والشعب المصري. جاء هذا التكريم الشعبي بعد قيام العميد برفع علم فلسطين وإهداء تأهل بلاده منتخب بلاده بالمونديال لأهالي قطاع غزة. نشاهد.
1: رسالة شكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية وما تعرضنا له من حرب وظلم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل الشكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية. رسالة شكر يا كابتن حسام، كل فلسطين بتحب مصر والكابتن حسام حسن.

غادرت بعثة المنتخب المصري الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى أرض مصر بممر شرفي على سلم الطائرة احتفاء بإنجازهم التاريخي ومواقفهم المشرفة في المونديال. نشاهد.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: ابدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
5: ترامب يهدد بالقضاء على إيران إذا حاولت اغتياله ووفد قطر في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعوا. مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع خروقاته لوقف إطلاق النار في خان يونس ومدينة غزة. عشرات الإصابات بهجوم روسي على كييف، وأوكرانيا تعلن استهداف عشرات السفن في بحر آزوف. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجار شرق إقليم طهران. قالت التقارير إن سكان مدينتي باكتشيت وقيامتشيت أبلغوا عن سمع صوت الانفجار دون أن تتضح طبيعته أو موقعه الدقيق حتى الآن، ولم تصدر السلطات الإيرانية تفاصيل إضافية بشأن أسبابه أو ما إذا كان قد أسفر عن أضرار أو إصابات. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للعاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الزيارة تأتي استكمالا لمشاورات بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن مضيق هرمز يمثل أحد الملفات الرئيسية في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأن الجانبين أجريا عدة اجتماعات فنية لتسهيل حركة الملاحة الآمنة في المضيق. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير مناطق واسعة في إيران إذا أقدمت طهران على محاولة اغتياله. وقال ترامب إن 1000 صاروخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران مع آلاف أخرى ستتبعها في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها باغتياله. وأضاف أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ العملية إذا اقتضى الأمر. في وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس

0: فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى، كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات وأشار إلى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن طهران مستعدة للدفاع عن نفسها إذا انتهكت واشنطن مذكرة التفاهم، وأن المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأوضح قليباف خلال لقاء عقده مع رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الأندونيسية أحمد موزاني أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال جولات التفاوض عدم وثوق طهران بواشنطن، مشددا على أن خوض المفاوضات مع الولايات المتحدة يتطلب استعدادا تاما للحرب.
1: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفاد مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية، غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية، ليبقى الترقب والحذر سيداء المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: حث أمير قطر تميم بن حمد الثاني ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف على ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بين واشنطن وطهران بالوسائل السلمية. وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد خلال اتصال هاتفي بأمير قطر دعم بلاده الكامل وتضامنها مع دولة قطر في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وأكاد أن يوسع نطاق المواجهة.
2: شهدنا خلال اليومين الماضيين تصاعدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى وقوع هجمات متبادلة كادت أن توسع نطاق المواجهة. وقد أجريت أمس اتصالا مطولا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والذي أوضح بدوره موقف بلاده بشأن التطورات. نأمل أن تسهم اللقاءات المقررة في سلطنة عمان نهاية الأسبوع في التوصل إلى حل يزيل الخلاف القائم بشأن آلية المرور في المضيق.
0: قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء ضربات نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام.

ذكرت الوكالة أن شاباً من مدينة النبطية قتل عصر الجمعة بغارة استهدفته وهو يقود دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان، وأضافت أن شخصاً آخر أصيب بجروح خطرة في المنطقة نفسها جراء غارة استهدفت سيارته ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي هجوم سابق استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة في أثناء تفريغها النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال ما أدى إلى إصابة شخصين. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد للانسحاب خلال أيام من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفق اتفاق الإطار، بالتزامن مع جولة مرتقبة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب المرتقب يأتي استجابة لطلبات أمريكية ولبنانية بضرورة إخلاء تلك المناطق قبل انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات دون أن تحدد مواقعها. وفي سياق متصل ذكرت هيئة البث في تقرير منفصل أن الحكومة الإسرائيلية وجهت الجيش إلى تجميد جميع العمليات المصنفة حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب أمريكي. قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان ما زالت مستمرة. وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بإسطنبول أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم بما في ذلك المساعدات الإنسانية لإرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان، مشيرا إلى أن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. وشدد سلام في تدوينات على منصة إكس عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التمسك باستقلالية القرار اللبناني وبسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها، مع العمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن في المنطقة. ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حسب ما نقلت مصادر فلسطينية لم تذكر بعد حجم الأضرار ولا أعداد الضحايا. وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل فجر السبت عمليات النسف والقصف وإطلاق النار في خان يونس ومدينة غزة، وكان 7 فلسطينيين بينهم عاملون في الطواقم الطبية قد أصيبوا جراء هجمات شنها الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة بطائرات مسيرة وإطلاق نار مباشر في شمال قطاع غزة ووسطه. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في مراكز الإيواء بقطاع غزة. وأكدت الأونروا في بيان أن أكثر من نصف العائلات النازحة في غزة تعيش ظروفا تهدد حياتها مع انتشار مياه الصرف الصحي والبرك الملوثة. وأضافت أن 52% من العائلات النازحة تقيم في مناطق تنتشر فيها مياه الصرف الصحي والبرك الراكدة قرب مراكز الإيواء. فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبرزهم رئيس الأركان إيال زامير بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي أثناء إبحاره في المياه الدولية في أكتوبر 2025. جاء القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات مدنية إسبانية إثر دهم البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وكان بعضها يرفع علم إسبانيا على بعد نحو 70 ميلا بحريا من الساحل.
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة مع صحيفة ذا ناشونال.

0: ناشونال الإماراتية إن عدة قادة أوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تمثله إسرائيل على الأمن والاستقرار الدوليين.
1: العديد من القادة الأوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تمثله إسرائيل، لكنهم بحاجة إلى تطوير سبل للتعامل مع هذه المشكلة، كما أن سياسات حكومة نتنياهو ليست مشكلة تخص تركيا وحدها، بل هي عبء على إسرائيل والمنطقة وتهديد للأمن الدولي، وعلى إسرائيل التخلي عن استراتيجية أن أمنها يأتي من انعدام أمن الآخرين وتقسيمهم.
0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة فلسطينيين خلال اقتحامها مدن وبلدات في الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل في جنين ونابلس وبيت لحم ورام الله والقدس تخللها تخريب للممتلكات. وأضافت أن جيش الاحتلال فرض حصارا على قرية عين الزرقاء غرب رام الله عقب تصدي الأهالي لهجوم نفذه مستوطنون على المنطقة. توغلت قوات إسرائيلية في مناطق بريفي محافظتي درعا والقنيطرة جنوب غرب سوريا قبل أن تنسحب منها. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية نفذت تحركات على الطريق الرابط بين قريتي سيسون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي قبل أن تنسحب دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وصلت أعمال تشييد جسر عائم جديد في مدينة دير الزور السورية إلى مراحلها النهائية، يجري تنفيذ المشروع الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية بالاشتراك بين وحدات هندسية عسكرية لوزارتي الدفاع السورية والتركية.
2: في خطوة تعكس تنامي التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف إعادة الإعمار، شرفت أعمال إنشاء جسر عائم إسعافي في مدينة دير الزور على الانتهاء ليربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية ويؤمن حركة عبور المواطنين والمركبات بعد سنوات من المعاناة وصعوبات التنقل. الجسر الذي نفذ بالتعاون بين وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع التركية شيد بالقرب من جسر السياسية المتضرر ليشكل حلا مؤقتا إلى حين استكمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسي وإعادته إلى الخدمة الكاملة.
3: تم تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الدفاع السورية ومحافظة دير الزور، وبالتعاون مع الجانب التركي تم جلب جسر عسكري عائم حربي يبلغ طوله قرابة 270 متر يحمل وزن أكثر من 25 طن. هذا الجسر يربط بين الضفتين المذكورة ويسهل الكثير على الأهالي في هذه المنطقة ويوفر الكثير من العناء والمسافات. فقبل تركيب هذا الجسر كان المواطن يحتاج لقطع مسافة قرابة 50 كيلومتر حتى يصل لمركز المدينة في المنطقة المقابلة.
2: ويمتد المشروع بين منطقة طريق العليس الساحلي على الضفة الغربية ومدينة حطلة على الضفة الشرقية، فيما استغرقت أعمال تركيبه نحو أسبوع من العمل الهندسي المكثف. ويدخل الجسر الخدمة خلال 2 يوم بعد استكمال التجهيزات الفنية وإجراءات السلامة، ليبدأ باستقبال حركة عبور المدنيين والمركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان دير الزور وتقليص الاعتماد على وسائل العبور البدائية والخطرة. ويأتي المشروع في سياق تحركات أوسع تقودها الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي ولا يمكنها إسناده إلى أي طرف.
4: الحروب لم تعد تخاض فقط على الجبهات، بل تدار أيضا من خلال الهجمات السبرانية وحملات التضليل الإعلامي. تركيا تمضي قدما لتكون أحد أقطاب النظام الجديد في هذه الفترة التي يشهد فيها نموذج الأمن الدولي تحولا جذريا. لا يمكننا أن نسند أمن تركيا إلى أي طرف، ولا يمكننا أبدا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بأمننا القومي.

0: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أذان جامع آيا صوفيا الكبير سيظل يتردد في سماء تركيا إلى الأبد. وأشار دوران في منشور عبر منصة إن سوسيال التركية بمناسبة الذكرى السادسة لقرار إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة لأن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر إرادة قوية لإعادة رفع الأذان في جامع آيا صوفيا. تحيي البوسنة والهرسك الذكرى 31 لمجزرة سريبرينيستا بمشاركة مسؤولين ونجين وأسر الضحايا. تشهد الفعاليات حضور وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية إلى جانب إعادة دفن رفاة 10 من ضحايا المجزرة في مقبرة بوتو تشاري التذكارية. وتعود المجزرة إلى عام 1995 حين قتلت القوات الصربية أكثر من 8000 من البوسنيين. أعلن الجيش الأوكراني استهداف 48 سفينة روسية في بحر أزوف خلال الأيام الماضية. وقال الجيش في بيان أن قواته نفذت الهجمات ما بين 6 و10 من شهر يوليو الجاري مستهدفة سفنا لأسطول الظل الروسي الخاضع للعقوبات الدولية. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ سلسلة ضربات واسعة استهدفت مصافي ومحطة للنفط ومستودعا للوقود داخل العمق الروسي. أفادت هيئة الأركان بأن القصف أسفر عن اندلاع حريق في مصفاة ليسكي للنفط بمنطقة كراسندرار، كما استهدف مجمع أسلوغا لتكرار النفط في منطقة ليلينغراد. وأضاف البيان أن محطة ومستودعا النفط في منطقة روستوف تعرض أيضا لضربات أدت إلى وقوع انفجارات واندلاع حرائق. أصيب 10 أشخاص بينهم طفل بهجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الثالثة خلال أسبوع. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم تسبب بحرائق وأضرار في عدة أحياء بالمدينة وشمل مكاتب ومستودعات ومنشآت إدارية وخدمية، مضيفة أن فرق الإنقاذ والطوارئ تواصل أعمالها لإجلاء المصابين وإخماد الحرائق وإزالة الأضرار في المواقع المستهدفة. دوت 5 انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن صحفيين. وأطلقت السلطات المحلية صافرات الإنذار بعد دقائق من الانفجار الأول هذا. وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف أن موسكو تشن هجوما صاروخيا على العاصمة. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا انطلاقا من دورها الفاعل في دفع مسار التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
1: تواصل تركيا جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا باعتبارها تمس أمن البحر الأسود والملاحة البحرية والتجارة الدولية بشكل مباشر. ونلاحظ أن رقعة الحرب تتسع تدريجيا سواء من حيث نطاقها أو أهدافها أو أساليبها، وهو ما يزيد من مخاطر التصعيد. وخلال لقائي الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلت إليه رسائل رئيسنا، كما أطلعت الرئيس على نتائج تلك المحادثات. وسأجري قريبا زيارة إلى أوكرانيا لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأوكرانيين. وتواصل تركيا الحوار مع جميع الأطراف، وهو ما يمنحها دورا محوريا في دفع مسار التفاوض وتقريب وجهات النظر بما يسهم في التوصل إلى سلام دائم.
0: أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته الكاملة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد دحر قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها.
2: فيما وصف بالتطور العسكري المهم، يتمكن الجيش السوداني من تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد 106 أيام من السيطرة عليها من تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية.

0: وبسط الجيش سيطرته على الكرموك بعد معارك شرسة مكبدا قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويؤكد الجيش السوداني على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تركز على حماية المدنيين في المدينة واستعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية. لكن أين تكمن أهمية الكرموك؟ وفق خبراء عسكريين، تمثل الكرموك مكسبا استراتيجيا من شأنه التأثير في موازين القوة داخل ما يوصف بأنه أحد أكثر محاور الحرب حساسية، بيد أن محورية ما يمكن وصفه بالإنجاز تبقى رهن قدرة الجيش على تثبيت سيطرته عليها وتصديه لأي هجمات مضادة، كما أن استعادتها تمثل تحولاً استراتيجياً للعمليات العسكرية، لأن أهمية الكرموك تتجاوز استعادة السيطرة على رقعة جغرافية محدودة، بيد أنها تشمل إعادة ترتيب ميزان الانتشار العسكري في الإقليم لما تتمتع به من موقع متاخم للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، مما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية كبيرة، فضلا عن تأثيرها على خطوط الإمداد والحركة. وفي سياق متصل، تستمر جرائم قوات الدعم السريع بالتكشف، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل جماعي وحشية واختصاب جماعي بحق نساء وفتيات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، معتبرة تلك الانتهاكات مؤشرات واضحة على وقوع إبادة جماعية. وحذرت البعثة من أن أنماطا مماثلة من الانتهاكات ضد المدنيين ترتكب حاليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه الجيش السوداني المضي قدما في بسط السيطرة على كل تراب البلاد. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
1: أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري أن البلاد سجلت 131 وفاة غرقاً منذ 19 من يونيو الماضي، بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا وأجزاء واسعة من القارة الأوروبية. يأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصريحات لوزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست كشفت فيها عن تسجيل نحو 2025 وفاة زائدة عن المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد، مع ملاحظة زيادة في معدلات الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن أو على 45 عاما. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 من يونيو الماضي تجاوزت 4000 قتيل، وأوضح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزال، إضافة إلى آلاف المفقودين. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. ترامب يهدد بالقضاء على إيران إذا حاولت اغتياله ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع خروقاته لوقف إطلاق النار في خان يونس ومدينة غزة. عشرات الإصابات بهجوم روسيا على كييف، وأوكرانيا تعلن استهداف عشرات السفن في بحر آزوف. شكرا لكم، في أمان الله.
2: والله

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. وزير الطاقة التركي يبحث في بغداد ملفات النفط والربط الكهربائي. سونتراك الجزائرية ترسل أول شحنة غاز إلى ألمانيا.

0: بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد ملفات النفط والغاز والكهرباء. رسمت الزيارة الخطوط النهائية للاتفاقية التي يعتزم البلدان توقيعها نهاية يوليو الجاري لضمان تدفق نفط كركوك عبر جهان التركي.
1: مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة بغداد مع وزير النفط العراقي باسم محمد ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تمحورت حول ملفات النفط والغاز والربط الاستراتيجي لخطوط الكهرباء فضلا عن مشروع طريق التنمية.
2: نعمل بكثافة مؤخرا على عدد من الملفات المهمة، من أبرزها اتفاق جديد يوقع نهاية يوليو الجاري يضمن استمرار تدفق النفط عبر الخط التركي والاستفادة الكاملة من طاقته التصديرية، فضلا عن ملف طريق التنمية والكهرباء، حيث عرضنا على العراق المساعدة لسد حاجته الكبيرة في هذا الملف.
1: الزيارة تمهد إلى توقيع اتفاقية لعام واحد بين العراق وتركيا نهاية يوليو الجاري تضمن تدفق النفط العراقي من حقول كركوك التي تمتلك احتياطيا يقدر ب 45 مليار برميل إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان، على أن تستمر المباحثات لإقامة مشاريع استثمارية لرفع القدرة التصديرية للأنبوب النفطي إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
3: إصلاح أنبوب كركوك جيهان التركي ستمكن النفط العراقي من تصدير 500,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى نفط الإقليم الخط الوطني من الممكن أيضا أن يصل إلى 400,000 برميل. العراق تعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لتطوير هذا الأنبوب ومسار الضخ لكي يصل إلى 1,200,000 برميل يوميا. نحتاج إلى موافقة من أوبك لكي يكون هناك إعادة توزيع للحصص السوقية.
1: ويعتزم البلدان إنشاء الصندوق العراقي التركي المشترك الذي يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية الواعدة للبلدين.
4: مع تواصل أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات العراق النفطية، تتجه الأنظار صوب أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، حيث تسعى بغداد وأنقرة بجدية إلى تشغيله بطاقته التصديرية القصوى بسعة 1.5 مليون برميل يوميا كمرحلة أولى، ثم التوجه إلى زيادة قدرته عبر مشاريع استثمارية مستقبلا. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: هذه الزيارة وما جاء فيها موضوع نقاشنا مع ضيفنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن. بداية، ما الأهمية الاقتصادية لزيارة وزير الطاقة التركي إلى بغداد في هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية وتواجه بغداد في صادراتها النفطية؟
5: شكرا جزيلا. الحقيقة أعتقد أن الزيارة جاءت في وقت مناسب جدا للعراق أولا، وقد تكون لتركيا بنفس الوقت ثانيا. العراق يبحث عن آلية لتنويع مصادر الصادرات النفطية، خاصة بعد تعثر فتح مضيق هرمز، والاتجاه يعني الأنظار تتجه الآن إلى تركيا كشريك رئيسي، وإمكانية أنه تجديد الاتفاق مع تركيا، لأنه إحنا نعرف أنه الشهر نهاية هذا الشهر تنتهي الاتفاقية القديمة، فلذلك الكل يسعى لتجديد هذه الاتفاقية من أجل إمرار أكبر كمية من النفط عبر الأراضي التركية إلى جيهان. فهذه الخطوة الأولى أنه البحث عن منافذ جديدة لصادراتنا النفطية واستمرار تدفق الصادرات النفطية، والأمر الآخر أنه الاستفادة من الخبرات.

0: الخبرات التركية في الموضوع الاستثمارات المتنوعة، وعرض السيد رئيس الوزراء إمكانية دخول الاستثمارات والخبرات التركية في قطاع الزراعة لتطوير قطاع الزراعة العراقي، وموضوع الطاقة الكهربائية أيضا. الحقيقة العراق طموح في يعني ويبني آمال كبيرة على هذا الموضوع. يعني أنا الحقيقة حضرت قسم من النقاشات، هو يطمح مو فقط إلى تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة أو في طريق التنمية، وإنما التوسع في إمرار النفط عبر تركيا من 1.6 مليون إلى 1.2 مليون، 1.5 مليون، والآن يفكر في إقامة مصفى في جيهان لتصدير المشتقات النفطية وليس النفط الخام. ونعتقد أنه هذا تطور كبير سيكون في العلاقات العراقية التركية. نعم،
1: ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف حيال هذا الأمر دكتور عبد الرحمن؟
0: يعني هو نقاط الاختلاف كانت على أجور المرور والكميات المصدرة يعني بالدرجة الأساس، لكن نقاط الاتفاق والمشتركات كانت أكبر من ذلك. يعني الوزير السيد وزير النفط التركي عرض انه الاستفاده القصوى من الخط الناقل، يعني احنا لا نبقى نكتفي بال 300 الف برميل وال 200 الف برميل، وطاقه الانبوب الان 1.6 مليون برميل، وايضا حريص على انه يكون نفط البصره بالدرجه الاساس اللي ممكن ان يصدر عن طريق جيهان، وهو جزء من مشروع طريق التنمية، مد أنبوب لنقل النفط من جنوب العراق وطبعا حتى من دول الخليج إلى جيهان أو الموانئ التركية، وبنفس الوقت أيضا خط لنقل الغاز، لأن تركيا بالحقيقة هي عقدة نقل الطاقة بين الشرق والغرب، وهذا كان واضح من خلال الأنابيب المارة عبر الأراضي التركية اللي تتجه إلى أوروبا، السيل الجنوبي والسيل التركي، هذه كلها تمر بالأراضي التركية، فأيضا تريد تبقى أنه العقدة الرئيسية لنقل الطاقة بين الشرق والغرب، فضلا عن الخط الناقل للإنترنت الكيبلات الضوئية، وأنا أعتقد أنه هذه أيضا ستكون فرصة مهمة. نعم.
1: ما مدى واقعية تشغيل الخط بطاقة أولية تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، ثم رفعها لاحقا إلى 2.5 مليون برميل يوميا؟
0: لا، أنا أعتقد أنه الواقعية نتحدث عن 500 ألف برميل الآن، لأنه لابد أن يشغل خط إقليم كردستان والمتبقي عن طريق كركوك بيجي موصل في شخابور، لأنه هذا الخط لحد هذه اللحظة لم يتم صيانته بشكل كامل. عند ذلك يمكن على منتصف العام القادم أنا أعتقد أنه ممكن أنه نتحدث عن 1.6 مليون برميل أو 1.2 مليون، لأنه الخط الآن الناقل من البصرة إلى حديثة في طور الاكتمال من شركة الأنابيب الوطنية، منذ أشهر يتعمل على إكمال هذا الخط، فيتبقى في ربط الأنبوب يعني بين حديثة وبين الحدود التركية أعتقد بحدود 400 كيلو.
1: نعم.
0: أيضا هذه أيضا تحتاج إلى على الأقل 6 أشهر حتى يكمل بناء الخط بشكل جديد وقادر على أن ينقل هذه الكميات من النفط. نعم.
1: من الملفات المهمة التي جرى بحثها مشروع طريق التنمية والذي توليه تركيا أهمية كبيرة، كيف يمكن لهذا المشروع بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين العراق وتركيا أن يغيرا خريطة الطاقة والتجارة في المنطقة ككل؟
0: يعني بالحقيقة يعني أعتقد أنه هذا الموضوع اللي طرح السيد وزير النفط التركي السيد أرسلان أعتقد أعاد الحياة لمشروع طريق التنمية، لأنه إحنا قبل أسابيع كنا نتحدث عندما تم الاتفاق المشروع السعودي الأردني السوري التركي أنه سيتم ركن طريق التنمية جانبا وسيهمل هذا الموضوع، لكن اليوم عندما أنه السيد الوزير طرح هذا الموضوع وأهمية البدء بالخطوات العملية لإنشاء هذا الخط أعاد الحياة مرة أخرى، وتركيا أعلنت أكثر من مرة أنه بإمكانها أن تدخل شريك أساسي في موضوع طريق التنمية، وأعتقد أنه هذا واحد من الخيارات الاستراتيجية لتعميق أواصر العلاقات بين البلدين التجارية والاقتصادية وحتى بالجانب الأمني. وأيضا في موضوع الربط الكهربائي، هي تجهز القرى اللي موجودة في دهوك وفي جزء من

0: الموصل، اعتقد انه ممكن انه يتوسع هذا الامر لزياده الطاقه الكهربائيه المصدره للعراق، لانه احنا لحد هذه اللحظه عجزنا في توفير الحد الادنى من الطاقه المطلوبه. نعم.
1: كيف يمكن ان تنعكس هذه المشروعات دكتور عبد الرحمن على النمو الاقتصادي وكذلك على فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي على المدى الطويل؟
0: يعني تركيا شريك اساسي وشريك كبير بالنسبه للعراق، وبنفس الوقت العراق سوق كبيرة للمنتجات التركية. يعني احنا تستحوذ على الأقل 40 إلى 50% من المواد اللي توفرها للسوق المحلية، فهو شريكان رئيسيان مهمان أحدهما للآخر. بالتأكيد دخول الاستثمارات التركية في أي قطاع من هذه القطاعات، سواء كان الزراعة، الصناعات الغذائية، الكهرباء، موضوع الغاز، موضوع النفط، حتى في طريق التنمية، أنا أعتقد أنه سيخلق عشرات آلاف الفرص العمل، وسيضيف طاقات إنتاجية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين. فبالتالي أنا أعتقد أنه واحدة من موجبات ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي أنه تعميق هذه الشراكة وتعزيز هذه الاستثمارات، لأنه أكيد ستضيف فرص حقيقية للاقتصاد العراقي وللاقتصاد التركي. اليوم احنا بدنا نتحدث عن تنمية الصناعة وتنمية الزراعة وتنمية قطاع الطاقة وقطاع الخدمات، فبالتأكيد هذه إضافات إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات النمو، وتخلق لنا عشرات آلاف الفرص، وبنفس الوقت أيضا تقلل من معدلات الفقر المرتفعة. نعم.
1: أشار التقرير أيضا إلى الصندوق التركي العراقي المشترك، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الصندوق في جذب الاستثمارات وكذلك تقاسم المخاطر التمويلية سيما للمشروعات الكبرى؟
0: يعني هي فكرة السيد رئيس الوزراء علي الزيدي أنه إنشاء صناديق متخصصة، وهذا الصندوق المشترك العراقي التركي يعني أعتقد أنه واحدة من الأفكار اللي طرحت لجذب استثمارات تمول هذا الصندوق، وهذا الصندوق معني بالاستثمارات التركية في العراق، والاستثمارات العراقية ممكن أن تكون في تركيا. فبالتأكيد راح تكون، طالما أنه هذه الاستثمارات مشتركة معناته أنه تعزيز المصالح. اليوم أنا شخصيا أعتقد أنه المصالح الاقتصادية تسمو على العلاقات الأمنية وحتى على العلاقات السياسية، هي من تعزز هذه العلاقات، فبالتأكيد هذه راح تعزز من الشراكات هذه راح. والعراق طبعا بيئة استثمارية جاذبة وواعدة، سوق كبيرة، هناك شح كبير في المواد اللي تحتاجها الأسواق، توفر مواد أولية، توفر قوى عاملة، فهذه كلها عوامل جاذبة للاستثمارات. نعم.
1: المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أسواق جديدة للغاز الجزائري.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: من جديد أهلا بكم. أرسلت شركة النفط الوطنية الجزائرية المعروفة بسوناتراك أول شحنة غاز طبيعي مسال في تاريخها إلى ألمانيا، في خطوة تعكس مساعي الجزائر لتوسيع حضورها في السوق الأوروبية وتعزيز أمن إمدادات الطاقة في القارة. وسلمت الشحنة في 2 يوليو إلى محطة إعادة التغويز العائمة في المسافن 1 في ألمانيا بعد تحميلها من مصنع بطيوة قرب وهران ونقلها على متن ناقلة سلة تابعة لسوناتراك. ولم يكشف البيان عن حجم الكمية الموردة إلا أن الساعة الاستيعابية للناقلة الجزائرية سلة التي نقل الغاز على متنها تبلغ نحو 172 ألف متر مكعب. وتنتج الجزائر حاليا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بينما تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2028. في المقابل تجاوز الاستهلاك المحلي الصادرات خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، إذ بلغ أكثر من 53 مليار متر مكعب في عام 2024 مقابل صادرات بلغت 49 مليار متر مكعب. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تنويع الأسواق التي تنتهجها سوناتراك منذ عام 2022. تقول الشركة إنها تسهم في دعم إمدادات وأمن إمدادات الطاقة في أوروبا. معنا من الجزائر وزير الصناعة الجزائرية السابق والخبير الاقتصادي فرحات آية علي. أهلا بكم أستاذ فرحات. بداية، ما الدلالة الاقتصادية والاستراتيجية لأول شحنة غاز طبيعي مسال جزائرية إلى ألمانيا، وما الذي تضيفه لطبيعة العلاقات بين البلدين وبشكل أشمل مع أوروبا؟
1: مساء الخير، شكرا لكم، ومساء الخير لمشاهدينكم الكرام. أنا كوني عارف فيما يخص يعني تسويق الغاز الجزائري في أوروبا، يعني مدة 50 سنة مضت السوق الأوروبية كانت يعني أكبر سوق للغاز الجزائري. أما فيما يخص ألمانيا، يعني شحنة الغاز المميع هو على أساس أنه ألمانيا في الأول كانت مرتبطة مباشرة بخطوط الغاز يعني الغير مميع، يعني أنابيب الغاز من روسيا من أوروبا الشرقية، والآن يعني استحدثت مصانع لإعادة يعني نزع التمييع، يعني إعادة الغاز إلى طبيعته في ألمانيا. والجزائر على كل حال عندها قدرات إنتاجية فيما يخص الغاز المميع، تمثل تقريبا ما يقترب من 25 مليار متر مكعب، تتحول إلى ربما 30 مليون طن غاز سنويا مميع. القدرات الجزائرية كافية لمجابهة بعض العقود مع بعض الشركاء كتركيا مثلا، ولمجابهة السوق الدولية يعني سبوت ماركت. ودخول السوق الألمانية ليس يعني مسابقة من نوعها في 20 أو 30 سنة هذه الأخيرة. نعم، أول شحنة، نعم، ولكن في 70s و 80s لما كانت ألمانيا غير مرتبطة يعني بالأنابيب الشرقية، كانت الجزائر يعني تصدر بعض الشحنات إلى ألمانيا وإلى أي يعني زبون طالب للغاز الجزائري في حدود الكميات المتاحة.
0: نعم،
1: حين الجزائر يعني
0: سيد فرحات، لكن ألا يعني تعتقدون
1: 28 مليار متر مكعب،
0: ألا تعتقدون أن هذه الشحنة تدعم إلى حد كبير جهود سوناتراك في تنويع قاعدة عملائها وكذلك تعزيز إيراداتها من صادرات الغاز؟
1: يعني يا سيدي الكريم، أي منتج يعني في العالم له يعني الرغبة في تعزيز مكانته في كل الأسواق المتاحة له والممكنة. بعض الظروف تسمح بتعزيز تلك المكانة، وبعض الظروف الأخرى يعني كل الزبائن تبحث على سوق لمنتوجاتها. احنا والحمد لله يعني الغاز الجزائري ما عندوش إشكال فيما يخص التسويق، خاصة أنه عنده القرب من القارة الأوروبية فيما يخص يعني تصدير عبر الأنابيب. تقريبا كاين تقريبا 40 مليار متر مكعب تتصدر سنويا، أما الباقي يتصدر يعني كغاز مميع. وأي سوق يعني تمنح سعر تنافسي، سعر يعني يليق يعني بالمرحلة، أي مرحلة يعني اقتصادية أو جيوسياسية.

0: الجزائر كأي يعني ممول عالمي قابل للدخول لتلك السوق، وربما هذا الشحنان أن تكون يعني الأخيرة في المستقبل لألمانيا ولبعض البلدان الأخرى.
1: تماما. سيد فرحات، ما أهمية الغاز الطبيعي المسال مقارنة بصادرات الأنابيب بالنسبة لاستراتيجية الجزائر في الوصول إلى أسواق أوروبية جديدة؟
0: والله في السبعينيات كان يعني كانت السياسة متجهة إلى سوق الغاز المومية، لأنه كان عندنا الإمكانيات في التمييع وفي الشحن هي يعني عبر السفن، حتى الأسطول الجزائري للغاز المومية أسطول يعني معتبر وإلى يومنا هذا. ولكن بعد الثمانينيات كان عندنا عقود مع إيطاليا وإسبانيا وبعض البلدان الأخرى اللي تتمون عبر إيطاليا فيما يخص يعني الغاز عبر الأنابيب. ولكن الكمية حاليا يعني اللي تستطيع يعني سوناتراك تمون بها السوق العالمية، ولا أقول أوروبية لأنه فيما يخص الغاز المومية فيه يعني نوع من الليونة، يعني نوع من المطاطية في الأسعار وفي السوق، تقريبا قلت لك 30 مليار متر مكعب يعني إمكانيات التمييع. وهذه الإمكانية يعني تسمح الدخول لبعض الأسواق الدولية كممول، يعني ما نقولش رئيسي ولكن ممول معتبر.
1: سيد فرحات، نعلم أن السوق الأوروبية تأثرت سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التحولات الأخيرة، بالنسبة للجزائر كيف أثر ذلك على مكانة الجزائر كمورد للغاز في السوق الأوروبية؟
0: يعني شخصيا أنا أرى أن مكانة الجزائر في السوق التقوية الدولية يعني لا تقترن بالأحداث الجيوسياسية والأمنية يعني في غيرها من مناطق العالم. يعني نتكلم على الأزمة الروسية الأوروبية منذ حرب أوكرانيا أو الأزمة الحالية في مضيق هرمز، لا تسمح يعني للجزائر أنه تغتنم فرصة كمنافس، ولا أظن أنه هذه هي سياسة الجزائر التقوية. ولكن إذا كان أي زبون لأي اعتبارات طالب للغاز الجزائري وكانت الكمية يعني متاحة للتموين لما لا، ولكن وتبقى العلاقات يعني السياسية والاقتصادية مع البلدان الممونة أصلا لهذا السوق، يعني علاقات جيدة تجارية وتنافسية، ولكن ليست علاقات يعني انتهاز الفرص.
1: واضح. سيد فرحات، في ظل تجاوز الاستهلاك المحلي في الجزائر للصادرات خلال السنوات الأخيرة، كيف يمكن للجزائر الموازنة بين تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على قدراتها التصديرية؟
0: يعني الوسيلة الوحيدة والوسيلة المنتهجة من طرف السلطات العمومية يعني للإبقاء على مكانة يعني معتبرة في السوق الدولية بدون المساس بالحاجيات الداخلية فيما يخص يعني إنتاج الكهرباء، فيما يخص حاجيات المواطنين وحاجيات الصناعة المحلية، هذه كلها مبنية على التسريع يعني في وتيرة البحث والتنقيب والإنتاج المحلي، يعني زيادة الإنتاج المحلي بتقريبا 40 مليار متر مكعب في ظروف سنتين، هذا هو المرتقب وهذا هو المرتجى. ولكن إذا كان إمكانيات أكثر في المستقبل وظهرت احتياطات أكثر لما لا، لأنه الغاز يمكن القول أنه سلعة رائجة في المستقبل القريب والمتوسط، لن يستغنى العالم عن الغاز الطبيعي في غضون 30 سنة المقبلة. والجزائر عندها يعني مساحات لم تستكشف بعد وإمكانيات في البحث والتنقيب والإنتاج اللي تسمح للاستشراف في زيادة حصة الجزائر في السوق الدولية.
1: شكرا جزيلا لك وزير الصناعة الجزائري السابق والخبير الاقتصادي السيد فرحات آية علي، كنت معنا من الجزائر.

0: إلى 27 ولاية تطمح تركيا توسعة تغطية شبكة القطارات بحلول عام 2028، ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة، ما سيتيح السفر عبرها خلال 48 ساعة وتغطي 27 ألف كيلومتر بحلول عام 2053.
1: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما توصله الحكومة التركية. ووفقاً للخطط الجديدة، فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطة الطموحة إلى قسمين: الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4000 كيلومتر، ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطة طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29 ألف كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان بحسب وزير النقل التركي عبد القادر أورال. وخلال الأعوام 24 الأخيرة نفذت الحكومة استثمارات في مجالي النقل والبنية التحتية وصلت إلى 355 مليار دولار. حسان محمد، ترت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: Targeting Shajara Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
13: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
14: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
15: No nuclear weapons.
16: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
17: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
18: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
19: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

موجز الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجار شرقي إقليمي طهران، وقالت التقارير أن سكان مدينتي باكدشت وقيام دشت أبلغوا عن سماع صوت الانفجار، فيما صرح حاكم باكدشت في محافظة طهران أن أصوات الانفجارات التي سمعت شرق المحافظة ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير مناطق واسعة في إيران أو في إيران إذا أقدمت طهران على محاولة اغتياله، وقال ترامب إن 1000 صاروخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران مع آلاف أخرى ستتبعها في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها باغتياله. وأضاف ترامب أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ العملية إذا اقتضى الأمر. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تأتي استكمالا لمشاورات بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين. ألقت مسيرات إسرائيلية قنبلة شرقية مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بحسب ما نقلت مصادر فلسطينية لم تذكر بعد حجم الأضرار ولا أعداد الضحايا. وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل فجر السبت عمليات النسف والقصف وإطلاق النار في خان يونس ومدينة غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة فلسطينيين خلال اقتحامها مدنا وبلدات في الضفة الغربية، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل في جنين ونابلس وبيت لحم ورام الله والقدس، تخللها تخريب للممتلكات. وأضافت أن جيش الاحتلال فرض حصارا على قرية عين الزرقاء غرب رام الله عقب تصدي الأهالي لهجوم نفذه مستوطنون على المنطقة. أصيب شاب أو عدد من الفلسطينيين خلال هجوم شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون على منزل في قرية المغير شمال شرقي رام الله، وأدى الهجوم إلى إصابة 2 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وإصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه، هذا ونقل المصابون إلى المستشفى. فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبرزهم رئيس الأركان إياز زمير بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي أثناء إبحاره في المياه الدولية في أكتوبر 2025. وجاء القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات مدنية إسبانية. أعلن الجيش الأوكراني استهداف 48 سفينة روسية في بحر أزوف خلال الأيام الماضية، وقال الجيش في بيان إن قواته نفذت الهجمات ما بين 6 و10 من شهر يوليو الجاري مستهدفة سفنا لأسطول الظل الروسي الخاضع للعقوبات الدولية. أصيب 10 أشخاص بينهم طفل بهجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الثالثة خلال أسبوع، وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجوم تسبب بحرائق وأضرار في عدة أحياء في المدينة وشمل مكاتب ومستودعات ومنشآت إدارية وخدمية، مضيفة أن

فرق الإنقاذ والطوارئ تواصل أعمالها لإجلاء المصابين وإخماد الحرائق وإزالة الأضرار في المواقع المستهدفة. في السودان، أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش أنه أحبط هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولى على أسلحة وذخائر. تحيي البوسنة والهرسك الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا بمشاركة مسؤولين وناجين من المجزرة وعدد من أسر الضحايا. هذا وشهدت الفعاليات مراسم إعادة دفن رفات عشرة من ضحايا المجزرة التي شهدتها المدينة في عام 1995 حين قتلت القوات الصربية أكثر من 8000 من البوسنيين. وقع تركيا مع جمهورية شمال قبرص التركية مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي من تركيا إلى قبرص. وخلال مراسم التوقيع أكد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال أن حكومته لن تترك مستقبل البلاد للمصادقة أو للمصادفة، مؤكدا عزمها إنشاء بنية تحتية متكاملة للطاقة والإنتاج. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نعود ونلقاكم على رأس الساعة ضمن نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.

0: كانت بورجيان طفلة صعبة، كانت كثيرة الحركة في عمر 3 سنوات تقريبا. مثلا كانت تفتح الخزانة وتلبس جميع الجوارب، وكانت تبعثر الملابس.
1: كنت أهوى أشرطة الكاسيت وأنا في عمر 8، فأشتري أشرطة الأغاني حيث لم تكن الأقراص المدمجة متداولة، وأحاول أن أغنيها. كنت شغوفة بالغناء وقتها. بعدها أدركت أني أحب الأغاني الشعبية كثيرا، لأنني قد اعتدت سماعها في بيتنا دائما. بدأت العزف في 10 من عمري. كان خالي يعزف على العود، فطلبت أن يعلمني لتبدأ رحلتي مع الموسيقى.
0: في الماضي كانت أشرطة الكاسيت متوفرة إلى جانب المذياع. كنا نشتري أشرطة الأغاني الشعبية التركية ونستمع لها، وكان لخالها عود فكانت تحاول العزف عليه. رأت خالها يعزف على العود فأحبت العود. اقترحت أن أرسلها لتتعلم العزف فقبلت، فأرسلتها إلى المعهد.
1: حينها كان خالي يعيش معنا. كنت أضرب على الريشة حين كان يعزف. كان يضغط على سلم الدرجات وكنت أظن أني أعزف وأفرح لذلك. فيما بعد بدأت باعتياد الأغاني الشعبية، فبدأت أحب الأغاني الشعبية الخاصة بمناطق أخرى غير منطقتي، ومع الوقت تعلقت بها وأتقنت غناءها.

بدأت العزف والغناء بعمر 10 سنوات وبقيت أغني كهاوية طويلا، وعندما بلغت 15 من عمري بدأت أغني في حفلات الزفاف والولائم وحفلات وداع الذاهبين للخدمة العسكرية. طبعاً لم أكن أكسب مالاً كثيراً، كنت أشارك في البرامج التي تبث على شاشات التلفزيون التركي الرسمي مقابل مبلغ، فكانوا يدعونني إلى حفلات رأس السنة. هذه الحفلات المأجورة كانت تحصل، لكن بعد سن 15.

0: أول حفل موسيقي لبورتشين كان في مركز باريش مانشو الثقافي في اسطنبول. كان جميلا وصفق الجمهور بحرارة. كان عزفها وغناؤها جميلا. شعرت بفخر واعتزاز حين تلقت بورتشين تصفيقا حارا.
1: حين استمعت للتسجيلات بدت لي غير احترافية، لكن يومها كنت أراها احترافية. كان الحفل عام 2005 وهو أول حفل لي. كان في مركز باريش مانشو الثقافي التابع لبلدية أفجيلار. أول أغنية لي كانت من تراث ولاية سيواس بعنوان دوستوم دوستوم، وتقول صديقي لا ألومك حتى لو بدا منك ألف جفاء. الأغنية للشاعر بير سلطان عبدال، وقد صفق لي الجمهور.

أول حفل موسيقي لمع بورجين كان في قاعة تتسع لقرابة 500 شخص. رأيت الناس يتفاعلون مع بورجين حين يسمعونها وهي تغني، حيث كانوا يصفقون لها تصفيقا حارا. تعاطف الناس معها كثيرا. في نهاية الحفل رأيت الجمهور يقفون بالعشرات لتقديم التهنئة لبورجين. كانت لحظات جميلة.

0: في الواقع قبل أن تنتقل بورجين من إسطنبول إلى العاصمة أنقرة، حدثني بعض الأصدقاء عنها وعن موهبتها. قالوا لي إنها فنانة رائعة تتمتع بصوت جميل جدا وأداء ممتاز لمختلف أنواع الطرب. فيما بعد ولحسن الحظ انتقلت بورجين إلى العاصمة أنقرة، وهناك جاءت إلي بورجين مع أحد أصدقائي من أجل شراء عود لتعزف عليه. وبهذه الطريقة تعرفت إلى بورجين، حيث جاءت إلي من أجل شراء العود.
1: أستاذي الأول قال: أعرف أنك ستتابعين هذا العمل. أحياناً كان معهدنا التدريبي يتلقى عروضاً من بعض المحطات الإذاعية لإقامة برامج بمناسبة عيد الطفل وغيره من الأعياد الوطنية، فكان المسؤولون في المعهد يختارونني من بين الطلاب لأني أحب الحديث على الإذاعة وأغني الأغاني الشعبية دون ارتباك. في إحدى البرامج تلقيت مكالمة، قال المتصل: أنا رجل أعمال وأريد أن أهديك عوداً، أريدك أن تتذكريني كلما عزفت عليه. حينها كنت أعزف على عود مكسور يعود لخالي ولم يكن عندي عود. أعجبني كثيراً العود الذي أهداني إياه ولم أفارقه. استغرق استلامه نحو 20 يوماً، فكنت أتصل بصانع العود يومياً وأسأله عنه. كنت حينها طفلة وربما لو جاءني الآن لما حظي باهتمامي لهذا الحد. أحببته لأنه كان أول عود خاص لي، وبعدها اضطررت لبيعه لتغطية مصاريف معهدي في أنقرة. العود الذي أستعمله هو عود اشتريته من متجر لبيع العود.
0: عندما جاءت إلى متجري طلبت مني أن أعرض عليها قرابة 5 أعواد، وقالت إنها ستختار عوداً واحداً فقط من بين تلك الأعواد 5. طبعاً أخذت برأيي بعين الاعتبار. طلبت مني عوداً قراره مضبوط بشكل صحيح، ومفاتيحه مضبوطة بشكل صحيح، وتسويته على أكمل وجه، أي أرادت عوداً مضبوطاً وسوياً لأبعد حد. اخترت لبورجين عوداً صوته مشبع وعميق وجهوري أيضاً بما يتماشى مع متطلباتها ومع استخداماتها له. وما تزال بورجين للآن تستعمل ذلك العود بحب وشغف كبيرين للغاية.

طلبت بورجين مني طلبا يتعلق بموهبتها، فطلبت أن أجد لها أستاذا، فاقترحت عليها معلما الأستاذ بلال، وأخبرتها أني شاهدت أعمال جوقته الموسيقية من قبل وأني كنت مشاركا فيها، وأن جوقته الموسيقية تضم عازفين مهرة. يومها قلت لبورجين: إنها جمعية خيرية تقدم الدروس، ما رأيك أن أعرفك بالأستاذ بلال؟ قالت بورجين: طبعا يسعدني أن أتعرف إليه. وبذلك حصل التعارف بينها وبين الأستاذ بلال.

يعود تاريخ تعارفنا مع بورجين إلى 6 أو 7 أعوام. حين استمعت إليها أدركت أن لديها أذنا موسيقية رائعة. رأيت أنها تستطيع أن تكرر كل صوت تسمعه وكأنها تسجله. وجدتها تهتم بالموسيقى الشعبية وتستمع إلى الأغاني الشعبية من مصدرها الأصلي، فأحسست أنها ملمة بأصول الأغاني الشعبية وخلفياتها. دعوتها إلى جمعيتنا ووجدت فيها نقصا من حيث العلامات الموسيقية، لكن رغم ذلك استطاعت أن تسد العجز بالاستماع الدائم للموسيقى والانتباه للإيقاع، فأصبح لديها مخزون. إلى جانب جمعيتنا توجد جمعية أخرى للموسيقى الشعبية من تأسيس إدارة المنطقة الصناعية أوستيم، فشاركت بورجين فيها أيضا. بالإضافة لذلك جعلتها تبدأ بالتدرب على أنغام وألحان جديدة، فهناك مجال واسع لتؤدي فيه من ألحان منطقتها أو خارجها بما لديها من عمق في الصوت وأذن موسيقية.

0: مؤسسة التلفزيون كانت تنظم برنامج الآن دورك تركيا. بدأ تقديم الطلبات في اسطنبول فشاركت في التصفيات. كان عدد المتقدمين 4000 شخص، وتأهل الفائزون العشرة الأوائل للمشاركة في المسابقة. سألوني عن الأغاني الشعبية فأجبت لأنني أملك معرفة واسعة بها. غنيت جميع الأغاني التي طلبوها وتأهلت. حينها علمت أني دخلت بين العشر الأوائل في المسابقة، وبدأت المسابقة ودامت لشهرين ونصف الشهر، فكانت التدريبات كثيفة مع فنانين كبار.
1: في فئة الموسيقى الشعبية التركية معكم بورجين أولسوي.
0: أنا بورجين أولسوي، أشارك من أنقرة. أنا طالبة في السنة الثالثة قسم الأدب التركي وموظفة في دائرة حكومية. أعزف العود.

أغني منذ العاشرة من عمري. الظهور على الشاشات كان حلمي. ساعدتني هذه المسابقة في توسيع آفاقي في الأغاني الشعبية. قبل المسابقة كنت أغني الأغاني الشعبية لمنطقة سيواس، لكن بعدها أخذت أتابع باهتمام الموسيقى والفن التركي ووسعت اهتمامي على الصعيد المحلي. بعد المسابقة بدأت أغني أغاني شعبية من مناطق كثيرة مثل روم ألي والبحر الأسود وشرق الأناضول وجنوب شرق الأناضول، وبسبب السباق حققت تطوراً كبيراً واتسعت آفاقي. جرت المسابقة بشكل جيد، وبعدها تلقيت عرضاً بالمشاركة في برنامج اكتسبت منه خبرة كبيرة.

0: لدي صديق اسمه أيهان ميتين، قال لي ذات يوم: يوجد برنامج في إذاعة الأرصاد الجوية، وهو معني بشؤون أصحاب الاحتياجات الخاصة، وطلب أن أستمع للبرنامج. بعد انتهاء البرنامج اتصلت بأيهان وقلت له: أعجبني البرنامج، ما رأيك أن أشارك في هذا البرنامج؟ وذكرت له مشاركاتي في برنامج إذاعي، فحينها جمعني بالمسؤولة عن مونتاج البرنامج أمينة أرتور قرا أصلاً.
1: أعزائي المستمعين، مرحباً بكم في برنامج الموسيقى والطرب الشعبي من الأناضول. أنا أمينة أرتور قرا أصلاً، معكم على المنصة الفنية نهال أونسال. سنكون معكم ومع ضيوفنا حتى الساعة 11 ليلاً. سنستضيف اليوم ضيوفاً مهرمين بالأغاني الشعبية، وسنتحدث معهم عن الأغاني الشعبية مع تقديم أمثلة عنها. معنا اليوم أحبتي بورجين أولسوي بصوتها وعودها، مرحبا بك.
0: أهلا، شكرا لكم.
1: سنتجول بالأغاني الشعبية في ربوع الوطن، لنرحب بك مع أول أغنية وبعدها نتعرف إليك. بماذا نستهل برنامجنا لهذا اليوم؟
0: أن أبدأ اليوم بأغنية للملحن قرج أغلان من محافظة قهرمان مرعش، تقول الأغنية: ما أجمل طلتك بعد فراق طويل.

0: في أحد الأيام كنت قادما بسيارتي وفتحت المذياع مصادفة، وإذ بي أسمع صوت بورجين. قلت: عجبا، أليس هذا صوت بورجين؟ لم أتأكد من صوتها، وحين أرادت الغناء ثانية ذكرت مقدمة البرنامج أنها بورجين، فتأكدت، يعني عرفت ذلك بمحض المصادفة. طبعا سررت كثيرا وافتخرت واعتززت بها.
1: آهن أيتها الأناضول، أنت أغنية يرددك أهالي الأناضول عبر السنين، وعلى ألحانك ينام الأطفال وتتلى أغاني الرثاء. أينما ذهبتم في الأناضول تجدون الأغاني الشعبية. هذه الأغاني الشعبية موجودة في كل بقعة من الأناضول. هذه الأغاني الشعبية يسمعها ويغنيها الجميع. أعزائنا المستمعين، بدأنا برنامج الموسيقى الشعبية الذي يجمعكم بأصوات من الأناضول بأغنية بورجين أولوسو. أرحب بك مجدداً بورجين.
2: أهلاً بكم.
1: تفضلي وقدمي نفسك للمستمعين بشكل موجز لو سمحتي.
2: أنا من مواليد إسطنبول 1994، لكن أصولي من سيواس. أغني الأغاني الشعبية وأعزف على العود منذ سنوات، منذ العاشرة من عمري. أنا خريجة الأدب التركي من جامعة حاجة تبة، أعمل

في مؤسسة عامة، متزوجة وأم لطفلة عمرها 10 أشهر. وطبعا السيدة أمينة تبنت موهبتي وأحبتني كثيرا، لأنها هي الأخرى تغني الأغاني الشعبية. أعجبها غنائي وعزفي على العود. بدأنا نقدم البرنامج مع السيدة أمينة مرة في الشهر، وهي التي تقدمه، وأنا بدوري أدعمها وأتحدث عن الأدب التركي، ونتطرق إلى مواضيع عن الأغاني الشعبية، لكن عموما أتولى الغناء والعزف. والسيدة أمينة كانت ترافقني في الغناء. وكمثال، قبل أيام أحيينا ذكرى وفاة الشاعر عاشق ويسل، فقدمنا برنامجا عنه، وغنيت أغنية جمالك لا قيمة له لولا عشقي لك، فتحدثنا عن الأغنية وشرحنا معنى العشق.

أداء الموسيقى مع بورجين ممتعة، لأن بورجين حقيقة لديها سرعة بديهة لا يمكن وصفها. كذلك بورجين تتمتع بقدرة وبديهة عالية تستطيع من خلالها تقدير الإيقاعات الصحيحة لأي أغنية كانت، أي تستطيع بورجين أن ترافقكم في الأداء بعودها بشكل جميل جداً.

0: تنتهي بورجن إن أخرجنا الموسيقى من حياتها. حياتها تقوم على الموسيقى وبالأخص الشعبية، فلا تستطيع العيش من دونها.
1: بورجين لديها صوت مؤثر جداً، صوتها جميل جداً. لقد التقت برئيس الجمهورية التركية في مكان ما مصادفة، فلم يكن هذا اللقاء معداً بشكل مسبق. حينها استمع إليها رئيسنا وأعجبه صوتها وهنأها على أدائها. أتمنى للجميع أن يكون لديهم أصدقاء كبورجين.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

بالنسبة ليوم 15 تموز، يعني حقيقة كان يوم طبيعي، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: تحية طيبة لكم مشاهدينا أينما كنتم. أنا إيمان العربي أحدثكم من إسطنبول وتحديدا من أمام قصر إبراهيم باشا في منطقة السلطان أحمد، لننطلق معا في برنامج القصة وما فيها بصحبة مراسلين حول العالم. رحلة في مدن مختلفة نقدم لكم فيها عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم. تعد المكتبة القادرية إحدى الكنوز التاريخية في العاصمة بغداد، فهي تضم مخطوطات ونسخا قرآنية نادرة يزيد عمر بعضها على 1000 عام، حتى باتت وجهة للسياح وطلبة العلم من شتى بقاع الأرض. المزيد في سياق تقرير الزميل رائد المعموري من بغداد.
1: عند إحدى زوايا مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني في العاصمة العراقية بغداد، يقوم هذا الصرح العلمي التراثي والشامخ، المكتبة القادرية، إحدى خزائن عصر الدولة العباسية، كنز معرفي استطاع الصمود وسط ركام الحروب وفوضى الصراعات السياسية الممتدة لقرون في بلاد الرافدين. أسست المكتبة على يد القاضي أبو سعيد المبارك المخرمي في القرن 5 الهجري، لتكون حينها إحدى مدارس المذهب الحنبلي، وبعد وفاة المخرمي تولى الشيخ عبد القادر الجيلاني التدريس فيها. تحتوي المكتبة على نحو 2000 من نفائس المخطوطات والوثائق واللوحات النادرة، مما أهدي إليها من ملوك وأباطرة وحكام وعلماء دين، إلى جانب أتباع الطريقة الصوفية في مشارق الأرض ومغاربها.
2: يرجع تاريخ المكتبة إلى القرن 5 الهجري. كان في ذاك الوقت خزائن، هذه كانت خزائن لحفظ الكتب، لكن بفضل الشيخ عبد القادر أصبحت مكتبة. المكتبة القادرية الآن تحوي على نوعين من الكتب، المخطوطة والمطبوعة. الكتب المطبوعة عندنا بحدود أكثر من 90 إلى 95 ألف كتاب، وفي زيادة مستمرة، وعندنا بحدود أكثر من 2000 مخطوطة أثرية تاريخية موجودة في مكتبة الشيخ عبد القادر الجيلاني. إذن المكتبة القادرية لا زالت لحد الآن تزدهر وتستلم الكتب العادية والكتب المخطوطة. لحد الآن ناس تتبرع عنا بمخطوطات أثرية.
1: تعد النسخ القرآنية وكتب التفسير المخطوطة يدويا التي يزيد عمر بعضها على 1000 عام من نوادر موجودات المكتبة القادرية، فهي تضم أكبر نسخة للقرآن الكريم مطرزة بورق الذهب وبوزن يصل إلى 40 كيلوغراما، فضلا عن كتب انتشلت من نهر دجلة إبان غزو المغول لبغداد. بفخر وزهو كبيرين يواظب العاملون في المكتبة على ترميم هذه المخطوطات بانتظام بطرائق علمية حديثة لإتمام مسيرة الآباء والأجداد في الحفاظ على هذا الإرث الغني.
3: مخطوطات أثرية، لأن كل فترة نعفرهن تنظيف تعفير بجهاز الأوزون، عندنا جهاز أوزون ننظفهن نرتبهن نكملهن وراها نعفرهن. كل 6 أشهر هاي العملية، كل 4 أشهر، كل 5 أشهر، هاي المدة هاي ما نعديها 6 أشهر.
4: ليش؟
3: حتى نحافظ عليهن، لأن مخطوطات أثرية تعود أعمارهن عندنا من 300 سنة. العفو، عندنا كتاب عمره 1100 سنة، عندنا كتاب 950 سنة عمره، عندنا كتاب 600 سنة، عندنا كتاب 700 سنة، فلازم نحافظ عليه.
1: لضمان سلامة هذه المخطوطات التي لا تقدر بثمن من العبث أو السرقة أو التلف، حرصت إدارة المكتبة على نصب عدد من الخزنات العملاقة لحفظ النسخ النادرة، والتي لا يسمح بفتحها إلا خلال زيارة الشخصيات الرسمية.
5: عصرت هذه المكتبة العديد من التحولات السياسية والاحتلالات على مر التاريخ، وتعرضت للتدمير مرات عديدة، لكنها دائما كانت تنهض من جديد لتعود بحال أفضل.
1: تستقطب المكتبة العديد من الزائرين من شتى بقاع الأرض، كما تضم قاعات وأروقة لطلبة العلم، فهي وجهة للباحثين عن المصادر الرصينة والنادرة، لا سيما من طلبة الدراسات العليا.
4: والله هاي المكتبة من المكتبات القديمة المشهورة ببغداد، ودائما نيجي الطلاب لأن أكثر الطلاب يدورون مصادر، فدائما المصادر تكون نادرة فنلقاها بالمكاتب القديمة وتفيدنا احنا كطلاب. واحنا بالمكتبة دائما نجي لأن هنا خدماتهم زينة ويساعدون الطلاب من باب انه نستنسخ او مخطوطة مثلا يحققوها او شيء الطلاب، وهنا عاملين كل الزينين. والمكتبة بها عدة تصانيف، تصنيفات تقريبا كلها موجودة من الفقه والتصوف والتاريخ ويعني كل شيء بها.
1: شهد المكان الأصلي للمكتبة داخل الحضرة القادرية العديد من حملات التأهيل، لا سيما في عهد الوليين العثمانيين سليمان القانوني ومراد الرابع، قبل أن تنقل إلى هذا المكان في عام 1954. ورغم إضافة رواق جديد قبل أعوام قليلة، تعتزم إدارة المكتبة توسعتها مجدداً لاستيعاب العدد المتزايد من الكتب المطبوعة والمخطوطات النادرة.
5: إضافة إلى كونها صرحاً علمياً وتراثياً هاماً في بغداد باحتوائها على آلاف الكتب والمخطوطات النادرة، كانت المكتبة القادرية ولا تزال منهلاً يستمد منه طلبة العلم الكتب والمصادر العلمية الرصينة بمختلف تصنيفاتها. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
0: قلعة روهتاس التاريخية في إقليم البنجاب الباكستاني تجمع بين الدلالات التاريخية والطراز العمراني القديم والمناظر الطبيعية الأخاذة المحيطة بها، مما جعلها محطة جذب للسياح ومحبي التاريخ لعيش تجربة مميزة بزيارة قلعة تعد من أكبر القلاع العسكرية التاريخية في العالم.

0: على بعد 120 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة إسلامباد، تقع قلعة رهتاس التاريخية، إحدى أكبر القلاع العسكرية التاريخية في العالم، التي بنيت في القرن 16 للميلاد على مساحة 70 هكتاراً من الأراضي، وكانت وظفت في حماية مخيمات الجنود وتخزين العتاد والمؤن في حروب شهدتها المنطقة.
1: هذه القلعة بنيت في عصر مملكة أفغانية تمردت على حكم المغول والممالك الهندية في المنطقة، فقد بناها الملك فريد خان في القرن 16 الميلادي بهدف حماية مناطق نفوذه من هجمات الدول المجاورة. وقد بني سور القلعة بطول 4 كيلومترات واثنتي عشرة بوابة، وهي تتسع لخمسين ألف جندي.
0: يعتني فريق حماية القلعة بصيانة أسوارها لحمايتها من التآكل والهدم والحفاظ عليها للأجيال القادمة بعد صمودها لقرابة 500 عام، محافظة على شكلها وبنيتها الأساسية.
2: لقد نفذنا خطة حماية واستدامة للقلعة من خلال ترميم أسوارها وصيانة نظام تصريف المياه الذي كان يؤثر تعطله في أسوار القلعة، فرممنا كيلومترين من الأسوار لحمايتها من الهدم وإطالة عمرها.
0: قلعة رهتاس بأبوابها الاثني عشر تشهد على قرون من الحروب والتنافس بين الممالك التي حكمت المنطقة وتنافست للسيطرة على هذه القلعة.

0: آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو یہاں دیکھا بہت اچھا لگا.
1: أنا أسكن في مدينة ماردان القريبة من القلعة وأسمع قصصا عن هذه القلعة لسنوات، لكني أزورها لأول مرة وقد أدهشني حجمها وما كانت تؤديه من دور في حماية المنطقة من غزوات الدول المجاورة، إضافة إلى إعجابي بفكرة إنشائها.
2: ويعتقد بأن بناء القلعة استغرق 7 سنوات وشارك في إنشائها قرابة 300,000 عامل إلى جانب الحرفيين والفنيين الذين زخرفوا أبنيتها وإطلالاتها.
3: عندما علمت بأن هذه القلعة أنشئت لدور عسكري بهدف حماية المدن المحيطة من هجمات الممالك الغازية، وعندما شاهدت حجم القلعة وأسوارها تخيلت الجهد الذي بذل من أجلها، وبقاؤها حتى الآن بهذه الصورة يشعرني بالفخر، ولذا أدعو الجميع لزيارتها.
2: فيما تحولت بعض زوايا القلعة إلى ركن لتصوير العرائس الجدد اللواتي يستخدمن القلعة لتخليد ذكرى زواجهن باقتران هذه الصور بتاريخ القلعة.
4: هذا أحد المواقع المفضلة للتصوير لأنه يحمل طابعاً قديماً مرتبطاً بقصص الأعراس التي يرويها التاريخ. الجيل الجديد معجب بهذا الجانب، ولذلك يطلب الكثير من العرسان التقاط الصور فيها.
2: وبين الإعجابات بدلالات استخداماتها العسكرية والجوانب الجمالية والمعمارية للقلعة، يتزايد زائرو القلعة يوماً بعد آخر ليصل عددهم إلى قرابة 20,000 زائر شهرياً. تعاقب على حكمها ملوك الهند والبنجاب وأفغانستان لتتحول إلى قبلة سياحية لسكان هذه المناطق ولمحبي القلاع التاريخية من مختلف دول العالم. حيث الناصر تريتي عربي من قلعة روهتاس التاريخية بإقليم البنجاب الباكستاني.
5: تعاني حياكة الثياب التقليدية في الصومال ركوداً جراء هيمنة الطابع العصري على الأسواق المحلية، مما جعل ارتداءها ينحصر في المناسبات الوطنية والأعراس، إضافة إلى الصعوبات التي تحيق بحرفيها من ناحية قدرتهم على توريث خبرتهم للأجيال اللاحقة. ويحدوهم الأمل بأن تمد الجهات الرسمية وغير الرسمية يد العون للحفاظ على هذه الحرفة المهددة بالاندثار.
6: هنا في هذا المحل المتواضع يعكف الحاج عبد الله السبعيني على صناعة الملابس التقليدية المعروفة محلياً بألندي، أشهر الملابس التي يصنعها الحرفيون هنا، وتعود صناعتها إلى عقود خلت، مهنة كانت تدر دخلاً جيداً على أصحابها، لكنها اليوم لم تعد مربحة كما كانت في السابق بسبب تراجع عوائدها وغزو ملابس مشابهة مستوردة من الخارج للأسواق المحلية، ما يعقد أوضاع هؤلاء الحرفيين ويحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد. في حي حمروين العتيق كانت محل صناعة الملابس التقليدية مزدهرة، لكن مع تراجع عوائدها اختفى كثير من الورشات التقليدية لصناعتها، حيث تكاد المهنة تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد تناقص عدد حرفيها على مستوى الصومال جراء عزوف الأجيال الناشئة عن تعلم المهنة نتيجة ضعف عوائدها وافتقارها إلى أسواق تهتم بالمنتجات التقليدية. لكن ما زال البعض هنا يصر على التمسك بمهنة الأجداد. يصنع هؤلاء الحرفيون ملابس تقليدية بطرق بدائية، أدوات بسيطة ومكان متواضع يصعبان عمل هؤلاء، إضافة إلى تطلب العمل لإنتاج المتر الواحد من القماش ساعات من العمل المتواصل ومهارة فائقة في قياس الخطوط والألوان، غير أن المهنة هذه لا تكاد تسد حاجاتهم الأساسية.

0: أمارس هذه المهنة منذ عام 2005، أحببتها منذ صغري، فهي مهنة ورثتها عن أبي. اليوم نعمد إلى تعليمها للشباب، وذلك للحفاظ على هذا الموروث التقليدي.
1: صناعة الملابس التقليدية الرجالية لا تحظى برواج كبير في الأسواق المحلية، أما النسائية فتجد إقبالاً كبيراً من الصوماليات، ما يشجع كثيراً من الحرفيين على ممارسة مهنة صناعة الملابس النسائية نظراً إلى أسعارها المنخفضة وجودتها، إلى جانب تزايد الطلب عليها من الداخل والخارج.
2: نعمل في تطريز الملابس النسائية وننتج يومياً عدداً كبيراً من الأقمشة. مزاولة هذه المهنة أفضل من أن تكون عاطلاً من العمل، ولهذا نمارسها يومياً لتدبير شؤوننا الحياتية.
3: الحمد لله وحده بكم قبلنا.
4: هرتي مجال عاصمة الصومال ولوس ميجري.
5: هذه الملابس كانت تباع بثمن جيد سابقا، لكن تراجعت عوائدها حاليا بسبب انتشار الملابس المستوردة، وهذا نتيجة عزوف الكثير عن صناعاتها وبيعها. نطالب الحكومة الفيدرالية بدعم نقابات صناعة الملابس التقليدية.
1: كان عدد الحرفيين الذين يصنعون الملابس التقليدية يقدر في عموم البلاد بقرابة 1000 صانع، لكن رفع الحكومات الصومالية يدها عن هذا القطاع وانتشار الملابس الحديثة في الأسواق وتراجع عوائد التقليدية منها أدى إلى تناقص أعداد صانعي تلك الملابس.
6: مكان صغير في حجمه كبير في فعله، فنحو 100 قطعة قماش ينتجها هؤلاء الحرفيون بشكل شبه يومي. مجموعات قليلة تقف صداً منيعاً للحؤول دون اندثار مهنة الأجداد، مهنة يقول عنها هؤلاء إن الزمن الجميل لها سيعود برغم قلة الاهتمام وتراجع عوائدها المالية. أويس حسين، تيرتي عربي، مقديشو.
7: وإلى ليبيا، حيث يتميز قصر لالوت جنوب غربي العاصمة طرابلس بنمطه المعماري الفريد، وبكونه تراثاً إنسانياً من أقدم الأنظمة البنكية التي عرفها التاريخ. تفاصيل القصة في التقرير الآتي.
8: واحد من أقدم الشواهد الأثرية الصامدة منذ قرون في شمال القارة الإفريقية يتربع الحصن الأمازيغي كما سماه الرحالة والمؤرخون، أو قصر لالود، فوق ربوة من ربع جبلي نفوس جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس. يتميز الحصن بشكله المعماري المستطيل، ويتكون من 6 طوابق تحتوي على أكثر من 400 غرفة تبلغ مساحة كل منها نحو 3 أمتار مربعة. استخدمها السكان المحليون لتخزين المؤن والمقتنيات الثمينة ليمثل واحدا من أقدم الأنظمة البنكية التي عرفها التاريخ.
9: هذا القصر يعتبر من أكبر القصور في جبل نفوسة وأقدمها، وهذا القصر طبعا يحتوي على مجموعة غرف، هذه الغرف كلها تستعمل للتخزين، وكل عائلة من عائلات نالوت تمتلك غرفة في هذه القصر. وطبعا القصر هذا كان يشتغل لزمن الستينيات القرن الماضي.
8: يتميز القصر أيضاً باحتوائه على سراديب استخدمها الأهالي القاطنون في محيطه قديماً للطوارئ والاحتماء بها وجلب المياه من عين تالا أسفل القصر، فهو محصن طبيعياً من 3 نواح وبأسواره العالية من الناحية الرابعة.
10: بقي قصر نالوت صامداً منذ 100 سنين وبات جزءاً لا يتجزأ من تضاريس جبل نفوسة، وإطلالته الشامخة تعكس مدى العمق الحضاري والتاريخي للمنطقة.
8: لا توجد دراسات واضحة عن تاريخ التشييد تحديداً، إلا أن بعض المؤرخين والباحثين رجحوا رجوع عمر القصر إلى أكثر من 1000 عام. مساع تبذلها الجهات المعنية والمنظمات المجتمعية في مدينة نالوت للحفاظ على الإرث التاريخي، حيث شهد القصر حملات تطوعية للحد من انهيار أركانه، أولها كان أواخر القرن 20، وما زالت الجهود مستمرة لإبقاء هذا المعلم صامداً، خاصة بعد انهيار غالب البيوت الأثرية المحيطة به.
11: ترميم بنفس المواصفات متاعة القصر الأولى اللي بنين به القصر، بالجبس المحلي وبالحجارة، بالإضافة إلى أغصان الزيتون وش نسمها والجذوع النخيل، هذه خاشة في عملية الأبواب ولصقه وكذا، فتمت الصيانة بنفس المواصفات الأولى. كانت فيه مجموعة انهيارات الغرف طبعا تحت وفوق، فيه انهيارات كلها، الغرف اللي طايحة كلها رجعناها بنفس الشكل بنفس الطراز المعماري بنفس المواد المحلية اللي صنعناها احنا.
8: النمط المعماري والتفاصيل الهندسية التي تميز القصر تجذب أنظار الزوار إليه من حين لآخر، لما يمثله من فرصة للعودة إلى حقب زمنية بعيدة والسير في دهاليز التاريخ، وربما لمحاولة حل بعض الألغاز التي تدور رحاها حول حياة الأولين في المكان.
11: يعني يلقي روحها كأن خاشة من قبل 200 سنة مثلا، يعني بالش نسمها الحاجات اللي خزنوا فيها يلقاها، والحبل اللي كيف يطلعوا وكذا كلها يلقاها، يلقى القصر كأنك عايش في فترة كيف ما قلنا ممكن 150-200 سنة في الفترة دي. طالب الجهات المختصة زي مصحة الأثار والجهات الثانية أن هي تتدخل في شو اسمه وقف النزيف اللي موجود، اللي تو عاني منه الأثار بصفة عامة كيف ما قلت بجبل نفوسة.
8: ويحيط بالقصر الأثري إضافة إلى المساكن ذات الطراز المحلي عدد من دور العبادة التي تحول جلها إلى مساجد بعدما كانت كنائس عقب سطوع فجر الإسلام، ومرافق حيوية أخرى كمعاصر الزيتون القديمة وغيرها من المعالم المميزة. وللأهمية التاريخية للحصن الأثري، فقد سجل ضمن المواقع الأثرية الإسلامية بالأيسسكو.
10: ثروات مادي وغير مادي تزخر به أبرز معالم ليبيا، غصر أو قصر نالوت، شواهد لا تزال ماثلة إلى يومنا هذا، تسرد بفخر فصولا تاريخية صاغ أركانها الليبيون القدماء. زياد الحجاجي، تلاتة عربي، مدينة نالوت.
7: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. لكم مني كل التحية، في أمان الله.

0: إحدى الصدمة في العالم الإسلامي.
1: شخصياً كنا نتألم.
0: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
2: والخاسر الأكبر والمسار الديمقراطي في المنطقة.
3: هذا موقف لن أنسى.
2: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
4: رئيس أردوغان ظهر لا خوف إن شاء الله.
1: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.

ترامب يهدد بتدمير إيران إذا حاولت اغتياله، وعراقجي يبحث في مسقط ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية. أهلا بكم مشاهدينا لنشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق في ولاية النيل الأزرق بعد إحباط هجوم لقوات الدعم السريع. عشرات الإصابات بهجوم الروسي على كييف، وأوكرانيا تعلن استهداف عشرات السفن في بحر أزوف.

0: السلام عليكم. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجار شرقي إقليم طهران، وقالت التقارير أن سكان مدينتي باكدشت وقيام دشت أبلغوا عن سماع صوت الانفجار، فيما صرح حاكم باكدشت في محافظة طهران أن أصوات الانفجارات التي سمعت شرقي المحافظة ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تأتي استكمالا لمشاورات بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن مضيق هرمز يمثل أحد الملفات الرئيسية في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأن الجانبين أجريا عدة اجتماعات فنية لتسهيل حركة الملاحة الآمنة في المضيق. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير مناطق واسعة في إيران إذا أقدمت طهران على محاولة اغتياله، وقال ترامب إن 1000 صاروخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران مع آلاف أخرى ستتبعها في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها باغتياله. وأضاف أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ العملية إذا اقتضى الأمر. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات وأشار إلى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران مستعدة للدفاع عن نفسها إذا انتهكت واشنطن مذكرة التفاهم، وأن المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأوضح قاليباف خلال لقاء عقده مع رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الإندونيسية أحمد موزاني أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال جولات التفاوض عدم وثوق طهران بواشنطن، مشددا على أن خوض المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية يتطلب استعدادا تاما للحرب.
1: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفادة مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته

0: أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية. غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية، ليبقى الترقب والحذر سيدا المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
1: حث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف على ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بين واشنطن وطهران بالوسائل السلمية. وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد خلال اتصال هاتفي بأمير قطر، أكد دعم بلاده الكامل وتضامنها مع دولة قطر في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. هذا وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكاد أن يوسع نطاق المواجهة.
2: شهدنا خلال اليومين الماضيين تصاعدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى وقوع هجمات متبادلة كادت أن توسع نطاق المواجهة. وقد أجريت أمس اتصالا مطولا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والذي أوضح بدوره موقف بلاده بشأن التطورات. نأمل أن تسهم اللقاءات المقررة في سلطنة عمان نهاية الأسبوع في التوصل إلى حل يزيل الخلاف القائم بشأن آلية المرور في المضيق.
1: للمزيد من الزوايا التحليلية ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي السيد سعيد شاوردي. أهلا بك يا سيد سعيد. لماذا لم نسمع نفيا من السلطات الإيرانية بشأن ما اعتبره ترامب تهديدا باغتياله من خلال اللافتات التي رفعت أثناء تشييع المرشد؟
3: تحية طيبة لك أستاذ حسام ولجميع المشاهدين. والله نحن أعتقد يعني على مدار الساعة يجب أن يظهر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حتى يعني نستطيع أن ننفي كل ما يقوله ترامب. حقيقة هو على مدار الساعة يقرد ويقول يعني الكثير من الكلام حول المفاوضات وحول الحرب وحول هرمز، فلذلك حقيقة إيران يعني اعتادت أن لا ترد كثيرا على ما يدعيه
1: يا سيد
3: ترامب.
1: سعيد، الآن التصريحات الترامبية أتت بلغة عالية جدا سيد سعيد، عندما تحدث عن إمكانية ضرب أماكن واسعة في إيران وتدميرها بالكامل. لهذا السبب سألت السؤال الأول.
3: لا، هو سؤال طبعا مهم بكل تأكيد، ولكن ما أريد أن أقوله للأسف الشديد يعني حتى الإعلام العالمي مش لاحق يعني أن ينشر وينقل كل ما يقوله ترامب، فهو على مدار الساعة يتحدث وربما أصبح يعني

0: يعني أكثر من 50% لا، ليست لدي إحصائية، ولكن أعتقد من كلامه هو يخص إيران ويتحدث عن كل شيء في إيران. ولكن واضح تماما ما أشرت حضرتك له، يعني رأينا في المسيرات حقيقة المليونية التي جرت في مشهد وقوم وطهران، هناك لافتات يعني كانت واضحة مكتوب عليها يعني أنه سنقتل ترامب. طبعا هذه اللافتات هي ليست لافتات حكومية أو أنها تمثل الرؤية العسكرية في إيران، ولكن بكل تأكيد يوجد في إيران غضب عارم. ولا أعتقد يعني هذه قضية اغتيال القائد ستنتهي، يعني أنا أتصور وأقول هذا الكلام بكل صراحة، حتى في حال توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق وانتهت يعني كل هذه القضايا الخلافية العالقة الآن حول هرمز والملف النووي ومثل هذه الأمور، قضية اغتيال القائد ستبقى قضية يعني حية وتتابع رسميا من قبل السلطات الرسمية. ولكن هناك ربما جهات يعني غير رسمية، أنت تعلم يعني قضية سلمان رشدي عندما أصدر كتابه ذلك الكتاب اللعين، كتاب آيات شيطانية صدرت من الإمام الخميني المؤسس الأول للجمهورية الإسلامية، فتوى بإهدار دمه، وهو منذ ما
1: طيب سيد
0: يقارب يعني
1: سعيد، أيضا
0: أعتقد
1: من
0: 4 عقود
1: التوضيح لما
0: مختفي.
1: تتفضل به، يعني هل أفهم من كلام حضرتك بأن اغتيال المرشد لن يمر مرور الكرام بالنسبة للشارع السياسي الإيراني، فالانتقام الإيراني سيأتي بلا محالة؟
0: والله أنا يعني أتصور نعم هو هكذا، يعني ترامب يحاول أن يخيف إيران ويقول لإيران أنه رئيس أكبر دولة في العالم ولديه سلاح نووي، وهذه التهديدات التي سمعناها يعني أنه سيدمر إيران في حال تمت محاولة اغتياله ومثل هذا. ولكن أنا أتصور يعني إيران طبعا معروفة بأنها لا تستعجل في سياساتها، ربما سيكون ترامب ملاحقا بعدما تنتهي ولايته وبعدما يخرج من السلطة ويصبح
1: طيب
0: يعني
1: سيد سعيد،
0: ليس
1: هذا
0: رئيسا
1: الكلام
0: للولايات المتحدة.
1: إلى أي مدى يصب في ساقية الصقور دعني أقول في إيران، انطلاقا من الاختلاف في المواقف والاختلاف في الرأي بين الحمائم إذا صح التعبير والصقور داخل الجسم السلطوي الإيراني؟
0: والله هي ربما يعني أكثر مما تكون يعني حمائم وصغور. القضية أستاذ حسام قضية أمن، وأهم يعني ورأس الأمن في إيران. عندما سمح ترامب لنفسه باستهداف القائد الأعلى في البلاد، فهذا ليس مثلا أي قضية سهلة أخرى، هو حتى استهداف الشهيد سليماني يعني والذي صدرت أوامر من قبل ترامب، هذا الملف يتابع لحد هذه اللحظة، وهناك أكثر من 100 مسؤول في الولايات المتحدة أصدرت إيران أسماءهم وقالت سنبقى نتابع هؤلاء قضائيا وربما يعني غير قضائيا. لذلك القضية تنظر إليها إيران إن مرت يعني قضية اغتيال القائد دون حساب للرئيس الأمريكي، فمعنى هذا أنه مسموح مستقبلا
1: طيب سيد
0: أيضا
1: سعيد،
0: للولايات المتحدة
1: الفكرة في هذا
0: الأمريكية
1: الصدد
0: أن
1: وصلت،
0: تهدد. فقط فقط
1: دعني
0: فقط
1: أدخل بمسألة
0: بثواني، لو أكمل
1: مذكرة
0: هذه
1: التفقد.
0: الجملة بثواني،
1: وضحت الخبرية بأن إيران لن تسكت على اغتيال المرشد بالعنوان العريض، ولكن اليوم هناك على الطاولة مسألة جدا حساسة ما بين التصعيد المنضبط، ما بين المواجهات المنضبطة دعنا نقول، وما بين عدم الاستسلام بحسب ما صرح قليباف. إلى أين ستتجه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في الأيام المقبلة في ظل التصريحات؟
0: والله للأسف الشديد يعني هي المشكلة في سلوكيات ترامب. كانت هناك فرصة ولا زالت يعني الفرصة متاحة بالرغم من أنها ضئيلة، إلا أنها غير معدومة تماما لرئيس الوصول لحلول حول قضية هرمز وأيضا الملك

0: في النووي، ولكن الرئيس ترامب كل ما اقتربنا يعني خطوة نحو الحل هو يرجعنا خطوتين أو ثلاثة إلى الوراء، يعني إذ لم يبادر إلى فتح ممر جديد في مضيق هرمز لربما نجحت إيران وسلطنة عمان في اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح المضيق، ولا انتهت أزمة الطاقة وعبرت السفن ويعني انتهينا من كل هذه المشاكل. لكن ترامب حاول أن يبتز إيران ويستفزها عندما قال أنه سيفتح ممرا جديدا مع الدول الخليجية ويستقصي إيران، فهذا كان استفزازا كبيرا بالنسبة لإيران، فتم عرقلة يعني الجهود. لذلك أتصور الآن انعاد الرئيس الأمريكي إلى رشده وكف عن هذه الممارسات واستمع إلى نصائح الوسطاء الباكستانيين والقطريين واستمع لنصائح العالم، يعني كل العالم اليوم
1: سعيد.
0: يرفض
1: كيف
0: العودة
1: يمكن
0: من جديد للحرب،
1: أن تخرج طهران وواشنطن من هذه الدائرة المغلقة التي كلما نصل إلى باب للخروج من هذه الحرب نجد أنفسنا أمام فعلا دوائر مغلقة وليس دائرة؟ هل تجد إيران أن لها الحق باستهداف السفن متخطية أو متجاهلة عمليا ما تم التوافق عليه في سويسرا انطلاقا من مذكرة التفاهم؟
0: أستاذ حسام، هذه القضية التي تكلمت حضرتك حولها لها الكثير من الأبعاد، يجب أن ننظر إليها من عدة زوايا. يعني أولا إيران لم تقول أنها استهدفت هذه السفن، هذه الجدلية ستبقى، أمريكا تقول إيران استهدفت هذه السفن وإيران تنفي هذا. طيب هي لو لم يأتي ترامب ويفتح يفتح ممر جديد كما أوضح لما كانت، يعني حتى لو صدقنا كلام الأمريكيين أن إيران استهدفت هذه السفن لما كان قد حدث هذا لو بقي المضيق كما كان قبل الحرب. ولكن الرئيس الأمريكي حاول أن يقير هذا المضيق وفق رؤيته، وفق رؤيته العسكرية وليس التجارية، لذلك هذا ربما سيدفع إيران. بكل تأكيد إيران تقول أنا لم أبقى مكتوفة الأيدي وأنظر ماذا يفعل ترامب ضد الأمن القومي والمصالح الإيرانية، إيران سترد. لذلك لو البند الخامس واضح تماما، ترتيبات تتخذها إيران مع سلطنة عمان، والوفد المفاوض الإيراني التقى بالسلطان هيثم ووزير الخارجية البوسعيدي وشكلت اللجنة لفتح مضيق هرمز. بعد أيام معدودة ظهر علينا الرئيس الأمريكي وقال أنا لست بحاجة لتعاون إيران، أنا فتحت لنفسي ممرا جديدا. هذا استفزاز كبير بالنسبة لإيران ولا يمكن أن تسكت أمامه. لذلك أعتقد اليوم العودة إلى بنود مذكرة التفاهم قد يكون حلا إن لم تخطئ الولايات المتحدة من جديد وتبادر إلى خطوات سيئة يعني أو استفزازية.
1: كل الشكر لحضرتك سيد سعيد شاوردي الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا من طهران.
0: شكرا.
1: إلى لبنان، فقد قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء ضربات نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وذكرت الوكالة أن شابا من مدينة النبطية قتل عصر الجمعة بغارة استهدفته وهو يقود دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان، وأضافت أن شخصا آخر أصيب بجروح خطرة في المنطقة نفسها جراء غارة استهدفت سيارته ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي هجوم سابق استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة في أثناء تفريغها النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال ما أدى إلى إصابة شخصين. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يستعد للانسحاب خلال أيام من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفق اتفاق الإطار بالتزامن مع جولة مرتقبة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الانسحاب المرتقب يأتي استجابة لطلبات أمريكية ولبنانية بضرورة إخلاء تلك المناطق قبل انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات دون أن تحدد مواقعها. وفي سياق متصل ذكرت هيئة البث في تقرير منفصل أن الحكومة الإسرائيلية وجهت الجيش إلى تجميد جميع العمليات المصنفة حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب أمريكي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان ما زالت مستمرة. وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين في إسطنبول أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم بما في ذلك المساعدات الإنسانية لإرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان، مشيرا إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. وشدد سلام في تدوينة على منصة إكس عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد على التمسك باستقلالية القرار اللبناني وبسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها مع العمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن في المنطقة. في السودان أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش إنه أحبط هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولى على أسلحة وذخائر. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية والسيطرة على مركبات وعتاد عسكري خلفته قوات الدعم السريع. أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته الكاملة على مدينة الكرمك الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد دحر قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها.
2: فيما وصف بالتطور العسكري المهم، يتمكن الجيش السوداني من تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد 106 أيام من السيطرة عليها من تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وبسط الجيش سيطرته على الكرمك بعد معارك شرسة مكبدا قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويؤكد الجيش السوداني على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تركز على حماية المدنيين في المدينة واستعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية. لكن أين تكمن أهمية الكرمك؟ وفق خبراء عسكريين تمثل الكرمك مكسبا استراتيجيا من شأنه التأثير في موازين القوة داخل ما يوصف بأنه أحد أكثر محاور الحرب حساسية، بيد أن محورية ما يمكن وصفه بالإنجاز تبقى رهن قدرة الجيش على تثبيت سيطرته عليها وتصديه لأي هجمات مضادة، كما أن استعادتها تمثل تحولاً استراتيجياً للعمليات العسكرية لأن أهمية الكرمك تتجاوز استعادة السيطرة على رقعة جغرافية محدودة، بيد أنها تشمل إعادة ترتيب ميزان الانتشار العسكري في الإقليم لما تتمتع به من موقع متاخم للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، مما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية كبيرة فضلا عن تأثيرها على خطوط الإمداد والحركة. وفي سياق متصل تستمر جرائم قوات الدعم السريع بالتكشف، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل جماعي وحشية واغتصاب جماعي بحق نساء وفتيات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، معتبرة تلك الانتهاكات مؤشرات واضحة على وقوع إبادة جماعية. وحذرت البعثة من أن أنماطا مماثلة من الانتهاكات ضد المدنيين ترتكب حاليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

0: وسط السودان. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه الجيش السوداني المضي قدما في بسط السيطرة على كل تراب البلاد. رحاب الحمروني، ترت عربي.
1: إلى التطورات في قطاع غزة، فقد أعلنت وزارة الصحة في القطاع وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. وقالت الوزارة أن الحصيلة تضم 6 شهداء سقطوا بنيران الاحتلال وشهيدا انتشل من تحت الأنقاض، مؤكدة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز الطواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. نذهب إلى غزة مع مراسلتنا من هناك ربا العجرمي. ماذا عن آخر التطورات بعد الاستهدافات على خان يونس وغزة ربا؟
2: في التطورات، شهيد جديد حسام قبل قليل أعلن عن استشهاده متأثرا بجراحه إثر الاستهداف السابق في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع حصيلة هذا الاستهداف إلى 4 شهداء وعشرات المصابين بفعل قيام القوات الإسرائيلية باستهداف خياما للنازحين في هذه المنطقة. أيضا وزارة الصحة الفلسطينية تقول بأن عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر الماضي وصل إلى نحو 1100 شهيد، وهذا يدلل على مسلسل الخروقات اليومية الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة. يقول الجيش بشكل واضح بأنه يلاحق تحركات حماس وكل المخربين بحسب وصفه الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر والذين يحاولون إعادة بناء قدرات حماس ومواصلة قدراتها العسكرية سواء في الميدان أو تحت الأرض حتى فيما يتعلق بإنتاج قدرات عسكرية في مجال التصنيع. ولكن ما تشير إليه الأرقام على الأرض وما تقوله وزارة الصحة الفلسطينية بأن أعداد الضحايا غالبيتهم من المدنيين النساء والأطفال على وجه الخصوص الذين يروحون ضحية لكل عملية استهداف يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع. تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية لربما حسام أصدر إحصائية قال فيه هذا التقرير بأن نحو 2561 مواطنا من الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر قتلتهم إسرائيل خلال الحرب وما بعد حرب الإبادة الجماعية، أي خلال الهدنة التي تم التوافق عليها في 11 أكتوبر الماضي. وهذا الأمر يبدو واضحا من خلال ملاحقة الجيش الإسرائيلي لتحركات عناصر المقاومة الفلسطينية عبر جهود استخباراتية واسعة يجريها الجيش الإسرائيلي على الأرض وعبر سيطرته أيضا العسكرية على مساحات واسعة من القطاع، وكذلك الأمر المهام الأمنية التي تجريها الميليشيات المسلحة التي تتبع لربما بتحركاتها وبأوامرها للجيش الإسرائيلي وما يريد تحقيقه الجيش الإسرائيلي في المناطق التي لا يستطيع الوصول إليها، وتقوم هذه الميليشيات بتحقيق هذه المهام الأمنية. أما على الصعيد الإنساني حسام، هناك تصاعد كبير في انتشار الأوبئة والأمراض في قطاع غزة بفعل ارتفاع درجات الحرارة، اكتظاظ النازحين في مساحات ضيقة للغاية تقل عن مساحات 30% من مساحة قطاع غزة، يكتظون في خيام النازحين في مراكز الإيواء. تقول وزارة الصحة خلال أسبوعين فقط تم تسجيل 9300 إصابة بمرض ووباء جدري الماء بين خيام النازحين وبين مراكز الإيواء وغالبيتهم من الأطفال والنساء بفعل شح المياه. أزمة المياه تتصاعد بشكل كبير مع ارتفاع درجات الحرارة ومع قلة الحصة اليومية التي تصل إلى الفرد الواحد في ظل استهداف مصادر المياه، أيضا الاستنزاف الكبير لخزانات المياه الجوفية، سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة وبالتالي سيطرته على الآبار والخزانات الجوفية في تلك المناطق، والآن ما يعتمد عليه السكان نسبة قليلة جدا بالمقارنة مما كان يحصل عليه الفرد في السابق ومواطني المنطقة معينة مثلا في السابق. وهذا الأمر يتصاعد كما أشرت بارتفاع درجات الحرارة أو مع ارتفاع درجات الحرارة في مختلف المناطق ومع الظروف المأساوية التي يعيشها السكان مع انهيار البنية التحتية، انتشار القوارض وعفوا الأوبئة بين خيام النازحين، وكذلك الأمر عدم وجود ملجأ آمن، هناك مياه صرف صحي، هناك أيضا مياه ملوثة بين خيام النازحين، عملية الحصول على المياه الصالحة للشرب عملية مضنية وتتطلب جهد ووقت كبيران.

0: للعوائل للحصول عليها. هذا
1: أشكرك.
0: الأمر ينعكس بشكل كبير على الاستنزاف الذي تتعرض له أيضا الكوادر الصحية حسام في المستشفيات.
1: كل الشكر لك ربا العجرمي، مراسلة ثلاثة عربي حدثنا من غزة. في إسبانيا فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبرزهم رئيس الأركان إياز زمير بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي أثناء إبحاره في المياه الدولية في أكتوبر 2025. وجاء القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات مدنية إسبانية إثر دهم البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وكان بعضها يرفع علم إسبانيا على بعد نحو 70 ميلا بحريا من الساحل. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة مع صحيفة ذا ناشونال الإماراتية إن عدة قادة أوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تمثله إسرائيل على الأمن والاستقرار الدوليين.
2: العديد من القادة الأوروبيين بدأوا يدركون التهديد الذي تمثله إسرائيل، لكنهم بحاجة إلى تطوير سبل للتعامل مع هذه المشكلة، كما أن سياسات حكومة نتنياهو ليست مشكلة تخص تركيا وحدها، بل هي عبء على إسرائيل والمنطقة وتهديد للأمن الدولي. وعلى إسرائيل التخلي عن استراتيجية أن أمنها يأتي من انعدام أمن الآخرين وتقسيمهم.
1: في الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة فلسطينيين خلال اقتحامها مدنا وبلدات في الضفة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل في جنين ونابلس وبيت لحم ورام الله والقدس تخللها تخريب للممتلكات. وأضافت أن جيش الاحتلال فرض حصارا على قرية عين الزرقاء غربية رام الله عقب تصدي الأهالي لهجوم نفذه مستوطنون على المنطقة. أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين على منزل شمال شرقي رام الله. وذكرت مصادر محلية أن الهجوم استهدف منزل عائلة عبد اللطيف أبو عليا في قرية المغير شرقي رام الله وأدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص المطاطي، كما أصيب الطفل رائد عودة أبو عليا بقنبلة صوتية في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى. نذهب إلى رام الله مع مراسلنا من هناك إبراهيم خلف، مجمل التطورات بعد الهجمات من قبل الإسرائيليين على مختلف المناطق في الضفة لا سيما ما حصل في المغير. إبراهيم.
3: نعم حسام، نحن في بلدة المغير إلى الشرق من مدينة رام الله وتحديدا أمام المنزل الذي كان مسرحا لهجوم المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. حسام، هذا ليس سجن، هذا منزل فلسطيني أجبر سكانه على تحصينه بالأسلاك الشائكة، لكن مع ذلك يحاول المستوطنون برفقة الجيش الإسرائيلي اقتحام هذا المنزل صباح هذا اليوم. حتى الآن في هذا المنزل ثلاثة معتقلين من الشبان الفلسطينيين من سكان هذا المنزل. ما تشاهدونه على الصورة الآن حسام، حاول الجيش الإسرائيلي والمستوطنون خلع هذا الباب واختراق هذه الأسلاك الشائكة التي وضعها الفلسطينيون مجبرين لتحصين منزلهم من هجمات المستوطنين. يحاولون ترميم هذا المنزل وإعادة التحصين ترقبا ربما لهجوم جديد ربما سينفذه المستوطنون مجددا، خاصة أننا نتحدث حسام أن هذا المنزل يعاني من هجمات متتالية من المستوطنين، أصيب عدد من أفراده وكما أشرنا ثلاثة من أفراد هذه العائلة معتقلين داخل المعتقلات الإسرائيلية على يعني على خلفية ربما تصديهم لهجمات المستوطنين. لا استقرار هنا في هذه العائلة، حالة ترقب دائمة. هذا أحد المصابين الآن، هذه نتيجة هذا الهجوم الذي نفذه المستوطنون على هذه العائلة. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك.
3: الحمد لله. شو صار معكم باختصار لو سمحت؟
4: هو بصراحة يعني اعتداءات دائما متواصلة ومتكررة على هذا البيت تحديدا لتفريغ أصحاب هذا البيت. يعني أنا بلال عبد اللطيف أبو عليا أحد أفراد عائلة الحاج أبو عطا جدي عمره 95 سنة. ما جرى من يعني طوال هذا الأسبوع بشكل يعني متكرر بشكل يعني في على مدار الساعة تواجد للجيش والمستوطنين على أطراف هذا البيت بهدف إزالة السياج اللي قمنا يعني بوضع هذا السياج لصد اعتداءاتهم. وسبق كانت اعتداءات على هذا البيت واستشهد شاب ابن عمي وأصيب تقريبا

0: عدد كبير. اللي حصل اول امبارح وامبارح واليوم ان الجيش مع المستوطنين، مع تقريبا 6 مستوطنين، جابوا مقصات ومناشير كهربائيه، المستوطن سلمها للجيش، والجيش صار يقص في السياج عشان يدخلوا على البيت ويحرقوه بهذه الطريقه بهذه الهمجيه. انا الجندي بقول له انت باي حق بتتصرف بهذا التصرف؟ شو يعني ما شو الامر اللي معك عشان تدخل بهذه الطريقه؟ ما استجاب، اعتدى علينا بشكل مباشر. تواصلنا مع الشرطه يعني كشيء يعني قانوني. جاءت الشرطه، قامت باعتقال اخي وقد تعرض لكسر في يده، وهو يعني ما يزال يعني الجبس على ايده.
1: شقيقك الثالث؟
0: شقيقي طبعا.
1: الثالث معتقل حاليا؟
0: الثالث، شقيقي الثالث معتقل. في اشقاء اثنين الي معتقلين، واحد من اسبوعين واعطوه الحكم الاداري، ولما تواصل واحد تقريبا له 9 شهور وايضا حكم اداري. نتواصل مع المحامين بشكل مستمر بكل يعني التهمه الرئيسيه للحكم الاداري انه موجودين في هذا البيت. طبعا احنا صار الذنب انك موجود في هذا البيت، بتروح بتمشي حياتك بشكل طبيعي، يعتبر ذنب، تعتبر جريمة تعاقب عليها. هذا يعني بشكل يعني مختصر جدا. يوم امس جابوني انا واخواني ووالدي، رمونا على الاسلاك الشائكة الجيش، وبدأوا بالضرب بأعقاب البنادق من أجل أن نزيل السياج. طب أنا ما بقدر أزيل هذا السياج، أنا حطيته يعني على حماية، لا زيل السياج ما بقدر. لما تواجد عدد من الجيران حوالينا يعني عشان يشوفوا إيش الإشكال بالضبط، أطلقوا الرصاص بشكل مباشر. يعني أنت بتحكي عن 20 إصابة، 5 إصابات بالرصاص الحي من مسافة صفر، بعضها خطير جداً. والسبب انك موجود في هذا البيت، السبب انك موجود في ارضك. هذا بشكل مختصر يعني، وصراحه الواقع يعني يكاد يكون اصعب يعني ان اقوله، لكن الحمد لله رب العالمين. بالنهايه انا صاحب حق، انا صاحب ارض، انا ما بفرط بهذا الشجر اللي زرعه سيدي وستي اعمارهم 95 سنه، انا حفيدهم صح، بس انا ما بفرط في هذه الارض من اجل مستوطن قاصر. ببعض طبعا السياسه هان انهم بتعمدوا يبعثوا مستوطنين قاصرين عشان ما تصير اي مسؤوليه قانونيه، ومسلحين مسلحين، وهذا الشيء موثق ومثبت.
1: الحمد لله على السلامه، لديك الوقت. ويعني ربما هذا ما يختصر المشهد. حسام، استمعنا هنا لهذه العائله في بلده المغير، وفي الحقيقه الترقب سيد الموقف، ربما هذا الهجوم سيتكرر.
2: كل الشكر لك ولضيفك إبراهيم خلف، مراسل 3 عربية، حدثتنا من بلدة المغير في رام الله. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ سلسلة ضربات واسعة استهدفت مصافية ومحطة للنفط ومستودعا للوقود داخل العمق الروسي. وأفادت هيئة الأركان أن القصف أسفر عن اندلاع حريق في مصفاة إليسكي للنفط في منطقة كراسنودار، كما استهدف مجمع أوست لوجا لتقرير النفط في منطقة لينينغراد. وأضاف البيان أن محطة ومستودعا للنفط في منطقة روستوف تعرضا أيضا لضربات أدت إلى وقوع انفجارات واندلاع حرائق.
3: مع تصعيد أوكرانيا ضرباتها في العمق الروسي والممرات البحرية الحيوية، أعلنت كييف استهداف 48 سفينة روسية خلال أيام في بحر أزوف، حيث تمر شرايين الطاقة والحبوب العالمية. الضربة التي عدت من بين الأوسع منذ اندلاع الحرب طالت ما تصفه كييف بأسطول الظل الروسي، وهو أسطول يستخدم للالتفاف على العقوبات. الضربات الأوكرانية دفعت موسكو إلى إعلان وقف مؤقت لحركة الملاحة عبر قناة الدون أزوف، فيما قدر خبراء ومحللون أن الهجوم وتوقف الملاحة قد يؤثران في نحو ربع صادرات القمح الروسية المنقولة عبر بحر أزوف. وعلى الجهة الأخرى، لم تتوقف الضربات الروسية، حيث تعرضت العاصمة كييف لضربات صاروخية متكررة، هي الثالثة خلال أسبوع، أسفرت عن إصابات وإلحاق أضرار بمنشآت ومخازن ومبان خدمية. في تصعيد متبادل عكس تحولاً في طبيعة الحرب من خطوط تماس تقليدية إلى ضربات عميقة تطول البنية التحتية الحيوية للطرفين. وفي خضم هذا التصعيد، تحاول تركيا إعادة إحياء المسار الدبلوماسي، ويقول وزير الخارجية هاكان فيدان إن أنقرة تواصل جهودها لوقف الحرب التي حذر من اتساعها وتأثيرها المباشر على أمن البحر الأسود والتجارة الدولية، وذلك بالتزامن مع تزايد رهانات الضغط الدولي، حيث تزداد الدعوات في واشنطن لتشديد العقوبات مع طرح تشريع يستهدف الدول المتعاملة مع روسيا. سناء المهداوي، 3 عربي.

0: I would recommend that you...
1: للمزيد من الزوايا التحليلية ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد خالد حمادي. أهلا بك سيادة العميد. في أي إطار عسكري عمليا تضع الهجمات الروسية المكثفة ضد أوكرانيا في ظل حديث خجول عن إنهاء الحرب، هذا من جهة، وبعد أن اجتمع أيضا زيلينسكي بترامب في قمة أنقرة للناتو؟
2: صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: يعني لا شك أنه المشهد الروسي الأوكراني هو مشهد أصبح مشهدا رتيبا بعد 4 سنوات من القتال. الوضع الميداني الكلاسيكي إذا جاز التعبير نعني العمليات البرية هي تقريبا شبه متوقفة عند حدود معروفة جدا، يعني روسيا تسيطر تقريبا على 29% من الأراضي الأوكرانية، ولكن يجب أن نلاحظ أنه العمليات البرية المتوقفة يقابلها من جهة قدرات أوكرانية متزايدة، لاسيما من خلال شن الهجمات بواسطة المسيرات البعيدة المدى والتي تستهدف تحديدا قطاع الطاقة في روسيا. وبالأمس يعني منذ ساعات الهجوم على ناقلات النفط في أزوف كان دليلا جديدا على أن أوكرانيا أصبحت يعني وضعت في حسبانها ضرب قطاع النفط وقطاع والقدرة الروسية على الإمداد بالنفط ومصادر الطاقة كهدف أساسي للعمليات العسكرية. روسيا ترد طبعا بقصف مكثف على المدن وبواسطة صواريخ باليستية، وكذلك تحدث تدميرا في البنية التحتية، وكذلك تستهدف قطاع الطاقة الأوكراني. نحن في مرحلة استنزاف. أوكرانيا تستند إلى إجماع أو شبه إجماع أوروبي بدعمها، وهذا قد تجلى في قمة الناتو عندما اتخذ القرار يعني بدعم أوكرانيا ب70 مليار دولار للعام 2026 و70 مليار دولار للعام 2027، مما يعني أن القدرات الأوكرانية في نطاق الدفاع ستبقى تحافظ على هذه يعني هذا المستوى من القدرة ومن يعني صد الهجمات.
1: طيب روسيا سيد خالد يعني أعتقد سيادة العميد
2: هي أمام
1: نعم يعني نعم. لولا المساعدات نعم. الأوروبية عمليا لأوكرانيا لكانت روسيا كسبت الحرب منذ مدة طويلة ضد أوكرانيا. هنا كيف يمكن أن تنفي روسيا الإحساس العسكري بأنها تقاتل أوروبا من خلال أوكرانيا؟
2: هذا صحيح، هي قالت مرات عديدة هي تقاتل أوروبا، وأحيانا قالت تقاتل الولايات المتحدة. يعني الدعم الأوروبي والأمريكي لزيلينسكي ليس شيئا خفيا، الكل يعلم ذلك. يعني استقبالات المتكررة لزيلينسكي في البيت الأبيض، استقباله الدائم في كل الاجتماعات الاتحاد الأوروبي، يدلل عليها أن أوروبا تتبنى زيلينسكي في مواجهة روسيا، بل تعتبره ربما هو رأس الحربة في مواجهة روسيا. حتى كان هناك كلام يعني في قمة الناتو من أحد المسؤولين الأوروبيين، ربما المسؤول البريطاني، الذي قال أنه أوكرانيا تمثل يعني نوع من الدفاع العابر للأطلسي، وبالتالي يعني الكل في أوروبا يختبئ خلف زيلينسكي، يدعمه بالمساعدات المالية والدفاعية، ويضع كل شيء في خدمة اشتباكه مع روسيا، وذلك في سبيل يعني استمرار حرب الاستنزاف هذه. يعني اليوم روسيا إما هي تحضر لربما عملية عسكرية تسمح لها بالسيطرة على إقليم الدونباس بالكامل، وهي تسيطر على جزء كبير منه يعني، وبالتالي هي الآن تقوم بهذه ربما حرب الاستنزاف استعدادا لمعركة كبيرة، أو ربما هي تحاول قدر الإمكان استنزاف قدرات أوكرانيا، وعلى ذلك ينتج وضعا تفاوضيا أفضل لمصلحتها. طبعا هناك إجماع كبير أن الحرب قد لا تستمر إلى أكثر من الشتاء المقبل، مضى عليها أكثر من 4 سنوات، وبالتالي هي حرب استنزاف. روسيا لن تتخلى عن أي شبر احتلته، ولن تتخلى عن جزيرة القرم. إذن نحن أمام حرب قد تستمر لسنوات. وكان هناك طبعا خلال المكالمات المتعددة بين الرئيس ترامب والرئيس الروسي نوع من التسويق للوضع القائم حاليا بعد إجراء استفتاءات ما للوصول إلى تسوية. لذلك أعتقد أنه أوروبا اليوم ربما تخوض جولة أخيرة في محاولة دعم أوكرانيا على الميدان يقدم وضعا أفضل، ولكن في النهاية هذه الحرب لا يمكن أن تستمر أكثر، ولا أرى أنه يمكن أن يعني تتغير الخطوط على الأرض، مع العلم أنه هناك دائما يعني هجمات أوكرانية بخلاف المسيرات بمجموعات صغيرة خلف الخطوط، هناك أحيانا قدرة على استعادة بعض المواقع القليلة المساحة من القوات الروسية، ولكن ذلك يعني لا يوازي الثقل الروسي في المعركة. نعم. وبالإشارة يعني أنه خلال شهر ديسمبر الماضي وشهر جانوري الماضي كان هناك تقريبا احتلال لأكثر من 600 كيلومتر مربع من أوكرانيا من قبل الوحدات الروسية، يعني طبعا هذه مساحة طفيفة لا تقاس بمساحة أوكرانيا، ولكن هذا يثبت أنه نحن أمام استاتيكو ميداني قد يكون من الصعب كسره. بالنسبة يعني مهما بلغت التعزيزات الأوكرانية وكذلك مهما بلغت يعني الزخم الهجوم الروسي.
1: كل الشكر لحضرتك سيادة العميد خالد حميد الخبير العسكري والاستراتيجي، حدثتنا من بيروت. وقعت تركيا مع جمهورية شمال قبرص التركية مذكرة تفاهم لتوريدها بالغاز الطبيعي، وخلال مراسم التوقيع أكد رئيس الوزراء القبرصي التركي أونال أوستل أن حكومته لن تترك مستقبل البلاد للمصادفة، مؤكدا عزمها إنشاء بنية تحتية للطاقة والإنتاج.
0: سننقل الغاز الطبيعي إلى بلادنا من تركيا عبر خط أنابيب جديد، ولا توجد أي عقبات في هذا الشأن. لن نترك مستقبل جمهورية شمال قبرص التركية للمصادفة، سننشئ بنية تحتية قوية في قطاع الطاقة، وسندعم الإنتاج، وسنزيد الاستثمارات، وسنوفر فرص عمل، وسنهيئ مستقبلا زاهرا لشبابنا كي يعيشوا بأمل في وطنهم.
1: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي، ولا يمكنها إسناده إلى أي طرف.
3: الحروب لم تعد تخاض فقط على الجبهات، بل تدار أيضا من خلال الهجمات السبرانية وحملات التضليل الإعلامي. تركيا تمضي قدما لتكون أحد أقطاب النظام الجديد في هذه الفترة التي يشهد فيها نموذج الأمن الدولي تحولا جذريا. لا يمكننا أن نسند أمن تركيا إلى أي طرف، ولا يمكننا أبدا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بأمننا القومي.
1: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أذان جامع آيا صوفيا الكبير سيظل يتردد في سماء تركيا إلى الأبد. وأشار دوران في منشور عبر منصة أن سوسيال التركية بمناسبة الذكرى السادسة لقرار إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة، إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر إرادة قوية لإعادة رفع الأذان في جامع آيا صوفيا. أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري أن البلاد سجلت 131 وفاة غرقا منذ 19 من يونيو الماضي بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا وأجزاء واسعة من القارة الأوروبية. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصريحات لوزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست كشفت فيها عن تسجيل نحو 2025 وفاة زائدة عن المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد، مع ملاحظة زيادة في معدلات الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عاما. في فنزويلا أعلنت السلطات أن حصيلة الضحايا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 من يونيو الماضي تجاوزت 4000 قتيل. وأوضح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزال، هذا بالإضافة إلى آلاف المفقودين. تحيي البوسنة والهرسك الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا بمشاركة مسؤولين وناجين وأسر الضحايا. وتشهد الفعاليات حضور وزيرة الأسرة

0: الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير إلى جانب إعادة دفن رفات عشرة من ضحايا المجزرة في مقبرة بوتوتشاري التذكارية. وتعود المجزرة إلى عام 1995 حين قتلت القوات الصربية أكثر من 8000 من البوسنيين. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ترامب يهدد بتدمير إيران إذا حاولت اغتياله، وعراقجي يبحث في مسقط ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق في ولاية النيل الأزرق بعد إحباط هجوم لقوات الدعم السريع. عشرات الإصابات بهجوم الروسي على كييف، وأوكرانيا تعلن استهداف عشرات السفن في بحر أزوف. النشرة انتهت، نعود ونلتقي على رأس الساعة في أمان الله.
1: بالنسبة ليوم 15 تموز، يعني حقيقة كان يوما طبيعيا، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: تحدى الصدمة في العالم الإسلامي.
1: شخصياً كنا نتألم.
0: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
2: والخاسر الأكبر هو المسار الديمقراطي في المنطقة.
3: هذا موقف لن أنساه.
2: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
4: رئيس أردوغان ظهر لا خوف إن شاء الله.
1: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.

متحف زيوغما غازي عنتاب. افتتح المتحف عام 2010 وهو يمتد على مساحة تقدر بثلاثين ألف متر مربع، ويعتبر أحد أضخم المتاحف في العالم. يتكون هذا المتحف من ثلاثة أقسام، ويعرض أثاراً تاريخية من مدينة زيوغما الأثرية، إحدى أهم المدن في العصر الروماني. يواصل تراث مدينة زيوغما التاريخي التي كانت إحدى أكثر المدن ثراءً وقوة وتأثيراً إبهار العالم برمته حتى اليوم. ومن الآثار المميزة في المتحف فسيفساء الإله اليوناني بوسيدون. يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه كانت أرضية حوض أو غرفة طعام، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو القرن الثالث الميلادي. اكتشفت اللوحة في بناء فيلا بوسيدون، ويلاحظ عليها تصاوير لأهم آلهة البحر في الأساطير اليونانية والرومانية المعروفة في المصادر التاريخية. في الجزء العلوي من اللوحة يظهر الإله بوسيدون راكباً على مخلوق أسطوري اسمه هيبوكامب، وفي جزئها السفلي يوجد تصوير لأوقيانوس وزوجته تيثيس. كانت هذه الآلهة عبارة عن شخصيات أسطورية تقرن أسماؤها بالوفرة والبركة. لهذا السبب يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه موجودة على الأرض بهدف جلب البركة والحظ السعيد للمكان.

ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف هي فسيفساء إيوفراتس. هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى ما بين القرنين الثاني والثالث الميلادي، يعلوه تصوير رائع لإيوفراتس الذي يعتقد أنه إله نهر الفرات. تقول الأسطورة إن إيوفراتس قتل ابنه المدعو أكسورتاس ظناً منه أنه عدوه، وبعد أن أدرك خطأه انتحر بإلقاء نفسه في نهر الفرات. ولهذا السبب كانت شخصية إيوفراتس مهمة جداً في مدينة زيوغما التي بنيت قرب نهر الفرات. نرى في هذه اللوحة الفسيفسائية إيوفراتس والمياه تتدفق من إبريق تحت ذراعه، وهذا الأمر يحمل معناً رمزياً. بحسب الأساطير تعتبر هذه المياه منبع نهر الفرات. يضم متحف زيوغما أيضاً أثراً ثقافياً لافتاً للنظر، وهو التمثال المعروف باسم روماني بامبينو. الأثر هو تصوير لطفل روماني يحمل عنقود فستق في إحدى يديه وطائراً في يده الأخرى. في الجزء السفلي من التمثال يوجد تعبير عن الوداع المبكر. اكتشفت هذه القطعة الأثرية القيمة في مدينة زيوغما الأثرية عام 1931، ثم أرسلت إلى أضنة، وذلك قبل افتتاح متحف زيوغما غازي عنتاب. عاد التمثال الروماني بامبينو إلى موطنه في عام 2016، أي بعد 85 عاماً من اكتشافه، وأدرج ضمن معروضات متحف زيوغما. تمكن متحف زيوغما من إعادة إحياء مدينة زيوغما الأثرية التي كان معظم سكانها من الجنود والفنانين والنبلاء، حيث شكلت حضارة مرموقة تتجاوز عصرها بكثير. وما يزال متحف زيوغما غازي عنتاب يكشف الستار عن آثار هذه الحضارة العظيمة ويعرضها للعالم بأسره.

ترامب يهدد بتدمير إيران إذا حاولت اغتياله، وعراقجي يبحث في مسقط ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية. أهلا بكم مشاهدينا لنشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق في ولاية النيل الأزرق بعد إحباط هجوم لقوات الدعم السريع. عشرات الإصابات بهجوم الروسي على كييف، وأوكرانيا تعلن استهداف عشرات السفن في بحر أزوف.

0: السلام عليكم. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجار شرقي إقليم طهران، وقالت التقارير إن سكان مدينتي باكدشت وقيام دشت أبلغوا عن سماع صوت الانفجار، فيما صرح حاكم باكدشت في محافظة طهران أن أصوات الانفجارات التي سمعت شرقي المحافظة ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تأتي استكمالا لمشاورات بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن مضيق هرمز يمثل أحد الملفات الرئيسية في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأن الجانبين أجريا عدة اجتماعات فنية لتسهيل حركة الملاحة الآمنة في المضيق. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير مناطق واسعة في إيران إذا أقدمت طهران على محاولة اغتياله، وقال ترامب إن 1000 صاروخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران مع آلاف أخرى ستتبعها في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها باغتياله. وأضاف ترامب أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ العملية إذا اقتضى الأمر. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات وأشار إلى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. قال أمير سعيد إيرواني مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت مرة أخرى التزاماتها بشأن هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة إيران ووحدة أراضيها، بما في ذلك الهجمات على منشآت في مدن جنوبية إيران والعديد من الجزر الإيرانية في الخليج العربي يومي 7 و8 من يوليو.
1: تظل إيران ملتزمة بالتنفيذ الأمين لمذكرة التفاهم، شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة التزاما كاملا وصادقا بتعهداتها، ولكن إيران لن تفي بالتزاماتها ببنود مذكرة التفاهم إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها.
0: أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران مستعدة للدفاع عن نفسها إذا انتهكت واشنطن مذكرة التفاهم، وأن المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأوضح قاليباف خلال لقاء عقده مع رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الإندونيسية أحمد موزاني أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال جولات التفاوض عدم وثوق طهران بواشنطن، مشددا على أن خوض المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية يتطلب استعدادا تاما للحرب.
2: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفادة مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد.

0: صعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، بهدف تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية. غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية، ليبقى الترقب والحذر سيداء المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: إلى الضفة الغربية، فقد أصيب 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين في وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة، وأصيب 4 فلسطينيين خلال هجوم للجيش الإسرائيلي ومستوطنين على قرية المغير شمال شرقي رام الله، فيما أصيب 4 آخرون جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل. وتأتي هذه الاعتداءات وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية. نذهب مباشرة إلى بلدة المغير في شمال شرقي رام الله مع مراسلنا من هناك إبراهيم خلف. ما الذي يجري حولك إبراهيم؟
2: نعم حسام، كنا تحدثنا في الرسالة السابقة عن هجوم نفذه المستوطنون وأيضا الجيش الإسرائيلي على هذا المنزل. قبل قليل أحد هؤلاء المستوطنين الذين شاركوا في الهجوم كرر اقتحامه لمحيط المنزل، يقول الأهالي بأنها محاولات استفزازية، لكن الاستعدادات هنا على قدم وساق من الأهالي خشية من تكرار الهجوم. كنا وثقنا معكم محاولات الأهالي إصلاح يعني الأسلاك الشائكة، هم يحصنون منزلهم خشية من هجمات المستوطنين، وعلى ما يبدو بأن هذه الآلية كانت ناجعة، أخرت الهجوم الذي كان المستوطنون يخططون لشنه على هذه العائلة. حاولوا خلع هذا الباب، تم إصلاحه نوعا ما، لكن هناك عدد من الإصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين وأصحاب هذا المنزل. نتحدث عن 3 فلسطينيين معتقلين من أفراد هذه العائلة على خلفية تصديهم لهجوم المستوطنين، بعضهم مصاب بكدمات وكسور بعد الهجوم أو الهجمات إن صح التعبير المتتالية والمتكررة. عند سؤالنا لأفراد العائلة حسام، ما الذي يجبر يعني مواطن على تحصين منزله بالأسلاك الشائكة؟ يقولون بأن الهجمات باتت أكثر عنفا وخطورة، مسنين يسكنون في هذا المنزل لم تشفع لهم كبر السن وأوضاعهم الصحية، تم الاعتداء عليهم في هذا الهجوم اليوم، وتلاحظ عمليا كان هذا المنزل أشبه بأسلاك شائكة، حالة من الترقب، الخشية أن يتم الهجوم مجددا على هذا المنزل. ربما محاولة الأهالي، نحن نتحدث هنا حسام عن منزل في أطراف قرية المغير، الأهالي حاولوا الوصول إلى هذا المكان ومع ذلك قمعتهم السلطات الإسرائيلية. تحرك الأهالي ربما ساند أفراد هذه العائلة، لكن الخشية بأن يتم تكرار الهجوم مجددا. مركبات الإسعاف تحضر هنا على الدوام خشية من تكرار الهجوم، وكما أشرت لك قبل قليل حسام بأن أحد المستوطنين بآليات خاصة

0: زودهم بها وزير المالية سموتريتش، وتم الإعلان عن ذلك في أكثر من مناسبة. كان قد اقتحم أطراف هذا المنزل، وهذا ربما مؤشر بالنسبة للأهالي على إمكانية تكرار الهجوم أو محاولات استفزاز الأهالي. كل زاوية في هذا المنزل محصنة، أشبه بسجن كبير، وحاول المستوطنون هذا اليوم اختراق هذه الأسلاك وهذه البوابات الشائكة. هذا منزل مدني فيه مسنين، فيه كبار، فيه أطفال، ومع ذلك حاول المستوطنون أكثر من مرة برفقة الجيش الإسرائيلي كما روى لنا أصحاب هذا المنزل، وهناك أشرطة فيديو توثق ذلك، الجيش الإسرائيلي كان يحاول اختراق هذه الأسلاك وهذه البوابات التي حصنها الفلسطينيون، حصن الفلسطينيون منزلهم فيها خشية من هذا الهجوم. في إحدى المناسبات سقط شهداء في بلدة المغير، وتحديدا في هذا المنزل خلال محاولة المستوطنين الهجوم على هذه القرية. أعود بك إلى الذاكرة أيضا حسام، نحن هنا في هذه المنطقة التي كانت شهدت أيضا تقطيع ما يقارب 10,000 شجرة زيتون على مد البصر. كانت هذه المنطقة مليئة بأشجار الزيتون، بعضها لعائلة أبو علي أصحاب هذا المنزل. قام الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بتجريف هذه المساحات الزراعية بقرار عسكري. هذا الشارع الذي تلاحظونه الآن في الصورة يدعى شارع أيالون، مرتبط بمخطط استيطاني تقول هيئة الجدار والاستيطان بأنه منذ بدايات الاحتلال للضفة الغربية، ويسعى لفصل مناطق الضفة الغربية عن منطقة الأغوار ما بعد هذه المنطقة. حسام، على الشارع، على يسار الشارع عمليا نتحدث عن منطقة الأغوار، منطقة أريحة التي تعد ربما خزان استيطاني كبير كما تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بمعنى نحن هنا أمام هجمات وحتى مخططات استيطانية واسعة، وبالرغم من محاولة الفلسطينيين تحصين أنفسهم لأن هجمات المستوطنين تتكرر. هذا نموذج لما يحدث في العديد من المناطق الفلسطينية. بالمناسبة اليوم تتحدث هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن هجمات مماثلة نفذت في جنوب الضفة الغربية، أكثر من 11,000 هجوم نفذها المستوطنون والجيش الإسرائيلي بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الشهر الماضي فقط.
1: كل الشكر لك إبراهيم خلف مراسل ثلاثية عربي، حدثنا من بلدة المغير شمال شرقي رام الله. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. وقالت الوزارة إن الحصيلة تضم 6 شهداء سقطوا بنيران الاحتلال وشهيدا انتشل من تحت الأنقاض، مؤكدة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبرزهم رئيس الأركان إيال زمير بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي، وذلك أثناء إبحاره في المياه الدولية في أكتوبر 2025. وجاء القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات مدنية إسبانية إثر دهم البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وكان بعضها يرفع علم إسبانيا على بعد نحو 70 ميلا بحريا من الساحل. في لبنان قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح جراء ضربات نفذها الطيران المسير الإسرائيلي في جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وذكرت الوكالة أن شابا من مدينة النبطية قتل عصر الجمعة بغارة استهدفته وهو يقود دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان، وأضافت أن شخصا آخر أصيب بجروح خطيرة في المنطقة نفسها جراء غارة استهدفت سيارته ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي وقت سابق وهجوم سابق استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة في أثناء تفريغها النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال ما أدى إلى إصابة شخصين. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد للانسحاب خلال أيام من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفق اتفاق الإطار، بالتزامن مع جولة مرتقبة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى الانسحاب أو إلى أن الانسحاب المرتقب يأتي استجابة لطلبات أمريكية ولبنانية بضرورة إخلاء تلك المناطق قبل انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات دون أن تحدد مواقعها. وفي سياق متصل ذكرت هيئة

0: البث في تقرير منفصل أن الحكومة الإسرائيلية توجهت الجيش إلى تجميد جميع العمليات المصنفة حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب أمريكي. قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان ما زالت مستمرة. وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين في إسطنبول أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم بما في ذلك المساعدات الإنسانية لإرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان، مشيرا إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. وشدد سلام في تدوينة على منصة إكس عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد على التمسك باستقلالية القرار اللبناني وبسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها، مع العمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن في المنطقة. في السودان، أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش أنه أحبط هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد كما استولى على أسلحة وذخائر. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية والسيطرة على مركبات وعتاد عسكري خلفته قوات الدعم السريع. أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته الكاملة على مدينة الكرمك الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد دحر قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها.
1: فيما وصف بالتطور العسكري المهم، يتمكن الجيش السوداني من تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد 106 أيام من السيطرة عليها من تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وبسط الجيش سيطرته على الكرمك بعد معارك شرسة مكبدا قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويؤكد الجيش السوداني على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تركز على حماية المدنيين في المدينة واستعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، لكن أين تكمن أهمية الكرمك؟ وفق خبراء عسكريين، تمثل الكرمك مكسباً استراتيجياً من شأنه التأثير في موازين القوة داخل ما يوصف بأنه أحد أكثر محاور الحرب حساسية، بيد أن محورية ما يمكن وصفه بالإنجاز تبقى رهن قدرة الجيش على تثبيت سيطرته عليها وتصديه لأي هجمات مضادة، كما أن استعادتها تمثل تحولاً استراتيجياً للعمليات العسكرية، لأن أهمية الكرمك تتجاوز استعادة السيطرة على رقعة جغرافية محدودة، بيد أنها تشمل إعادة الترتيب ميزان الانتشار العسكري في الإقليم لما تتمتع به من موقع متاخم للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، مما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية كبيرة، فضلا عن تأثيرها على خطوط الإمداد والحركة. وفي سياق متصل، تستمر جرائم قوات الدعم السريع بالتكشف، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن قوات الدعم السريع نفذت عملية قتل جماعي وحشية واغتصاب جماعي بحق نساء وفتيات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، معتبرة تلك الانتهاكات مؤشرات واضحة على وقوع إبادة جماعية. وحذرت البعثة من أن أنماطا مماثلة من الانتهاكات

0: الانتهاكات ضد المدنيين ترتكب حاليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه الجيش السوداني المضي قدما في بسط السيطرة على كل تراب البلاد. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
1: وصلت أعمال تشييد جسر عائم جديد في مدينة دير الزور السورية إلى مراحلها النهائية، ويجري تنفيذ المشروع الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية، يجري بالاشتراك بين وحدات هندسية عسكرية لوزارتي الدفاع السورية والتركية.
2: في خطوة تعكس تنامي التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف إعادة الإعمار، شرفت أعمال إنشاء جسر عائم إسعافي في مدينة دير الزور على الانتهاء ليربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية ويؤمن حركة عبور المواطنين والمركبات بعد سنوات من المعاناة وصعوبات التنقل. الجسر الذي نفذ بالتعاون بين وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع التركية شيد بالقرب من جسر السياسية المتضرر ليشكل حلا مؤقتا إلى حين استكمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسي وإعادته إلى الخدمة الكاملة.
3: تم تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الدفاع السورية ومحافظة دير الزور، وبالتعاون مع الجانب التركي تم جلب جسر عسكري عائم حربي يبلغ طوله قرابة 270 متر، يحمل وزن أكثر من 25 طن. هذا الجسر يربط بين الضفتين المذكورة ويسهل الكثير على الأهالي في هذه المنطقة ويوفر الكثير من العناء والمسافات. فقبل تركيب هذا الجسر كان المواطن يحتاج لقطع مسافة قرابة 50 كيلومتر حتى يصل لمركز المدينة في المنطقة المقابلة.
2: ويمتد المشروع بين منطقة طريق العليس الساحلي على الضفة الغربية ومدينة حطلة على الضفة الشرقية، فيما استغرقت أعمال تركيبه نحو أسبوع من العمل الهندسي المكثف. ويدخل الجسر الخدمة خلال يومين بعد استكمال التجهيزات الفنية وإجراءات السلامة، ليبدأ باستقبال حركة عبور المدنيين والمركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان دير الزور وتقليص الاعتماد على وسائل العبور البدائية والخطرة. ويأتي المشروع في سياق تحركات أوسع تقودها الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ سلسلة ضربات واسعة استهدفت مصافية ومحطة للنفط ومستودعا للوقود داخل العمق الروسي. وأفادت هيئة الأركان أن القصف أسفر عن اندلاع حريق في مصفاة إليسكي للنفط في منطقة كراسنودار، كما استهدف مجمع أوست لوجا لتقرير النفط في منطقة لينينغراد. وأضاف البيان أن محطة ومستودعا للنفط في منطقة روستوف تعرضا أيضا لضربات أدت إلى وقوع انفجارات واندلاع حرائق.
4: مع تصعيد أوكرانيا ضرباتها في العمق الروسي والممرات البحرية الحيوية، أعلنت كييف استهداف 48 سفينة روسية خلال أيام في بحر أزوف، حيث تمر شرايين الطاقة والحبوب العالمية. الضربة التي عدت من بين الأوسع منذ اندلاع الحرب طالت ما تصفه كييف بأسطول الظل الروسي، وهو أسطول يستخدم للالتفاف على العقوبات. الضربات الأوكرانية دفعت موسكو إلى إعلان وقف مؤقت لحركة الملاحة عبر قناة الدون أزوف، فيما قدر خبراء ومحللون أن الهجوم وتوقف الملاحة قد يؤثران في نحو ربع صادرات القمح الروسية المنقولة عبر بحر أزوف. وعلى الجهة الأخرى لم تتوقف الضربات الروسية، حيث تعرضت العاصمة كييف لضربات صاروخية متكررة هي الثالثة خلال أسبوع، أسفرت عن إصابات وإلحاق أضرار بمنشآت ومخازن ومبان خدمية. في تصعيد متبادل عكس تحولاً في طبيعة الحرب من خطوط تماس تقليدية إلى ضربات عميقة تطول البنية التحتية الحيوية للطرفين. وفي خضم هذا التصعيد تحاول تركيا إعادة إحياء المسار الدبلوماسي، ويقول وزير الخارجية هاكان فيدان إن أنقرة تواصل جهودها لوقف الحرب التي حذر من اتساعها وتأثيرها المباشر على أمن البحر الأسود والتجارة الدولية، وذلك بالتزامن مع تزايد رهانات الضغط الدولي، حيث تزداد الدعوات في واشنطن لتشديد العقوبات، مع طرح

0: تشريع يستهدف الدول المتعاملة مع روسيا. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: وقعت تركيا مع جمهورية شمال قبرص التركية مذكرة تفاهم لتوريدها بالغاز الطبيعي، وخلال مراسم التوقيع أكد رئيس الوزراء القبرصي التركي أونال أوستل أن حكومته لن تترك مستقبل البلاد للمصادفة، مؤكدا عزمها إنشاء بنية تحتية للطاقة والإنتاج.
2: سننقل الغاز الطبيعي إلى بلادنا من تركيا عبر خط أنابيب جديد، ولا توجد أي عقبات في هذا الشأن. لن نترك مستقبل جمهورية شمال قبرص التركية للمصادفة. سننشئ بنية تحتية قوية في قطاع الطاقة، وسندعم الإنتاج، وسنزيد الاستثمارات، وسنوفر فرص عمل، وسنهيئ مستقبلا زاهرا لشبابنا كي يعيشوا بأمل في وطنهم.
1: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي، ولا يمكنها إسناده إلى أي طرف.
3: الحروب لم تعد تخاض فقط على الجبهات، بل تدار أيضا من خلال الهجمات السبرانية وحملات التضليل الإعلامي. تركيا تمضي قدما لتكون أحد أقطاب النظام الجديد في هذه الفترة التي يشهد فيها نموذج الأمن الدولي تحولا جذريا. لا يمكننا أن نسند أمن تركيا إلى أي طرف، ولا يمكننا أبدا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بأمننا القومي.
1: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أذان جامع آيا صوفيا الكبير سيظل يتردد في سماء تركيا إلى الأبد. وأشار دوران في منشور عبر منصة آن سوسيال التركية بمناسبة الذكرى السادسة لقرار إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة، إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر إرادة قوية لإعادة رفع الأذان في جامع آيا صوفيا. تحيي البوسنة والهرسك الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا بمشاركة مسؤولين وناجين وأسر الضحايا، وتشهد الفعاليات حضور وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير، إلى جانب إعادة دفن رفاة 10 من ضحايا المجزرة في مقبرة بوتوتشاري التذكارية. وتعود المجزرة إلى عام 1995 حين قتلت القوات الصربية أكثر من 8000 من البوسنيين. أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري أن البلاد سجلت 131 وفاة غرقا منذ 19 من يونيو الماضي، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا وأجزاء واسعة من القارة الأوروبية. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصريحات لوزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست كشفت فيها عن تسجيل نحو 2025 وفاة زائدة عن المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد، مع ملاحظة زيادة في معدلات الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عاما. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 من يونيو الماضي تجاوزت 4000 قتيل. وأوضح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزال، هذا بالإضافة إلى آلاف المفقودين. في ختام النشرة نذكر بأبرز العناوين. ترامب يهدد بتدمير إيران إذا حاولت اغتياله، وعراقجي يبحث في مسقط ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق في ولاية النيل الأزرق بعد إحباط هجوم لقوات الدعم السريع. عشرات الإصابات بهجوم الروسي على كييف، وأوكرانيا تعلن استهداف عشرات السفن في بحر أزوف. النشرة انتهت، نعود ونلتقي على رأس الساعة. في أمان الله.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. وزير الطاقة التركي يبحث في بغداد ملفات النفط والربط الكهربائي. سونتراك الجزائرية ترسل أول شحنة غاز إلى ألمانيا.

0: بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد ملفات النفط والغاز والكهرباء. رسمت الزيارة الخطوط النهائية للاتفاقية التي يعتزم البلدان توقيعها نهاية يوليو الجاري لضمان تدفق نفط كركوك عبر جهان التركي.
1: مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة بغداد مع وزير النفط العراقي باسم محمد ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تمحورت حول ملفات النفط والغاز والربط الاستراتيجي لخطوط الكهرباء فضلا عن مشروع طريق التنمية.
2: نعمل بكثافة مؤخرا على عدد من الملفات المهمة، من أبرزها اتفاق جديد يوقع نهاية يوليو الجاري يضمن استمرار تدفق النفط عبر الخط التركي والاستفادة الكاملة من طاقته التصديرية، فضلا عن ملف طريق التنمية والكهرباء، حيث عرضنا على العراق المساعدة لسد حاجته الكبيرة في هذا الملف.
1: الزيارة تمهد إلى توقيع اتفاقية لعام واحد بين العراق وتركيا نهاية يوليو الجاري تضمن تدفق النفط العراقي من حقول كركوك التي تمتلك احتياطيا يقدر ب 45 مليار برميل إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان، على أن تستمر المباحثات لإقامة مشاريع استثمارية لرفع القدرة التصديرية للأنبوب النفطي إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
3: إصلاح أنبوب كركوك جيهان التركي ستمكن النفط العراقي من تصدير 500,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى نفط الإقليم الخط الوطني من الممكن أيضا أن يصل إلى 400,000 برميل. العراق تعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لتطوير هذا الأنبوب ومسار الضخ لكي يصل إلى 2,200,000 برميل يوميا. نحتاج إلى موافقة من أوبك لكي يكون هناك إعادة توزيع للحصص السوقية.
1: ويعتزم البلدان إنشاء الصندوق العراقي التركي المشترك

0: الذي يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية الواعدة للبلدين.
1: مع تواصل أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات العراق النفطية، تتجه الأنظار صوب أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، حيث تسعى بغداد وأنقرة بجدية إلى تشغيله بطاقته التصديرية القصوى بسعة 1.5 مليون برميل يوميا كمرحلة أولى، ثم التوجه إلى زيادة قدرته عبر مشاريع استثمارية مستقبلا. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
2: هذه الزيارة وما جاء فيها موضوع نقاشنا مع ضيفنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن. بداية، ما الأهمية الاقتصادية لزيارة وزير الطاقة التركي إلى بغداد في هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية وتواجه بغداد في صادراتها النفطية؟
3: شكرا جزيلا. الحقيقة أعتقد أن الزيارة جاءت في وقت مناسب جدا للعراق أولا، وقد تكون لتركيا بنفس الوقت ثانيا. العراق يبحث عن آلية لتنويع مصادر الصادرات النفطية، خاصة بعد تعثر فتح مضيق هرمز، والاتجاه تنظر يعني الأنظار تتجه الآن إلى تركيا كشريك رئيسي، وإمكانية أنه تجديد الاتفاق مع تركيا، لأنه احنا نعرف أنه الشهر نهاية هذا الشهر تنتهي الاتفاقية القديمة، فلذلك الكل يسعى لتجديد هذه الاتفاقية من أجل إمرار أكبر كمية من النفط عبر الأراضي التركية إلى جيهان. فهذه الخطوة الأولى أنه البحث عن منافذ جديدة لصادراتنا النفطية واستمرار تدفق الصادرات النفطية، والأمر الآخر أنه الاستفادة من الخبرات التركية في موضوع الاستثمارات المتنوعة. وعرض السيد رئيس الوزراء إمكانية دخول الاستثمارات والخبرات التركية في قطاع الزراعة لتطوير قطاع الزراعة العراقي، وموضوع الطاقة الكهربائية أيضا. الحقيقة العراق طموح في يعني ويبني آمال كبيرة على هذا الموضوع. يعني أنا الحقيقة حضرت قسم من النقاشات، هو يطمح مو فقط إلى تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة أو في طريق التنمية، وإنما التوسع في إمرار النفط عبر تركيا من 1.6 مليون إلى 1.5 مليون، والآن يفكر في إقامة مصفى في جيهان لتصدير المشتقات النفطية وليس النفط الخام، ونعتقد أنه هذا تطور كبير سيكون في العلاقات العراقية التركية. نعم.
2: ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف حيال هذا الأمر دكتور عبد الرحمن؟
3: يعني هو نقاط الاختلاف كانت على أجور المرور والكميات المصدرة يعني بالدرجة الأساس، لكن نقاط الاتفاق والمشتركات كانت أكبر من ذلك. يعني الوزير السيد وزير النفط التركي عرض أنه الاستفادة القصوى من الخط الناقل، يعني إحنا لا نبقى نكتفي بال 300,000 برميل وال 200,000 برميل، وطاقة الأنبوب الآن 1,600,000 برميل، وأيضا حريص على أنه يكون نفط البصرة بالدرجة الأساس اللي ممكن أن يصدر عن طريق جيهان، وهو جزء من مشروع طريق التنمية. مد أنبوب لنقل النفط من جنوب العراق وطبعا حتى من دول الخليج إلى جيهان أو الموانئ التركية، وبنفس الوقت أيضا خط لنقل الغاز، لأنه تركيا بالحقيقة هي عقدة نقل الطاقة بين الشرق والغرب، وهذا كان واضح من خلال الأنابيب المارة عبر الأراضي التركية اللي تتجه إلى أوروبا، السيل الجنوبي والسيل التركي، هذه كلها تمر بالأراضي التركية، فأيضا تريد تبقى أنه العقدة الرئيسية لنقل الطاقة بين الشرق والغرب، فضلا عن الخط الناقل للإنترنت الكيبلات الضوئية، وأنا أعتقد أنه هذه أيضا ستكون فرصة مهمة. نعم.
2: ما مدى واقعية تشغيل الخط بطاقة أولية تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، ثم رفعها لاحقا إلى 2.5 مليون برميل يوميا؟
3: لا، أنا أعتقد أنه الواقعية نتحدث عن 500,000 برميل الآن، لأنه لابد أن يشغل خط إقليم كردستان والمتبقي عن طريق كركوك بيجي موصل في شخابور، لأنه هذا الخط لحد هذه اللحظة لم يتم صيانته بشكل كامل. عند ذلك يمكن على منتصف العام القادم أنا أعتقد أنه ممكن أنه نتحدث

0: تبحث عن المليون و600 ألف برميل أو المليونين، لأنه الخط الآن الناقل من البصرة إلى حديثة في طور الاكتمال من شركة النفط، شركة الأنابيب الوطنية، منذ أشهر يتعمل على إكمال هذا الخط، فيتبقى في ربط الأنبوب يعني بين حديثة وبين الحدود التركية، أعتقد بحدود 400 كيلو. نعم. أيضا هذه أيضا تحتاج إلى على الأقل 6 أشهر حتى يكمل بناء الخط بشكل جديد وقادر على أن ينقل هذه الكميات من النفط. نعم.
1: من الملفات المهمة التي جرى بحثها مشروع طريق التنمية والذي توليه تركيا أهمية كبيرة، كيف يمكن لهذا المشروع بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين العراق وتركيا أن يغيرا خريطة الطاقة والتجارة في المنطقة ككل؟
0: يعني بالحقيقة يعني أعتقد أنه هذا الموضوع اللي طرح السيد وزير النفط التركي السيد أرسلان، أعتقد أعاد الحياة لمشروع طريق التنمية، لأنه إحنا قبل أسابيع كنا نتحدث عندما تم الاتفاق المشروع السعودي الأردني السوري التركي أنه سيتم ركن طريق التنمية جانبا وسيهمل هذا الموضوع، لكن اليوم عندما أنه السيد الوزير طرح هذا الموضوع وأهمية البدء بالخطوات العملية لإنشاء هذا الخط، أعاد الحياة مرة أخرى. وتركيا أعلنت أكثر من مرة أنه بإمكانها أن تدخل شريك أساسي في موضوع طريق التنمية، وأعتقد أنه هذا واحد من الخيارات الاستراتيجية لتعميق أواصر العلاقات بين البلدين التجارية والاقتصادية وحتى بالجانب الأمني. وأيضا في موضوع الربط الكهربائي، هي تجهز القرى اللي موجودة في دهوك وفي جزء من الموصل، أعتقد أنه ممكن أنه يتوسع هذا الأمر لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للعراق، لأنه إحنا لحد هذه اللحظة عجزنا في توفير الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة. نعم.
1: كيف يمكن أن تنعكس هذه المشروعات دكتور عبد الرحمن على النمو الاقتصادي وكذلك على فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي على المدى الطويل؟
0: يعني تركيا شريك أساسي وشريك كبير بالنسبة للعراق، وبنفس الوقت العراق سوق كبيرة للمنتجات التركية، يعني احنا تستحوذ على الأقل 40 إلى 50% من المواد اللي توفرها للسوق المحلية، فهما شريكان رئيسيان مهمان أحدهما للآخر. بالتأكيد دخول الاستثمارات التركية في أي قطاع من هذه القطاعات، سواء كان الزراعة، الصناعات الغذائية، الكهرباء، موضوع الغاز، موضوع النفط، حتى في طريق التنمية، نعتقد أنه سيخلق عشرات آلاف الفرص العمل وسيضيف طاقات إنتاجية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين. فبالتالي أنا أعتقد أنه واحدة من موجبات ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي أنه تعميق هذه الشراكة وتعزيز هذه الاستثمارات، لأنه أكيد ستضيف فرص حقيقية للاقتصاد العراقي والاقتصاد التركي. اليوم احنا بدنا نتحدث عن تنمية الصناعة وتنمية الزراعة. نعم. وتنمية قطاع الطاقة وقطاع الخدمات، فبالتأكيد هذه إضافات إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات النمو، وتخلق لنا عشرات آلاف الفرص، وبنفس الوقت أيضا تقلل من معدلات الفقر المرتفعة. نعم.
1: أشار التقرير أيضا إلى الصندوق التركي العراقي المشترك، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الصندوق في جذب الاستثمارات وكذلك تقاسم المخاطر التمويلية سيما للمشروعات الكبرى؟
0: يعني هي فكرة السيد رئيس الوزراء علي الزيدي أنه إنشاء صناديق متخصصة، وهذا الصندوق المشترك العراقي التركي يعني أعتقد أنه واحدة من الأفكار اللي طرحت لجذب استثمارات تمول هذا الصندوق، وهذا الصندوق معني بالاستثمارات التركية في العراق، والاستثمارات العراقية ممكن أن تكون في تركيا، فبالتأكيد راح تكون طالما أنه هذه الاستثمارات مشتركة معناته أنه تعزيز المصالح. اليوم أنا شخصيا أعتقد أنه المصالح الاقتصادية تسمو على العلاقات الأمنية وحتى على العلاقات السياسية، هي من تعزز هذه العلاقات، فبالتأكيد هذه راح تعزز من الشراكات هذه راح. والعراق طبعا بيئة استثمارية جاذبة وواعدة، سوق كبيرة، هناك شح كبير في المواد اللي تحتاجها الأسواق، توفر مواد أولية، توفر قوى عاملة، فهذه كلها عوامل جاذبة للاستثمار. الاستثمارات. نعم،
1: المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، كنت معنا من بغداد.

شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أسواق جديدة للغاز الجزائري.

0: من جديد أهلا بكم. أرسلت شركة النفط الوطنية الجزائرية المعروفة بسوناتراك أول شحنة غاز طبيعي مسال في تاريخها إلى ألمانيا، في خطوة تعكس مساعي الجزائر لتوسيع حضورها في السوق الأوروبية وتعزيز أمن إمدادات الطاقة في القارة. وسلمت الشحنة في 2 يوليو إلى محطة إعادة التغويز العائمة في المسافن 1 في ألمانيا بعد تحميلها من مصنع بطيوة قرب وهران ونقلها على متن ناقلة سلة تابعة لسوناتراك. ولم يكشف البيان عن حجم الكمية الموردة إلا أن الساعة الاستيعابية للناقلة الجزائرية سلة التي نقل الغاز على متنها تبلغ نحو 172 ألف متر مكعب. وتنتج الجزائر حاليا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بينما تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2028. في المقابل تجاوز الاستهلاك المحلي الصادرات خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، إذ بلغ أكثر من 53 مليار متر مكعب في عام 2024 مقابل صادرات بلغت 49 مليار متر مكعب. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تنويع الأسواق التي تنتهجها سوناتراك منذ عام 2022. تقول الشركة إنها تسهم في دعم إمدادات وأمن إمدادات الطاقة في أوروبا. معنا من الجزائر وزير الصناعة الجزائرية السابق والخبير الاقتصادي فرحات آية علي. أهلا بكم أستاذ فرحات. بداية، ما الدلالة الاقتصادية والاستراتيجية لأول شحنة غاز طبيعي مسال جزائرية إلى ألمانيا، وما الذي تضيفه لطبيعة العلاقات بين البلدين وبشكل أشمل مع أوروبا؟
1: مساء الخير، شكرا لكم، ومساء الخير لمشاهدينكم الكرام. أنا كوني عارف فيما يخص يعني تسويق الغاز الجزائري في أوروبا، يعني مدة 50 سنة مضت السوق الأوروبية كانت يعني أكبر سوق للغاز الجزائري. أما فيما يخص ألمانيا، يعني شحنة الغاز المميع هو على أساس أنه ألمانيا في الأول كانت مرتبطة مباشرة بخطوط الغاز يعني الغير مميع، يعني أنابيب الغاز من روسيا من أوروبا الشرقية، والآن يعني استحدثت مصانع لإعادة يعني نزع التمييع، يعني إعادة الغاز إلى طبيعته في ألمانيا. والجزائر على كل حال عندها قدرات إنتاجية فيما يخص الغاز المميع، تمثل تقريبا ما يقترب من 25 مليار متر مكعب، تتحول إلى ربما 30 مليون طن غاز سنويا مميع.

0: القدرات الجزائرية كافية لمجابهة بعض العقود مع بعض الشركاء كتركيا مثلا، ولمجابهة السوق الدولية يعني سبوت ماركت، ودخول السوق الألمانية ليس يعني مسابقة من نوعها في العشرين أو ثلاثين سنة هذه الأخيرة. نعم أول شحنة نعم. ولكن في السبعينيات والثمانينيات لما كانت ألمانيا غير مرتبطة يعني بالأنابيب الشرقية، كانت الجزائر يعني تصدر بعض الشحنات إلى ألمانيا وإلى أي يعني زبون طالب للغاز الجزائري في حدود الكميات المتاحة.
1: نعم
0: حين الجزائر يعني
1: سيد فرحات، لكن ألا يعني تعتقدون
0: 20 مليار متر مكعب،
1: ألا تعتقدون أن هذه الشحنة تدعم إلى حد كبير جهود سوناتراك في تنويع قاعدة عملائها وكذلك تعزيز إيراداتها من صادرات الغاز؟
0: يعني يا سيدي الكريم، أي منتج يعني في العالم له يعني الرغبة في تعزيز مكانته في كل الأسواق المتاحة له والممكنة. بعض الظروف تسمح بتعزيز تلك المكانة، وبعض الظروف الأخرى يعني كل الزبائن تبحث على سوق لمنتوجاتها. احنا والحمد لله يعني الغاز الجزائري ما عندوش إشكال فيما يخص التسويق، خاصة أنه عنده القرب من القارة الأوروبية فيما يخص يعني تصدير عبر الأنابيب. تقريبا كاين تقريبا 40 مليار متر مكعب تتصدر سنويا، أما الباقي يتصدر يعني كغاز مميع. أي سوق يعني تمنح سعر تنافسي، سعر يعني يليق يعني بالمرحلة، أي مرحلة يعني اقتصادية أو جيوسياسية، الجزائر كأي يعني ممول عالمي قابل للدخول لتلك السوق، وربما هذا الشحنة لن تكون يعني الأخيرة في المستقبل لألمانيا ولبعض البلدان الأخرى.
1: تماما سيد فرحات، ما أهمية الغاز الطبيعي المسال مقارنة بصادرات الأنابيب؟ نعم. بالنسبة لاستراتيجية الجزائر في الوصول إلى أسواق أوروبية جديدة؟
0: والله في السبعينيات كان يعني كانت السياسة متجهة إلى سوق الغاز المميع، لأنه كان عندنا الإمكانيات في التمييع وفي الشحن هي يعني عبر السفن. حتى الأسطول الجزائري للغاز المميع أسطول يعني معتبر وإلى يومنا هذا، ولكن بعد الثمانينيات كان عندنا عقود مع إيطاليا وإسبانيا وبعض البلدان الأخرى اللي تتمون عبر إيطاليا فيما يخص يعني الغاز عبر الأنابيب. ولكن الكمية حاليا يعني اللي تستطيع يعني سوناتراك تمون بها السوق العالمية، ولا أقول أوروبية لأنه فيما يخص الغاز المميع فيه يعني نوع من الليونة، يعني نوع من المطاطية في الأسعار وفي السوق، تقريبا قلت لك 30 مليار متر مكعب يعني إمكانيات التمييع. وهذه الإمكانية يعني تسمح الدخول لبعض الأسواق الدولية كممول يعني ما نقولش رئيسي ولكن ممول معتبر.
1: سيد فرحات، نعلم أن السوق الأوروبية تأثرت سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التحولات الأخيرة، بالنسبة للجزائر كيف أثر ذلك على مكانة الجزائر كمورد للغاز في السوق الأوروبية؟
0: يعني شخصيا أنا أرى أن مكانة الجزائر في السوق الطاقوية الدولية يعني لا تقترن بالأحداث الجيوسياسية والأمنية يعني في غيرها من مناطق العالم. يعني نتكلم على الأزمة الروسية الأوروبية منذ حرب أوكرانيا أو الأزمة الحالية في مضيق هرمز، لا تسمح يعني للجزائر أنه تغتنم فرصة كمنافس، ولا أظن أنه هذه هي سياسة الجزائر الطاقوية. ولكن إذا كان أي زبون لأي اعتبارات طالب للغاز الجزائري وكانت الكمية يعني متاحة للتموين لما لا، ولكن وتبقى العلاقات يعني السياسية والاقتصادية مع البلدان الممونة أصلا لهذا السوق يعني علاقات جيدة تجارية وتنافسية، ولكن ليست علاقات يعني انتهاز الفرص.
1: واضح سيد فرحات. في ظل تجاوز الاستهلاك المحلي في الجزائر للصادرات خلال السنوات الأخيرة، كيف يمكن للجزائر الموازنة بين تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على قدراتها التصديرية؟
0: يعني الوسيلة الوحيدة والوسيلة المنتهجة من طرف السلطات العمومية يعني للإبقاء على مكانة يعني معتبرة في السوق الدولية بدون المساس بالحاجيات الداخلية فيما يخص يعني إنتاج الكهرباء، فيما يخص حاجيات المواطنين وحاجيات الصناعة المحلية.

0: هذه كلها مبنية على التسريع يعني في وتيرة البحث والتنقيب والإنتاج المحلي، يعني زيادة الإنتاج المحلي بتقريبا 40 مليار متر مكعب في ظروف سنتين. هذا هو المرتقب وهذا هو المرتجى، ولكن إذا كان إمكانيات أكثر في المستقبل وظهرت احتياطات أكثر لما لا، لأن الغاز يمكن القول أنه سلعة رائجة في المستقبل القريب والمتوسط. لن يستغنى العالم عن الغاز الطبيعي في غضون 30 سنة المقبلة، والجزائر عندها يعني مساحات لم تستكشف بعد وإمكانيات في البحث والتنقيب والإنتاج اللي تسمح للاستشراف في زيادة حصة الجزائر في السوق الدولية.
1: شكرا جزيلا لك وزير الصناعة الجزائري السابق والخبير الاقتصادي السيد فرحات آية علي، كنت معنا من الجزائر.

0: إلى 27 ولاية تطمح تركيا توسعة تغطية شبكة القطارات بحلول عام 2028، ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة، ما سيتيح السفر عبرها خلال 48 ساعة وتغطي 27 ألف كيلومتر بحلول عام 2053.
1: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما تواصله الحكومة التركية. ووفقاً للخطط الجديدة، فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطة الطموحة إلى قسمين: الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4000 كيلومتر، ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطة طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29 ألف كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان بحسب وزير النقل التركي عبد القادر أورال. وخلال الأعوام 24 الأخيرة نفذت الحكومة استثمارات في مجالي النقل والبنية التحتية وصلت إلى 355 مليار دولار. حسان محمد، ترت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات للمستوطنين وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق في ولاية النيل الأزرق بعد إحباط هجوم لقوات الدعم السريع. السلام عليكم. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجار شرقي إقليم طهران، وقالت التقارير إن سكان مدينتي باكدشت وقيام دشت أبلغوا عن سماع صوت الانفجار، فيما صرح حاكم باكدشت في محافظة طهران أن أصوات الانفجارات التي سمعت شرقي المحافظة ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز وتطورات الأخيرة والعلاقات الثنائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تأتي استكمالا لمشاورات بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن مضيق هرمز يمثل أحد الملفات الرئيسية في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأن الجانبين أجريا عدة اجتماعات فنية لتسهيل حركة الملاحة الآمنة في المضيق. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير مناطق واسعة في إيران إذا أقدمت طهران على محاولة اغتياله، وقال ترامب إن 1000 صاروخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران مع 1000 أخرى ستتبعها في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها باغتياله. وأضاف ترامب أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ العملية إذا اقتضى الأمر. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات مشيرا إلى إبلاغها بالموافقة على استئنافها. قال أمير سعيد إيرواني مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت مرة أخرى التزاماتها بشن هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة إيران ووحدة أراضيها، بما في ذلك الهجمات على منشآت في مدن جنوبية إيران والعديد من الجزر الإيرانية في الخليج العربي يومي 7 و8 من يوليو.
1: تظل إيران ملتزمة بالتنفيذ الأمين لمذكرة التفاهم، شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة التزاما كاملا وصادقا بتعهداتها، ولكن إيران لن تفي بالتزاماتها ببنود مذكرة التفاهم إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها.
2: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفادة مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات.

0: العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية، غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية، ليبقى الترقب والحذر سيداء المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: في لبنان قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء ضربات نفذها الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وذكرت الوكالة أن شابا من مدينة النبطية قتل عصر الجمعة بغارة استهدفته وهو يقود دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان، وأضافت أن شخصا آخر أصيب بجروح خطيرة في المنطقة نفسها جراء غارة استهدفت سيارته ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي هجوم سابق استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة في أثناء تفريغها النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال، ما أدى إلى إصابة شخصين. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يستعد للانسحاب خلال أيام من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفق اتفاق الإطار، بالتزامن مع جولة مرتقبة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الانسحاب المرتقب يأتي استجابة لطلبات أمريكية ولبنانية بضرورة إخلاء تلك المناطق قبل انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات دون أن تحدد مواقعها. وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث في تقرير منفصل أن الحكومة الإسرائيلية وجهت الجيش إلى تجميد جميع العمليات المصنفة حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب أمريكي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان ما زالت مستمرة. وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين في إسطنبول أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم، بما في ذلك المساعدات الإنسانية لإرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان، مشيرا إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. وشدد سلام في تدوينة على منصة إكس عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التمسك باستقلالية القرار اللبناني وبسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها، مع العمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن في المنطقة. أصيب 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين في وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة، وأصيب 4 فلسطينيين خلال هجوم للجيش الإسرائيلي ومستوطنين على قرية المغير شمال شرقي رام الله، فيما أصيب 4 آخرون جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل. وتأتي هذه الاعتداءات وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. وقالت الوزارة إن الحصيلة تضم 6 شهداء سقطوا بنيران الاحتلال وشهيدا انتشل من تحت الأرض.

0: أنقاذ، مؤكدة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. نذهب إلى مدينة غزة مع مراسلتنا من هناك ربا العجرمي بعد الهجمات الأخيرة. ربا، ماذا عن المشهد في القطاع؟
1: المشهد في القطاع حسام، استهداف جديد قبل قليل في مدينة خان يونس، تحديدا في منطقة شارع الطينة التي تقع في المواصي، تحديدا الواقع غربي المدينة. وهذا الاستهداف عبر مسيرة إسرائيلية قامت بإلقاء صاروخ واحد على الأقل باتجاه تجمع للمواطنين. حتى اللحظة لم ينبأ عن وقوع إصابات أو شهداء في تلك المنطقة، ولكن هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسلة استهدافات يقوم بها الجيش الإسرائيلي بشكل مستمر في مختلف مناطق القطاع في محاولة كما يقول ملاحقة مقاومين أو من يحاولون إعادة القدرات للمقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس. يقول الجيش الإسرائيلي بأنه قضى فعليا على أكثر من 2050 من مقاتلي النخبة الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، ويواصل ملاحقتهم ويواصل ملاحقة كل من يحاول إعادة بناء قدرات حماس أو حتى تعافيها فيما بعد الحرب، تحديدا في مرحلة الهدنة التي تجري الآن والتي بطبيعة الحال هي مشوبة بسلسلة من الخروقات اليومية سواء على الصعيد الميداني أو حتى على الصعيد الإنساني. وزارة الصحة الفلسطينية قالت بأن أكثر من 1100 شهيد وصلوا إلى المستشفيات منذ 11 أكتوبر الماضي، وأي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وهذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي واصل إبادة بحق الفلسطينيين هنا في القطاع. وتؤكد وزارة الصحة أن غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال في ظل استهدافات تطال مناطق ضيقة مزدحمة للغاية بأعداد النازحين تشكل ما مساحته 30% من مساحة القطاع، في ظل حالة السيطرة على الأراضي وقدم مساحات جديدة ودفع المكعبات الإسمنتية صفراء اللون فيما يعرف بالخط الأصفر غربي المدينة، ومحاولة منع الفلسطينيين من الوصول إلى مناطقهم ومنازلهم وأراضيهم خلف هذا الخط الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي كأمر واقع في قطاع غزة خلال فترة ومرحلة الهدنة التي جرت في 11 أكتوبر. أما إنسانيا فنحن نتحدث عن نسبة استجابة لدخول المساعدات لا تزيد عن 30% بحسب تقديرات وإحصائيات المنظمات الإغاثية الدولية. تقول هذه المنظمات بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يستجيب للبروتوكول الإنساني الذي تم التوافق عليه، ونسبة الاستجابة لا تتجاوز 30%. هناك العديد من الاحتياجات الضرورية والماسة يصنفها الاحتلال بأنها مزدوجة الاستخدام ومحظورة الدخول إلى قطاع غزة. يواصل أيضا فرض إجراءات تقييدية على عمل المنظمات الإغاثية، بعضها قد أغلقت بشكل فعلي مع بداية هذا العام بعد إجراءات تتعلق بفرض سياسات جديدة على عمل المنظمات الإنسانية في غزة. هناك حالة كبيرة من انتشار الأمراض والأوبئة، هناك أزمة إيواء تتفاقم يوما بعد يوم تحديدا مع ارتفاع درجات الحرارة، وهناك إصابات عديدة سجلت خلال أسبوعين فقط، أكثر من 9300 إصابة بوباء جدري الماء كما تقول وزارة الصحة وصلت إلى المستشفيات. وهناك حالة من التفشي الواسع لهذا الوباء في ظل لربما تلوث المياه ونقص حاد وما يتعلق بوصول المياه الصالحة للشرب تحديدا إلى الفلسطينيين في مختلف مراكز الإيواء مع الضغط الشديد على هذه المصادر المحدودة. وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه فيما يزيد عن 70% من مساحة قطاع غزة، وهذا الأمر ينعكس بطبيعة الحال على الأزمات الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع. حسام،
0: شكرا جزيلا لك ربا العجرمي مراسلة رتي عربي، حدثنا من غزة. فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبرزهم رئيس الأركان إياز زمير بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي أثناء إبحاره في المياه الدولية في أكتوبر 2025. وجاء القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات مدنية إسبانية إثر دهم البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وكان بعضها يرفع علم إسبانيا على بعد نحو 70 ميلا بحريا من الساحل. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة ديم سعد ويارا في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وقال الجيش إنه أحبط هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولى على أسلحة وذخائر. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية والسيطرة على مركبات وعتاد عسكري خلفته قوات الدعم السريع. أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته الكاملة على مدينة الكرمك الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد دحر قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها.
2: فيما وصف بالتطور العسكري المهم، يتمكن الجيش السوداني من تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد 106 أيام من السيطرة عليها من تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وبسط الجيش سيطرته على الكرمك بعد معارك شرسة، مكبدا قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويؤكد الجيش السوداني على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تركز على حماية المدنيين في المدينة واستعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية. لكن أين تكمن أهمية الكرمك؟ وفق خبراء عسكريين، تمثل الكرمك مكسبا استراتيجيا من شأنه التأثير في موازين القوة داخل ما يوصف بأنه أحد أكثر محاور الحرب حساسية، بيد أن محورية ما يمكن وصفه بالإنجاز تبقى رهن قدرة الجيش على تثبيت سيطرته عليها وتصديه لأي هجمات مضادة، كما أن استعادتها تمثل تحولاً استراتيجياً للعمليات العسكرية، لأن أهمية الكرمك تتجاوز استعادة السيطرة على رقعة جغرافية محدودة، بيد أنها تشمل إعادة ترتيب ميزان الانتشار العسكري في الإقليم لما تتمتع به من موقع متاخم للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، مما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية كبيرة، فضلا عن تأثيرها على خطوط الإمداد والحركة. وفي سياق متصل، تستمر جرائم قوات الدعم السريع بالتكشف، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل جماعي وحشية واغتصاب جماعي بحق نساء وفتيات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، معتبرة تلك الانتهاكات مؤشرات واضحة على وقوع إبادة جماعية. وحذرت البعثة من أن أنماطا مماثلة من الانتهاكات ضد المدنيين ترتكب حاليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه الجيش السوداني المضي قدما في بسط السيطرة على كل تراب البلاد. رحاب الحمروني، ترت عربي.
0: وصلت أعمال تشييد جسر عائم جديد في مدينة دير الزور السورية إلى مراحلها النهائية، ويجري تنفيذ المشروع الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية بالاشتراك بين وحدات هندسية عسكرية لوزارتي الدفاع السورية والتركية.
3: في خطوة تعكس تنامي التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف إعادة الإعمار، شرفت أعمال إنشاء جسر عائم إسعافي في مدينة دير الزور على الانتهاء ليربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية ويؤمن حركة عبور المواطنين والمركبات بعد سنوات من المعاناة وصعوبات التنقل. الجسر الذي نفذ بالتعاون بين وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع التركية شيد بالقرب من جسر السياسية المتضرر ليشكل حلا مؤقتا إلى حين استكمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسي وإعادته إلى الخدمة الكاملة.
4: تم تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الدفاع السورية ومحافظة دير الزور، وبالتعاون مع الجانب التركي تم جلب جسر عسكري عائم حربي.

0: يبلغ طوله قرابة 270 متر، يحمل وزن أكثر من 25 طن. هذا الجسر يربط بين الضفتين المذكورة ويسهل الكثير على الأهالي في هذه المنطقة ويوفر الكثير من العناء والمسافات. فقبل تركيب هذا الجسر كان المواطن يحتاج لقطع مسافة قرابة 50 كيلومتر حتى يصل لمركز المدينة في المنطقة المقابلة.
1: ويمتد المشروع بين منطقة طريق العليس الساحلي على الضفة الغربية ومدينة حطلة على الضفة الشرقية، فيما استغرقت أعمال تركيبه نحو أسبوع من العمل الهندسي المكثف. ويدخل الجسر الخدمة خلال يومين بعد استكمال التجهيزات الفنية وإجراءات السلامة، ليبدأ باستقبال حركة عبور المدنيين والمركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان دير الزور وتقليص الاعتماد على وسائل العبور البدائية والخطرة. ويأتي المشروع في سياق تحركات أوسع تقودها الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
2: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ سلسلة ضربات واسعة استهدفت مصافي ومحطة للنفط ومستودعا للوقود داخل العمق الروسي. وأفادت هيئة الأركان أن القصف أسفر عن اندلاع حريق في مسفاة إليسكي للنفط في منطقة كراسنودار.
3: مع تصعيد أوكرانيا ضرباتها في العمق الروسي والممرات البحرية الحيوية، أعلنت كييف استهداف 48 سفينة روسية خلال أيام في بحر أزوف، حيث تمر شرايين الطاقة والحبوب العالمية. الضربة التي عدت من بين الأوسع منذ اندلاع الحرب طالت ما تصفه كييف بأسطول الظل الروسي، وهو أسطول يستخدم للالتفاف على العقوبات. الضربات الأوكرانية دفعت موسكو إلى إعلان وقف مؤقت لحركة الملاحة عبر قناة الدون أزوف، فيما قدر خبراء ومحللون أن الهجوم وتوقف الملاحة قد يؤثران في نحو ربع صادرات القمح الروسية المنقولة عبر بحر أزوف. وعلى الجهة الأخرى لم تتوقف الضربات الروسية، حيث تعرضت العاصمة كييف لضربات صاروخية متكررة هي الثالثة خلال أسبوع، أسفرت عن إصابات وإلحاق أضرار بمنشآت ومخازن ومبان خدمية. في تصعيد متبادل عكس تحولاً في طبيعة الحرب من خطوط تماس تقليدية إلى ضربات عميقة تطول البنية التحتية الحيوية للطرفين. وفي خضم هذا التصعيد تحاول تركيا إعادة إحياء المسار الدبلوماسي، ويقول وزير الخارجية هاكان فيدان إن أنقرة تواصل جهودها لوقف الحرب التي حذر من اتساعها وتأثيرها المباشر على أمن البحر الأسود والتجارة الدولية، وذلك بالتزامن مع تزايد رهانات الضغط الدولي، حيث تزداد الدعوات في واشنطن لتشديد العقوبات مع طرح تشريع يستهدف الدول المتعاملة مع روسيا. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: وقعت تركيا مع جمهورية شمال قبرص التركية مذكرة تفاهم لتوريدها بالغاز الطبيعي. وخلال مراسم التوقيع أكد رئيس الوزراء القبرصي التركي أونال أوستل أن حكومته لن تترك مستقبل البلاد للمصادفة، مؤكدا عزمها إنشاء بنية تحتية للطاقة والإنتاج.
4: سننقل الغاز الطبيعي إلى بلادنا من تركيا عبر خط أنابيب جديد، ولا توجد أي عقبات في هذا الشأن. لن نترك مستقبل جمهورية شمال قبرص التركية للمصادفة. سننشئ بنية تحتية قوية في قطاع الطاقة، وسندعم الإنتاج، وسنزيد الاستثمارات، وسنوفر فرص عمل، وسنهيئ مستقبلا زاهرا لشبابنا كي يعيشوا بأمل في وطنهم.
2: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي، ولا يمكنها إسناده إلى أي طرف.
5: الحروب لم تعد تخاض فقط على الجبهات، بل تدار أيضا من خلال الهجمات السبرانية وحملات التضليل الإعلامي. تركيا تمضي قدما لتكون أحد أقطاب النظام الجديد في هذه الفترة التي يشهد فيها نموذج الأمن الدولي تحولا جذريا. لا يمكننا أن نسند أمن تركيا إلى أي طرف، ولا يمكننا أبدا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بأمننا القومي.
2: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أذان جامع آيا صوفيا الكبير سيظل يتردد في سماء تركيا إلى الأبد، وأشار

0: دوران في منشور عبر منصة أن سوسيال التركية بمناسبة الذكرى السادسة لقرار إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة، إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر إرادة قوية لإعادة رفع الأذان في جامع آيا صوفيا. إلى 27 ولاية تطمح تركيا توسعة تغطية شبكة القطارات بحلول عام 2028، ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة، ما سيتيح السفر عبرها خلال 48 ساعة وتغطي 27 ألف كيلومتر بحلول عام 2053.
1: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما توصله الحكومة التركية، ووفقا للخطط الجديدة فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطة الطموحة إلى قسمين، الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4000 كيلومتر، ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطط طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29000 كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان بحسب وزير النقل التركي عبد القادر أورال. وخلال الأعوام 24 الأخيرة نفذت الحكومة استثمارات في مجالي النقل والبنية التحتية وصلت إلى 355 مليار دولار. حسان محمد، ترت عربي.
0: تحيي البوسنة والهرسك الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا بمشاركة مسؤولين وناجين وأسر الضحايا، وتشهد الفعاليات حضور وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أزدمير، إلى جانب إعادة دفن رفاة عشرة من ضحايا المجزرة في مقبرة بوتوتشاري التذكارية. وتعود المجزرة إلى عام 1995 حين قتلت القوات الصربية أكثر من 8000 من البوسنيين. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 من يونيو الماضي تجاوزت 4000 قتيل. أوضح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزال، هذا بالإضافة إلى آلاف المفقودين. وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. ترامب يهدد بتدمير إيران إذا حاولت اغتياله، ووزير الخارجية الإيراني يبحث في مسقط ترتيبات إدارة مضيق هرمز. إصابة 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق في ولاية النيل الأزرق بعد إحباط هجوم لقوات الدعم السريع. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل

هل فكرتم يوماً في هذا الكون الذي نعيش فيه؟ ما الذي لا يمكننا أن نعيش بدونه؟ الماء والهواء والطعام، عائلتكم وأصدقاؤكم، المدينة التي تعيشون فيها، وبالتأكيد مسكنكم، كلها أمور ضرورية، ولكن انتبهوا، فربما تخسرون كل شيء دفعة واحدة.

0: قبل 4 مليارات عام، وقبل أن يكون الإنسان، كان عالمنا جحيماً بكل ما في الكلمة من معنى. كان كرة مظلمة من سحب الغبار الحارة لا يمكن للعين أن تبصر فيها شيئاً. ثم حدث أمر لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر، وتغير كل شيء.
1: معجزة تحققت في هذا الجحيم، وليس في كوكب آخر في هذا الكون. إنها الحياة.
0: في البداية جاءت المياه من جهة لا نعلمها، ربما كانت من نيزك سماوي أو من مركز الأرض. ثم تشكلت في أعماق المحيطات كائنات حية من وحيدات الخلية، والتي لا نملك حتى الآن معلومات حاسمة في كيفية تشكلها. لكن هذه الكائنات الصغيرة تكاثرت حتى بدأت بإنتاج الأكسجين قبل 3 مليارات و500 مليون عام. ما هيأ فرصة الحياة لكائنات حية أكبر من النباتات والحيوانات المختلفة.
1: كنا آخر القادمين إلى الحياة، لأننا نحن البشر نستطيع أن نعيش فقط حين يتوفر الماء الذي نشرب والهواء الذي نتنفس، والحيوانات الأقل وحشية منا.
0: هذه الكرة الزرقاء الصغيرة هي التي منحتنا كل ما يلزمنا للحياة، وكانت هناك وظيفة أكثر أهمية تنتظر منا تحقيقها.
1: إنها مهمة البقاء. كان ينبغي أن نكون مستعدين دوماً للحفاظ على حياتنا باعتبارها معجزة الكون. فالطبيعة لم تكن كريمة معنا في كل حين، بل كانت شديدة الخطورة.
0: هنا واحدة من أولى المستوطنات العملاقة في العالم، جاتال هويوك. في 1700 قبل الميلاد يعتقد أنه كان يعيش هنا قرابة 8000 شخص. قد يكون الرقم ضئيلاً عند مقارنته بالمدن الحديثة، لكن لم يوجد حتى ذلك التاريخ مجتمع آخر معروف بهذا العدد من السكان. ومثل هذا العدد من السكان يعني في الوقت ذاته التضحية.
2: تظهر نتائج الحفريات الأخيرة في جاتال هويوك أن مجتمعاً مزدحماً كان يعيش في مساحة ضيقة للغاية، أي كان سكان جاتال هويوك يفضلون العيش في مساحات صغيرة ببناء مساكن جديدة فوق القديمة.
0: كانت جاتال هويوك تتشكل من أحياء ليس فيها شوارع، فقد تأسست المنازل بشكل متصل بعضها ببعض ليكون المكان الوحيد الصالح للمسير هو أسطح المنازل الأخرى. المنفذ الوحيد من البيوت للخارج هي فتحة في السقف. كان هذا البيت ممتلئاً بالأقرباء، الأحياء منهم وغير الأحياء.
1: يبدو كل ذلك غير محبب، ولكن فكروا، كانت جاتال هويوك مدينة تقدم لكم الطعام حين

0: تجوعون وفيها جيران كثر يعتنون بكم حين تمرضون، وخارج المستوطنة مزارعكم ومراعيكم التي ترعون فيها حيواناتكم وغاباتكم الواسعة التي تصلح للصيد، فهي بيئة محمية بشكل كاف وبعيدة قدر الإمكان عن الأعداء وتأثيرات الطبيعة التي قد تهدد حياتكم.
1: بفضل ذلك تمكن الجاطال هويوك من حماية نسل الإنسان لعشرات الأجيال، لأن هؤلاء الناس قاموا بتقديم تنازل هام في سبيل البقاء أحياء. إنه قرار العيش معا، نعيش اليوم أحياء نتيجة قرار أسلافنا هذا، ويبدو أننا لا نعي كم كان احتمال بقائنا أحياء ضئيلا لولا ذلك.
0: عدم الحصول على الماء لثلاثة أيام قد يكون مميتاً، ويتعرض الإنسان عند الخروج للصيد لاحتمال هجوم من حيوان مفترس، بالإضافة لوجود من قد يقتل عوائل للحصول على قطعة لحم للبقاء على قيد الحياة. هذا قد يسرق النوم منكم، لكن الناس الذين استوطنوا المدن استطاعوا التغلب على تلك المشاكل، وبهذا الوعي تم إنشاء جاطال هيوك وغيرها. لكن سكان جاطال هيوك هجروها في المئوية السابعة من الألفية الخامسة قبل الميلاد، ولا نعلم السبب. ربما تعرضت لهجوم مفاجئ كبير، وربما لوباء قاتل، أو لقحط ومجاعة مما جعل سكانها يضطرون للهجرة، تماماً كالهجرات التي حصلت بعدها.
1: كل لحظة من التاريخ هي صراع من أجل البقاء، فعندما انتشر المغول في الآفاق وعاثوا قتلاً، كانت عاصمة الدولة السلجوقية مارو من كبرى مدن العالم. أما الطاعون الأسود الذي ظهر في سهول سيبيريا عام 1347 وانتشر حتى أوروبا، فقد حصد حياة ثلث سكان الأرض. يبدو أن عدد الذين لم يهاجروا بسبب الجوع والجفاف بقي صغيراً. فماذا عن الحروب العالمية؟ تشير التقديرات إلى نحو 100 مليون شخص فقدوا حياتهم في الحربين العالميتين، إضافة لتسليم ما يزيد عن 60 دولة مدنها وجيوشها للحرب. قد يبدو لنا اليوم أننا ننعم بحياة مرفهة، فلدينا مدن كبيرة يعيش فيها 30 مليون إنسان معاً، مشافينا فاخرة وشوارعنا معبدة، ولدينا طائرات وشبكات اتصال.
0: قد تظنون أنكم في أمان، لأننا على عكس 8000 عام مضت منذ عصر جاطال هيوك، نملك اليوم تقنية أكثر تقدماً. إنه تراكم هائل ينفذ لكل حياتنا، ويزيد من سلامتنا ورفاهيتنا في الحياة بشكل لا يصدق. لكن هذه التقنيات التي نظنها تجعل كل شيء أفضل حملت إلينا بعض المخاطر دون أن ندرك ذلك.
1: في الحرب الباردة التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، أعدت الولايات المتحدة خطة هجومية للرد على التهديد النووي من الاتحاد السوفيتي. تمت مشاركة هذه الخطة التي تعود لعام 1956 مع الرأي العام خلال الأعوام الماضية، وقد شملت إلقاء قنابل نووية على كبرى المدن في منطقة جغرافية واسعة تمتد من ألمانيا الشرقية إلى كوريا، ومن موسكو وبرلين وكييف وبراغ ووارسو وباكو وطشقند إلى بكين. في هذه الأماكن التي تصل إلى 1100 منطقة مأهولة ويعيش فيها ملايين الأشخاص. وبالطبع كانت لدى السوفييت خطة مماثلة، وكل ذلك من أجل دول الناتو القائمة خلف الستار الحديدي.
0: تأهبت الدول للهجمات النووية طوال الحرب الباردة. كانت كل الدول المشاركة تبحث عن طرق حماية من تلك الهجمات بحفر أنفاق تحت الأرض، وقد تم تأسيس إحداها في العاصمة التركية، ملجأ تحت قلعة أنقرة يوفر الحماية ل1200 شخص. فلو ألقيت قنبلة نووية فإن هذا الملجأ سيحمي الناس من مخاطرها الأولى، فالجدران السميكة وأكوام التراب تستطيع مقاومة

0: الإشعاعات النووية والحرارة العالية، لكن الناس سيضطرون للخروج بعد أيام من أجل الماء والطعام، وسيبقى الخروج من الملجأ خطراً بسبب الإشعاع النووي الذي يسمم كل شيء في المحيط، وسيبقى الخطر قائماً لفترة طويلة. وما يزال احتمال الضربات النووية قائماً اليوم، ورغم اتفاقهما على خفض عدد الأسلحة النووية، فإن أمريكا وروسيا تمتلكان أكثر من 14,000 رأس نووي. قد يظن الذين لا يعيشون في المدن الكبيرة أنهم سينجون من هذه الهجمات، لكن استخدام هذا العدد الكبير من الأسلحة سيهدد حياة الجميع.
1: إن انفجار 14,000 سلاح نووي سيخلف وراءه سحباً كثيفة في العالم، والتي ستعيق وصول أشعة الشمس إلى الأرض، وبسبب انعكاس هذه الأشعة إلى الفضاء سيبرد الهواء ولن تنمو الزروع، سيستمر الهواء البارد والقحط زمناً طويلاً، وستنتشر سحب الغبار الإشعاعي في أنحاء العالم لتلوث الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه ومصادر الطعام.
0: لم تستعمل القنابل النووية ضد البشر سوى مرتين، والشيء الوحيد الذي سيوقف استعمالها هو الحكمة. لا يمكننا التحكم بالقنابل النووية إلا بالحكمة، لكن هناك خطر أكبر بدأ يهدد حياتنا وطبيعتنا التي أفسدنا توازنها لأننا لم نستعمل عقلنا السليم.
1: هنا أركتيكا، أي القطب الشمالي. الشمس لا تشرق هنا أبداً في أشهر الشتاء، والجليد يبقى غارقاً في ظلام وبرد طوال 6 شهور. متوسط الحرارة في الشتاء منذ عصور هو 30 درجة تحت الصفر. لكن في عام 2018 حدث في القارة أمر فريد، فقد ارتفعت الحرارة في بعض مناطقها إلى 20 درجة، رغم أن الشمس كعادتها لم تشرق أبداً. غرينلاند التي تخزن في أنهارها الجليدية 20% من إجمالي المياه العذبة في العالم، بقيت هذا العام 60 ساعة إضافية في حرارة تفوق درجة الذوبان، ما تسبب بتدفق أطنان من المياه العذبة إلى البحار.
0: بالنظر إليها قد تبدو ظاهرة طبيعية، ولكنها ليست كذلك، فطبقات الجليد كانت موجودة في القطب منذ مئات آلاف السنين، لكنها بدأت تذوب. كيف يحصل هذا الاحتباس الحراري وليس هناك إلا مصدر واحد يزود الأرض بالطاقة الحرارية؟
1: الثورة الصناعية التي بدأت في القرن 19 زادت أولاً من استهلاك الفحم، ثم اكتشفنا البترول والغاز الطبيعي. حرق الوقود الأحفوري زاد من حرارة الأرض، ورفع أيضاً نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء الذي يمتص أشعة الشمس ويحافظ عليها في الجو، ما يزيد من حرارة الأرض. في البداية لم يدرك أحد تأثير هذا الغاز على حرارة الأرض، لكن بعد منتصف القرن 20 أدركنا أن حرارة الأرض ترتفع. هذه هي خريطة توزع غاز ثاني أكسيد الكربون، ولسوء الحظ أنكم لن تستطيعوا الحصول على الهواء النقي بصعودكم للجبال، فالولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مسؤولتين عن إنتاج نحو نصف كمية ثاني أكسيد الكربون. وإن بقينا على هذا المنوال سيختل التوازن المناخي في الأرض.
0: أصبحنا متأكدين أننا نعيش تغيراً مناخياً، ومع ذلك تنأى معظم الدول عن الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، والطرف الوحيد الذي يتصدى لهذا الوضع هو الأرض.
1: في القطب الشمالي تصب المياه العذبة في البحار، أما في الجنوبي فقد ارتفعت هطولات الثلوج. في القطب الجنوبي تجتمع سحب الملح القادمة من البحار والغبار المتناثر من الصحراء وضباب الحمم البركانية، فتشكل سحباً تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء. ثاني أكسيد الكربون في الهواء تمتصه المحيطات والنباتات بعملية التركيب الضوئي، لكنها عملية بطيئة، فذرة الكربون

0: تبقى في الغلاف الجوي 100 عام وسطياً، ونحن لم نتعلم إلا أن نتكيف مع المناخ. لم يعد الناس في مدن الصين يخرجون بلا أقنعة، ولا يكاد يوجد بيت في المناطق المعتدلة ليس فيه مكيفات هوائية، وأصبحت الكوارث الطبيعية تقع بشدة وتواتر غير مسبوق. نعم، إننا نرفع جودة المعيشة بالتكنولوجيا. نعم، إننا نرفع جودة المعيشة بفعل التكنولوجيا. وحين يحل ذلك اليوم الذي لا رجعة فيه، سيكون البقاء على قيد الحياة صعباً لدرجة لا نتوقعها.
1: إن بلوغنا هذه الأيام يعتبر معجزة لوحده، فقد عشنا على هوامش الخطر، وحاضرنا لا يختلف عن ذلك، فأسلحتنا خطيرة فتاكة، والاحتباس الحراري يقتلنا ببطء، واصطدام نيزك بالأرض يكفي لفنائنا. لكن هذا لا يعني أن نستسلم للتشاؤم، فالأمل موجود دائماً. هذه الأخطار التي نخشى أن تقضي على حياتنا على الأرض ربما تكون سبباً لولادة حياة في كوكب آخر.

0: الكوكب الأحمر، المريخ، قريب جداً من الأرض، لكنه بعيد بدرجة ضمنت له النجاة من التلوث. ربما بعد وقت قصير سيستقر الإنسان في هذا الكوكب بعد أن كان يعيش في الأرض. فهل يمكن لهذه الصحراء أن تصبح فعلاً داراً للبشر؟ هذه الطبيعة الخلابة التي تحتوي على الجبال الحمراء والصحاري والوديان، هل سندعوها يوماً بالطبيعة الأم؟ كم يشبه هذا الكوكب الأرض؟ هذا يبدو أشبه بواد شكلته مياه جارية، وهذه وكأنها بحيرة. من أين يأتي هذا التشابه المبهر؟
1: في نهايات القرن التاسع عشر أصبح المريخ أحد أكثر الكواكب إثارة للفضول، والتلسكوبات التي أخذت تتقدم سمحت برؤية تفاصيل سطح المريخ.
0: رجل الأعمال والعالم الفلكي بيرسيفال لويل كان أحد هؤلاء الراصدين. في مرصده الذي اتخذ اسمه لويل، رصد المريخ وعمل على وضع خريطة له. وجد لويل أن المريخ يدور حول نفسه بسرعة تكاد تساوي سرعة دوران الأرض، ورأى أن المريخ يبدو عليه الجفاف، لكن السطوع في قطبيه يشبه منظر الغطاء الجليدي. أما القسم القريب من خط الاستواء فيبدو كالصحراء الكبرى. ولفت انتباهه مجار تشبه تلك المتشكلة من جريان المياه، وبعد رصده توصل إلى قرار، وهو أن سكان المريخ فتحوا مجاري مائية تنقل المياه من القطبين إلى خط الاستواء.
1: كانت آراء لويل جريئة، لذا اكتسب شهرة كبيرة، لكن علماء الفلك الآخرين لم يتفقوا معه في آرائه، لأن الأقنية التي ذكرها لم تكن واضحة، والغلاف الجوي للمريخ يبدو ضعيفاً ولا يسمح باستقرار الحياة فيه، أو ربما كان بارداً جداً لبعده عن الشمس. لكن لم يكن لديهم بيانات عميقة واضحة تثبت خطأ آرائه، ولهذا السبب بقيت أوصافه المبالغ فيها تشكل تصور المريخ لدى الإنسان لأعوام طويلة جداً، إلى أن ذهبنا ورأينا المريخ على حقيقته.
0: هذه كيوراسيتي، أي الفضول، وهي عربة فضائية متجولة. حجمها يكاد يعادل حجم سيارة. هذا المختبر الجوال هبط في الفوهة المعروفة باسم فوهة جيل قريباً من القطب الشمالي للمريخ في عام 2012، وأرسل إلينا أوضح الصور عن سطح المريخ. لا يبدو أن هناك سكاناً لهذا الكوكب. نرى وادياً جافاً ليس فيه ماء، وغلافاً جوياً رقيقاً، وصخوراً شبيهة بصخور الأرض، وتراباً

0: يشبه الغبار.
1: تم إرسال كريو سيتي إلى هذه الفوهة في المريخ لأن العلماء اعتقدوا بأن هناك ماء على المريخ، أي هناك احتمال وجود الحياة. ظنوا أن الماء قد يكون تحت سطح التربة إن لم يكن على الفوهة، وحتى إن لم يكن هناك فقد يكون وجد في الماضي وربما يجدون آثاره.
2: لهذا بقيت هذه العربة تتجول في فوهة جيل منذ لحظة هبوطها. وفي سبتمبر عام 2012 وصلت إلى سفوح جبال شارب الواقعة شمال فوهة جيل. أرسلت العربة الصورة التي التقطتها لسطح المريخ إلى وكالة ناسا، وحين دقق العلماء في الصور أيقنوا بوجود مجار مائية في المريخ.
3: لاحظوا الحصى الصغيرة المتراكمة في يسار الصورة، إنها تشبه الحصى على ضفاف الأنهار في الأرض. وحين ننظر لشكلها نجد أن تكومها بفعل رياح المريخ غير وارد. أكوام الحصى هذه لا تتشكل إلا بفعل تيارات مائية قوية، حيث يعتقد العلماء بأن مياها كانت تجري بسرعة متر في الثانية.
2: قبل 4 مليارات سنة كان هذا الكوكب الصحراوي أزرق كما الأرض، كان يملك بحاراً وبحيرات وغلافاً جوياً أزرق اللون. ربما كان مكاناً يمكن العيش فيه، لم تكن فيه أقنية مبنية باليد كما اعتقد لويل، لكن بعض المناطق في المريخ تشكلت طبيعياً بفعل التيارات المائية. فيما بعد وقبل أن يمضي وقت طويل حصل شيء ما، وفقد المريخ كل ما عليه.
3: كانت نواة المريخ حارة ذات يوم على شكل ماجما منصهرة، وتشكل حول المريخ حقل مغناطيسي، أي كما تشكلت نواة الأرض. وبوجود حقول مغناطيسية يستطيع الكوكب أن يحمي نفسه وغلافه الجوية من إشعاعات الشمس الضارة والنيازك، لكن النواة بردت بسرعة لأن المريخ أصغر من الأرض وأبعد عن الشمس، ففقد المريخ حقله المغناطيسي ما جعل غلافه الجوي غير محمي، وتبخرت مياه محيطاته.
2: سيأتي يوم نذهب فيه إلى المريخ ونعمل على بناء مستوطنة فيه، وسنبني حضارة من البداية تماماً كجطال هيوك التي بناها أجدادنا الأوائل. في المريخ سيكافحون الطبيعة، الطبيعة التي ليس فيها ماء ولا كائنات حية، والتي يتكون غلافها الجوي من غاز ثاني أكسيد الكربون فقط، وحرارتها أشد برودة من الأرض.
1: لكن ما تزال لدينا فرصة، فبينما تضر الغازات الدفيئة والأسلحة بالأرض يمكنها أن تبث الحياة في الغلاف الجوي في المريخ.
2: الغطاء الجليدي في قطبي المريخ كبير جداً كالجروف الجليدية في الأرض، وإلى جانب الجليد العادي يوجد الجليد الجاف، أي ثاني أكسيد الكربون المتجمد. فإن نجحنا في تذويبه سنحصل على مياه صالحة للشرب، وسنحرض الاحتباس الحراري وندفئ المريخ بنشر غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ كما نفعل على الأرض.
1: الغلاف الجوي لكوكب المريخ حالياً أرق من الغلاف الجوي للأرض 100 مرة، أي أننا لا نستطيع التنفس ولا الخروج دون ارتداء ملابس ضاغطة، لكن الأبخرة التي قد تتصاعد من القطبين ربما ستعدل ضغط وحرارة الجو ليكونا قريبين مما هما على الأرض. عندها لن نحتاج لارتداء بدلة الفضاء، هذا يمكن تحقيقه. مثلاً يمكننا توجيه بعض النيازك بالأسلحة والصواريخ حتى تسقط في المريخ، أو أن نضع ألواحاً شمسية عملاقة في المدار لتعكس أشعة الشمس على القطبين، وربما نفجر قنابل ذرية في القطبين. فلدى البشرية قنابل نووية تكفي لتحويل النظام الشمسي إلى فرن، أي أن كثيراً مما نعده ضاراً بالأرض يمكننا استعماله لبناء عالم جديداً على المريخ.
3: إن تعديل المريخ وتحويله لمكان قابل للعيش لم يعد حلماً، لكنه أمر يتطلب تخطيطاً ويستغرق تنفيذه ربما مئات آلاف السنين. تنفيذه غير ممكن حالياً، فنحن لم نستطع إرسال إنسان إلى المريخ، لكن البشرية لن تتخلى عن فكرة العيش على المريخ.
2: إننا نكافح منذ ولادتنا للبقاء أحياء، ونجحنا في إيجاد طرق كثيرة لكسب هذا الكفاح حتى وصلنا إلى يومنا هذا. نجونا من الزلازل والطوفانات والنيازك والجوع والأوبئة، واستطعنا أن نفلت من جميع أنواع البلايا التي يمكن أن تخطر بالبال. لدينا خطط تنقذنا حتى من احتمالية دمار الأرض، لكن العدو اللدود للبشرية ليس هذه الظواهر الطبيعية، بل نحن أعداء أنفسنا اللدودون. فنحن ما زلنا مستمرين في خوض الحروب، وما نزال نصنع الأسلحة، وما يزال بعضنا يقتل بعضاً، وما يزال بعضنا يهجر بعضاً، وسنبقى كذلك ولن نتغير حتى لو ذهبنا إلى المريخ أو إلى أي كوكب آخر.

ترامب يهدد بتدمير إيران إذا حاولت اغتياله، ووزير الخارجية الإيراني يبحث في مسقط ترتيبات إدارة مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي آر تي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي، وفي نشرتنا أيضا

0: ذوي انفجار شرق إقليم طهران. وقالت التقارير أن سكان مدينتي باكدشت وقيام دشت أبلغوا عن سماع صوت الانفجار، فيما صرح حاكم باكدشت في محافظة طهران بأن أصوات الانفجارات التي سمعت شرق المحافظة ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. في هذا الوقت وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تأتي استكمالا لمشاورات بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن مضيق هرمز يمثل أحد الملفات الرئيسية في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأن الجانبين أجريا عدة اجتماعات فنية لتسهيل حركة الملاحة الآمنة في المضيق. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير مناطق واسعة في إيران إذا أقدمت طهران على محاولة اغتياله. وقال ترامب إن 1000 صاروخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران مع آلاف أخرى ستتبعها في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها باغتياله. وأضاف أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ العملية إذا اقتضى الأمر. في وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال أن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات وأشار إلى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. قال أمير سعيد إرواني مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة انتهكت مرة أخرى التزاماتها بشن هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة إيران ووحدة أراضيها، بما في ذلك الهجمات على منشآت في مدن جنوب إيران والعديد من الجزر الإيرانية في الخليج العربي يومي 7 و8 من يوليو. إيران remained
1: committed to the تظل إيران ملتزمة بالتنفيذ الأمين لمذكرة التفاهم، شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة التزاما كاملا وصادقا بتعهداتها، ولكن إيران لن تفي بالتزاماتها ببنود مذكرة التفاهم إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها.
2: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفاد مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية، غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن. فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد

0: الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية، ليبقى الترقب والحذر سيداء المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء ضربات نفذها الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. وذكرت الوكالة أن شابا من مدينة النبطية قتل عصر الجمعة بغارة استهدفته وهو يقود دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر الرمان، وأضافت أن شخصا آخر أصيب بجروح خطرة في المنطقة نفسها جراء غارة استهدفت سيارته ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي هجوم سابق استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة أثناء تفريغها نفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال، ما أدى إلى إصابة شخصين. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف لمنازل في مناطق عدة بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية بأن الغارات استهدفت بلدات المنصوري ومجدل زون وكفر تبنيت، كما تواصلت عمليات نسف المنازل في بلدة حولة. وشملت الهجمات منذ ليلة الجمعة غارة لطيران حربي وغارتين بطائرات مسيرة على النبطي الفوق، إضافة لقصف مدفعي استهدف كونين وبيت يحون. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان ما زالت مستمرة. وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين باسطنبول أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم بما في ذلك المساعدات الإنسانية لإرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان، مشيرا لاهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. وشدد سلام في تدوينة على منصة إكس عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التمسك باستقلالية القرار اللبناني وبسط سيادة الدولة بشكل كامل على أراضيها، مع العمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن في المنطقة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين في وسط وجنوب الضفة. وأصيب 4 فلسطينيين خلال هجوم لجيش الاحتلال ومستوطنين على قرية المغير شمال شرقي رام الله، فيما أصيب 4 آخرون جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على فلسطينيين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. تأتي الاعتداءات وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. وقالت الوزارة أن الحصيلة تضم 6 شهداء سقطوا بنيران الاحتلال وشهيدا انتشل من تحت الأنقاض، مؤكدة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبرزهم رئيس الأركان إيال زمير بتهمة الاحتجاز غير القانوني والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمية أثناء إبحاره في المياه الدولية في أكتوبر 2025. وجاء القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أحزاب ومنظمات مدنية إسبانية إثر دهم البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، كان بعضها يرفع علم إسبانيا على بعد نحو 70 ميلا بحريا من الساحل. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد وبارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش أنه أحبط هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولى على أسلحة وذخائر.

0: يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية والسيطرة على مركبات وعتاد عسكري خلفته قوات الدعم السريع.
1: تتقادم أيام الحرب في السودان بينما يترقب السودانيون أي تطور قد يبدل مسارها. من الميدان تأتي أحدث التطورات، إذ أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد أيام فقط من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية. ويقول الجيش إن قواته صدت هجوماً شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، مؤكداً المضي في عملياته لتأمين الإقليم. ولا ينظر إلى هذه السيطرة بوصفها تقدماً ميدانياً فحسب، بل باعتبارها مؤشراً على تحول في مسار العمليات. فالكرمك تمثل بوابة جنوب شرق السودان، فيما تربط ديم سعد ولاية النيل الأزرق بالحدود الإثيوبية، ما يمنح الجيش أفضلية في تأمين المنطقة وتضييق خطوط الإمداد على قوات الدعم السريع وتعزيز حضوره في الإقليم. سياسياً وبالتوازي مع التطورات الميدانية، جدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تمسكه بالقتال حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طرحت مبادرة لهدنة إنسانية تمتد 90 يوماً، غير أن الجيش اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها. لكن الهدنة التي تتحدث عنها واشنطن ما تزال تصطدم بما يفرضه الميدان، حيث يتمسك كل طرف بمواقفه وتبدو الجبهات هي الأسرع في رسم ملامح المرحلة المقبلة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: قالت الداخلية السورية أن الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت العاصمة دمشق أقرت باستهداف المؤسسات العامة بهدف زعزعة الأمن وبث الفوضى. وأضافت الوزارة في بيان أن أفراد الخلية الإرهابية الذين ألقي القبض عليهم مؤخرا أقروا خلال التحقيقات الجارية بتنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأوضحت أن التحقيقات إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أسفرت عن ثبوت مسؤولية الخلية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق خلال مايو الماضي. توغلت قوة إسرائيلية في محيط قرية الصمدانية بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة وفق وكالة الأنباء الرسمية سانا. وقالت الوكالة أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 أليات عسكرية توغلت في محيط القرية أنها نصبت حاجزا مؤقتا على مفرق الصمدانية الشرقية، مشيرة إلى أن القوة عمدت إلى تفتيش المارة قبل الانسحاب من المنطقة. وذكرت أن قوة إسرائيلية مؤلفة من أكثر من 15 آلية عسكرية توغلت بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي وفتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل أن تنسحب من المنطقة. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ سلسلة ضربات واسعة استهدفت مصافي ومحطة للنفط ومستودع للوقود داخل العمق الروسي. وأفادت هيئة الأركان بأن القصف أسفر عن اندلاع حريق في مصفاة إليسكي للنفط بمنطقة كراسنودار.
2: مع تصعيد أوكرانيا ضرباتها في العمق الروسي والممرات البحرية الحيوية، أعلنت كييف استهداف 48 سفينة روسية خلال أيام في بحر أزوف، حيث تمر شرايين الطاقة والحبوب العالمية. الضربة التي عدت من بين الأوسع منذ اندلاع الحرب طالت ما تصفه كييف بأسطول الظل الروسي، وهو أسطول يستخدم للالتفاف على العقوبات. الضربات الأوكرانية دفعت موسكو إلى إعلان وقف مؤقت لحركة الملاحة عبر قناة الدون أزوف، فيما قدر خبراء ومحللون أن الهجوم وتوقف الملاحة قد يؤثران في نحو ربع صادرات القمح الروسية المنقولة عبر بحر أزوف. وعلى الجهة الأخرى لم تتوقف الضربات الروسية، حيث تعرضت العاصمة كييف لضربات صاروخية متكررة هي الثالثة خلال أسبوع، أسفرت عن إصابات وإلحاق أضرار بمنشآت ومخازن ومبان خدمية. في تصعيد متبادل عكس تحولا في طبيعة الحرب من خطوط تماس تقليدية إلى ضربات عميقة تطول البنية التحتية الحيوية للطرفين. وفي خضم هذا التصعيد تحاول تركيا إعادة إحياء المسار الدبلوماسي، ويقول وزير الخارجية هاكان فيدان إن أنقرة تواصل جهودها لوقف الحرب التي حذر من اتساعها وتأثيرها المباشر على أمن البحر الأسود والتجارة الدولية، وذلك بالتزامن مع تزايد رهانات الضغط الدولي، حيث تزداد الدعوات في واشنطن لتشديد العقوبات مع طرح تشريع يستهدف الدول المتعاملة مع روسيا. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أعلنت الحكومة اليمنية والحوثيون تعثر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين من الجانبين الذي كان مقررا تنفيذه السبت، وقالت الحكومة أنها تلقت بلاغا برفض الحوثيين تنفيذ الصفقة في موعدها وتأجيلها إلى وقت غير محدد، وحملت الجماعة مسؤولية التأجيل واتهمتها باستغلال ملف المحتجزين والمختطفين للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين. في المقابل قال الحوثيون إن التأخير الحاصل يعود لما وصفوه بمماطلة الطرف الآخر في تنفيذ التزاماته. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين مع متابعة التعاون مع الدول. وأوضح مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عباس متعب أن بعض الدول تتعاون في ملف استرداد أموال الفاسدين، فيما لا تتعاون دول أخرى لأسباب خاصة أو بسبب قوانينها الداخلية، مضيفا أن الدائرة تتابع التطورات مع الدول المعنية لاستكمال إجراءات الاسترداد. بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد ملفات النفط والغاز والكهرباء، ورسمت الزيارة الخطوط النهائية للاتفاقية التي يعتزم البلدان توقيعها نهاية يوليو الجاري لضمان تدفق نفط كركوك عبر جهان التركية.
3: مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة بغداد مع وزير النفط العراقي باسم محمد ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تمحورت حول ملفات النفط والغاز والربط الاستراتيجي لخطوط الكهرباء، فضلا عن مشروع طريق التنمية.
4: نعمل بكثافة مؤخرا على عدد من الملفات المهمة، من أبرزها اتفاق جديد يوقع نهاية يوليو الجاري يضمن استمرار تدفق النفط عبر الخط التركي والاستفادة الكاملة من طاقته التصديرية، فضلا عن ملف طريق التنمية والكهرباء، حيث عرضنا على العراق المساعدة لسد حاجته الكبيرة في هذا الملف.
3: الزيارة تمهد إلى توقيع اتفاقية لعام واحد بين العراق وتركيا نهاية يوليو الجاري تضمن تدفق النفط العراقي من حقول كركوك التي تمتلك احتياطيا يقدر ب 45 مليار برميل إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان، على أن تستمر المباحثات لإقامة مشاريع استثمارية لرفع القدرة التصديرية للأنبوب النفطي إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
5: إصلاح أنبوب كركوك جيهان التركي ستمكن النفط العراقي من تصدير 500,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى نفط الإقليم الخط الوطني من الممكن أيضا أن يصل إلى 400,000 برميل. العراق تعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لتطوير هذا الأنبوب ومسار الضخ لكي يصل إلى 1,200,000 برميل يوميا. نحتاج إلى موافقة من أوبك لكي يكون هناك إعادة توزيع للحصص السوقية.
3: ويعتزم البلدان إنشاء الصندوق العراقي التركي المشترك الذي يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية الواعدة للبلدين.
6: مع تواصل أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات العراق النفطية، تتجه الأنظار صوب أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، حيث تسعى بغداد وأنقرة بجدية إلى تشغيله بطاقته التصديرية القصوى بسعة 1.5 مليون برميل يوميا كمرحلة أولى، ثم التوجه إلى زيادة قدرته عبر مشاريع استثمارية مستقبلا. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: وقعت تركيا مع جمهورية شمال قبرص التركية مذكرة تفاهم لتوريدها بالغاز الطبيعي، وخلال مراسم التوقيع أكد رئيس الوزراء القبرصي التركي أونال أوستل أن حكومته لن تترك مستقبل البلاد للمصادفة، مؤكدا عزمها إنشاء بنية تحتية للطاقة والإنتاج.

0: كوزي كبرس تيرك جمهوريتي için
1: سننقل الغاز الطبيعي إلى بلادنا من تركيا عبر خط أنابيب جديد، ولا توجد أي عقبات في هذا الشأن. لن نترك مستقبل جمهورية شمال قبرص التركية للمصادفة. سننشئ بنية تحتية قوية في قطاع الطاقة، وسندعم الإنتاج، وسنزيد الاستثمارات، وسنوفر فرص عمل، وسنهيئ مستقبلا زاهرا لشبابنا كي يعيشوا بأمل في وطنهم.
2: إلى 27 ولاية تطمح تركيا توسيع تغطية شبكة القطارات بحلول عام 2028، يأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة، ما سيتيح السفر عبرها خلال 48 ساعة وتغطي 27 ألف كيلومتر بحلول عام 2053.
3: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما توصله الحكومة التركية. ووفقا للخطط الجديدة، فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطط الطموحة إلى قسمين، الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4000 كيلومتر، ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطط طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29 ألف كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان بحسب وزير النقل التركي عبد القادر أورال. وخلال الأعوام 24 الأخيرة نفذت الحكومة استثمارات في مجالي النقل والبنية التحتية وصلت إلى 355 مليار دولار. حسان محمد، ترت عربي.
2: تحيى البوسنة والهرسك الذكرى 31 لمجزرة سيربرنيتسا بمشاركة مسؤولين وناجين وأسر الضحايا. وتشهد الفعاليات حضور وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماينور أوزدمير، إلى جانب إعادة دفن رفاة 10 من ضحايا المجزرة في مقبرة بوتشاري التذكارية. وتعود المجزرة إلى عام 1995 حين قتلت القوات الصربية أكثر من 8000 من البوسنيين. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 من يونيو الماضي تجاوزت 4000 قتيل. وأوضح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزال، إضافة إلى آلاف المفقودين. الآن نذكر بالعناوين. ترامب يهدد بتدمير إيران إذا حاولت اغتياله، ووزير الخارجية الإيراني يبحث في مسقط ترتيبات إدارة مضيق هرمز. إصابة 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات للمستوطنين وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق بعد إحباط هجوم لقوات الدعم السريع. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
4: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
5: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
4: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
6: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
7: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
4: Cema'hum yakinun vahid, annel fenne lil cemiyya. Mevahibu khasa ala şaşet TRT Arabi.
8: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
9: gittik ve kurşuna dizildik.
10: Siz bir hayat, aile hayatınız, hiçbir şey olmayacak.
11: Yakınıza düştü ise, eğer bombanın sesini duydu iseniz korkmayın.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
13: Şükür ki böylesine necip bir milletimiz var. İrademize sahip çıktık. 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak kapattık.
12: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.

تحركات الرؤساء والزعماء تظل دائماً محفوفة بكواليس وحسابات أمنية بالغة التعقيد، حيث تصبح أي خطوة غير مدروسة مسألة حياة أو موت. وترامب يتقن هذه اللعبة، خاصة أنه كما يقول هو هدف لإيران. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من برنامج تفاعل، أهلا بكم. فيضانات وأعاصير مدمرة تضرب الصين واليابان والهند. الداخلية السورية تعلن القبض على منفذي تفجيرات دمشق. ترامب يصل أنقرة بالطائرة الجديدة ويغادر بالقديمة، فما السبب؟ شوارع تختفي تحت الماء، وأشجار تتهاوى، ورياح عاتية، جميعها مشاهد تنتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت الأعاصير والفيضانات عدة دول من بينها اليابان إلى الصين والهند وتايوان. آلاف المقاطع وثقت ما أسموه بين قوسين غضب الطبيعة، حصدت ملايين المشاهدات لتتحول السوشيال ميديا لنافذة تنقل لحظة بلحظة ما عاشته تلك الدول من أحداث صعبة، كتلك التي تظهر خطورة الكارثة الطبيعية هناك في الصين. نشاهد معا. الأخطر هو ما شهدته مقاطعة هينغشو الصينية، حيث فر نحو 800 ثعبان من بينها أفاعي الكوبرا السامة من مزرعة دمرها الفيضان بإحدى قرى المدينة. وقد تعرض السكان المحليون للدغات من هذه الثعابين، كما وصلت حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39 شخصاً حتى هذه اللحظة. نشاهد.

كما ضرب الإعصار ميكالا والعاصفة الاستوائية هيجوس أجزاء من اليابان مصحوبين بأمطار غزيرة، ما أدى إلى وقوع انهيارات طينية وإصابات، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء فورية للسكان. نتابع هنا جانبا منها.

كما أوقفت الخطوط الجوية اليابانية تشغيل 48 رحلة من وإلى أوكيناوا استعدادا لتداعيات إعصار بافي الذي من المتوقع أن تزداد ذروته ويضرب المدينة بقوة بدءا من يوم الغد. أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995، ولم يكن الوضع بأفضل حالا منه في الهند. فالفيضانات أغرقت الشوارع والطرقات، ولجأت السلطات المحلية إلى استخدام القوارب لإنقاذ العالقين. نشاهد معاً.

كما أجبرت الفيضانات في الهند أعدادا كبيرة من المواطنين على السير وسط المياه بعد تعطل حركة القطارات في منطقة فاساي فيرار بولاية مهاراشترا بسبب الأمطار الغزيرة. نتابع معاً.

0: اللقطات والمشاهد الواردة من أماكن الفيضانات والأعاصير تفاعل معها المستخدمون بتعليقات واسعة، نستعرض أبرزها. يقول حساب بايو ماكيش: الهند ليست مكاناً للمبتدئين، غمرت المياه الشوارع بعد المطر والناس يتعاملون معها وكأنها حديقة مائية. لي زيكسين يقول: أرسلت الصين جسوراً عائمة آلية تعرف باسم سفينة نوح لإنقاذ الطلاب المحاصرين جراء الفيضانات في إحدى المدارس، ويمكنها نقل 500 شخص في المرة الواحدة. ووك إمينيت حساب آخر يقول: جرفت الفيضانات مئات من أسطوانات غاز البترول المسال ويقوم الناس بنهبها، يبدو هذا غريباً للغاية. عملية أمنية خاطفة وتنسيق استخباراتي عالي المستوى أنهت لغز الهجمات الأخيرة التي هزت العاصمة السورية دمشق بعد عملية أمنية وصفت بالنوعية كما وصفتها وزارة الداخلية. فقد أعلنت الوزارة أمس إلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت قبل أيام بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. العملية الأمنية الدقيقة جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في عدد من مناطق دمشق وريفها، وانتهت بتفكيك الخلية واعتقال جميع أفرادها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فرض طوق أمني مؤقت لحماية المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من منطقة العمليات. نشاهد.
1: هلا رجعوا الأهالي على منطقة عش الورواد بعد انسحاب قوات الأمن من المنطقة. كما شاهد الصورة الآن عودة الأهالي إلى منطقة عش الورواد بعد انسحاب قوات الأمن منها. كما شاهد الصورة هذه هي الآن الأهالي يعودون إلى منطقة عش.
0: وفور انتهاء العملية الأمنية نشر وزير الداخلية أنس خطاب تغريدة على منصة إكس قال فيها: الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم. وعلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تصدر النبأ قائمة الاهتمامات وسط حالة من الارتياح والترقب لمعرفة المزيد عن الهجمات التي تقف وراء تمويل أو الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الجماعة وتوجيهها. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الخلية تتبع لتنظيم داعش، فيما قادت ملاحقة أحد أفرادها إلى كشف بقية العناصر وأماكن وجودهم. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي: سنضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإعاقة مسيرة البناء. نشاهد.
2: وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهاز الاستخبارات بالتحريات اللازمة لمتابعة مجريات الحادث والمكان والاطلاع أيضا على الكاميرات والتصاوير بالمنطقة، وصلنا إلى أحد الأفراد المنفذين، ومن خلال رصده وصلنا إلى أفراد الخلية التي قامت بالتفجير. وبعد تخطيط العملية محكمة بإشراف قيادة أمن الداخلي بدمشق وريفها وإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، قمنا بعملية متزامنة بعدة مناطق بدمشق وريفها، تم من خلالها إلقاء القبض على كامل الخلية التي ضلعت بهذا التفجير الإرهابي. العملية الأمنية شملت عدة مناطق بريف دمشق، بداية من حلة ثم الحسينية في المنطقة الجنوبية، وأيضا تم إلقاء القبض أحد

0: احد المطلوبين وضالعين بالخليه في عش الورور. خلال التحقيقات الاوليه تبين انتماء الخليه لتنظيم داعش الارهابي. الاجهزه الامنيه سواء وزاره الداخليه او جهاز الاستخبارات العامه بفضل الله عز وجل يقومون بجهد جبار للحفاظ على الامن واستقرار الوطن.
1: التفجيرات المتزامنة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها والرسائل المراد إيصالها من خلال تصعيد أمني مفاجئ في قلب العاصمة. لكن ما قصة التفجيرات التي حدثت أثناء زيارة ماكرون إلى البلاد؟ نشاهد معاً.

تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات قوات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستطع اختراق الطوق الأمني.

0: أحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير، فأصدر تصريح باستمرار.
1: بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على الخلية الإرهابية، شهدت منصات التواصل تفاعلاً واسعاً. نأخذ بعضاً من هذه التعليقات. يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج: نجحت قوات الأمن في احتواء التهديد الأمني الناتج عن الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق، وأظهرت أداءً سريعاً ودقيقاً في كشف الخلية الإجرامية واعتقال أفرادها بما يستحق الإشادة والتقدير. إبراهيم العلبي يقول: وزارة الداخلية كانت سباقة في تحويل المؤسسة الأمنية إلى مؤسسة وطنية عابرة لفئات المجتمع. كل نجاح تحققه الداخلية اليوم هو لبنة في بناء سوريا الغد الخالية من الانقسام والإرهاب والفتن والنعرات. يحيى حاج يعلق والآخر: هذه العملية تؤكد أن الدولة القوية لا تكتفي برد الفعل، بل تلاحق المخططين وتفكك شبكاتهم باحترافية. هبة تقول: ما نريده هو عمل أمني مستمر بخطط واضحة ومتابعة حقيقية للوصول إلى جميع المجرمين وتقديمهم للعدالة. أمن الناس وكرامتهم وهيبة الدولة يحتاج إلى جهود دائمة، لا إلى حملات مؤقتة. لم تكن رحلة عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة عادية، بل تحولت في دقائق معدودة إلى لغز تصدر منصات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية. فعقب اختتام أعمال قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، رصدت عدسات الصحفيين لقطة لمغادرة ترامب على متن طائرة الرئاسة القديمة والتقليدية من طراز VC-25A. بدلاً من استقلال الطائرة الرئاسية الجديدة والمعدلة المهداة له من دولة قطر، والتي كان قد دشن بها حضوره الدولي قبل أيام، نشاهد.

هذا تبديل المفاجئ بين طائرات الرئاسة فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والتحليلات السياسية والأمنية على وسائل الإعلام. أما ترامب نفسه فسارع إلى توضيح الموقف عبر منشور على منصته تروث سوشيال نافيا وجود أي مشكلات فنية، حيث أوضح أنه اختار الطائرة القديمة فقط من أجل استذكار الماضي والأيام الخوالي، وأضاف أنه أرسل الطائرة القطرية الجديدة مسبقا إلى قاعدة ميلدن هال البريطانية لإتاحة الفرصة أمام العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك للتجول داخلها ورؤية فخامته. لكن هذا التبرير لم يبدد الغموض بالكامل لدى الصحافة، لا سيما وأن الرحلة تزامنت مع ظروف إقليمية وتوترات دبلوماسية بالغة الحساسية مع طهران، ليعود ترامب متحدثا أمام الصحفيين ملمحا إلى التهديدات المستمرة ضد حياته بقوله صراحة: أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية.

0: No,
1: not usually.
0: So
1: well, yeah, because you're, you know, probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with.
2: Same thing that Iran was possibly thinking of trying
1: to do. Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. No, these are sick people. So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something.
0: Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force
1: One? Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go. Mm-hmm. Right?
0: But was there a specific
1: perhaps
0: today?
3: هذه الأجواء استدعت خروج المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ ببيان رسمي أكد فيه أن طائرة Air Force One الجديدة هي طائرة متطورة للغاية ومجهزة بأعلى البروتوكولات الأمنية السيادية التي تضمن سلامة الرئيس وموظفيه بالكامل. صحيح أن الرئيس ترامب وصل إلى وجهته، لكنه ترك خلفه سجالا يثبت أن تحركات الرؤساء والزعماء تظل محفوفة بكواليس وحسابات أمنية معقدة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع مشاهدينا. يقول حساب باسم محمد سرهان: السياسة الدولية لا تعترف بالصدف، وتوقيت تبديل الطائرة في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران يثير الشكوك. مها هي الأخرى تقول: ترامب تحدث عن استعراض الطائرة الفخمة أمام الجنود الأمريكيين، بينما تصريحاته للصحفيين تلمح لخطر الاغتيال. لديه قدرة رهيبة على تشتيت العالم. بالفعل جورجي يقول: تصريح ترامب بأنه لا يهتم بالتهديدات الإيرانية يعكس أسلوبه المعتاد في مواجهة الأزمات الحساسة أمام الكاميرات. حساب هوان أغولو يقول: تبديل الطائرة الرئاسية في Air Force One لم يحدث لمجرد التسلية، الأجهزة الأمنية تأخذ أي تهديدات بجدية مطلقة، إنها مناورة أمنية مدروسة. العام سعيد. البالغ من العمر 78 عاما أثبت أن النضال لا يعرف الشيخوخة، إذ قيد نفسه داخل شاحنة ليعطل منشأة البت البريطانية بهدف منع تزويد الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقطع الغيار قبل أن تعتقله الشرطة، وهو يوبخهم لسكوتهم عن قتل أطفال غزة.
4: To Palestine, and they're killing children day in, day out. For the last 3 years, they've been killing children, and that's why I'm protesting. I've nothing wrong. I'm just only for humanity, for the children of the world. That's all I'm doing it for.
5: Okay.
4: Yeah.

أنهت غارة إسرائيلية حياة محمد الوحيدي مدير اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة قبل ساعة من انطلاق مواجهة مصر ضد الأرجنتين بالمونديال. نشاهد التفاصيل.

0: بعث جريح فلسطيني رسالة مصورة مؤثرة من شاة بحر غزة، يعبر فيها عن امتنانه العميق لمدرب منتخب مصر حسام حسن والشعب المصري. جاء هذا التكريم الشعبي بعد قيام العميد برفع علم فلسطين وإهداء تأهل بلاده منتخب بلاده بالمونديال لأهالي قطاع غزة. نشاهد.
1: رسالة شكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية وما تعرضنا له من حرب وظلم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل الشكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية. رسالة شكر يا كابتن حسام وكل فلسطين بتحب مصر والكابتن حسام حسن.

غادرت بعثة المنتخب المصري الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى أرض مصر بممر شرفي على سلم الطائرة احتفاء بإنجازهم التاريخي ومواقفهم المشرفة في المونديال. نشاهد.

حرام عليك. كم تراح والله العظيم كم تراح في 9 سنوات. كم تراح كم تراح

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
2: ترامب يهدد بتدمير إيران إذا حاولت اغتياله، ووزير الخارجية الإيراني يبحث في مسقط ترتيبات إدارة مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلتي عربي في إسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في استهداف سيارة مدنية قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق بعد إحباط هجوم لقوات الدعم السريع.

0: ثنائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تأتي استكمالا لمشاورات بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن مضيق هرمز يمثل أحد الملفات الرئيسية في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأن الجانبين أجريا عدة اجتماعات فنية لتسهيل حركة الملاحة الآمنة في المضيق.
1: بعد موجة قصيرة من التصعيد والقصف المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، تتجدد المحاولات الدبلوماسية لاحتواء التوتر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة إلى سلطنة عمان التي تطلع بدور الوساطة لبحث الترتيبات المتعلقة بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على تعهد علني من إيران بحرية الملاحة وإبقاء الممرات البحرية مفتوحة. زيارة عراقجي تزامنت مع تقارير إعلامية تحدثت عن محادثات مرتقبة بين عراقجي ومسؤولين أمريكيين، في حين نفت مصادر إيرانية وجود مفاوضات مباشرة ما لم تتراجع واشنطن عن مواقفها. كما أكد مسؤولون أمريكيون أن الاتصالات بين الجانبين شهدت تقدما خلال الأيام الماضية ووصفت بأنها بناءة. ومع تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن الإخلال بمذكرة التفاهم، قال عراقجي إن الالتزام بأي تفاهمات يجب أن يكون متبادلاً، واتهم الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق المؤقت بعد إلغاء الترخيص الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني الخام. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على مواصلة المحادثات، لكنه قال إن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، وأكد أن إيران أبدت رغبة في مواصلة الاتصالات وهو ما نفته طهران، مؤكدة أنها لم تطلب إجراء محادثات مع واشنطن وإنما وافقت على استضافة وسيط قطري لبحث خفض التصعيد. وبلغة موازية للحديث عن التفاوض، هدد ترامب بتدمير إيران إذا حاولت تنفيذ أي مخطط لاغتياله. تهديد ترامب جاء بعد تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن معلومات استخباراتية تفيد بوجود خطة إيرانية محتملة لاستهدافه. على الجانب الآخر، تنتهج القيادة الإيرانية خطاباً يشبه الخطاب الأمريكي في مراوحته بين الرغبة في الحوار ومقابلة التصعيد بالتصعيد. فالمرشد مجتبى خامنئي توعد بالثأر لوالده ولضحايا الحرب، مؤكداً أن الانتقام لدماء والده وجميع القتلى يمثل مطلباً شعبياً يجب تحقيقه، في موقف يعكس استمرار التصعيد السياسي بين الجانبين رغم المساعي الدبلوماسية الجارية.
0: المزيد ينضم إلينا من مسقط مراسل ثلاثة عربي عيد الخويطري. عيد، مرحبا بك. إذن وزير الخارجية الإيراني في مسقط والملف الأبرز على طاولة المناقشات والمحادثات مضيق هرمز وإدارة المضيق، ما الذي يرشح من تفاصيل عيد؟
2: نعم مهند، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مسقط على رأس وفد إيراني خلال هذه الزيارة، سيلتقي ببدر البوسعيدي وزير خارجية عمان في مشاورات يعد مضيق هرمز محورها الرئيسي، حيث نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا أن المتحدث أو عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن زيارة عراقجي لمسقط تأتي استكمالا للمشاورات التي بدأت بين إيران وعمان في الفترة الماضية بشأن مضيق هرمز ولتسهيل العبور الآمن للسفن عبر المضيق، موضحا بأن الاجتماعات الفنية بين البلدين عقدت في طهران ومسقط، وأن زيارة عراقجي تأتي في زيارة في إطار مواصلة هذه المباحثات. من جهة أخرى مهند، قالت إكسيوس أن عراقجي سيلتقي بوزير الخارجية في مسقط لبحث أزمة مضيق هرمز، وتتوقع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تصدر إيران بيانا رسميا عقب اجتماع مسقط، إذ نقلت عن مسؤولين أمريكيين في تصريح صحفي توقعهم بأن يتضمن البيان الإيراني الإعلان عن التوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، وأن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة. وأوضح المسؤولون أن هذه الرسالة بشأن التعهد نقل

0: إلى إيران مباشرة وكذلك عبر وسطاء إقليميين دون تسمية الوسطاء، على أن يكون يوم السبت اليوم مهلة نهائية للرد. وفي تصريح متصل أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تفاؤله بأن لقاء مسقط سيسهم، طبعا في مقابلة خاصة لوزير الخارجية التركي هاكان عبر تيريتي هابر، مع طبعا بالوصول إلى حل وأزمة للخلافات في فهم ترتيبات المرور عبر مضيق هرمز على حد قوله مهند. وإذا كان هناك أي جديد سنوافيكم إن شاء الله تعالى خلال النشرات القادمة.
1: شكرا لك عيد الخويطري مراسل تيريتي عربي، كنت معنا من مسقط. انضموا إلينا مشاهدينا لمناقشة هذا الموضوع من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. دكتور أهلا ومرحبا بك. دكتور، يعني تحرك وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط، يعني ما الذي يعكسه في ظل حديث مسؤولين أمريكيين بحسب ما نقلت وكالات يعني عن أن اجتماع عمان سيمثل اختبارا لمستقبل الدبلوماسية مع إيران، ما الذي تراه في هذه الناحية؟
2: يعني هناك تطورات تعكس انه الطرف الامريكي والايراني يمارسان سياسه التصعيد تحت سقف التفاوض، حيث يستخدم الضغط العسكري والاعلامي من الطرفين لتحسين شروط التفاوض وليس بالضروره لالغاء مساره. يعني ترامب استاذ مهند يرفع سقف التهديد لخفض سقف التنازلات الايرانيه، وهدد باباده ايران بهدف تعزيز الردع والضغط النفسي مع بقاء باب التفاوض مفتوحا. استئناف المفاوضات كما تفضلت رغم التصعيد وتوجيه الوفدين، سواء الوفد الأمريكي إلى سلطنة عمان وأيضا الوفد الإيراني، يشير إلى أن الطرفين ما زالا يفضلان الخيار الدبلوماسي. طبعا سلطنة عمان بالمقابل تعزز دورها كوسيط وكضامن. يعني اجتماع عراقي في مسقط يركز أو سوف يركز على أمن الملاحة في هرمز، ما يدل على أن تثبيت الهدنة البحرية أصبح أولوية مشتركة، في حين يعني كان هنالك عدد من الإجراءات التصعيدية قبل ذهاب للوفد. أولا بدءا بالعقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع النفط الإيراني اللي بيكشف هشاشة مذكرة التفاهم، طبعا بالإضافة إلى عقوبات على عدد من الشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني المعنية بالتهرب من العقوبات. هذا بيعكس ربما استمرار انعدام الثقة، وأنه كل طرف يتهم الطرف الآخر بعدم الالتزام. الجانب الإيراني يريد الالتزام مقابل الالتزام، ويرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تخرق بنود إطار التفاهم أو إطار سوء التفاهم بين الطرفين، لأنه كل طرف يفسر هذا التفاهم على يعني وفق ما يرى مناسبا. الآن معادلة الصراع العصا والجزرة، واشنطن تجمع ما بين التهديد العسكري والعرض الدبلوماسي، وطهران تجمع بين استمرار التفاوض والحفاظ على أوراق الضغط النووية والإقليمية.
1: هنا دكتور يعني تساءل، هناك تساؤل يطرحه الكثيرون، يعني هل ترى وبأي قدر ترى أن يعني من وجهة نظر إيران نافذة التفاوض ستبقى مفتوحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه التصريحات التي تصدر عن ترامب وعن المسؤولين الأمريكيين تأتي في إطار الضغط التفاوضي، أم أن كما يرى البعض نافذة التفاوض لن تبقى مفتوحة طويلا من الناحية الأمريكية، ويعني الإشارات فيما يتعلق بانتهاء مذكرة التفاهم كما أعلن ترامب تعطي أو تذهب في هذا الاتجاه، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تعود للحرب في أي وقت؟
2: يعني السيناريو الآخر أستاذ مهند هو استمرار المفاوضات في سلطنة عمان بالتوازي مع الضغوط العسكرية والاقتصادية المتبادلة، مع احتمال التوصل إلى اتفاق مرحلي إذا نجح الوسطاء في احتواء الخلافات حول النوايا وحول موضوع الملاحة في مضيق هرمز. المشهد الحالي لا يشير لغاية هذه اللحظة إلى انهيار المفاوضات، بل إلى مرحلة مساومة أخيرة. كل طرف يحاول تحسين موقعه قبل أي اتفاق. يعني كلما ارتفع الخطاب العسكري ازدادت أهمية قنوات الوساطة، لأن الطرفين يدركان أن المواجهة الشاملة سوف تكون مخلفة للغاية مقارنة بالتوصل إلى تسوية سياسية تحفظ الحد الأدنى من مصالح كل دولة. يعني الاستراتيجية الأمريكية أستاذ مهند تندرج في أربع مسارات أساسية. المسار الأول هو انتهاء مرحلة الضغط من أجل التفاوض والانتقال إلى مرحلة الضغط العسكري المباشر لفرض شروط التفاوض. والأمر الثاني الضغط على إيران عبر الضربات العسكرية المتدرجة، يعني استهداف الساحل الجنوبي لإيران، استهداف الجنوب

0: الجزر الإيرانية أو بعض الجزر الإيرانية، واليوم كان في هناك استهداف لمنشأة بارشين العسكرية. هذا هدفه الأساسي، هو إضعاف قدرات إيران العسكرية، بالإضافة إلى محاولة الضغط وممارسة سياسة الحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية على الجانب الإيراني، وبالتالي زيادة الضغط على النظام الإيراني، بحيث أن تواجه طهران تحدي مزدوج ما بين الرد على الضربات للحفاظ على الردع و تجنب الانزلاق إلى ما يسمى بالحرب الشاملة والخشية من مخاطر اتساع
1: طيب
0: الصراع إقليميا. السيناريو الأكثر ترجيحا أنا في تقدير أستاذ مهند أنه استمرار الضربات الأمريكية المتدرجة، راح يقابلها رد إيراني محسوب مع بقاء قنوات التواصل مفتوحة، لأنه كل من واشنطن وطهران يدركان أن الحرب الشاملة سوف تكون عالية الكلفة ما بين الطرفين. لكن الملفت في كل ما يجري هو تصريح مهم للرئيس الأمريكي، علينا الانتباه له من خلال رفع سقف الخطاب السياسي بوصف القيادة الإيرانية بالعصابة الكاذبة والإرهابية، وهذا يهدف ربما إلى نزع الشرعية السياسية عنها وتبرير أي تصعيد لها. اليوم نتحدث عن استهداف السواحل الجنوبية واستهداف منظومات الرادارات والدفاع الجوي والمسيرات ومخازن الصواريخ، ربما قد يكون هنالك استهداف للقيادات العسكرية والسياسية
1: وهذا
0: والأمنية
1: دكتور
0: للشعب
1: ماذا
0: بشكل
1: فعل
0: عام
1: بعض القول
0: التي
1: ان واشنطن يعني تغلق باب التفاوض شيئا فشيئا وهذه النافذة. لكن الآن في هذا الإطار يعني دكتور، بحسب ما نقلت صحف أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قالوا ان على إيران ان يعني تعلن في بيان بشكل صريح انها يعني لن تطلق النار على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وبأن كل الممرات ممرات المضيق ستكون مفتوحة بلا يعني سيطرة نارية إيرانية. يعني كيف سيتعاطى الإيرانيون مع هذا المطلب في ظل أن يعني جميعنا نعلم يعني تأثير هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز بيد الإيرانيين على طاولة التفاوض؟
0: يعني ربما قد يقوم الجانب الإيراني بالتوقيع على مثل هكذا وثيقة، لكن في نهاية المطاف التفسيرات أستاذ مهند سوف تكون مختلفة. إحنا شفنا حتى على مستوى إطار التفاهم اللي تم التوقيع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، بتنا أمام صراع روايتين أو اتفاقين غير متطابقين، النسخة أو الرواية الإيرانية والسردية الأمريكية، وبالتالي أصبحت هذه الهدنة هي هشة جدا أو قابلة للاختراق في أي لحظة، خصوصا في ظل وجود تفسيرات مختلفة. أنا في تقديري أنه مضيق هرمز بات هو صراع سيادة وليس موضوع ملاحة، بمعنى أنه الخلاف هنا ليس هل سوف يتم فتح مضيق هرمز أم لا، الآن إيران بل من سوف يتحكم فيه. يعني أمريكا تريد حرية الملاحة، وإيران تريد إدارة المرور بإشرافها وتحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، وهي تسعى إلى تحقيق 3 جوانب أساسية. الجانب الأول هو تحويل هرمز إلى ورقة تفاوضية مهمة تسعى إيران من خلالها لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات، وبالمقابل زيادة أوراق إيران التفاوضية، بمعنى أستاذ مهند أنه كلما زادت أهمية المضيق في الأزمة ارتفعت قيمة التنازلات التي يمكن أن تطلبها إيران. الأمر الثاني هو فرض أمر واقع بحري، وبالتالي الجانب الإيراني بيحاول من خلال الحرس الثوري الإيراني إظهار نفسه أنه هو صاحب القرار الأول والأخير في أمن الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى رفع كلفة أي عمل عسكري، لأنه جعل مرور السفن أكثر تعقيداً هذا راح يرفع من الضغوط الاقتصادية والعسكرية والسياسية والأمنية على أسواق الطاقة، أيضا إلى جانب محاولة اكتساب شرعية قانونية. يعني الجانب الإيراني ما زال يربط هذه الإجراءات بمبررات السلامة مثل الأمن البحري وإزالة الألغام والبيئة وتقديم دعين أسمي جانب خدمي، وهذا الأمر طبعا سوف يقابل بانتقادات دولية، لأنه لا يمكن القبول بمثل هكذا تصرف، خصوصا إذا مس بحرية الملاحة الإقليمية. الجانب اللي بيحاول الجانب الإيراني أيضا إظهاره هو السيطرة على الممرات الثلاث، بمعنى نحن اليوم أستاذ مهند نتحدث عن المسار المتعلق بالجانب الإيراني والمسار الدولي والمسار العماني. المشكلة أنه في حال مرور أي سفينة في المسار العماني تقوم إيران بتوجيه ضرباتها ضد هذه السفن، مرة تقول أنها سفن عسكرية تهدد الأمن القومي الإيراني، وتارة أخرى تقول أنه هذا ما لم يتم التوافق عليه، لأن هذه السفن ينبغي أن تمر ضمن المسار الإيراني، وبالتالي الجانب الإيراني يحاول أن يمسك بكافة الوسائل والطرق
1: طيب. وهنا دكتور سؤالي الأخير، يعني دكتور
0: ورقة
1: يعني هذه نقطة اتضحت. يعني السؤال الأخير هنا، يعني بين الأخذ والرد و

0: وسط هذه التفسيرات المتباينة من الطرفين للبنود والنصوص وهذه النقاشات والأجواء التفاوضية، دكتور بأي إلى أي مدى ترى أن الطرفين معنيان في هذه المرحلة بالعمل داخل هذا الإطار، أو دعنا نسميه إطار التصعيد المنضبط وتبادل الضربات، بحيث لا يذهب الطرفان إلى تصعيد واسع تكون كلفته كما أشرت أنت كبيرة على الطرفين؟
1: أنا في تقديري أنه الضربات العسكرية الأمريكية اللي تمت مؤخرا تندرج في إطار ممارسة سياسة الضغط الأقصى مع إبقاء الباب مفتوحا أستاذ مهند أمام تغيير في الموقف الإيراني. الدلالات وربما تلويح ترامب بانتهاء مذكرة التفاهم، هذا يعني عمليا انتهاء مرحلة التهدئة المؤقتة والعودة إلى سياسة الضغط الأقصى، ومحاولة الجانب الأمريكي ربط إيران بهجمات إقليمية على السفن وعلى القواعد الأمريكية، هذا بيعزز من السردية الأمريكية بأن طهران هي مصدر عدم الاستقرار في المنطقة، وبالتالي سوف تبقى الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الضغط العسكري عبر الضربات المتدرجة في محاولة لإضعاف قدرات إيران من ناحية، ومن ناحية أخرى لإجبارها للجلوس على طاولة المفاوضات للقبول بالشروط الأمريكية. الجانب الإيراني ما زال يركز على أهمية صفقة الملاحة، الولايات المتحدة الأمريكية صحيحة تريد فتح مضيق هرمز، لكن مع الانتقال إلى الملف الأهم والأبرز وهو الملف النووي، عمليات التفتيش وتسليم إيران لكميات اليورانيوم عالية التخصيب بنسبة 60%، ثم بعد ذلك يتم بحث القضايا الأخرى المتعلقة برفع العقوبات تدريجيا ورفع الحظر عن الأرصدة المجمدة بشكل تدريجي، بمعنى أنه هذه الالتزامات سوف تكون مرتبطة بحجم التنفيذ الإيراني ولن تكون بالمجان كما تحدث عن ذلك الجانب الأمريكي، بمعنى أنه فتح مضيق هرمز لا يعني للولايات المتحدة الأمريكية تقديم تنازلات كبيرة للجانب الإيراني.
0: نعم، شكرا لك جزيلا الشكر دكتور نبيل العتوم الباحث في الشأن الإيراني، كنت معنا من عمان. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادلا الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقالت الخارجية المصرية أن الوزيرين أكدا متابعة تنفيذ مخرجات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وتعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي والتجاري، كما ناقشا خفض التصعيد الإقليمي واستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران والتنسيق بشأن فلسطين وسوريا ولبنان والسودان وليبيا ودعم سيادة الدول ووحدة أراضيها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير مناطق واسعة في إيران إذا أقدمت طهران على محاولة اغتياله، وقال ترامب أن 1000 صاروخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران مع آلاف أخرى ستتبعها في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها باغتياله، وأضاف أن الأوامر صادرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ العملية إذا اقتضى الأمر. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال أن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات وأشار إلى إبلاغها بالموافقة على استئناف المباحثات. قال أمير سعيد إرواني مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة انتهكت مرة أخرى التزاماتها بشأن هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة إيران ووحدة أراضيها، بما في ذلك الهجمات على منشآت في مدن جنوب إيران والعديد من الجزر الإيرانية في الخليج العربي يومي 7 و8 من يوليو.
2: إيران remain committed to the
3: تظل إيران ملتزمة بالتنفيذ الأمين لمذكرة التفاهم، شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة التزاما كاملا وصادقا بتعهداتها، ولكن إيران لن تفي بالتزاماتها ببنود مذكرة التفاهم إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها.
0: توعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالثأر لمقتل والده علي خامنئي في رسالة نشرت تزامنا مع مراسم تشييعه. وقال مجتبى خامنئي في رسالة نشرت عبر تليجرام بمناسبة مراسم تشييع والده إن إيران تتعهد بالثأر لدماء قائدها وجميع من قتلوا في الحربين، واتهم من وصفهم بالقتلة والمجرمين بالمسؤولية عن ذلك، وأضاف أن أحرارا من أنحاء العالم سيؤدون قريبا جزءا من مهمة الانتقام.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف لمنازل في مناطق عدة بجنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات استهدفت بلدات المنصوري ومجدل زون وكفر تبنيد، كما تواصلت عمليات نسف المنازل في بلدة حولة. وشملت الهجمات منذ ليل الجمعة غارة لطيران حربي وغارتين بطائرات مسيرة على النبطي الفوق، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف كونين وبيت يحون. وصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان لبحث آليات تنفيذ انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية في الجنوب مع الجيش اللبناني. وأفاد مصدر عسكري لبناني بأن هذا التحرك يأتي تطبيقا لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين، على أن تتولى القيادة المركزية الأمريكية التنسيق بالتوازي مع استمرار الإعداد لجولة تفاوض مرتقبة في روما خلال الأيام المقبلة بحسب المصدر. استشهد فلسطيني باستهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد محمد سعيد البيوك متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على مواصي مدينة خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مركبة مدنية على طريق البحر غرب مخيم النصيرات، ثم لاحقت المسيرات ركابها بعد مغادرتهم، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين. هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. وقالت الوزارة أن الحصيلة تتضم 6 شهداء سقطوا بنيران الاحتلال وشهيدا انتشل من تحت الأنقاض، مؤكدة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. أصيب 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين في وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة. وأصيب 4 فلسطينيين خلال هجوم لجيش الاحتلال ومستوطنين على قرية المغير شمال شرقي رام الله، فيما أصيب 4 آخرون جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على فلسطينيين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. تأتي الاعتداءات وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
1: هجوم واسع شنه المستوطنون على بلدة المغير وتحديدا على هذا المنزل، حاولوا اختراق التحصينات التي أقامها الفلسطينيون. فعند النظر في الصورة الأولى، هذا ليس سجن، هذا منزل حصنه الفلسطينيون خشية هجمات المستوطنين. لكن الهجوم اليوم كان عنيف وكان برفقة الجيش الإسرائيلي بحسب سكان هذا المنزل. ما يجري الآن محاولات لإعادة تحصين المنزل خشية من تكرار هجوم المستوطنين. نتحدث عن عدد من الإصابات واعتقال عدد من الفلسطينيين جراء هذا الهجوم الذي استخدم فيه الرصاص الحي والرصاص المطاطي وأيضا قنابل الصوت خلال هذا الهجوم الذي كان متزامن ما بين هجوم للمستوطنين وقوة الاحتلال الإسرائيلي. المحاولات مستمرة هنا لإعادة تحصين هذا المنزل وإصلاح الأضرار التي تسبب بها المستوطنون والجيش الإسرائيلي الذين حاولوا اختراق هذه التحصينات. فكرة أن يقوم الفلسطيني أصلاً بإقامة أسلاك شائكة وتحصين منزله تؤشر على حجم خطورة هجمات المستوطنين. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أكثر من 11,000 اعتداء نفذها المستوطنون والجيش الإسرائيلي الشهر الماضي فقط.
2: إجوا الجيش مع المستوطنين معهم صواريخ شحن وبدأوا يكسوا في الباب مشان يعبروا المستوطنين على جوا الدار يحركونا في بيتنا. مرضناش، الجيش قال افتح الباب، قلت له رفضت افتح الباب لان كنت انت معك برفق مستوطنين ما بفتح لك، لان كان امر جيش، قلت له امر الجيش ما بيجيب معه مستوطن يجي يفتح باب. رفضنا نفتح الباب، جابوا وصاروا يقصوا في الابواب، قصوا البواب وقطعوها وقصوا الاشياء جميع الدار، يعني الجيش من هان والمستوطنين قصوا في البيت الشيك من ورا البيت من هان، هدفهم يعبروا يحركوا، وكان بدا حركت شم بدي تموت وتشل شم المستوطنين هالشي فيها.
1: عمليا مر هذا الهجوم نوعا ما بسلام ببعض الاصابات واعتقال احد افراد العائله، لكن الاستعدادات هنا ربما مع هذه التحصينات لإمكانية تكرار هجوم المستوطنين، وهذا ما يثير قلق الفلسطينيين، ظاهرة هجمات المستوطنين تأخذ طابع أكثر حدة، ربما ما يحدث هنا في بلدة المغير نموذج لما يحدث في عشرات البلدات الفلسطينية وسط تحذيرات مستمرة من تنامي عنف المستوطنين الذين يستهدف وجود الفلسطينيين ويسعى لتهجيرهم من منازلهم وقراهم وحتى يستهدف مقومات صمودهم في منازلهم. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من بلدة المغير شمال رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وقال الجيش أنه أحبط هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولى على أسلحة وذخائر. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية والسيطرة على مركبات وعتاد عسكري خلفته قوات الدعم السريع.
3: تتقادم أيام الحرب في السودان بينما يترقب السودانيون أي تطور قد يبدل مسارها. من الميدان تأتي أحدث التطورات، إذ أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد أيام فقط من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية. ويقول الجيش إن قواته صدت هجوماً شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، مؤكداً المضي في عملياته لتأمين الإقليم، ولا ينظر إلى هذه السيطرة بوصفها تقدماً ميدانياً فحسب، بل باعتبارها مؤشراً على تحول في مسار العمليات. فالكرمك تمثل بوابة جنوب شرق السودان، فيما تروي ديم سعد ولاية النيل الأزرق بالحدود الإثيوبية، ما يمنح الجيش أفضلية في تأمين المنطقة وتضييق خطوط الإمداد على قوات الدعم السريع وتعزيز حضوره في الإقليم. سياسياً وبالتوازي مع التطورات الميدانية، جدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تمسكه بالقتال حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طرحت مبادرة لهدنة إنسانية تمتد 90 يوماً، غير أن الجيش اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها. لكن الهدنة التي تتحدث عنها واشنطن ما تزال تصطدم بما يفرضه الميدان، حيث يتمسك كل طرف بمواقفه وتبدو الجبهات هي الأسرع في رسم ملامح المرحلة المقبلة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: كشف مصدر محلي عن مقتل أكثر من 27 مواطناً في محلية كلبس بولاية غرب دارفور في مجزرة نفذتها قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني بالمنطقة إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم قتل بحق مواطنين أبرياء فضلاً عن عمليات اغتصاب وحرق للمنازل ونهب للأموال، مؤكدا نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق الآمنة في المحور الغربي للولاية. وإلي انضم إلينا من الخرطوم مراسل تيريتي عربي طارق التجاني. طارق مرحبا بك. إذا طارق، كيف تبدو التطورات خصوصا في ولاية النيل الأزرق بعد سيطرة الجيش على مناطق حيوية هي ديم سعد ويارا؟
4: نعم مهند، حتى الآن الجيش السوداني في ولاية النيل الأزرق يمسك بزمام المبادرة، إذ إن أكثر من 98% من مساحات هذا الإقليم الشاسع باتت الآن بيد الجيش، وأن قوات الدعم السريع محصورة في شريط حدودي ضيق يربط السودان بأثيوبيا، خاصة بعد أن استعاد الجيش الكرمك وكذلك مناطق جديدة. قوات الدعم السريع من هذا الشريط تحاول بين الفينة والأخرى شن هجمات على مواقع الجيش المتقدمة في يارا وديم سعد وكذلك منطقة قيسان، وهي أيضا منطقة واسعة، إلا أن دخول الجيش إلى الكرمك بدأت الحياة تعود، بدأ المواطنون يعودون، بدأت المواشي أيضا تعود إلى هذه المنطقة، هي منطقة اقتصادية كبيرة فضلا عن أنها منطقة استراتيجية وبوابة لجنوب شرق السودان في هذه المنطقة، سواء مع أثيوبيا أو حتى مع دولة جنوب السودان. محافظ الكرمك في تصريحات صحفية أشار إلى عودة أعداد كبيرة من المواطنين.

0: المواطنين وأن حكومة الإقليم ملتزمة بتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء في ظل وجود أعداد كبيرة من سكان هذه المنطقة موجودين في المخيمات الثمانية أو التسعة التي تستضيفها مدينتا الدمازين والرصيرس، وبالتالي تطبيع الحياة في هذه المنطقة. لكن مهند، من هذه المنطقة إلى المنطقة الواقعة بين ولايتي شمال وغرب دارفور، حيث المعارك العنيفة التي لا تزال مستمرة حتى الساعة بحسب مصادر عسكرية عقب إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة كلبوس، حيث قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة المتحالفة مع الجيش إن الجيش يعمل وفق استراتيجية، وأنه أعاد تموضعه خارج مدينة كلبوس، وأن المعارك مستمرة وأن الجيش قادر على استعادة هذه المدينة، وهو يعمل بالتنسيق مع الجيش السوداني وفق رؤية واستراتيجية لإدارة هذه المعارك. أشار إلى أن قوات الدعم السريع عقب دخولها إلى مدينة كلبوس قامت بتصفية 27 مواطنا، كما أنها ارتكبت انتهاكات خطيرة بحق المواطنين من قتل واغتصاب وكذلك من اعتقال. هذه الأعداد الكبيرة من هذه المنطقة أيضا نزحت إلى مدينة الطينة الحدودية، حيث أشارت غرفة طوارئ الطينة إلى أن أعدادا كبيرة من سكان مدينة كلبوس والمناطق المحيطة بها وصلوا في أوضاع إنسانية صعبة، وأشار إلى أن الأعداد الكبيرة تفوق قدرة السلطات هناك وكذلك المنظمات الإنسانية من حيث توفير الغذاء والدواء والمياه، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية خاصة عبر معبر أدري الحدودي الذي يربط مدينة أدري في تشاد ومدينة الطينة في السودان. يمكن لهذا المعبر أن يكون مخرجا وبوابة لإيصال المساعدات الإنسانية خاصة من الأمم المتحدة التي تقوم عادة بإرسال شاحنات. كان السودان قد أشار إلى أنه مدد فتح هذا المعبر حتى أغسطس من أجل انسياب المساعدات الإنسانية. وهذه الكارثة التي يتعرض لها هؤلاء النازحون قد تكون مناسبة لضرورة إيصال المساعدات الإنسانية من أغذية وأغطية، خاصة وأن موسم الأمطار قد بدأ في هذه المناطق، ما يعمق الأزمة الإنسانية أكثر.
1: نعم، شكرا لك طارق التجاني مراسل تلتي عربي، كنت معنا من الخرطوم. انضم إلينا من أنقرة الباحث في الشؤون الأفريقية ورئيس منصة دراسات الأمن والسلام الدكتور إبراهيم ناصر. دكتور أهلا ومرحبا بك على شاشة تلتي عربي. دكتور، يعني ما هي الدلالات التي يمكن أن نتوقف عندها في هذه التطورات العسكرية على الأرض والتي تصب في صالح الجيش السوداني كما تفيد التقارير، في ظل تأكيد البرهان على مواصلة القتال وإغلاق يعني دعنا نقول الباب أمام أي محاولات أو أي يعني حراك تفاوضي في هذه الآونة؟
2: نعم مهند، أهلا وسهلا بكم مشاهديك الكرام. الجيش السوداني والحكومة السودانية أكدوا أن السودان منفتح لأي مبادرة سلام تنهي هذه الحرب وتنهي مأساة الشعب السوداني. هذه النداءات والمبادرات عليها أن تصطحب معها بعض الملاحظات التي تتقدم بها الحكومة السودانية، وهي مصلحة السودان العليا والشعب السوداني ذاق الأمرين من تصرفات جماعة الدعم السريع. وبالتالي تعمل الحكومة السودانية على وضع اشتراطات واضحة لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة المتفاقمة. بلا شك جماعة الدعم السريع ترتكب المجازر، تمارس الانتهاكات بحق المواطنين السودانيين، وهذا أمر مرفوض ولا يمكن التسامح معه من قبل الحكومة السودانية وجيشها الوطني وكذلك القوات التي ساندت الشعب السوداني. الولايات المتحدة الأمريكية نراها منخرطة بقوة في عملية إحلال السلام في السودان، لكن هذا السلام عليه أن يصطحب معه بعض الشروط، الشروط الأمنية والشروط السياسية وكذلك الشروط السيادية. طيب. شرعية الحكومة شرعية لا يمكن التنازع حولها ووحدة الأراضي السودانية أيضا عملية.
1: وهنا دكتور يعني حتى نكون أكثر دقة، يعني لا نتحدث هنا عن إغلاق الباب أمام المسار التفاوضي من قبل الجيش، بل نتحدث هنا عن اشتراطات.

0: تحدثت عنها وكالة رويترز وضعت أمام مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار، واشترط الجيش أن تنسحب قوات الدعم السريع من كافة المدن التي تحتلها لبدء هذا المسار التفاوضي. ما باعتقادك ما فرص نجاح أي مسار أو أي هدنة في هذه الآونة في حال لم يجري يعني التعاطي مع هذه الاشتراطات من قبل الجيش؟
1: نعم، الاشتراطات هي اشتراطات لتحقيق السلام في السودان بصورة حقيقية. هناك بعض القوى تعمل على فرض الدعم السريع كمكون سوداني طبيعي، لكن هذا المكون أو هذه الجماعة ارتكبت الكثير من المجازر. الجيش السوداني منفتح على دمج بعض العناصر في داخل قواه الصلبة. إذا كانت هناك عناصر لم تكن متورطة بارتكاب مجازر، إذا كانت مؤهلة في عملية أو وفق الشروط التي تضعها القيادة العسكرية السودانية، بالتالي برأيي أن الحكومة السودانية اشتراطات عقلانية، أن سلطة الأمر الواقع التي حاولت أن تفرضها جماعة الدعم السريع في غرب السودان أمر مرفوض. هذا سيؤدي بالنتيجة إلى تجزية الدولة السودانية وتقسيمها. منادات الحكومة السودانية وانفتاحها لمبادرات السلام تؤكد أن عملية إبعاد الدعم السريع من الحواضر الرئيسية أمر رئيسي وأمر ضروري حتى يرجع السودانيون إلى منازلهم بصورة سالمة. وبالتالي هذه الاشتراطات اشتراطات عقلانية، لكن الطرف المقابل جماعة الدعم السريع والقوى التي تدعمها من الخلف، القوى السياسية والقوى الإقليمية، تعمل على تكريس حضور الدعم السريع في المشهد الأمني والمشهد السياسي والمشهد الاقتصادي السوداني، وهذا ما يجعل الدولة السودانية أمام خطر متعاظم وخطر مستقبلي. إذا أردنا أن نحل هذه الأزمة علينا أن نسمع للشروط التي قدمت بها الحكومة السودانية.
0: وهنا دكتور يعني نعود إلى ما يتحقق ميدانيا بالنسبة للجيش، هذه المناطق الحيوية في ولاية النيل الأبيض وقبلها بأيام الكرمك، والتي يعني تملك أهمية استراتيجية، والسيطرة عليها من قبل الجيش يعني يحرم قوات الدعم السريع فعليا من خطوط إمداد عبر الحدود. باعتقادك هل سيكون لهذه التطورات من أثر على المسار السياسي أو مسار التفاوض؟
1: أستاذ مهند، ما نعلمه من مجريات التطورات العسكرية، أنا أؤكد لك أن القوات المسلحة السودانية لها زمام المبادرة. ميليشيات الدعم السريع أو جماعة الدعم السريع الإرهابية فتحت جبهة النيل الأزرق حتى تشتت تركيز الجيش السوداني عن منطقة دارفور، لكن باغت الجيش السوداني والقوات المساندة جماعة الدعم السريع في غرب السودان في الحدود مع تشاد في مدينة الجنينة. بالتالي أيضا هناك عنصر مهم تقوم به القوات المسلحة السودانية عبر أدواتها الاستخباراتية، وهو قضية اختراق هذه الجماعة الإرهابية وتفكيك بنيتها الاجتماعية. وحسب المعلومات المتناقلة أن جماعة تنتمي لها أو حاضرة أو مكون رئيسي تابع لميليشيات الدعم السريع يتواصل مع الجيش السوداني، يأتي في مقدمة هذا المكون جماعة أو قبيلة الماهرية. قبيلة الماهرية تعتبر من القوى الرئيسية التي طبعا تستند عليها ميليشيات الدعم السريع. هذه القبيلة تتواصل مع القوات المسلحة السودانية حتى تنفك من شر جماعة أو عائلة آل دقلو التي مارست الفظائع بحق المكونات الدارفورية، اغتصبت طبعا حقوق المكونات العربية في غرب السودان. وهذا كله أعتقد أن القوات المسلحة السودانية بمستطاعها أن تغير الكثير من المعادلات. هناك حالة من الانشقاقات داخل صفوف ميليشيات الدعم السريع، وهناك عمليات عسكرية تقودها القوات المسلحة السودانية. لا ننسى أن العامل الحاسم في هذه العمليات العسكرية وهو سلاح المسيرات الذي يستخدمه الجيش السوداني بصورة ناجعة ضد مجاميع جماعة الدعم السريع.
0: يعني لكن هناك تخوفات دكتور أن يبقى مسار التفاوض مسدودا وأن تستمر هذه الحرب ويستمر تبادل الضربات ويستمر عملية الاستنزاف المتبادل من الطرفين دون تحقيق شيء. يعني بأي قدر هذه التخوفات مشروعة بالنظر إلى يعني معطيات الميدان؟
1: نعم، جماعة الدعم السريع مهند تستهدف الأعيان المدنية بصورة متعمدة، وهذا عمل إرهابي يجعل أن هذه الجماعة منبوذة ويمكن تصنيفها كجماعة إرهابية. لكن المعطيات الميدانية تؤكد أن الجيش السوداني له الغلبة، سواء كانت الغلبة الميدانية الأرضية والغلبة الجوية وكذلك الغلبة الاستخباراتية. جماعة الدعم السريع لا

0: تستطيع أن تجمع أو تحشد مجاميع حتى تقاتل الجيش السوداني في جبهة موحدة. هناك خطة استراتيجية وضعتها القوات المسلحة السودانية في قضية تشتيت تركيز جماعة الدعم السريع من خلال فتح جبهات. فتحت جبهة في غرب السودان في كردفان، هناك حالة من الضغط على هذه الجماعة. التفوق العسكري سيحسم أو سيعجل من عملية الحسم هذه الجماعة الإرهابية. قضية المفاوضات أمر ضروري، هذه المسألة هي مسألة سياسية بالأساس، لكن جماعة الدعم السريع والقوة التي تدعمها من الخلف من الخارج تعقد الأمر وتطيب من أمد هذه الحرب. الحكومة السودانية والشعب السوداني لا يريد أن يخوض حرب استنزاف ضد جماعة متمردة على الدولة السودانية وعلى الشعب السوداني، لذلك قضية التعامل مع هذه الجماعة أو حسمها سيكون سياسي بلا شك، لكن لابد من إضعافها وتفكيك بنائها العسكرية وبنيتها التسليحية التي جاءتها من الخارج. هذا أمر ضروري حتى ينعم السودان بسلام. قضية القبول بجماعة الدعم السريع كجماعة مقبول بها وأن تسيطر على إقليم دارفور هذا أمر مرفوض، لا يمكن أن طبعا نكرس النموذج الليبي في السودان، والحكومة السودانية والقيادة العسكرية السودانية تعي حالة الدعم السريع الداخلية التي باتت ضعيفة، ويمكن أن تنتهي هذه الجماعة في حال شنت القوات المسلحة السودانية هجمات من جبهات مختلفة. وأعتقد أن الخطط الميدانية والخطط العسكرية موضوع نعم. من أجل إزاحة خطر هذه الجماعة الإرهابية.
1: نعم، شكرا لك دكتور إبراهيم ناصر الباحث في الشؤون الأفريقية ورئيس منصة دراسات الأمن والسلام، كنت معنا من أنقرة. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوما يقضي بتعيين 5 أعضاء جدد في المحكمة الدستورية لتعزيز بنيتها القانونية. وأوضح البرهان أن القرار يستند إلى الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لعمل المحكمة في إطار استكمال تشكيلها، وأشار إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره مع تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه. قالت وزارة الداخلية السورية أن الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت العاصمة دمشق أقرت باستهداف المؤسسات العامة بهدف زعزعة الأمن وبث الفوضى. وأضافت الوزارة أن أفراد الخلية الإرهابية الذين ألقي القبض عليهم مؤخرا أقروا خلال التحقيقات الجارية بتنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأوضحت أن التحقيقات إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أسفرت عن ثبوت مسؤولية الخلية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق خلال شهر مايو الماضي. توغلت قوة إسرائيلية في محيط قرية الصمدانية بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا وقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة وفق وكالة الأنباء الرسمية سانا. وقالت الوكالة أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت في محيط القرية وأنها نصبت حاجزا مؤقتا على مفرق الصمدانية الشرقية، مشيرة إلى أن القوة عمدت إلى تفتيش المارة قبل الانسحاب من المنطقة. كما ذكرت أن قوة إسرائيلية مؤلفة من أكثر من 15 آلية عسكرية توغلت بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي وفتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل أن تنسحب من المنطقة. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ سلسلة ضربات واسعة استهدفت مصافي ومحطة للنفط ومستودع عند الوقود داخل العمق الروسي. وأفادت هيئة الأركان بأن القصف أسفر عن اندلاع حريق في مصفاة إليسكي للنفط بمنطقة كرانسودار.
2: مع تصعيد أوكرانيا ضرباتها في العمق الروسي والممرات البحرية الحيوية، أعلنت كييف استهداف 48 سفينة روسية خلال أيام في بحر أزوف، حيث تمر شرايين الطاقة والحبوب العالمية. الضربة التي عدت من بين الأوسع منذ اندلاع الحرب طالت ما تصفه كييف بأسطول الظل الروسي، وهو أسطول يستخدم للالتفاف على العقوبات. الضربات الأوكرانية دفعت موسكو إلى إعلان وقف مؤقت لحركة الملاحة عبر قناة الدون أزوف، فيما قدر خبراء ومحللون أن الهجوم وتوقف الملاحة قد يؤثران في نحو ربع صادرات القمح الروسية المنقولة عبر بحر أزوف. وعلى الجهة الأخرى لم تتوقف الضربات الروسية، حيث تعرضت العاصمة كييف لضربات صاروخية متكررة هي الثالثة خلال أسبوع، أسفرت عن إصابات وإلحاق أضرار بمنشآت ومخازن ومبان خدمية، في تصعيد متبادل عكس تحولا في طبيعة الحرب من خطوط تماس تقليدية إلى ضربات عميقة تطول

0: تشكل البنية التحتية الحيوية للطرفين. وفي خضم هذا التصعيد تحاول تركيا إعادة إحياء المسار الدبلوماسي. ويقول وزير الخارجية هاكان فيدان إن أنقرة تواصل جهودها لوقف الحرب التي حذر من اتساعها وتأثيرها المباشر على أمن البحر الأسود والتجارة الدولية، وذلك بالتزامن مع تزايد رهانات الضغط الدولي، حيث تزداد الدعوات في واشنطن لتشديد العقوبات مع طرح تشريع يستهدف الدول المتعاملة مع روسيا. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أعلنت الحكومة اليمنية والحوثيون تعثر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين من الجانبين الذي كان مقررا تنفيذه السبت. وقالت الحكومة أنها تلقت بلاغا برفض الحوثيين تنفيذ الصفقة في موعدها وتأجيلها إلى وقت غير محدد، وحملت الجماعة مسؤولية التأجيل واتهمتها باستغلال ملف المحتجزين والمختطفين للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين. في المقابل قال الحوثيون أن التأخير الحاصل يعود لما وصفوه بمماطلة الطرف الآخر في تنفيذ التزاماته. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين مع متابعة التعاون مع الدول. وأوضح المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عباس متعب أن بعض الدول تتعاون في ملف استرداد أموال الفاسدين، فيما لا تتعاون دول أخرى لأسباب خاصة أو بسبب قوانينها الداخلية، مضيفا أن الدائرة تتابع التطورات مع الدول المعنية لاستكمال إجراءات الاسترداد. وقعت تركيا مع جمهورية شمال قبرص التركية مذكرة تفاهم لتوريدها بالغاز الطبيعي. وخلال مراسم التوقيع أكد رئيس الوزراء القبرصية التركي أونال أوستل أن حكومته لن تترك مستقبل البلاد للمصادفة، مؤكدا عزمها إنشاء بنية تحتية للطاقة والإنتاج.
2: سننقل الغاز الطبيعي إلى بلادنا من تركيا عبر خط أنابيب جديد، ولا توجد أي عقبات في هذا الشأن. لن نترك مستقبل جمهورية شمال قبرص التركية للمصادفة. سننشئ بنية تحتية قوية في قطاع الطاقة، وسندعم الإنتاج، وسنزيد الاستثمارات، وسنوفر فرص عمل، وسنهيئ مستقبلا زاهرا لشبابنا كي يعيشوا بأمل في وطنهم.
1: تحيي البوسنة والهرسك الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا بمشاركة مسؤولين وناجين وأسر الضحايا. وتشهد الفعاليات حضور وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير، إلى جانب إعادة دفن رفاة 10 من ضحايا المجزرة في مقبرة بوتشاريا التذكارية. وتعود المجزرة إلى عام 1995 حين قتلت القوات الصربية أكثر من 8000 من البوسنيين. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو الماضي تجاوزت 4000 قتيل. وأوضح رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزال، إضافة إلى آلاف المفقودين. يكافح المئات من رجال الإطفاء بدعم من المروحيات والطائرات للسيطرة على أحد أكثر حرائق الغابات المسببة للوفيات في إسبانيا. وقال رئيس خدمات الطوارئ في إقليم الأندلس أن مزيجا من الرياح الخفيفة والرطوبة العالية يساعد فرق الإطفاء، لكن الحجم الهائل للحريق لا يزال يشكل تحديا. وأتى الحريق على نحو 66 كيلومترا مربعا من الغابات والأراضي الزراعية. الآن نذكر بالعناوين. ترامب يهدد بتدمير إيران إذا حاولت اغتياله، ووزير الخارجية الإيراني يبحث في مسقط ترتيبات إدارة مضيق هرمز. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في استهداف سيارة مدنية قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق بعد إحباط هجوم لقوات الدعم السريع. في أمان الله.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية.

في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

بالنسبة ليوم 15 تموز يعني حقيقة كان يوم طبيعي، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: Free Palestine! Free Palestine! Free!
14: It's never-

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعقدونها الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: كانت ليلة عصيبة.
9: أحدث صدمة في العالم الإسلامي.
10: شخصياً كنا نتألم.
11: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
12: هو الخاسر الأكبر، هو المسار الديمقراطي في المنطقة.
13: هذا موقف لن أنساه.
12: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
14: رئيس أردوغان ظهر، لا خوف إن شاء الله.
10: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر التطورات من العواصم والمدن حول العالم. إذن أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجار شرق إقليم طهران، وقالت التقارير إن سكان مدينتي باكدشت وقيام دشت أبلغوا عن سماع صوت الانفجار، فيما صرح حاكم باكدشت في محافظة طهران بأن أصوات الانفجارات التي سمعت شرق المحافظة ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات وأشار لإبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. في المقابل قال أمير سعيد

0: ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تأتي استكمالا لمشاورات بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن مضيق هرمز يمثل أحد الملفات الرئيسية في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأن الجانبين أجريا عدة اجتماعات فنية لتسهيل حركة الملاحة الآمنة في المضيق. نرحب بمراسلينا من واشنطن رؤوف جربي ومن مسقط عيد الخويطري. نبدأ معك رؤوف جربي في واشنطن. رؤوف، ما الذي يقال في واشنطن عن المحادثات وهذا الحراك الجاري في عمان؟ نقلت صحف أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن يعني هذه المحادثات يعني تكتسب حساسية إضافية وأنها تعد اختبارا لمسار الدبلوماسية مع طهران.
1: صحيح مهند، باعتبار أن هناك شرطا أمريكيا هذه المرة جديد يتحدث عنه المسؤولون الأمريكيون وتناقلته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، يتعلق بطلب أمريكي واضح من إيران بأن تصدر التزاما واضحا وعلنيا ومفصلا بأن تكون حرية الملاحة في مضيق هرمز وبأنها لن تتعرض لأي حركة في الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهذا قبل حلول يوم السبت. طبعا هذا يربط باللقاء الذي يجري حاليا في مسقط، وأيضا بعض الأحاديث التي والأخبار التي بدأت تصدر من هناك حول إمكانية أن يكون نوع من هذا التفاهم بين البلدين، وبحضور القطريين أيضا المتواجدين والمشاركين في هذه المحادثات الثنائية في مسقط. بالتالي هذا الحديث الآن وكأن الأمور في حالة ترقب لما يمكن أن يصدر منه هذا الاجتماع بخصوص هذه النقطة بالتحديد، خصوصا وأن الولايات المتحدة الآن بات واضحا أنها تضع شرط فتح مضيق هرمز طبعا كأولوية كبرى في هذه المرحلة قبل الحديث عن أي جانب آخر من المفاوضات، في مقابل أنها تطرح أن العمل العسكري والتصعيد العسكري العودة إلى الحرب بقوة أكبر سيكون هو البديل الواضح في هذه الحالة. يتقاطع هذا أيضا مع الكثير من القراءات التي بدأت تخرج علنا مهند. كان هناك تقرير لوستريت جورنال تحدثت فيه لأول مرة عن ما يشبه أن هناك حالة من اليقين لدى المسؤولين الأمريكيين بأن هذا المسار التفاوضي لا يمكن له في غالب الأحيان أن يخرج أو يتوصل وفقه الجانبان إلى اتفاق نووي متين وقوي مثل ما يريده الجانب الأمريكي. هذه النقطة تثير الكثير من التساؤلات باعتبار أن حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد صرح بذلك علنا لما كان في أنقرة بأنه بات لا يثق كثيرا في كون المسار التفاوضي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مع الإيرانيين، ووصفهم بالمراوغة والخداع وما إلى ذلك. لكن هذا الأمر الآن بات أكثر من مجرد تساؤل أو نظرة باعتبار أن هناك العديد من التحليلات الآن تشير إلى أنه لا يمكن أن يكون المسار التفاوضي بديلا للعمل العسكري، وعلى هذا الأساس يتم الإشارة إلى الإبقاء على جاهزية كبيرة جدا للقوات الأمريكية في قيادة سنتكم للتحرك في حال ما إذا دعت الضرورة. الاختبار في مسقط وما سيصدر منه سيكون حاسما جدا لبقية المسار مهند.
0: نعم، شكرا لك رؤوف جربي مراسل تلت عربي، كنت معنا من واشنطن إلى مسقط إلى عيد الخويطري. إذن يعني بانتظار ما سيخرج عن هذه اللقاءات التي يجريها عباس عرقجي في مسقط عيد، ما الذي يرشح من تفاصيل في ظل ما سيترتب على نتائج هذه الاجتماعات كما أشار رؤوف قبل قليل؟
2: نعم مهند، تأتي هذه الزيارة في توقيت حساس في ظل توتر العلاقات بين واشنطن وطهران وهدوء حذر في مضيق هرمز، وبعد يومين طبعا من المناوشات العسكرية بين القوات الأمريكية والإيرانية والتي نجح الوسطاء في إيقافها. كما ذكرنا مهند سابقا خلال النشرة السابقة بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حول ما يخص زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس إلى سلطنة عمان اليوم السبت تأتي استكمالا للمشاورات التي بدأتها إيران مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين بشأن ملف مضيق هرمز. ويعد هذا الملف أحد الموضوعات الرئيسية في مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب.

0: وأضاف أن إيران قبلت بموجب التفاهمات القائمة مسؤولية واضحة فيما يتعلق بإرساء الترتيبات الطبيعية للملاحة والخدمات البحرية المرتبطة بحركة السفن في مضيق هرمز، مؤكداً أنها تتعامل مع هذه المسؤولية بجدية وحزم. وأوضح أن الاتفاق يقضي بإجراء مشاورات وتعاون مع سلطنة عمان في هذا الشأن، مشيراً إلى أن عدة جولات من الاجتماعات الفنية عقدت حتى الآن في كل من طهران ومسقط. وقال تندرج هذه الزيارة في إطار مواصلة تلك المشاورات بهدف المساهمة في تسهيل العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. مهند،
1: نعم، شكراً لك عيد الخويط لمراسل تلاتي عربي، كنت معنا من مسقط. إلى ملف آخر، حيث أصيب 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات لمستوطنين في وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة، وأصيب 4 فلسطينيين خلال هجوم للجيش الإسرائيلي ومستوطنين على قرية المغير شمال شرقي رام الله، فيما أصيب 4 آخرون جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة عن وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. وقالت الوزارة أن الحصيلة تضم 6 شهداء سقطوا بنيران الاحتلال وشهيدا انتشل من تحت الأنقاض، مؤكدة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. نذهب إلى مراسلينا من رام الله، ينضم إلينا إبراهيم خلف من غزة، ينضم إلينا وائل الحلبي. دعنا نبدأ معك وائل، ما يتعلق بالتطورات الأخيرة في قطاع غزة وهذا الاستهداف الإسرائيلي لسيارة مدنية غرب المحافظة الوسطى، ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من المصابين؟
2: بكل تأكيد مهند، هو استمرار لمسلسل عمليات القتل الممنهجة التي ترتكب بحق المدنيين هنا في قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 9 أشهر. الاحتلال الإسرائيلي لا يوقف عمليات القتل منذ سريان هذا الاتفاق، والذي أدى خلال هذه الفترة إلى استشهاد أكثر من 1100 شهيد حتى اللحظة، في ظل استمرار الجرائم التي ترتكب بشكل صامت، مستغلا الاحتلال الإسرائيلي حالة الانشغال العالمي بما يدور في الصراع مع الشرق الأوسط ما بين أمريكا وإسرائيل من طرف وإيران ولبنان من جهة أخرى، إلى جانب أيضا محاولاته المستمرة لزيادة عمليات توسعة المساحات التي يسيطر عليها من خلال تكرار التوغلات، والتي كان آخرها في ليلة أمس في منطقة حي التفاح، حيث تقدمت الآليات العسكرية تحت وابلا من النيران الكثيفة التي استهدفت المدارس التي تؤوي نازحين وخيام العائلات التي عادت لإنشائها فوق ركام منازلها في ساعات الليل. اضطرت عشرات العائلات للنزوح من تلك المنطقة وسط استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تضييق الخناق ومساحات العيش التي يسمح فيها للسكان بالبقاء، ورغم ذلك فإنه يلاحقهم بالقصف الصاروخي مثلما حدث عصر هذا اليوم عندما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواطنا كان يسير بمركبته على شارع الرشيد، وبعد أن نجا من الاستهداف الأول قامت الطائرات بملاحقته واستهدافه قبالة شاطئ البحر، وأدى ذلك لاستشهاده على الفور. هذا المشهد يعكس محاولات الاحتلال لتعزيز واقع القتل والاستهداف للمدنيين بشكل صامت، مع استمرار محاولاته المتكررة لإفشال هذا الاتفاق واستخدام القوة العسكرية دون أي مبرر، كما يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يروج عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية. المشهد في غزة يزداد سوءا بالذات مع هذا اليوم، هو 11 من يوليو، الذي يناسب عالميا هو اليوم العالمي للسكان. نحن نتكلم عن تكدس هائل للسكان في قطاع غزة في مساحة لا تزيد عن 30% من المساحة الكلية للقطاع، يعيش فيها مليوني فلسطيني وسط أوضاع مأساوية للغاية. بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن أكثر من 35,000 من الفلسطينيين يعيشون في الكيلومتر واحد في قطاع غزة، مع استمرار سيطرة الاحتلال على مساحة لا تقل عن 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة. بحسب المركز الفلسطيني للإحصاء أيضا قال بأن نحو 10% من سكان قطاع غزة إما قتلوا أو أصيبوا منذ بدء الإبادة الجماعية، مع استمرار عمليات القتل.

0: أن هذه الأعداد في تزايد، وما وصف بأنه إبادة ممنهجة ومحاولة لتغيير ديموغرافي لواقع السكان والجغرافيا في قطاع غزة، هو يراد منه الضغط على المواطنين وإجبارهم على تهجير، خاصة في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 90% من البنية التحتية للسكان، وهذا أدى للعيش في خيام مهترئة وبالية تحت أشعة الشمس الحارقة، بالذات مع دخول فصل الصيف ونقص احتياجاتهم من المياه والطعام والدواء، وهذا ما يفاقم أزمات السكان بشكل كبير. مهند.
1: نعم، شكرا لك وائل الحلبي مراسل تلتي عربي، كنت معنا من غزة. نذهب إلى رام الله والإبراهيم خلف. إبراهيم، عن الهجوم الذي شنه الجيش والمستوطنون على سكان قرية المغير قرب رام الله، حدثنا عن هذا الهجوم الذي يأتي في إطار تصاعد هجمات المستوطنين المدعومة بالجيش كذلك في كثير من مناطق الضفة الغربية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
2: نعم مهند، يردنا في هذه اللحظات على ما يبدو بأن الهجوم تجدد على بلدة المغير، وتحديدا على المنزل الذي تم استهدافه صباح هذا اليوم. نتحدث عن أكثر من 10 إصابات هذا اليوم في عموم الضفة الغربية بفعل هجمات المستوطنين، كان من أبرزها الهجوم على المغير، أيضا في منطقة المسعودية في منطقة نابلس، نتحدث أيضا عن هجوم في منطقة يعبد وجنوب الضفة الغربية. في بلدة المغير على وجه التحديد، هذا المنزل في الحقيقة يتأهب ويستعد أصحابه منذ أشهر طويلة لهجمات المستوطنين، قاموا بتحصين المنزل بالأسلاك الشائكة، وقاموا بتحصين بوابة المنزل خشية من هجمات المستوطنين، أيضا يعملون على مراقبة محيط المنزل على الدوام، على يعني على نوبات متتالية خشية من هجوم المستوطنين. ما جرى صباح هذا اليوم، هجوم للمستوطنين على محيط المنزل، حاولوا قطع الأسلاك الشائكة واختراق البوابة التي قام هؤلاء الفلسطينيون بتحصين منزلهم بها، وحاولوا اختراق هذه الأسلاك الشائكة، وجاء الجيش الإسرائيلي بحسب رواية السكان، هناك أشرطة فيديو توثق ذلك، حاولوا القيام بهذا الدور، أي اختراق البوابة الحديدية وقص الأسلاك الشائكة، وهذا بالفعل ما حدث في النهاية. أطلقوا قنابل غاز وصوت، وأصيب عدد من الفلسطينيين، واعتقل أحد أفراد هذه العائلة، ليرتفع عدد من هم معتقلين من أفراد هذه العائلة إلى 3 في محطات سابقة، تم اعتقال 2 منهم، واليوم اعتقل الثالث. قبل قليل علمنا من مصادر محلية بتجدد هذا الاقتحام والهجوم على هذا المنزل، هناك خشية حقيقية لدى العديد من المنازل الفلسطينية، خاصة المنازل المتطرفة، من هجمات المستوطنين. يأتون ببعض المواشي، بعض الأغنام، يحاولون رعي مواشيهم وأغنامهم التي ربما بعضها سرق من فلسطينيين كما تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لتحطيم المحاصيل الزراعية. لكن اليوم كان لافت محاولة قص الأسلاك الشائكة ومحاولة اقتحام قلب ومحيط أحد المنازل الفلسطينية في بلدة المغير. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مهنة تتحدث عن أكثر من 11,000 هجوم نفذها المستوطنون والجيش الإسرائيلي الشهر الماضي فقط. هناك كثافة في طبيعة الهجمات، وهذه الهجمات باتت أكثر حدة وعنفا، وربما في أحيان كثيرة يسقط ضحايا فلسطينيين بفعل هذه الهجمات.
1: نعم، شكرا لك إبراهيم خلف مراسل تلتي عربي، كنت معنا من رام الله. أعلن الجيش الأوكراني استهداف 48 سفينة روسية في بحر أزوف خلال الأيام الماضية، وقال الجيش في بيان أن قواته نفذت الهجمات ما بين 6 و10 من شهر يوليو الجاري، مستهدفة سفنا لأسطول الظل الروسية الخاضع للعقوبات الدولية. أصيب 10 أشخاص بينهم طفل في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الثالثة خلال أسبوع، وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجوم تسبب بحرائق وأضرار في عدة أحياء بالمدينة، وشمل مكاتب ومستودعات ومنشآت إدارية وخدمية، مضيفة أن فرق الإنقاذ والطوارئ تواصل أعمالها لإجلاء المصابين وإخماد الحرائق وإزالة الأضرار في المواقع المستهدفة. مزيد من التفاصيل انضموا إلينا من كييف صفوان جولاق. صفوان، مرحبا بك. إذن هجمات روسية متجددة على العاصمة الأوكرانية كييف، في المقابل الأركان الأوكرانية تعلن عن أيضا استهداف بعض السفن وكذلك المواقع داخل روسيا خلال الساعات الماضية.
3: نعم هو الأمر كذلك بين مد وجذر، بين ضغط روسي وآخر أوكراني. الساعات التي حملتها هذه الليلة كانت ثقيلة على العاصمة الأوكرانية كييف، وكما ذكرت مهند للمرة الثالثة خلال أسبوع أطلق الروس 12 صاروخا نصفها صواريخ باليستية، وأطلقوا أيضا 120 مسيرة. تقول القوات الجوية أنه تم اعتراض نصف هذه الصواريخ وتم اعتراض جل المسيرات، ولكن ما تبقى منها وصل إلى أهدافها. ويقول الرئيس الأوكراني إن بلاده عجزت عن اعتراض الصواريخ البالستية التي استخدمت بشكل رئيس لقصف كل من العاصمة الأوكرانية كييف وأيضا مقاطعة أوديسا في جنوب البلاد. بالفعل سمع السكان هنا أصوات الانفجارات، والأضرار لحقت بثلاث أحياء سكنية، اثنان منها في القسم الشرقي من العاصمة كييف. سقط أحد الصواريخ وسط على تقاطع طرق وسط عدد من المباني السكنية، فألحق أضرارا بكثير من المباني السكنية هناك، وربما هناك سقط معظم الضحايا. بالمناسبة عدد الضحايا ارتفع إلى 12 مصابا من بينهم طفلان، وقد كان الرئيس الأوكراني قد أشار إلى أن عدد الضحايا هم 10 من بينهم طفل، ولكن هذه الحصيلة ارتفعت خلال ساعات اليوم. أيضا هنالك أضرار مادية لحقت بمبنى مكتبي في حي سولومنسكي وسط المدينة، وهنالك أضرار لحقت أيضا بحي دنيبروفسكي وهو أيضا في شرق المدينة مدينة كييف. في أوديسا التي تحدثنا عنها استهدفت منشآت تابعة للموانئ، الأمر أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وأيضا إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن عدد من القرى والبلدات في مقاطعة أوديسا. أما في الجهة الشمالية من أوكرانيا فاستهدفت مدينة سومي، استهدفت بقنابل جوية موجهة سقطت إحداها قرب حافلة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 أشخاص من بينهم طفل وإصابة 7 آخرين، وهذه حصيلة مرتفعة لم تشهدها المدينة على الأقل منذ عدة أسابيع. في مقاطعة تشيرنيهيف المجاورة استهدفت منشأة للبنية الحيوية وفق ما أعلنت السلطات المحلية هناك، والأمر أدى إلى إصابة رجل. أما في مقاطعة خاركيف، مقاطعة خاركيف تعرضت للهجوم ليلا وخلال ساعات هذا النهار، سواء على مستوى المدينة مدينة خاركيف وأيضا على مستوى الضواحي، وخاصة في الأجزاء القريبة من جبهات القتال وهي الأجزاء الشرقية من خاركيف. بطبيعة الحال أدى الهجوم على حي بروميشليني إلى إصابة امرأة وفق ما أعلنت السلطات المحلية، وأضرار مادية لحقت بعدد من المباني والسيارات في ذلك المكان. هنالك قصف تقليدي شهدته المقاطعات الأخرى. هنا الحديث يقودنا إلى زابوريجا التي تسيطر روسيا على نحو 50% من أراضيها، استهدفت عدة مدن وبلدات وقرى أكثر من 400 مرة خلال يوم واحد فقط وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية تافريا كما تسمى هنا في أوكرانيا. وأيضا استهدف الجزء الجنوبي من مقاطعة دنيبروبتروسك وتحديدا مدن نيكوبول مارانيتس وغيرها، وهي مدن قريبة أيضا من جبهات القتال. بالمقابل كما ذكرت مهند الأوكران شنوا عدة هجمات، ولكن يبدو أنهم ركزوا خلال ساعات الليلة وخلال ساعات يوم الأمس بشكل عام على السفن المتواجدة في بحر أزوف وفي مضيق كيرتش، والأمر بحسب فيلق النظم غير المأهولة كما يسمى هنا في أوكرانيا، وهو فيلق تابع للجيش يختص بموضوع المسيرات الجوية والبحرية، يقول ذلك الفيلق إنه خلال يوم واحد فقط حيد 28 سفينة من أنواع وأحجام مختلفة في إطار ما يسمى أسطول الظل الروسي، وأنه خلال 5 أيام فقط وصل عدد السفن التي ضربتها المسيرات الأوكرانية إلى 79، وهذا الرقم هو لعله دفع الروس إلى إغلاق مضيق كيرتش وإلى وقف حركة السفن بسبب الأضرار التي لحقت بعدد كبير من السفن الروسية. وهنالك أيضا ضربات أخرى وجهها الأوكرانيون على قطاع الطاقة بشكل رئيس وأيضا على مواقع عسكرية، من أبرزها معسكر للتدريب في مقاطعة دونيسك وفق آخر ما تم الإعلان عنه.
1: إليك مهند. شكرا لك صفوان جلاق على كل هذه المعلومات وتفاصيل. مراسل تلتي عربي كنت معنا من كييف.

0: أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي دي مساعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش إنه أحبط هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولى على أسلحة وذخائر. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش عن استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية والسيطرة على مركبات وعتاد عسكري خلفته قوات الدعم السريع. انضم إلينا من الخرطوم مراسل تيرتي عربي طارق تيجاني. طارق مرحبا بك. إذا تقدم للجيش السوداني في أكثر من محور في ولاية النيل الأزرق، ماذا عن جديد التطورات فيما يتعلق بهذا الصعيد طارق؟
1: مكاسب عديدة مهند حققها الجيش السوداني، وذلك بعد أن بسط سيطرته على هذه المناطق وبعد أن أعاد الحياة إلى مدينة الكرمك الاستراتيجية، حيث إن هذه المنطقة كانت تمثل شريانا حيويا لقوات الدعم السريع، حيث تأتي كثير من الدعومات اللوجستية وكذلك العسكرية من حدود السودان الجنوبية والشرقية، كما أنه يعني لاستعادة هذه المناطق والسيطرة على محلية قيسان في النيل الأزرق قطع شرايين هذا الإمداد، كما أنه فتح إمدادا حيويا لقواته الموجودة هناك في هذه المنطقة، فضلا عن تأمين السكان وعودة آلاف النازحين الذين نزحوا خلال الأشهر الماضية من مدينة الكرمك و من القرى المحيطة بها إلى الرصيرس وإلى الدمازين. وبهذه الانتصارات وهذا التقدم يمكن لقوات الفرقة الرابعة مشاة أن تتحرك للمساهمة مع الجيش للقضاء على قوات الدعم السريع في مناطق أخرى متفرقة خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. الجديد اليوم حدث في الحدود الواقعة بين ولايتين شمال وغرب دارفور، حيث استعاد الجيش منطقة بئر سليبة وهي المنطقة القريبة من منطقة أبو قمرة في شمال دارفور، حيث تتركز قوات الجيش عقب خروجها من مدينة الفاشر. ودخول الجيش إلى هذه المنطقة جاء بعد ساعات محدودة من إعلان قوات الدعم السريع سيطرته على منطقة بئر سليبة، حيث نشر فيديوهات من داخل هذه المنطقة ومن هذه المنطقة العسكرية. مصادر في الجيش السوداني أكدت قدرة الجيش على تعزيز تقدمه وتموضعه في هذه المناطق باعتبار أن مناطق الطينة وكذلك مناطق كارنوي وغيرها من المناطق تبقى مناطق استراتيجية تابعة للجيش، بالرغم من أن قوات الدعم السريع كانت قد دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من الفاشر ومن كبكابية ومن منطقة سرف عمرة إلى هذه المنطقة، لكن قوات الجيش بدأت في التقدم مع تقدمات أخرى، حيث إن الجيش السوداني يسعى أيضا للسيطرة على إحدى كبرى مدن ولاية غرب كردفان مدينة دارفور مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، من خلال تقدم خاصة بعد استيلائه على عدد من المناطق القريبة، وكما أن المعارك لا تزال مستمرة في منطقة كلبوس التي أعلنت أمس قوات الدعم السريع سيطرتها عليها.
0: نعم شكرا لك طارق تيجاني مراسل تيرتي عربي كنت معنا من الخرطوم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان ما زالت مستمرة. وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم بما في ذلك المساعدات الإنسانية من أجل إرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان، مشيرا لاهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات. انضم إلينا من اسطنبول مراسل تيرتي عربي علي الإخضاري. علي مرحبا بك. عن أجواء هذه الزيارة علي، الرئيس أردوغان استقبل نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني وأكد وقوف أنقرة إلى جانب لبنان على الدوام، كيف تبدو لك أجواء هذه الزيارة؟
2: نعم، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي يقوم بزيارة إلى تركيا في هذا الظرف البالغ الحساسية في ظل بدء تطبيق الاتفاق الثلاثي بالأحرف الأولى،

0: تتحدث عن المناطق التجارب أو المناطق المشتركة التي يحاول الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل وأيضا ببسط سيطرته أو ستبدأ خلال الأيام القادمة. هذا الاتفاق الثلاثي وظروف تطبيقه وما يعيشه لبنان من استمرار العدوان الإسرائيلي عليه في كثير من مناطق جنوبه لبنان برغم الهدنة، بالإضافة إلى العلاقات بين بيروت وأنقرة. كل هذه الملفات تناولها نواف سلم مع رئيس رجب طيب أردوغان خلال استقباله أمس بقصر وحد الدين بإسطنبول. الرئيس أردوغان أكد موقفا ثابتا لتركيا تجاه لبنان من خلال دعمه سواء سياسيا أو دبلوماسيا وحتى على المستوى الإنساني وأيضا على مستوى مساعدات للجيش اللبناني. أيضا كان هناك حديث عن هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك تحدث الرئيس عن ما يواجهه لبنان في هذا الظرف في ظل التحديات المتعلقة باستمرار إسرائيل في سيطرتها على كثير وأجزاء كثيرة من جنوب لبنان وعرقلت الهدنة وعرقلت الاتفاق الثلاثي، بالإضافة إلى عدد من الملفات التي تناولتها هذه الزيارة التي تأتي في هذا الوقت بالغ الدقة الذي يعيشه لبنان في ظل أيضا انقسامات داخلية لبنانية وتحديات كبيرة فيما يتعلق بجهود الدولة اللبنانية فيما يتعلق ببسط السلاح والعلاقة مع العلاقات الداخلية اللبنانية والضغوط الخارجية والدبلوماسية. نعم، للإشارة أن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام كان قد تحدث لتيرتي عربي في لقاء خاص، تحدث على ملفات كثيرة متعلقة بالعلاقات مع تركيا، الوضع اللبناني، الوضع السياسي في لبنان، العلاقات مع الجانب الإسرائيلي في إطار الاتفاق الثلاثي، موعد بدء الاتفاق تطبيق هذا الاتفاق الثلاثي وتحدياته، أيضا اللقاء المرتقب في إيطاليا في إطار جولة جديدة من المفاوضات لترسيخ هذا الاتفاق، وأيضا ما تعلق بالتحديات في سياق القرار 1701 وهو القرار وهو الاتفاق الإطار الذي تستند إليه كل القرارات المتعلقة بجنوب لبنان.
1: نعم، شكرا لك علي الإخضاري مراسل تلتي عربي، كنت معنا من اسطنبول. هنا تنتهي جولة المراسلين، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. وزير الطاقة التركي يبحث في بغداد ملفات النفط والربط الكهربائي. سونتراك الجزائرية ترسل أول شحنة غاز إلى ألمانيا.

0: بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد ملفات النفط والغاز والكهرباء. رسمت الزيارة الخطوط النهائية للاتفاقية التي يعتزم البلدان توقيعها نهاية يوليو الجاري لضمان تدفق نفط كركوك عبر جهان التركي.
1: مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة بغداد مع وزير النفط العراقي باسم محمد ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تمحورت حول ملفات النفط والغاز والربط الاستراتيجي لخطوط الكهرباء فضلا عن مشروع طريق التنمية.
2: نعمل بكثافة مؤخرا على عدد من الملفات المهمة، من أبرزها اتفاق جديد يوقع نهاية يوليو الجاري يضمن استمرار تدفق النفط عبر الخط التركي والاستفادة الكاملة من طاقته التصديرية، فضلا عن ملف طريق التنمية والكهرباء، حيث عرضنا على العراق المساعدة لسد حاجته الكبيرة في هذا الملف.
1: الزيارة تمهد إلى توقيع اتفاقية لعام واحد بين العراق وتركيا نهاية يوليو الجاري تضمن تدفق النفط العراقي من حقول كركوك التي تمتلك احتياطيا يقدر ب 45 مليار برميل إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان، على أن تستمر المباحثات لإقامة مشاريع استثمارية لرفع القدرة التصديرية للأنبوب النفطي إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
3: إصلاح أنبوب كركوك جيهان التركي ستمكن النفط العراقي من تصدير 500,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى نفط الإقليم الخط الوطني من الممكن أيضا أن يصل إلى 400,000 برميل. العراق تعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لتطوير هذا الأنبوب ومسار الضخ لكي يصل إلى 1,200,000 برميل يوميا. نحتاج إلى موافقة من أوبك لكي يكون هناك إعادة توزيع للحصص السوقية.
1: ويعتزم البلدان إنشاء الصندوق العراقي التركي المشترك الذي يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية الواعدة للبلدين.
4: مع تواصل أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات العراق النفطية، تتجه الأنظار صوب أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، حيث تسعى بغداد وأنقرة بجدية إلى تشغيله بطاقته التصديرية القصوى بسعة 1.5 مليون برميل يوميا كمرحلة أولى، ثم التوجه إلى زيادة قدرته عبر مشاريع استثمارية مستقبلا. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: هذه الزيارة وما جاء فيها موضوع نقاشنا مع ضيفنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن. بداية، ما الأهمية الاقتصادية لزيارة وزير الطاقة التركي إلى بغداد في هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية وتواجه بغداد في صادراتها النفطية؟
5: شكرا جزيلا. الحقيقة أعتقد أن الزيارة جاءت في وقت مناسب جدا للعراق أولا، وقد تكون لتركيا بنفس الوقت ثانيا. العراق يبحث عن آلية لتنويع مصادر الصادرات النفطية، خاصة بعد تعثر فتح مضيق هرمز، والاتجاه يعني الأنظار تتجه الآن إلى تركيا كشريك رئيسي، وإمكانية أنه تجديد الاتفاق مع تركيا، لأنه احنا نعرف أنه الشهر نهاية هذا الشهر تنتهي الاتفاقية القديمة، فلذلك الكل يسعى لتجديد هذه الاتفاقية من أجل إمرار أكبر كمية من النفط عبر الأراضي التركية إلى جيهان. فهذه الخطوة الأولى أنه البحث عن منافذ جديدة لصادراتنا النفطية واستمرار تدفق الصادرات النفطية، والأمر الآخر أنه الاستفادة من الخبرات التركية في موضوع الاستثمارات المتنوعة. وعرض السيد رئيس الوزراء إمكانية دخول الاستثمارات والخبرات التركية في قطاع الزراعة لتطوير قطاع الزراعة العراقي، وموضوع الطاقة الكهربائية أيضا. الحقيقة العراق طموح في يعني ويبني آمال كبيرة على هذا الموضوع. يعني أنا الحقيقة حضرت قسم من النقاشات، هو يطمح مو فقط إلى تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة أو في طريق التنمية، وإنما التوسع في إمرار النفط عبر تركيا من 1.6 مليون إلى 1.5 مليون، والآن يفكر في إقامة مصفى في جيهان لتصدير المشتقات النفطية وليس النفط الخام، ونعتقد أنه هذا تطور كبير سيكون في العلاقات العراقية التركية. نعم.
0: ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف حيال هذا الأمر دكتور عبد الرحمن؟
5: يعني هو نقاط الاختلاف كانت على أجور المرور والكميات المصدرة يعني بالدرجة الأساس، لكن نقاط الاتفاق والمشتركات كانت أكبر.

0: من ذلك. يعني الوزير السيد وزير النفط التركي عرض انه الاستفاده القصوى من الخط الناقل، يعني احنا لا نبقى نكتفي بال 300 الف برميل وال 200 الف برميل، وطاقه الانبوب الان 1,600,000 برميل، وايضا حريص على انه يكون نفط البصره بالدرجه الاساس اللي ممكن ان يصدر عن طريق جيهان، وهو جزء من مشروع طريق التنميه، مد انبوب لنقل النفط من جنوب العراق وطبعا حتى من دول الخليج الى جيهان او الموانئ التركيه، وبنفس الوقت ايضا خط لنقل الغاز، لانه تركيا بالحقيقه هي عقده نقل الطاقة بين الشرق والغرب، وهذا كان واضح من خلال الأنابيب المارة عبر الأراضي التركية اللي تتجه إلى أوروبا، السيل الجنوبي والسيل التركي، هذه كلها تمر بالأراضي التركية، فأيضا تريد تبقى أنه العقدة الرئيسية لنقل الطاقة بين الشرق والغرب، فضلا عن الخط الناقل للإنترنت الكيبلات الضوئية، وأنا أعتقد أنه هذه أيضا ستكون فرصة مهمة. نعم.
1: ما مدى واقعية تشغيل الخط بطاقة أولية تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، ثم رفعها لاحقا إلى 2.5 مليون برميل يوميا؟
0: لا، أنا أعتقد أنه الواقعية نتحدث عن 500,000 برميل الآن، لأنه لابد أن يشغل خط إقليم كردستان والمتبقي عن طريق كركوك بيجي موصل في شخابور، لأنه هذا الخط لحد هذه اللحظة لم يتم صيانته بشكل كامل. عند ذلك يمكن على منتصف العام القادم أنا أعتقد أنه ممكن أنه نتحدث عن 1,600,000 برميل أو 2,000,000، لأنه الخط الآن الناقل من البصرة إلى حديثة في طور الاكتمال من شركة الأنابيب الوطنية، منذ أشهر يتعمل على إكمال هذا الخط، فيتبقى في ربط الأنبوب يعني بين حديثة وبين الحدود التركية أعتقد بحدود 400 كيلو. أيضا هذه أيضا تحتاج إلى على الأقل 6 أشهر حتى يكمل بناء الخط بشكل جديد وقادر على أن ينقل هذه الكميات من النفط. نعم.
1: من الملفات المهمة التي جرى بحثها مشروع طريق التنمية، والذي توليه تركيا أهمية كبيرة، كيف يمكن لهذا المشروع بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين العراق وتركيا أن يغيرا خريطة الطاقة والتجارة في المنطقة ككل؟
0: يعني بالحقيقة يعني أعتقد أنه هذا الموضوع اللي طرح السيد وزير النفط التركي السيد أرسلان، أعتقد أعاد الحياة لمشروع طريق التنمية، لأنه إحنا قبل أسابيع كنا نتحدث عندما تم الاتفاق المشروع السعودي الأردني السوري التركي أنه سيتم ركن طريق التنمية جانبا وسيهمل هذا الموضوع، لكن اليوم عندما أنه السيد الوزير طرح هذا الموضوع وأهمية البدء بالخطوات العملية لإنشاء هذا الخط، أعاد الحياة مرة أخرى، وتركيا أعلنت أكثر من مرة أنه بإمكانها أن تدخل شريك أساسي في موضوع طريق التنمية، وأعتقد أنه هذا واحد من الخيارات الاستراتيجية لتعميق أواصر العلاقات بين البلدين التجارية والاقتصادية وحتى بالجانب الأمني، وأيضا في موضوع الربط الكهربائي هي تجهز القرى اللي موجودة في دهوك وفي جزء من الموصل، أعتقد أنه ممكن أنه يتوسع هذا الأمر لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للعراق، لأنه إحنا لحد هذه اللحظة عجزنا في توفير الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة. نعم.
1: كيف يمكن أن تنعكس هذه المشروعات دكتور عبد الرحمن على النمو الاقتصادي وكذلك على فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي على المدى الطويل؟
0: يعني تركيا شريك أساسي وشريك كبير بالنسبة للعراق، وبنفس الوقت العراق سوق كبيرة للمنتجات التركية، يعني احنا تستحوذ على الأقل 40 إلى 50% من المواد اللي توفرها للسوق المحلية، فهما شريكان رئيسيان مهمان أحدهما للآخر. بالتأكيد دخول الاستثمارات التركية في أي قطاع من هذه القطاعات، سواء كان الزراعة، الصناعات الغذائية، الكهرباء، موضوع الغاز، موضوع النفط، حتى في طريق التنمية أنا أعتقد أنه سيخلق عشرات آلاف الفرص العمل، وسيضيف طاقات إنتاجية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين. فبالتالي أنا أعتقد أنه واحدة من موجبات ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي أنه تعميق هذه الشراكة وتعزيز هذه الاستثمارات، لأنه أكيد ستضيف فرص حقيقية للاقتصاد العراقي وللاقتصاد التركي. اليوم احنا بدنا نتحدث عن تنمية الصناعة وتنمية الزراعة وتنمية قطاع الطاقة وقطاع الخدمات، فبالتأكيد هذه تضيف هذه إضافات إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات النمو، وتخلق لنا عشرات آلاف الفرص، وبنفس الوقت أيضا تقلل من معدلات الفقر المرتفعة. نعم،
1: أشار التقرير أيضا إلى الصندوق التركي العراقي المشترك. ما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الصندوق في جذب الاستثمارات وكذلك تقاسم المخاطر التمويلية سيما للمشروعات الكبرى؟
0: يعني هي فكرة السيد رئيس الوزراء علي الزيدي أنه إنشاء صناديق متخصصة، وهذا الصندوق المشترك العراقي التركي يعني أعتقد أنه واحدة من الأفكار اللي طرحت لجذب استثمارات تمول هذا الصندوق، وهذا الصندوق معني بالاستثمارات التركية في العراق، والاستثمارات العراقية ممكن أن تكون في تركيا. فبالتأكيد راح تكون طالما أنه هذه الاستثمارات مشتركة معناته أنه تعزيز المصالح. اليوم أنا شخصيا أعتقد أنه المصالح الاقتصادية تسمو على العلاقات الأمنية وحتى على العلاقات السياسية، هي من تعزز هذه العلاقات، فبالتأكيد هذه راح تعزز من الشراكات هذه راح. والعراق طبعا بيئة استثمارية جاذبة وواعدة، سوق كبيرة، هناك شح كبير في المواد اللي تحتاجها الأسواق، توفر مواد أولية، توفر قوى عاملة، فهذه كلها عوامل جاذبة للاستثمارات. نعم،
1: المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أسواق جديدة للغاز الجزائري.

0: من جديد أهلا بكم. أرسلت شركة النفط الوطنية الجزائرية المعروفة بسوناتراك أول شحنة غاز طبيعي مسال في تاريخها إلى ألمانيا، في خطوة تعكس مساعي الجزائر لتوسيع حضورها في السوق الأوروبية وتعزيز أمن إمدادات الطاقة في القارة. وسلمت الشحنة في 2 يوليو إلى محطة إعادة التغويز العائمة في المسافن 1 في ألمانيا بعد تحميلها من مصنع بطيوة قرب وهران ونقلها على متن ناقلة السلة التابعة لسوناتراك. ولم يكشف البيان عن حجم الكمية الموردة إلا أن الساعة الاستيعابية للناقلة الجزائرية سالة التي نقل أو نقل الغاز على متنها تبلغ نحو 172 ألف متر مكعب. وتنتج الجزائر حاليا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بينما تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2028. في المقابل تجاوز الاستهلاك المحلي الصادرات خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، إذ بلغ أكثر من 53 مليار متر مكعب في عام 2024 مقابل صادرات بلغت 49 مليار متر مكعب. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تنويع الأسواق التي تنتهجها سوناتراك منذ عام 2022. تقول الشركة إنها تسهم في دعم إمدادات وأمن إمدادات الطاقة في أوروبا. معنا من الجزائر وزير الصناعة الجزائرية السابق والخبير الاقتصادي فرحات آية علي. أهلا بكم أستاذ فرحات. بداية، ما الدلالة الاقتصادية والاستراتيجية لأول شحنة غاز طبيعي مسال جزائرية إلى ألمانيا، وما الذي تضيفه لطبيعة العلاقات بين البلدين وبشكل أشمل مع أوروبا؟
1: مساء الخير، شكرا لكم، ومساء الخير لمشاهدينكم الكرام. أنا كوني عارف فيما يخص يعني تسويق الغاز الجزائري في أوروبا، يعني مدة 50 سنة مضت السوق الأوروبية كانت يعني أكبر سوق للغاز الجزائري. أما فيما يخص ألمانيا، يعني شحنة الغاز المميع هو على أساس أنه ألمانيا في الأول كانت مرتبطة مباشرة بخطوط الغاز يعني الغير مميع، يعني أنابيب الغاز من روسيا من أوروبا الشرقية، والآن يعني استحدثت مصانع لإعادة يعني نزع التمييع، يعني إعادة الغاز إلى طبيعته في ألمانيا. والجزائر على كل حال عندها قدرات إنتاجية فيما يخص الغاز المميع، تمثل تقريبا ما يقترب من 25 مليار متر مكعب، تتحول إلى ربما 30 مليون طن غاز سنويا مميع. القدرات الجزائرية كافية لمجابهة بعض العقود مع بعض الشركاء كتركيا مثلا، ولمجابهة السوق الدولية يعني سبوت ماركت. ودخول السوق الألمانية ليس يعني مسابقة من نوعها في 20 أو 30 سنة هذه الأخيرة. نعم، أول شحنة، نعم، ولكن في 70s و 80s لما كانت ألمانيا غير مرتبطة يعني بالأنابيب الشرقية، كانت الجزائر يعني تصدر بعض الشحنات إلى ألمانيا، وإلى أي يعني زبون طالب للغاز الجزائري في حدود الكميات المتاحة.
0: نعم،
1: حين الجزائر يعني
0: سيد فرحات، لكن ألا تعتقدون
1: 28 مليار متر مكعب،
0: ألا تعتقدون أن هذه الشحنة تدعم إلى حد كبير جهود سوناتراك في تنويع قاعدة عملائها وكذلك تعزيز إيراداتها من صادرات الغاز؟
1: يعني سيدي الكريم، أي منتج يعني في العالم له يعني الرغبة في تعزيز مكانته في كل الأسواق المتاحة له والممكنة. بعض الظروف تسمح بتعزيز تلك المكانة، وبعض الظروف الأخرى يعني كل الزبائن تبحث على سوق لمنتوجاتها. أنا والحمد لله يعني الغاز الجزائري ما عندوش إشكال فيما يخص التسويق، خاصة أنه عنده القرب من القارة الأوروبية فيما يخص يعني تصدير عبر الأنابيب. تقريبا كاين تقريبا 40 مليار متر مكعب تتصدر سنويا، أما الباقي يتصدر يعني كغاز مميع. أي سوق يعني تمنح سعر تنافسي، سعر يعني يليق يعني بالمرحلة، أي مرحلة يعني اقتصادية أو جيوسياسية، الجزائر كأي يعني ممول عالمي قابل للدخول لتلك السوق، وربما هذا الشحنة لن تكون يعني الأخيرة في المستقبل لألمانيا ولبعض البلدان الأخرى.
0: تماما. سيد فرحات، ما أهمية الغاز الطبيعي المسال مقارنة بصادرات الأنابيب؟ نعم، بالنسبة لاستراتيجية الجزائر في الوصول إلى أسواق أوروبية جديدة؟
1: والله في السبعينيات كان يعني إذا كانت السياسة متجهة إلى سوق الغاز المومية، لأنه كان عندنا الإمكانيات في التمييع وفي الشحن هي يعني عبر السفن، حتى الأسطول الجزائري للغاز المومية أسطول يعني معتبر وإلى يومنا هذا. ولكن بعد الثمانينيات كان عندنا عقود مع إيطاليا وإسبانيا وبعض البلدان أخرى اللي تتمون عبر إيطاليا فيما يخص يعني الغاز عبر الأنابيب. ولكن الكمية حاليا يعني اللي تستطيع يعني سوناتراك تمول بها السوق العالمية، ولا أقول أوروبية، لأنه فيما يخص الغاز المومية فيه يعني نوع من الليونة، يعني نوع من المطاطية في الأسعار وفي السوق، تقريبا قلت لك 30 مليار متر مكعب يعني إمكانيات التمييع. وهذه الإمكانية يعني تسمح الدخول لبعض الأسواق الدولية كممول، يعني ما نقولش رئيسي ولكن ممول معتبر.
0: سيد فرحت، نعلم أن السوق الأوروبية تأثرت سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التحولات الأخيرة، بالنسبة للجزائر كيف أثر ذلك على مكانة الجزائر كمورد

0: للغاز في السوق الأوروبية؟
1: يعني شخصيا أنا أرى أنه ما كانت الجزائر في السوق الطاقوية الدولية يعني لا تقترن بالأحداث الجيوسياسية والأمنية يعني في غيرها من مناطق العالم. يعني نتكلم على الأزمة الروسية الأوروبية منذ حرب أوكرانيا أو الأزمة الحالية في مضيق هرمز لا تسمح يعني للجزائر أنه تغتنم فرصة كمنافس، ولا أظن أنه هذه هي سياسة الجزائر الطاقوية. ولكن إذا كان أي زبون لأي اعتبارات طالب للغاز الجزائري وكانت الكمية يعني متاحة للتموين لما لا، ولكن وتبقى العلاقات يعني السياسية والاقتصادية مع البلدان الممونة أصلا لهذا السوق يعني علاقات جيدة تجارية وتنافسية، ولكن ليست علاقات يعني انتهاز الفرص.
0: واضح. سيد فرحات، في ظل تجاوز الاستهلاك المحلي في الجزائر للصادرات خلال السنوات الأخيرة، كيف يمكن للجزائر الموازنة بين تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على قدراتها التصديرية؟
1: يعني الوسيلة الوحيدة والوسيلة المنتهجة من طرف السلطات العمومية يعني للإبقاء على مكانة يعني معتبرة في السوق الدولية بدون المساس بالحاجيات الداخلية فيما يخص يعني إنتاج الكهرباء، فيما يخص حاجيات المواطنين وحاجيات الصناعة المحلية، هذه كلها مبنية على التسريع يعني في وتيرة البحث والتنقيب والإنتاج المحلي، يعني زيادة الإنتاج المحلي بتقريبا 40 مليار متر مكعب في ظروف سنتين، هذا هو المرتقب وهذا هو المرتجى. ولكن إذا كان إمكانيات أكثر في المستقبل

0: يمكن القول أن السلعة رائجة في المستقبل القريب والمتوسط، لن يستغنى العالم عن الغاز الطبيعي في غضون 30 سنة المقبلة. والجزائر عندها يعني مساحات لم تستكشف بعد، وإمكانيات في البحث والتنقيب والإنتاج اللي تسمح للاستشراف في زيادة حصة الجزائر في السوق الدولية.
1: شكرا جزيلا لك وزير الصناعة الجزائري السابق والخبير الاقتصادي السيد فرحات آية علي، كنت معنا من الجزائر.

0: إلى 27 ولاية تطمح تركيا توسعة تغطية شبكة القطارات بحلول عام 2028، ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة، ما سيتيح السفر عبرها خلال 48 ساعة وتغطي 27 ألف كيلومتر بحلول عام 2053.
1: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما توصله الحكومة التركية. ووفقا للخطط الجديدة، فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطة الطموحة إلى قسمين: الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4000 كيلومتر، ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطة طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29 ألف كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان بحسب وزير النقل التركي عبد القادر أورال. وخلال الأعوام 24 الأخيرة نفذت الحكومة استثمارات في مجالي النقل والبنية التحتية وصلت إلى 355 مليار دولار. حسان محمد، ترت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

بالنسبة ليوم 15 تموز يعني حقيقة كان يوم طبيعي، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة ترت عربي.
4: موجز الأخبار من ترت عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجار شرق إقليم طهران، وقالت التقارير إن سكان مدينتي باكدشت وقيام دشت أبلغوا عن سماع صوت الانفجار، فيما صرح حاكم باكدشت في محافظة طهران بأن أصوات الانفجارات التي سمعت شرق المحافظة ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. في وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال أن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات وأشار إلى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. قال أمير سعيد إيرواني مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة انتهكت مرة أخرى التزاماتها بشن هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة إيران ووحدة أراضيها، بما في ذلك الهجمات على منشآت في مدن جنوب إيران والعديد من الجزر الإيرانية في الخليج العربي يومي 7 و8 من يوليو. هذا وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز وتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تأتي استكمالا لمشاورات بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن مضيق هرمز يمثل أحد الملفات الرئيسية في مذكرة التفاهم الموقع مع الولايات المتحدة، وأن الجانبين أجريا عدة اجتماعات فنية لتسهيل حركة الملاحة الآمنة في المضيق. أصيب 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين في وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة، وأصيب 4 فلسطينيين

النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى

0: الدفاع المدني عن الوصول إليهما. أعلن الجيش الأوكراني استهداف 48 سفينة روسية في بحر أزوف خلال الأيام الماضية. وقال الجيش في بيان إن قواته نفذت الهجمات ما بين 6 و10 من شهر يوليو الجاري مستهدفة سفنا لأسطول الظل الروسي الخاضع للعقوبات الدولية. هذا وأصيب 10 أشخاص بينهم طفل في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الثالثة خلال أسبوع. وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجوم تسبب بحرائق وأضرار في عدة أحياء بالمدينة وشمل مكاتب ومستودعات ومنشآت إدارية وخدمية، مضيفة أن فرق الإنقاذ والطوارئ تواصل أعمالها لإجلاء المصابين وإخماد الحرائق وإزالة الأضرار في المواقع المستهدفة. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديمساعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش إنه أحبط هجوما لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولى على أسلحة وذخائر. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش عن استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية والسيطرة على مركبات وعتاد عسكري خلفته قوات الدعم السريع. بلغ المنتخب الإسباني نصف نهائي كأس العالم 2026 بعدما تفوق على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف، ونجح المنتخب الإسباني في خطف هدف التقدم في الدقيقة 30 بواسطة فابيان رويز، قبل أن يتمكن منتخب بلجيكا من إدراك التعادل عبر تشارلز دي كيتلر في الدقيقة 41، إلا أن البديل ميكيل ميرينو أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 88 ليقود إسبانيا لضرب موعد ناري في المربع الذهبي مع المنتخب الفرنسي. والحديث أكثر عن أجواء مونديال 2026 ننتقل إلى هذه النافذة في نيويورك مع الزميل أحمد سندس. إليك أحمد.
1: شكرا لك مهند. إذن أعزائي أهلا بكم في تغطيتنا الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استوديوهات تيرتا عربي في مدينة نيويورك.

إذن لم يعد الطريق إلى المجد يتسع إلا للأقوياء، ومع كل صافرة نهاية يطوى فصل من الحكاية ويفتح آخر أكثر قسوة. ففي ملحمة كروية حبست الأنفاس، عزف الماتادور الإسباني لحن تيكي تاكا الحديثة ليفك عقدة ربع النهائي، بعدما أسقط الشياطين الحمر البلجيكيين في مواجهة لم تحسم إلا بإصرار لا يعرف الانكسار، لتكتب إسبانيا سطرا جديدا في رحلتها نحو اللقب. ولم يكد الغبار يهدأ حتى فتح التاريخ أبوابه لقمة لا تقبل القسمة على اثنين في نصف النهائي، إسبانيا في مواجهة فرنسا. الآن لا حديث عن المرشحين ولا مكان للتوقعات، الماتادور يصطدم بالضيوف في مواجهة تليق بالنهائي لكنها تأتي قبل أوانها، صدام بين مدرستين صنعتا أمجاد الكرة العالمية وبين جيلين لا يعترفان إلا بالذهب. هي مباراة قد لا تمنح الفائز لقب كأس العالم لكنها قد تمنحه الطريق الأقصر إليه. من نيويورك نرحب بكم في تغطية خاصة لأحداث كأس العالم على شاشة تريتا عربي.

حجز المنتخب الإسباني مقعده في نصف نهائي مونديال أمريكا الشمالية 2026، وذلك بعدما تغلب على منتخب بلجيكا بهدفين لهدف على ملعب لوس أنجلوس. ونجح منتخب لاروخا في أخذ الأسبقية في الدقيقة 30 بواسطة لاعب وسط باريس سان جيرمان فابيان رويز، بعدما تابع كرة ارتدت من يد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، قبل أن يتمكن منتخب الشياطين الحمر من إدراك التعادل برأسية نجم أتلانتا تشارلز ديكيتلير في الدقيقة 41. إلا أن إسبانيا تمكنت من خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بعدما أحرز البديل ميكيل ميرينو الهدف الثاني في الدقيقة 88، ليقود منتخب بلاده إلى موعد ناري في المربع الذهبي مع المنتخب الفرنسي.

0: ورصدت كاميرا تلتا عربي في محيط ملعب لوس أنجلوس ردود فعل جماهير إسبانيا وبلجيكا بعد المواجهة التي حسمها المنتخب الإسباني لصالحه وسط احتفالات بالتأهل وخيبة أمل بلجيكية بعد مباراة قوية امتد فيها الحسم حتى اللحظات الأخيرة.
1: أشعر بخيبة أمل كبيرة، كانت مباراة صعبة جدا. البلجيكيون قدموا كل ما لديهم، صحيح أنهم لم يلعبوا بأفضل مستوى وإسبانيا كانت الأفضل، لكن كان بإمكان بلجيكا تحقيقها. شعرنا أن المفاجأة كانت قريبة جدا، لكن خطأ واحدا حدث، وهذا وارد في كرة القدم. في النهاية أهنئ إسبانيا.
2: أنا أشجع إسبانيا وأحب إسبانيا، لم أزرها من قبل لكنني أتمنى ذلك. أما المباراة فكانت رائعة بحق، هذه أول مرة أزور فيها الولايات المتحدة وأول كأس عالم لي، وقد استمتعت كثيرا كما حضرت يورو 2024 وكانت تجربة رائعة أيضا.
3: المباراة كانت كويسة، أنا شجعت البلجيكا، قدموا أداء حلو. إسبانيا لعبهم حلو، مسيطرين على المباراة، بس الهدف اللي جاء الشوط الثاني تبديل حارس كورتوا أثر هواية، بس يعني تونست. أنا جاي هنا بلاي، هاي آخر مباراة بلاي هنا، فتونسنا كل شيء هواية.
4: والله الأجواء كتير ممتازة، أنا بصراحة كنت يعني متعاطف أكثر مع بلجيكا مع أنه ما كتير بتابع رياضة، بس جيت إن شاء الله الأولاد، واحد عم يتابع بلجيكا والثاني عم يتابع إسبانيا، فكان يعني ماتش كتير حلو.
5: بصراحة أنا أشجع الفريق الذي يفوز وليس لدي فريق محدد. قميص إسبانيا لفت انتباهي فقررت تشجيعهم وفي النهاية فازوا. أشعر وكأنني ساهمت قليلا في هذا الفوز.
0: رفع لامين يامال نجم المنتخب الإسباني من سقف التحدي قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، مؤكدا أن إسبانيا لا تخشى أي منافس وأن المنتخب الإسباني يملك كل المقومات للفوز على أبرز المرشحين.
6: منذ انطلاق كأس العالم والجميع ينتظر هذه المواجهة. بالنسبة لي إسبانيا وفرنسا هما أفضل منتخبين في البطولة، لكننا لا نخشى مواجهة فرنسا. سعيد لوصولنا نصف النهائي، فهذا هو الأهم. كما أنني أشعر بتحسن مستمر بعد الإصابة، ومع كل أسبوع أصبح أفضل.
0: وأكد تيبو كورتوا حارس المنتخب البلجيكي أن إصابته لم تكن سوى سوء حظ، معبرا عن حزنه لمغادرة المباراة وهو يقدم أداء مميزا كما دافع عن الجيل الذهبي لبلجيكا.
7: إصابتي كانت مجرد سوء حظ، دموعي كانت بسبب الإحباط، فمن المؤلم أن تغادر مباراة بهذا الحجم وأنت تشعر أنك تقدم أداء جيدا وتتصدى لكل الكرات بعد التعادل. كثيرون ينتقدون الجيل الذهبي لأنه لم يفز بأي لقب، لكن يجب أن نتذكر أننا بلجيكا ولسنا إنجلترا أو إسبانيا أو فرنسا. نحن دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 12 مليون نسمة، ومع ذلك نافسنا باستمرار في أعلى المستويات.
0: أدان الاتحاد الكولومبي لكرة القدم تهديدات تستهدف حياة وسلامة لاعب الوسط المنتخب خامينتون كامباس بعد إضاعته فرصة للتسجيل كانت حاسمة في خروج منتخب بلاده من ثمن نهائي كأس العالم. وقال الاتحاد في بيان إنه يستنكر التهديدات التي تستهدف حياة كامباس وعائلته والتي أطلقت بعد المباراة التي خسرتها كولومبيا أمام سويسرا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، لتعيد هذه التهديدات إلى الأذهان حادثة اغتيال المدافع أندرياس إسكوبار بالرصاص عام 1994 بعد أسابيع من تسجيله هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه خلال كأس العالم في الولايات المتحدة، والذي تسبب بخروج منتخب لوس كافيتيروس من دور المجموعات. أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بياناً يوضح فيه تعرض موقعه الرسمي للاختراق من قبل هاكرز مصريين بعد أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم. وأعلن الاتحاد الأرجنتيني أن أنظمته تعرضت للاختراق من قبل هاكرز أرسلوا رسائل بريد إلكتروني جماعية يقولون فيها أن فوز مصر سرق بقرارة تحكيمية فاسدة. كما تلقى بعض المشاهير في وسائل الإعلام الأرجنتينية تهديدات بشن المزيد من الهجمات الإلكترونية إذا لم تتحقق العدالة.

0: ونرحب بشبكة مراسلي تلتا عربي المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث ينضم إلينا من لوس أنجلوس مراسلنا معاذ الهراس، ومن مدينة ميامي أرحب بمراسلنا أو خالد كاتب. وأبدأ معك معاذ، هناك صراع للمنتخبات من أجل الفوز باللقب وصراع الهدافين، لكن معاذ ماذا عن صراع القفاز الذهبي، الحارس الأفضل في البطولة، بونو، فوزينيا، سيمون وغيرهم من النجوم الذين أثبتوا حضورهم اللافت؟
1: صباح الخير أحمد. نعم، مع اقترابنا من الوصول إلى ساعة الحقيقة وساعة الحسم في كأس العالم 2026 بدأت تتضح كثير من المعالم المتعلقة بالجوائز الفردية أيضا، ومن بينها جائزة أفضل حارس في كأس العالم 2026. هذه الجائزة التي لا تعترف بأي مقاييس رسمية ولم تصدر عنها الفيفا أي معطيات رسمية عن كيفية الاختيار، ولكن التأكيدات تتحدث على أن هناك لجنة فنية داخل الاتحاد العالمي لكرة القدم يختار الحارس الأفضل في هذه البطولة بناء على مستواه في كرة في هذه البطولة، إضافة كذلك إلى أرقامه في المسابقة، وكذلك عن لحظات الحسم والتصديات ونظافة الشباك والعديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بمستوى الحارس والدفاع في هذه البطولة. الجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي عادة ما تمنح للحارس الذي يستطيع أن يصل إلى المباراة النهائية، لنا في عام 2022 حينما تمكن إيميليانو مارتينيز من الفوز بهذه الجائزة، ولكن الاستثناء كان في 2018 حينما توج بها تيبو كورتوا مع المنتخب البلجيكي الذي احتل المركز الثالث في البطولة قبل أن تعود القاعدة مرة أخرى إلى مجراها في 2014 حينما فاز بها نوير مع المنتخب الألماني الذي توج بالبطولة، إيكر كاسياس كذلك في 2010 مع المنتخب الإسباني، جيلويجي بوفون في مع إيطاليا في 2006، وكذلك أوليفر كان وصيف نسخة 2002. إذن المعطيات التي تتحدث عن هذه البطولة وعن 2026 فهناك عدد من الأسماء التي أصبحت اليوم هي مرشحة فوق العادة للتتويج بهذه الجائزة، على رأسها حارس المنتخب الإسباني أوناي سيمون الذي حقق رقما قياسيا حينما وصل إلى 650 دقيقة دون أن يتلقى أي هدف في هذه البطولة قبل أن يتلقى هدفا من لاعب بلجيكا ديكاتلير، وهو الهدف الأول والوحيد الذي تلقاه المنتخب الإسباني لحد اللحظة في هذه البطولة، مما يؤكد فعلا على أن المنتخب الإسباني يتمتع بدفاع قوي، لأن الحديث كذلك لو نتحدث عن الإحصائيات والأرقام فإن أوناي سيمون لم يعترض سوى أو لم يتلقى سوى 3 تسديدات على مرمى في هذه البطولة، ما يؤكد فعلا على أن المنتخب الإسباني يجيد الدفاع ويجيد التحكم بالكرة ويجيد الهيمنة على الكرة، الأمر الذي يقلل من الخطورة على دفاعه. كذلك حينما نتحدث عن لاعب آخر أو عن حارس مرمى آخر فنحن نتحدث عن مايك مينيون حارس المنتخب الفرنسي الذي استطاع أن يحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات من أصل 6 مباريات خاضها، دون إغفال كذلك أنه تمكن من التصدي لركلة جزاء أمام المنتخب النرويجي، فهو أصبح اليوم مرشحا كذلك فوق العادة من أجل الفوز بهذه الجائزة، وربما يكون قادرا على أن يتجاوز حتى أوناي سيمون إذا استطاع المنتخب الفرنسي أن يفوز على المنتخب الإسباني في موقعة دالاس في نصف نهائي كأس العالم. الحديث كذلك عن حارس آخر وهو الحارس جوردان بيكفورد حارس المنتخب الإنجليزي الذي لعب دورا حاسما في عدد من المباريات، وهو ما أكده كذلك عدد من النقاد والصحفيين الذين تابعوا البطولة وأكدوا فعلا على أن المنتخب الإنجليزي يتلقى عددا كبيرا من الهجمات وعددا كبيرا من المحاولات التي يكون بيكفورد قادرا على أن يتصدى لها، وهو واحد من الأسباب التي أدت إلى وصول المنتخب الإنجليزي إلى هذه الأدوار المتقدمة. كذلك حينما نتحدث كذلك عن حراس آخرين فنحن نتحدث كذلك عن نيلاند حارس المنتخب النرويجي الذي يعد حاليا هو الحصان الأسود في هذه البطولة بعدما استطاع أن يقود أو أن يساعد في قيادة منتخب بلاده إلى العبور من دور المجموعات وإقصاء منتخب كبير بحجم المنتخب البرازيلي كذلك، وكذلك استطاع هو أن يتمكن من تحقيق إحصائية

0: مميزة وهي متعلقة بالأهداف الممنوعة التي استطاع أن يصل إلى 2.48 هدفا منعه نيلاند في هذه البطولة، ويؤكد فعلا على أنه حارس كبير ومميز. هناك أسماء أخرى كذلك تألقت، فنحن نتحدثنا في مداخلات سابقة أحمد عن عدد من الحراس المميزين الذين تألقوا، وإن كانت حظوظهم اليوم باتت ضعيفة في الوصول إلى هذه الجائزة. نتحدث عن حارس الرأس الأخضر فوزينيا، نتحدث كذلك عن ياسين بونو حارس المنتخب المغربي، هذا الحارس الذي يملك إحصائية قوية جدا في تاريخ كأس العالم باعتباره واجه 9 ضربات ترجيح أو ركلات جزاء استطاع أن يتصدى أو أن لا تدخل شباكه 7 منها مقابل 2 فقط سجل كانتا أمام المنتخب الهولندي في ركلات الترجيح الأخيرة التي لعبها المنتخب المغربي أمام هولندا. فبالتالي هذه هي أرقام تؤكد فعلا على أن صراع الحراس كذلك موجود في هذه البطولة، يستطيع أن يمضي إلى أبعد لحظة مع وجود حراس قادرين على أن يصنعوا الفارق، ولكن الخوف كل الخوف من أن تكون هناك أخطاء فادحة مثل ما حصل مع حارس بلجيكا ليمان الذي تلقى هدفا بعد خطأ وفشل في تصدي للقطة تسديدة كوبارسي التي أدت إلى هدف ثاني للمنتخب الإسباني عبر به منتخب إسبانيا إلى نصف النهائي، واكتفى المنتخب البلجيكي بتجربته في هذه البطولة بوصوله إلى ربع النهائي. أحمد،
1: نعم معاذ، تحول من معاذ الحراس في لوس أنجلوس إلى خالد كاتبة في مدينة ميامي. خالد صباح الخير. قمة أوروبية بطابع بدني، إنجلترا أمام النرويج، ماذا رصدت لنا من أجواء اللقاء؟
2: نعم أحمد، بالفعل جماهير كرة القدم اليوم على موعد مع وجبة كروية دسمة، قمة أوروبية هنا في ربع نهائي مونديال 2026 بين منتخب الإنجليزي ومنتخب النرويج هنا على الملعب الذي أقف أمامه الآن، ملعب ميامي. بعد 5 ساعات تقريبا ستبدأ هذه المواجهة بين المنتخبين الإنجليزي والنرويجي. منتخب إنجلترا وصل إلى هذا الدور متصدرا لمجموعته التي ضمت كرواتيا وبنما وغانا، ومن ثم في الأدوار الإقصائية الأولى تمكن من إقصاء منتخب الكونغو الديمقراطية، ومن ثم ذهب إلى المكسيك وتمكن من إقصاء المنتخب المكسيكي أحد المستضيفين لهذه البطولة بين جماهيره وعلى أرضه بالتحديد في ملعب الأزتيكا التاريخي، هذا الملعب الذي يعتبر مقبرة المنافسين للمنتخب المكسيكي والذي لم يخسر عليه سوى 2 من 89. تمكن المنتخب الإنجليزي من إقصاء المكسيك والعبور إلى دور ربع النهائي ليواجه منتخب النرويج، هذا المنتخب النرويج الذي يخوض ربع النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة النرويجية تتواجد هنا في دور ربع النهائي بعدما وصل إلى هذا الدور ثانيا لمجموعته التي ضمت فرنسا والعراق والسنغال. منتخب النرويج في الأدوار الإقصائية الأولى تمكن من إقصاء ساحل العاج في دور 32، ومن ثم ذهب إلى منتخب البرازيل، هذا البطل الذي يملك العدد القياسي في الحصول على لقب كأس العالم. تمكن المنتخب النرويجي من إقصاء منتخب السامبا، من إقصاء فينيسيوس جونيور ونيمار وزملائهم وحرمانهم من تعزيز صدارتهم كأكثر المتوجين في هذه البطولة، ليصل إلى هنا لدور ربع النهائي في هذه المواجهة التي يخوضها النرويجيون لأول مرة في تاريخ الكرة النرويجية. هناك مواجهة فردية في هذه المباراة، أتحدث عن مواجهة بين هاري كين وبين إيرلينغ هالاند، هذان اللاعبان اللذان يقدمان مستويات جيدة في هذه المباراة. إيرلينغ هالاند سجل حتى الآن 7 أهداف في هذه البطولة، هاري كين سجل 6 أهداف، وكلاهما ينازع ليونيل ميسي وكيليان مبابي على صدارة الهدافين في المونديال، والذي يملك مبابي وميسي كل منهما 8 أهداف حتى الآن. إيرلينغ هالاند هذا الهداف المميز سجل في جميع المباريات التي خاضها في هذه البطولة، خاض 4 مباريات في كأس العالم سجل في جميعها، لم يسجل فقط في مباراة المنتخب الفرنسي لأنه لم يكن أصلا ضمن خيارات المدرب المنتخب النرويجي، ولم يشارك في المباراة بعد حسم منتخب النرويجي للتأهل من دور المجموعات. منتخب الإنجليزي أيضا يضم لاعبين مميزين على رأسهم إيرلينغ هالاند وجود بيلينغهام. المنتخب النرويجي لديه نقطة إيجابية أنه سجل في جميع المباريات التي خاضها في البطولة حتى الآن، لكنه يملك ثغرة دفاعية. المنتخب النرويجي تلقى الأهداف في جميع المباريات التي خاضها، يعني حتى منتخب العراق الذي قدم أداء خجولا في هذه البطولة حتى الآن تمكن من التسجيل في شباك مرمى النرويج.

0: هذه المشكلة ستكون كبيرة اليوم، لأن منتخب النرويج يخوض المباراة أمام المنتخب الإنجليزي الذي يملك مهاجمين يتمكنون من تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص. الحديث عن هاري كين وعن جود بيلينغهام، منتخب الإنجليزي أيضا يخوض هذه المباراة ولديه مشاكل مع المنتخبات الأوروبية. منتخب إنجلترا أقصي من آخر 3 مرات أقصي فيها من كأس العالم كانت على يد منتخبات أوروبية، لذلك اليوم لديه مشكلة إنه يخوض المباراة مع منتخب أوروبي منتخب النرويج. أيضا لديه مشكلة أن لديه 4 لاعبين مفتاحيين مهددين بالإيقاف إذا ما تعرضوا لبطاقة صفراء، سيحرمون من المشاركة في نصف النهائي إذا ما تأهل المنتخب الإنجليزي. الحديث هنا عن لاعبين جود بيلينغهام، ديكلان رايس وأوريلي، إضافة إلى جويهي لاعب منتخب إنجلترا. هؤلاء اللاعبين إذا ما تعرضوا اليوم لبطاقة صفراء فإنهم سيحرمون من المشاركة في المباراة القادمة إذا ما تأهل المنتخب الإنجليزي. أريد الحديث أيضا عن أن معلومة سريعة أن مونديال 1990 هو آخر مونديال شهد في نصف النهائي وجود 4 منتخبات متوجة سابقة ببطولة كأس العالم. الحديث هناك كان عن الألماني عن ألمانيا والأرجنتين، إنجلترا وإيطاليا. في هذه النسخة من المونديال هناك احتمالية لأن يكون نصف النهائي أيضا فيه 4 منتخبات متوجة سابقا بالبطولة إذا ما تأهل اليوم المنتخب الإنجليزي وتأهل المنتخب الأرجنتيني في مباراته اليوم، بعدما تحسم المنتخب الفرنسي والإسباني تأهلهما إلى دور نصف النهائي. لذلك إذا ما تأهل اليوم منتخب فرنسا، إذا ما تأهل اليوم منتخب إنجلترا والأرجنتين، فإننا على موعد مع نصف نهائي فيه 4 منتخبات متوجة سابقا بهذه البطولة. أريد أيضا أن أتحدث عن الطقس هنا، هناك مشكلة هنا في الجو. حذرت الأرصاد الجوية من إمكانية تأجيل هذه المباراة بسبب العاصفة التي ضربت ولاية فلوريدا هنا بالتحديد في مدينة ميامي. بدأت بالفعل هذه العاصفة منذ منتصف ليلة الأمس ولم تتوقف الأمطار حتى ساعات قبل الآن، وهناك احتمالية أن تعود الأمطار بعد 5 ساعات يعني مع بداية المباراة. لذلك هناك احتمالية لتأجيل هذه المباراة بسبب الأرصاد الجوية. وبالحديث عن الطقس، يعني هناك مشكلة هنا بالفعل في الولايات المتحدة، الطقس المتفاوت من مدينة إلى أخرى، من ولاية إلى أخرى، وحتى من يوم إلى آخر. يعني بالأمس كانت حرارات درجات الحرارة هنا مرتفعة جدا ورطوبة عالية بشكل لا يحتمل، اليوم عاصفة وأمطار أيضا رطوبة موجودة. كنت قد أنجزت وصورت تقريرا في مدينة دالاس قبل قدومي إلى هنا إلى ميامي، استعرضت فيه المشكلة التي يتعرض لها الجماهير من الحرارة أثناء التنقل بين الفنادق وبين الملاعب كرة القدم لحضور هذه المباراة. دعنا نشاهد هذا التقرير معا أحمد.
1: حضور مباراة لكأس العالم في دالاس تحد يواجه الجماهير، فحرارة الأرصفة والأسفلت قد تقترب من 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس، ما يحول الطريق للملعب إلى اختبار قاس لقدرة المشجعين على تحمل الطقس.
2: أنت في تكساس، أهلا بك في الجحيم. حرارة الجو مرتفعة هنا في كل صيف، ويجب أن تكون مستعدا لها، لكن القدوم إلى هذا الملعب المكيف والجميل خلفنا أمر رائع. الجماهير أيضا تشعل الأجواء هنا.
1: المسافات الطويلة بين مواقف السيارات ومحطات القطارات والملعب إلى جانب الساحات المكشوفة تزيد من تأثير ما يصفه خبراء الأرصاد بالفخ الحراري، فالأسفلت يمتص الحرارة ويعيد إشعاعها لتصبح درجات الحرارة المحسوسة أعلى بكثير، خصوصا خلال ساعات الذروة بعد الظهر.
3: احنا من كاليفورنيا، بس اوف كورس يعني احنا مولودين في امريكا، فاحنا مش متعودين على الحر اصلا. لما طلعنا من المطار قلنا الحر ده زي الحر في مصر بالظبط، يعني same thing. فدالس الحر فيه بالظبط زي مصر.
4: هذه اول مرة آتي الى هنا، اظن ان دالاس صحراء. بالنظر للحرارة هنا انها مرتفعة جدا ولا اعرف كيف اتعامل معها، الجو كارثي.
1: ورغم ان المباريات تقام داخل استاد مغلق ومكيف، فان الوصول اليه قد يكون الجزء الاكثر ارهاقا من تجربة المشجعين، لذلك يحذر خبراء الأرصاد من أن الإجهاد الحراري قد يصيب الأشخاص خلال دقائق، وينصحون بالإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
5: قد تتغير النتائج هنا في مدينة دالاس بمباراة إلى أخرى، لكن حرارة الجو هنا ثابتة،
6: حيث تفرض شمس تكساس نفسها ضيفا ثقيلا على جماهير كرة القدم وتقدم تحديا جديدا للقادمين إلى المدينة لمتابعة المونديال. خالد كاتبة، تيرتي عربي، من مدينة دالاس في ولاية تكساس.
7: يا محلى جو اسطنبول مقارنة بالأجواء هنا في أمريكا. إذن للحديث عن مباريات كأس العالم ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والمحلل الرياضي رجائي فتحي. كابتن مساء الخير.
8: مساء الخير عليك كابتن أحمد والمشاهدين.
7: وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من عمان المحلل والناقد الرياضي طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة، والبداية ستكون مع كابتن رجائي. المنتخب الإسباني يجتاز المنتخب البلجيكي بالوقت القاتل بالدقائق الأخيرة، كيف نجح المنتخب الإسباني في فك شفرة الدفاع البلجيكي والتأهل إلى نصف النهائي؟
8: الحقيقة يعني منتخب إسبانيا حقق ما هو كان متوقع من قبل حتى مكاتب المراهنات والمتابعين والخبراء. الترشيحات كلها كانت تصب بنسبة 70-30% المنتخب إسبانيا قبل انطلاق اللقاء. الغريب في المباراة أن منتخب إسبانيا كان عنده صبر كبير جدا في اللقاء، لعب بالطريقة الكلاسيكية اللي احنا ما تعودناهاش حتى من منتخب إسبانيا، وقد يعود السبب لذلك يمكن عدم وجود سرعات عالية في المنتخب. إصابة لامين يامال اللي كانت قبل المونديال يمكن ما أثر على سرعاته نوعا ما، رغم أنه هو على الورق وأداء في الملعب هو أفضل لاعب في منتخب إسبانيا. منتخب إسبانيا بالغ كتير في عملية الاحتفاظ بالكرة، يمكن سيطر على المباراة بنسبة 68% وهي نسبة كبيرة في عملية الاستحواذ مقابل 32% لمنتخب بلجيكا، لكن في النهاية هو حقق الهدف. ما هو الهدف؟ إن هو يكسب ويعبر للدور نصف النهائي وما يبذلش مجهود كبير. 16 تسديد على أمام المرمى، 5 تسديدات صوب المرمى نفسه، رقم مش قليل، لكن في نفس الوقت الفاعلية المنتظرة من منتخب إسبانيا لم تكن بالصورة المطلوبة. الجديد في هذه المباراة إن منتخب إسبانيا أصبح لديه لاعب متخصص في الأدوار الإقصائية يقدر يصنع الفارق، وهو ميكيل مورينيو. في مباراة ثمن النهائي سجل هدف الفوز، في مباراة ربع النهائي بالأمس سجل هدف الفوز وهو لاعب بديل. نفس الأمر عمله في اليورو أمام منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي،
7: نعم،
8: سجل هدف الفوز في الدقيقة 119 في الوقت القاتل أمام منتخب ألمانيا ومنتخب قوي وصعد بفريقه للدور نصف النهائي. إذن عند ديليفونتي هذا اللاعب هو لاعب مميز، مهاجم وهمي يصنع له الفارق،
7: نعم.
8: هو دايما بيخرج أوروزابال واحد من المهاجمين الأقوياء وبيشرك ميكيل مورينيو عشان يصنع فارق مش متشاف من الخلف، هو قادم من الخلف ونجحت هذه الطريقة. هل يستمر في هذا الخداع في مباراة فرنسا المقبلة؟ كل شيء وارد.
7: كابتن ذكرت نقطة مهمة، 16 تسديدة للمنتخب الإسباني على مرمى بلجيكا. يعني سابقا كان يتهم المنتخب الإسباني بالامتلاك السلبي للكرة، لكن هل طور دي لافوينتي طريقة التيكي تاكا وأصبحت أكثر واقعية هجوميا على المنتخبات الأخرى؟
8: بدون شك هو طور الأداء، لكن الاحتفاظ أو التمرير الكتير مش مطلوب في كرة القدم الحديثة. مش مهم تجيب الهدف من 40 تمريرة، إن شاء الله تجيب الهدف من تمريرة أو تمريرتين أو ثلاثة على الأكثر. منتخب إسبانيا يمرر من الجهة اليمنى ثم من الجهة اليسرى، يعمل عملية خلخلة في دفاع المنافس اللي أمامه. قد تنجح هذه الطريقة وقد لا تنجح، لكن في النهاية هو وصل للهدف المطلوب. لكن السبب الرئيسي في عدم نجاح منتخب إسبانيا في تسجيل العديد من الأهداف وجود حارس عملاق زي كورتوا. كورتوا خرج في الدقيقة 70 أو 72 بالتحديد، نزل الحارس البديل سين لامينيز حارس مانشستر يونايتد، ومن أول كرة واختبار حقيقي الكرة سقطت من يده وسجل منها ميكيل مورينيو. في فرق كبير بين كورتوا وبين أي حارس تاني. لو استمر كورتوا في الملعب يمكن الوضع كان يختلف، كنا ممكن نوصل لأشواط إضافية وركلات ترجيع. في إنقاذ إعجازي من كورتوا في العديد من الكرات،
7: نعم.
8: لامين يامال، أورزا زبال، حتى كوبارسي سدد كرة قوية إنقاذها كورتوا. في العديد من الفرص اللي نجح كورتوا في إنقاذها. يمكن منتخب بلجيكا أو مدرب رودي غارسيا ما كانش محظوظ بخروج هذا الحارس المميز جدا ومشاركة الحارس البديل، وده كانت فرصة لمنتخب إسبانيا أن يستغل خطأ من الحارس،
7: نعم.
8: وسجل منه هدف الفوز عن طريق ميكيل مورينيو.
7: نعم، أتحول إلى طلحة. كابتن طلحة، هل تغير تعريف المهاجم في كرة القدم الحديثة؟ المنتخب الإسباني يمتلك رأس حربة، ولكن الاعتماد الكبير على لاعبي الوسط والأجنحة وحتى التقدم المدافعين من أجل التسجيل في الأهداف، هل نشاهد نهج جديد يتبعه دي لافوينتي بالاستغناء عن المهاجم الحقيقي رأس الحربة رقم 9؟
9: نعم صحيح، احنا بنشوف في المدربين كثر بيعتمدوا على هذا الاسلوب او يتجهوا نحو هذه الفكره، ان تعتمد على مهاجمين اثنين بطريقه وهميه او على لاعب قادم من الخلف او على الاجنحه بالتسجيل، ولكن قد تدفع ثمنها في وقت من الاوقات، لانه اليوم لما نتكلم عن 16 تسديده على المرمى، اي نعم تكلم الكابتن رجائي كلام كثير جميل ومنطقي، يتكلم عن حراسه مرمى، ولكن كمان غياب المهاجم. عندما تمتلك مهاجم امام هذا الكم الهائل من صناعه الفرص امام المرمى، سيكون الحال مختلف بالنسبة للمنتخب الإسباني. حتى المدربين مثلا بيب غوارديولا في موسم من المواسم لعب بثلاث لاعبين وهميين ولم يعتمد على مهاجم، ولكن مهاجم تقليدي، ولكن في النهاية رضخ على الأمر الواقع وذهب للتعاقد مع هالند على سبيل المثال. أنا بشوف أنه هذه الطريقة إيجابية وجيدة، ولكن بنفس الوقت وجود مهاجم قد يسهل المهمة عليك. بالأمس شاهدنا الكثير من لاعبين المنتخب الإسباني يصل إلى داخل منطقة الجزاء وعلى مشارف منطقة الجزاء لا يتصرف بالكرة بطريقة كلاسيكية خلينا نحكي، أو طريقة معتادة لإنهاء الهجمة، سيعتمد على نفسه للتسديد، المراوغة ومن ثم التسديد، ينتظر لاعب قادم من الخلف. هذا أسلوب مباغت، ولكن بالنسبة للمنافسين أيضا أستاذ أحمد، الآن قد ما احنا بنتكلم عن الأسلوب الهجومي تطور، نتكلم عن الأسلوب الدفاع أيضا تطور. فأيضا منتخب بلجيكا، منتخب النمسا على سبيل المثال، برتغال أيضا من المنتخبات اللي قرأت المنتخب الإسباني كيف يلعب، الأسلوب المباغت الذي يلعب فيه، لذلك يعاني المنتخب. يعني واحد هي أكبر سلبية موجودة في إسبانيا عدم وجود هداف رأس حربة ينهي هذه الفرص، لأنه فريق يلعب يصنع اللعب يسيطر على الكرة يصنع عدد كبير جدا من الفرص المحققة تحتاج إلى هداف.
7: نعم، وربما تظهر الحاجة للهداف في اللقاء القادم المنتخب الإسباني أمام منتخب فرنسا. طيب طلحة، بلجيكا لماذا لم تضغط؟ يعني المنتخب البلجيكي يمتلك القدرة على تشكيل الضغط العالي على الفرق الأخرى، لكن هل هو احترام للمنتخب الإسباني أم أن المنتخب البلجيكي أدرك أن قدرات اللاعبين البدنية لا تستطيع أن تتقارن مع لاعبي المنتخب الإسباني؟
9: أنا من وجهة نظري الشخصية وتحليلي للموقف، بلجيكا تفتقد إلى الثقافة الكروية. ما هي ثقافة بلجيكا باللعب؟ يعني مع المدرب غارسيا شاهدناها تلعب في كل مباراة، وبكل مباراة تخرج بشكل مختلف وتقسم مباراة بشكل مختلف. يعني لما نيجي نتكلم عن وجود لوكاكو على الدكة، يعني الأسلوب يختلف تماما بين وجود لاعب مثل لوكاكو وعدم وجود لوكاكو. لا أعتقد أن هناك مدرب سيلعب بنفس الخطة بوجود لوكاكو مع عدم وجود لوكاكو. ما هي، هل بلجيكا هي فريق دفاعي؟ هل بلجيكا فريق متوازن؟ هل فريق بلجيكا فريق هجومي؟ لن نجد الإجابة، وهذا دليل على أنه تفتقد إلى الثقافة الكروية. مدربين اثنين بصراحة، مارتينيز دمر جيل ذهبي، والمدرب غارسيا لم يقنع بكل صراحة. المدرب غارسيا أمام السنغال لا يستحق التأهل بكل صراحة، هو الأفضل مباراة لعبها أمام أمريكا ونوعا ما أمام إسبانيا. في دور المجموعات تعادلات وتأهل لم يكن مقنع، وفي الدور الثاني أمام السنغال لم يفعل شيء سوى أنه أدخل لوكاكو. يعني مدرب متأخر بالنتيجة أمام السنغال نظر إلى الدكة فوجد لوكاكو فأشركه، فهذا لا يعتبر إنجاز بالنسبة للمدرب. أيضا نتكلم عن سلخ جلد الفريق، نتكلم عن عناصر لا تؤدي على أرضية الملعب. نتكلم عن دي بروين، النجم رائع جدا، لا أحد يشكك في مسيرة دي بروين وإمكانيات دي بروين، ولكن دي بروين جاء حاليا في هذا الوقت في أسوأ فتراته مع المنتخب البلجيكي. نجوم الفريق لم تؤدي بشكل إيجابي، دوكو على سبيل المثال أيضا لم يظهر بالصورة المطلوبة، مشاكل كثير في بلجيكا.
7: نعم نعم، ابقوا معي ضيوف الكرام لنتعرف على بلجيكا التي رغم امتلاك هذا المنتخب جيلا يضم كورتوا ودي بروين وقبل ذلك هازارد ولوكاكو وكومباني، ورغم تصدرها تصنيف فيفا لفترات طويلة، انتهت حقبة المنتخب من دون التتويج بكأس العالم أو كأس أوروبا ومن دون بلوغ أي نهائي كبير. نتعرف سويا على ما قدمه هذا الجيل.

0: نعم كابتن رجائي، السؤال ليس هل انتهى الجيل الذهبي للمنتخب البلجيكي، لأنه على أرض الواقع هازارد اعتزل وكومباني أيضا اعتزل ودي بروين وأيضا لوكاكو على الأغلب لن يستطيعوا الوصول إلى المونديال القادم، لكن لماذا فشل المنتخب البلجيكي بهذه الأسماء البراقة الكبيرة وبوجود كورتوا كحارس مرمى أيضا في الفوز والوصول حتى إلى نهائي في إحدى البطولات الكبرى؟
1: الحقيقة في فارق في الإمكانات، لازم نعترف هناك في فوارق فنية بين الكرة في بلجيكا أو الكرة في فرنسا أو في إنجلترا أو في أسبانيا، في فوارق طبيعية. عندنا مثلا في أفريقيا في فوارق بين المنتخبات، في آسيا نفس الشيء.
0: المنتخب الكرواتي وصل إلى نهائي،
1: وصل إلى نهائي لأنه هو امتلك جيل متميز جدا بقيادة واحد من أفضل لاعبي الكرة في الفترة الأخيرة لوكا مودريتش، وكان جيل متجانس جدا وبيلعبوا في كبرى الأندية الأوروبية معظم لاعبيه. منتخب بلجيكا لم يكن محظوظا في وجود مدرب يستطيع أن يصنع فارق حقيقي مع هذا الجيل.
0: نعم.
1: منتخب بلجيكا مثلا بلقاء أسبانيا في الدور ربع النهائي في البطولة الحالية بطولة كأس العالم، لما تلاقي واحد زي ديك كاتلير واحد من أفضل المهاجمين، المدرب بدل ما يدعمه بلوكاكو يبقى عنده اثنين في المقدمة خاطرين يقدروا يصنعوا له فارق، سحب ده ونزل ده، ما عملش إضافة للمنتخب. الإدارة الفنية من خارج الخطوط تصنع فارق، صحيح ممكن تكون هناك منتخبات أقل فنيا، لكن الإدارة الفنية دايما احنا بنقول الشوط الأول شوط اللاعبين والشوط الثاني شوط المدربين وتدخلات المدربين تصنع فارق. مدرب بلجيكا غارسيا لم يكن في أفضل حالاته في كل مباريات المونديال.
0: نعم.
1: لعبت الصدفة ولعبت الأداء الجيد من لاعبيه والحالة المتميزة في بعض المباريات، على سبيل المثال زي مباراة أمريكا، لكن في النهاية قدام أسبانيا القوية المنظمة التي تملك حظوظ عالية، تملك وسط الملعب، تملك إزاي هي تسيطر على إيقاع اللقاء، فشل غارسيا في حل هذا اللغز. خرج دي كاتلير واحد من أفضل المهاجمين ونزل لوكاكو، طب أنت اداني إضافة، خلي كاتلير مع لوكاكو شوف النتيجة هتبقى إزاي. دي بروين حتى الوقت الأخير من المباراة لياقته البدنية ما بتسعفهوش، حتى الجون اللي سجله منتخب بلجيكا كان فيه شبهة تسلل في الأول على نفس اللاعب اللي سجل الهدف دي كاتلير، لكن عودة الكرة للخلف خلته بعيد عن التسلل. انك انت تقدر تصنع فارق، عندك لاعب يسجل بضربات رأس متميزة، ليه تخرجه من المباراة وانت قد تصل الى ركلات ترجيح، قد تصل الى وقت اضافي؟ صحيح اسبانيا ما ادتلوش الفرصة وانهت المباراة في الدقيقة 88 عن طريق ميكيل مورينيو، زي ما قلت لحضرتك أستاذ أحمد، فوارق فنية تصنع سواء كانت من اللاعبين داخل الملعب أو من المدربين خارج الخطوط. لم يكن منتخب بلجيكا محظوظا بوجود تلك الأدوات المتميزة سواء مع الجيل السابق أو الجيل الحالي.
0: نعم، تحول إلى اللقاء المنتظر النهاية المبكر كما يقال، طلحة المنتخب الإسباني أمام المنتخب الفرنسي، منتخب يعرف بالضغط العالي ومحاولة استرجاع الكرة في مناطق الخصم، مع منتخب يعشق المساحات بسبب سرعة اللاعبين الجنونية. برأيك هذا الصراع كيف يمكن أن ينتهي؟ من يسيطر من مدربي الفريقين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني؟
2: فرنسا بهذا المونديال حتى الآن لم تلعب بالأسلوب الدفاعي أو الأسلوب المحبب بالنسبة لديشامب نظرا للمنافسين، واجهت كل المنافسين اللي واجهتهم فرنسا لعبوا في أسلوب متحفظ، لذلك شهدنا فرنسا بالوجه الهجومي. لذلك فرنسا لربما هذا أكثر مونديال تقنعنا فيه على أرضية الملعب، ضغط عالي وهجوم وأسماء هجومية مرعبة، لا يتم اللعب في منتصف ملعبها بشكل كبير، لا تعتمد على الارتدادات، على الرغم أنه سجل يعني تم تسجيل أهداف والحصول على ركلات جزاء من خلال التحولات، ولكن النهج العام حتى الآن لفرنسا بهذا الشكل. الآن ستواجه إسبانيا كما تفضلت، الموضوع كله يعود عندي

0: ديشام بما يخص المنتخب الفرنسي، وديشام عودنا في مثل هذه اللقاءات تشعر أنه يخاف أو يتراجع ويمنح الكرة للمنافس ويعتمد على الهجمات المرتدة، بمعنى آخر يقلص حظوظه، يقلص وصوله إلى المرمى، يقلل وصوله إلى المرمى، يعتمد بدل ما أنه مثلا يعتمد على 15-16 تسديدة سيعتمد على 4 تسديدات 5 تسديدات 7-8 من خلالها أن يريد أن ينهي المباراة. وهذا بحد ذاته هنا مربط الفرس، وهنا فرنسا تفشل أو فشلت في بطولة اليورو على سبيل المثال، فشلت في كأس العالم 2018 على سبيل 2022 على سبيل المثال، لأنه في هذه الأوقات يتراجع ديشامب عن أفكاره أو عن الشكل. في المقابل منتخب إسبانيا النهج لديليفوينتي معروف، سيعتمد على الضغط العالي، سيعتمد على الهجوم، سيعتمد على محاصرة فرنسا في منتصف ملعبها، على إفشال الهجمات المرتدة للمنتخب الفرنسي، ولربما ينجح في أسلوبه. فلذلك هي معادلة أنا بشوف من يلعب فيها من يتحكم فيها بشكل أكبر ما سنشاهده من ديشام. أنا لو كنت مشجع للمنتخب الفرنسي سأتمنى أن يلعب ديشام بشخصية هجومية نوعا ما، لأنه إسبانيا لم تكن مميزة على سبيل المثال بالمساحات والارتدادات، هي مميزة بالاستحواذ.
1: نعم، ولكن ديشان معروف أنه مدرب يعتمد الواقعية كثيرا ويتراجع في بعض الأحيان. طيب، فرنسا تمتلك مهاجم هو الأبرز في البطولة، متصدر ترتيب الهدافين مع ليونيل ميسي، بينما إسبانيا كما تكلمنا قبل قليل لا تعتمد على مهاجم صريح. في مثل هذه المباريات لمن يكون الحسم، للفريق الجماعي أكثر أم للمهارات الفردية للاعبين؟
0: لربما إسبانيا بالقدر المطلوب منها الهجوم والتسجيل والتقدم، بالقدر المطلوب منها الدفاع بمنتصف ملعب منتخب فرنسا، إخماد الهجوم. إذ فشلت إسبانيا بهذا الموضوع ستصبح الكفة إلى فرنسا. إذا لاحظنا حتى الهجمات التي حصل عليها الأهداف اللي سجلها المنتخب الفرنسي أو ركلات الجزاء اللي حصل عليها المنتخب الفرنسي، على الرغم من الاستحواذ إلى أنه استغل مساحة وتحول. على سبيل المثال ركلة الجزاء اللي حصل عليها أمام المغرب كانت من تحول، الهدف الأول اللي سجله مبابي هو أيضا من تحول سريع، من تحول عكسي على أرضية الملعب. الأخطاء اللي حصلت أمام الباراغواي نفس الشيء، ركلة الجزاء اللي حصلوا عليها أمام الباراغواي. فتشعر أن منتخب فرنسا يجد نفسه بالافتكاك السريع والتقدم، استغلال المساحة أو دفاع مش منظم نوعا ما. أمام الدفاعات المنظمة فرنسا عادة ما تعاني. المنتخب الإسباني الرهان على إخماد الهجمات الفرنسية في منتصف ملعب فرنسا، وسابقا نجح في هذا الموضوع بكل صراحة. نعم، نجح ديليفوينتي نفسه نجح بهذا الموضوع.
1: نعم كابتن رجائي، ديليفوينتي أثبت في أكثر من مناسبة أنه يستطيع إدارة المباراة، قراءة المباريات، وخصوصا بالكوتشنج الناجح، التغييرات سواء تكتيكية أو بتشكيلة الفريق واللاعبين، بينما يعرف ديشام بالواقعية وأيضا قدرته على قراءة أجزاء المباراة. لمن يكون التفوق في مثل هذه المباراة؟ من الذي يستطيع قراءة المباراة أكثر لحظة بلحظة؟
2: المباراة هيكون فيها ثنائيات كتير، سواء كان بين ديشام أو بين ديليفوينتي، بين مبابي وكوكوريا، أسماء كتير هيحصل فيها. لو أنت تيجي تتكلم على النتائج اللي حصلت قبل كده أو إنجازات كلا المدربين، تكاد تكون الإنجازات متساوية. ديشام فاز بكأس العالم، ديليفوينتي فاز باليورو، وكان في لقاء سابق يمكن في الدور نصف النهائي بين فرنسا وأسبانيا، ونجح منتخب أسبانيا في الفوز بنتيجة 2-1. فرنسا تقدمت مبكر جدا بعد 9 دقائق عن طريق كولوماني. نعم، عاد منتخب أسبانيا وداني أولمو ولامين يامال سجلوا هدفين في 5 دقائق.
1: يعني هدف خيالي من يامال.
2: طبعا. نعم، هدف جميل جدا يعيد الذكريات، المباراة تعاد لأذهان الجميع كيف تلاعب منتخب أسبانيا بمنتخب فرنسا في 5 دقائق، خلص المباراة وابتدى الطريقة التقليدية لمنتخب أسبانيا، امتلاك الكرة، تمرير يمينا يسارا، محاولة الاستحواذ، محاولة تقليل الخطورة. وده اللي هيعمله ديليفوينتي في مباراة يوم الثلاثاء، هيحاول على قد ما يقدر ان هو يمتلك الكرة. انت بتتكلم على واحد من اسرع مهاجمي العالم وهو كيليان مبابي، مبابي يعني اصبح قاطرة بشرية، يقدر يجر كل المدافعين بسرعة رهيبة، لديه سرعة رهيبة غير طبيعية، مش هو بس، حتى مايكل أوليسيه من الناحية الثانية، نعم. عثمان ديمبلي من القلب، عنده أسماء كبيرة منتخب فرنسا إذا أراد ديشان.

0: أن يحسم المباراة أو يفوز، عليه أن يلعب بنفس طريقته، هجوم سريع جدا وضغط على المنافس. صحيح هيكون في ضغط عالي من منتخب أسبانيا، عنده اللعيبة اللي تقدر تمكنه، وعنده صغر لاعبيه بيديله سرعات أكتر وبيديله لياقة بدنية أعلى، لكن في النهاية الفوارق الفنية والأسماء اللي موجودة في منتخب فرنسا أعلى بكتير من الأسماء اللي موجودة في منتخب أسبانيا. شيل لامين يامال من التشكيلة، مين عندك أسماء؟ اذكر لي 5-6 أسماء في منتخب أسبانيا على نفس قوة أوليسية أو على نفس قوة عثمان ديمبلي. الأسماء اللي موجودة في منتخب فرنسا صعب، لكن في النهاية أنا شايفها كفة متساوية جدا بين المنتخبين.
1: نعم، أتحول إلى طلحة. كابتن رجاء يقول شيل لامين يامال من تشكيلة المنتخب الإسباني، لكن على أرض الواقع هل نشاهد لامين يامال الذي تألق في اليورو، الذي تألق مع باريس مع برشلونة، أم أن اللاعب العائد من إصابة لم يدخل صراع الهدافين، لم يكن فعالا في مباريات المنتخب الإسباني وغير جاهز، يبدو غير جاهز؟ هل تستعيد إسبانيا النسخة الأفضل من لامين يامال في مواجهة فرنسا، أم أن الضغوط كثيرة على لاعب بهذا السن؟
2: إذا بدك الصراحة أستاذ أحمد، أنا حتى الآن إسبانيا لم تقنعني، لأني لم أشاهد حتى بالأمس أمام بلجيكا، لم أشاهد إسبانيا التي أعرف، ولا مشاهد أيضا اللاعبين، لا رودري ولا كوكورية ولا بيدري ولا حتى لامين يامال ولا يورزبال ولا غيرهم بصراحة. لم يكونوا سيئين، كانوا الطرف الأفضل، ولكن على مستوى القناعة لم أشاهد. لذلك أنا بتفق مع الكابتن أنه هو لامين يامال هو النجم الأبرز بالفريق، عندنا نجوم أخرى، ولكن المنظومة القوية هي التي تقلل الفوارق الفنية، وهي ما تمتاز فيه إسبانيا. موضوع آخر وسأنهي فيه فقط، هو الدافع أمام فرنسا سيكون أكبر عند اللاعبين.
1: نعم طلحة أحمد المحلل والناقد الرياضي كنت معي من عمان، شكرا جزيلا. والكابتن والمحلل الرياضي رجاء فتحي، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استوديوهات تلتا عربي في نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

0: رغم ما يثقل كاهله من أزمات متراكمة منذ سنوات جراء الحرب والصراعات والانقسام الذي مزق البلاد، يجد اليمن نفسه اليوم أمام تداعيات حرب جديدة. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها قطاع مواد البناء، ما انعكس مباشرة على النشاط العقاري. في صنعاء توجهنا إلى موقع برج سكني بدأ العمل فيه قبل التصعيد الأخير لرصد حجم التأثيرات في أسعار المواد المستوردة، لا سيما الصحية والكهربائية.
1: المواد ارتفعت بنسبة تتفاوت من 20% إلى 50% في بعض المواد، وهذه كارثة في موضوع البناء. الآن أصبحنا لم نعد نبحث عن الربح، يلا نحافظ على رأس المال، وهذه مشكلة بنواجهها بشكل كبير جدا. في ظل الصراع الحالي أيضا في اليمن، اليمن الآن تعاني من ركود اقتصادي، يعني القوة الشرائية أصبحت ضعيفة جدا. وبالجانب الآخر ارتفاع في قيمة المواد ما يرفع الآن تكلفة البناء.
0: التجار والموردون يرجعون سبب هذا الارتفاع إلى جملة عوامل مرتبطة بتداعيات الحرب، في مقدمتها اضطراب إمداد

0: إمدادات الطاقة وتكاليف النقل، إلى جانب قيود وتحديات الشحن، ما يؤثر بشكل بالغ في بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي لتأمين مواد البناء.
1: كمستوردين كيف تأثرتم بالصراع الدائر اليوم في الشرق الأوسط؟
2: نحن تأثرنا بسبب الصراع في الشرق الأوسط من الارتفاع النفط عالمياً وتأخر البضائع وارتفاع الجمارك، وهذا شكل علينا عبء كبير.
1: أبرز الأصناف التي تأثرت مثلاً والارتفاع فيها؟
2: الغر البلاط، لافت، الأطلاءات بأنواعها، التينارات، المعاجين، الفتنايت، الكراسي الفرنجي، الكراسي العربي، الأدوات الصحية بشكل عام.
0: أزمة الاستيراد في اليمن تتسم بخصوصية إضافية تفرض على الواردات رسوم متفاوتة مرتبطة بمخاطر الحرب الدائرة في البلاد، فضلاً عن خضوع السلع لإجراءات جمركية مزدوجة بين السلطتي صنعاء وعدن في ظل الانقسام السياسي وما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية. وفي بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته، تتضاعف هذه التحديات ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية.
1: مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط تتزايد المخاوف من انعكاسها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتداعيات ذلك على اليمن، فالحرب الدائرة في هذا البلد منذ نحو عقد أنهكت القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الأدوية الذي شهدت وارداته انخفاضا حادا قارب 60%.
0: تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال السنوات الماضية أدى إلى نقص حاد في السوق، شمل نحو 1350 صنفاً من الأدوية بينها أدوية منقذة للحياة، ما أثر في المقام الأول في وضع المصابين بأمراض مزمنة، واقع يعكس عمق الأزمة الصحية في اليمن وتتجاوز تداعياته تأثيرات التصعيد الدائري في المنطقة حتى الآن.
3: الأدوية معظمها مش متوفر والموجود غالي جدا، إضافة إلى أنها بعضها يعني غزيئة، لذلك احنا بنعاني كلنا من هذا الشيء. إذا أنا عندي القلب ولا هذا وبين أدور العلاجات الأصلية ما بنلقاها، اضطر أشل البديل، والبديل رخيص جدا وما ينفعش، وتركيزي يكون ضعيف جدا.
4: أدوية الأورام ماش موجودة، أدوية المناعة ماش موجودة، أدوية الغسيل الكلوي ما هيش موجودة، إبر حق الغسيل الجوي ما هيش موجودة، قساطر الغسل ما هيش موجودة.
1: وبالنسبة للأسعار كيف؟
4: الأسعار خيالية، من 7000 إلى 15000.
0: ولا تبدو أزمة الطاقة بمعزل عن هذه التحديات، إذ تعد واحدة من أبرز الأزمات المزمنة في اليمن. فمع الحرب على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز، ازداد سعر صفيحة البنزين في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ففي عدن ارتفع من نحو 15 دولاراً إلى أكثر من 18 دولار، مقترباً من السعر الثابت منذ سنوات في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تباع الصفيحة بنحو 17 دولاراً و90 سنتاً.

0: أسعار المشتقات النفطية طبعاً مرتفعة عندنا من قبل الحرب، ونتمنى أن الأزمة الدولية ما توصلش لعندنا وما تضاعفش المعاناة على المواطن، لأن المواطن ما عاد يحتملش أي أزمات أو أي ارتفاع في الأسعار.
1: وفي ظل هذه الظروف تحذر مراكز اقتصادية من أن استمرار الصراع واتساع رقعته قد يفاقمان الضغوط على الاقتصاد اليمني، مسببين صدمات جديدة تمس الموازنة العامة التي فقدت نحو 70% من إيراداتها مع التوقف شبه الكامل لصادرات النفط والغاز منذ عام 2022، كما تتزايد المخاوف من تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض حجم المساعدات الخارجية إذا ما تأثرت اقتصادات دول المنطقة بتداعيات الحرب.
2: عندنا مشكلة رئيسية أن حركتنا النقدية منخفضة، عندنا مشكلة في السيولة، عندنا تأمين عالي مخاطر، عندنا النقل الداخلي في مشاكل، عندنا عدم تنظيم العملية كامل، وبالتالي نحن متأثرين أصلاً من قبل هرمز. فعملية الحركة الاقتصادية اللي عندنا متذبذبة، أنت لا عاد تزعجها، يعني أنت كتاجر مفروض تراعي الوقت، أنت كدولة مفروض تراعي الوقت، ما تجلس تضغط على المواطن اللي أساساً مرتباته انخفضت عن سنة 2014 أكثر من 400-500%. يعني هو الآن لا يحصل من ما كان يحصل عليه، لو قلنا كان يحصل على $100 هو يحصل على $10 الآن. فأنت إيش اللي باقي؟ من اللي بيدفع لك أصلا؟ من اللي بيغطي لك هذه؟ وبالتالي إيش بيحصل؟ إفقار إضافي، بطالة إضافية.
1: وبحسب تقارير أممية يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية، مع تحذيرات من انزلاق أكثر من 18 مليون شخص إلى مستويات حادة من الجوع، فيما يعاني أكثر من 2,200,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حادة في بلد تعطلت نصف مرافقه الصحية ونزح نحو 5,200,000 شخص من منازلهم. أرقام تعكس عمق الأزمة الإنسانية في اليمن وتبرز هشاشة الوضع أمام أي تداعيات إضافية قد تنشأ عن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط. عمر الورفي، ترتي عربي، صنعاء.
3: كفرات.

ترامب يهدد بتدمير إيران إذا حاولت اغتياله، ووزير الخارجية الإيراني يبحث في مسقط ترتيبات إدارة مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ترت عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية عناوينها: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في استهداف سيارة مدنية قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق بعد إحباط هجوم لقوات الدعم السريع.

0: أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجار شرق إقليم طهران، وقالت التقارير إن سكان مدينتي باكدشت وقيامدشت أبلغوا عن سماع صوت الانفجار، فيما صرح حاكم باكدشت في محافظة طهران بأن أصوات الانفجارات التي سمعت شرق المحافظة ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تأتي استكمالا لمشاورات بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن مضيق هرمز يمثل أحد الملفات الرئيسية في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأن الجانبين أجريا عدة اجتماعات فنية لتسهيل حركة الملاحة الآمنة في المضيق.
1: بعد موجة قصيرة من التصعيد والقصف المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، تتجدد المحاولات الدبلوماسية لاحتواء التوتر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة إلى سلطنة عمان التي تطلع بدور الوساطة لبحث الترتيبات المتعلقة بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على تعهد علني من إيران بحرية الملاحة وإبقاء الممرات البحرية مفتوحة. زيارة عراقجي تزامنت مع تقارير إعلامية تحدثت عن محادثات مرتقبة بين عراقجي ومسؤولين أمريكيين، في حين نفت مصادر إيرانية وجود

مفاوضات مباشرة ما لم تتراجع واشنطن عن مواقفها. كما أكد مسؤولون أمريكيون أن الاتصالات بين الجانبين شهدت تقدما خلال الأيام الماضية ووصفت بأنها بناءة. ومع تبادل

0: قال إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على مواصلة المحادثات، لكنه قال إن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، وأكد أن إيران أبدت رغبة في مواصلة الاتصالات، وهو ما نفته طهران، مؤكدة أنها لم تطلب إجراء محادثات مع واشنطن، وإنما وافقت على استضافة وسيط قطري لبحث خفض التصعيد. وبلغة موازية للحديث عن التفاوض، هدد ترامب بتدمير إيران إذا حاولت تنفيذ أي مخطط لاغتياله. تهديد ترامب جاء بعد تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن معلومات استخباراتية تفيد بوجود خطة إيرانية محتملة لاستهدافه. على الجانب الآخر، تنتهج القيادة الإيرانية خطاباً يشبه الخطاب الأمريكي في مراوحته بين الرغبة في الحوار ومقابلة التصعيد بالتصعيد. فالمرشد مجتبى خامنئي توعد بالثأر لوالده ولضحايا الحرب، مؤكداً أن الانتقام لدماء والده وجميع القتلى يمثل مطلباً شعبياً يجب تحقيقه، في موقف يعكس استمرار التصعيد السياسي بين الجانبين رغم المساعي الدبلوماسية الجارية.
1: قال أمير سعيد إيرواني مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة انتهكت مرة أخرى التزاماتها بشن هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة إيران ووحدة أراضيها، بما في ذلك الهجمات على منشآت في مدن جنوب إيران والعديد من الجزر الإيرانية في الخليج العربي يومي 7 و8 من يوليو.
2: إيران remained committed to the
3: تظل إيران ملتزمة بالتنفيذ الأمين لمذكرة التفاهم، شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة التزاما كاملا وصادقا بتعهداتها، ولكن إيران لن تفي بالتزاماتها ببنود مذكرة التفاهم إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها.
1: بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادلا الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقالت الخارجية المصرية إن الوزيرين أكدا متابعة تنفيذ مخرجات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وتعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي والتجاري، كما ناقش خفض التصعيد الإقليمي واستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران والتنسيق بشأن فلسطين وسوريا ولبنان والسودان وليبيا ودعم سيادة الدول ووحدة أراضيها. نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات استهدفت بلدات المنصوري ومجدل زون وكفر تبنيت، كما تواصلت عمليات نسف المنازل في بلدة حولة، وشملت الهجمات منذ ليل الجمعة غارة لطيران حربي وغارتين بطائرات مسيرة على النبطي الفوق، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف كونين وبيت أحون. وصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان لبحث آليات تنفيذ انسحاب إسرائيلي من منطقة تجريبية في الجنوب مع الجيش اللبناني. وأفاد مصدر عسكري لبناني بأن هذا التحرك يأتي تطبيقا لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين، على أن تتولى القيادة المركزية الأمريكية التنسيق بالتوازي مع استمرار الإعداد لجولة تفاوض مرتقبة في روما خلال الأيام المقبلة بحسب المصدر. استشهد فلسطيني باستهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن محمد سعيد لبيوك متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على مواصي مدينة خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مركبة مدنية على طريق البحر غرب مخيم النصيرات، ثم لاحقت المسيرات ركابها بعد مغادرتهم، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال

0: الساعة 48 الماضية. وقالت الوزارة إن الحصيلة تضم 6 شهداء سقطوا بنيران الاحتلال وشهيدا انتشل من تحت الأنقاض، مؤكدة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. أصيب 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين في وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة، وأصيب 4 فلسطينيين خلال هجوم للجيش الإسرائيلي ومستوطنين على قرية المغير شمال شرقي رام الله، فيما أصيب 4 آخرون جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وتأتي هذه الاعتداءات وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية.
1: هجوم واسع شنه المستوطنون على بلدة المغير وتحديدا على هذا المنزل، حاولوا اختراق التحصينات التي أقامها الفلسطينيون. فعند النظر في الصورة الأولى هذا ليس سجن، هذا منزل حصنه الفلسطينيون خشية هجمات المستوطنين، لكن الهجوم اليوم كان عنيف وكان برفقة الجيش الإسرائيلي بحسب سكان هذا المنزل. ما يجري الآن محاولات لإعادة تحصين المنزل خشية من تكرار هجوم المستوطنين. نتحدث عن عدد من الإصابات واعتقال عدد من الفلسطينيين جراء هذا الهجوم الذي استخدم فيه الرصاص الحي والرصاص المطاطي وأيضا قنابل الصوت خلال هذا الهجوم الذي كان متزامن ما بين هجوم للمستوطنين وقوة الاحتلال الإسرائيلي. المحاولات مستمرة هنا لإعادة تحصين هذا المنزل وإصلاح الأضرار التي تسبب بها المستوطنون والجيش الإسرائيلي الذين حاولوا اختراق هذه التحصينات. فكرة أن يقوم الفلسطيني أصلا بإقامة أسلاك شائكة وتحصين منزله تؤشر على حجم خطورة هجمات المستوطنين. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 11,000 اعتداء نفذها المستوطنون والجيش الإسرائيلي الشهر الماضي فقط.
2: إجوا الجيش مع المستوطنين معهم صواريخ شحن وبدأوا يكسوا في الباب مشان يعبروا المستوطنين على جوا الدار يحركونا في بيتنا. مرضناش الجيش قال افتح الباب، قلت له رفضت افتح الباب لان كنت انت معك برفق مستوطنين ما بفتح لك، لان كان امر جيش، قلت له امر الجيش ما بيجيب معه مستوطن يجي يفتح باب. رفضنا نفتح الباب، جابوا وصاروا يقصوا في الابواب، كسوا البوابه وقطعوها وقصوا الاشياء جميع الدار، يعني الجيش من هان والمستوطنين قصوا في البيت الشيك من ورا البيت من هان. هدفهم يعبروا يحركوا، وكان بدا حركة شم بدي تموت وتشل شم المستوطنين تشي فيها.
1: عمليا مر هذا الهجوم نوعا ما بسلام ببعض الاصابات واعتقال احد افراد العائله، لكن الاستعدادات هنا ربما مع هذه التحصينات لإمكانية تكرار هجوم المستوطنين، وهذا ما يثير قلق الفلسطينيين. ظاهرة هجمات المستوطنين تأخذ طابع أكثر حدة، ربما ما يحدث هنا في بلدة المغير نموذج لما يحدث في عشرات البلدات الفلسطينية وسط تحذيرات مستمرة من تنامي عنف المستوطنين الذين يستهدف وجود الفلسطينيين ويسعى لتهجيرهم من منازلهم وقراهم وحتى يستهدف مقاومات صمودهم في منازلهم. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة المغير شمال رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش إنه أحبط هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمالا أو شمال المتحالفة معها، وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولى على أسلحة وذخائر. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية والسيطرة على مركبات وعتاد عسكري خلفته قوات الدعم السريع.
3: تتقادم أيام الحرب في السودان بينما يترقب السودانيون أي تطور قد يبدل مسارها. من الميدان تأتي أحدث التطورات، إذ أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد أيام فقط من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية. ويقول الجيش إن قواته صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، مؤكدا المضي في عملياته لتأمين الإقليم. ولا ينظر إلى هذه السيطرة بوصفها تقدماً ميدانياً فحسب، بل باعتبارها مؤشراً على تحول في مسار العمليات. فالكرمك تمثل بوابة

0: بت جنوب شرق السودان فيما تربط ديم سعد ولاية النيل الأزرق بالحدود الإثيوبية، ما يمنح الجيش أفضلية في تأمين المنطقة وتضييق خطوط الإمداد على قوات الدعم السريع وتعزيز حضوره في الإقليم. سياسياً وبالتوازي مع التطورات الميدانية، جدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تمسكه بالقتال حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد. في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طرحت مبادرة لهدنة إنسانية تمتد 90 يوماً، غير أن الجيش اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها. لكن الهدنة التي تتحدث عنها واشنطن ما تزال تصطدم بما يفرضه الميدان، حيث يتمسك كل طرف بمواقفه وتبدو الجبهات هي الأسرع في رسم ملامح المرحلة المقبلة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: كشف مصدر محلي عن مقتل أكثر من 27 مواطنا في محلية كلبس بولاية غرب دارفور في مجزرة نفذتها قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني بالمنطقة إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم قتل بحق مواطنين أبرياء، فضلا عن عمليات اغتصاب وحرق للمنازل ونهب للأموال، مؤكدا نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق الآمنة في المحور الغربي للولاية. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوما يقضي بتعيين 5 أعضاء جدد في المحكمة الدستورية لما سماه تعزيز بنيتها القانونية. وأوضح البرهان أن القرار يستند إلى الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لعمل المحكمة في إطار استكمال تشكيلها، وأشار إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره مع تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه. استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قصر تشرين بالعاصمة دمشق وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي. وقالت الخارجية السورية إن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة وناقشا تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدبلوماسي. وأضافت الوزارة أن اللقاء شهد توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. قالت وزارة الداخلية السورية إن الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت العاصمة دمشق أقرت باستهداف المؤسسات العامة بهدف زعزعة الأمن وبث الفوضى. وأضافت الوزارة أن أفراد الخلية الإرهابية الذين ألقي القبض عليهم مؤخرا أقروا خلال التحقيقات الجارية بتنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. وأوضحت أن التحقيقات إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أسفرت عن ثبوت مسؤولية الخلية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق خلال شهر مايو الماضي. توغلت قوة إسرائيلية في محيط قرية الصمدانية بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة وفق وكالة الأنباء الرسمية سانا. وقالت الوكالة إن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت في محيط القرية، وإنها نصبت حاجزا مؤقتا على مفترق الصمدانية الشرقية، مشيرة إلى أن القوة عمدت إلى تفتيش المارة قبل الانسحاب من المنطقة. كما ذكرت أن قوة إسرائيلية مؤلفة من أكثر من 15 آلية عسكرية توغلت بعد منتصف ليل أمس في قرية العشبري في القنيطرة الجنوبي، وفتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل أن تنسحب من المنطقة. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ سلسلة ضربات واسعة استهدفت مصافي ومحطة للنفط ومستودعا للوقود داخل العمق الروسي. وأفاد

0: أفادت هيئة الأركان بأن القصف أسفر عن اندلاع حريق في مصفاة ألسكي للنفط بمنطقة كراسوندار.
1: مع تصعيد أوكرانيا ضرباتها في العمق الروسي والممرات البحرية الحيوية، أعلنت كييف استهداف 48 سفينة روسية خلال أيام في بحر أزوف، حيث تمر شرايين الطاقة والحبوب العالمية. الضربة التي عدت من بين الأوسع منذ اندلاع الحرب طالت ما تصفه كييف بأسطول الظل الروسي، وهو أسطول يستخدم للالتفاف على العقوبات. الضربات الأوكرانية دفعت موسكو إلى إعلان وقف مؤقت لحركة الملاحة عبر قناة الدون أزوف، فيما قدر خبراء ومحللون أن الهجوم وتوقف الملاحة قد يؤثران في نحو ربع صادرات القمح الروسية المنقولة عبر بحر أزوف. وعلى الجهة الأخرى، لم تتوقف الضربات الروسية، حيث تعرضت العاصمة كييف لضربات صاروخية متكررة، هي الثالثة خلال أسبوع، أسفرت عن إصابات وإلحاق أضرار بمنشآت ومخازن ومبان خدمية. في تصعيد متبادل عكس تحولا في طبيعة الحرب من خطوط تماس تقليدية إلى ضربات عميقة تطول البنية التحتية الحيوية للطرفين. وفي خضم هذا التصعيد تحاول تركيا إعادة إحياء المسار الدبلوماسي، ويقول وزير الخارجية هاكان فيدان إن أنقرة تواصل جهودها لوقف الحرب التي حذر من اتساعها وتأثيرها المباشر على أمن البحر الأسود والتجارة الدولية، وذلك بالتزامن مع تزايد رهانات الضغط الدولي، حيث تزداد الدعوات في واشنطن لتشديد العقوبات مع طرح تشريع يستهدف الدول المتعاملة مع روسيا. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أعلنت الحكومة اليمنية والحوثيون تعثر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين من الجانبين الذي كان مقررا تنفيذه السبت. وقالت الحكومة إنها تلقت بلاغا برفض الحوثيين تنفيذ الصفقة في موعدها وتأجيلها إلى وقت غير محدد، وحملت الجماعة مسؤولية التأجيل واتهمتها باستغلال ملف المحتجزين والمختطفين للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين مع متابعة التعاون مع الدول. وأوضح المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عباس متعب أن بعض الدول تتعاون في ملف استرداد أموال الفاسدين، فيما لا تتعاون دول أخرى لأسباب خاصة أو بسبب قوانينها الداخلية، مضيفا أن الدائرة تتابع المستجدات مع الدول المعنية لاستكمال إجراءات الاسترداد. بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد ملفات النفط والغاز والكهرباء، ورسمت الزيارة الخطوط النهائية للاتفاقية التي يعتزم البلدان توقيعها نهاية يوليو الجاري لضمان تدفق نفط كركوك عبر جيهان التركي.
2: مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة بغداد مع وزير النفط العراقي باسم محمد ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تمحورت حول ملفات النفط والغاز والربط الاستراتيجي لخطوط الكهرباء، فضلا عن مشروع طريق التنمية.
3: نعمل بكثافة مؤخرا على عدد من الملفات المهمة، من أبرزها اتفاق جديد يوقع نهاية يوليو الجاري يضمن استمرار تدفق النفط عبر الخط التركي والاستفادة الكاملة من طاقته التصديرية، فضلا عن ملف طريق التنمية والكهرباء، حيث عرضنا على العراق المساعدة لسد حاجته الكبيرة في هذا الملف.
2: الزيارة تمهد إلى توقيع اتفاقية لعام واحد بين العراق وتركيا نهاية يوليو الجاري تضمن تدفق النفط العراقي من حقول كركوك التي تمتلك احتياطيا يقدر ب 45 مليار برميل إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان، على أن تستمر المباحثات لإقامة مشاريع استثمارية لرفع القدرة التصديرية للأنبوب النفطي إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
4: إصلاح أنبوب كركوك جيهان التركي ستمكن النفط العراقي من تصدير 500,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى نفط الإقليم الخط الوطني من الممكن أيضا أن يصل إلى 400,000 برميل. العراق تعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لتطوير هذا الأنبوب ومسار الضخ لكي يصل إلى 1,200,000 برميل يوميا. نحتاج إلى موافقة من أوبك لكي يكون هناك إعادة توزيع للحصص السوقية.
2: ويعتزم البلدان إنشاء الصندوق العراقي التركي المشترك الذي يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية الواعدة للبلدين.
5: مع تواصل أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات العراق النفطية، تتجه الأنظار صوب أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، حيث تسعى بغداد وأنقرة بجدية إلى تشغيله بطاقته التصديرية القصوى بسعة 1.5 مليون برميل يوميا كمرحلة أولى، ثم التوجه إلى زيادة قدرته عبر مشاريع استثمارية مستقبلا. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
0: وقعت تركيا مع جمهورية شمال قبرص التركية مذكرة تفاهم لتوريدها أو لتزويدها بالغاز الطبيعي، وخلال مراسم التوقيع أكد رئيس الوزراء القبرصي التركي أونال أوستيل أن حكومته لن تترك مستقبل البلاد للمصادفة، مؤكدا عزمها إنشاء بنية تحتية للطاقة والإنتاج.
3: سننقل الغاز الطبيعي إلى بلادنا من تركيا عبر خط أنابيب جديد، ولا توجد أي عقبات في هذا الشأن. لن نترك مستقبل جمهورية شمال قبرص التركية للمصادفة، سننشئ بنية تحتية قوية في قطاع الطاقة، وسندعم الإنتاج، وسنزيد الاستثمارات، وسنوفر فرص عمل، وسنهيئ مستقبلا زاهرا لشبابنا كي يعيشوا بأمل في وطنهم.
0: رفعت أعلام وطنية تركية عملاقة على عدد من الجسور التاريخية إحياء لذكرى 10 لمحاولة الانقلاب الفاشلة. وشهد جسر شهداء 15 من يوليو في إسطنبول مراسم رفع علم تركي ضخم ولافتة حملت عبارة الإرادة لنا والنصر لنا، ضمن فعاليات نظمتها مديرية الاتصالات التابعة للرئاسة ومكتب محافظ إسطنبول وجمعية 15 من يوليو. تسعى تركيا إلى توسعة تغطية شبكة القطارات إلى 27 ولاية بحلول عام 2028، ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة.
6: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما تواصله الحكومة التركية، ووفقا للخطة الجديدة فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطة الطموحة إلى قسمين، الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4,000 كيلومتر، ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطة طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29,000 كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان بحسب وزير النقل التركي عبد القادر أورال. وخلال الأعوام 24 الأخيرة نفذت الحكومة استثمارات في مجالي النقل والبنية التحتية وصلت إلى 355 مليار دولار. حسان محمد، ترتع عربي.
0: أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكرى ضحايا إبادة سيربرينيتسا ودعا بالرحمة للضحايا والصبر لذويهم. ونشر أردوغان رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى المجزرة التي وقعت في 11 من يوليو تموز عام 1995، بعدما سيطرت القوات الصربية بقيادة راتكو ميلاديتش على مدينة سيربرينيتسا. وتعد هذه المجزرة واحدة من أسوأ الفظائع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. إذن تحيي البوسنة والهرسك الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتسا بمشاركة مسؤولين وناجين وأسرهم.

مؤثر للضحايا. وتشهد الفعاليات حضور وزيرة الأسرة والخدمة الاجتماعية التركية ماهينور أوزديمير إلى جانب إعادة دفن رفات 10 من ضحايا المجزرة في مقبرة بوتوتشاري التذكارية. وتعود المجزرة إلى عام 1995 حين قتلت القوات الصربية أكثر من 8000 من البوسنيين. نذكر الآن بعناوين هذه النشرة. ترامب يهدد بتدمير إيران إذا حاولت اغتياله، ووزير الخارجية الإيراني يبحث في مسقط ترتيبات إدارة مضيق هرمز. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في استهداف سيارة مدنية قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق بعد إحباط هجوم لقوات الدعم السريع. النشر انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء. You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: أنا من مواليد مدينة غازي عنتاب عام 74. انتقلنا للعيش في اسطنبول في الرابعة من عمري بسبب إعاقة السمعية. درست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في اسطنبول، وبدأت الرسم وأنا في المرحلة الابتدائية. وإبان إقامتنا في اسطنبول، كان خالي يسكن في دارنا طوال فترة دراسته الجامعية. كان يدرس الهندسة. عندما كان يذهب إلى الجامعة، كنت أتسلل إلى غرفته وأقلد رسم المخططات التي يعدها. استخدمت مسطرته التي على شكل حرف T بالإنجليزية. هكذا بدأ اهتمامي بالرسم. فيما بعد بدأت أرسم شخصيات أفلام الرسوم المتحركة، ثم أخذت ألونها. وذات مرة زارنا جارنا الذي كان تاجر ملابس، وعندما رأى شخصية كرتونية رسمتها أعجبته كثيرا وطلبها مني، فأعطيته إياها. فما كان منه إلا أن علقها في موقع لافت في متجره وأهداني طقم ملابس. أسعدني ذلك بالنظر إلى نفسية المحبطة آنذاك. ثم أردت أن أنمي مهاراتي في الإعدادية، فانتسبت إلى معهد لتعليم الرسم. شاركت في الدورة وتعلمت الكثير عن الألوان والرسم بالأصباغ الزيتية وجميع تقنيات الرسم وأنواع الأصباغ. انتظمت في المعهد لعامين تقريبا. لاحقا انتقلت إلى قسم رسم المكنات وأنا في الثانوية. بدا لي هذا القسم أكثر جاذبية لكوني بت أكثر إلماما بالرسم. وبعد أن أنهيت دراسة الثانوية، التحقت بكلية الهندسة في جامعة الأناضول في إسكيشهير. كانت تلك الكلية حلمي، لذلك فرحت حينما نجحت في امتحان القبول، وأخيرا صرت طالب هندسة ودرست فيها نحو 6 أعوام.
1: كان يجيد الرسم ويتقن صنع المجسمات وما شابه من الناحية المعمارية، وكنا أحيانا نذهب من جامعة الأناضول إلى جامعة عثمان غازي لتلقي الدروس أيضا. وكانت رسوماته تنال إعجاب حتى أهم الأساتذة، بل وكانت تبهر زملائنا أيضا في كلتا الجامعتين على السواء. كان بولاند فاقدا لحاسة السمع، ومع ذلك كان الطلاب يحبون الالتفاف حوله خصوصا أثناء عمله. كانوا يراقبونه وهو يرسم ويتتبعون حركة يده. كان يفوز بإعجاب الجميع سواء برسومه المنظورية أو بلوحاته بقلم الرصاص أو الفحم.
0: كنت أستمتع جدا بالرسم، لكنني لم أكن أتصوره فنا. لماذا؟ لأنني فاقد للسمع، فلم أكن أعرف معنى كلمة فن. كنت أحب الرسم فحسب.

0: تزوجنا أنا وبولانت عام 2001. في ذلك الوقت كان يرسم بالنهج المنظوري. وبعد أن وهبنا الله طفلاً عام 2006، وبينما كان ابننا في نحو الخامسة، بدأ بولانت يعلمه الرسم. حينها أدركت كم كان بولانت رساماً موهوباً.
1: عملت مهندساً في القطاع الخاص 14 عاماً. كان بودي أن أرسم، لكنني لم أكن أجد وقت فراغ. لم أكن أرسم إلا حينما كنت أخصص وقتاً لتعليم ابني، فكان ذلك يرضيني وإن كان بقدر قليل.

إبان الجائحة كنت أذهب أحياناً إلى ورشتي. كنت أشتغل بالسيراميك

0: كنت أصنع السيراميك. ومرة شعر زوجي بالملل فدخل غرفة في الورشة وبدأ يرسم، ثم استمر على هذا المنوال. شاهدت بولاند كثيراً وهو يرسم، أحب أن أراقبه أثناء عمله، يسعدني ذلك. وهو أيضاً أراه يشعر بسعادة غامرة أثناء الرسم. أحياناً كنت أنهي عملي في الورشة باكراً، كنت أقول له هيا بنا نذهب، لكنه كان يلح علي للبقاء كي يستمر.
1: لاحقاً بدأت أرسم البورتري أي الوجوه، ولكن لم أنجز شيئاً يذكر غيرها. كنت في الغالب أرسم وجوه الناس، استخدمت الألوان الزيتية والأصباغ الأكريليكية، وكنت أحياناً أرسم بالألوان المائية. فنالت لوحاتي إعجاب زوجتي بالمقام الأول، ألحت علي أن أستمر، وتابعت طويلاً بدعمها لي.
2: فن الرسم في الواقع ليس مجرد رسم ما هو مرئي فحسب، بل إظهار جمالياته، وهذا ما ترونه في لوحات بولاند. إنه لا يبرز العناصر المرئية بقدر ما يجعلكم تشعرون بما يريده أن يتجلى لكم. بولاند مهندس، لكنه يعبر عن نفسه بالفن. إنه يستعمل الألوان بكثرة، لكن من بين تلك الألوان التي يتركها في لوحاته تقبل عليكم اللوحة بمركزها بشكل مباشر، وكأنها تحاوركم، وهذا هو المؤثر فيها.

لقد تعرفت إلى بولانت في معرض زوجته للسيراميك. خلال حديثنا أخبرني أنه يرسم بالألوان المائية ويرسم لوحات البورتري والوجوه. طلب رأيي ثم أراني بعض من رسومه. انبهرت بها من دون شك، فقد وجدت أمامي وجوهاً مطلة من بين الألوان تحاول التواصل مع من يقع عليها ناظره، وكأنها وجوه تحاول التسلل لتخرج من مكانها.

0: طلب مني كثير من الناس أن أقيم معرضاً، وبعد نحو 4 سنوات وافقت على ذلك، خصوصاً بعد إلحاح مطول من زوجتي، وقد سبق أن أقامت معارضها الخاصة مرات عديدة، فلديها خبرة وباع طويلان في المعارض، وهكذا عرفنا السيدة أوزلم. وبما أن عدد اللوحات التي أنجزتها كان كافياً، افتتحت أول معرض شخصي لي. ساعدتنا السيدة أوزلم كثيراً في المعرض، كانت تجربة رائعة.
1: حظي معرض بولانت باهتمام كبير، وحضره عدد كبير من أصدقائه القادمين من اسطنبول وأنقرة.

0: قدره مسؤولون أيضاً، لربما جذبهم فضولهم الشديد لرؤية لوحاته، كان اهتمامهم غير عادي، فكل من رآها غادر المعرض مبهوراً بها، لأنه كان مهندساً لم يتوقع منه أن يرسم لوحات فنية بهذا القدر العالي من الحس الجمالي. بدأ من أصدقائه وكل من حضروا عبروا عن دهشتهم، قالوا إنها لوحات رائعة، لم نتوقع أن تكون بهذا الجمال. أحياناً تكون القطعة الفنية ممتازة تقنياً، لكنها لا ترقى إلى تفاعل من يراها. أما لوحات بولانت فلم تكن على هذا الغرار، بل حققت التفاعل والتواصل وتركت أثراً في أنفس الناظرين إليها. أظن النجاح في هذا قيم للفنان، إنه يدعونا من خلال لوحاته إلى رحلة في عالمه الداخلي، فيفعل ذلك بفضل رسمه لوحات متنوعة مستعيناً بالألوان الزيتية أو الأكريليكية، ثم بتنميقه لها بألوان متباينة. نرى في لوحاته وجوهاً تحثنا على التفاعل معها من بين الألوان، لكنكم حين تتجولون في كامل المعرض تشاهدون بين تلك الألوان المتباينة أعيناً محدقة تنظر إليكم بنظرات تحمل معان كثيرة. فن الرسم ليس مجرد رسم ما هو مرئي، بل إبراز نواحي جماله، وهذا ما نجد أن بولانت قد نجح بفعله. ترى، هل يريد بولانت بالإكثار من الألوان أن يقول لنا يمكننا أن نتحول من أنا إلى نحن؟ أي كما اختلاف الناس في لغاتهم وأدياننا وثقافاتهم يشكلون خليطاً جميلاً؟ أو ربما يريد أن يحث من يشاهد لوحاته على التفكير في إمكانية تحقيق الوحدة بين أطياف المجتمع رغم التباين بينها؟ المعرض بهذا المعنى قوي جداً.
1: أثناء المعرض نظرت كثيراً إلى تعابير وجه بولانت، كنت تواقة لمعرفة ردود فعل من حوله. بافتتاحه ذلك المعرض حرك بولانت مشاعر الحضور كثيراً، فسررت كثيراً وافتخرت به. شعرت بالبهجة أكثر عندما رأيت الفرحة والرضا يعلوان وجه بولانت. تلقيت كثيراً من التهاني، وقيل لنا الكثير من عبارات الإطراء التي تدفع المرأة إلى الفخر.

عندما أجلس كي أرسم تنقطع صلتي بالعالم الخارجي، في الأثناء تتلاشى كل الأفكار السلبية التي تستحوذ على تفكيري وعقلي، أركز على الرسم لا غير. ولأن حاسة النظر مهمة جدا خاصة لذوي الإعاقة السمعية، أركز على ما تراه عيني. أدقق مثلا بتعابير الوجه حينما أرسم بورتريه أو وجه إنسان. الرسم يبعث الراحة في نفسي ويمنحني السعادة. هذا هو المهم بالنسبة إلي. الألوان الزيتية والمائية وغيرها كلها مختلفة. بعض اللوحات لا تناسبها الألوان الزيتية، وبعضها لا تناسبها المائية. المائية مثلا مناسبة من أجل اللوحات المعمارية، لكن الألوان الأخرى غير مناسبة للعمارة ورسوم الأبنية. لا أحب التقيد باستعمال لون واحد، أحب التنويع. لست أدري إن كان هناك رابط، لكنني كذلك عندما أرسم الوجوه أستخدم ألوانا كثيرة. فإماءة وتعابير الوجه مهمة جدا لي باعتباري فاقدا لحاسة السمع. كل لون أستخدمه عند رسم الأوجه هو بمنزلة تعبير عن معنى ما لدي. هذا مهم جدا لذوي الإعاقة السمعية،

0: لكل تعبير معنى، ربما كل لون أستخدمه يعبر عن ذلك، ولعل هذا هو سبب جذب لوحاتي للانتباه. أي يمكن الإيحاء بالمشاعر للناظرين للوحة بتعابير الوجه ليبدأ التواصل وإن كان الناظر لا يعرف لغة الإشارة. هذا ما يحدث بالرسم.
1: أحببت أول لوحة رسمها بولانت لوجه، كانت أول لوحة للألوان الزيتية، وهو يحتفظ بها لنفسه ولا يعطيها لأحد. في تلك اللوحة تشاهدون وجهاً يتجرد من بين ألوان متعددة، يبدو كأنه يريد أن يقول لكم شيئاً وكأنه يريد أن ينطق، فيدفعكم لإطالة النظر إليه ربما لساعات. تلك لوحته المفضلة عندي.

هل تعلمون ما معنى الفن بشكل حقيقي؟ الفن برأيي هو التعبير عن المشاعر والأفكار والإبداع. أقصد أن يعبر الإنسان عما يجول في خاطره من مشاعر، مضيفاً إليها أفكاره وآراءه ويعكسها للخارج، والشخص القادر على فعل هذا هو الفنان.

بولانس. منذ عرفته وهو فنان سوريالي، منظوره للحياة مختلف جدا، لوحاته مختلفة وأعماله مغايرة جدا. كنا أيام الدراسة الجامعية ننبهر بأعماله، خصوصا في مادة التصميم. كان يبدع بأشياء لا تخطر في بال. رأيته مرة يصمم بيتا مستلهما من الفطر، ومرة مستلهما من شكل جسم الأخطبوط من أجل رسم شكل معماري. بعد رؤيتي لكل هذا، لا أظن أن لأعماله حدود، فهو يتمتع بإبداع هائل.

لم يكن أصدقائي يعلمون أن بولانت يجيد الرسم، وعندما عرفوا تفاجأوا، كانوا يظنون أنه بدأ الرسم حديثاً. دهشوا عندما

علموا أنه رسم هذه اللوحات في 4 أعوام فقط. انبهارهم أسعدني أكثر. افتخرت به. بعد الآن لا يمكننا التوقف. سنتابع. لن نتوانى عن العمل.

أعتبر معرضي الأول بمنزلة خطوة أولى. خضت تجارب جميلة هنا في إسكي شهير، لكنني بعد الآن أرغب أن أقيم معرضاً في إسطنبول بشدة. لدي أهداف في هذا الصدد، ليس في إسطنبول وحدها، بل أطمح بالانفتاح على أوروبا أيضاً. أحلم أن أقيم معرضاً في إيطاليا تحديداً. أود أن أعرض أعمالي هناك بشدة، فتحقيق هذا الهدف سيجعلني أفتخر بنفسي أكثر. معرض الأول كان هنا وهذا جميل. برأيي فاقدو حاسة السمع لهم منظور مختلف عن الفن، هذا رأيي. أعتقد أن الإعجاب شيء والفهم شيء آخر. أريد أن أكون ملهماً لمن هم بوضع مشابه لي وأن يتشجعوا ويحذوا حذوي. أريدهم أن يكونوا أقوى بكثير، وأنا من أجل هذه الأهداف سأواصل طريقي في الرسم طالما ذلك كان ممكناً.

0: الموسيقى أحدث صدمة في العالم الإسلامي.
1: شخصياً كنا نتألم.
0: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
2: والخاسر الأكبر هو المسار الديمقراطي في المنطقة.
3: هذا موقف لن أنساه.
2: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
4: رئيس أردوغان ظهر لا خوف إن شاء الله.
1: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.

0: صوتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
1: والفرج الكريم ان شاء الله للأسر الباقية، المؤبدات، الأشبال.
2: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
3: Targeting Shajarat Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة وخاصة من أنقرة، نتناول فيها مخرجات قمة قادة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة بحضور قادة دول الحلف البالغ عددها 32 دولة. القمة التي تأتي في ظروف استثنائية تعيشها المنطقة والعالم ناقشت ملفات أمنية وسياسية من حماية الملاحة في مضيق هرمز وتماسك الحلف وتعزيز قدراته الدفاعية إلى جانب مستقبل الحرب في أوكرانيا، ونتطرق أيضا إلى رسائل تركيا في القمة بعد تأكيد الرئيس أردوغان ضرورة التعاون دون قيود بين الحلفاء في المجال الدفاعي، كما نعرج على مشاركة قادة دول إقليمية في الفعاليات واللقاءات التي عقدت على هامش القمة وصولا إلى دور القمة في الدفع نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة. فأهلا بكم من أنقرة.

0: استضافت العاصمة التركية أنقرة القمة 36 لقادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث جدد رؤساء دول وحكومات الحلف في ختام أعمالها التزامهم بمبدأ الدفاع المشترك، وأعلنوا صفقات تسليح جديدة وتعهدات مالية لدعم أوكرانيا. وخلال القمة أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد أنقرة لوضع قدراتها في خدمة الحلف عند الحاجة، مشددا على ضرورة رفع القيود المفروضة بين الدول الأعضاء في مجال التعاون والصناعات الدفاعية.
1: قادة 32 دولة في أنقرة بقمة أكبر حلف عسكري بالعالم، قمة قادة حلف شمال الأطلسي الناتو. استضافة تركيا للحدث لم يكن أمراً عابراً، بل إشارة أخرى لتحول أنقرة إلى مركز الثقل الذي تصاغ فيه التحالفات وترسم منه حدود الأمن العالمي، تحول أكدته مجريات القمة ورسائلها، بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية التي انعقدت فيها. فرضت الرؤية التركية نفسها بوصلة لمستقبل الناتو. الرئيس رجب طيب أردوغان وخلال كلمته في قمة قادة الحلف أكد أن تركيا حققت طفرة في صناعتها الدفاعية لتصبح ضمن أكبر 10 دول إنتاجا وتصديرا في هذا المجال، معبرا عن استعداد أنقرة لوضع قوتها في خدمة الناتو عند الحاجة. وشدد أردوغان على ضرورة رفع القيود الدفاعية المفروضة بين الحلفاء بوصفها خطوة لا غنى عنها لتحقيق هدف الناتو 3.0، محذراً من أن استبعاد الحلفاء غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انقسام داخل أوروبا.
2: يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية

0: وسندرس بالتأكيد مسألة بيع مقاتلات F-35 لأنها طائرة متميزة، كما أن تركيا اشترت طائرات أمريكية، وأعتقد أن علينا التزاما بصيانة محركاتها ومساعدتها في أعمال الصيانة. وأستطيع القول إننا سنرفع العقوبات، فقد حان الوقت لذلك، لأننا لا نريد فرض عقوبات على الأصدقاء.
1: ملفات دولية مشتعلة فرضت نفسها على طاولة المباحثات، في مقدمتها الملف الإيراني، حيث استعرض القادة تداعيات العمليات العسكرية الأخيرة وسط إشادة أطلسية بالدور اللوجستي للمنشآت الأوروبية، فيما انتقد ترامب ما رآه تقاعسا من بعض أعضاء الحلف. وفي الملف الأوكراني ألقى الرئيس الأمريكي بثقله لفرض تسوية سلمية عاجلة، في وقت تمسك فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي باستمرار الدعم العسكري لكييف، وسط تأكيد تركي وأوروبي على أهمية حفظ السيادة الأوكرانية. مسألة الإنفاق الدفاعي حضرت بقوة مع ضغوط أمريكية صارمة لرفع الميزانيات إلى مستويات قياسية، وهو ما تزامن مع توقيع صفقات دفاعية استراتيجية على هامش القمة لدمج الأنظمة الصاروخية وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا الدفاعية المشتركة. بين رسائل تركيا والتوجهات الأمريكية وتطلعات الحلفاء، تؤكد قمة أنقرة أن صياغة الأمن الإقليمي والعالمي باتت تمر عبر التوازنات الجيوسياسية التي تصاغ في قلب العاصمة التركية.
2: لمناقشة هذه القضية بكافة تفاصيلها أرحب بضيفي الكريمين، الأستاذ محمد أوزتورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية، والأستاذ محمد حسين مرجان الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بكم معنا، وأبدأ من لديك أستاذ مرجان. هذه القمة وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها قمة تاريخية تأتي في وقت يعاني فيه الأمن الأوروبي من احتياجات وربما مشكلات، لماذا قال إنها تاريخية ولماذا تعتبر هذه القمة استثنائية كما قال؟
3: Sayın Cumhurbaşkanının tarif ettiği gibi belki de NATO tarihinin NATO'nun kuruluşundan bu yana en stratejik ve en tarihi zirve Ankara'da gerçekleşti.
4: هذه القمة هي قمة تاريخية من دون شك.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
4: رئيس الأمريكي قبل الحضور إلى القمة كان لا يريد الحضور، ولكن من دون شك كان ينتقد الحلف، وبعد ذلك فقد تغير تصور الحلف في نفس الوقت، ولهذا السبب فأنه أيضا فأن زيادة دور تركيا أصبحت هذه القمة قمة تاريخية ومهمة ومن أهم المواضيع، لذلك طبعا الرؤية الداخلة عندما نقول ناتو واحد كانت الاتحاد السوفيتي تهديدا، والثاني هنا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي من دون شك فبدأ الاتحاد الأوروبي بعدم التسليح، وبهذا السبب كانت الولايات المتحدة حامية العالم، ولكن مع الرؤية الجديدة 3-0 الآن الولايات المتحدة الأمريكية تقول يجب أن تضعون يدكم تحت الصخرة، يجب أن تزيدون نفقات الدفاعية، أما الآن فصاعدا سوف لن نتخذ تدابير من أجل حمايتكم، وكل واحد منكم يجب أن يقوم بحماية نفسه وأن يعمل كل ما بوسعه من أجل ذلك، ومن دون شك مع مضيق هرمز نرى أن موضوع الطاقة أصبح من أهم المواضيع في العالم، وحتى اليوم طبعا التهديد للناتو كان يأتي من قبل من الشمال، ولكن الآن التهديدات بدأت تأتي من الجنوب، مثلا الهجرة وفيما يتعلق بخطوط الأنابيب الطاقة وما شابه ذلك، مثلا تركيا وإسبانيا بدأتا بالتحدث عن هذا التهديد، وبعد تحول هذا التهديد فإن هذه القمة أصبحت استراتيجية وتاريخية أكثر.
2: قمة استراتيجية وتاريخية أكثر. أستاذ محمد أوزتورك، كيف نجحت تركيا في إخراج هذه الصورة بالشكل الذي يجعل حلف الناتو في المادة السادسة من البيان الختامي يوجه الشكر

0: إلى تركيا على حفاوة الاستقبال وكذلك جزالة التنظيم.
1: نعم، يعني يبدو هناك استعدادات وتحضيرات كبيرة كثيرة. أولا كون أنقرة لمكان القمة مهم جدا، لأن كانت أول قمة في تركيا للحلف كان في إسطنبول.
0: نعم،
1: وإسطنبول مدينة صعبة من ناحية الأمن، فأنقرة من ناحية الأمن مكان ممتاز، يعني ممكن تسيطر على كل شيء. وشاهدنا على الشوارع وفي كل مكان، كان طبعا تم تجميل المدينة، هذا كذلك شيء ويفيد الشعب على الشوارع. يعني أولا استعدادات أظن كان كبيرة والأمن كبير، لأن أكثر من 1000 رجال الأمن كانوا يعملون. وكذلك يعني عدم خطأ، انعدام الخطأ في القمة، ولذلك أشاد الأطراف التي شاركت في القمة دور تركيا في تنظيم مثل هذه القمة.
0: نعم، وبالتالي بدأ من اختيار المكان، تركيا استعدت جيدا، بدأ من اختيار المكان وصولا إلى بقية الاستعدادات التي قامت بها حتى خرجت هذه القمة بهذا النجاح. أستاذ محمد حسين مرجان، وبالتالي تركيا وضعت لنفسها من خلال هذه القمة ربما علامة واسما بين الدبلوماسية العالمية، وعلى العالم كله يتحدث عن تركيا في هذه القمة. كيف انعكس أو انعكست استضافة تركيا لهذه القمة على وضع ودور تركيا العالمي والإقليمي؟
2: تمام، من دون شك القمة كانت تاريخية، ولكن بالإضافة إلى ذلك الخطوات التي سجلتها تركيا فإن القمة أصبحت ذات أهمية أكثر. مثلا مثلما فخامة الرئيس قال ترامب بأنه بإصرار من فخامة الرئيس أردوغان فإنه وافق بحضور القمة، وإلا إذا كان لم يحضر فإن القمة كانت سوف لن تكون مؤثرة أكثر. ولهذا السبب من دون شك فإن قمة أنقرة بأن تصبح قمة تاريخية واتخاذها قرارات هامة جدا، ولهذا السبب فإن فخامة الرئيس نجح في أن يقنع الرئيس ترامب بأن يحضر هذه القمة في أنقرة، وهذا مؤشر مهم جدا. ولهذا السبب فإن صداقة ترامب مع فخامة الرئيس أدى إلى حضوره في هذه القمة، وأيضا فأنه
0: أستاذ
2: أكد
0: محمد
2: بذلك دور تركيا.
0: هذه نقطة مهمة تحديدا، يعني علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي عندما جاء إلى أنقرة أكثر من مرة في كل مؤتمر صحفي وفي كل خروج على الميديا والإعلام يتحدث عن لولا الرئيس أردوغان لم يكن ليحضر إلى هذه القمة، ما دللت ذلك في وجهة نظر؟
2: الشيء هنا بشكل واضح قدم رسالة ترامب إلى زعماء قادة الاتحاد الأوروبي، قال بسبب أخطائكم كنت لن أحضر هذه القمة، ولهذا السبب بسبب عدم توليكم المسؤولية، ولكن هناك لاعب وهذا اللاعب هو قوي وجيشه قوي في نفس الوقت، وأنه عمل أعمال وإنجازات كبيرة جدا على الصعيد الدولي في لبنان وفلسطين وفي سوريا، ولهذا السبب على خاطر هذا اللاعب أنا أتيت إلى هنا. وبهذا الشكل فإن موقع تركيا في داخل الناتو وتم بذلك تأييد من قبل ترامب، وفي نفس الوقت أيضا قدم رسالات هامة جدية لقادة الاتحاد الأوروبي.
0: أستاذ محمد، في هذه النقطة تحديدا الرئيس أردوغان في ختام مؤتمره الصحفي الحديث عن دور تركيا في حلف الناتو وما قدمته تركيا، يقول بأن تركيا لديها تاريخ في القوات البرية على سبيل المثال يمتد لأكثر من 2235 عاما. خلال هذه القمة هل نجحت تركيا في وضع بصمتها على الملفات التي نوقشت خلال هذه القمة، أم أن هناك ملفات أخرى تم فرضها من الخارج؟
1: أظن تركيا نجحت إلى حد كبير، لأن نجاح قمة وكما تفضل أستاذ حسين حضور ترامب في القمة، أنا يعني في

0: موقف ترامب أفكر شيء آخر. يعني لدى ترامب عقلية تجارية ويسوق كل حركته وكل خطوته إلى من يرغب فيه يعني. ولذلك يعني بعد أن وقعت الولايات المتحدة في مستنقع إيران، الآن فهمت الولايات المتحدة حدود قوتها، ولذلك أكثر من أي زمان آخر تحتاج الولايات المتحدة ويحتاج ترامب إلى حلف الناتو، ولكن يريد أن يبيع هذه الرفاقة أو اتفاق إلى الدول الأوروبية. لذلك كان يقول لو لم يكن طبعا له احترام كبير لرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هناك أمور نحن نعرف، هناك أمور لا نعرف، لأن هو بنفسه ترامب يعترف بهذا الأمر ويقول يعني قال هذا الأمر أمام رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو مرتين.
1: نعم.
0: يقول هذا رجل قوي وعنده جيش قوي وعملنا معا وعملنا أعمال كبيرة. لا نعرف أي هذه الأعمال الكبيرة، أنا ممكن أعرف واحد ولكن قد يكون هناك أعمال أخرى. فاستطاع رئيس تركيا حضور ترامب في القمة، ولذلك نجح فيما يطلب يعني الأخص من هذه القمة إلى حد كبير حصل عليه.
1: نعم. وبالتالي أستاذ محمد حسين مرجان الباحث في العلاقات الدولية، الرئيس أردوغان بالأمس عندما سئل عن قضية العقوبات المفروضة على تركيا من قبل الولايات المتحدة قال بأنه تم إزالة هذه العقوبات بصورة كبيرة وأن أمامنا 24 ساعة ننتظر فيها اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث حول صفقات السلاح التي ربما تعقد ما بين أنقرة وواشنطن. ما رأيك أو ما فيما هذه النقطة تحديدا، ما رأيك في الملفات أو الصفقات التي يمكن عقدها خلال هذه الساعات التي تنتظرها تركيا؟
2: قبل كل شيء من أجل إطار علاقات حسنة مع ترامب، قال رئيس الجمهورية في أي وقت عندما كنا نريد نتحدث مع ترامب تحدث معه فإنه يعود إلينا ويتصل بنا، وأيضا نحن نرد عليه خلال 24 ساعة. والحوار بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية قناة مفتوح، ولهذا السبب هناك أيضا اتصال مباشر بين الطرفين. وفيما يتعلق F-35 أو تحديث طائرات F-16 والمحركات، أعتقد بأن هناك حاجة إلى وقت إضافي لذلك. مثلما ذكر فخامة الرئيس في الوقت الحاضر أيضا فإن عقوبات كاتسا ليست مشكلة بالنسبة لتركيا بعد الآن، ولكن هناك حاجة لفترة معينة. نعم. وقال يعني فخامة الرئيس يجب أن تتبعونا، واعتقد بأنه في الأسابيع المقبلة ستكون هناك تطورات إيجابية وهذا ما ننتظره.
1: وبالتالي إلى جانب هذه الملفات وما ننتظره الأسبوع القادم أستاذ محمد أستورك، برأيك ما هي الرسائل التي حرص الرئيس أردوغان خلال كلماته في بداية الافتتاح القمة ومن ثم لقائه مع الرئيس ترامب ومن ثم بعد ذلك المؤتمر الصحفي الختامي الذي قاله الرئيس أردوغان، ما هي الرسائل التي حرص على توجيهها سواء للداخل أو للإقليم أو لدول العالم؟
0: يعني أولا تركيا الآن انتقل من يعني الجيش الذي يحافظ على الحدود جنوب شرق حلف ناتو إلى لاعب فعال، وكذلك لديه صناعة إنتاج الدفاعية. إذن يعني وكذلك مؤثر في أخذ القرارات، هذا مهم. في رسائله رئيس التركي أولا صرح بأن يزال كل

0: القيود.
1: نعم.
0: ما يعني هذا؟ معنى هذا أن تركيا يعني منذ البداية من جهة بعض الدول الأوروبية يعني علما أن التركية الآن ينتظر أو تنتظر على باب الاتحاد الأوروبي. طبعا هذا حلف الناتو شيء آخر، اتحاد أوروبي شيء آخر، ولكن هناك تنسيق كبير وقوي بين المنظمة
1: الحلف والاتحاد.
0: نعم. ف وكذلك هناك من لا يحب التركية في داخل الحلف، وهم حاولوا إخراج تركيا في بعض الأزمان، ولكن موقع جيوستراتيجية تركيا وقوة الجيش التركي، وكذلك أهم من هذا الأمر خبرة التركية في الحرب المنظم وغير منظم، هذا شيء مهم، ولذلك لا غنى يعني لا يستطيعون استبعاد تركيا من الحلف. ولكن الآن تركيا أصبح أولا يعني دبلوماسية كبيرة، لأن الآن أظن ثالث أو رابع أكبر دولة دبلوماسيا لها يعني سفارات في العالم. وكذلك أهم من هذا الأمر الآن يعني رغم أنف الولايات المتحدة، رغم أنف أوروبا، أصبح يعني موقعا كبيرا لصناعة الدفاعية.
1: صحيح.
0: ولذلك يعني ولكن يعني من كلام رئيس تركيا نفهم أن هناك قيود آخر كذلك، ولا يسمحون للتركية يدخل في المشروعات الدفاعية. هذا كان رسالة، وكذلك هناك رسالة أخرى ولم يتطرقوا علنا يعني في التصريحات، قد يعني تطرقوا إليه في اجتماعات مغلقة. لدينا مشكلة كبيرة مع يعني في البحر المتوسط.
1: صحيح.
0: يعني في كل بحر المتوسط إن صح التعبير، لأن الآن فرنسا تريد تعمل دورا في الشرق المتوسط، ويريد قواعد عسكرية في قبرص. فلدينا مشكلة مع يونان كذلك عضو في
1: هم لديهم مشكلة.
0: نعم.
1: هم لديهم مشكلة.
0: نعم.
1: تركيا تقول نحن ندعو إلى الحوار، وهذا نقول الحوار، وبالتالي في هذه النقطة تحديدا ما قاله كيرياكوس ميتشوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، لو نأخذ تعقيب طالما ذكرت هذه النقطة.
0: اليوم كان في صحافة اليونانية يقول أن الرئيس التركي يشجع ل ما نسمي ديالوج يعني
1: الحوار.
0: الحوار. نعم. يعني فهذا كان أظن رسالة أردوغان على مجال الدولي. تركيا تركز كثيرا في الحوار والدبلوماسية، وهذا كان رسالة كذلك من جهة تركيا إلى العالم.
1: نعم. أستاذ مرجان، هذه النقطة تحديدا، قضية الرسائل التي أصدرها وقالها الرئيس أردوغان خلال هذه القمة، ربما تزامنت كذلك مع أهداف سعت تركيا لتحقيقها من خلال هذه القمة. قبل أن يعني نستفسر أكثر حول ما قالته اليونان وما فعله رئيس الوزراء اليوناني، معنا هذا النقطة أيضا، ولكن ما هي الأهداف برأيك التي سعت تركيا لتحقيقها من هذه القمة، وإلى أي مدى نجحت في تحقيق هذه الأهداف؟
2: قبل كل شيء
3: أهداف
2: قمة ناتو، وأحد هذه الأهداف يجب يعني قبول الدور الذي تلعبه تركيا من ناحية إقليمية والعالمية، هذا ما نراه بشكل واضح. والشيء الثاني هنا فيما يتعلق بالتطورات الصناعات الدفاعية في تركيا وإنجازات تركيا في هذا المجال، تركيا أصبحت لاعب مهم جدا في الإنتاج. وطبعا في الحقيقة بدأنا نرى في قمم الناتو الآن الاتفاقات حول الصفقات الأسلحة وما شابه ذلك، ولهذا السبب

0: Ne ifade etmek istiyor?
1: أنا
0: Türkiye'nin hedeflerin nasıl
1: ما أهداف
0: gerçekleştirdiğini
1: تركيا
0: anlayabilmek ve
1: وكيفية تحقيق
0: mesajlar
1: هذه
0: verdiğini
1: الأهداف
0: görmek için.
1: وما هي الرسائل التي
0: Türkiye, eski
1: قدمت
0: Türkiye
1: تر
0: NATO'da
1: تركيا
0: güveni
1: القديمة
0: tüketen bir ülkeydi.
1: كانت
0: Ama artık güveni üreten bir
1: تقوم
0: aşamaya
1: بإنتاج
0: geldi ve bu
1: الأمل
0: yönüyle de aslında
1: والآن
0: o
1: طبعا
0: hedeflerin
1: تنتج
0: göstericisi bakımından
1: الهدف ولها
0: önemli. Şu an
1: أهداف
0: itibariyle
1: وهذا كان شيء
0: NATO'da
1: مهم
0: üç ana
1: جدا.
0: sütundan
1: الآن
0: bahsedelim.
1: ممكن نتحدث عن
0: Amerika
1: ثلاث
0: Birleşik
1: أعمدة في
0: Devletleri,
1: الناتو،
0: Avrupa Birliği
1: الولايات
0: ülkeleri
1: المتحدة،
0: ve
1: الدول الأوروبية
0: Türkiye.
1: وتركيا.
0: Bugün sadece
1: تركيا
0: Rusya
1: اليوم
0: ordusuyla yani NATO'nun en büyük ikinci ordusu olarak değil,
1: ليس
0: belli
1: فقط
0: mekanizmalarla,
1: ثاني أكبر جيش
0: silahlarla
1: في
0: ki
1: تركيا،
0: şunu
1: وإنما
0: ifade
1: أيضا
0: etmek لازم. Sayın
1: بالأسلحة التي
0: Cumhurbaşkanı
1: تقوم بإنتاجها
0: NATO
1: و
0: liderlerine
1: للزعماء
0: ülkelerin
1: وقادة
0: liderlerine
1: الناتو
0: hediye olarak verdiği
1: أيضا
0: şeylerden biri
1: مثلا
0: silahtı. Yani bu
1: مثلا
0: aslında bir
1: الأسلحة
0: mesajdı.
1: التي هي
0: Bu
1: تركيا،
0: çerçevede
1: تركيا التي
0: NATO
1: قدمتها
0: açısından
1: كهدية
0: önemli
1: إلى دول
0: konularda yine
1: الحلف.
0: Sayın Cumhurbaşkanı
1: وفي
0: zirvede
1: نفس
0: Gazze
1: الوقت
0: meselesini dile
1: فخامة
0: getirmiş.
1: الرئيس تطرق
0: Türk
1: إلى
0: ile
1: موضوع
0: alakalı
1: غزة
0: çözüm merkezi
1: وقال
0: yaklaşımına
1: بأن
0: dönüştürdü.
1: هناك
0: Lübnan'ın
1: حلول،
0: bile
1: يجب أن
0: gündeme
1: تكون
0: geldi.
1: حلول في مضيق
0: İsrail'in
1: الخمس
0: Doğu
1: وفيما
0: Akdeniz'de
1: يتعلق ب
0: bulundurduğu tehdidin gündeme geldi.
1: تهديد
0: Ve
1: إسرائيل في
0: bazı
1: شرق
0: NATO
1: البحر
0: üyelerinin
1: المتوسط
0: ittifak ruhuna aykırı davranarak
1: وأيضا
0: Kıbrıs ya da
1: فيما
0: Yunanistan
1: يتعلق
0: meselesinde
1: بقبرص
0: Türkiye'nin
1: وموضوع اليونان
0: argümanlarının aleyhine pozisyon aldığını
1: هناك
0: dillendirmesi ki
1: طبعا
0: bu hususta
1: أمور
0: gerçekten
1: عدائية
0: zirvenin o
1: إذا
0: önemli
1: موقف
0: bakımından
1: تركيا في هذا
0: Türkiye'nin
1: الصدد
0: gerçekleştirdiği hedefler
1: وأيضا
0: bakımından
1: هذه
0: çok önemli
1: من أهم الأهداف التي نقلتها تركيا خلال القمة.
2: وبالتالي أستاذ محمد، إلى جانب هذه الأهداف كان هناك إشادة من حلف الناتو بالدور الذي لعبته تركيا في الصناعة الدفاعية، حتى أن الأمين العام للحلف قال بأن علينا الاستفادة من تجربة تركيا في الصناعات الدفاعية. وكان كلمة هناك لنائب الرئيس التركي جودة يلماز قال بأن الصناعة الدفاعية ليست مجرد إنفاق، والرئيس أردوغان قال بأن تركيا قد تقدم خبرتها وقدراتها في الصناعات الدفاعية للدول الأوروبية ودول الحلف عند الحاجة. كيف يمكن الربط بين هذه التصريحات؟ مارك روتا الاستفادة من تركيا، ما قاله الرئيس نائب الرئيس بأنه يجب أن يكون هناك ليست عملية إنفاق فقط، وما قاله الرئيس أردوغان تقديم القدرات عند الحاجة.
3: نعم، أظن تركيا تقدم حالا إنتاجات الدفاعية وصناعية صناعات الدفاعية إلى أوروبا.
2: نعم،
3: هذا شيء، والشيء الآخر يعني هذا يشير إلى التطور الذي حصل تركيا في هذا المجال، لأن مثلا في قضية المسيرات الآن تركيا يعني من الأقدم الدول في العالم، ليس فقط صناعة المسيرات، كذلك في مضادات المسيرات.
2: نعم،
3: وكان هناك يعني قرارات في مشروعات لصناعات الدفاعية،
2: صحيح،
3: خمسة مشاريع، فالشركات التركية تشارك في كل هذه المشاريع، وكذلك هناك مشروع إملاق لأسطول إيرباص أظن 10 طائرات، فتركيا يكون في محل المركزي
2: طائرات الإنذار المبكر. نعم،
3: إذا هذا اعتراف يعني من جهة، ليس فقط من جهة أمين العام لحلف الناتو، كذلك دول الأوروبية. وهناك طبعا يعني هناك من لا يريد كثيرا تركيا يتقدم، ولكن هناك دول صديقة كذلك لتركيا مثل بولندا ودول البلقان.
2: نعم،
3: تركيا ساعدت لهم لينضموا إلى حلف الناتو، ولذلك هذا اعتراف المكان مكانة والتطور تركيا حصلت عليه.
2: وبالتالي أستاذ مرجان، الرئيس أردوغان بعد انتهاء اليوم الأول من القمة منتدى الصناعات الدفاعية، وكما ذكر الأستاذ أستورك ما تم التوصل إليه من صفقات، كان هناك القمة ومخرجات هذه القمة. الرئيس أردوغان في ختام القمة قال بأننا وضعنا أسسا قوية لحلف قوي خلال قمة أنقرة. ماذا كان يقصد بهذا التصريح في رأيك؟
1: قبل القمة العالم كان يعني هل ستكون قمة أنقرة القمة الأخيرة لناتو، هل ستكون هناك انفكاك في داخل الحلف؟ ولكن بعد أن طلب فخامة الرئيس ووجه الدعوة لحضور ترامب، أعتقد بأن هذه الأسئلة قد أزيلت. ومن جهة أخرى
0: هذه أيضا في نفس الوقت
1: الرسالات التي قدمتها

0: فخامة الرئيس وفيما يتعلق بتعزيز روح التحالف ورسالتنا التي قدمها في هذا الصدد، وفي عندما نلقي النظر في البيان الختام نرى ذلك بوضوح، وأيضا القرارات التي اتخذت في الهاي وفيما يتعلق بالارتباط بشكل تام بالمادة الثانية من ميثاق الحلف وأيضا تسجيل الخطوات اللازمة وأيضا تطوير شيء جديد بالعلاقات مع روسيا وما الخطوات المهمة جدا ناحية الحلف من أجل مستقبل الحلف. وممكن أن نقول بأنه بعد 20 سنة بعد 30 سنة فأن خبراء منظمات الدولية عندما يتحدثون عن قمة أنقرة سيقولون بأن قمة أنقرة ركزت على استمرارية الحلف،
1: وبالتالي إلى جانب ما نجحت فيه هذه القمة أستاذ محمد من استمرارية الحلف، وجعل هذه القمة ليست الأخيرة كما ذكر الأستاذ مرجان لحلف شمال الأطلسي الناتو. كيف نجحت تركيا في فرض بعض الملفات في هذه القمة؟ الوضع في غزة، في لبنان، الاعتداءات الإسرائيلية، وكذلك المكافحة أو الحرب ضد التنظيمات الإرهابية.
2: يعني كل هذه ملفات كبيرة.
1: نعم.
2: ورئيس تركيا منذ البداية يعني يصرح على هذه الملفات ويدعو العالم إلى التحرك، يعني في تصريحاته حول غزة. طبعا أكبر الملف ملف الآن غزة، رغم أن هناك روسيا، هناك الحرب على إيران من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن غزة تعاني كثير. يعني في كلام رئيس التركي هناك ترتيب، أولا يقول ما يدور في غزة وسمة عار على الأسرة الدولية، هذا شيء. والشيء الثاني الآن انتهى دور الكلام، لابد من التحرك الدولي، والعقوبات لابد تفرض على إسرائيل. وكذلك يصر على إعادة الإعمار وإدخال المساعدات، لأن في وقف الإطلاق النار كان يجب لإسرائيل يسمح لدخول يوميا 600 شاحنة إلى الغزة. وجانب غزة كذلك ذكر اللبنان، فنشاهد يعني أنا ما أسمي عبادة جماعية مصغرة، لأن إلى الآن رغم وقف إطلاق النار أكثر من مرة تقريبا أكثر من 4000 يعني قتل، من بينه الأطفال والنساء. وبالنسبة لإيران يعني كان تصريح متوازن، يقول يدعم حرية الملاحة في خليج ومضيق هرمز، وكذلك مساعدة عند الحاجة لما يسمى الغام البحرية. يعني كما قلت هناك ملفات أخرى قد نشاهد في المستقبل، مثلا مشكلة أرمينيا، لأن أوروبا وحلف الناتو يريد أن يمشي رغم أنف روسيا في أرمينيا كذلك. فتركيا هنا يعني يؤسس توازن، لأن أنا يعني أرى تركيا رغم أنها عضو لحلف ولكن لها صحة المناورات، فأحيانا يتحرك خارج حلف الناتو.
1: نعم، وبالتالي هذا التحرك إلى خارج حلف الناتو وكذلك البعد الإقليمي لقمة أنقرة 2026 لقادة الناتو، هذا ما سنناقشه مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل حيث سنتطرق إلى البعد الإقليمي للقمة وسعي تركيا لجعلها فرصة لصناعة الاستقرار والسلام في المنطقة.

0: ركزت تركيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي احتضنتها العاصمة التركية أنقرة على طرح قضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان. وكان حضور الرئيس السوري أحمد الشرع للقمة لافتا، حيث التقى الرئيس أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن من أنقرة رفع سوريا من قائمة رعاة الإرهاب.
1: قمة الناتو في أنقرة لم تكن فقط مناسبة يناقش فيها قادة الحلف التحديات ومسألة الأمن الجماعي، بل شكلت منصة لصناعة الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط. الرئيس رجب طيب أردوغان وضح رؤية للأمن المشترك تؤكد أن استقرار المنطقة ليس مجرد شأن محلي، بل هو صمام أمان للأمن العالمي تتقاسم مسؤوليته كافة القوى الدولية.
2: أؤكد مرة أخرى أن مفتاح تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأن مسؤولية ترسيخ الهدوء ولا سيما في غزة ولبنان تقع على عاتقنا جميعا.
1: وفي إطار هندسة هذا الاستقرار، أجرى الرئيس أردوغان على هامش القمة محادثات مع قادة الحلف ركزت على آليات عملية لتحويل التهدئة المؤقتة إلى اتفاقات مستدامة باعتبارها المدخل الأساسي لترسيخ السلم الإقليمي وإنهاء بؤر النزاع. وقد حمل حضور الرئيس السوري أحمد الشرع دلالات سياسية بالغة الأهمية، إذ عكس القرار التركي بوضع الملف السوري على طاولة الحلفاء عزم أنقرة في اعتبار وحدة سوريا واستقرارها الداخلي حجر زاوية للاستقرار الإقليمي وامتدادا طبيعيا لدعم أنقرة لتطلعات الشعب السوري. هذا الدور التركي يمثل امتداداً لعقيدة دبلوماسية مستمرة، فلطالما شكلت أنقرة الجسر الذي يربط قضايا المنطقة بمراكز القرار داخل الناتو، لعلمها أن عزل أزمات الشرق الأوسط عن النقاشات الأمنية للحلف يسهم في تفاقمها. ويتوقع أن تسهم قمة أنقرة في إعادة تدويل أزمات المنطقة وصياغة رأي عام دولي يساعد في إحداث تحول هيكلي بإدارة مسائل المنطقة عبر نقلها من ميدان العنف وساحة الحروب إلى أروقة الدبلوماسية وطاولة المفاوضات السياسية.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو الباحث وفي الشأن الدولي الأستاذ محمد حسين مرجان، والكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي الأستاذ محمد أوزتورك. أستاذ محمد، أبدأ من لديك. هذه المرة رئيس وزراء اليونان وفي البعد الإقليمي لهذه القمة وبعد وصوله إلى أنقرة قال بأنه يعارض تسليم الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا بسبب خلافات وأن هناك تهديدات بالحرب. كيف تقرأ هذا التصريح والرد التركي الذي قاله الرئيس أردوغان في ختام المؤتمر الصحفي لهذه القمة؟
3: يعني اقتراب الرئيس التركي إيجابي، لأن يدعو إلى المفاوضات.
0: نعم.
3: ويقول يبدأ المفاوضات على مستوى وزراء الخارجية وبعد ذلك قادة ينضمون إليه، ولكن هذا الموقف اليوناني موقف قديم، لأن لدينا مشاكل أكثر من مشكلة مع اليونان. أولها المشكلة في بحر أجا، أو بما نسمي بحر الجزر أو جزيرات، لأن جزر كثيرة في بحر أجا. يعني مشكلة مياه الإقليمي وجرف القاري.
0: نعم.
3: يعني في حالات طبيعية الجرف القاري 12 ميلا بحريا، ولكن في بسبب زيادة الجزر في هذا البحر 6 أميال. فأحيانا اليونان يحاول أن يزيد إلى يعني
0: 12 ميلا.
3: نعم. فهذا سبب الحرب عند تركيا.
0: صحيح.
3: فهناك هدوء يعني منذ زمن بين الطرفين، يعني في وقت يعارض ميتشوتاكيس حصول تركيا على الطائرات F-35. يعني أصلا تركيا كانت شريكة في برنامج مشروع يعني F-35، وشركات التركية تصنع قطاع أكثر من 1000 قطعة يعني لهذا المشروع. لم يكن اليونان شامل في هذا المشروع. ومن جهة أخرى الآن يونان يحصل على طائرات F-16، وكذلك ينتظر حصول على F-35.
0: نعم.
3: وهناك معادلة بين يعني في حلف الناتو أو اقتراب أمريكي، يعني التعامل مع تركيا واليونان 10 مقابل 6، يعني 10 لتركيا لأن يعني كبرياء الجيش التركي، و6 لليونان. ولكن كلما الآن يقوله اليونان لا نغمض العين، لأن هناك تحالف بين إسرائيل وقسم أو قبرصة اليونانيين، إدارة قبرصة اليونانيين في قبرص، فهم يتحركون ضد تركيا، فتركيا لا يدعو إلى أي حرب أو شيء، هو يعني يفكر في أمنها. ولذلك هذا يعني كونه كان شريكا في مشروع دفع لشراء هذه الطائرات، ومن حقه أن يحصل عليه.
0: يعني تركيا أستاذ مرجان لا تدعو للحرب وتدعو للحوار كما قال أستاذ محمد أوزتورك، وبالتالي منذ إعلان أثينا في ديسمبر من عام 2023 لعودة العلاقات ما بين أنقرة وأثينا، قدمت تركيا يديها للحوار ولحل المشكلات عبر طاولة المفاوضات والدبلوماسية، ولكن جاء ميتشوتاكيس هنا في أنقرة وقال هذا التصريح، قال عنه الرئيس أردوغان إنه أخطأ بهذا التصريح. في رأيك ماذا أراد رئيس الوزراء اليوناني من وراء هذا التصريح؟
4: اليونان طبعا لا تريد بأن تكون تركيا قوية، وخاصة في الفترة الأخيرة فأن هناك علاقات وتقارب بين أثينا وتل أبيب. فخامة الرئيس التركي وجه رسالة إلى رئيس وزراء اليونان، قال بأن باب الحوار مفتوح، نحن نريد حل في بحر إيجن، ونحن نحن لم نتدخل لشرائكم الأسلحة، وأيضا أنتم أيضا لا تتدخلوا فينا. ونحن قال أيضا قال بأنه يعرف في أي مياه يسبح نتنياهو، ولهذا السبب تركيا جزء من برنامج F-35. وأيضا دفعت تركيا ثمن هذه الطائرات ولكنها لم تسلمها. فمثل هذه الحالة وأيضا فأن رئيس الوزراء اليوناني ورسالات من نتنياهو، فأنه يريد عرقلة حصول تركيا على هذه الطائرات. تركيا طبعا صاحب طائرات بدون طيار قزل الماء وطائرات المقاتلات، في نفس الوقت فأنهم مع علاقاتهم مع إسرائيل وعلاقاتهم
3: وانضم إليهم فرنسا
4: طبعا الى يعني فرنسا جاءت من الشرق بكثير في منطقة إيجا. حتى فرنسا ماكرون وفي نفس الوقت ماكرون قبل أشهر قال في يوم من الماء إذا تكون هناك مشكلة أو حرب بين اليونان وتركيا فأننا سنكون بجانب اليونان، هذا ما قاله. في الحقيقة فأن هذا الموقف موقف معادي، ولهذا السبب أيضا أنهم يتغذون من صدمات الشعب اليوناني، ولهذا السبب وأيضا فأن اللوبي الصهيوني والإدارة الصهيونية أيضا فأنهم يقومون ب زعزعة الموضوع ضد تركيا.
0: نعم. وبالتالي أستاذ محمد إلى جانب ما قاله ميتشوتاكيس، كان هناك العديد من الحضور أيضا في هذه القمة، نتحدث عن 32 رئيس دولة ورئيس حكومة قادة الحلف، إلى جانب هؤلاء هناك 9 رؤساء دول وحكومات، وكان الزيارة الأبرز أو الحضور الأبرز للرئيس السوري أحمد الشرع في هذه القمة. كيف قرأتم دعوة أنقرة للرئيس الشرع لحضور هذه القمة.
3: نعم، هذا تحول جاء

0: سياسي كبير، لأن حلف الناتو أكبر الحلف في العالم،
1: نعم،
0: يعني بميزانية يعني ب 2% من إجمالي محلي الناتج المحلي الإجمالي 1.5 تريليون دولار،
1: نعم
0: كبير يعني. وكذلك لهم يد عليا في أمور الدولية. ف أحمد الشرع يحضر في هذا في هذه القمة، وكذلك يلتقي برئيس ترامب،
1: نعم،
0: ويتم الإشادة من جهة ترامب لأحمد الشرع، وكذلك يلتقي ويجلس مع رئيس التركي. طبعا تركيا منذ الثورة في 2024 على جانب إدارة جديدة للسورية يدعم في كل المجالات. أنا زرت سوريا يعني فورا بعد الثورة، كذلك أخونا حسين يزور دائما.
1: صحيح.
0: يعني إذا لا تشوف حالة السورية لا تفهم، يعني دولة مدمرة تماما، يعني مدن كبيرة يعني بعدد سكان 100,000 200,000 مدمر تماما، يعني كل شيء مدمرة. ولذلك يحتاج سوريا دعم كبير. إذا أولا يعني يتم المشروعية يعني بهذه الزيارة لأحمد الشرع،
1: مشروعية دولية تقصد،
0: مشروع دولية لأن ترامب، وكذلك لا ننسى إيمانويل ماكرون قبل يحضر القمة كان في دمشق.
1: نعم.
0: ولذلك يتم مشروعية لإدارة أحمد الشرع، وكذلك الآن حصل على مفتاح للاستثمارات الدولية والتجارة الدولية، لأن ترامب أمر بإخراج سوريا من دول راعي الإرهاب. هذا شيء مهم. وتركيا يعني أظن موقف تركيا مختلف عن موقف الولايات المتحدة. طبعا الولايات المتحدة يتحرك لنفعه يعني ولنفع الإسرائيل، لا ننسى هذا الأمر، ولكن تركيا شقيقة لدولة السورية، وتركيا تريد أن تصبح سورية يعني يكون التطبيع يعني في حياة العادية في سوريا. إذن هذا مهم، ونرى أظن بعد من هذه القمة تطور كبير على ساحة السورية، لأن سوريا يحتاج دعم كبير. أقول لك إحصائيات الأمم المتحدة يعني لإعادة إيمار فقط، لإعادة إيمار فقط تحتاج سوريا 150 مليار دولار. فكل هذه الإزالة المعرقلات أمام السورية إذن يساعد يعني سوريا لتطبيع الحياة في داخل سوريا.
1: نعم، هذا يساعد أستاذ مرجان في إعادة الحياة، ولكن أن يأتي رئيس الشرع يلتقي رئيس ترامب في العاصمة التركية أنقرة بدعوة تركية، هل لذلك انعكاس لرؤية تركيا على إحلال السلام بصورة دائمة داخل الأراضي السورية، وكيف انعكس ذلك في دبلوماسية تركيا ورسائلها الخارجية؟
2: في الحقيقة بشكل مرتبط مع السؤال، يعني مفتاح السلام في أنقرة، هذا هو شعار القمة. أنقرة عندما قامت باستضافة هذه القمة قالت بأنها حمام السلام، ولهذا السبب لقاء الشرع مع فخامة الرئيس هذا يثبت مكانة تركيا، الإرهاب وخطورة الإرهاب والأمن وما شابه ذلك كانت مهمة جدا ومؤشر هام من أجل التغلب على هذه المصاعب.

0: تيرور
1: يعني
0: تكنولوجي فيزيون.
1: في الحقيقة
0: لان اصلا هنري يعني
1: تركيا بلا إرهاب ومنطقة بلا إرهاب، هذه هي رؤية فخامة الرئيس ومباحثات مع ترامب، وأيضا ذكر اسم سوريا وأيضا كلها متداخلة.
2: أنا ممكن أضيف شيء مهم في هذا المجال. ترامب، رئيس ترامب، يريد أن يورط الشرع في قضية حزب الله في
3: لبنان. كان يريد، يعني كان هناك صحيح بعض المعلومات تتحدث عن هذه القضية.
2: هو يعني أعلن أن يقول يعني ضعوا سوريا يحل مشكلة حزب الله، ولكن عقلية سليمة لدى الشرع موجود، وهو صرح بأن يقول أي يعني في حالة الحاجة نحن يعني نلتقي بأي أو يكون الحوار معنا ولو حزب الله. لذلك أنا أرى عقلية سليمة عنده ولن يتورط في لبنان.
3: هو قال ما مضى أصبح من الماضي ويجب أن ننظر إلى المستقبل.
2: صحيح.
3: هذه على ذكر لبنان، أستاذ محمد، كان أيضا ملف لبنان حاضر في هذه القمة المؤتمر الصحفي الختامي. الرئيس أردوغان قال إنه في منذ شهر مارس تقريبا نتحدث عن 5000 شخص فقدوا أرواحهم في لبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية،
2: رغم وقف لإطلاق النار،
3: رغم أن هناك بين قوسين وقف لإطلاق النار. إصرار الرئيس أردوغان على حمل ملفات المنطقة، غزة، فلسطين، سوريا، إلى مثل هذه القمم، ما الهدف من ورائه سواء لتركيا أو للمنطقة؟
2: يعني طبعا للمنطقة استفادة كبيرة من هذا الأمر. يعني هذه القمة قمة تاريخية ويحضر فيه أصحاب القرارات.
3: نعم.
2: فكما نرى في نموذج أحمد الشرع يفيد للمنطقة وتركيا، يعني كما أنا أشرت إليه هناك مجال المناورة للتركية. تركيا تعمل لإحلال السلام والأمن في المنطقة، ففي أي منصة يجد الفرصة فيقترح بعض الحلولات. وكذلك يعني غزة ولبنان، وكذلك يعني تكلم حول إيران. إذن يعني تركيا على رأسها يعني رئيس التركي يريد الإحلال، السلام والأمن، ولذلك يعني يأتي بهذه القضايا في مثل هذه القمم.
3: وبالتالي أستاذ مرجان، أخيرا في ظل ما ذكره الأستاذ محمد أزترك، هل هذه القمة، قمة أنقرة لقادة الناتو 2026، كيف يمكنك أن تصفها؟ هل يمكن أن يكون مجرد نقطة لتغيير مسار الحلف نحو تعامل مع ملفات المنطقة والتعامل لحل الخلافات فيما بينها، أم أن هناك مسار طويل يجب أن يتخذ ما بعد قمة أنقرة 2026؟
1: أخيرا ممكن أن نقول فيما يتعلق بقمة أنقرة في المسار الجديد وفي وخاصة أعضاء الناتو، الأعضاء بدأوا بالتحول بشيء من التحول بدءا من هذه القمة، وهذا الشيء الواضح. ترامب أيضا أعتقد بأنه سيزيد ضغطه على دول الحلف.
3: نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد حسين المرجان، الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن التركي الأستاذ محمد أزترك، شكرا لكما على هذا اللقاء. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، على أمل اللقاء الأسبوع القادم الخميس في 9 بتوقيت تركيا من أنقرة. دمتم بخير، في أمان الله.

0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Start making a run right away.

0: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
4: بالنسبة ليوم 15 تموز يعني حقيقة كان يوم طبيعي، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

الأدياء، السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرة

يمر لبنان بمرحلة دقيقة تتداخل فيها الحرب وتحديات السيادة مع الانقسام الداخلي والأزمة الاقتصادية، فيما تخوض الحكومة مفاوضات حساسة لوقف المواجهة واستعادة سلطة الدولة بالتوازي مع إعادة صياغة علاقات لبنان الإقليمية والدولية. ولمناقشة هذه الملفات يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام.

0: يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج على موعد دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام. أهلا ومرحبا بك دولة الرئيس هنا في اسطنبول. دولة الرئيس تأتي هذه الزيارة إلى تركيا بعد أيام من قمة الناتو في أنقرة وفي ظل حراك دبلوماسي كبير تشهده المنطقة. نريد أن نعرف منك أكثر ما أهمية هذه الزيارة بالنسبة لكم.
1: والله شوف، هذه الزيارة بالنسبة لنا مهمة جدا، لأن احنا نسعى إلى يعني بناء علاقة تعاون أوطد مع تركيا، من جهة نتيجة العلاقات التاريخية بيننا وبين تركيا، واليوم في مجموعة من الأمور المطروحة على في الإقليم.
0: نعم.
1: ليس فقط مسألة يعني الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة، ولا يعني ما تبع من إعلان نوايا، ولكن في أمور أخرى كما تتحرك بالمنطقة.
0: صحيح.
1: متعلقة بالتعاون بين دول المنطقة، لا سيما في الربط بين هذه الدول على عدد من الصعود، على صعيد الطاقة، على صعيد نقل بضائع، حركة الانتقال، وآخرهم كان الاتفاق على طريق الحجاز الجديد بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وهذه كلها أمور تعني لبنان مباشرة، ونحن في قلب هذه المنطقة، ويهمنا أن نكون في صلب هذا التعاون الإقليمي الجديد، واللي هو أمر مبارك، ونحن نعمل على دفعه إلى الأمام.
0: العلاقات التركية اللبنانية دولة الرئيس شهدت تصاعدا في الكثير من المجالات، في التجارة والاقتصاد وفي مجال التعاون الأمني وأيضا في المجالات الاجتماعية والإنسانية. خلال هذه الزيارة قمت ببحث العديد من الملفات مع الرئيس رجب طيب أردوغان. هل تم وضع أي خطوات عملية لتنفيذ ما تم التباحث من أجله؟
1: بالتأكيد. أولا يعني دور تركيا

0: هي كمان يعني في تعاون بدعم الجيش اللبناني والقوات الأمنية اللبنانية، وبهمنا تعزيزه، لأنه الجيش اللبناني والقوات الأمنية بحاجة لتحديث وضعه، وبحاجة نحن بحاجة لدعمه من أجل أن تتمكن من القيام بالمهام المتعددة المطلوبة منا، إن كان في جنوب لبنان لبسط سيطرة الدولة في جنوب لبنان، أو لضبط الحدود، أو ل يعني كمان يعني بسط سلطة الدولة وحصر السلاح شمالي النهر الليطاني. فهذا يتطلب رفع من تجهيز الجيش، وتركيا مشكورة قدمت مساعدة كبيرة للجيش، ونحن نأمل بتطوير هذه المساعدة. الأمور الثانية اللي تم بحثها طبعا هو اليوم كمان يعني في تركيا ستقدم مساعدات في المجال الإنساني جديدة، وكذلك في دعم الجيش من حيث التجهيز. والأمور الأخرى التي بحثناها على صعيد التعاون اللبناني التركي أو التعاون الإقليمي يلي لبنان جزء منه، مثل ما ذكرت لك أنا طريق
1: الحجاز، هذا الحجاز
0: اليوم يعني سكة حديد يعمل جديدة، أعطيت هذا التعبير الرمزي يعني خط الحجاز نسبة لخط الحجاز، تماما إعادة إحياء هذا الخط. ونحن طبعا لبنان يهمه جدا أنه هو يكون مربوط بهذا الخط في مسألة الربط الكهربائي، يعني التعاون في مجال الطاقة إقليميا على الأقل بين تركيا وسوريا ولبنان في ملف له علاقة بالتجارة وتنشيط التجارة بين البلدين. ونحن سنعمل على إحياء اتفاقية بالتجارة الحرة وقعت سابقا، ولكن مجموعة من العوائق التقنية، وطبعا ظروف اللي مر فيها لبنان عاقت تنفيذها. هذا بمجمل يعني العلاقة الأمور
1: متعلقة، يعني هناك دعم تركي لمرحلة التعافي الاقتصادي في لبنان، بالإضافة لدعم من العديد من الدول العربية بالاشتراك مع تركيا.
0: صح صحيح. وفي يعني مرة ثانية وقد يكون هذا الأهم، هي التعاون الإقليمي يلي نحن بهمنا العمل على تعزيزه. وطبعا لا يخفى عليك استمرار التشاور السياسي مع تركيا اللي هي يعني قوة كبرى بالمنطقة وفاعلة ولها وزنة ولها دورة، وهي داعمة للبنان ليس فقط في المجال الإنساني ولكن في المجال السياسي أيضا.
1: بين رفع العلاقات مع تركيا والانفتاح العربي دولة الرئيس والجهود الدولية أيضا لتثبيت الاستقرار والتحرك على أكثر من مسار دبلوماسي، هل تعتبرون أن لبنان انتقل من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة استعادة المبادرة، أم أن الطريق ما زال طويلا للحديث عن استعادة المبادرة؟
0: لا، هو لا بدي أقول الطريق طويلا، إن شاء الله ما يكون طويلا، ولا في نقول أنتقل، ولكن أنا بقول لبنان ينتقل. أولا نحن عانينا بفترة سنوات من نوع من الانقطاع عن العالم العربي. نحن عملنا خلال العام الأول من نشاط الحكومة على إعادة ربط ما انقطع مع العالم العربي، والحمد لله نحن خطونا خطوات مهمة على هذا الصعيد، آخرها طبعا كان رفع الحظر على الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، استئناف مجيء المواطنين الإماراتيين لبنان بعد ما تعلق فترة. يعني لبنان عمل على استعادة موقعه بين أشقاء العرب. واليوم كمان بهمنا نحن أنه نرجع نطور علاقاتنا مع تركيا ونزيل ما ممكن يكون شباب

0: السنوات الماضية وناخذها خطوات لقدام نحو شراكة أنا بحب أسميها شراكة استراتيجية.
1: أكيد. طيب، الدور الأمريكي في مواكبة لبنان كيف تقيمونه في هذه المرحلة دكتور؟
0: شوف الأمريكان طبعا يعني نتيجة وضعهم كقوة عظمى
1: نعم
0: في العالم ومصالحهم التاريخية منطقة وعلاقتهم المميزة بإسرائيل لاعب كبير بالمنطقة ناهيكم عن مسألة إيران وبأبعادها المختلفة إن كان بالبعد النووي إن كان بأمور ما يعرف بالأذرعة أو يعني دور إيران الإقليمي. أمريكا لاعب وإقراء الحرب يعني بين
1: هل
0: امريكا
1: هي ايضا في ملف
0: وايران
1: التفاوض
0: بقى
1: مع
0: من هون
1: لاعب
0: طبعا
1: ام وسيط؟
0: لا ما بعرف شو الفرق بين لاعب وهو الوسيط لاعب
1: نعم صحيح،
0: هي راعي تنقول اذا ما
1: جميل.
0: الكلمه الاصح يعني للمفاوضات واللي سمحتنا انه نوصل لشيء عرف باطار الثلاثي اللي تم التوقيع عليه بواشنطن. هذا الاطار الثلاثي هو نوع من مذكرة إلى طابع سياسي مش اتفاقية قانونية، والدليل أنه هذا الإطار بنصه وأنه هي عليها أن أو على هذا الإطار أن يوصل إلى اتفاق، هو نوع من خارطة طريق للمفاوضات بحط أسس إلى بالنسبة لنا الأهم هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. طبعا اللي هو الإطار بيستخدم تعبير إعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية، طالما بقول خارج الأراضي اللبنانية مع التعريف بالنسبة لنا هذا يوازي الانسحاب الكامل من لبنان. وفي طبعا له وجه ثاني كل ما يتعلق بالترتيبات الأمنية يلي الأمريكان تابعوها عن كثب، والقائمة على هي ليست مطالب إسرائيلية. ما يتعلق ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وبعملية حصر السلاح شمال إن كان شمال الليطاني وإن كان شمال الليطاني أو جنوب الليطاني، هذا مطلب لبناني من وقت نحن توقعنا على اتفاق الطائف اللي أنهى الحرب الأهلية بين اللبنانيين اللي كان بيتضمن بند واضح بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واحنا تأخرنا طويلا على تنفيذه. إجا بعده مجموعة من القرارات الدولية في أهمها قرار مجلس أمن 1701 اللي أيضا يعني كما كان ينص على ضرورة جعل بجنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح، كان أيضا ينص على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف بالكامل مع التشديد بأكثر من فقرة على أن تبسط السلطة اللبنانية سيطرتها على أراضيها. هذا ما هو مطلوب منا في يعني هذا ما التزمنا فيه به سياسيا، يعني لم نلتزم بشيء لم نكن أصلا يعني نحن نريده، كان مطلب اللبنانيين اليوم هذا إذا بدك يعني يحثنا على على على تنفيذه. وأنا أعترف أن لبنان يعني تأخر طويلا بالقيام بمكان مفروض أن يقوم فيه منذ اتفاق الطائف إلى اليوم.
1: لا تبحثون عن مسار جديد، تبحثون عن تطبيق لما تم الاتفاق عليه في قرار 1701.
0: لا يعني هلا في عنا هذا الإطار الذي الثلاثي الذي تم التوقيع عليه بواشنطن. اما بس هذا لا يعني انه نحن تخلينا عن 1901، بس عمل لك ان 1901 في مجموعه من العقبات اللي حالت دون تنفيذه الكامل وما اعطى النتائج الكامله المطلوب منه، ولكن يبقى مرجعيه مهمه. واصلا الاطار بقول انه هذا هو يبني على اتفاقات سابقه منها إعلان وقف العمليات العدائية اللي تم التوصل إليه بتشرين الثاني عام 2024 يلي هو نوع من خريطة الطريق لتنفيذ 1901. نحن في هال يعني هذه خلفية هالإطار ويلي هو يفترض يعني قبل الوصول جدول زمني بالانسحابات وبالترتيبات يلي مفروض أن نقوم بها ببسط سيطرة الدولة بانسحاب من ما سمي منطقتين تجريبيتين، وهذا ما نحن نأمل أن يحدث في الأيام القليلة المقبلة. يعني هذا هو التست يعني الامتحان لمعنى هذا الاتفاق، هو بدء الانسحاب من المناطق التجريبية يلي تم نص عليها حتى نقدر نتقدم إلى الأمام في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية.
1: طيب دولة الرئيس ما هي الخطوات؟
0: وإلا لن يكون بالحقيقة ممكن التقدم إلى الأمام.
1: صحيح.
0: أو لا معنى.
1: يجب أن يكون هناك ضمانات أمريكية، وربما أخذتم
0: يعني مطلوب تنفيذ ما نص عليه هذا
1: الجانب الأمريكي قدم لكم وعودا أو ضمانات مكتوبة تتعلق بها.
0: الجانب الأمريكي حاضر وموقع على هذا الإطار يلي هو بيشمل الانسحاب من هالمنطقتين التجربتين، وأنا رأيي هذه بداية. نعم. يعني حتى نقدر نستقبل نكمل بهالمسار التفاوض، علينا أن نحقق ما تم الاتفاق عليه.
1: هناك العديد من التحديات الداخلية أيضا دولة الرئيس، ما هي الخطوات التي تعملون عليها لتعزيز حصرية القرار بيد الدولة بالتفاهم مع جميع الأطراف؟
0: لا شوف، نحن أخذنا مجموعة من القرارات. أولا ذكرتك باتفاق الطائف يلي تأخر تنفيذه سنوات وسنوات، يلي بنص بوضوح على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. بعدين نحن في أتاك يلي ذكرته هلأ، إعلان وقف العمليات العدائية لنوفمبر 2024 يلي هو بحدد من هي الجهات المخولة حصرا، وهو يستخدم تعبير حصرا بحمل السلاح في لبنان وبحددها. يعني طبعا ما في اي يعني جهة غير رسمية خارجها، يعني هي الجيش، هي قوى الامن، قوى الامن، هو الامن الداخلي، هي امن الدولة، هي الجمارك وشرطة البلديات ولا احد اخر. هذا مطلوب اليوم نعمل على تنفيذه، ونحن رجعنا أكدنا عليه في بياننا الوزاري اللي أخذت عليه الحكومة الثقة مش مرتين. وعدنا نحن وفي قرارات باتت معروفة للحكومة اللبنانية بخمسة آب العام الماضي 2025 بطلب من الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وقدم لنا الجيش خطة وتم الترحيب بها بالشهر يلي تلا، يعني بشهر أيلول سبتمبر 2025، وتم البدء بتنفيذها. في المرحلة الأولى كان تقتضي تنفيذ جنوب النهر عملية حصر للسلاح، وشمالي نهر الليطاني، يعني بين نهر الليطاني والحدود اللبنانية السورية شمالا، أن يتم ما اصطلح على تسميته بالمفاهيم العسكرية عملية احتواء للسلاح. وكان هنالك مرحلة ثانية وثالثة، هو مقسم تنفيذه على مراحل، ولكن أتت الحرب يلي بجر إليها لبنان، والأفضل هي فرضت على لبنان، ولم نكن طرفا فيها كحكومة، ولم نكن نريد هذه الحرب،

0: نعم
1: انما فرضت علينا اليوم. يعني في اوضاع جديده نتجت عنها، وهي اللي هي تتطلب تحديث هذه الخطه.
0: اليوم هناك تحديات اقتصاديه ايضا لا تقل اهميه عن التحديات الامنيه يعاني منها لبنان. منذ بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي كان هناك تنفيذ اصلاحات ماليه اداريه وقضائيه كشرط اساسي لاي برنامج دعم من قبل الصندوق. ما هي الاولويات دوله الرئيس التي تعمل عليها الحكومه اللبنانيه لاستعاده الثقه ولفتح الباب امام مرحله التعافي؟
1: شوف، الحكومه اللبنانيه في بيانها الوزاري حدد هدف هو الوصول الى برنامج مع صندوق النقد، ليس فقط لاهميه البرنامج بحد ذاته، ولكن لما الوصول الى برنامج مع صندوق النقد يفتح من ابواب مع دول مانحه صديقه اخرى لدعم لبنان. هدفنا لم يتغير، هو الوصول الى برنامج مع صندوق النقد. ونحن قمنا بعده اجراءات. واحد، عملت الحكومه على وضع مشروع قانون يتعلق برفع السريه المصرفيه، ارسلته الى مجلس النواب تم اقراره. وضعت مشروع حول موضوع اصلاح القطاع المصرفي وارسل الى مجلس النواب تم اقراره، في ملاحظات لصندوق النقد نقد عليه اجت على الحكومه، نحن تبنيناها في الحكومه وارسلنا مشروع جديد الى مجلس النواب لادخال بعض التعديلات على المشروع اللي كان اقر.
0: نعم.
1: قانون لا يزال في مجلس النواب اليوم، وبتامل ان يتم اقراره بالايام القليله القادمه ان شاء الله. وفي يعني كمان مشروع اصلاحي اخر وهو الاساس، ما يعرف بمشروع الفجوه الماليه في لبنان، يعني معروف اكثر باسم الجاب لوي، اللي بيسمح باستعاده الودائع وباعاده التعافي للقطاع المصرفي. طبعا يعني انا كنت اول القائلين، رغم انه هذا مشروع صادر عن الحكومه وانا دفعت فيه بالحكومه هو اليوم امام المجلس، اكيد هذا ليس مشروعا مثاليا، ولكن ضمن الامكانيات المحدوده للبنان هذا كان هدفه وضع حد ل يعني انهيار وتآكل ودائع الناس في المصارف. هو اليوم موجود امام مجلس النواب، اكيد اليوم سيتطلب عمليه اعاده تحديث، عمليه اعاده قراءه لارقام موجودة فيه، ولكن نحن مصممون أنه هذا المشروع يجب الانتهاء منه، وكل ما انتهينا منه ومن مشروع إعادة هيكلة أو إصلاح المصارف، كل ما نحن اقتربنا من برنامج مع صندوق النقد.
0: نعم. دولة الرئيس، ما هو المؤشر الذي إذا تحقق في المرحلة المقبلة ستقول أن لبنان بدأ فعليا في مرحلة التعافي؟
1: أوكي. اولا بدء الانسحاب الاسرائيلي، استكمال عمليه بسط سلطه الدوله على كامل اراضيها، طبعا بده يصير امر بالتدرج، يعني او ما يعرف اليوم بعمليه حصر السلاح، لانه يا سيدي ما في دوله ممكن ان تقوم. نحن عم نحكي عن تعافي، عن اعاده قيام الدوله، ويكون في في في, في جيشين وفي او دوله في قرارين.
0: نعم.
1: دوله فيها حكومه واحده.
0: صحيح.
1: في عند قرار واحد، ما في قرارين، وهذا القرار يؤخذ في لبنان، يؤخذ في الحكومه يلي مركزها بيروت، لا يؤخذ باي مكان ثاني. من هون كان اصرارنا في عمليه المفاوضات الاخيره انه لا احد يفاوض باسم لبنان غير الدولة اللبنانية. وعم نشوف هالأمور شيئا فشيئا تتحقق، بقول لك نعم نحن نسير على يعني نتقدم في عملية التعافي، نحن أكيد على خط التعافي والحمد لله.

0: لا نجحنا أن نوضع البلد على هذا الاتجاه. هل نسير بسرعة كافية؟ هل الجميع راضي؟ أنا بقول لك الجميع مش راضي. معظم الناس بيريدون نروح بطريق أسرع، وفي ناس ثانيين يلي يعتبر نفسهم متضررين يحاولوا عرقلة هذا المسار، إن كان من بعض أصحاب المصالح يلي يعني كل عملية الإصلاح إن كان المالي أو إصلاح الإداري أو شو اسمه لا يرغبون فيها في حقيقة الأمر، وإن قالوا كلاما مختلفا. ونفس الشيء في عملية حصر السلاح، وهون أنا قلت وبكرر بالحقيقة، يعني لأنه هذا حتى نعرف حالنا عن شو عم نحكي. بنحكي عملية حصر السلاح، السؤال الذي نسأل، وسلاح حزب الله. أنا بقول حزب الله هو يعني كان ملتزما باتفاق الطائف، بالقرار 1901، ببيان الحكومة يلي بنص على ليس فقط حصرية السلاح، إذا بذكر بالطائف بذكر ب 1901، وأيضا يؤكد على أن الدولة اللبنانية وحدها لها قرار الحرب والسلم. وهو في حقيقة إذا ما نبسط الأمور ليس مطلوبا من حزب الله إلا أن يفي بما التزم به
1: فقط. طيب، العلاقات مع سوريا، البعض ينظر إلى مستقبل جديد وإلى صورة إيجابية لجميع العلاقات. يعني الكثير من الملفات تجمع لبنان بسوريا، صحيح. الطاقة واللاجئين وملفات الجوار، يعني حدود طويلة بين البلدين. كيف ترى مستقبل هذه العلاقات دولة الرئيس؟
0: حتى العلاقات على مدى 20-30 سنة الماضية لم تكن علاقات سوية. لبنان عانى طويلا من هيمنة سورية على قراره، ومن جهة وتدخل سوري بشؤونه يوميا، صحيح. الداخلية، كما الإخوان بسوريا عانوا من تدخل أطراف لبنانية في سوريا واشتراكهم في الحرب يلي كانت دائرة بسوريا. اليوم بعد سقوط النظام الأسد في سوريا وقيام حكم جديد، نحن عملنا منذ اليوم الأول على أن نبني أن نطوي صفحة الماضي الأليم للبنان ولسوريا، وأن نبني علاقة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، على عدم التدخل بشؤون الآخرين، وأن تكون علاقة قائمة على المصالح المشتركة اللي هي مثل ما تفضلت عديدة بين لبنان، صح. وسوريا. ومن هون كانت خلال الأسبوع الماضي أو العشرة أيام الأخيرة الوزير الشيباني في بيروت، وقت اللي أنا كنت بدمشق والتقيت من شهر أو شهر وأسبوع أو اثنين مع الرئيس الشرعي، أنا اقترحت على الإخوان أن احنا ننشئ لجنة عليا لبنانية سورية من أجل تعزيز التعاون بين البلدين من دولة إلى دولة، كما هو قائم بين لبنان والمملكة العربية السعودية، بين لبنان والأردن، بين لبنان ومصر. وفعلا بسرعة خلال أسابيع معدودة أنا عاد الوزير الشيباني إلى بيروت، وأنا وزير الشيباني وقعنا على إنشاء لجنة عليا لبنانية سورية بتضم الوزراء المعنيين في مختلف المجالات اللي فيها مصالح مشتركة من أجل العمل على تطويرها، كما اتفقنا على إنشاء مجلس أعمال لبناني سوري، وإن شاء الله يجتمع قريبا.
1: دولة الرئيس، ختاما، ما هي رسالتكم للداخل اللبناني ورسالتكم للشركاء في الإقليم وفي العالم أيضا؟
0: ولا شوف، رسالتي للداخل اللبناني مهما كانت الصعاب، يعني علينا أن نبقى متمسكين بخيار الدولة في لبنان. لا خيار لنا،
1: لا خيار آخر.
0: هذا الخيار يتعسر يوم ولكن ييسر يومين أو ثلاثة. هذا هو خيارنا، ويثق الجميع أن نحن ماضون في خط الإصلاح، ماضون نحن في المفاوضات، مش لأن نحب المفاوضات، ولكن لأن معتبرين هذه الخيار على الأقل

0: كلفة اليوم من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. أنا بقول لأشقائنا العرب، لبنان عاد إلى أشقائه العرب، ونحن سعيدون اليوم أنه العرب بدأوا يعودوا تدريجيا إلى لبنان، أن يثقوا في لبنان. ولكن فيما يتعدى أشقائنا العرب هناك شركاء إقليميين كبار ومهمين بالنسبة للبنان، منهم تركيا. ومشان هيك أنا موجود اليوم في في في إسطنبول، ولقيت مبارح مع الرئيس أردوغان، ونحن بهمنا تعزيز التعاون مع تركيا على الصعيدين الثنائي وعلى الصعيد الإقليمي، وقول كمان لشركائنا بالمنطقة أن يثقوا بلبنان، لأنه لبنان يتعافى اليوم.
1: ونتمنى دائما التعافي للبنان الجميل في هذه المنطقة، ونتمنى لكم دائما التوفيق في هذه المهمة. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: دولة الرئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، شكرا على هذه المقابلة، والشكر الموصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر في أمان الله.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

إن كل بقعة من بقاع كوكبنا معجزة من معجزات الطبيعة. وحيثما توجهنا في هذا الكوكب في كل ركن وفي كل لحظة، يمكن أن نجد أنفسنا أمام بدائع غير متوقعة. ستوكر هي إحدى فوارات الينابيع الحارة في جزيرة أيسلندا البركانية، فأبخرة المياه التي تغلي نتيجة الحركات البركانية يمكنها أن تتسلل عبر الشقوق الصخرية وتتصاعد إلى ارتفاع أمتار عن سطح الأرض. وهي تقوم بذلك بانتظام منذ سنوات طويلة. وبينما يجد الماء الذي يشكل مصدر الحياة طريقه ليتدفق من بين هذه الصخور، يعتبر البحث عن صخور مماثلة في أعماق الفضاء المظلمة الباردة مجرد سعي وراء المعجزات.

0: عالمنا بديع لدرجة أننا قد نسافر مسافة طويلة لرؤية منظر طبيعي، وأحياناً نقضي ساعات ونحن نشاهد وادياً أو مشهد غروب الشمس، لكن رغبتنا لا تقتصر على كرتنا الأرضية بل تمتد إلى الأجرام السماوية الأخرى، إلى حلقات زحل الرائعة الجمال، أو سهول كوكب المريخ الأحمر، أو حتى إلى بقايا سديم، وكلها مشاهد تسحرنا. فهو يريد أن يعرف إن كان هناك كوكب يشبه كوكبنا يمكننا أن نعيش عليه في المستقبل.
1: في 1989 أرسلت ناسا المركبة غاليليو إلى كوكب المشتري. كان هناك عدد من الأجرام ضمن أهداف المركبة، كالمشتري وأقماره آيو ويوروبا وغانيميد وكاليستو. وهذا مصدر معلوماتنا التي نعرفها عن السطح الجليدي المتصدع لأوروبا. وعرفنا عن طريق غاليليو أن عدد البراكين النشطة على آيو أكثر منها على الأرض. وعلمنا أن غانيميد أكبر الأقمار في نظامنا الشمسي من الصور الملتقطة بعدسة غاليليو. أما كاليستو أبعد الأقمار عن المشتري، لا توجد على سطحه جبال ولا براكين، والتضاريس عليه تكونت نتيجة ارتطام النيازك بسطحه خلال ملايين السنين.
0: غاليليو استطاعت أن ترسل لنا بيانات لم نكن نعرفها أبداً عن المشتري وأقماره، بل أكثر من ذلك، لأن التسجيلات التي أرسلتها كانت تحوي أسراراً لم تخطر على بالنا، أسرار لم نلاحظها في البداية لانبهارنا بالصور، لكن بعد سنوات لاحظنا تفاصيلها.
1: في 2012 رصد تلسكوب هابل يوروبا أحد أقمار المشتري. هابل باعتباره تلسكوباً مزوداً بتكنولوجيا متقدمة استطاع رصد هذا القمر الصغير دون الحاجة للذهاب إليه. يقارب حجم يوروبا حجم قمرنا، لكنهما مختلفان، فسطح القمر جاف بينما سطح يوروبا مغطى بطبقات جليدية، ويتخلل هذه الطبقات شقوق تمتد لكيلومترات. تحت الجليد طبقات أكثر سخونة نتيجة الماغما التي في النواة، وهذا ما أدى لتشكل الشقوق نتيجة خروج المياه الساخنة إلى السطح. لكن العلماء لاحظوا في الصور الأخيرة القادمة من هابل شيئاً لم يكونوا يعرفونه سابقاً. لاحظوا حركات غلافية جوية وراء سطح قمر يوروبا، لكنهم لم يكونوا متأكدين. في 2018 قرر بعض العلماء أن يدرسوا مرة أخرى البيانات التي سجلها غاليليو خلال مرورها بجوار يوروبا قبل سنوات، ولاحظوا وجود فوارات حارة تندفع إلى ارتفاع كيلومترات من بين الشقوق الموجودة على سطح يوروبا. وكانت غاليليو قد مرت قبل 20 سنة أثناء هذه الفوارات.
0: هذا الفوران كان أكبر من فوارة ستروكر، ويحدث بنفس شكل الفوارات التي تحدث على كوكبنا الأرض، والفوارة هي انبثاق المياه الحارة من بين الطبقات تحت تأثير ضغط مرتفع، وربما المياه تناثرت على سطح غاليليو نفسه، ولأننا لم نكن نتوقع شيئا كهذا لم نلاحظ الفوارات. يوروبا بما أنه يحتوي الماء فبنيته شبيهة ببنية الأرض على خلاف بقية الكواكب. من هنا خطرت لنا فكرة، لأن ذاكرة حضارتنا والتكنولوجيا التي بلغناها تقول لنا شيئا بهذا الخصوص، وهو أن الماء يعني الحياة،
2: الماء هو أول ما يجب أن يتوفر في كوكب حتى نستطيع العيش عليه. الماء ضروري للعمليات الاستقلابية في أجسامنا، وهو يتكون من الأكسجين والهيدروجين. لهذا قررت ناسا وعدد كبير من علماء الفلك أن صلاحية كوكب للعيش تتأكد عند احتوائه الماء السائل أو جزيئات مشابهة له.
1: يغطي الماء كوكبنا بمساحات كبيرة ولا سيما في القطبين، ولكنه في الغالب متجمد. وتتيح هذه الطبقات الجليدية الحياة للكائنات الحية، ولكن بصعوبة كبيرة. ويبدأ التنوع عندما يذوب الجليد ويصبح في حالة الماء السائل. تخضر النباتات وتتكاثف الأشجار، وتكثر الحيوانات وتتحرك. فالكائنات الحية تتركز في المناطق التي تتوفر فيها المياه السائلة، والماء بحالة

0: بنفسجيته السائلة يعطي التراب والصخور وحتى السماء شكلها أيضا.
1: الماء متوفر على الأرض، لكن في الفضاء لم يكتشف الإنسان حتى الآن هذا القدر من الماء كالذي يوجد في أوروبا. لكن الماء على عمق كيلومترات تحت الجليد من الصعب الوصول إليه، لأن الحصول على الماء السائل في الفضاء أمر صعب. تتراوح الحرارة من 273 تحت الصفر إلى آلاف الدرجات حسب كل كوكب. الماء في الظروف الطبيعية لا يمكن أن يكون بحالته السائلة إلا بين صفر ومئة درجة. أما العامل الأساسي الذي يحدد الحرارة واضح للعيان.
0: الشمس هي مركز الحرارة والطاقة في نظامنا الشمسي. الكواكب القريبة منها تكون حارة، والكواكب البعيدة تكون متجمدة. فالكوكب الأقرب للشمس عطارد، حرارته عالية جداً. أما عمالقة الغاز وبلوتو الأبعد عن الشمس فتتجمد من البرودة. أما الأرض فحرارتها متوازنة بين الحدين، في توازن لم يختل ولو ليوم واحد منذ مليارات السنين. قبل نحو ملياري عام كانت الأرض بحالة لا تشبه كثيراً ما عليها الآن. كان اليوم 15 ساعة، والغلاف الجوي لم يكن ليسمح لنا بالتنفس، ولم يكن الغطاء النباتي الأخضر قد تشكل بعد. لكن رغم ذلك كانت البحار تغمر أجزاء واسعة من الأرض بخلاف بقية الكواكب.
1: هذه البحار هي نفسها الموجودة على الأرض حالياً، فالأرض استطاعت تخطي كوارث كثيرة خلال مليارات السنين، واستطاعت الاحتفاظ بالمياه، فمنحتنا فرصة الحياة على سطحها، لأنه احتمال تحقق هذه المعجزة ضعيف جداً. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه لم تحفظ المياه في كواكب أخرى.
0: الزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض بحوالي 40 مليون كيلومتر، ولذلك يستمد من الشمس ضوءاً وطاقة تفوق التي تصل الأرض بمرتين. هذا الضوء الزائد يعرض الزهرة للاحتباس الحراري واستعاره بالحرارة كعطارد. لكن قبل مليارات السنين كان الوضع مختلف. منح الزهرة فرصة لامتلاك كرة زرقاء، فالشمس اليافعة لم تكن قوتها آنذاك كقوتها الآن، حيث كانت الشمس أضعف بعشرين مرة مما هي عليه الآن، والطاقة التي كانت ترسلها في الفضاء منحت الفرصة لتشكل مناخاً معتدلاً في الزهرة، فتشكلت البحار هناك تماماً كما هي الحال في الأرض.
2: نظريات كثيرة عن حالة الزهرة قديماً. أقوى هذه النظريات في وقتنا الحالي أن الزهرة في الماضي كان له غلاف جوي مشابه للأرض، وعلى الأرجح كان يوجد على سطحه ماء بل بحار أيضاً، لأنه عند دراسة تركيبة الشمس وجدنا أنها كل 100 مليون سنة تزداد سطوعاً واحداً بالمئة، أي قبل ملياري عام كانت التفاعلات النووية في الشمس أقل من الآن. لكن الشمس تطورت بمرور الوقت وازدادت قوة مما أدى لازدياد الطاقة التي تشعها حولها، ولو أن الزيادة بطيئة إلا أنها أدت لتطورات سلبية في الزهرة.
0: بدأت الحرارة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة ترتفع تدريجياً. كان يمكن لهذا الوضع الوصول لنقطة توازن في بدايته من خلال تبخر الماء وتشكيلها للسحب البيضاء والتي تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء كالمرآة، لكن الحرارة استمرت بالارتفاع، ودخل الغلاف الجوي للزهرة في احتباس حراري لا يمكن إيقافه. وهكذا تبخرت البحار وتناثرت السحب في الفضاء، وانتشر غاز ثاني أكسيد الكربون في كوكب الزهرة، وبدأ بامتصاص الطاقة القادمة من الشمس، فارتفعت حرارته تدريجياً. نعرف اليوم كيف يبدو كوكب الزهرة من هذه الصورة. درجة حرارة المكان الذي التقطت صورته مركبة فيرنا 13 السوفيتية هي بالضبط 457 درجة، وهذه الحرارة كانت متوسط حرارة الغلاف الجوي للزهرة.
2: 97% من تركيب الغلاف الجوي لكوكب الزهرة اليوم هي ثاني أكسيد الكربون، وبسبب الاحتباس الحراري الناتج عن هذا الغاز

0: فإن حرارة الزهرة أعلى من عطارد. ولو تطور النظام الشمسي بصورة مختلفة، مثلا لو كان الزهرة أبعد عن الشمس بقليل، أو لم تكن الشمس مرتفعة الحرارة، لما كان الزهرة شهد احتباسا حراريا، وربما كان اليوم مختلفا جدا.
1: ما من احتمال لوجود الماء السائل على الزهرة، لكنه موجود على الأرض التي تبعد القليل عنه، ونجد الماء متجمدا في المشتري وزحل وغيرهما.

0: من عمالقة الغاز. هذا الوضع الذي يرتبط ببعد الكواكب عن الشمس جعل العلماء يستنتجون بأن الشمس لا تسمح بتوفر الماء السائل إلا في نطاق محدد، نطاق تقع الأرض والمريخ فيه، أما الزهرة فهي خارجه بفارق بسيط.
1: نطاق هابيتابل زون، أي النطاق الصالح للحياة. المريخ والأرض يقعان فيه. متوسط الحرارة في المريخ نحو 60 درجة تحت الصفر، وقطب المريخ باردان جدا كقطبي الأرض. الحرارة خلال النهار عند خط الاستواء قد تصل لصفر درجة، لذا يمكن توفر الماء ولو قليلا. الأرض أكثر اعتدالا وأكثر قربا من القسم الدافئ لنطاق الحياة، فمنحتنا فرصة العيش بحكم موقعها المثالي.
0: يبدو أن الأماكن التي يمكننا العيش فيها في نظامنا الشمسي تقتصر على هذين الكوكبين، الأرض التي نعيث فيها فسادا، وكوكب المريخ الذي يقع في أقصى حدود النطاق، وقد نذهب إلى المريخ بغضون 20 عاما. لكن العلماء لديهم فكرة للعثور على كواكب توجد فيها البحار، فكرة لا يمكن تجاهلها. يعتقدون أن النطاق الصالح للعيش لا يوجد في نظامنا فقط، وأن النجوم من حولنا تملك أيضاً نطاقاً صالحاً للحياة، ويعتقدون بوجود الماء السائل وبغلاف جوي أيضاً في الكواكب التي سنكتشفها في تلك الأنظمة.
2: عندما نظر العلماء لأنظمة النجوم القريبة منا، رأوا أن نطاق الحياة يختلف باختلاف حجم النجم، وكان بإمكانهم تحديد مسافتها من خلال النظر لتركيبة النجم. مثلاً النجم كيبلر 452 الذي يكبر الشمس قليلاً يملك نطاقاً صالحاً للعيش في مكان أبعد بقليلاً نتيجة درجة سطوعه، وكذلك النجم القزم بيليز 581. بيليز أصغر من الشمس ب3 مرات ولونه أشد احمراراً، ونطاقه الصالح للحياة قريب جداً من النجم. إجراء هذا الحساب يبدو سهلاً، لكن المشكلة ليست هنا. الصعوبة تكمن في اكتشاف كوكب يكون مداره بهذا النطاق.

0: هناك طريقتان للحصول على معلومات عن الأجرام السماوية. الأولى إرسال مركبة فضائية أو رصدها من الأرض بالتلسكوب. نرسل المركبات دائماً إلى الكواكب القريبة، لكن معلوماتنا عن النجوم البعيدة نحصل عليها حالياً من التلسكوبات. عند اختراع التلسكوب كان علماء الفلك ينظرون إلى الصورة بعيونهم ثم يرسمون ما كانوا يرونه على الورق. بعدها التقطنا صوراً فوتوغرافية من التلسكوب، لكننا اليوم نعرف أن دراسة النجوم بالصورة الفوتوغرافية غير مجدية، فأصبحنا نمسح صور التلسكوب من أجل دراستها وحتى تحليل أدق تفاصيلها. ندرس لون الضوء الوارد وتركيبته وتغيره باستخدام الكمبيوتر، نسبه أغوار هذه الصور لنصل إلى ما وراءها، لأن ما نريد معرفته هو في التفاصيل.
1: يمكننا رؤية الضوء القادم من النجوم بسهولة لأن النجوم مصدر قوي للضوء، لكن إن كنتم تبحثون عن كوكب حول النجم فاعلموا أن ذلك الكوكب لا ينشر الضوء بل يتجول حول النجم كالشبح. لذلك حتى عام 1995 لم يستطع أحد رؤية كوكب في نظام شبيه بنظامنا الشمسي، إلى أن قرر بعض العلماء تتبع آثار الكواكب بدلاً من محاولة رؤيتها.
2: مايور وتلميذه كيلوس في جامعة جنيف تعقبا النجم بيجاسي 51، وجدا أن له خواص قريبة من خواص الشمس، أكبر منها وأكثر سطوعاً، لكن حرارته وبقية

0: خواصه مشابهة للشمس، ولأنه يبعد عن الأرض مسافة 50 سنة ضوئية كانت رؤيته سهلة. في الحسابات التي أجراها مير وكيلوز لاحظا أن النجم يهتز باستمرار، وكأن شيئاً يسحب النجم ويجعله يهتز. حركة الأجرام السماوية ليست موضوعاً يمكن مقارنته بحياتنا العادية. لو أنا قلت لكم إن الأرض تهتز باستمرار لن تصدقوا كلامي، لأننا لا نشعر بالاهتزاز، لكنكم ستلاحظون هذا عند النظر إلى الأرض من الخارج.
1: لو استطعتم النظر إلى المسافة بين الأرض والقمر من الخارج لرأيتم حجمهما والمسافة الفاصلة بينهما بهذا الشكل تماماً. المسافة بينهما 150,000 كيلومتر. يدور القمر حول الأرض مرة كل 29 يوماً وهو يحافظ على هذه المسافة ثابتة. وعند تسريع مدة الشهر تلاحظون أن الأرض لا تبقى في مكانها بل تهتز هي الأخرى بسبب جاذبية القمر. هذه نتيجة لقانون نيوتن للجاذبية والكتلة، فليس الجسم الكبير هو الذي يجذب إليه الجسم الصغير فقط، بل الجسم الصغير أيضاً يجذب إليه الجسم الكبير ولو قليلاً، فيحدث اهتزاز لا تشعرون به طوال حياتكم. هذا الوضع لا ينطبق على الأرض والقمر فقط، بل ينطبق على الأرض والشمس أيضاً. فدوران الأرض حول الشمس خلال سنة كاملة يجعل الشمس تهتز قليلاً في هذه المدة.
0: لاحظ مير وكيلوز أن النجم بيجاسي 51 يهتز نتيجة دوران جرم سماوي لم يستطعا رؤيته. بحساب شدة الاهتزاز اكتشفا أن كوكباً أكبر من الأرض 150 مرة يدور حول النجم مرة كل 4 أيام. هو أول اكتشاف لكوكب خارج نظامنا.
2: مير وكيلوز أول من اكتشف الكواكب الخارجية، وذلك بحساب الضوء الوارد إلى التلسكوب بشكل دقيق، وأصبح اكتشافهما نموذجاً يحتذى للعلماء. ونحن حالياً نكتشف الكواكب الخارجية بطرق مماثلة.
1: الدكتور مسعود يلمز هو رئيس الباحثين المسؤولين عن اكتشاف الكوكب الخارجي HD 208897B الذي تم اكتشافه عام 2017. هذا الكوكب الذي اكتشفوه عبارة عن عملاق غازي يبعد أكثر من 200 سنة ضوئية، يتم دورته في 353 يوماً، ويبعد عن نجمه مسافة تقارب المسافة بين الأرض والشمس.
2: اعتمدنا نفس طريقة مايور وكيلوز لاكتشاف هذا الكوكب. لم نقم بشيء سوى رصد النجوم. نقوم برصد ما إذا كان النجم يهتز أم لا، لأننا نعرف أن الكواكب تطبق قوة جذبها على نجومها. قوة الجذب في الواقع ليست كبيرة جداً، ففي نظامنا الشمسي يؤثر المشتري بالشمس بقوة جاذبية تحملها على الاهتزاز. يعني المشتري وسيلة لقيام الشمس بحركة اهتزازية تبلغ 12 متراً في الثانية، وعند رصد هذه الحركة تستطيعون اكتشاف الكوكب بفضل هذا الرصد. اكتشافنا لهذا الكوكب استغرق نحو 10 سنوات، وخلال هذه المدة قمت بالرصد ل400 ليلة تقريباً. يكمل الكوكب دورته حول النجم في 350 يوماً. اكتشاف من هذا النوع يتطلب منكم رصداً على مدار سنوات طويلة، ثم نحتاج وقتاً للتأكد من ذلك. لا يكفي القول اكتشفنا كوكباً مجرد أننا رصدناه لمرة واحدة. علينا أولاً التحقق من صحة نتائج الاكتشاف، وعند التحقق من النتائج نصبح متأكدين من وجود الكوكب. الكوكب الذي اكتشفناه حجمه أكبر من المشتري بمرة ونصف. هو كوكب غازي عملاق أكبر من المشتري، ونجمه أيضاً هو عملاق في حجمه. بمقارنته بالشمس يتضح أنه يعادل 5 أضعاف حجمها. لذا من غير المتوقع أن يكون هذا الكوكب صالحاً للعيش إذا فكرنا بالأمر.
1: بفضل الدكتور يلمز وعدد من العلماء أصبحنا اليوم على علم بوجود آلاف الكواكب الخارجية، عوالم ذات خواص متنوعة تدور حول النجوم القريبة منا. منها كواكب غازية كالمشتري، ومنها كواكب شديدة الظلمة، بعضها مغطى بمياه متجمدة، وبعضها وإن كانوا قلائل

0: يقع ضمن النطاق الصالح للحياة. وأحد هذه الكواكب الخارجية التي اكتشفت ضمن النطاق الصالح للحياة يمكنه أن يكون بالفعل وطناً لنا في المستقبل. إنه ترابيست واحد، نجم أحمر حجمه أصغر من الشمس بإحدى عشرة مرة، وقريب من الأرض على مسافة 40 سنة ضوئية. هذا النجم صغير وبارد جداً، اكتشفت حوله 7 كواكب. أما النطاق الصالح للعيش في هذا النجم فيشمل الكواكب التي تقع بين D and E، B, C, D, E, F, G, H. كوكب H الأبعد بين كواكب ترابيست على مسافة تعادل المسافة بين المريخ والشمس. النطاق الصالح للعيش في نظامنا الشمسي يبدأ من الزهرة إلى المريخ. أما النطاق الصالح للعيش في هذا النجم فيشمل الكواكب التي تقع بين D و E. ويقع ضمن هذه المجموعة كوكب ترابيست واحد E، يكاد يكون توأم الأرض من جميع النواحي.
1: ترابيست واحد A أصغر من الأرض قليلاً، وله بنية صخرية مثل الأرض، جاذبيته تكاد أن تعادل جاذبية الأرض. هناك احتمال بوجود البحار عليه، يبعد عنا 40 سنة ضوئية، يعني يمكن أن نذهب لهناك مستقبلاً.
2: جونو أسرع مركبة فضائية أرسلت في رحلة عام 2011، سرعتها القصوى 265 كيلومتراً في الساعة. استغرقت رحلتها من الأرض إلى المشتري 5 أعوام، لكن إن أرسلت إلى ترابيست A ستستغرق الرحلة 160 ألف عام. لكن في المستقبل القريب سنتمكن من رصد الغلاف الجوي لترابيست A وبنيته الداخلية من خلال التلسكوبات. وإن وجد هناك غلاف جوي صالح لتنفس وبحار، تأكدوا أننا سنذهب إلى هناك عاجلاً أم آجلاً.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبديشي وتتابعون فيه الليلة. جسر حربي عائم في مدينة دير الزور نموذج للتعاون التركي السوري في مجال البنية التحتية. اجتماع مرتقب لقادة عسكريين من شرقي ليبيا وغربها في مدينة سرت تمهيدا لتوحيد المؤسسة العسكرية. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا على أهداف حيوية في غياب أي أفق لحل سياسي ينهي الحرب.

0: في ملفنا الأول نناقش مجالات التعاون بين تركيا وسوريا، وكنموذج على هذا التعاون تم إنشاء جسر عائم قرب جسر السياسية في مدينة دير الزور السورية لإعادة ربط ضفتي نهر الفرات، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الدفاع التركية والسورية. ويأتي هذا المشروع كجزء من رؤية تركية تمتد إلى إعادة تشكيل البنية العمرانية والاقتصادية لسوريا الجديدة.
1: بإقامة هذا الجسر سيتمكن أهالي دير الزور من التنقل بأمان عبر ضفتي نهر الفرات، بعيدا عن العبارات النهرية التي سجلت المدينة بسببها حوادث غرق عديدة، حيث يوفر الجسر العائم حلا مؤقتا ريثما تكتمل أعمال تأهيل جسر السياسية التي قد تستمر لمدة عام كامل. يوفر الجسر الذي أنشئ بالتعاون بين وزارتي الدفاع التركية والسورية قدرة الوصول من ضفة إلى ضفة جغرافيا، لكنه أيضا يربط بين بلدين سياسيا في أوضح تجسيد للتعاون بين أنقرة ودمشق، جزء لا يتجزأ من تعاون على نطاق واسع يمتد إلى الشراكة الاقتصادية وإعادة إعمار البنى التحتية في سوريا. مع مطلع العام الحالي، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشركات التركية للشروع في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار سوريا ضمن رؤية شاملة لا تقتصر على إزالة الأنقاض، بل تتجه نحو إعادة تشكيل البنية العمرانية والاقتصادية للبلاد وفق نموذج حديث مستوحى من التجربة التركية في التخطيط الحضري والتنمية المتكاملة، في خطوة يمكن أن تشكل دعما مهما لمسار نهوض سوريا. ويقود تنسيق الجهود التركية في سوريا سفير أنقرة لدى دمشق نوحي الماز، حيث أجرى في الآونة الأخيرة مباحثات مع وزراء سوريين بشأن تعزيز سبل التعاون في مجال إعادة الإعمار وبناء مدن آمنة وصالحة للعيش وتلبية الاحتياجات السكنية. وتتجلى صور التعاون المتزايد في عدد من المشاريع، أهمها المساهمة في إمداد سوريا بالكهرباء وإنشاء وتأهيل محطات الطاقة وخطوط نقل الغاز، إضافة إلى تحسين وتأهيل الطرق الداخلية والخارجية السريعة وشبكات السكك الحديدية والمنافذ الحدودية والسدود والمطارات.
0: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق الباحث السياسي الأستاذ بسام سليمان. أستاذ بسام، أهلا بكم. إذن أستاذ، نتحدث هنا عن جسر عسكري عائم جديد بالقرب من معبر سياسي يربط مدينة دير الزور بريفيها الشمالي والشرقي. نسأل عن هذا التنسيق العسكري والتعاون المباشر الميداني بين أنقرة ودمشق، كيف سينعكس ذلك على حياة سكان المنطقة الشرقية؟
2: تحياتي إليك وتحياتي للسادة المشاهدين. بداية، أعتقد أن هذا الجسر له دلالة رمزية بخصوص العلاقة بين الدولتين، أكثر من كونه دلالة يعني مؤقتة، لأنه مثل ما بنعرف يعني هذا الجسر هو من أقل الأمور التي حدثت بين البلدين الشقيقين بعد عملية التحرير. يعني ماذا يمكن أن يفعل هذا الجسر مقارنة بدعوة الدولة السورية إلى حضور قمة الناتو؟ هذا على صعيد

0: والاجتماعية، وحتى على أمن الناس يلي ممكن يتعرضوا للغرق خلال مسير عبر العبارات. وأيضا إذا بدهم يروحوا بطرق وجسور عادية فكانوا يضطروا يقطعوا المسافات كبيرة. أما على الصعيد السياسي فمن المهم جدا ارتباط سوريا الشامية كما تسمى بالجزيرة السورية، وخاصة أنه حتى الآن لا تزال هناك توترات في منطقة الجزيرة، يعني لم ينتهي ملف قسد بشكل كامل.
1: سوف نأتي
0: لذلك
1: إلى
0: هذا
1: ذلك،
0: الجسر مثل
1: وهنالك
0: ما قلنا هو
1: تحديات
0: حالة
1: كبيرة
0: رمزية
1: تواجه
0: ولكن له
1: التنسيق التركية
0: مؤشرات
1: والسوري.
0: إيجابية
1: لكن
0: كبيرة.
1: هنا أستاذ بسام، بالتوازي مع المشاريع اللوجستية العسكرية في دير الزور، بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مؤخرا مع وفود وشركات تركية ملفات استراتيجية تتعلق بتأهيل السدود المخطط لها، تصميم مشروعات البنية التحتية المائية إلى جانب أنظمة الري. نسأل هنا عن قراءتكم أستاذ لهذا التحول في مسار العلاقات التركية السورية من الطابع الأمني والعسكري إلى التعاون في هذه المجالات، آفاق الشراكة النووية والمائية، وهل يمثل ملف الأمن المائي وإعادة تأهيل السدود حجر أساس لتعاون مستدام بين أنقرة ودمشق؟
0: بكل تأكيد واضح أن الدولتين بعد سقوط نظام الأسد رايحين لتعزيز العلاقة الاستراتيجية كشريكين استراتيجيين في المنطقة. كلا الدولتين بيشوفوا أنه يجب تعزيز العلاقات على الصعيد الأمني والدفاعي والاقتصادي، ويمكن لتركيا أن تلعب دورا كبيرا في إعادة إعمار سوريا. بالنسبة لموضوع المياه فبكل تأكيد لتركيا يجب أن يكون دور كبير، لأنه أهم مصدر للمياه العذبة في سوريا هو نهر الفرات، وهو نهر إقليمي مشترك بين الدولتين، ويجب التنسيق لتحقيق الإدارة الأكثر ترشيدا للمياه، وخاصة في ظل التغير المناخي الذي يضرب المنطقة. نعم، العلاقة بين الدولتين لا تقتصر على الجوانب الدفاعية، وإن كان موضوع يعني البرنامج الرئيسي اليوم هو هذا الجسر الذي يتم بالتعاون بين الجيشين العربي السوري والجيش التركي. نعم، العلاقة تتجاوز هذا، وأعتقد أنها ستكون إحدى أهم العلاقات الاستراتيجية في المنطقة ككل.
1: هذه العلاقة تتجاوز مجرد هذا التعاون، ووزير الدفاع السوري وجه، وهو مرهف أبو قصرة، وجه شكرا رسميا على منصة إكس لنظيره التركي أشار جولار على هذه المساعدة المقدمة من جانب تركيا، وأشار إلى أن الجيش العربي السوري الذي أدى واجبه في القتال اليوم حاضر أيضا في المساهمة في جهود البناء بالتعاون مع الأطراف الإقليمية. كيف تقرأ هنا أستاذ بسام دلالات هذا التصريح العلني المباشر بين وزارتي الدفاع في البلدين؟ وما الرسائل التي تريد أنقرة ودمشق إيصالها إلى الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد السوري بهذا التعاون الميداني؟
0: الرسالة هي عمق العلاقة بين الدولتين واستراتيجيتها. على فكرة نحن لما عم نقول إنشاء جسر عائم من قبل الجيشين العربي السوري والتركي، فهذا الجسر يمكن أن يكون أو يأتي في سياق الاتفاقية الموقعة من سنة بين الجيشين وبين الدولتين، لتقدم تركيا وجيشها استشارات وتدريبات وحتى يعني مساعدات هندسية للجيش السوري. لذلك نحن لسنا أمام حدث عابر، ولسنا أمام حدث إنساني، مجرد حدث إنساني رغم أهميته الإنسانية، نحن أمام حدث يصب في سياق استراتيجي بين الدولتين على كافة الأصعدة. واليوم إذا كان في تنسيق بين الجيشين لإنشاء جسر عائم مؤقت في منطقة دير الزور، فهذا يمكن أن تكون بروفة أولى لإنشاء منشآت أكبر مثل مطارات عسكرية، وربما حتى إنشاءات مدنية استراتيجية مثل السكك الحديدية والطرق، وحتى التعاون في المجال الأمني اللي هو أيضا مجال استراتيجي. لذلك خلينا نحط هذا الحدث ضمن سياقه الأعلى والأهم والأكبر، والذي يشير إلى أننا أمام سياق علاقة استراتيجية بين الدولتين الشقيقتين والصديقتين.
1: نعود في هذا السياق إلى نقطة نهر الفرات أشرتم إليها قبل قليل أستاذ بسام، ويمثل كما تعلم عائقا جغرافيا استغل عسكريا وسياسيا من جانب نظام الأسد السابق خلال سنوات الحرب لتكريس خطوط الفصل

0: السياسي والإداري اليوم من الناحية الجيو السياسية. تشييد هذا الجسر هل يمكن اعتباره وبذلك يتم بجهد تركي سوري خطوة عملية تركية نحو ربط ضفتي الفرات أولا، ثم عدم ربما تقويض أيضا المشاريع الانفصالية في شرقي الفرات إلى جانب مساعدة الدولة السورية على بسط سيادتها؟
1: بس بخصوص موضوع الجسور، خلينا نقول انه على جسر الفرات هناك العديد من الجسور، لكن خلال الثورة السورية قام النظام السوري بتدمير معظم هذه الجسور. بعد تحرير الفرات او منطقة شرق الفرات، واللي كانت فعلا قصد تستخدم هذا النهر العظيم والهام كعائق استراتيجي امام الدولة السورية، بدأ المواطنون السوريون والدولة السورية بإنشاء حلول مؤقتة منها الجسور الترابية. هذه الجسور الترابية يلي هدمت بسبب الفيضان الذي حدث في نهر الفرات. لذلك الآن هناك إنشاء لجسر مؤقت عسكري عائم مؤقت ريثما يجهز الجسر الدائم في دير الزور، واللي هو جسر السياسية اللي بدأت الدولة السورية قبل عدة أشهر بعملية إنشاؤه. نعم، هذا الجسر هام جدا، له دلالات على صعيد ربط طرفي شرق الفرات، يعني نحن أمام حالة إذا بنحطها بسياق الأعلى، نعم لها دلالات سياسية اجتماعية اقتصادية عسكرية. مهم جدا
0: عند الدلالات
1: هذا
0: السياسية
1: الحدث ضمن السياق الأعم.
0: نعم، ينظر إلى مشروع الجسر العائم اليوم كنموذج عملي وتطبيقي للتعاون التركي السوري الناشئ بعد سنوات من الجمود والدبلوماسية الحذرة بين البلدين. إذا كان هذا النموذج التنموي ناجح، إلى أي مدى سوف يساهم ذلك وينعكس بالإيجاب على الملفات السياسية بين البلدين؟
1: يعني السياسة بين البلدين إيجابية، وكما قلنا هناك سياق استراتيجي هام بين الدولتين على كافة الأصعدة، سياسيا عسكريا أمنيا اقتصاديا وحتى اجتماعيا. يعني نحن في عنا ملايين السوريين يلي عاشوا في تركيا وارتبطوا فيها والآن عادوا وهم يحملون مشاعر وهم يحملون حتى لغة، ويمكن أن يكونوا عامل ربط كبير بين الدولتين، وخاصة أنه كثير من السوريين بنوا علاقات تجارية وشبكات تجارية والآن يستخدمونها للتجارة والعمل بين الدولتين. لا، العلاقة بين الدولتين رايحة باتجاه يعني علاقة استراتيجية تحترم سيادة البلدين، ولكنها قائمة على شراكة موحدة تواجه الأخطار المشتركة التي تهدد كلا الدولتين. لا ننسى أنه الخطر الصهيوني اليوم مهدد رئيسي لكل من سوريا وتركيا. لا ننسى المشاريع الانفصالية التي لم تنتهي كليا، وخاصة قصد لا تزال تشكل خطر على الدولتين. عدم الاستقرار السوري بشكل عام يهدد الأمن القومي التركي. لذلك العلاقة بين الدولتين تتجاوز العلاقة العادية والأعراف أو البروتوكولات الدبلوماسية.
0: سنقف عند هذه النقطة أستاذ بسام. قوى دولية
1: طويلة الأمد.
0: نعم، قوى دولية عدة تتنافس اليوم من أجل حجز مقعد لها في سوريا. نسأل هنا، ما الذي يميز اليوم المقاربة التركية عن غيرها من المقاربات؟ هل يمنح القرب الجغرافي إلى جانب روابط التاريخية مع دمشق أولوية قيادية بالنسبة لأنقرة في صياغة المشهد الاقتصادي في سوريا الجديد اليوم؟
1: هلا خلينا نقول انه المشهد الاقتصادي في سوريا من يديره هي الحكومة السورية، لكن هذه الحكومة تحتاج اليوم الى مجموعة من الشركاء، بكل تأكيد لتركيا دور استراتيجي ومقدم على غيرها. الجغرافيا تجعلها مقدمة على غيرها، التاريخ يجعلها مقدمة على غيرها. أيضا وقوف تركيا مع الشعب السوري ومع قوى الثورة السورية التي انتصرت في 8/12/2024 يجعلها مقدمة على غيرها. المصالح المشتركة والتهديدات المشتركة من إسرائيل وغيرها تجعل تركيا مقدمة على غيرها. أعتقد أن سوريا اليوم هي من تصنع قرارها الاقتصادي، ولكنها اليوم يعني اقتصاديا خلينا نقول تطير بجناحين أو أهم شريكين إلها، عمقها العربي وتحديدا في الخليج العربي، المملكة العربية السعودية وقطر، وهو جناح. أما الجناح الثاني فبكل تأكيد هو تركيا، يعني الجغرافيا والتاريخ والثقافة والمواقف هي من تحدد أولوية من سيكون الشريك الأهم لسوريا.
0: وأعتقد سؤالي الأخير إليكم أستاذ بسام،
1: هما الأهم والمقدمان على غيرهما،
0: وهذا يثير حافظة بعض الأطراف رغم النجاح في تشييد الجسر العائم بدير الزور، لا تزال المنطقة الشرقية تشهد تعقيدات أمنية ووجود لبؤر إرهابية ترفض أطراف دولية كما قلنا، ربما هذا التقارب. نسأل عن أبرز التحديات التي تواجه ربما هذه المشاريع التنموية المشتركة، وهل ما تقوم به وزارتي الدفاع التركية والسورية قادر على منح مظلة حماية للمشاريع التنموية الكبرى؟
1: أنا أعتقد أنه بين الدولتين نعم علاقة استراتيجية، وهذه العلاقة تواجه مجموعة من التحديات. أول تحدي هو التحدي الإسرائيلي، واضح أن الكيان الصهيوني يتوجس ولديه مخاوف كبيرة من تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين. لأول مرة تركيا بهذا المستوى من العلاقة الاستراتيجية مع سوريا التي لها حدود مع إسرائيل، وهذا أمر على ما يبدو يعني يربك الإسرائيليين ويدفعهم للمزيد من الحماقات في الجنوب السوري كما نرى. وهناك أيضا مشاكل مرتبطة بحجم الإرث الكبير من الدمار للبنية التحتية، لأنه أي عملية إعادة إعمار ونهضة اقتصادية تحتاج إلى بنية تحتية، وهذه البنية التحتية تحتاج يعني إلى أشهر وربما سنوات حتى تعود كما كانت. وأعتقد أنه هذا ما يعيق حتى الآن بعض الاستثمارات.
0: شكرا.
1: لذلك أنا بشوف أنه يمكن لتركيا أن تلعب دورا كبيرا في تهيئة البنية التحتية السورية كالاستثمار رقم واحد، وبعده تستمر العلاقة الاستراتيجية على صعيد الاستثمار وغير الاستثمار.
0: الأستاذ بسام سليمان البحث السياسي، كنتم معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكم أستاذ.

0: في ملفنا الثاني نناقش مساعي إنهاء الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا، حيث من المقرر أن تشهد مدينة سرت اجتماعات عسكرية وأمنية رفيعة بين قيادات شرقي وغربي ليبيا في إطار تحركات مدعومة دوليا تسعى إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتهيئة الأرضية السياسية والعسكرية لتحقيق رؤية ليبيا الموحدة.
1: تتجه الأنظار إلى مدينة سرت التي تبرز مجددا منصة لاجتماعات عسكرية وأمنية رفيعة بين قيادات شرق وغرب ليبيا في إطار تحركات مدعومة دوليا تسعى إلى توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة منذ سنوات، مستفيدة من موقعها المتوسط بين طرابلس وبنغازي واحتضانها لمقر اللجنة العسكرية المشتركة. المبادرة التي يحملها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي تسعى لتهيئة الأرضية السياسية والعسكرية عبر مقترحات تشمل إعادة هيكلة المجلس الرئاسي والحكومة ودمج الأجهزة الأمنية باعتباره خطوة أساسية نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي. لقاء 14 من أبريل الماضي بين صدام خليفة حفتر نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا وعبد السلام الزوبي وكيل وزارة الدفاع في حكومة عبد الحميد البيبة عكس رغبة متبادلة في كسر الجمود ودفع مسار توحيد القوات الأمنية. وسبق ذلك لقاء قوات شرق وغرب ليبيا لأول مرة خلال مناورات أفس التركية لعام 2026، وهو ما وصف بالمحطة المهمة على طريق تحقيق رؤية ليبيا الموحدة. كذلك التقى رئيسا أركان الجيش الليبي المنقسم شرقا وغربا في أنغولا مع قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم للغرض ذاته. رغم التفاؤل الحذر، يظل التوافق الدولي بالإضافة إلى القبول السياسي والشعبي لبنود المبادرة أبرز التحديات أمام نجاحها، فيما سيكون لقاء سرت المرتقب بمثابة اختبار حقيقي لنوايا الطرفين في طي صفحة الماضي.
0: للنقاش ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عبد الواحد. سيادة اللواء أهلا بكم. إذن سيادة اللواء، تترقب الأوساط السياسية والعسكرية انعقاد اجتماعات رفيعة المستوى في مدينة سرت من شرق وغرب ليبيا، قيادات تأتي إلى سرت ولقاءات ربما هي امتداد لأرضية مشتركة تجسدت ميدانيا في استضافة المدينة لتمرين ومناورات فيلتنوك 2026. نسألكم هنا في البداية سيادة اللواء، كيف تقرأ تحول مدينة سرت من خط تقسيم عسكري إلى وجهة اليوم مقبولة من كل الأطراف؟

إذن يبدو أن صوتنا لا يصل إلى ضيفنا سيادة اللواء محمد عبد الواحد، هل تسمعنا سيادة اللواء؟ إذن يبدو أن صوتنا لا يصل إلى ضيفنا، سأعيد السؤال. هنا نسأل في البداية سيادة اللواء إذا كنت تسمعني عن الاجتماعات التي ستعقد في مدينة سرت بين قيادات من شرق وغرب ليبيا لبحث عملية دمج الجيش بعد أن كانت سرت رمزا لتقسيم عسكري وسياسي، اليوم تتحول إلى وجهة مقبولة لبحث خريطة دمج الجيش، كيف تقرأ ذلك التحول؟ سيادة اللواء هل تسمعني؟ إذن مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لاستكمال محاور العالم اليوم.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وأنا أعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم. الحمد لله رب العالمين.
10: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
8: وهانت، يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
11: والله شعور لا يوصف.
12: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
13: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
14: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن. الحمد لله رب العالمين.
15: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
16: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
17: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
18: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. نعود لنتابع تحليل الملف الليبي في ضوء الاجتماعات التي ستعقد في مدينة سرت. ينضم إلينا هنا في الاستوديو المحامي والمحلل السياسي الأستاذ المهدي كشبور. أستاذ المهدي أهلا بكم. إذن أستاذ، اجتماعات رفيعة المستوى ستضم قيادات من شرق وغرب ليبيا تعقد في مدينة سرت. نسأل عن دلالة انعقاد هذه الاجتماعات على هذا المستوى في سرت التي كانت رمز ل التقسيم السياسي والعسكري، ولكنها اليوم وجهة مقبولة من تقريبا قيادات شرق وغرب ليبيا لبحث عملية دمج الجيش.
1: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير لك والسادة المشاهدين. هو الحقيقة هذه الحوارات لها عدة نقاط تماس رئيسية، يعني منها محددات، منها نقطة اللقاء التي تتم في سرت، وهي كما ذكرت حضرتك هي النقطة التي كان تشير إلى الانقسام العسكري، رغم أن هذا الانقسام سابق حتى على تحديد الخط في سرت، إنما هي نقطة التماس الأخيرة التي اتفقت عليها الأطراف الدولية لوقف الاشتباكات بين القوات المنطقة الشرقية وقوات المنطقة الغربية. أيضا لهذه المنطقة دلالات بحكم أن كانت هذه المدينة تسيطر عليها تنظيم داعش في فترة ما، وبالتالي هناك إشارات توحي بإيجاد حلول للالتقاء في هذه المدينة كون هي نقطة التماس. ولكن في حقيقة الأمر هذه اللقاءات في هذه المنطقة هي تعزز الانقسام ولا تنهي الانقسام للأسف.
0: كيف تعزز الانقسام؟
1: لأنها ترسخ نقطة التماس بين الطرفين، أن هذه المنطقة أولا هذه المنطقة يسيطر عليها خليفة حفتر، قوات خليفة حفتر، وجغرافيا هي تحسب على المنطقة الغربية، وبالتالي هل يتم الاتفاق على أن أو ترسيخ فكرة أن هذه المدينة تكون الخط الفاصل بين المجموعات المسلحة في المنطقة الشرقية، وأن التوحيد سوف يكون على مستوى القيادات فقط ولكن المؤسسة العسكرية فعلا. هناك اليوم حديث وتسريبات عن أن سوف يكون هناك قيادة واحدة مع ثلاث رؤساء أركان، رئيس أركان المنطقة الشرقية ورئيس أركان المنطقة الغربية ورئيس أركان المنطقة الجنوبية.
0: نفس هذه أيضا التسريبات أستاذ المهدي تشير بشأن لقاءات قادة الأركان والمجموعات الأمنية في سرت إلى أن التركيز الأساسي سوف ينصب على تجاوز خلافات التراتبية العسكرية وتحديد المرجعية القيادية للمؤسسة بعد الدمج. نتجاوز هذه النقطة، ما هي الصيغة اليوم الأكثر واقعية التي يمكن أن تقبلها كل الأطراف في سرت؟
1: للأسف يعني إذا نظرنا لهذه الحوارات هي لها نقاط قوة ونقاط ضعف. إذا نظرنا إلى نقاط القوة لن نجد فيها إلا أنها مدعومة دوليا أو هناك ضغوطات دولية لدعمها، ولكن لا توجد إرادة وطنية لتوحيد هاتين المؤسستين، لأن القوات المنطقة الغربية أو حتى السياسيين والنشطاء في المنطقة الغربية لا يروا في أن المنطقة الشرقية أو المجموعات المسلحة الموجودة في المنطقة العسكرية تصلح لأن تكون جيش. ثانيا، لا يوجد هناك عقيدة عسكرية موحدة لدى جميع الأطراف للبناء عليها. اليوم نتحدث على توحيد قيادة بدون توحيد الرؤية لبناء الجيش. ما هي العقيدة العسكرية التي سوف يقوم عليها؟ هذا هو الذي يجب أن يبنى عليه المؤسسة العسكرية. في البداية نحط أو نضع المحددات والرؤية الختامية لتوحيد المؤسسة، ومن ثم نضع الخطط الاستراتيجية. نحن ذهبنا العكس.
0: ذهبنا عن المجلس العسكري المشترك، هل هنالك قبول لهذه الفكرة؟
1: على أي أساس مجلس عسكري مشترك؟ اليوم الحديث حتى إدخال مناصب سياسية ضمن هذه الصفقة، يعني اليوم الحديث عن مجلس رئاسي برئاسة صدام حفتر مقابل بقاء حكومة دبيبة، وبالتالي يكون القائد الأعلى هو صدام ورئيس وزير الدفاع هو عبد الحميد بيبة، وبالتالي يعني لا نتحدث عن توحيد حقيقي، إنما توزيع للأدوار ضمن الصراع. يعني اليوم من يقود هذه الحوارات بشكل كبير هو الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، الولايات المتحدة الأمريكية. وكشفت التقارير الرسمية والغربية أستاذ مؤخرا عن مبادرة أمريكية نتحدث عنها هي بقيادة مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولوس، تهدف للتوسط إلى اتفاق لتقاسم السلطة وتشكيل مجلس تنفيذي موحد يجمع أقطاب بارزة من طرابلس وبنغازي. هنا نسأل أستاذ، إلى أي مدى تمثل اجتماعات ربما سرت العسكرية مكملا للشق الأمني والتنفيذي الكامل لهذه المبادرة الأمريكية شاملة؟ وكيف يمكن الاتفاق العسكري المرتقب أن يمهد طريقة لفرض ربما هذا المجلس انطلاقا من مدينة
1: سرت؟ هو الخلل بدأ عندما افترضنا أن هناك مبادرة فعلا. هي حقيقة الأمر لا توجد مبادرة، ولم يطرح بولس أي مبادرة، بل أنه هو صرح نفسه، هو ذاته صرح منذ يومين أنه لا توجد لديه مبادرة، وأنه فقط يقود مجموعة من الحوارات، وبالتالي لا توجد رؤية نهائية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي نرجع إلى أصل الأسلوب الذي تدير به الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الحوارات. الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسة خارجية صارمة تجاه المشاكل في العالم، وهذه الرؤية عبر عنها هنري كيسنجر عندما قال أن ليس من مصلحة أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي أي مشكل في العالم، ولكن ما يهمها هو أن تمسك بأطراف هذه المشكلة وتحركها حسب المصالح الوطنية الولايات المتحدة
0: بالتوازي الأمريكية. مع التحرك الأمريكي هنالك تقارب مصري تركي، تنسيق دبلوماسي واستخباراتي ملموس بينهما بشأن الملف الليبي أستاذ، وهو ما ظهر بوضوح في عدد من اللقاءات التي عقدت مؤخرا. كيف يمكن برأيك أستاذ أن يساهم أو يسهم التوافق المصري التركي الجديد في تذليل العقبات أمام قادة معسكرات الشرق والغرب في مدينة سرت؟ ثم نسأل، هل يضمن هذا التوافق الإقليمي ربما غطاء مستدام لأي خريطة طريق يتم التوافق عليها في مدينة سرت؟
1: نعم، هو الموقف التركي هو الذي يعني نوعا ما يحاول أن يجبر الولايات المتحدة الأمريكية على أن تدير هذا الملف بشكل صحيح، لأن تركيا تطلب أن تكون هناك أسس يبنى عليها هذا الحوار، وليس أن نخوض في حوار بدون أسس مسبقة. وهذا ما عبرت عن القيادة في تركيا بأن يجب أن يكون هناك محددات ورؤية نهائية لإدارة هذا أو لحل هذا المشكلة، وليس الذهاب فقط إلى إدارة الصراع. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى إدارة الخلاف

0: ليس حل الخلاف، وإنما تريد أن تمسك بهذه اللعبة. تركيا على العكس من ذلك، هي تسعى إلى حل الأزمة من الجذور ووضع محددات، وهذه المحددات للأسف يرفضها الطرف الموجود في المنطقة الشرقية، خليفة حفتر تحديدا، هو يرفض أن يكون هناك حل شامل بحيث يراعي جميع الخطوط الأزمة، سواء اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية التي تركز على الجانب الاقتصادي والعسكري فقط، الاقتصادي للاستفادة المالية والأمني أو العسكري لتأمين حقول النفط ومواني النفط وضمان استمرار تصدير النفط، لأن الأزمة في إيران أثبتت بأن هناك حاجة إلى إيجاد بدائل، وبالتالي
1: نشكركم جزيل الشكر للأستاذ المهدي كشبور المحامي والمحلل السياسي، كنتم معنا هنا في الاستوديو، نشكركم على هذه القراءة التحليلية.

0: وفي آخر ملفاتنا نناقش حرب الجارتين الروسية والأوكرانية والتي لا يخبو لهيبها بل يزداد التهابا على وقع تصعيد مستمر من الجانبين بين سياسة إنهاك أوكرانية تستهدف العمق الروسي وقطاع الطاقة وهجمات روسية تطول عدة مدن بما فيها العاصمة كييف موقعة قتلى وجرحى. فلماذا يصر الطرفان على الخيار العسكري رغم محدودية النتائج وما تأثير هذا التصعيد على المسار الدبلوماسي ومساعي وقف الحرب؟
1: بين التصعيد الميداني وتراجع فرص التسوية السياسية بين موسكو وكييف، يبقى المشهد مرشحا لمزيد من التوتر في غياب أفق لحل يؤدي لوقف الحرب. وفي أحدث حلقاته هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة تشنه روسيا على أوكرانيا أسفر عن قتلى وجرحى في سياق هجمات مكثفة شنتها روسيا على العاصمة الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية، في حين تنتظر كييف إمدادات من ذخيرة الدفاع الجوي بعد أن قوض النقص قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. حاجة ماسة للذخيرة دفعت الرئيس الأوكراني إلى تجديد دعوته لحلفاء بلاده إلى الإسراع في تسليم حزم دعم الدفاع الجوي المتفق عليها في قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة التركية أنقرة قبل أيام. وفي المقابل يشدد الجيش الأوكراني على أنه ينفذ بانتظام هجمات بطائرات مسيرة في العمق الروسي تركز على ضرب البنية التحتية للطاقة والتي تعتبر ورقة ضاغطة سواء على مستوى عمليات الإمداد أو لجهة تمويل العمليات العسكرية. ليقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات الأوكرانية تسببت في نقص بالوقود فيما يصفه خبراء بأنه استراتيجية إنهاك أوكرانية، حيث تشير صحيفة إيكونوميست إلى أن أزمة الوقود هذه أصبحت أحد تجليات انعكاسات انتقال آثار الحرب إلى الداخل الروسي، كما تشير تقارير أوكرانية إلى أن كييف ضربت إمدادات لوجستية عسكرية روسية في المناطق التي تحتلها موسكو جنوب أوكرانيا، وتسعى لحرمان القوة الروسية من الوقود والذخيرة عن طريق استهداف الشاحنات في عمق خطوط المواجهة. لكن استمرار المواجهة بين الجارتين الروسية والأوكرانية يشير إلى أن كلا منهما تسعى إلى فرض معادلة على الأرض ورفع كلفة الحرب قبل الحديث عن أي تسوية على الطاولة. فهل تؤدي زيادة مساحة التصعيد الميداني إلى تقليص فرص استئناف مفاوضات جادة بين الطرفين على المدى القريب؟
0: نناقش تطورات المواجهة الروسية الأوكرانية مع ضيفنا ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عبد الواحد. سيادة اللواء أهلا بكم. إذا نبدأ معكم سيادة اللواء من موجتين صاروخيتين تعرضتا لهما العاصمة الأوكرانية كييف، نتحدث عن عشرة قتلى وهو أسلوب روسي يعتمد على تشتيت

0: الدفاعات الجوية. نسأل هنا في البداية سيادة اللواء عن هذا التوقيت، لماذا اختارت موسكو هذا التوقيت بالتحديد لضرب الداخل السياسي والعسكري في كييف؟
1: أهلا بك يا أستاذة أميرة، وأهلا بمشاهديني
0: أهلا بكم.
1: الكرام. الحقيقة هناك تصعيد بالفعل ما بين الطرفين، هذا بيأتي في إطار عدم وجود أفق سياسي أو وجود مقاربة شاملة لتسوية الخلافات أو لتسوية القضية برمتها في الإقليم، لكن له أسباب كثيرة. أهم هذه الأسباب، هناك حالة من الجمود العسكري منذ عامين حتى الآن، سواء في الشرق في الدومباز أو في خاركيف أو في سومي أو في أماكن أخرى كثيرة جدا، لا يوجد حسم من الطرفين. كمان ديناميكيات المعارك العسكرية تغيرت خلال الفترة السابقة، ظهرت المسيرات وبقوة، وبالتالي كل ده جعل أن الحركة في العمليات العسكرية لا تعتمد على السيارات المدرعة والدبابات، لأنها من السهولة بمكان ضربها، وبالتالي بتعتمد على انتقال الجنود. هناك خسائر كبيرة جدا بين الطرفين، سواء على مستوى الجنود الخسائر البشرية أو على مستوى الذخيرة، وبالتالي ديناميكيات الحرب أدت إلى هذا الحرب، نوع جديد من الحرب. أولا روسيا بتستفاد من التفوق الجوي الذي تملكه وامتلاكها لسلاح طيران قوي وصواريخ قوية، وبتستغل نقاط الضعف اللي موجودة في عند كييف، خاصة إنها يعني لديها نقص شديد في الأسلحة أو الصواريخ الدفاعية،
0: ولكن
1: خاصة
0: سيادة
1: صواريخ
0: اللواء
1: باتريوت.
0: في مقابل ضربات روسية أعلنت كييف تنفيذ سلسلة هجمات واسعة وناجحة بطائرات مسيرة صواريخ بعيدة المدى، استهدفت محطات نفطية ومستودعات وقود حيوية داخل الأراضي الروسية. وهنا نسأل سيادة اللواء، هل نجحت أوكرانيا في نقل تكلفة وهذا العبء العسكري إلى الداخل الروسي عبر استهداف البنية التحتية اللوجستية؟ طبعا نسأل من منظور عسكري واستراتيجي.
1: بالفعل أوكرانيا نجحت تماما أنها تطور من المسيرات، خاصة الفايبر أوبتيك والمسيرات رخيصة، لكن استطاعت أنها تخلق كلفة عالية جدا على روسيا لإصلاح كل هذه المنصات. كمان أوكرانيا ركزت على منصات الطاقة بالكامل، بكل سلسلة الطاقة بالكامل، من أماكن الإنتاج، حقول الإنتاج، إلى أماكن تكرير النفط، إلى أماكن يعني توزيع، إلى كمان الناقلات التي تنقل النفط إلى أماكن أخرى، سواء للتصدير أو إلى شبه جزيرة القرم، وبالتالي ضربت البنية التحتية للطاقة وأدت إلى كلفة عالية. في 2025 كان هناك حوالي 273 استهداف لمنشآت الطاقة، في عام 26 حوالي 193 استهداف لمنشآت الطاقة، كل ده بيزيد الكلفة لإعادة بناء هذه الأماكن مرة أخرى. اتنين كمان، بيحمل روسيا أعباء اقتصادية عالية جدا، لا سيما وأن بيع النفط هو جزء أساسي لدعم الحرب، وبالتالي هي بتركز على إضعاف روسيا اقتصاديا وبقوة. روسيا ربما إمكاناتها أكثر بكثير من أوكرانيا، لديها موارد كثيرة، استطاعت أنها تتكيف مع هذه الآلام وتغير خطوط السير وتصدر النفط إلى مناطق في آسيا بعيدا عن هذه الضربات. لكن إجابة على سؤال حضرتك، بالفعل كييف نجحت تماما في تغيير المعارك وتغيير ديناميكيات الصراع وتحويل الضربات إلى روسيا ليس فقط على الحدود، استطاعت أنها توصل إلى كل مكان في روسيا.
0: لكن بالرغم من كل ذلك، بالرغم من ما تحققه روسيا وأيضا أوكرانيا في الميدان، هذه الهجمات المتبادلة والعنيفة اليوم سيادة اللواء تؤكد غياب أي أفق ربما دبلوماسي ملموس لحل سياسي قريب. يبدو أن لغة الميدان حتى الآن هي طاغية على المشهد، وهنا نسأل هل باتت هنالك قناعة اليوم لدى كل من روسيا وأوكرانيا بأن الميدان وأي تفاوض مستقبلي سيبدأ من الميدان، وكما تعلم القوي في الميدان هو قوي على طويلة المفاوضات؟
1: أستاذة أميرة، إحنا دايما بنذهب إلى المفاوضات عند نقطة في الصراع على المنحنى، بنتابع منحنى الصراع وبنجد النقطة دي بنسميها النقطة الحرجة، عندما يصل الصراع إلى أن الكلفة عالية للغاية على الطرفين وأن الحسم العسكري غير وارد تماما، بالتالي الطرفين بيذهبوا إلى مائدة المفاوضات.

0: وفي مائدة المفاوضات عشان نسميها مفاوضات يبقى في وين وين سيتويشن، الكل رابح في هذه المفاوضات. ولكن إذا نظرنا إلى المطالب الروسية والمطالب الأوكرانية من هذه الحرب خاصة على المستوى السياسي، هل هي مطالب مبالغ فيها؟ ربما نظريا نستطيع أن احنا نوصل إلى أرضية مشتركة زي مثلا اجتماعات اسطنبول في 2022، لكن عمليا على أرض الواقع أنا أتخيل أن هذه الضربات بتعمق الكراهية أكثر وبتعمق الحرب وبتطيل أمد الاستنزاف في المعارك. هناك استنزاف قوي، الضربات الروسية ضربات في العاصمة يعني رمز للسيادة الدولة، ضربات في البنى التحتية في محطات الكهرباء، انقطاع كهرباء شديد،
1: لذلك
0: حالة
1: هنا سيادة اللواء
0: معنوية
1: العديد من الخبراء الدوليين يرون أن الحرب تحولت إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، ورغم عدم قدرة أي من الطرفين على حسم النزاع عسكريا بشكل قاطع، إلا أن كل من كييف وموسكو يرفضان تقديم أي تنازلات. نسأل هنا سيادة اللواء، في الحالة الأوكرانية ما الذي يدفع أوكرانيا اليوم لتتمسك بالخيار العسكري وترفض تجميد الصراع عند الخطوط التي تم التوصل إليها حتى الآن؟ وما هي نقطة التحول التي ربما تنتظرها كييف حتى ربما تقدم تنازلات؟
0: كييف معتمدة أن هذه حرب وجودية، وبالتالي إذا تم تحقيق أهداف روسية يعني تحييد كييف من العمل أو عدم انضمامها إلى الناتو أو تجميد هذه العمليات فهي خص أو تنازل حتى على أراضي أوكرانية كما يريد بوتين، فبتعتبر يعني ده يعني انهيار للدولة نفسها ولوجود الدولة، بتعتبرها حرب وجودية وبالتالي الاستمرار مهم ليها. لكن هنا الاستمرار مرهون بدعم الناتو ودعم غربي، لأن الصراع ليس صراع ما بين كييف وما بين روسيا فقط، ولكنه هو صراع جيوسياسي دولي ما بين قوى الغربية أو الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا لتقليص قدرتها لاستنزاف
1: بالنسبة للناتو. هنا سؤالي الأخير إليكم سيادة اللواء، تعلم في الثامن من الشهر الجاري اختتمت قمة الناتو في العاصمة أنقرة، تم التركيز على تعزيز الانتاج الصناعي الدفاعي، دعم أوكرانيا عبر دمجها عسكريا دون منحها عضوية فورية. نسأل عن رؤية كييف ربما لنتائج قمة الناتو في أنقرة، هل ترى ربما في تلك العضوية المؤقتة ضمانا للاستمرار في هذه الحرب ضد الآلة العسكرية الروسية؟
0: أتخيل كما ذكرت، وأتخيل أن خلال الفترة القادمة يكون في دعم أوروبي أكثر، لا سيما وأن هناك خلاف أوروبي أمريكي حول الحرب الروسية الأوكرانية. الأوروبيين لديهم حالة من الإحباط الشديد بسبب التغير في السياسة الأمريكية، الرئيس ترامب مهتم بشدة بالحرب في الشرق الأوسط وإيران والمصالح الأمريكية الإسرائيلية، وثم الاتجاه إلى الصين بعيد كل البعد عن الحرب الروسية الأوكرانية وما يهدد أوروبا. أوروبا ترى في روسيا تهديد وجودي كبير إذا انتهت الحرب بهذه الطريقة أو إذا أوقفت دعمها إلى أوكرانيا. ولذلك خلال الفترة القادمة أنا أتخيل أن هناك دعم لوجستي كبير من أوروبا لمساندة كييف في هذه الحرب حتى تصمد أمام روسيا أو على الأقل استنزاف روسيا لأطول فترة ممكنة، على الرغم من أن طول الفترة في صالح روسيا أكثر من كييف، لا سيما أن لديها موارد كثيرة تستطيع أنها تتكيف مع الألم، وهي بالفعل تكيفت مع العقوبات ومع الآلام التي لحقت بها مؤخرا، استطاعت أنها تواجه أكثر من 42 دولة يعني 32 دولة ناتو فضلا عن دول شركاء أمريكا في المنطقة، فاستطاعت أنها تصمد على الرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بها ولحقت بأفراد جيشها كمان، خسائر بشرية.
1: سيادة اللواء محمد عبد الواحد الخبير العسكري والاستراتيجي كنتم معنا من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لكم. بهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

15 تموز يعني حقيقة كان يوم طبيعي، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: في منطقة تبدو هادئة ظاهرياً، تكتشف ملامح واقع اقتصادي هش يتأثر مباشرة بتداعيات الحرب الدائرة في المنطقة. فالتعافي الذي تحاول سوريا تحقيقه بعد سنوات من النزاع يواجه اليوم ضغوطاً جديدة تعيد خلط الأوراق وتبطئ مسار الاستقرار. من الزبدان إلى لبنان، ثم عودة سريعة إلى سوريا. رحلة عدي علاء الدين وعائلته لم تكن مجرد قصة إنسانية، بل كانت نموذجاً يعكس واقعاً اقتصادياً متقلباً يتأثر بالتطورات الإقليمية. فمع تصاعد الأحداث في لبنان، اضطر آلاف العائلات السورية إلى العودة دون أن تكون الظروف داخل البلاد مهيئة لاستقبالها اقتصادياً.
1: الظروف هناك صارت صعبة شوي. اللي كان ياخذ مثلا 400 دولار بالشهر كان صار ياخذ 200 او 150 دولار. انا من واحد الناس كنت اخذ هيك شيء، فوقف معاشي اخر شيء بالاسبوع 40 دولار. 40 دولار عندي فيهم ايجار بيت وكهرباء واكل وشرب، وبالاضافه لعلاج والدتي، يعني الدواء اللي كانت تاخذه. فكان يعني شغله صعبه علينا صراحه، يعني ما كنا نلح.
0: عاد عدي إلى منزله المتضرر ليواجه تحدياً مزدوجاً هو إعادة بناء حياته وتأمين دخل في سوق يعاني أصلاً من ضعف الطلب، حيث يعمل اليوم في تركيب كاميرات المراقبة، وهي مهنة تراجعت الحاجة إليها مقارنة بلبنان، حيث يركز السكان هنا على تأمين أساسيات المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
1: بلبنان كانت أول قبل الحرب كانت مصلحة ماشية يعني، وكانت أسعارها منيحة، بس بعد الحرب أثرت شوي. وبالنسبة لهون بسوريا يعني أول تحرير كانت قليلة، يعني نسبة قليلة من الناس اللي كانت تركب كاميرات أو كانت متداولة هيدي المصلحة هون بسوريا. بس الحمد لله رب العالمين، يعني هلأ شوي شوي بلشت الناس يعني تهتم بهذا الموضوع، بموضوع كاميرات المراقبة بالمحل التجارية والطرقات هالقصص.
0: دخل فرد واحد لم يعد كافيا في الظروف الاقتصادية الحالية، ما دفع شقيقه الأصغر للانخراط في سوق العمل مبكرا، في مؤشر يعكس اتساع الضغوط الاقتصادية على الأسر.
2: بعد الحرب اللي صارت بين إسرائيل وإيران يعني صعبت شوي. بالبداية أول ما جينا على سوريا كانت أفضل، والحركة أفضل بكتير. يعني هلأ أنا من شي 4 أشهر أو فينا نقول 3 أشهر تقريباً تراجع بنسبة كبيرة. يعني بفوتك بالنهار كان 30 زبون يوم 10، أو إذا بدك تقوم تحسب أنا اليوم قديش مصروفي الشهري قدام الراتب اللي عم دخله البيت، فهو في عجز، نسبة عجز 100%. يعني في دائما عجز بأي بيت. أنا مدخولي مثلا بالبيت بفوت مثلا 4 مليون، فهو مصروفك 6 مليون.
0: تشير الإحصاءات الرسمية الأخيرة إلى أن نحو 120 ألف سوري عادوا من لبنان إلى بلادهم عودة طوعية منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية إبريل نيسان، ما شكل ضغطاً إضافياً على الداخل السوري سواء على مستوى فرص العمل أو الخدمات الأساسية. هذا الواقع لا يقتصر على العائدين، بل يشمل شريحة واسعة من السوريين.
3: ضمن هذا الواقع الاقتصادي المفروض على سوريا، لا تقاس كلفة الحرب بما دمر فقط، بل بما تتركه من ندوب يومية على حياة السكان هنا. فاقتصاد هش وتعاف مهدد يتأثر مباشرة بتطورات المنطقة.
0: تمشي في الطرقات فتقرأ على وجوه الناس ضيقاً رسمته على قسماتهم أعباء الحياة، أسعار مرتفعة لا تشبه دخل الناس ولا تعكس قدراتهم الشرائية، مما يوسع الفجوة الاقتصادية ويثقل كاهل كثير من العائلات.
4: أحد الشعراء العرب قال: من مبلغ عني الأميرة نصايحا متوالية، إني أرى الأسعار أسعار الرعية غالية، وأرى المكاسب ندرة، وأرى الضرورة فاشية. تلخيص لكل الأسئلة والمصدر اللي شايفه اللي قدامه.
5: هلا الأسعار كلها غالية، يعني هلا كلنا نشتري بالكيلية بندورة أو كيلو، هلا صرنا نشتري بالحبة أو ثلاث خيارات وثلاث بندورات اللي حقن 10,000 ليرة. يعني هلا هذا منطق؟ مو منطق. بطاطا نفس المرام غالي.
0: ويرى مختصون أن استمرار التوترات في المنطقة يلقي بظلاله على الاقتصاد السوري، حيث يؤدي إلى حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين، ما يحد من إطلاق مشاريع جديدة ويؤثر في فرص العمل.
6: منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط كان هنالك خطط كبيرة جدا لدول الخليج للقدوم إلى سوريا والسياحة في سوريا والاستثمار في سوريا والعمل في سوريا. بهذه الحرب تأثرت جدا، وأصبح المستثمر أو السائح يدخر مدخراته التي قام بتجميعها للقدوم إلى سوريا أو الاستثمار في سوريا بتخوفه، لأنه لديه أزمة في بلاده. فهذا جدا أثر على سوريا بشكل كبير جدا، إن كان بموضوع السياحة أو موضوع الاستثمار.
0: ورغم أن سوريا ليست ساحة مباشرة للحرب الحالية، فإن ارتباطها الاقتصادي والجغرافي بالمنطقة يجعلها عرضة لتداعياتها، ما يضع مسار التعافي الاقتصادي أمام تحديات إضافية ويؤخر الوصول إلى حالة من الاستقرار المستدام.
6: ولكن هنالك تخوف من بعض المستثمرين لهدوء المنطقة، فعجلة الاقتصاد سوف تكون جدا يعني بطيئة في هذه المرحلة. عند انتهاء الحروب واستقرار المنطقة سوف يأتي المستثمرين، سوف تأتي السياحة. عامل السياحة جدا مهم لاستقرار المنطقة. هنالك الكثير من الناس الذين يريدون بناء منشآت في سوريا يتريسون الآن مع هذه الحرب الإقليمية.
0: وفي ظل هذه المعطيات تبقى محاولات التعافي قائمة، لكنها تواجه واقعاً أكثر تعقيداً، حيث لا تنفصل الأوضاع الداخلية عن محيط إقليمي مضطرب يفرض إيقاعه على الاقتصاد وحياة الناس اليومية. محمد السباعي، تيريتي عربي، دمشق.

ترامب يهدد بتدمير إيران إذا حاولت اغتياله، ومسقط وطهران تتفقان على مواصلة المباحثات بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية عناوينها: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق بعد إحباط هجوم لقوة الدعم السريع.

0: أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجار شرق إقليم طهران، وقالت التقارير إن سكان مدينتي باكدشت وقيامدشت أبلغوا عن سماع صوت الانفجار، فيما صرح حاكم باكدشت في طهران بأن أصوات الانفجارات التي سمعت شرق المحافظة ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. اتفقت سلطنة عمان وإيران على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي السياق ذاته قالت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر مطلع أن سلطنة عمان أعدت مسودة مقترح تقضي بإبقاء ممري الملاحة في المضيق مفتوحين، وتنص المسودة على السماح بحرية الملاحة في الممر الجنوبي الواقع ضمن المياه الإقليمية العمانية وفق الترتيبات السابقة، بينما تشترط حصول السفن العابرة للممر الشمالي الواقع في المياه الإقليمية الإيرانية على موافقة مسبقة من طهران دون فرض رسوم عليها. وفي وقت سابق وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تأتي استكمالا لمشاورات بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن مضيق هرمز يمثل أحد الملفات الرئيسية في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأن الجانبين أجريا عدة اجتماعات فنية لتسهيل حركة الملاحة الآمنة في المضيق.
1: بعد موجة قصيرة من التصعيد والقصف المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، تتجدد المحاولات الدبلوماسية لاحتواء التوتر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة إلى سلطنة عمان التي تطلع بدور الوساطة لبحث الترتيبات المتعلقة بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على تعهد علني من إيران بحرية الملاحة وإبقاء الممرات البحرية مفتوحة. زيارة عراقجي تزامنت مع تقارير إعلامية تحدثت عن محادثات مرتقبة بين عراقجي ومسؤولين أمريكيين، في حين نفت مصادر إيرانية وجود مفاوضات مباشرة ما لم تتراجع واشنطن عن مواقفها. كما أكد مسؤولون أمريكيون أن الاتصالات بين الجانبين شهدت تقدما خلال الأيام الماضية ووصفت بأنها بناءة. ومع تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن الإخلال بمذكرة التفاهم، قال عراقجي إن الالتزام بأي تفاهمات يجب أن يكون متبادلاً، واتهم الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق المؤقت بعد إلغاء الترخيص الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني الخام. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على مواصلة المحادثات، لكنه قال إن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، وأكد أن إيران أبدت رغبة في مواصلة الاتصالات وهو ما نفته طهران، مؤكدة أنها لم تطلب إجراء محادثات مع واشنطن وإنما وافقت على استضافة وسيط قطري لبحث خفض التصعيد. وبلغة موازية للحديث عن التفاوض، هدد ترامب بتدمير إيران إذا حاولت تنفيذ أي مخطط لاغتياله. تهديد ترامب جاء بعد تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن معلومات استخباراتية تفيد بوجود خطة إيرانية محتملة لاستهدافه. على الجانب الآخر، تنتهج القيادة الإيرانية خطابا يشبه الخطاب الأمريكي في مراوحة

0: أخرى التزاماتها بشنها هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة إيران ووحدة أراضيها، بما في ذلك الهجمات على منشآت في مدن جنوب إيران والعديد من الجزر الإيرانية في الخليج العربي يومي 7 و8 من يوليو.
1: تظل إيران ملتزمة بالتنفيذ الأمين لمذكرة التفاهم، شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة التزاما كاملا وصادقا بتعهداتها، ولكن إيران لن تفي بالتزاماتها ببنود مذكرة التفاهم إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها.
0: تتواصل الجهود الأمريكية لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع استعدادات لاجتماعات روما المرتقبة لبحث آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، إلا أن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان والخلافات حول الترتيبات الأمنية وسلاح حزب الله يضعان المساعي الدبلوماسية أمام تحديات كبيرة.
2: في وقت تتسارع فيه الجهود الأمريكية لترجمة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى خطوات عملية، يبقى الميدان في جنوب لبنان عاملا ضاغطا يهدد أي تقدم سياسي. فبينما تعمل واشنطن على تنفيذ أولى مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية، تتواصل الغارة وعمليات القصف والنسف في مشهد يعكس التناقض بين مسار التفاوض وواقع المواجهة. وسائل إعلام كشفت أن لبنان ربط مشاركته في اجتماعات روما المقررة يومي 15 و16 من يوليو بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين مع استمرار الوساطة الأمريكية. وفي هذا الإطار وصل وفد عسكري أمريكي إلى بيروت وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ الانسحاب تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني وتسلم زمام السيطرة في تلك المناطق. وبحسب المصادر يبحث الوفد الأمريكي تشكيل لجان أمنية وإدارية تمهيدا لاجتماعات روما التي ستركز على وضع الترتيبات التنفيذية للانسحاب رغم استمرار الخلافات بين الجانبين. وفي واشنطن أكدت الإدارة الأمريكية دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ مع قرب إطلاق أول منطقة تجريبية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية ودعم انتشار الدولة اللبنانية في تلك المناطق، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات، فإسرائيل تتمسك بالإبقاء على قوتها داخل منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات إلى حين نزع سلاح حزب الله حسب قولها، بينما يرفض الحزب هذا الطرح ويتمسك بسلاحه رافضا أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وفي المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر غارة جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات عدة، ما يضع المساعي الدبلوماسية أمام اختبار صعب ويجعل نجاح الاتفاق مرهونا بقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني يثبت التهدئة ويمنع عودة التصعيد. عمار أبو الثواب، تارت عربي.
0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون باستهداف الجيش الإسرائيلي مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن محمد سعيد البيوك متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على مواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما قصفت طائرة الاحتلال مركبة مدنية على طريق البحر غرب مخيم النصيرات، ثم لاحقت المسيرات ركابها بعد مغادرتهم، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية، وقالت الوزارة إن الحصيلة تضم 6 شهداء ارتقوا بنيران الجيش الإسرائيلي وشهيدا انتشل من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة.
3: هنا في قلب العاصمة السويدية ستوكهولم لم تكن الكلمات وحدها صوت الاحتجاج، بل امتزجت ألحان الجيتار بهتافات الحرية في تظاهرة حاشدة جمعت المئات بساحة أودينبلان.

0: التظاهرة التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني شهدت عروضا تعبيرية جسدت معاناة القطاع الصحي المستهدف في غزة والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والطبية في خرق واضح للقوانين الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار. المتظاهرون رفعوا لافتات تطالب بإنهاء الحرب والرفع الفوري للحصار، مشددين على ضرورة حماية الكوادر الطبية والمستشفيات التي تواجه استهدافا مستمرا.
1: انتقاد النظام الإسرائيلي أو تنديدنا بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة والضفة الغربية ليس معاداة للسامية. نحن هنا للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والمساواة للفلسطينيين، ولن نسمح لأحد بأن يرهبنا أو يثنينا عن قول الحقيقة.
0: أصوات تتعالى يوم بعد يوم في العواصم الأوروبية تؤكد أن التضامن مع غزة لم يعد مجرد موقف سياسي بل قضية إنسانية عابرة للحدود. حسان المهدي، تريتي عربي.
2: أصيب 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين في وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة، وأصيب 4 فلسطينيين خلال هجوم للجيش الإسرائيلي ومستوطنين على قرية المغير شمال شرقي رام الله، فيما أصيب 4 آخرون جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. تأتي هذه الاعتداءات وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية.
3: هجوم واسع شنه المستوطنون على بلدة المغير وتحديدا على هذا المنزل، حاولوا اختراق التحصينات التي أقامها الفلسطينيون. فعند النظر في الصورة الأولى هذا ليس سجن، هذا منزل حصنه الفلسطينيون خشية هجمات المستوطنين، لكن الهجوم اليوم كان عنيف وكان برفقة الجيش الإسرائيلي بحسب سكان هذا المنزل. ما يجري الآن محاولات لإعادة تحصين المنزل خشية من تكرار هجوم المستوطنين. نتحدث عن عدد من الإصابات واعتقال عدد من الفلسطينيين جراء هذا الهجوم الذي استخدم فيه الرصاص الحي والرصاص المطاطي وأيضا قنابل الصوت خلال هذا الهجوم الذي كان متزامن ما بين هجوم للمستوطنين وقوة الاحتلال الإسرائيلي. المحاولات مستمرة هنا لإعادة تحصين هذا المنزل وإصلاح الأضرار التي تسبب بها المستوطنون والجيش الإسرائيلي الذين حاولوا اختراق هذه التحصينات. فكرة أن يقوم الفلسطيني أصلاً بإقامة أسلاك شائكة وتحصين منزله تؤشر على حجم خطورة هجمات المستوطنين. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 11,000 اعتداء نفذها المستوطنون والجيش الإسرائيلي الشهر الماضي فقط.
4: إجوا الجيش مع المستوطنين معهم صواريخ شحن وبدأوا يكسوا في الباب مشان يعبروا المستوطنين على جوا الدار يحركونا في بيتنا. مرضناش الجيش قال افتح الباب، قلت رفضت افتح الباب لأنك كنت انت معك برفق مستوطنين ما بفتح لك، لأن كان امر جيش، قلت امر الجيش ما بيجيب معه مستوطن يجي يفتح باب. رفضنا نفتح الباب، جابوا وصاروا يقصوا في الابواب، كسوا البواب وقطعوها وكسوا الاشياء جميع الدار، يعني الجيش من هان والمستوطنين يقصوا في البيت الشيك من ورا البيت من هان، هدفهم يعبروا يحركوا، وكان بدي احرك شم بدي تموت وتشل شم المستوطن هالشي فيها.
3: عمليا مر هذا الهجوم نوعا ما بسلام ببعض الاصابات واعتقال احد افراد العائله، لكن الاستعدادات هنا ربما مع هذه التحصينات لإمكانية تكرار هجوم المستوطنين، وهذا ما يثير قلق الفلسطينيين. ظاهرة هجمات المستوطنين تأخذ طابع أكثر حدة، ربما ما يحدث هنا في بلدة المغير نموذج لما يحدث في عشرات البلدات الفلسطينية وسط تحذيرات مستمرة من تنامي عنف المستوطنين الذين يستهدف وجود الفلسطينيين ويسعى لتهجيرهم من منازلهم وقراهم وحتى يستهدف مقومات صمودهم في منازلهم. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من بلدة المغير شمال رام الله الضفة الغربية المحتلة.
2: قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي روخانا إنه احتجز على يد مستوطنين يهود خلال زيارته للضفة الغربية، وأوضح خانا أن المستوطنين كانوا يحملون بنادق رشاشة بحماية الجيش الإسرائيلي.
1: على الأرجح أنا أول سياسي أمريكي يحتجز على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. كنا في قرية دمرها المستوطنون بالكامل، ثم دخل هؤلاء المجرمون ببنادق رشاشة من طراز M4 أمريكية الصنع واحتجزونا، ثم اتصلوا بالجيش الإسرائيلي الذي كان يقف إلى جانبهم لا إلى جانب الأمريكيين. رأيت الغطرسة في عيون هؤلاء المستوطنين المسلحين وغطرسة جنود الجيش الإسرائيلي الذين تمولهم أموال الضرائب التي ندفعها.
2: أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش إنه أحبط هجوما لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولى على أسلحة وذخائر. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية والسيطرة على مركبات وعتاد عسكري خلفته قوات الدعم السريع.
5: تتقادم أيام الحرب في السودان بينما يترقب السودانيون أي تطور قد يبدل مسارها. من الميدان تأتي أحدث التطورات، إذ أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد أيام فقط من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية. ويقول الجيش إن قواته صدت هجوماً شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، مؤكداً المضي في عملياته لتأمين الإقليم. ولا ينظر إلى هذه السيطرة بوصفها تقدماً ميدانياً فحسب، بل باعتبارها مؤشراً على تحول في مسار العمليات. فالكرمك تمثل بوابة جنوب شرق السودان، فيما تربط ديم سعد ولاية النيل الأزرق بالحدود الإثيوبية، ما يمنح الجيش أفضلية في تأمين المنطقة وتضييق خطوط الإمداد على قوات الدعم السريع وتعزيز حضوره في الإقليم. سياسياً وبالتوازي مع التطورات الميدانية، جدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تمسكه بالقتال حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طرحت مبادرة لهدنة إنسانية تمتد 90 يوماً، غير أن الجيش اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها. لكن الهدنة التي تتحدث عنها واشنطن ما تزال تصطدم بما يفرضه الميدان، حيث يتمسك كل طرف بمواقفه وتبدو الجبهات هي الأسرع في رسم ملامح المرحلة المقبلة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: كشف مصدر محلي عن مقتل أكثر من 27 مواطناً في محلية كولبوس بولاية غرب دارفور في مجزرة نفذتها قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني بالمنطقة إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم قتل بحق مواطنين أبرياء، فضلاً عن عمليات اغتصاب وحرق للمنازل ونهب للأموال، مؤكداً نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق الآمنة في المحور الغربي للولاية. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوماً يقضي بتعيين 5 أعضاء جدد في المحكمة الدستورية لما سماه تعزيز بنيتها القانونية. وأوضح البرهان أن القرار يستند إلى الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لعمل المحكمة في إطار استكمال تشكيلها، وأشار إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره مع تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه. استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قصر تشرين بالعاصمة دمشق وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي. وقالت الخارجية السورية أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة وناقشا تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدبلوماسي. وأضافت الوزارة أن اللقاء شهد توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. تتواصل مجالات التعاون بين تركيا وسوريا، وكنموذج على هذا التعاون أنشئ جسر عائم في مدينة دير الزور السورية لإعادة ربط ضفتي نهر الفرات وتوفير عبور آمن لسكانها ريثما تكتمل أعمال تأهيل الجسر الرئيسي في المدينة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الدفاع التركية والسورية. ويأتي هذا المشروع كجزء من رؤية تركية تمتد إلى إعادة تشكيل البنية العمرانية والاقتصادية لسوريا الجديدة.
6: بإقامة هذا الجسر سيتمكن أهالي دير الزور من التنقل بأمان عبر ضفتي نهر الفرات بعيدا عن العبارات

0: نهرية التي سجلت المدينة بسببها حوادث غرق عديدة، حيث يوفر الجسر العائم حلا مؤقتا ريثما تكتمل أعمال تأهيل جسر السياسية التي قد تستمر لمدة عام كامل. يوفر الجسر الذي أنشئ بالتعاون بين وزارتي الدفاع التركية والسورية قدرة الوصول من ضفة إلى ضفة جغرافيا، لكنه أيضا يربط بين بلدين سياسيا في أوضح تجسيد للتعاون بين أنقرة ودمشق، جزء لا يتجزأ من تعاون على نطاق واسع يمتد إلى الشراكة الاقتصادية وإعادة إعمار البنى التحتية في سوريا. مع مطلع العام الحالي، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشركات التركية للشروع في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار سوريا ضمن رؤية شاملة لا تقتصر على إزالة الأنقاض، بل تتجه نحو إعادة تشكيل البنية العمرانية والاقتصادية للبلاد وفق نموذج حديث مستوحى من التجربة التركية في التخطيط الحضري والتنمية المتكاملة، في خطوة يمكن أن تشكل دعما مهما لمسار نهوض سوريا. ويقود تنسيق الجهود التركية في سوريا سفير أنقرة لدى دمشق نوح يلمز، حيث أجرى في الآونة الأخيرة مباحثات مع وزراء سوريين بشأن تعزيز سبل التعاون في مجال إعادة الإعمار وبناء مدن آمنة وصالحة للعيش وتلبية الاحتياجات السكنية. وتتجلى صور التعاون المتزايد في عدد من المشاريع، أهمها المساهمة في إمداد سوريا بالكهرباء وإنشاء وتأهيل محطات الطاقة وخطوط نقل الغاز، إضافة إلى تحسين وتأهيل الطرق الداخلية والخارجية السريعة وشبكات السكك الحديدية والمنافذ الحدودية والسدود والمطارات. أواب أيوب، تارت عربي.
1: أفاد مسؤولون بأن روسيا شنت هجوما بصواريخ وطائرة مسيرة على أوكرانيا ما أسفر عن قتلى وعشرات المصابين. من جانبه، قال الجيش الأوكراني في وقت سابق إنه استهدف ناقلات روسية بالطائرة المسيرة في بحر أزوف.
2: بين التصعيد الميداني وتراجع فرص التسوية السياسية بين موسكو وكييف، يبقى المشهد مرشحا لمزيد من التوتر في غياب أفق لحل يؤدي لوقف الحرب. وفي أحدث حلقاته، هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة تشنه روسيا على أوكرانيا أسفر عن قتلى وجرحى، في سياق هجمات مكثفة شنتها روسيا على العاصمة الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية، في حين تنتظر كييف إمدادات من ذخيرة الدفاع الجوي بعد أن قوض النقص قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. حاجة ماسة للذخيرة دفعت الرئيس الأوكراني إلى تجديد دعوته لحلفاء بلاده إلى الإسراع في تسليم حزم دعم الدفاع الجوي المتفق عليها في قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة التركية أنقرة قبل أيام. وفي المقابل، يشدد الجيش الأوكراني على أنه ينفذ بانتظام هجمات بطائرات مسيرة في العمق الروسي تركز على ضرب البنية التحتية للطاقة، والتي تعتبر ورقة ضاغطة سواء على مستوى عمليات الإمداد أو لجهة تمويل العمليات العسكرية. ليقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات الأوكرانية تسببت في نقص بالوقود، فيما يصفه خبراء بأنه استراتيجية إنهاك أوكرانية، حيث تشير صحيفة إيكونوميست إلى أن أزمة الوقود هذه أصبحت أحد تجليات انعكاسات انتقال آثار الحرب إلى الداخل الروسي. كما تشير تقارير أوكرانية إلى أن كييف ضربت إمدادات لوجستية عسكرية روسية في المناطق التي تحتلها موسكو جنوب أوكرانيا، وتسعى لحرمان القوة الروسية من الوقود والذخيرة عن طريق استهداف الشاحنات في عمق خطوط المواجهة. لكن استمرار المواجهة بين الجارتين الروسية والأوكرانية يشير إلى أن كل منهما تسعى إلى فرض معادلة على الأرض ورفع كلفة الحرب قبل الحديث عن أي تسوية على الطاولة. فهل تؤدي زيادة مساحة التصعيد الميداني إلى تقليص فرص استئناف مفاوضات جادة بين الطرفين على المدى القريب؟ رحاب الحمروني، تي آر تي عربي.
1: أشادت الحكومة الفيدرالية في الصومال بمساعي تركيا لعقد مباحثات أو جولة مباحثات بين المعارضة والحكومة من أجل إنهاء الانقسام والتوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف. وقال نائب رئيس الوزراء إن الحكومة الصومالية تثمن الدور التركي للتدخل والتوسط بين الأطراف المعارضة والحكومة لإنهاء الخلافات السياسية حول آلية تنظيم الانتخابات المباشرة والتعديلات الدستورية.
3: تفاهمات سياسية بين المعارضة والحكومة الصومالية الفيدرالية بعد جولة من المباحثات التمهيدية برعاية تركية. الوساطة هذه جاءت عقب مواجهات عنيفة شهدتها مقديشو الشهر الماضي، ما أدى إلى تدخل ووساطة غربيين، ولكن أنقرة كانت سباقة لحل الأزمة السياسية وأكثر مقبولية من جميع الأطراف، موقف أشادت به الحكومة إذ وصفت أنقرة بالصديق في وقت الأزمات.
4: كانت الحكومة الصومالية منهمكة خلال السنوات الأخيرة في إجراء انتخابات مباشرة في البلاد من أجل تمكين المواطنين من حق الاختيار لزعمائهم، لكن خلافات سياسية برزت حول آلية تنظيم هذه الانتخابات بين الحكومة والمعارضة، ونشكر الحكومة التركية على مساعيها في إنهاء هذه الخلافات السياسية.
3: الشارع الصومالي هنا يرى أن الوساطة التركية مثلت انفراجة لمعضلة سياسية كادت تهدد استقرار البلاد الأمني والسياسي نتيجة الخلاف على آلية تنظيم الانتخابات المباشرة في البلاد.
5: بصفتي مواطنا صوماليا أرى أن أي وساطة دولية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة يجب أن تقابل بإيجابية، ولا سيما إذا كان الوسيط تركيا التي كسبت قلوب الصوماليين في السنوات الأخيرة وأثبتت مصداقيتها للشعب الصومالي.
3: يرى خبراء أن التدخل التركي هدفه منع تآكل الإنجازات الأمنية والسياسية التي حققتها الحكومة الفيدرالية العامين الماضيين، وقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية التي تمثل تهديداً قوياً لأمن واستقرار وسيادة البلاد.
6: تركيا لديها مصالح استراتيجية في الصومال، لذلك فإن وجود بيئة مستقرة أمنيا وسياسيا يمثل أهمية كبيرة لأنقرة ويسهم في حماية مصالحها وتعزيز علاقتها مع مقديشو. لكن نجاح الوساطة لا يعتمد على تركيا وحدها، بل يعتمد أولا على استعداد الحكومة والمعارضة لتقديم تنازلات.
3: تحظى أنقرة بالنفوذ في الصومال تحسد عليه، حيث تعد أكبر شريك استراتيجي خارجي بالنسبة للحكومة الفيدرالية، ما يمكنها من القيام بدور الوسيط لإنهاء الملفات العالقة والمتعلقة بالانتخابات المباشرة والتعديلات الدستورية.
7: لا يقتصر الدور التركي في الصومال على الإغاثة والشراكات الأمنية والعسكرية، بل تطلع بدور الوسيط لتسوية الخلافات بين الأطراف الفاعلة في البلاد لحماية الاستقرار الأمني والسياسي قبل فوات الأوان. أويس حسين، تيراتي عربي، مقاديشو.
1: نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. ترامب يهدد بتدمير إيران إذا حاولت اغتياله، ومسقط وطهران تتفقان على مواصلة المباحثات بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق بعد إحباط هجوم لقوات الدعم السريع. النشرة انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء.
8: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

تحركات الرؤساء والزعماء تظل دائماً محفوفة بكواليس وحسابات أمنية بالغة التعقيد، حيث تصبح أي خطوة غير مدروسة مسألة حياة أو موت. وترامب يتقن هذه اللعبة، خاصة أنه كما يقول هو هدف لإيران. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من برنامج تفاعل، أهلا بكم. فيضانات وأعاصير مدمرة تضرب الصين واليابان والهند. الداخلية السورية تعلن القبض على منفذي تفجيرات دمشق. ترامب يصل أنقرة بالطائرة الجديدة ويغادر بالقديمة، فما السبب؟ شوارع تختفي تحت الماء، وأشجار تتهاوى، ورياح عاتية، جميعها مشاهد تنتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت الأعاصير والفيضانات عدة دول من بينها اليابان إلى الصين والهند وتايوان. آلاف المقاطع وثقت ما أسموه بين قوسين غضب الطبيعة، حصدت ملايين المشاهدات لتتحول السوشيال ميديا لنافذة تنقل لحظة بلحظة ما عاشته تلك الدول من أحداث صعبة، كتلك التي تظهر خطورة الكارثة الطبيعية هناك في الصين. نشاهد معا. الأخطر هو ما شهدته مقاطعة هينغشو الصينية، حيث فر نحو 800 ثعبان من بينها أفاعي الكوبرا السامة من مزرعة دمرها الفيضان بإحدى قرى المدينة. وقد تعرض السكان المحليون للدغات من هذه الثعابين، كما وصلت حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39 شخصا حتى هذه اللحظة. نشاهد.

كما ضرب الإعصار ميكالا والعاصفة الاستوائية هيجوس أجزاء من اليابان مصحوبين بأمطار غزيرة، ما أدى إلى وقوع انهيارات طينية وإصابات، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء فورية للسكان. نتابع هنا جانبا منها.

اليابانية تشغيل 48 رحلة من وإلى أوكيناوا استعدادا لتداعيات إعصار بافي الذي من المتوقع أن تزداد ذروته ويضرب المدينة بقوة بدءا من يوم الغد. أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995، ولم يكن الوضع بأفضل حالا منه في الهند. فالفيضانات أغرقت الشوارع والطرقات، ولجأت السلطات المحلية إلى استخدام القوارب لإنقاذ العالقين. نشاهد معاً.

كما أجبرت الفيضانات في الهند أعدادا كبيرة من المواطنين على السير وسط المياه بعد تعطل حركة القطارات في منطقة فاساي فيرار بولاية مهاراشترا بسبب الأمطار الغزيرة. نتابع معاً.

0: اللقطات والمشاهد الواردة من أماكن الفيضانات والأعاصير تفاعل معها المستخدمون بتعليقات واسعة، نستعرض أبرزها. يقول حساب بايو ماكيش: الهند ليست مكاناً للمبتدئين، غمرت المياه الشوارع بعد المطر، والناس يتعاملون معها وكأنها حديقة مائية. لي زيكسين يقول: أرسلت الصين جسوراً عائمة آلية تعرف باسم سفينة نوح لإنقاذ الطلاب المحاصرين جراء الفيضانات في إحدى المدارس، ويمكنها نقل 500 شخص في المرة الواحدة. ووك إمينيت حساب آخر يقول: جرفت الفيضانات مئات من أسطوانات غاز البترول المسال ويقوم الناس بنهبها، يبدو هذا غريباً للغاية. عملية أمنية خاطفة وتنسيق استخباراتي عالي المستوى أنهت لغز الهجمات الأخيرة التي هزت العاصمة السورية دمشق بعد عملية أمنية وصفت بالنوعية كما وصفتها وزارة الداخلية. فقد أعلنت الوزارة أمس إلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت قبل أيام بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. العملية الأمنية الدقيقة جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في عدد من مناطق دمشق وريفها، وانتهت بتفكيك الخلية واعتقال جميع أفرادها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فرض طوق أمني مؤقت لحماية المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من منطقة العمليات. نشاهد.
1: هلا رجعوا الأهالي على منطقة عشل الورواد بعد انسحاب قوات الأمن من المنطقة، كما شاهد الصورة الآن عودة الأهالي إلى منطقة عشل الورواد بعد انسحاب قوات الأمن منها، كما شاهد الصورة هذه هي الآن الأهالي يعودون إلى منطقة عشل.
0: وفور انتهاء العملية الأمنية نشر وزير الداخلية أنس خطاب تغريدة على منصة إكس قال فيها: الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم. وعلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تصدر النبأ قائمة الاهتمامات وسط حالة من الارتياح والترقب لمعرفة المزيد عن الهجمات التي تقف وراء تمويل أو الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الجماعة وتوجيهها. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الخلية تتبع لتنظيم داعش، فيما قادت ملاحقة أحد أفرادها إلى كشف بقية العناصر وأماكن وجودهم. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي: سنضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإعاقة مسيرة البناء. نشاهد.
2: وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات للتحريات اللازمة لمتابعة مجريات الحادث والمكان والاطلاع أيضا على الكاميرات والتصاوير للمنطقة، وصلنا إلى أحد الأفراد المنفذين، ومن خلال رصده وصلنا إلى أفراد الخلية التي قامت بالتفجير. وبعد تخطيط العملية محكمة بإشراف قيادة أمن الداخلي بدمشق وريفا وإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، قمنا بعملية متزامنة بعدة مناطق بدمشق وريفا، تم من خلالها إلقاء القبض على كامل الخلية التي ضلعت بهذا التفجير الإرهابي. العملية الأمنية شملت عدة مناطق بريف دمشق، بداية من حلة ثم الحسينية في المنطقة الجنوبية، وأيضا تم إلقاء القبض أحد المطلوبين وضالعين الخلية في عش الورور. خلال التحقيقات الأولية تبين انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي. الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات العامة بفضل الله عز وجل يقومون بجهد جبار للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن.
0: التفجيرات المتزامنة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها والرسائل المراد إيصالها من خلال تصعيد أمني مفاجئ في قلب العاصمة، لكن ما قصة التفجيرات التي حدثت أثناء زيارة ماكرون إلى البلاد؟ نشاهد معنا.

تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات وبوات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستطع اختراق الطوق الأمني.

0: يحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير، فأصدر تصريح باستمرار.
1: بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على الخلية الإرهابية، شهدت منصات التواصل تفاعلا واسعا. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج: نجحت قوات الأمن في احتواء التهديد الأمني الناتج عن الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق، وأظهرت أداء سريعا ودقيقا في كشف الخلية الإجرامية واعتقال أفرادها بما يستحق الإشادة والتقدير. إبراهيم العلبي يقول: وزارة الداخلية كانت سباقة في تحويل المؤسسة الأمنية إلى مؤسسة وطنية عابرة لفئات المجتمع. كل نجاح تحققه الداخلية اليوم هو لبنة في بناء سوريا الغد الخالية من الانقسام والإرهاب والفتن والنعرات. يحيى حاج يعلق والآخر: هذه العملية تؤكد أن الدولة القوية لا تكتفي برد الفعل، بل تلاحق المخططين وتفكك شبكاتهم باحترافية. هبة تقول: ما نريده هو عمل أمني مستمر بخطط واضحة ومتابعة حقيقية للوصول إلى جميع المجرمين وتقديمهم للعدالة. أمن الناس وكرامتهم وهيبة الدولة يحتاج إلى جهود دائمة لا إلى حملات مؤقتة. لم تكن رحلة عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة عادية، بل تحولت في دقائق معدودة إلى لغز تصدر منصات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية. فعقب اختتام أعمال قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، رصدت عدسات الصحفيين لقطة لمغادرة ترامب على متن طائرة الرئاسة القديمة والتقليدية من طراز VC-25A. بدلاً من استقلال الطائرة الرئاسية الجديدة والمعدلة المهداة له من دولة قطر، والتي كان قد دشن بها حضوره الدولي قبل أيام، نشاهد.

0: فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والتحليلات السياسية والأمنية على وسائل الإعلام. أما ترامب نفسه فسارع إلى توضيح الموقف عبر منشور على منصته تروث سوشيال، نافيا وجود أي مشكلات فنية، حيث أوضح أنه اختار الطائرة القديمة فقط من أجل استذكار الماضي والأيام الخوالي، وأضاف أنه أرسل الطائرة القطرية الجديدة مسبقا إلى قاعدة ميلدن هال البريطانية لإتاحة الفرصة أمام العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك للتجول داخلها ورؤية فخامته. لكن هذا التبرير لم يبدد الغموض بالكامل لدى الصحافة، لا سيما أن الرحلة تزامنت مع ظروف إقليمية وتوترات دبلوماسية بالغة الحساسية مع طهران، ليعود ترامب متحدثا أمام الصحفيين ملمحا إلى التهديدات المستمرة ضد حياته بقوله صراحة: أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية.
1: Probably on a dangerous flight because of the sleazebags that we have to deal with.
2: So you think that Iran was possibly thinking of charging?
1: Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. No, these are sick people. So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that.
3: Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force
1: One? Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go.
0: هذه الأجواء استدعت خروج المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ ببيان رسمي أكد فيه أن طائرة Air Force One الجديدة هي طائرة متطورة للغاية ومجهزة بأعلى البروتوكولات الأمنية السيادية التي تضمن سلامة الرئيس وموظفيه بالكامل. صحيح أن الرئيس ترامب وصل إلى وجهته، لكنه ترك خلفه سجالا يثبت أن تحركات الرؤساء والزعماء تظل محفوفة بكواليس وحسابات أمنية معقدة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع مشاهدينا. يقول حساب باسم محمد سرهان: السياسة الدولية لا تعترف بالصدف، وتوقيت تبديل الطائرة في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران يثير الشكوك. مها هي الأخرى تقول: ترامب تحدث عن استعراض الطائرة الفخمة أمام الجنود الأمريكيين، بينما تصريحاته للصحفيين تلمح لخطر الاغتيال. لديه قدرة رهيبة على تشتيت العالم. بالفعل جورجي يقول: تصريح ترامب بأنه لا يهتم بالتهديدات الإيرانية يعكس أسلوبه المعتاد في مواجهة الأزمات الحساسة أمام الكاميرات. حساب هوان أغولو يقول: تبديل الطائرة الرئاسية في Air Force One لم يحدث لمجرد التسلية، الأجهزة الأمنية تأخذ أي تهديدات بجدية مطلقة، إنها مناورة أمنية مدروسة. العام سعيد. البالغ من العمر 78 عاما أثبت أن النضال لا يعرف الشيخوخة، إذ قيد نفسه داخل شاحنة ليعطل منشأة البت البريطانية بهدف منع تزويد الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقطع الغيار، قبل أن تعتقله الشرطة وهو يوبخهم لسكوتهم عن قتل أطفال غزة.
4: To Palestine, and they're killing children. Okay. Day in, day out. For the last 3 years, they've been killing children, and that's why I'm protesting. I've nothing wrong. I'm just only for humanity, for the children of the world. That's all I'm doing it for.
5: Okay. Yeah.

أنهت غارة إسرائيلية حياة محمد الوحيدي مدير اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة قبل ساعة من انطلاق مواجهة مصر ضد الأرجنتين بالمونديال. نشاهد التفاصيل.

0: بعث جريح فلسطيني رسالة مصورة مؤثرة من شاة بحر غزة، يعبر فيها عن امتنانه العميق لمدرب منتخب مصر حسام حسن والشعب المصري. جاء هذا التكريم الشعبي بعد قيام العميد برفع علم فلسطين وإهداء تأهل بلاده منتخب بلاده بالمونديال لأهالي قطاع غزة. نشاهد.
1: رسالة شكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية وما تعرضنا له من حرب وظلم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل الشكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية. رسالة شكر يا كابتن حسام، كل فلسطين بتحب مصر والكابتن حسام حسن.

غادرت بعثة المنتخب المصري الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى أرض مصر بممر شرفي على سلم الطائرة احتفاء بإنجازهم التاريخي ومواقفهم المشرفة في المونديال. نشاهد.

موجز الأخبار من تلات عربي في إسطنبول، أهلا بكم. اتفقت سلطنة عمان وإيران على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي سياق متصل، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر مطلع أن مسقط أعدت مسودة مقترح تقضي بإبقاء ممري الملاحة في المضيق مفتوحين مع السماح بحرية الملاحة في الممر الجنوبي الواقع ضمن المياه الإقليمية العمانية وفق ترتيبات سابقة، بينما تشترط حصول السفن العابرة للممر الشمالي الواقع في المياه الإقليمية الإيرانية على موافقة مسبقة من

0: طهران دون فرض رسوم عليها. نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات استهدفت بلدات المنصوري ومجدل زون وكفر تبنيت، كما تواصلت عمليات نسف المنازل في بلدة حولة. وشملت الهجمات منذ ليلة الجمعة غارة لطيران حربي وغارتين بطائرات مسيرة على النبطية الفوق، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف كونين وبيت يحون. وصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان لبحث آليات تنفيذ انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية في الجنوب مع الجيش اللبناني. وأفاد مصدر عسكري لبناني بأن هذا التحرك يأتي تطبيقا لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين، على أن تتولى القيادة المركزية الأمريكية التنسيق بالتوازي مع استمرار الإعداد لجولة تفاوض مرتقبة بروما في الأيام المقبلة بحسب المصدر. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون باستهداف الجيش الإسرائيلي مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية على طريق البحر غربي مخيم نصيرات، ثم لحقت المسيرات ركابها بعد مغادرتهم، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين. كما أصيب 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين في وسط وجنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأصيب 4 فلسطينيين خلال هجوم للجيش الإسرائيلي ومستوطنين على قرية المغير شمالي شرقي رام الله، فيما أصيب 4 آخرون جراء اعتداء المستوطنين بالضرب في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليلة. وتأتي هذه الاعتداءات وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة المحتلة. قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي روخانا إنه احتجز على يد مستوطنين يهود خلال زيارته للضفة الغربية. أوضح خانا أن المستوطنين كانوا يحملون بنادق رشاشة بحماية الجيش الإسرائيلي. وفي السودان، أعلن الجيش بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوبي شرقي البلاد. وقال الجيش إنه أحبط هجوما لقوة الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولى على أسلحة وذخائر. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش استعادة مدينة الكرموك الاستراتيجية والسيطرة على مركبات وعتاد عسكري خلفت قوات الدعم السريع. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين مع متابعة التعاون مع الدول. وأوضحت الهيئة أن بعض الدول تتعاون في ملف استرداد أموال الفاسدين، فيما لا تتعاون دول أخرى لأسباب خاصة أو بسبب قوانينها الداخلية، مضيفا أن دائرة تتابع التطورات مع الدول المعنية لاستكمال إجراءات الاسترداد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الله على الهموم بس وحسب بالله ولد الوكيل.
2: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
3: حبيبي يا ماما.
4: يا رب يا رب.
5: قتل الأطفال، قالت أنت من الأطفال مشان البلد، مراتنا.

إذن لم يعد الطريق إلى المجد يتسع إلا للأقوياء، ومع كل صافرة نهاية يطوى فصل من الحكاية ويفتح آخر.

أكثر قسوة. ففي ملحمة كروية حبست الأنفاس، عزف الماتادور الإسباني لحن تيكي تاكا الحديثة ليفك عقدة ربع النهائي، بعدما أسقط الشياطين الحمر البلجيكيين في مواجهة لم تحسم إلا بإصرار لا يعرف الانكسار.

تأتي قبل أوانها. صدام بين مدرستين صنعتا أمجاد الكرة العالمية وبين جيلين لا يعترفان إلا بالذهب. هي مباراة قد لا تمنح الفائز لقب كأس العالم، لكنها قد تمنحه الطريق الأقصر إليه. من نيويورك نرحب بكم في تغطية خاصة لأحداث كأس العالم على شاشة تيرتا عربي.

0: حجز المنتخب الإسباني مقعده في نصف نهائي مونديال أمريكا الشمالية 2026، وذلك بعدما تغلب على منتخب بلجيكا بهدفين لهدف على ملعب لوس أنجلوس. ونجح منتخب لاروخا في أخذ الأسبقية في الدقيقة 30 بواسطة لاعب وسط باريس سان جيرمان فابيان رويز، بعدما تابع كرة ارتدت من يد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، قبل أن يتمكن منتخب الشياطين الحمر من إدراك التعادل برأسية نجم أتلانتا تشارلز ديكيتلير في الدقيقة 41. إلا أن إسبانيا تمكنت من خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بعدما أحرز البديل ميكيل ميرينو الهدف الثاني في الدقيقة 88، ليقود منتخب بلاده إلى موعد ناري في المربع الذهبي مع المنتخب الفرنسي. ورصدت كاميرا تلتا عربي في محيط ملعب لوس أنجلوس ردود فعل جماهير إسبانيا وبلجيكا بعد المواجهة التي حسمها المنتخب الإسباني لصالحه، وسط احتفالات بالتأهل وخيبة أمل بلجيكية بعد مباراة قوية امتد فيها الحسم حتى اللحظات الأخيرة.
1: أشعر بخيبة أمل كبيرة، كانت مباراة صعبة جدا. البلجيكيون قدموا كل ما لديهم، صحيح أنهم لم يلعبوا بأفضل مستوى وإسبانيا كانت الأفضل، لكن كان بإمكان بلجيكا تحقيقها. شعرنا أن المفاجأة كانت قريبة جدا، لكن خطأ واحدا حدث، وهذا وارد في كرة القدم. في النهاية أهنئ إسبانيا.
2: أنا أشجع إسبانيا وأحب إسبانيا، لم أزرها من قبل لكنني أتمنى ذلك. أما المباراة فكانت رائعة بحق، هذه أول مرة أزور فيها الولايات المتحدة وأول كأس عالم لي، وقد استمتعت كثيرا كما حضرت يورو 2024، وكانت تجربة رائعة أيضا.
3: المباراة كانت كويسة، أنا شجعت البلجيكا، قدموا أداء حلو. إسبانيا لعبهم حلو، مسيطرين على المباراة، بس الهدف اللي يجى الشوط الثاني تبديل الحارس كورتوا أثر هواية، بس يعني تونست. أنا جاي هنا بلاي، هاي آخر مباراة بلاي هنا، فتونسنا كل شيء هواية.
4: والله الأجواء كتير ممتازة، أنا بصراحة كنت يعني متعاطف أكثر مع بلجيكا، مع أنه ما كتير بتابع رياضة، بس جيت مشان الأولاد، واحد عم يتابع بلجيكا والثاني عم يتابع إسبانيا، فكان يعني ماتش كتير حلو، انبسطنا.
5: بصراحة أنا أشجع الفريق الذي يفوز، وليس لدي فريق محدد. قميص إسبانيا لفت انتباهي فقررت تشجيعهم، وفي النهاية فازوا. أشعر وكأنني ساهمت قليلا في هذا الفوز.
0: رفع لامين يامال نجم المنتخب الإسباني من سقف التحدي قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، مؤكدا أن إسبانيا لا تخشى أي منافس، وأن المنتخب الإسباني يملك كل المقومات للفوز على أبرز المرشحين.
6: منذ انطلاق كأس العالم والجميع ينتظر هذه المواجهة. بالنسبة لي إسبانيا وفرنسا هما أفضل منتخبين في البطولة، لكننا لا نخشى مواجهة فرنسا. سعيد لوصولنا نصف النهائي، فهذا هو الأهم. كما أنني أشعر بتحسن مستمر بعد الإصابة، ومع كل أسبوع أصبح أفضل.
0: وأكد تيبو كورتوا حارس المنتخب البلجيكي أن إصابته لم تكن سوى سوء حظ، معبرا عن حزنه لمغادرة المباراة وهو يقدم أداء مميزا كما دافع عن الجيل الذهبي لبلجيكا.
7: إصابتي كانت مجرد سوء حظ، دموعي كانت بسبب الإحباط، فمن المؤلم أن تغادر مباراة بهذا الحجم وأنت تشعر أنك تقدم أداء جيدا وتتصدى لكل الكرات بعد التعادل. كثيرون ينتقدون الجيل الذهبي لأنه لم يفز بأي لقب، لكن يجب أن نتذكر أننا بلجيكا ولسنا إنجلترا أو إسبانيا أو فرنسا. نحن دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 12 مليون نسمة، ومع ذلك نافسنا باستمرار في أعلى المستويات.
0: أدان الاتحاد الكولومبي لكرة القدم تهديدات تستهدف حياة وسلامة لاعب الوسط المنتخب خامينتون كامباس بعد إضاعته فرصة للتسجيل.

كانت حاسمة في خروج منتخب بلاده من ثمن نهائي كأس العالم. وقال الاتحاد في بيان إنه يستنكر التهديدات التي تستهدف حياة كامباس وعائلته والتي أطلقت بعد المباراة التي خسرتها كولومبيا أمام سويسرا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، لتعيد هذه التهديدات إلى الأذهان حادثة اغتيال المدافع أندرياس إسكوبار بالرصاص عام 1994 بعد أسابيع من تسجيله هدفا بالخطأ في مرمى فريقه خلال كأس العالم في الولايات المتحدة، والذي تسبب بخروج منتخب لوس كافيتيروس من دور المجموعات. أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانا يوضح فيه تعرض موقعه الرسمي للاختراق من قبل هاكرز مصريين بعد أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم. وأعلن الاتحاد الأرجنتيني أن أنظمته تعرضت للاختراق من قبل هاكرز أرسلوا رسائل بريد إلكتروني جماعية يقولون فيها أن إن فوز مصر سرق بقرارة تحكيمية فاسدة. كما تلقى بعض المشاهير في وسائل الإعلام الأرجنتينية تهديدات بشن المزيد من الهجمات الإلكترونية إذا لم تتحقق العدالة.

0: ونرحب بشبكة مراسلي ثلاثة عرب المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث ينضم إلينا من لوس أنجلوس مراسلنا معاذ الهراس، ومن مدينة ميامي أرحب بمراسلنا أو خالد كاتا. وأبدأ معك معاذ، هناك صراع للمنتخبات من أجل الفوز باللقب وصراع الهدافين، لكن معاذ ماذا عن صراع القفاز الذهبي، الحارس الأفضل في البطولة، بونو، فوزينيا، سيمون وغيرهم من النجوم الذين أثبتوا حضورهم اللافت؟
1: صباح الخير أحمد. نعم، مع اقترابنا من الوصول إلى ساعة الحقيقة وساعة الحسم في كأس العالم 2026 بدأت تتضح كثير من المعالم المتعلقة بالجوائز الفردية أيضا، ومن بينها جائزة أفضل حارس في كأس العالم 2026. هذه الجائزة التي لا تعترف بأي مقاييس رسمية ولم تصدر عنها الفيفا أي معطيات رسمية عن كيفية الاختيار، ولكن التأكيدات تتحدث على أن هناك لجنة فنية داخل الاتحاد العالمي لكرة القدم يختار الحارس الأفضل في هذه البطولة بناء على مستواه في كرة في هذه البطولة، إضافة كذلك إلى أرقامه في المسابقة، وكذلك عن لحظات الحسم والتصديات ونظافة الشباك والعديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بمستوى الحارس والدفاع في هذه البطولة. الجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي عادة ما تمنح للحارس الذي يستطيع أن يصل إلى المباراة النهائية، لنا في عام 2022 حينما تمكن إيميليانو مارتينيز من الفوز بهذه الجائزة، ولكن الاستثناء كان في 2018 حينما توج بها تيبو كورتوا مع المنتخب البلجيكي الذي احتل المركز الثالث في البطولة قبل أن تعود القاعدة مرة أخرى إلى مجراها في 2014 حينما فاز بها نوير مع المنتخب الألماني الذي توج بالبطولة، إيكر كاسياس كذلك في 2010 مع المنتخب الإسباني، جيلويجي بوفون في مع إيطاليا في 2006، وكذلك أوليفر كان وصيف نسخة 2002. إذن المعطيات التي تتحدث عن هذه البطولة وعن 2026 فهناك عدد من الأسماء التي أصبحت اليوم هي مرشحة فوق العادة للتتويج بهذه الجائزة، على رأسها حارس المنتخب الإسباني أوناي سيمون الذي حقق رقما قياسيا حينما وصل إلى 650 دقيقة دون أن يتلقى أي هدف في هذه البطولة قبل أن يتلقى هدفا من لاعب بلجيكا ديكاتلير، وهو الهدف الأول والوحيد الذي تلقاه المنتخب الإسباني لحد اللحظة في هذه البطولة، مما يؤكد فعلا على أن المنتخب الإسباني يتمتع بدفاع قوي، لأن الحديث كذلك لو نتحدث عن الإحصائيات والأرقام فإن أوناي سيمون لم يعترض سوى أو لم يتلقى سوى 3 تسديدات على مرمى في هذه البطولة، ما يؤكد فعلا على أن المنتخب الإسباني يجيد الدفاع ويجيد التحكم بالكرة ويجيد الهيمنة على الكرة، الأمر الذي يقلل من الخطورة على دفاعه. كذلك حينما نتحدث عن لاعب آخر أو عن حارس مرمى آخر فنحن نتحدث عن مايك مينيو حارس المنتخب الفرنسي الذي استطاع أن يحافظ على نظافة شباكه في 4

مباراة من أصل 6 مباريات خاضها، دون إغفال كذلك أنه تمكن من التصدي لركلة جزاء أمام المنتخب النرويجي، فهو أصبح اليوم مرشحا كذلك فوق العادة من أجل الفوز بهذه الجائزة، وربما يكون قادرا على أن يتجاوز حتى أوناي سيمون إذا استطاع المنتخب الفرنسي أن يفوز على المنتخب الإسباني في موقعة دالاس في نصف نهائي كأس العالم. الحديث كذلك عن حارس آخر، وهو الحارس جوردان بيكفورد، حارس المنتخب الإنجليزي الذي لعب دورا حاسما في عدد من المباريات، وهو ما أكده كذلك عدد من النقاد والصحفيين الذين تابعوا البطولة، وأكدوا فعلا على أن المنتخب الإنجليزي يتلقى عددا كبيرا من الهجمات وعددا كبيرا من المحاولات التي يكون بيكفورد قادرا على أن يتصدى لها، وهو واحد من الأسباب التي أدت إلى وصول المنتخب الإنجليزي إلى هذه الأدوار المتقدمة. كذلك حينما نتحدث كذلك عن حراس آخرين، فنحن نتحدث كذلك عن نيلاند، حارس المنتخب النرويجي الذي يعد حاليا هو الحصان الأسود في هذه البطولة، بعدما استطاع أن يقود أو أن يساعد في قيادة منتخب بلاده إلى العبور من دور المجموعات وإقصاء منتخب كبير بحجم المنتخب البرازيلي كذلك، وكذلك استطاع هو أن يتمكن من تحقيق إحصائية مميزة وهي متعلقة بالأهداف.

0: نيلاند في هذه البطولة، ويؤكد فعلا على أنه حارس كبير ومميز. هناك أسماء أخرى كذلك تألقت، فنحن تحدثنا في مداخلات سابقة أحمد عن عدد من الحراس المميزين الذين تألقوا، وإن كانت حظوظهم اليوم باتت ضعيفة في الوصول إلى هذه الجائزة. نتحدث عن حارس الرأس الأخضر فوزينيا، نتحدث كذلك عن ياسين بونو حارس المنتخب المغربي، هذا الحارس الذي يملك إحصائية قوية جدا في تاريخ كأس العالم باعتباره واجه 9 ضربات ترجيح أو ركلات جزاء، استطاع أن يتصدى أو أن لا تدخل شباكه 7 منها مقابل 2 فقط سجل كانتا أمام المنتخب الهولندي في ركلات الترجيح الأخيرة التي لعبها المنتخب المغربي أمام هولندا. فبالتالي هذه هي أرقام تؤكد فعلا على أن صراع الحراس كذلك موجود في هذه البطولة، يستطيع أن يمضي إلى أبعد لحظة مع وجود حراس قادرين على أن يصنعوا الفارق، ولكن الخوف، كل الخوف من أن تكون هناك أخطاء فادحة مثل ما حصل مع حارس بلجيكا ليمان الذي تلقى هدفا بعد خطأ وفشل في تصدي للقطة تسديدة كوبارسي التي أدت إلى هدف ثاني للمنتخب الإسباني، عبر به منتخب إسبانيا إلى نصف النهائي، واكتفى المنتخب البلجيكي بتجربته في هذه البطولة بوصوله إلى ربع النهائي. أحمد،
1: نعم معاذ، تحول من معاذ الحراس في لوس أنجلوس إلى خالد كاتبة في مدينة ميامي. خالد صباح الخير. قمة أوروبية بطابع بدني، إنجلترا أمام النرويج، ماذا رصدت لنا من أجواء اللقاء؟
2: نعم أحمد، بالفعل جماهير كرة القدم اليوم على موعد مع وجبة كروية دسمة، قمة أوروبية هنا في ربع نهائي مونديال 2026 بين منتخب الإنجليزي ومنتخب النرويج، هنا على الملعب الذي أقف أمامه الآن ملعب ميامي. بعد 5 ساعات تقريبا ستبدأ هذه المواجهة بين المنتخبين الإنجليزي والنرويجي. منتخب إنجلترا وصل إلى هذا الدور متصدرا لمجموعته التي ضمت كرواتيا وبنما وغانا، ومن ثم في الأدوار الإقصائية الأولى تمكن من إقصاء منتخب الكونغو الديمقراطية، ومن ثم ذهب إلى المكسيك وتمكن من إقصاء المنتخب المكسيكي أحد المستضيفين لهذه البطولة بين جماهيره وعلى أرضه بالتحديد في ملعب الأزتيكا التاريخي، هذا الملعب الذي يعتبر مقبرة المنافسين للمنتخب المكسيكي والذي لم يخسر عليه سوى 2 من 89. تمكن المنتخب الإنجليزي من إقصاء المكسيك والعبور إلى دور ربع النهائي ليواجه منتخب النرويج، هذا المنتخب النرويج الذي يخوض ربع النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة النرويجية تتواجد هنا في دور ربع النهائي بعدما وصل إلى هذا الدور ثانيا لمجموعته التي ضمت فرنسا والعراق والسنغال. منتخب النرويج في الأدوار الإقصائية الأولى تمكن من إقصاء ساحل العاج في دور 32، ومن ثم ذهب إلى منتخب البرازيل، هذا البطل الذي يملك العدد القياسي في الحصول على لقب كأس العالم. تمكن المنتخب النرويجي من إقصاء منتخب السامبا، من إقصاء فينيسيوس جونيور ونيمار وزملائهم وحرمانهم من تعزيز صدارتهم كأكثر المتوجين في هذه البطولة، ليصل إلى هنا لدور ربع النهائي في هذه المواجهة التي يخوضها النرويجيون لأول مرة في تاريخ الكرة النرويجية. هناك مواجهة فردية في هذه المباراة، أتحدث عن مواجهة بين هاري كين وبين إيرلينغ هالاند، هذان اللاعبان اللذان يقدمان مستويات جيدة في هذه المباراة. إيرلينغ هالاند سجل حتى الآن 7 أهداف في هذه البطولة، هاري كين سجل 6 أهداف، وكلاهما ينازع ليونيل ميسي وكيليان مبابي على صدارة الهدافين في المونديال، والذي يملك مبابي وميسي كل منهما 8 أهداف حتى الآن. إيرلينغ هالاند هذا الهداف المميز سجل في جميع المباريات التي خاضها في هذه البطولة، خاض 4 مباريات في كأس العالم سجل في جميعها، لم يسجل فقط في مباراة المنتخب الفرنسي لأنه لم يكن أصلا ضمن خيارات مدرب المنتخب النرويجي، ولم يشارك في المباراة بعد حسم منتخب النرويجي للتأهل من دور المجموعات. منتخب الإنجليزي أيضا يضم لاعبين مميزين على رأسهم إيرلينغ هالاند وجود بيلينغهام، المنتخب النرويجي لديه نقطة إيجابية أنه سجل في جميع المباريات التي خاضها في البطولة حتى الآن، لكنه يملك ثغرة دفاعية. المنتخب النرويجي تلقى الأهداف في جميع المباريات التي خاضها، يعني حتى منتخب العراق الذي قدم أداء خجولا في هذه البطولة حتى الآن تمكن من التسجيل في شباك المرمى في شباك مرمى النرويج. هذه المشكلة ستكون كبيرة اليوم، لأن منتخب النرويج يخوض المباراة أمام المنتخب الإنجليزي الذي يملك مهاجمين

0: يتمكنون من تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص. الحديث عن هاري كين وعن جود بيلينغهام، منتخب الإنجليزي أيضا يخوض هذه المباراة ولديه مشاكل مع المنتخبات الأوروبية. منتخب إنجلترا أقصي من آخر 3 مرات أقصي فيها من كأس العالم كانت على يد منتخبات أوروبية، لذلك اليوم لديه مشكلة إنه يخوض المباراة مع منتخب أوروبي منتخب النرويج. أيضا لديه مشكلة أن لديه 4 لاعبين مفتاحيين مهددين بالإيقاف إذا ما تعرضوا لبطاقة صفراء، سيحرمون من المشاركة في نصف النهائي إذا ما تأهل المنتخب الإنجليزي. الحديث هنا عن لاعبين جود بيلينغهام، ديكلان رايس وأوريلي، إضافة إلى جويهي لاعب منتخب إنجلترا. هؤلاء اللاعبين إذا ما تعرضوا اليوم لبطاقة صفراء فإنهم سيحرمون من المشاركة في المباراة القادمة إذا ما تأهل المنتخب الإنجليزي. أريد الحديث أيضا عن أن معلومة سريعة أن مونديال 1990 هو آخر مونديال شهد في نصف النهائي وجود 4 منتخبات متوجة سابقة ببطولة كأس العالم. الحديث هناك كان عن ألمانيا والأرجنتين، إنجلترا وإيطاليا. في هذه النسخة من المونديال هناك احتمالية لأن يكون نصف النهائي أيضا فيه 4 منتخبات متوجة سابقا بالبطولة إذا ما تأهل اليوم المنتخب الإنجليزي وتأهل المنتخب الأرجنتيني في مباراته اليوم، بعدما تحسم المنتخب الفرنسي والإسباني تأهلهما إلى دور نصف النهائي. لذلك إذا ما تأهل اليوم منتخب فرنسا، إذا ما تأهل اليوم منتخب إنجلترا والأرجنتين، فإننا على موعد مع نصف نهائي فيه 4 منتخبات متوجة سابقا بهذه البطولة. أريد أيضا أن أتحدث عن الطقس هنا، هناك مشكلة هنا في الجو. حذرت الأرصاد الجوية من إمكانية تأجيل هذه المباراة بسبب العاصفة التي ضربت ولاية فلوريدا هنا بالتحديد في مدينة ميامي. بدأت بالفعل هذه العاصفة منذ منتصف ليلة الأمس ولم تتوقف الأمطار حتى ساعات قبل الآن، وهناك احتمالية أن تعود الأمطار بعد 5 ساعات يعني مع بداية المباراة. لذلك هناك احتمالية لتأجيل هذه المباراة بسبب الأرصاد الجوية. وبالحديث عن الطقس، يعني هناك مشكلة هنا بالفعل في الولايات المتحدة، الطقس المتفاوت من مدينة إلى أخرى، من ولاية إلى أخرى، وحتى من يوم إلى آخر. يعني بالأمس كانت درجات الحرارة هنا مرتفعة جدا ورطوبة عالية بشكل لا يحتمل، اليوم عاصفة وأمطار أيضا رطوبة موجودة. كنت قد أنجزت وصورت تقريرا في مدينة دالاس قبل قدومي إلى هنا إلى ميامي، استعرضت فيه المشكلة التي يتعرض لها الجماهير من الحرارة أثناء التنقل بين الفنادق وبين الملاعب كرة القدم لحضور هذه المباراة. دعنا نشاهد هذا التقرير معا أحمد.
1: حضور مباراة لكأس العالم في دالاس تحد يواجه الجماهير، فحرارة الأرصفة والأسفلت قد تقترب من 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس، ما يحول الطريق للملعب إلى اختبار قاس لقدرة المشجعين على تحمل الطقس.
2: أنت في التكساس، أهلا بك في الجحيم. حرارة الجو مرتفعة هنا في كل صيف ويجب أن تكون مستعدا لها، لكن القدوم إلى هذا الملعب المكيف والجميل خلفنا أمر رائع. الجماهير أيضا تشعل الأجواء هنا.
1: المسافات الطويلة بين مواقف السيارات ومحطات القطارات والملعب إلى جانب الساحات المكشوفة تزيد من تأثير ما يصفه خبراء الأرصاد بالفخ الحراري، فالأسفلت يمتص الحرارة ويعيد إشعاعها لتصبح درجات الحرارة المحسوسة أعلى بكثير، خصوصاً خلال ساعات الذروة بعد الظهر.
3: إحنا من كاليفورنيا، بس of course يعني إحنا like مولودين في أمريكا، فإحنا مش متعودين على الحر أصلاً. like لما طلعنا من المطار قلنا الحر ده زي الحر في مصر بالضبط، يعني same thing. فدالس الحر فيه بالضبط زي مصر.
4: هذه أول مرة آتي إلى هنا، أظن أن دالاس صحراء. بالنظر للحرارة هنا إنها مرتفعة جدا ولا أعرف كيف أتعامل معها، الجو كارثي.
1: ورغم أن المباريات تقام داخل استاد مغلق ومكيف، فإن الوصول إليه قد يكون الجزء الأكثر إرهاقا من تجربة المشجعين، لذلك يحذر خبراء الأرصاد من أن الإجهاد الحراري قد يصيب الأشخاص خلال دقائق، وينصحون بالإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
5: قد تتغير النتائج هنا في مدينة دالاس بمباراة إلى أخرى، لكن حرارة الجو هنا ثابتة، حيث تفرض شمس تكساس نفسها ضيفا ثقيلا على جماهير كرة القدم وتقدم تحديا جديدا للقادمين إلى المدينة لمتابعة المونديال. خالد كاتبي، تي ار تي عربي.

0: في مدينة دالاس في ولاية تكساس.
1: يا محلى جو اسطنبول مقارنة بالأجواء هنا في أمريكا. إذا للحديث عن مباريات كأس العالم ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والمحلل الرياضي رجائي فتحي. كابتن مساء الخير.
2: مساء الخير عليك كابتن أحمد وعلى المشاهدين.
1: وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من عمان المحلل والناقد الرياضي طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة. والبداية ستكون مع كابتن رجائي. المنتخب الإسباني يجتاز المنتخب البلجيكي بالوقت القاتل بالدقائق الأخيرة. كيف نجح المنتخب الإسباني في فك شفرة الدفاع البلجيكي والتأهل إلى نصف النهائي؟
2: الحقيقة يعني منتخب إسبانيا حقق ما هو كان متوقع من قبل حتى مكاتب المراهنات والمتابعين والخبراء. الترشيحات كلها كانت تصب بنسبة 70-30% المنتخب إسبانيا قبل انطلاق اللقاء. الغريب في المباراة أن منتخب إسبانيا كان عنده صبر كبير جدا في اللقاء، لعب بالطريقة الكلاسيكية اللي احنا ما تعودناهاش حتى من منتخب إسبانيا. وقد يعود السبب لذلك يمكن عدم وجود سرعات عالية في المنتخب، إصابة لامين يامال اللي كانت قبل المونديال يمكن ما أثر على سرعاته نوعا ما، رغم أنه هو على الورق وأداء في الملعب هو أفضل لاعب في منتخب إسبانيا. منتخب إسبانيا بالغ كتير في عملية الاحتفاظ بالكرة، يمكن سيطر على المباراة بنسبة 68% وهي نسبة كبيرة في عملية الاستحواذ مقابل 32% لمنتخب بلجيكا. لكن في النهاية هو حقق الهدف. ما هو الهدف؟ إن هو يكسب ويعبر للدور نصف النهائي وما يبذلش مجهود كبير. 16 تسديد على أمام المرمى، 5 تسديدات صوب المرمى نفسه، رقم مش قليل. لكن في نفس الوقت الفاعلية المنتظرة من منتخب إسبانيا لم تكن بالصورة المطلوبة. الجديد في هذه المباراة إن منتخب إسبانيا أصبح لديه لاعب متخصص في الأدوار الإقصائية يقدر يصنع الفارق، وهو ميكيل مورينيو. في المباراة ثمن النهائي سجل هدف الفوز، في مباراة ربع النهائي بالأمس سجل هدف الفوز وهو لاعب بديل. نفس الأمر عمله في اليورو أمام منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي.
1: نعم.
2: سجل هدف الفوز في الدقيقة 119 في الوقت القاتل أمام منتخب ألمانيا ومنتخب قوي وصعد بفريقه للدور نصف النهائي. إذن عند ديليفونتي هذا اللاعب هو لاعب مميز، مهاجم وهمي يصنع له الفارق.
1: نعم.
2: هو دايما بيخرج أورزابال واحد من المهاجمين الأقوياء وبيشرك ميكيل مورينيو عشان يصنع فارق مش متشاف من الخلف، هو قادم من الخلف ونجحت هذه الطريقة. هل يستمر في هذا الخداع في مباراة فرنسا المقبلة؟ كل شيء وارد.
1: كابتن ذكرت نقطة مهمة، 16 تسديدة للمنتخب الإسباني على مرمى بلجيكا. يعني سابقا كان يتهم المنتخب الإسباني بالامتلاك السلبي للكرة، لكن هل طور دي لافوينتي طريقة التيكي تاكا وأصبحت أكثر واقعية هجوميا على المنتخبات الأخرى؟
2: بدون شك هو طور الأداء، لكن الاحتفاظ أو التمرير الكتير مش مطلوب في كرة القدم الحديثة. مش مهم تجيب الهدف من 40 تمريرة، إن شاء الله تجيب الهدف من تمريرة أو تمريرتين أو ثلاثة على الأكثر. منتخب إسبانيا يمرر من الجهة اليمنى ثم من الجهة اليسرى، يعمل عملية خلخلة في دفاع المنافس اللي أمامه. قد تنجح هذه الطريقة وقد لا تنجح، لكن في النهاية هو وصل للهدف المطلوب. لكن السبب الرئيسي في عدم نجاح منتخب إسبانيا في تسجيل العديد من الأهداف وجود حارس عملاق زي كورتوا. كورتوا خرج في الدقيقة 70 أو 72 بالتحديد، نزل الحارس البديل سين لامينيز حارس مانشستر يونايتد، ومن أول كرة واختبار حقيقي الكرة سقطت من يده وسجل منها موكيل مورينيو. في فرق كبير بين كورتوا وبين أي حارس تاني. لو استمر كورتوا في الملعب يمكن الوضع كان يختلف، كنا ممكن نوصل لأشواط إضافية وركلات ترجيع. في إنقاذ إعجازي من كورتوا في العديد من الكرات.
1: نعم.
2: لامين يامال، أورزا زبال، حتى كوبارسي سدد كرة قوية إنقاذها كورتوا. في العديد من الفرص اللي نجح كورتوا في إنقاذها. يمكن منتخب بلجيكا أو مدرب رودي غارسيا ما كانش محظوظ بخروج هذا الحارس المميز.
1: نعم.
2: جدا ومشاركة الحارس البديل، وده كانت فرصة المنتخب إسبانيا أن يستغل خطأ
1: يعني
2: من
1: خطأ الحارس. نعم.
2: وسجل منه هدف الفوز عن طريق ميكيل مورينيو.
1: نعم. أتحول إلى طلحة. كابتن طلحة، هل تغير تعريف المهاجم في كرة القدم الحديثة؟ المنتخب الإسباني يمتلك رأس حربة، ولكن الاعتماد الكبير على لاعبي الوسط والأجنحة وحتى التقدم المدافعين من أجل التسجيل في الأهداف، هل نشاهد نهج جديد يتبعه دي لافوينتي بالاستغناء عن المهاجم الحقيقي رأس الحربة رقم 9؟
3: نعم صحيح، احنا بنشوف المدربين كثر بيعتمدوا على هذا الاسلوب او يتجهوا نحو هذه الفكره، ان تعتمد على مهاجمين اثنين بطريقه وهميه او على لاعب قادم من الخلف او على الاجنحه بالتسجيل، ولكن قد تدفع ثمنها في وقت من الاوقات، لانه اليوم لما نتكلم عن 16 تسديده على المرمى، اي نعم تكلم الكابتن رجائي كلام كثير جميل ومنطقي، يتكلم عن حراسه مرمى ولكن كمان غياب المهاجم. عندما تمتلك مهاجم امام هذا الكم الهائل من صناعه الفرص امام المرمى سيكون الحال مختلف بالنسبة للمنتخب الإسباني. حتى المدربين مثلا بيب غوارديولا في موسم من المواسم لعب بثلاث لاعبين وهميين ولم يعتمد على مهاجم، ولكن مهاجم تقليدي، ولكن في النهاية رضخ للأمر الواقع وذهب للتعاقد مع هالند على سبيل المثال. أنا بشوف أنه هذه الطريقة إيجابية وجيدة، ولكن بنفس الوقت وجود مهاجم قد يسهل المهمة عليك. بالأمس شاهدنا الكثير من لاعبين المنتخب الإسباني يصل إلى داخل منطقة الجزاء وعلى مشارف منطقة الجزاء لا يتصرف بالكرة بطريقة كلاسيكية خلينا نحكي، أو طريقة معتادة لإنهاء الهجمة، سيعتمد على نفسه للتسديد، المراوغة ومن ثم التسديد، ينتظر لاعب قادم من الخلف. هذا أسلوب مباغت، ولكن بالنسبة للمنافسين أيضا أستاذ أحمد، الآن قد ما احنا بنتكلم عن الأسلوب الهجومي تطور، نتكلم عن الأسلوب الدفاع أيضا تطور. فأيضا منتخب بلجيكا، منتخب النمسا على سبيل المثال، برتغال أيضا من المنتخبات اللي قرأت المنتخب الإسباني كيف يلعب، الأسلوب المباغت الذي يلعب فيه، لذلك يعاني المنتخب. يعني واحد هي أكبر سلبية موجودة في إسبانيا عدم وجود هداف رأس حربة ينهي هذه الفرص، لأنه فريق يصنع اللعب، يسيطر على الكرة، يصنع عدد كبير جدا من الفرص المحققة تحتاج إلى هداف.
1: نعم، وربما تظهر الحاجة للهداف في اللقاء القادم المنتخب الإسباني أمام منتخب فرنسا. طيب طلحة، بلجيكا لماذا لم تضغط؟ يعني المنتخب البلجيكي يمتلك القدرة على تشكيل الضغط العالي على الفرق الأخرى، لكن هل هو احترام للمنتخب الإسباني أم أن المنتخب البلجيكي أدرك أن قدرات اللاعبين البدنية لا تستطيع أن تتقارن مع منتخب مع لاعبي المنتخب الإسباني؟
3: أنا من وجهة نظري الشخصية وتحليلي للموقف، بلجيكا تفتقد إلى الثقافة الكروية. ما هي ثقافة بلجيكا باللعب؟ يعني مع المدرب غارسيا شاهدناها تلعب في كل مباراة، وبكل مباراة تخرج بشكل مختلف وتقسم مباراة بشكل مختلف. يعني لما نيجي نتكلم عن وجود لوكاكو على الدكة، يعني الأسلوب يختلف تماما بين وجود لاعب مثل لوكاكو وعدم وجود لوكاكو. لا أعتقد أن هناك مدرب سيلعب بنفس الخطة بوجود لوكاكو مع عدم وجود لوكاكو. ما هي، هل بلجيكا هي فريق دفاعي؟ هل بلجيكا فريق متوازن؟ هل فريق بلجيكا فريق هجومي؟ لن نجد الإجابة، وهذا دليل على أنه تفتقد إلى الثقافة الكروية. مدربين اثنين بصراحة، مارتينيز دمر جيل ذهبي، والمدرب غارسيا لم يقنع بكل صراحة. المدرب غارسيا أمام السنغال لا يستحق التأهل بكل صراحة، هو الأفضل مباراة لعبها أمام أمريكا ونوعا ما أمام إسبانيا. في دور المجموعات تعادلات وتأهل لم يكن مقنع، وفي الدور الثاني أمام السنغال لم يفعل شيء سوى أنه أدخل لوكاكو. يعني مدرب متأخر بالنتيجة أمام السنغال نظر إلى الدكة فوجد لوكاكو فأشركه، فهذا لا يعتبر إنجاز بالنسبة للمدرب. أيضا نتكلم عن سلخ جلد الفريق، نتكلم عن عناصر لا تؤدي على أرضية الملعب. نتكلم عن دي بروين، النجم رائع جدا، لا أحد يشكك في مسيرة دي بروين وإمكانيات دي بروين، ولكن دي بروين جاء حاليا في هذا الوقت في أسوأ فتراته مع المنتخب البلجيكي. نجوم الفريق لم تؤدي بشكل إيجابي، دوكو على سبيل المثال أيضا لم يظهر بالصورة المطلوبة، مشاكل كثير في بلجيكا.
1: نعم نعم، ابقوا معي ضيوف الكرام لنتعرف على بلجيكا التي رغم امتلاك هذا المنتخب جيلا يضم كورتوا ودي بروين وقبل ذلك هازارد ولوكاكو وكومباني، ورغم تصدرها تصنيف فيفا لفترات طويلة، انتهت حقبة المنتخب من دون التتويج بكأس العالم أو كأس أوروبا ومن دون بلوغ أي نهائي كبير. نتعرف سويا على ما قدمه هذا الجيل.

0: نعم كابتن رجائي، السؤال ليس هل انتهى الجيل الذهبي للمنتخب البلجيكي، لأنه على أرض الواقع هازارد اعتزل وكومباني أيضا اعتزل ودي بروين وأيضا لوكاكو على الأغلب لن يستطيعوا الوصول إلى المونديال القادم، لكن لماذا فشل المنتخب البلجيكي بهذه الأسماء البراقة الكبيرة وبوجود كورتوا كحارس مرمى أيضا في الفوز والوصول حتى إلى نهائي في إحدى البطولات الكبرى؟
1: الحقيقة في فارق في الإمكانات، لازم نعترف هناك في فوارق فنية بين الكرة في بلجيكا أو الكرة في فرنسا أو في إنجلترا أو في أسبانيا، في فوارق طبيعية. عندنا مثلا في أفريقيا في فوارق بين المنتخبات، في آسيا نفس الشيء.
0: المنتخب الكرواتي وصل إلى نهائي 2018،
1: وصل إلى نهائي لأنه امتلك جيل متميز جدا بقيادة واحد من أفضل لاعبي الكرة في الفترة الأخيرة لوكا مودريتش، وكان جيل متجانس جدا وبيلعبوا في كبرى الأندية الأوروبية معظم لاعبيه. منتخب بلجيكا لم يكن محظوظا في وجود مدرب يستطيع أن يصنع فارق حقيقي مع هذا الجيل.
0: نعم.
1: منتخب بلجيكا مثلا بلقاء أسبانيا في الدور ربع النهائي في البطولة الحالية بطولة كأس العالم، لما تلاقي واحد زي ديك كاتلير واحد من أفضل المهاجمين، المدرب بدل ما يدعمه بلوكاكو يبقى عنده اثنين في المقدمة خطرين يقدر يصنعوا له فارق، سحب ده ونزل ده، ما عملش إضافة للمنتخب. الإدارة الفنية من خارج الخطوط تصنع فارق، صحيح ممكن تكون هناك منتخبات اقل فنيا، لكن الاداره الفنيه دايما احنا بنقول الشوط الاول شوط اللاعبين والشوط الثاني شوط المدربين وتدخلات المدربين تصنع فارق. مدرب بلجيكا غارسيا لم يكن في افضل حالاته في كل مباريات المونديال.
0: نعم.
1: لعبت الصدفه ولعبت الاداء الجيد من لاعبيه والحاله المتميزه في بعض المباريات على سبيل المثال زي مباراه امريكا، لكن في النهايه قدام أسبانيا القوية المنظمة التي تملك حظوظ عالية، تملك وسط الملعب، تملك إزاي هي تسيطر على إيقاع اللقاء، فشل غارسيا في حل هذا اللغز. خرج دي كاتلير واحد من أفضل المهاجمين ونزل لوكاكو، طب أنت اداني إضافة، خلي كاتلير مع لوكاكو شوف النتيجة هتبقى إزاي. دي بروين حتى الوقت الأخير من المباراة لياقته البدنية ما بتسعفهوش، حتى الجون اللي سجله منتخب بلجيكا كان فيه شبهة تسلل في الأول على نفس اللاعب اللي سجل الهدف دي كاتلير، لكن عودة الكرة للخلف خلته بعيد عن التسلل. انك انت تقدر تصنع فارق، عندك لاعب يسجل بضربات رأس متميزة، ليه تخرجه من المباراة وانت قد تصل الى ركلات ترجيح، قد تصل الى وقت اضافي؟ صحيح اسبانيا ما ادتلوش الفرصة وانهت المباراة في الدقيقة 88 عن طريق ميكيل مورينيو، زي ما قلت لحضرتك يا استاذ احمد فوارق فنية تصنع سواء كانت من اللاعبين داخل الملعب او من المدربين خارج الخطوط. لم يكن منتخب بلجيكا محظوظا بوجود تلك الادوات المتميزة سواء مع الجيل السابق او الجيل الحالي.
0: نعم، اتحول الى اللقاء المنتظر النهائي المبكر كما يقال طلحة، المنتخب الإسباني أمام المنتخب الفرنسي، منتخب يعرف بالضغط العالي ومحاولة استرجاع الكرة في مناطق الخصم، مع منتخب يعشق المساحات بسبب سرعة اللاعبين الجنونية. برأيك هذا الصراع كيف يمكن أن ينتهي؟ من يسيطر من مدربي الفريقين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني؟
2: فرنسا بهذا المونديال حتى الآن لم تلعب بالأسلوب الدفاعي أو الأسلوب المحبب بالنسبة لديشامب نظرا للمنافسين، واجهت كل المنافسين اللي واجهتهم فرنسا لعبوا في أسلوب متحفظ، لذلك شهدنا فرنسا بالوجه الهجومي. لذلك فرنسا لربما هذا أكثر مونديال تقنعنا فيه على أرضية الملعب، ضغط عالي وهجوم وأسماء هجومية مرعبة، لا يتم اللعب في منتصف ملعبها بشكل كبير، لا تعتمد على الارتدادات، على الرغم أنه سجل يعني تم تسجيل أهداف والحصول على ركلات جزاء من خلال التحولات، ولكن النهج العام حتى الآن لا فرنسا بهذا الشكل. الآن ستواجه إسبانيا كما تفضلت، الموضوع كله يعود عند ديشامب بما يخص المنتخب الفرنسي، وديشامب عودنا في مثل هذه اللقاءات تشعر أنه يخاف أو يتراجع ويمنح الكرة للمنافس ويعتمد على الهجمات المرتدة، بمعنى آخر يقلص حظوظه، يقلص وصوله إلى المرمى، يقلل وصوله إلى المرمى، يعتمد بدل ما أنه مثلا يعتمد على 15-16 تسديدة

0: سيعتمد على 4 تسديدات 5 تسديدات 7 8 من خلالها أن يريد أن ينهي المباراة، وهذا بحد ذاته هنا مربط الفرس. وهنا فرنسا تفشل أو فشلت في بطولة اليورو على سبيل المثال، فشلت في كأس العالم 2018 على سبيل 2022 على سبيل المثال، لأنه في هذه الأوقات يتراجع ديشامب عن أفكاره أو عن الشكل. في المقابل منتخب إسبانيا النهج لديليفوينتي معروف، سيعتمد على الضغط العالي، سيعتمد على الهجوم، سيعتمد على محاصرة فرنسا في منتصف ملعبها، على إفشال الهجمات المرتدة للمنتخب الفرنسي، ولربما ينجح في أسلوبه. فلذلك هي معادلة أنا بشوف من يلعب فيها من يتحكم فيها بشكل أكبر ما سنشاهده من ديشامب. أنا لو كنت مشجع للمنتخب الفرنسي سأتمنى أن يلعب ديشامب بشخصية هجومية نوعا ما، لأنه إسبانيا لم تكن مميزة على سبيل المثال بالمساحات والارتدادات، هي مميزة بالاستحواذ.
1: نعم، ولكن ديشان معروف أنه مدرب يعتمد الواقعية كثيرا ويتراجع في بعض الأحيان. طيب، فرنسا تمتلك مهاجم هو الأبرز في البطولة، متصدر ترتيب الهدافين مع ليونيل ميسي، بينما إسبانيا كما تكلمنا قبل قليل لا تعتمد على مهاجم صريح. في مثل هذه المباريات لمن يكون الحسم، للفريق الجماعي أكثر أم للمهارات الفردية للاعبين؟
0: لربما إسبانيا بالقدر المطلوب منها الهجوم والتسجيل والتقدم، بالقدر المطلوب منها الدفاع بمنتصف ملعب منتخب فرنسا، إخماد الهجوم. إذ فشلت إسبانيا بهذا الموضوع ستصبح الكفة إلى فرنسا. إذا لاحظنا حتى الهجمات التي حصل عليها الأهداف اللي سجلها المنتخب الفرنسي أو ركلات الجزاء اللي حصل عليها المنتخب الفرنسي، على الرغم من الاستحواذ إلى أنه استغل مساحة وتحول. على سبيل المثال ركلة الجزاء اللي حصل عليها أمام المغرب كانت من تحول، الهدف الأول اللي سجله مبابي هو أيضا من تحول سريع، من تحول عكسي على أرضية الملعب. الأخطاء اللي حصلت أمام الباراغواي نفس الشيء، ركلة الجزاء اللي حصل عليها أمام الباراغواي. فتشعر أن منتخب فرنسا يجد نفسه بالافتكاك السريع والتقدم، استغلال المساحة أو دفاع مش منظم نوعا ما. أمام الدفاعات المنظمة فرنسا عادة ما تعاني. المنتخب الإسباني الرهان على إخماد الهجمات الفرنسية في منتصف ملعب فرنسا، وسابقا نجح في هذا الموضوع بكل صراحة. نجح ديليفوينتي نفسه نجح بهذا الموضوع.
1: نعم كابتن رجائي، ديليفوينتي أثبت في أكثر من مناسبة أنه يستطيع إدارة المباراة، قراءة المباريات، وخصوصا بالكوتشنج الناجح، التغييرات سواء تكتيكية أو بتشكيلة الفريق واللاعبين، بينما يعرف ديشامب بالواقعية وأيضا قدرته على قراءة أجزاء المباراة. لمن يكون التفوق في مثل هذه المباراة؟ من الذي يستطيع قراءة المباراة أكثر لحظة بلحظة؟
2: المباراة هيكون فيها ثنائيات كتير، سواء كان بين ديشاع أو بين ديليفونتي، بين مبابي وكوكوريا، أسماء كتير هيحصل فيها. لو أنت تيجي تتكلم على النتائج اللي حصلت قبل كده أو إنجازات كلا المدربين، تكاد تكون الإنجازات متساوية. ديشان فاز بكأس العالم، ديليفونتي فاز باليورو، وكان في لقاء سابق يمكن في الدور نصف النهائي بين فرنسا وأسبانيا، ونجح منتخب أسبانيا في الفوز بنتيجة 2-1. فرنسا تقدمت مبكر جدا بعد 9 دقائق عن طريق كولوماني. نعم. عاد منتخب أسبانيا وداني أولمو ولامين يامال سجلوا هدفين في 5 دقائق
1: في الشوط. هدف خيالي من يامال.
2: طبعا. نعم. هدف جميل جدا يعيد الذكريات، المباراة تعاد لأذهان الجميع كيف تلاعب منتخب أسبانيا بمنتخب فرنسا في 5 دقائق، خلص المباراة وابتدى الطريقة التقليدية لمنتخب أسبانيا، امتلاك الكرة، تمرير يمينا يسارا، محاولة الاستحواذ، محاولة تقليل الخطورة. وده اللي هيعمله ديليفونتي في مباراة يوم الثلاثاء، هيحاول على قد ما يقدر ان هو يمتلك الكرة. انت بتتكلم على واحد من اسرع مهاجمي العالم وهو كيليان مبابي. مبابي يعني اصبح قاطرة بشرية، يقدر يجر كل المدافعين بسرعة رهيبة، لديه سرعة رهيبة غير طبيعية. مش هو بس، حتى مايكل أوليسي من الناحية التانية. نعم. عثمان ديمبلي من القلب، عنده أسماء كبيرة منتخب فرنسا. إذا أراد ديشان أن يحسم المباراة أو يفوز، عليه أن يلعب بنفس طريقته، هجوم سريع جدا وضغط على المنافس. صحيح هيكون في ضغط عالي من منتخب أسبانيا، عنده اللعيبة اللي تقدر تمكنه، وعنده صغر لاعبيه بيديله سرعات أكتر وبيديله لياقة بدنية أعلى، لكن في النهاية الفوارق. نعم. الفنية والأسماء اللي موجودة في منتخب فرنسا أعلى.

0: اعلى بكتير من الاسماء اللي موجوده في منتخب اسبانيا. شيل لامين يامال من التشكيله، مين عندك اسماء؟ اذكر لي خمس ست اسماء في منتخب
1: نعم
0: اسبانيا على نفس قوه اوليسيه او على نفس قوه عثمان ديمبلي. الاسماء اللي موجوده في منتخب فرنسا
1: نعم
0: صعب، لكن في النهايه انا شايفها كفه متساويه جدا بين المنتخبين.
1: نعم اتحول الى طلحه. كابتن رجاء يقول شيل لامين يامال من تشكيله المنتخب الاسباني، لكن على ارض الواقع هل نشاهد لامين يامال الذي تالق في اليورو، الذي تالق مع باريس مع برشلونه، ام ان اللاعب العائد من اصابه لم يدخل صراع الهدافين، لم يكن فعالا في مباريات المنتخب الاسباني وغير جاهز، يبدو غير جاهز؟ هل تستعيد اسبانيا النسخه الافضل من لامين يامال في مواجهه فرنسا، ام ان الضغوط كثيره على لاعب بهذا السن؟
2: إذا بدك الصراحة أستاذ أحمد، أنا حتى الآن إسبانيا لم تقنعني، لأني لم أشاهد حتى بالأمس أمام بلجيكا، لم أشاهد إسبانيا التي أعرف، ولم أشاهد أيضا اللاعبين، لا رودري ولا كوكوريا ولا بيدري ولا حتى لامين يامال ولا يورزبال ولا غيرهم بصراحة.
1: نعم.
2: لم يكونوا سيئين، كانوا الطرف الأفضل، ولكن على مستوى القناعة لم أشاهد. لذلك أنا بتفق مع الكابتن أنه هو لامين يامال هو النجم الأبرز بالفريق، عندنا نجوم أخرى، ولكن المنظومة القوية هي التي تقلل الفوارق الفنية.
1: نعم.
2: وهي ما تمتاز
1: نعم
2: فيه إسبانيا.
1: نعم طلحة.
2: موضوع آخر وسأنهي فيه فقط، هو الدافع أمام فرنسا سيكون أكبر عند اللاعبين.
1: نعم طلحة أحمد المحلل والناقد الرياضي كنت معي من عمان، شكرا جزيلا. والكابتن والمحلل الرياضي رجاء فتحي شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات تلتا عربي في نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

0: 30 يوما تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط. فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه، حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية، لا سيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري، فعلى هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته. فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.
1: تاكسي مبقاش ليه شغل كتير في الشارع، انا بقعد الف ممكن اقعد بالساعه الا ربع وبالساعه عشان الاقي زبون، ولو لقيت ممكن الاقي واحد مثلا من حته صغيره مثلا اول الشارع او راح مثلا وسط البلد من مهندسين، ما بقتش الاقي زباين تجمع زباين اكتوبر.
0: سواء كانت السيارات تستخدم البنزين او الغاز لا فرق، فكلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة

0: فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه انا هدفع بنزين ولا هدفع صيانه ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
1: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضا.
0: الزبون لما بيركب معايا أقول له مثلا السعر بتاع المشوار كذا، يبقى مثلا الفرق مثلا بتحوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده؟ أقول له الحاجة غلت البنزين، يقول لي طب ما هو غلى عليا وعليك، ما برضك ما أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مداه وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت بتاعة الدولار أو بتاعة المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق مضيق هرمز. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير إشرار المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار. دي أرقام كبيرة جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري. فمهم جدا احنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء او انتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، ومهم ان احنا نتوسع في الطاقه النوويه بالحلقه بالطريقه دي. انت بتنوع في مزيج الطاقه.
1: ارقام وتحديات استعرضتها الحكومه امام مجلس النواب مقدمه حلولا لمواجهه نتائج ازمات الحرب الدائره في المنطقه.
4: ترشيد الاستهلاك للطاقه اول حاجه، وترشيد الانفاق الحكومي ثاني حاجه، والامر الثالث وهو تامين المواطن المصري من السعر الاستراتيجيه والطاقه ايضا.
2: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهما لعالمية الأزمة.
0: عامل لي مثلا 600-700 جنيه في اليوم مثلا، ما أنا مش هجيب بيهم أكل. ما هو البيت عايز له مثلا أقل حاجة مثلا 200 جنيه مصاريف. عايز أوديهم مثلا أدفع لهم درس مثلا، أوديهم الكتاب عندي إيه، فاهمني؟ فطبعا انا بالنسبه لي انا طبعا متاثره معايا زي السواق اللي زي.
5: بالنسبه للطاقه زايده في العالم كله، انا متابع يعني، وخصوصا البلاد اللي هي اساسا فيها حروب بتزيد فيها الطاقه اكتر اسعارها. لكن احنا هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بمعنى اصح احنا اقل من الدول اللي هي اساسا بتنتج البترول.
1: مع دخول الليل يتسارع الايقاع، فساعات القلائل المتبقية أمام إغلاق المحال يقضيها حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل أعدادهم باستمرار. فالرحلات اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيراً، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
6: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلاً ممكن انزل المعادي او اقرب مسافه ليا، يعني مثلا بحس ان اطلب اوبر ما يبقاش السعر غالي.
1: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانه السيارات التي تاثر عاملوها ايضا خلال فتره تطبيق قرار الاغلاق المبكر.
7: الاول كان الزبون بيمشي بالعربيه لو لمبه عطلانه مش شغاله كان يجي لي، دلوقتي العربيه مخبطه ومرزعه وبدل بتدور خلاص الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت، الشغل قل، ما بقاش زي الاول.
1: يواصل حسن سباقه ليس بحثا عن زبون اخر هذه المره، بل لاخذ قسط من الراحه واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
8: القهوة دي ملتقى الناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي عنده حاجة بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الظروف الدنيا ماشية ازاي. طبعا الموضوع بتاع الساعة 11 ده أثر، وطبعا كان الأول الساعة 9 كمان كان صعب جدا، لأن أنا كنت بطلع من صلاة العشاء أجي أقوم الناس، يعني أنا بستأذن الناس، معلش أنا آسف، عشان الساعة 11 أنا بقفل بالظبط، أنا بستناش لحد بعد 11.
1: تستمر العجلة في الدوران.

0: غدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: مسقط وطهران تتفقان على مواصلة المباحثات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، وأنباء عن مسودة مقترح عماني لتنظيم الملاحة في المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا: شهدان ومصابون بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق، واليونيسف تحذر من أن 500,000 مدني معرضون للخطر بالأبيض. اتفقت سلطنة عمان وإيران على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي السياق ذاته، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر مطلع أن سلطنة عمان أعدت مسودة مقترح تقضي بإبقاء ممري الملاحة في المضيق مفتوحين، وتنص المسودة على السماح بحرية الملاحة في الممر الجنوبي الواقع ضمن المياه الإقليمية العمانية وفق الترتيبات السابقة، بينما تشترط حصول السفن العابرة للممر الشمالي الواقع في المياه الإقليمية الإيرانية على موافقة مسبقة من طهران دون فرض رسوم عليها. وفي وقت سابق وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تأتي استكمالا لمشاورات بدأت مع سلطنة عمان خلال الشهرين الماضيين، وأكد أن مضيق هرمز يمثل أحد الملفات الرئيسية في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأن الجانبين أجريا عدة اجتماعات فنية لتسهيل حركة الملاحة الآمنة في المضيق.
1: بعد موجة قصيرة من التصعيد والقصف المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، تتجدد المحاولات الدبلوماسية لاحتواء التوتر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة إلى سلطنة عمان التي تطلع بدور الوساطة لبحث الترتيبات المتعلقة بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على تعهد علني من إيران بحرية الملاحة وإبقاء الممرات البحرية مفتوحة. زيارة عراقجي تزامنت مع تقارير إعلامية تحدثت عن محادثات مرتقبة بين عراقجي ومسؤولين أمريكيين، في حين نفت مصادر إيرانية وجود مفاوضات

0: مباشرة ما لم تتراجع واشنطن عن مواقفها. كما أكد مسؤولون أمريكيون أن الاتصالات بين الجانبين شهدت تقدما خلال الأيام الماضية ووصفت بأنها بناءة. ومع تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن الإخلال بمذكرة التفاهم، قال عراقجي إن الالتزام بأي تفاهمات يجب أن يكون متبادلاً، واتهم الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق المؤقت بعد إلغاء الترخيص الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني الخام. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على مواصلة المحادثات، لكنه قال إن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، وأكد أن إيران أبدت رغبة في مواصلة الاتصالات وهو ما نفته طهران، مؤكدة أنها لم تطلب إجراء محادثات مع واشنطن، وإنما وافقت على استضافة وسيط قطري لبحث خفض التصعيد. وبلغة موازية للحديث عن التفاوض، هدد ترامب بتدمير إيران إذا حاولت تنفيذ أي مخطط لاغتياله. تهديد ترامب جاء بعد تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن معلومات استخباراتية تفيد بوجود خطة إيرانية محتملة لاستهدافه. على الجانب الآخر، تنتهج القيادة الإيرانية خطاباً يشبه الخطاب الأمريكي في مراوحته بين الرغبة في الحوار ومقابلة التصعيد بالتصعيد. فالمرشد مجتبى خامنئي توعد بالثأر لوالده ولضحايا الحرب، مؤكداً أن الانتقام لدماء والده وجميع القتلى يمثل مطلباً شعبياً يجب تحقيقه، في موقف يعكس استمرار التصعيد السياسي بين الجانبين رغم المساعي الدبلوماسية الجارية.
1: قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن الولايات المتحدة انتهكت للمرة أخرى التزاماتها بشنها هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة إيران ووحدة أراضيها، بما في ذلك الهجمات على منشآت في مدن جنوب إيران وعلى العديد من الجزر الإيرانية في الخليج العربي يومي 7 و8 من شهر يوليو.
2: تظل إيران ملتزمة بالتنفيذ الأمين لمذكرة التفاهم، شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة التزاما كاملا وصادقا بتعهداتها، ولكن إيران لن تفي بالتزاماتها ببنود مذكرة التفاهم إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها.
1: تتواصل الجهود الأمريكية لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع استعدادات لاجتماعات روما المرتقبة لبحث آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، إلا أن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان والخلافات حول الترتيبات الأمنية وسلاح حزب الله يضعان المساعي الدبلوماسية أمام تحديات كبيرة.
3: في وقت تتسارع

0: وفي هذا الإطار وصل وفد عسكري أمريكي إلى بيروت وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ الانسحاب تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني وتسلم زمام السيطرة في تلك المناطق. وبحسب المصادر يبحث الوفد الأمريكي تشكيل لجان أمنية وإدارية تمهيدا لاجتماعات روما التي ستركز على وضع الترتيبات التنفيذية للانسحاب رغم استمرار الخلافات بين الجانبين. وفي واشنطن أكدت الإدارة الأمريكية دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ مع قرب إطلاق أول منطقة تجريبية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية ودعم انتشار الدولة اللبنانية في تلك المناطق. لكن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات، فإسرائيل تتمسك بالإبقاء على قوتها داخل منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات إلى حين نزع سلاح حزب الله حسب قولها، بينما يرفض الحزب هذا الطرح ويتمسك بسلاحه رافضا أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وفي المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر غارة جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات عدة، ما يضع المساعي الدبلوماسية أمام اختبار صعب ويجعل نجاح الاتفاق مرهونا بقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني يثبت التهدئة ويمنع عودة التصعيد. عمار أبو الثواب، تلت عربي.
1: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن البحرية التابعة للحرس الثوري أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أطلقت نيران تحذيرية على سفينة قائلة أنها حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به. إذن هذا العاجل وردنا منذ قليل من قبل إعلام رسمي كما يظهر على الشاشة، والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن إغلاق مضيق هرمز. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافين نفذهما الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع بوصول جثمان شاب إثر قصف بطائرة مسيرة استهدفته أثناء سيره في منطقة السطر الغربي شمال المدينة. هذا وكانت مصادر طبية محلية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين في قصف استهدف مركبة مدنية في شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط انتقادات حادة لأداء الحكومة وطريقة إدارتها للملفات السياسية والأمنية. وتجمع المتظاهرون بساحة هبيمة مرددين شعارات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023. كما تظاهر عشرات الإسرائيليين في القدس الغربية احتجاجا على سياسات حكومة نتنياهو مطالبين بإقالته. ويأتي هذا الحراك الاحتجاجي عقب أيام من إقرار الكنيست مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في هجوم 7 أكتوبر. تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة.
2: هنا في قلب العاصمة السويدية ستوكهولم لم تكن الكلمات وحدها صوت الاحتجاج، بل امتزجت ألحان الجيتار بهتافات الحرية في تظاهرة حاشدة جمعت المئات بساحة أودينبلان. التظاهرة التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني شهدت عروضاً تعبيرية جسدت معاناة القطاع الصحي المستهدف في غزة والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والطبية في خرق واضح للقوانين الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار. المتظاهرون رفعوا لافتات تطالب بإنهاء الحرب والرفع الفوري للحصار، مشددين على ضرورة حماية الكوادر الطبية والمستشفيات التي تواجه استهدافاً مستمراً.
3: انتقاد النظام الإسرائيلي أو تنديدنا بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة والضفة الغربية ليس معاداة للسامية. نحن هنا للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والمساواة للفلسطينيين، ولن نسمح لأحد بأن يرهبنا أو يثنينا عن قول الحقيقة.
2: أصوات تتعالى.

0: يوم بعد يوم في العواصم الأوروبية تؤكد أن التضامن مع غزة لم يعد مجرد موقف سياسي، بل قضية إنسانية عابرة للحدود. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: أصيب 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وباعتداءات مستوطنين في وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة، وأصيب 4 فلسطينيين خلال هجوم للجيش الإسرائيلي ومستوطنين على قرية المغير شمال شرقي رام الله، فيما أصيب 4 آخرون جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وتأتي هذه الاعتداءات وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية.
2: هجوم واسع شنه المستوطنون على بلدة المغير وتحديدا على هذا المنزل، حاولوا اختراق التحصينات التي أقامها الفلسطينيون. فعند النظر في الصورة الأولى، هذا ليس سجن، هذا منزل حصنه الفلسطينيون خشية هجمات المستوطنين. لكن الهجوم اليوم كان عنيف وكان برفقة الجيش الإسرائيلي بحسب سكان هذا المنزل. ما يجري الآن محاولات لإعادة تحصين المنزل خشية من تكرار هجوم المستوطنين. نتحدث عن عدد من الإصابات واعتقال عدد من الفلسطينيين جراء هذا الهجوم الذي استخدم فيه الرصاص الحي والرصاص المطاطي وأيضا قنابل الصوت خلال هذا الهجوم الذي كان متزامن ما بين هجوم للمستوطنين وقوة الاحتلال الإسرائيلي. المحاولات مستمرة هنا لإعادة تحصين هذا المنزل وإصلاح الأضرار التي تسبب بها المستوطنون والجيش الإسرائيلي الذين حاولوا اختراق هذه التحصينات. فكرة أن يقوم الفلسطيني أصلاً بإقامة أسلاك شائكة وتحصين منزله تؤشر على حجم خطورة هجمات المستوطنين. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أكثر من 11,000 اعتداء نفذها المستوطنون والجيش الإسرائيلي الشهر الماضي فقط.
3: إجوا الجيش مع المستوطنين معهم صواريخ شحن وبدأوا يكسوا في الباب مشان يعبروا المستوطنين على جوا الدار يحركونا في بيتنا. مرضناش، الجيش قال افتح الباب، قلت له رفضت افتح الباب لان كنت انت معك برفق مستوطنين ما بفتح لك، لان كان امر جيش، قلت له امر الجيش ما بيجيب معه مستوطن يجي يفتح باب. رفضنا نفتح الباب، جابوا وصاروا يقصوا في الابواب، كسوا البوابه وقطعوها وقصوا الاشياء جميع الدار، يعني الجيش من هان والمستوطنين قصوا في البيت الشيك من ورا البيت من هان، هدفهم يعبروا يحركوا، وكان بدا حركة شم بدي تموت وتشل شم المستوطنين تشي فيها.
2: عمليا مر هذا الهجوم نوعا ما بسلام ببعض الاصابات واعتقال احد افراد العائله، لكن الاستعدادات هنا ربما مع هذه التحصينات لإمكانية تكرار هجوم المستوطنين، وهذا ما يثير قلق الفلسطينيين. ظاهرة هجمات المستوطنين تأخذ طابع أكثر حدة، ربما ما يحدث هنا في بلدة المغير نموذج لما يحدث في عشرات البلدات الفلسطينية وسط تحذيرات مستمرة من تنامي عنف المستوطنين الذين يستهدف وجود الفلسطينيين ويسعى لتهجيرهم من منازلهم وقراهم وحتى يستهدف مقاومات صمودهم في منازلهم. ريم خلف، تراتي عربي، من بلدة المغير شمال رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي روخانا إنه احتجز على يد مستوطنين يهود خلال زيارته للضفة الغربية، وأوضح خانا أن المستوطنين كانوا يحملون بنادق رشاشة بحماية الجيش الإسرائيلي.
4: على الأرجح أنا أول سياسي أمريكي يحتجز على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. كنا في قرية دمرها المستوطنون بالكامل، ثم دخل هؤلاء المجرمون ببنادق رشاشة من طراز M4 أمريكية الصنع واحتجزونا، ثم اتصلوا بالجيش الإسرائيلي الذي كان يقف إلى جانبهم لا إلى جانب الأمريكيين. رأيت الغطرسة في عيون هؤلاء المستوطنين المسلحين وغطرسة جنود الجيش الإسرائيلي الذين تمولهم أموال الضرائب التي ندفعها.
1: أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وقال الجيش إنه أحبط هجوما لقوات الدعم السريع وللحركة الشعبية شمالا المتحالفة معها، وكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولى على أسلحة وذخائر. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش عن استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية والسيطرة على مركبات وعتاد عسكري خلفته قوات الدعم السريع.
5: تتقادم أيام الحرب في السودان بينما يترقب السودانيون أي تطور قد يبدل مسارها. من الميدان تأتي أحدث التطورات، إذ أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد أيام فقط من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية. ويقول الجيش إن قواته صدت هجوماً شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها، مؤكداً المضي في عملياته لتأمين الإقليم، ولا ينظر إلى هذه السيطرة بوصفها تقدماً ميدانياً فحسب، بل باعتبارها مؤشراً على تحول في مسار العمليات. فالكرمك تمثل بوابة جنوب شرق السودان، فيما تربط ديم سعد ولاية النيل الأزرق بالحدود الإثيوبية، ما يمنح الجيش أفضلية في تأمين المنطقة وتضييق خطوط الإمداد على قوات الدعم السريع وتعزيز حضوره في الإقليم. سياسياً وبالتوازي مع التطورات الميدانية، جدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تمسكه بالقتال حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طرحت مبادرة لهدنة إنسانية تمتد 90 يوماً، غير أن الجيش اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها. لكن الهدنة التي تتحدث عنها واشنطن ما تزال تصطدم بما يفرضه الميدان، حيث يتمسك كل طرف بمواقفه وتبدو الجبهات هي الأسرع في رسم ملامح المرحلة المقبلة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن 500 ألف مدني معرضون للخطر في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوب السودان. وأضافت اليونيسف في تدوينة عبر حسابها على منصة فيسبوك أن القتال الكثيف في الأبيض يجبر العائلات على النزوح واللجوء، وأشارت إلى أن الأطفال معرضون لخطر فوري ومتزايد من القتل أو الإصابة أو التشريد أو التعرض لانتهاكات خطيرة أخرى، مشددة على منع المزيد من التصعيد. كشف مصدر محلي عن مقتل أكثر من 27 مواطنا في محلية كلبوس بولاية غربي دارفور في مجزرة نفذتها قوات الدعم السريعة. وقال متحدث باسم القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني بالمنطقة إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم قتل بحق مواطنين أبرياء، فضلا عن عمليات اغتصاب وحرق للمنازل ونهب للأموال، وأكد نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق الآمنة في المحور الغربي للولاية. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوما يقضي بتعيين 5 أعضاء جدد في المحكمة الدستورية لما سماه لتعزيز بنيتها القانونية. وأوضح البرهان أن القرار يستند إلى الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لعمل المحكمة في إطار استكمال تشكيلها. وأشار إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره مع تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه. وإلى الملف السوري، حيث استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قصر تشرين بالعاصمة دمشق وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي. وقالت الخارجية السورية إن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة وناقشا تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدبلوماسي. وأضافت الوزارة أن اللقاء شهد توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب. أفاد مسؤولون بأن روسيا شنت هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا مما أسفر عن قتلى وعشرات المصابين. من جانبه قال الجيش الأوكراني في وقت سابق إنه استهدف ناقلات روسية بالطائرات المسيرة في بحر أزوف.
6: بين التصعيد الميداني وتراجع فرص التسويات السياسية بين موسكو وكييف، يبقى المشهد مرشحا لمزيد من التوتر في غياب أفق لحل يؤدي لوقف الحرب. وفي أحدث حلقاته، هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة تشنه روسيا على أوكرانيا أسفر عن قتلى وجرحى في سياق هجمات مكثفة شنتها روسيا على العاصمة الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية، في حين تنتظر كييف إمدادات من ذخيرة الدفاع الجوي بعد أن قوض النقص قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. حاجة ماسة للذخيرة.

0: دفعت الرئيس الأوكراني إلى تجديد دعوته لحلفاء بلاده إلى الإسراع في تسليم حزم دعم الدفاع الجوي المتفق عليها في قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة التركية أنقرة قبل أيام. وفي المقابل يشدد الجيش الأوكراني على أنه ينفذ بانتظام هجمات بطائرات مسيرة في العمق الروسي تركز على ضرب البنية التحتية للطاقة، والتي تعتبر ورقة ضاغطة سواء على مستوى عمليات الإمداد أو لجهة تمويل العمليات العسكرية. ليقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات الأوكرانية تسببت في نقص بالوقود، فيما يصفه خبراء بأنه استراتيجية إنهاك أوكرانية، حيث تشير صحيفة إيكونوميست إلى أن أزمة الوقود هذه أصبحت أحد تجليات انعكاسات انتقال آثار الحرب إلى الداخل الروسي. كما تشير تقارير أوكرانية إلى أن كييف ضربت إمدادات لوجستية عسكرية روسية في المناطق التي تحتلها موسكو جنوب أوكرانيا، وتسعى لحرمان القوة الروسية من الوقود والذخيرة عن طريق استهداف الشاحنات في عمق خطوط المواجهة. لكن استمرار المواجهة بين الجارتين الروسية والأوكرانية يشير إلى أن كل منهما تسعى إلى فرض معادلة على الأرض ورفع كلفة الحرب قبل الحديث عن أي تسوية على الطاولة. فهل تؤدي زيادة مساحة التصعيد الميداني إلى تقليص فرص استئناف مفاوضات جادة بين الطرفين على المدى القريب؟ رحاب الحمروني، تيرتي عربي.
1: أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكرى ضحايا إبادة سربرنيتسا ودعا بالرحمة للضحايا. ونشر الرئيس أردوغان رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى المجزرة التي وقعت في 11 من يوليو عام 1995، بعدما سيطرت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش على مدينة سربرنيتسا. وتعد هذه المجزرة واحدة من أسوأ الفظائع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. يحيي البوسنيون ذكرى مجزرة سربرنيتسا 31، حيث جرت مراسم دفن رفات 10 من الضحايا عثر عليهم خلال العام الماضي لتوارى الثرى في مقبرة بوتوتشاري في سربرنيتسا.
2: مرة أخرى تعود ذكرى مذبحة سربرنيتسا. 11 من تموز هو يوم يطرق فيه الحزن أبواب البوسنيين من كل عام. تزدحم مقبرة بوتوتشاري بالآلاف منهم. أكثر من 6000 ضحية دفنوا في هذا المكان الذي خصص لضحايا المجزرة. هنا يحضر من فقد ذويه أو من تركت أحداث سربرنيتسا شيئا في ذاكرته.
3: خلال الحرب فقدت عددا كبيرا من أقاربي وأصدقائي، إضافة إلى الشقيقين. قتل أخي جمال وهو في 24 من عمره، بينما قتل بيهايا وهو في 34، ولم يكن السبب سوى أنهم كانوا مسلمين.
2: يحرص المسؤولون المحليون والدوليون على استذكار ما جرى قبل 31 عاما، عندما نفذت وحدات من جيش صرب البوسنة مجزرة بعد اجتياحها لمدينة سربرنيتسا، حيث فصل الرجال والفتيان قبل إعدامهم عن النساء والأطفال. استذكار مرتبط بدعوات لتأكيد حقوق الضحايا ورفض أي خطاب ينكر ما جرى أو يمجد المتورطين فيها. أدين قادة صرب البوسنة في المحاكم الدولية، لكن ذوي الضحايا ما زالت ذاكرتهم عالقة في تلك الأحداث.
4: في كل مرة نأتي فيها، سواء مررنا من هنا أو جئنا إلى المسجد، أنا وأختي لا نستطيع ببساطة أن نصف ذلك الشعور. نشعر وكأن أبي ما زال حياً، وكأننا نتلقى منه الدعم. نأتي إليه كلما واجهتنا مشكلات في حياتنا، ففي أصعب اللحظات نشعر وكأنه قادر على مساعدتنا.
2: في كل عام تفتح مقابر جماعية بحثاً عن ضحايا ما زالت هوياتهم مجهولة، حيث يوارى في مقبرة بوتوتشاري من يتم التعرف عليهم عبر فحص الحمض النووي، كما هو الحال هذا العام، حيث

0: أجرت مراسم دفن عدد منهم. تظل سربرانيتسا جرحا مفتوحا في جسد البوسنة لم يندمل رغم مرور عقود، فالذكرى حاضرة في وجدان شعبها، تتجدد كلما وضع رفات جديدة في التراب، مأساة تذكر العالم بوجوب عدم السماح بتكرارها. أحمد سعيد، ترتا عربي، مقبرة بوتوتشاري، البوسنة.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. مسقط وطهران تتفقان على مواصلة المباحثات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، وأنباء عن مسودة مقترح عماني لتنظيم الملاحة في المضيق. شهيدان ومصابون بخروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق بولاية النيل الأزرق، واليونيسف تحذر من أن 500,000 مدني معرضون للخطر بالأبيض. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. وزير الطاقة التركي يبحث في بغداد ملفات النفط والربط الكهربائي. سونتراك الجزائرية ترسل أول شحنة غاز إلى ألمانيا.

0: بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد ملفات النفط والغاز والكهرباء. رسمت الزيارة الخطوط النهائية للاتفاقية التي يعتزم البلدان توقيعها نهاية يوليو الجاري لضمان تدفق نفط كركوك عبر جهان التركي.
1: مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة بغداد مع وزير النفط العراقي باسم محمد ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تمحورت حول ملفات النفط والغاز والربط الاستراتيجي لخطوط الكهرباء فضلا عن مشروع طريق التنمية.
2: نعمل بكثافة مؤخرا على عدد من الملفات المهمة، من أبرزها اتفاق جديد يوقع نهاية يوليو الجاري يضمن استمرار تدفق النفط عبر الخط التركي والاستفادة الكاملة من طاقته التصديرية، فضلا عن ملف طريق التنمية والكهرباء، حيث عرضنا على العراق المساعدة لسد حاجته الكبيرة في هذا الملف.
1: الزيارة تمهد إلى توقيع اتفاقية لعام واحد بين العراق وتركيا نهاية يوليو الجاري تضمن تدفق النفط العراقي من حقول كركوك التي تمتلك احتياطيا يقدر ب 45 مليار برميل إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان، على أن تستمر المباحثات لإقامة مشاريع استثمارية لرفع القدرة التصديرية للأنبوب النفطي إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
3: إصلاح أنبوب كركوك جيهان التركي ستمكن النفط العراقي من تصدير 500,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى نفط الإقليم الخط الوطني من الممكن أيضا أن يصل إلى 400,000 برميل. العراق تعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لتطوير هذا الأنبوب ومسار الضخ لكي يصل إلى 1,200,000 برميل يوميا. نحتاج إلى موافقة من أوبك لكي يكون هناك إعادة توزيع للحصص السوقية.
1: ويعتزم البلدان إنشاء الصندوق العراقي التركي المشترك الذي يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية الواعدة للبلدين.
4: مع تواصل أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات العراق النفطية، تتجه الأنظار صوب أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، حيث تسعى بغداد وأنقرة بجدية إلى تشغيله بطاقته التصديرية القصوى بسعة 1.5 مليون برميل يوميا كمرحلة أولى، ثم التوجه إلى زيادة قدرته عبر مشاريع استثمارية مستقبلا. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: هذه الزيارة وما جاء فيها موضوع نقاشنا مع ضيفنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن. بداية، ما الأهمية الاقتصادية لزيارة وزير الطاقة التركي إلى بغداد في هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية وتواجه بغداد في صادراتها النفطية؟
5: شكرا جزيلا. الحقيقة أعتقد أن الزيارة جاءت في وقت مناسب جدا للعراق أولا، وقد تكون لتركيا بنفس الوقت ثانيا. العراق يبحث عن آلية لتنويع مصادر الصادرات النفطية، خاصة بعد تعثر فتح مضيق هرمز، والاتجاه يعني الأنظار تتجه الآن إلى تركيا كشريك رئيسي، وإمكانية أنه تجديد الاتفاق مع تركيا، لأنه احنا نعرف أنه الشهر نهاية هذا الشهر تنتهي الاتفاقية القديمة، فلذلك الكل يسعى لتجديد هذه الاتفاقية من أجل إمرار أكبر كمية من النفط عبر الأراضي التركية إلى جيهان. فهذه الخطوة الأولى أنه البحث عن منافذ جديدة لصادراتنا النفطية واستمرار تدفق الصادرات النفطية، والأمر الآخر أنه الاستفادة من الخبرات التركية في موضوع الاستثمارات المتنوعة. وعرض السيد رئيس الوزراء إمكانية دخول الاستثمارات والخبرات التركية في قطاع الزراعة لتطوير قطاع الزراعة العراقي، وموضوع الطاقة الكهربائية أيضا. الحقيقة العراق طموح في يعني ويبني آمال كبيرة على هذا الموضوع. يعني أنا الحقيقة حضرت قسم من النقاشات، هو يطمح مو فقط إلى تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة أو في طريق التنمية، وإنما التوسع في إمرار النفط عبر تركيا من 1.6 مليون إلى 1.5 مليون، والآن يفكر في إقامة مصفى في جيهان لتصدير المشتقات النفطية وليس النفط الخام، ونعتقد أنه هذا تطور كبير سيكون في العلاقات العراقية التركية. نعم.
0: ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف حيال هذا الأمر دكتور عبد الرحمن؟
5: يعني هو نقاط الاختلاف كانت على أجور المرور والكميات المصدرة يعني بالدرجة الأساس، لكن نقاط الاتفاق والمشتركات كانت أكبر من ذلك. يعني الوزير السيد وزير النفط التركي عرض أنه الاستفادة القصوى من الخط الناقل، يعني إحنا لا نبقى نكتفي بال 300,000 برميل وال 200,000 برميل، وطاقة الأنبوب الآن 1,600,000 برميل، وأيضا حريص على أنه يكون نفط البصرة بالدرجة الأساس اللي ممكن أن يصدر عن طريق جيهان، وهو جزء من مشروع طريق التنمية، مد أنبوب لنقل النفط من جنوب العراق وطبعا حتى من دول الخليج إلى جيهان أو الموانئ التركية، وبنفس الوقت أيضا خط لنقل الغاز، لأن تركيا بالحقيقة هي عقدة نقل الطاقة بين الشرق والغرب، وهذا كان واضح من خلال الأنابيب المارة عبر الأراضي التركية التي تتجه إلى أوروبا، السيل الجنوبي والسيل التركي، هذه كلها تمر بالأراضي التركية، فأيضا تريد تبقى أنه العقدة الرئيسية لنقل الطاقة بين الشرق والغرب، فضلا عن الخط الناقل للإنترنت الكيبلات الضوئية، وأنا أعتقد أنه هذه أيضا ستكون فرصة مهمة. نعم.
0: ما مدى واقعية تشغيل الخط بطاقة أولية تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، ثم رفعها لاحقا إلى 2.5 مليون برميل يوميا؟
5: لا، أنا أعتقد أنه الواقعية نتحدث عن 500,000 برميل الآن، لأنه لابد أن يشغل خط إقليم كردستان والمتبقي عن طريق كركوك بيجي موصل في شخابور، لأنه هذا الخط لحد هذه اللحظة لم يتم صيانته بشكل كامل، عند ذلك يمكن على منتصف العام القادم أنا أعتقد أنه ممكن أنه نتحدث عن 1,600,000 برميل أو 2,000,000، لأنه الخط الآن الناقل من البصرة إلى حديثة في طور الاكتمال من شركة الأنابيب الوطنية، منذ أشهر يتعمل على إكمال هذا الخط، فيتبقى في ربط الأنبوب يعني بين حديثة وبين الحدود التركية أعتقد بحدود 400 كيلو. نعم. أيضا هذه أيضا تحتاج إلى على الأقل 6 أشهر حتى يكمل بناء الخط بشكل جديد وقادر على أن ينقل هذه الكميات من النفط. نعم.
0: من الملفات المهمة التي جرى بحثها مشروع طريق التنمية والذي توليه تركيا أهمية كبيرة، كيف يمكن لهذا المشروع بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين العراق وتركيا أن يغيرا خريطة الطاقة والتجارة في المنطقة ككل؟
5: يعني بالحقيقة يعني أعتقد أنه هذا الموضوع اللي طرح السيد وزير النفط التركي السيد أرسلان أعتقد أعاد الحياة لمشروع طريق التنمية، لأنه إحنا قبل أسابيع كنا نتحدث عندما تم الاتفاق المشروع السعودي الأردني السوري التركي أنه سيتم ركن طريق التنمية جانبا وسيهمل هذا الموضوع، لكن اليوم عندما أنه السيد الوزير طرح هذا الموضوع وأهمية البدء بالخطوات العملية لإنشاء هذا الخط أعاد الحياة مرة أخرى، وتركيا أعلنت أكثر من مرة أنه بإمكانها أن تدخل شريك أساسي في موضوع طريق التنمية، وأعتقد أنه هذا واحد من الخيارات الاستراتيجية لتعميق أواصر العلاقات بين البلدين التجارية والاقتصادية وحتى بالجانب الأمني، وأيضا في موضوع الربط الكهربائي هي تجهز القرى اللي موجودة في دهوك وجزء من الموصل، أعتقد أنه ممكن أنه يتوسع هذا الأمر لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للعراق، لأنه إحنا لحد هذه اللحظة عجزنا في توفير الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة. نعم.
0: كيف يمكن أن تنعكس هذه المشروعات دكتور عبد الرحمن على النمو الاقتصادي وكذلك على فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي على المدى الطويل؟
5: يعني تركيا شريك أساسي وشريك كبير بالنسبة للعراق، وبنفس الوقت العراق سوق كبيرة للمنتجات التركية، يعني احنا تستحوذ على الأقل 40 إلى 50% من المواد اللي توفرها للسوق المحلية، فهما شريكان رئيسيان مهمان أحدهما للآخر. بالتأكيد دخول الاستثمارات التركية في أي قطاع من هذه القطاعات، سواء كان الزراعة، الصناعات الغذائية، الكهرباء، موضوع الغاز، موضوع النفط، حتى في طريق التنمية، نعتقد أنه سيخلق عشرات آلاف الفرص العمل، وسيضيف طاقات إنتاجية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين. فبالتالي أنا أعتقد أنه واحدة من موجبات ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي أنه تعميق هذه الشراكة وتعزيز هذه الاستثمارات، لأنه أكيد ستضيف فرص حقيقية للاقتصاد العراقي والاقتصاد التركي. اليوم احنا بدنا نتحدث عن تنمية الصناعة وتنمية الزراعة وتنمية قطاع الطاقة وقطاع الخدمات، فبالتأكيد هذه إضافات إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات النمو، وتخلق لنا عشرات آلاف الفرص، وبنفس الوقت أيضا تقلل من معدلات الفقر المرتفعة. نعم،
0: أشار التقرير أيضا إلى الصندوق التركي العراقي المشترك. ما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الصندوق في جذب الاستثمارات وكذلك تقاسم المخاطر التمويلية سيما للمشروعات الكبرى؟
5: يعني هي فكرة السيد رئيس الوزراء علي الزيدي أنه إنشاء صناديق متخصصة، وهذا الصندوق المشترك العراقي التركي يعني أعتقد أنه واحدة من الأفكار اللي طرحت لجذب استثمارات تمول هذا الصندوق، وهذا الصندوق معني بالاستثمارات التركية في العراق، والاستثمارات العراقية ممكن أن تكون في تركيا. فبالتأكيد راح تكون، طالما أنه هذه الاستثمارات مشتركة معناتها أنه تعزيز المصالح. اليوم أنا شخصيا أعتقد أنه المصالح الاقتصادية تسمو على العلاقات الأمنية وحتى على العلاقات السياسية، هي من تعزز هذه العلاقات، فبالتأكيد هذه راح تعزز من الشراكات هذه راح. والعراق طبعا بيئة استثمارية جاذبة وواعدة، سوق كبيرة، هناك شح كبير في المواد اللي تحتاجها الأسواق، توفر مواد أولية، توفر قوى عاملة، فهذه كلها عوامل جاذبة للاستثمارات. نعم،
0: المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أسواق جديدة للغاز الجزائري.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: من جديد أهلا بكم. أرسلت شركة النفط الوطنية الجزائرية المعروفة بسوناتراك أول شحنة غاز طبيعي مسال في تاريخها إلى ألمانيا، في خطوة تعكس مساعي الجزائر لتوسيع حضورها في السوق الأوروبية وتعزيز أمن إمدادات الطاقة في القارة. وسلمت الشحنة في 2 يوليو إلى محطة إعادة التغويز العائمة في المسافن 1 في ألمانيا بعد تحميلها من مصنع بطيوة قرب وهران ونقلها على متن ناقلة تسلا تابعة لسوناتراك. ولم يكشف البيان عن حجم الكمية الموردة إلا أن الساعة الاستيعابية للناقلة الجزائرية تسلا التي نقل الغاز على متنها تبلغ نحو 172 ألف متر مكعب. وتنتج الجزائر حاليا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بينما تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2028. في المقابل تجاوز الاستهلاك المحلي الصادرات خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، إذ بلغ أكثر من 53 مليار متر مكعب في عام 2024 مقابل صادرات بلغت 49 مليار متر مكعب. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تنويع الأسواق التي تنتهجها سوناتراك منذ عام 2022. تقول الشركة إنها تسهم في دعم إمدادات وأمن إمدادات الطاقة في أوروبا. معنا من الجزائر وزير الصناعة الجزائرية السابق والخبير الاقتصادي فرحات آية علي. أهلا بكم أستاذ فرحات. بداية، ما الدلالة الاقتصادية والاستراتيجية لأول شحنة غاز طبيعي مسال جزائرية إلى ألمانيا، وما الذي تضيفه لطبيعة العلاقات بين البلدين وبشكل أشمل مع أوروبا؟
1: مساء الخير، شكرا لكم، ومساء الخير لمشاهدينكم الكرام. أنا كوني عارف فيما يخص يعني تسويق الغاز الجزائري في أوروبا، يعني مدة 50 سنة مضت السوق الأوروبية كانت يعني أكبر سوق للغاز الجزائري. أما فيما يخص ألمانيا، يعني شحنة الغاز المميع هو على أساس أنه ألمانيا في الأول كانت مرتبطة مباشرة بخطوط الغاز يعني الغير مميع، يعني أنابيب الغاز من روسيا من أوروبا الشرقية، والآن يعني استحدثت مصانع لإعادة يعني نزع التمييع، يعني إعادة الغاز إلى طبيعته في ألمانيا. والجزائر على كل حال عندها قدرات إنتاجية فيما يخص الغاز المميع، تمثل تقريبا ما يقترب من 25 مليار متر مكعب، تتحول إلى ربما 30 مليون طن غاز سنويا مميع. القدرات الجزائرية كافية لمجابهة بعض العقود مع بعض الشركاء كتركيا مثلا، ولمجابهة السوق الدولية يعني سبوت ماركت، ودخول السوق الألمانية ليس يعني مسابقة من نوعها في 20 أو 30 سنة هذه الأخيرة. نعم، أول شحنة، نعم. ولكن في 70s and 80s لما كانت ألمانيا غير مرتبطة يعني بالأنابيب الشرقية، كانت الجزائر يعني تصدر بعض الشحنات إلى ألمانيا وإلى أي يعني زبون طالب للغاز الجزائري في حدود الكميات المتاحة.
0: نعم. حين
1: الجزائر يعني
0: سيد فرحات، لكن ألا يعني تعتقدون
1: 20 مليار متر مكعب،
0: ألا تعتقدون أن هذه الشحنة تدعم إلى حد كبير جهود سوناتراك في تنويع قاعدة عملائها وكذلك تعزيز إيراداتها من صادرات الغاز؟
1: يعني يا سيدي الكريم، أي منتج يعني في العالم له يعني الرغبة في تعزيز مكانته في كل الأسواق المتاحة له والممكنة. بعض الظروف تسمح بتعزيز تلك المكانة، وبعض الظروف الأخرى يعني كل الزبائن تبحث على سوق لمنتوجاتها. احنا والحمد لله يعني الغاز الجزائري ما عندوش إشكال فيما يخص التسويق، خاصة أنه عنده القرب من القارة الأوروبية فيما يخص يعني تصدير عبر الأنابيب. تقريبا كاين تقريبا 40 مليار متر مكعب تتصدر سنويا، أما الباقي يتصدر يعني كغاز مميع، وأي سوق يعني تمنح سعر تنافسي، سعر يعني يليق يعني بالمرحلة، أي مرحلة يعني اقتصادية أو جيوسياسية، الجزائر كأي

0: يعني ممول عالمي قابل للدخول لتلك السوق، وربما هذا الشحنان أن تكون يعني الأخيرة في المستقبل لألمانيا ولبعض البلدان الأخرى.
1: تماما. سيد فرحات، ما أهمية الغاز الطبيعي المسال مقارنة بصادرات الأنابيب بالنسبة لاستراتيجية الجزائر في الوصول إلى أسواق أوروبية جديدة؟
0: والله في السبعينيات كان يعني كانت السياسة متجهة إلى سوق الغاز المومية، يعني أنه كان عندنا الإمكانيات في التمييع وفي الشحن هي يعني عبر السفن، حتى الأسطول الجزائري للغاز المومية أسطول يعني معتبر وإلى يومنا هذا. ولكن بعد الثمانينيات كان عندنا عقود مع إيطاليا وإسبانيا وبعض البلدان الأخرى اللي تتمون عبر إيطاليا فيما يخص يعني الغاز عبر الأنابيب. ولكن الكمية حاليا يعني اللي تستطيع يعني سوناتراك تمون بها السوق العالمية، ولا أقول أوروبية لأنه فيما يخص الغاز المومية فيه يعني نوع من الليونة، يعني نوع من المطاطية في الأسعار وفي السوق، تقريبا قلت لك 30 مليار متر مكعب يعني إمكانيات التمييع. وهذه الإمكانية يعني تسمح الدخول لبعض الأسواق الدولية كممول، يعني ما نقولش رئيسي ولكن ممول معتبر.
1: سيد فرحات، نعلم أن السوق الأوروبية تأثرت سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التحولات الأخيرة، بالنسبة للجزائر كيف أثر ذلك على مكانة الجزائر كمورد للغاز في السوق الأوروبية؟
0: يعني شخصيا أنا أرى أن مكانة الجزائر في السوق الطاقوية الدولية يعني لا تقترن بالأحداث الجيوسياسية والأمنية يعني في غيرها من مناطق العالم. يعني نتكلم على الأزمة الروسية الأوروبية منذ حرب أوكرانيا أو الأزمة الحالية في مضيق هرمز، لا تسمح يعني للجزائر أنه تغتنم فرصة كمنافس، ولا أظن أنه هذه هي سياسة الجزائر الطاقوية. ولكن إذا كان أي زبون لأي اعتبارات طالب للغاز الجزائري وكانت الكمية يعني متاحة للتموين لما لا، ولكن وتبقى العلاقات يعني السياسية والاقتصادية مع البلدان الممونة أصلا لهذا السوق يعني علاقات جيدة تجارية وتنافسية، ولكن ليست علاقات يعني انتهاز الفرص.
1: واضح. سيد فرحات، في ظل تجاوز الاستهلاك المحلي في الجزائر للصادرات خلال السنوات الأخيرة، كيف يمكن للجزائر الموازنة بين تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على قدراتها التصديرية؟
0: يعني الوسيلة الوحيدة والوسيلة المنتهجة من طرف السلطات العمومية يعني للإبقاء على مكانة يعني معتبرة في السوق الدولية بدون المساس بالحاجيات الداخلية فيما يخص يعني إنتاج الكهرباء، فيما يخص حاجيات المواطنين وحاجيات الصناعة المحلية، هذه كلها مبنية على التسريع يعني في وتيرة البحث والتنقيب والإنتاج المحلي، يعني زيادة الإنتاج المحلي بتقريبا 40 مليار متر مكعب في ظروف سنتين، هذا هو المرتقب وهذا هو المرتجى. ولكن إذا كان إمكانيات أكثر في المستقبل وظهرت احتياطات أكثر لما لا، لأن الغاز يمكن القول أنه سلعة رائجة في المستقبل القريب والمتوسط، لن يستغنى العالم عن الغاز الطبيعي في غضون 30 سنة المقبلة. والجزائر عندها يعني مساحات لم تستكشف بعد وإمكانيات في البحث والتنقيب والإنتاج اللي تسمح للاستشراف في زيادة حصة الجزائر في السوق الدولية.
1: شكرا جزيلا لك وزير الصناعة الجزائري السابق والخبير الاقتصادي السيد فرحات آية علي، كنت معنا من الجزائر.

0: إلى 27 ولاية تطمح تركيا توسعة تغطية شبكة القطارات بحلول عام 2028، ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة، ما سيتيح السفر عبرها خلال 48 ساعة وتغطي 27 ألف كيلومتر بحلول عام 2053.
1: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما توصله الحكومة التركية، ووفقا للخطط

0: الجديدة، فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطة الطموحة إلى قسمين: الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4000 كيلومتر، ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطة طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29000 كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان بحسب وزير النقل التركي عبد القادر أورال. وخلال الأعوام 24 الأخيرة نفذت الحكومة استثمارات في مجالي النقل والبنية التحتية وصلت إلى 355 مليار دولار. حسان محمد، ترت عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. جسر حربي عائم في مدينة دير الزور نموذج للتعاون التركي السوري في مجال البنية التحتية. اجتماع مرتقب لقادة عسكريين من شرقي ليبيا وغربها في مدينة سرت تمهيدا لتوحيد المؤسسة العسكرية. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا على أهداف حيوية في غياب أي أفق لحل سياسي ينهي الحرب.

0: في ملفنا الأول نناقش مجالات التعاون بين تركيا وسوريا، وكنموذج على هذا التعاون تم إنشاء جسر عائم قرب جسر سياسية في مدينة دير الزور السورية لإعادة ربط ضفتي نهر الفرات، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الدفاع التركية والسورية. ويأتي هذا المشروع كجزء من رؤية تركية تمتد إلى إعادة تشكيل البنية العمرانية والاقتصادية لسوريا الجديدة.
1: بإقامة هذا الجسر سيتمكن أهالي دير الزور من التنقل بأمان عبر ضفتي نهر الفرات بعيدا عن العبارات النهرية التي سجلت المدينة بسببها حوادث غرق عديدة، حيث يوفر الجسر العائم حلا مؤقتا ريثما تكتمل أعمال تأهيل جسر السياسية التي قد تستمر لمدة عام كامل. يوفر الجسر الذي أنشئ بالتعاون